0: وين؟ القيروان، باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

الله العزيز الحكيم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

بهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.

0: وين؟ القيروان باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. ديوان فام
2: صوتكم
0: في تونس الكبرى
2: على 93.5
0: على 93.5. صباح الخير تونس كل نهار من 6 للسبعة. سويعة خفيفة تبدأ بها نهار في فورمة مع إيماد السكوحي.
3: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن. صباح الخيرات والبركات لكل مستمعينا الغاليين على موجات ديوان فام. موعدنا يتجدد معكم في برنامج صباح الخير تونس، البرنامج الصباحي اللي تلقاوه يوميا على ديوان فام من الاثنين للجمعة من 6 حتى لسبعة متاع الصباح. إن شاء الله يا ربي تكونوا في أحسن الأحوال، عديتوا ويكاند مزيان ويكاند مطر، إن شاء الله يا ربي يمطر خير ويهنيكم الرواية، وإن شاء الله ربي يحفظكم ويحفظ الجميع، وإن شاء الله لا يوري يسوء فيكم يا رب. شنو حوالكم؟ طمنوني عليكم، شنو عاملين في الفترات هذية مع انطلاقة الموسم الدراسي الجديد وبداية الدروس وبداية الأجواء في الديار التونسية؟ رب يحفظكم إن شاء الله يا رب، ديما يديم الضحكة والود بيناتكم. السويعة كيف العادة ترفقكم فيها إيمان سكوحي كوت الميكرو، عزيز عوني في الإخراج وجدان عوني في الإخراج الرقمي، وانطلاقتنا تكون بدعي وإشاء الله ربي يتقبل مني ومنكم كل الدعوات. نقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم يا فتاح، افتح الخير بوجوهنا وأدهشنا بعطاياك ويسرها وأدهشنا بسهولة تيسيرها. اللهم يا وهاب، هب لنا ما نرجوه بالخير والبركة. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، أجب دعاءنا وحقق مسألتنا وبشرنا بما ننتظره وأنت خير المبشرين. اللهم إنا توكلنا عليك فأعنا ووفقنا واجبر خواطرنا جبرا، أنت وليه يتعجب منه أهل السماوات والأرض وما بينهما. يا رب ندعوك بعزتك وجلالك أن لا تصعب لنا حاجة ولا تعظم علينا أمرا ولا تحني لنا قامة ولا تكشف عنا سترا ولا تفضح لنا سرا. اللهم فوضنا أمورنا كلها إليه فجملها خيرا بما شئت، واجعلنا يا رب ممن نظرت إليهم فرحمتهم وسمعت دعاءهم فأجبته. اللهم اجعل دعواتنا لا ترد، وهب لنا رزقا لا يعد، وافتح لنا بابا للجنة لا يسد. اللهم آمين يا رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات، ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم. ننطلقوا بموزيكتنا في صباح الخير تونس، نهاركم مزيان على أحلى ديواننا.
0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

كل خميس وجمعة. تب بعد تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع.

0: ترند مع ديو ان ترانز ميكس نورمال. وعندكم على حكاية البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان افام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: رجعنا معكم في صباح الخير تونس.
2: الستة وخمستاشن دقيقة رجعنا لكم من جديد. تحياتنا لكل متابعينا كل الناس اللي تسمع فينا تسمع فينا مديار تسمع فينا في الطريق بالكراب متاحهم اللي يسمعوا في الليكيت ناخذين الترانسبور بيبليك. ربي يعينكم ربي يفتح عليكم ربي يعطيكم الوقت الطيب. نسمة تقرس في الصبحية لفوا على رواحكم بالقدي وإن شاء الله ربي يحفظكم ويحميكم. ما تنسوش هكا شربة الماء قبل ما تخرجوا من دياركم وإن شاء الله يا ربي يا ربي يعطيكم الوقت الطيب. كيفاش باش يكون طقس اليوم توتسويت في الميتيو؟
0: ميتيو
2: بالنسبة لحالة الطقس اليوم الاثنين 21 سبتمبر 2026 باش يتواصل نزول الأمطار اللي تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالشمال والمناطق الشرقية فيما تغطي سحب عبر بقية الجهات وتبقى درجات الحرارة مستقرة. تهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة في معتدلة ويكون البحر قليل الاضطراب. بالنسبة لأوقات الصلاة صلاة الصبح كانت مع 34 دقيقة ظهر نص نهار و20 دقيقة صلاة العصر مع ماضي 41 دقيقة صلاة المغرب مع 26 دقيقة وصلاة العشاء مع 47 دقيقة. شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكافة أعمالكم.
0: ميتيو
2: من الميتيو باش نمشيو لنصيحتنا لليوم.
0: نصيحة اليوم
2: باش نرجع للنصائح ما بين الزملاء وفي بيئات العمل وباش نحكي على موضوع مهم جدا. ساعات العلاقة بين الزملاء تتجاوز حدود المكتب والمهام. نحكيه على حياتنا على مشاكلنا على مخاوفنا ويمكن حتى أسرار ما نحكيوهاش لأي شخص آخر. مع الوقت تتكون الثقة. أما شنو يصير كي تتبدل العلاقة ويولي بيناتكم خلاف؟ لهنا بالذات تظهر أخلاق الإنسان. والنصيحة اليوم ببساطة ما تستعملش سر زميلك كسلاح وقت الخصام والعرك. الحاجة اللي قالها لك وهو وثق فيك ما توليش ملكك المجرد أنه العلاقة تبدلت بيناتكم. حتى إذا تغششت حتى إذا كان حسيت روحك مظلوم حتى إذا كان هو قال عليك كلام هذا ما يعطيكش الحق باش تكشف حاجة ائتمنك عليها. خاطر وقت اللي تخرج سر شخص باش تضره نجم تولي فضيحة إحراج نجم حتى تتعكر الأجواء داخل الخدمة. ونعرفوا أنه في الوسط المهني الكلام فيسع ينتشر. معلومة قلتها لشخص واحد تنجم غدوة تلقاها وصلت العشرة أشخاص وبعدها يولي صعيب برشا أنه ترجع الأمور كيف ما كانت. هذا ما يعنيش أنه لازم تسكت على الأذى أو تتسامح مع تصرف مهني خطير. فما فرق ما بين حفظ السر وما بين التستر على مخالفة أو ضرر يمس شخص آخر. في الحالات هذه التصرف الصحيح يكون عبر القنوات المهنية المناسبة مش عبر التشهير. في النهاية الخلاف يكشف معدن الإنسان أكثر من الصداقة. تنجم تختلف مع شخص تنجم تبعد عليه تنجم حتى تنهي علاقتك به. أما الأمانة اللي أعطاها لك تقعد ديما أمانة. وكانت هذه نصيحتنا لليوم.
0: نصيحة اليوم
2: مكملين معكم بالموزيكا في صباح الخير تونس. نرجع بعد شوية ما تبعدوش.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: القهوين، القيروان، باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: لافيون روز توصلنا ل 26 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا. فما ناس اللي تقوم الصباح تشوف لافيون روز، فما ناس ما تثبتش حتى في ألوان الدنيا خاطر حتى أسميها تنساها وقت اللي تقوم. باش نحكيوا عليهم توت سويت في شات ماتان.
1: شات ماتان،
0: علاش نلقاو أشخاص يقوموا 6 الخمسة متاع الصباح الأربعة متاع الصباح كينهم شاربين قهوتهم بكل نشاط وحيوية كما صديقنا عزيز، وفما أشخاص أخرين يفيقوا في نفس الوقت ولكن يبدأوا المخ مازال راقد ومازال مش فاهم شيء من الدنيا. الاختلاف هذية مش بالضرورة كسل ولا ضعف إرادة. العلماء يحكيوا على حاجة اسمها النمط الزمني، كرونو تيب، واللي هو ميل بيولوجي خلي بعض الناس بطبيعتهم يميلوا للاستيقاظ بكري والنشاط بكري، وناس أخرين يكونوا أكثر نشاط في وقت متأخر من النهار وإلا في الليل. وبين الزوز فما مجموعة كبيرة من الأنماط المتوسطة. الساعة البيولوجية متاعنا تخدم في دورة تقارب 24 ساعة، تتأثر بالضوء والعمر.

0: لكن الشخص ما رقدش سوايع كافية وإلا طار عليه النوم في الليل بطبيعة الصباح باش يحس بهكا ثقل هذاك. معناها مش كل إنسان يفيق بصعوبة معناها راهو إنسان كسول، مش كل واحد يفيق بكري معناها راهو أكثر انضباط. ساعات المسألة ببساطة كل بدن عنده التوقيت متاعه البيولوجي، والمهم زادة أنه نعطيه الوقت الكافي من النوم. وكانت هذه شات ماتان لليوم.
1: شات ماتان،
0: النشاط في الصباح وسر النشاط في الصباح. والحكاية طلعت مش على خاطر إنسان تلقى بخليقهم بالسيف وإنسان تلقى هكا نغشة، المسألة الكل مربوطة بالساعة البيولوجية امتاعك، وانت تنجم تعدلها. الأفضل أنه تكون ساعتك البيولوجية متوافقة مع الضوء متاع النهار، معناها نشاطك يبدأ في النهار وفي الليل يقل، الإنتاجية تكون أكثر في الساعات الأولى متاع النهار، ونعرفوا كيفاش نستغلوهم. ولكن فما ناس اللي بالعكس، فما ناس اللي الانتاجية متاعهم تكون في الليل، وخاصة لهنا نحكي على بعض المراهقين اللي يقولك أنا نحب نقرأ في الليل والليل مخر، وتلقى يتعارك هو وليبارون متاعه على النوم. دونك نحاولوا أنه نحترموا هكا الساعة البيولوجية ونحاولوا نعدلوها باش تكون متوافقة مع طبيعة البشر. نوصلوا بالموزيكا في صباح الخير تونس، نرجع بعد شوية ما تبعدوش.
2: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: على ديوان اف ام. رفيق بوشناق وليراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص. ديوان اف ام صوتكم. رجعنا معكم في صباح الخير تونس.
1: 46 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل من جديد، رجعنا لكم واصلين معاكم المشوار في صباح الخير تونس، الفقرة اللي تعودتوا بها كل نهار اثنين، الفقرة اللي فقدتوها من اللي رجع الموسم هذي، وان شاء الله يا ربي ترجع لكم بصفة دورية ان شاء الله في صباح الخير تونس. كلمة خير،
2: كلمة خير.
1: في كلمة خير باش نحكيه على موضوع مهم جدا جدا جدا ولازمنا نركزوا فيه برشا اليوم. في حياتنا العادية نلقاو روحنا نعتنيو برشا بالحاجات اللي تظهر للناس، نعتنيو بالمظهر متاعنا، نعتنيو بكلامنا، نعتنيو بالأعمال اللي نقدموها بصورتنا قدام الناس، ولكن فما موضع فينا، موضع في الجسد متاعنا ما يراه كان ربي سبحانه، وهو اللي يكشف حقيقة الإنسان. نحكي لهنا على القلب، شنو حوال قلوبنا من الأمراض القلوب اللي منتشرة في الزمن هذية، كيفاش نعرف أنه أنا عندي قلب سليم أم قلب مريض، كيفاش نجم ننظف قلبي من الأمراض القلبية كما البغض كما الحسد كما الكره كما الغضب وعديد المشاعر اللي الإنسان ساعات يحس روحه ما يتحكمش فيها. هذا الكل أكثر نحكي عليه مع الشيخ أمين زويلي اللي حاضر بحذية هوني في استوديو. صباح الخيرات أمين.
3: صباح النور إيمان، صباح الخير ناس كل،
1: مرحبا أنسنا أمين. وخلينا ننطلق موضوع عميق جدا، ماذا يحدث داخل قلوبنا؟ هل مضغة هذية اللي موجودة في القلب إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا مرضت مرض سائر الجسد؟ خلينا نحكيه على المفهوم الدقيق للقلب السليم شرعا، شنية نقصد به، وأيضا علاش ربي سبحانه ربطه بالنجاة بيوم القيامة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كما قلت إيمان، هو محل نظر الله سبحانه وتعالى القلب، اللي هو الملك اللي تملك سائر الجوارح والجسد. ربي سبحانه وتعالى يذكر القلب السليم في القرآن في سورة الشعراء على لسان سيدنا إبراهيم في دعاه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا حصر معناه يوم لا ينفع مال ولا بنون. نحن في الدنيا يقول لك الأسباب متاع التحصن ومتاع المنع كيجيك شر، هو شنو؟ هو أنك تدفع الشر على نفسك بأموالك إذا عندك قدرة، أو بالعشيرة معناها بالناس الجاه والناس اللي تعاونك والناس اللي العلاقات متاعك البنون اللي هما أبنائك وعشيرتك الأقربين. قال هذا في الدنيا، لكن في الآخرة المعايير تتبدل والموازين تتبدل. يوم لا ينفع وما عادش ينفع المال والبنون معايير الدنيا إلا الحصر اللي هنا، حصر حاجة برك، من أتى الله بقلب سليم. فما معنى قلب سليم؟ سليم يعني سليم من شنو؟ سليم سليم من أمراض القلوب. هذا يقول لك يعني القلب هنا باش نعمله كما التماثل كما الجسد. الإنسان الجسد متاعه معرض للفيروسات البكتيريا والأمراض اللي ممكن تجيه، لكن كيف يدفع عنه هذا؟ بالمناعة متاعه. ومن بعد إذا ما عندوش مناعة باش يمرض واللي عنده أدوية ياخذها. فنبدأ احنا أول حاجة، القلب السليم هو القلب اللي عنده مناعة. مناعة شنو؟ مناعة الإيمان، مناعة التقوى، مناعة العلم، مناعة الذكر، كلها مناعة. إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول لك القلب ماهوش معناه القلب السليم ما يتعرضش للمشاكل، مش معناه ما يتعرضش للشبهات، ما يتعرضش للشهوات، لا، يتعرض للأمور هذه الكل، ولكن عنده المناعة الإيمانية أنه يدفع الأمور هذه، يدفع الشك ويدفع الشرك. سلامة من شنو؟ سلامة من الشرك، الشرك الجلي، شرك بالله عز وجل، صرف الأعمال لغير الله، الشرك الخفي اللي هو الرياء والكيف كيف صرف الأعمال لغير الله سبحانه وتعالى، الشك اللي تدخل الشكوك في العقيدة، كلها الأمور الإيمانيات، الحسد في علاقة الإنسان بغيره، الحسد، الغل، البغض، كل هذه الأمراض متاع القلوب اللي تصيب القلب. فهو إذا سلم القلب من هذه الكل شنو صار؟ صار قلبا معافى، يبعد عليه الأمور هذه، فيلقى الله عز وجل وقد أبعد عن نفسه كل هذه المشاكل فيسلم. فالحاجة المزيانة لهنا هو أنك يقول لك الجسد، القلب، الأمراض كي تسيبه، الجسد كي تسيبه الأمراض يمرض، القلب كي تسيبه الأمراض يمكن أن تحبط الأعمال والعياذ بالله. يعني أمراض القلوب كما الحسد أو الشرك أو الرياء أو كل هذه تلقى العبد، علاش قلنا احنا العبد يمكن ان يصلي ولا يصوم، لكن القلب متاعه ما هوش سليم. القلب متاعه فيه حقد، فيه حسد، فيه غل على غيره، فيه رياء، فيه شرك. فهذا الكل والعياذ بالله من محبطات الأعمال. يخاف العبد على نفسه أنه يحبط عمله.
1: العمل
3: فالعبرة مش في كثرة العمل، العبرة في سلامة القلب. العمل كي يبدأ معاه قلب سليم يبارك الله. وذلك علشان النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني العبرة في نيتك شنية، وين أين صرفت قلبك فهو محل نظر الله سبحانه وتعالى. الجائزة شنية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. شوف كيف يستبق القلب، محل نظر الله سبحانه وتعالى هو القلب. هذاك علاش الغزال يقول عجبت لمن انشغل بصلاح وجهه ولا صورته ولم ينشغل بصلاح قلبي. معناه شوف قديش يقعد واحد قدام المراية يقد في روح علاش باش الناس تغزله، لكن سامح النظر الله سبحانه وتعالى اللي هو قلبك. فهل أصلحنا قلوبنا كما أصلحنا يعني صورنا؟
1: الصور امتعنا، وهذه بالحق من الأفات اللي موجودة اليوم، اللي ممكن المجتمعات المادية خلتنا نركز برشا على المظاهر، نركز برشا على القشرة البرانية وننسيه أنه ننظف الدواخل امتعنا. أمينة هنا باش نسأله، كيفاش نعرف حال قلبي؟ هل أنه قلب سليم أم قلب مريض؟ هل أنه فما علامات أو أعراض تنجم تظهر وتخليني نقف ونعمل وقفة تأمل ونقول وقيت أني نصلح أمري ونصلح قلبي؟
3: هو يلزمنا نعرف شنو القلب السليم كما قلنا، وشنو حالات القلوب. هو القلب في الكثير من الحالات، لكن أعطينا الحالات الصحية متاعه. يعني القلب يمكن أن يكون سليما أو يمرض أو العياذ بالله يموت القلب. النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذا القلب يقول كأنه ملك، يعني الملك شيء يعني مش هو اللي يعمل في الحركات، هو مش هو فقط يأمر وينهى. قاعد سيد متربع على العرش متاعه، وانت اعمل هكا وانت اعمل هكا. فاذا صلح القلب صلحت النية، صلح الجسد اي صلحت الاعمال كله، واذا فسد القلب فسدت الاعمال وفسد الجسد كله. يعني ربي سبحانه وتعالى يقول لك في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض. هذا القلب يقول لك متاع المنافق، لانه عرف الحق ولم يتبعه فصار قلبا مريض، اللي أشرب الهواء وأشرب الشبهات. يعني كما قلنا الفتن والشبهات والشهوات موجودة ويتعرض لها القلب، فإذا لم يتمكن أنه يدفعها فإنها تصيبه. فالشيطان العدو متاع المؤمن ومتاع الإنسان شو يعمل؟ هو بيمشي لك الملك، على خاطر تعرفوا إذا المملكة إذا أسر الملك فقد سقطت المملكة بأسرها. فهو شو يعمل؟ يمشي لك القلب. انت احنا نشوف الاعمال الظاهره متاعنا، ولكن هو يمشي للقلب، يمر ذاك القلب هذاك، يدخل عليه الشبهات اللي تدخل في دينه وفي عقيده، يدخل عليه الامور متاع الشهوات، ويولي يدخل فيه الحسد، يولي يحاسب فيه، يولي يسخط على ما اعطاه الله سبحانه وتعالى له، ويحاول انه يفرح كي النعمه عند خوه المسلم يلقاها من الاول عند خوه، بعد يلقاها تنحات منه فيتمنى زوال النعمه. وهذا هو الحسد، يبغض الناس، فبشوية بشوية يتغلغل الـ الأمراض في قلبه. حتى إذا ما خذاش الدواء الإنسان وما صلحش قلبه وما حب ما حاولش أن يراجع قلبه قلب معافى، فإن القلب والعياذ بالله يموت. فالشافعي يقول لك عجبت للناس كيف يبكون على من مات جسده ولا يبكون على من مات قلبه. يعني الناس واحد كي يبدأ بش يموت يحاول بش بالإلكتروشوك تبدأ تفيق فيه، والإنسان ترى فيه عبد قلبه ميت. كيفاش نعرفوه قلبه ميت؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلب كالحصير عودا عود. هذه الفتن قلنا هو يتعرض للشبهات، يتعرض للمشاكل الفتن، فتعرض الفتن كالحصير بالعود بالعود. فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبي. واللي عندك زوز قلوب، قلب أبيض مثل الصفاء وقلب أسود كالكوزي مجخية، يعني شديد السواد، لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا. هاو القلب اللي مات لا ينكر منكرا ولا يعرف، ولي ما عادش يفرق. وهو شنو قلنا القلب بما أنه هو محل النية، هو الانطلاق، هو الملك، فهو اللي بشي قرر، فبشوالي ما عادش يعرف شنو الباهي وشنو الخاي. فكيمات القلب الإنسان والعياذ بالله يدخل في يعني مداخل. لذلك علاش نشوفه ناس تقول أنت كيفاش العبد يمكن أن يعمل في نفسه الحاجة هذه، لأنه القلب مات.
1: وساعات أمين هكا في تفاعلي مع المستمعين نقولهم القلب هو كديتكتور أمين، ديتكتور اللي به هو تنجم تفيق صلاح أمرك أو بفساده. فإذا كان لقيت روحك ما عادش عندك الإحساس بالذنب، ولا ما عادش عندك الإحساس بالخوف من معصية أو ذنب تعصيه، ولا تعصي ومن غير ما تحس بعد بحتى ندم، وقتها يلزمك تخاف، وقتها يلزمك تراجع روحك. وإحنا نحكيه على الزمن الحاضر أمين، أكيد فما عديد الآفات وعديد المشتتات اللي تساهم وقاعدة تزيد تعزز في فساد القلوب. نجم نحكيه على مواقع التواصل الاجتماعي، نجم نحكيه على المقارنات اللي أصبحت بطريقة مفزعة في الزمن هذية. أيوة. نحكيه على أبرز الأشياء اللي تنجم تهدد سلامة القلوب واللي تنجم تأدي للغفلة في الزمن هذا.
3: هو اللي نعيش فيه كما قلت اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي، من كثرة العرض متاع الحياة متاعنا ينجم يساهم في مرض القلب. علاش؟ على خاطر ناخذ مثال، مثلا انسان وليد مثلا بوه هداله هدي، والا قالوا اي باش نخرجوا اليوم باش نمشيوا المكان الفلاني باش نعديوا العطله في بلاصه فلانيه في تونس، فرحت فل وبابا هاو عمل لي حاجه باهيه. اذا بيتخلى على مواقع التواصل الاجتماعي يلقى صاحبه مهبط في بليكاسيون باش يخرج يسافر لبرا، نجحوا زوز، هو باش يقعد في تونس والاخر باش يخرج لبرا، باش يصير لهنا سيزدر النعمة التي هو فيها. من الحاجة هي بيدها النعمة كانت عنده، مرة كان فرحان وشاكر للنعمة، والحالة الأخرى ولت فما مقارنة ولا يحس في روحه ما عادش صاحب نعمة ويزدر النعمة اللي هو فيها. في هذه المقارنات، من بعد المقارنات شنو باش تورث؟ باش تورث الحسد، باش يولي شبيني أنا وعليش صاحبي، وتورث السخط على أقدار الله سبحانه وتعالى، علاش هو عطيته يا ربي هك، علاش انا ما عطيتنيش. فشفت الباب اللي تحل كيف كيف عندك، يقول لك الثرثره الرقميه اليوم تتسمى. شنو هي الثرثره الرقميه؟ معناها انه الناس تخوض في كل شيء وتحكي في كل شيء، يولي نحكيه نهار كل في الاشاعات، نحكيه في المشاكل نتاع الناس، في المشاكل نتاع المشاهير. شو يولي الواحد ما عادش يركز على الحال نتاعه هو، ما عادش يركز باش يصلح نفسه، ما عادش يركز باش يغزر كما قلت يغزر قلبه. شنو احواله هو مع ربي؟ نهار كله هو يعس على العباد، حاطط روحه حاكم على الناس وينسى اصلاح نفسه. فهذه كلها امراض يعني تصيب القلب اذا احنا ما فقناش بها، واذا الانسان ما حاولش يضبط الهواء نتاعه حتى لا يشربها.
1: المهم توا امين، كيف نصلح قلوبنا؟ شنو ما الخطوات، البرنامج العملي لتطهير القلب والتزكيه نتاعه، خاصه اذا كان فيق الانسان انه فما نوع من الامراض اللي موجوده كما الغل، كما الحسد، كما الكبر زاده، من الاشياء اللي ما حكيناش عليها. كيفاش نجم نصلح قلبي؟
3: أيوة. هو الإنسان ديجا إذا عرف روحه هو قلبه شنو، وعرف يحلل معناها نفسه ويقف مع نفسه وقفة صادقة، فهذا بداية السلامة معناها. خاطر نحن تو ما عادش الإنسان يراجع نفسه برش كما قلنا، تعود أنه شكون واحد يقف مع نفسه وقفة جادة ويقول أنا تو شنو، أنا حالي كيفاش مع ربي سبحانه وتعالى. فأول حاجة يلزم الإنسان يتعلم يربي نفسه على أنه يحاسب نفسه، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، فاليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل. في الإنسان يربي نفسه أنه يغزر روحه يحاسب نفسه. الثاني يتعلم العلم النافع الذي يدرأ به الشبهات، قلنا خطر أول باب هو باب الشبهات وباب الفتن، نوكيزمه يكون عارف العبادة متاعه، عارف إيمانه بالله سبحانه وتعالى، عارف في شكون قاعد يعبد، فهمت؟ هذا الكل يزم يتعلم الإنسان. ذكر الله سبحانه وتعالى، بذكر الله تطمئن القلوب، هذه حاجة يعني يولي قلب مطمئن، ما عادش قلب سليم فقط فايرت ارتفع هذه درجة الاطمئنان، باش بذكر الله سبحانه وتعالى ديما يذكر الله عز وجل يطرد الوساوس وطرد الأفكار الخبيثة منه. ومن بعد تربية نفس كما قلنا، المشاكل اللي شفناها الكل يزمك تربي نفسك على أنك تبعد عليه. مش معنى تربي نفسك على أنك مثلا اليوم احنا توصل العباد، معناها سامحني في الكلمة، الإنسان يطوف بالكعبة قاعد يعمل في عمره وهو يصور في روحه في سيلفي، معناها هذوما الإنسان العبادات ولينا ياسر نعرضوا فيها حتى تخاف على روحك من رياء، تتصدق صدقة اللي يقول لك سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل أنفق نفقة فلا تدري شماله ما أنفقت يمينه، معنى يديه الاثنين ما يعرفوش شعطاه. نحن اليوم كل شيء، أي حاجة يعملها العبد صدقة يخارج ببليكاسون يهبطها، أراني عتيد أراني عملت، بخلاف أنه يحكي للناس. فهذا الكل من تربية النفس، يربي نفسه كيف كيف على أنه عدم الحسد وعدم البغض، فكلها يعني خطوات، كما فما خطوات والعياذ بالله خطوات الشيطان تهزك للخير، كما فما خطوات الرحمن اللي تهزك للأبواب الخير. وثم يدعو الله عز وجل، الإنسان ديما قلنا الدعاء هو سلاح المؤمن، ديما يدعي ربي سبحانه وتعالى أنه يثبته على طريق الحق، إن شاء الله ربي ثبتنا.
1: أمين يا ربي. نسألك يا الله سلامة القلوب يا رب. هذه من الأشياء، المواضيع اللي ديما نرجع لها، المواضيع اللي نحسها هي مفصلية في علاقتنا بأنفسنا، في علاقتنا بربي سبحانه، في علاقتنا بالآخرين. إذا صلح القلب صالحت سائر الأعمال. ربي يبارك لك شيخ أمين زوالي، كل شكر ليك على المصافحة الصباحية الجميلة اللي عديناها معك. اللي فاتته الفقرة ينجم يرجع لليوتيوب ديوان فام، أيضا انستغرام تيك توك. وهكا نوصلوا لنهاية موعدنا من صباح الخير تونس. ما قبل ما نختم حبيت نقدم إهداء المستمع وفي لبرنامج صباح الخير تونس صديقنا حمزة السعيداني اللي تابع فينا من كندا، ونهنيه على الزواج امتعه من إيمان بن صالح. نقول له ألف ألف مبروك يا حمزة، إن شاء الله يا رب يجمعكم على قريب، إن شاء الله ربي يديم ودكم ويهنيكم إن شاء الله. حمزة سعيداني وإيمان بن صالح، هذية الإهداء اللي نختم به الموعد لليوم. مرسي عزيز في الإخراج، مرسي وجدين في الإخراج الرقمي. ملتقانا إن شاء الله يكون غدوة في نفس التوقيت. أجمل تحيات إيمان سكوحي.
0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.
2: سوايي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. رجعت الشتوية من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7 وكمل مع الرف ماج للتسعة ونص.

اكسترا تايم وكل خميس وجمعه تبع تفوت واستاد ديوان كل عشويه سبت وحد. ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقه تعرف الحقيقه وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهريه نص الليل مع نايت كلوب.

0: سراج البرهان يكمل معاك النص النهار أستاذ. كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكاية الباغا نورمال ملا تبع بولعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز.
2: موجز السابعة عادي ونفام. صباح الخير. البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف تجدد على هامش مشاركتها في الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تأكيد على مطلب تونس الثابت باسترداد أموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج داعية إلى إصلاح النظام المالي الدولي بما يضع حدا لأزمة المديونية التي تثقل كاهل اقتصادات العديد من الدول النامية. الإدارة والعمل الأداءات تذكر بأن اليوم هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. ودعت الإدارة العمل الأداءات المعنيين بالأمر لاحترام الأجل القانونية لإيداع التصريح الشهرية وتزيد الأداءات المستوجبة وذلك عبر منظومة التصريح والدفع عن بعد، وتندرج هذه الخدمة ضمن منظومة الخدمات الرقمية التي تتيحها الإدارة العمل الأداءات لتيسير إجراءات التصريح والأداء عن بعد لفائدة المطالبين بالأداء. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تعقد اليوم جلسة للتداول حول أسباب التأخير في عرض تقرير تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2026 والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027. ومن المنتظر أن تتداول اللجنة كذلك حول منهجية عملها خلال الفترة القادمة وخاصة فيما يتعلق بمشاريع غلق الميزانية المؤجلة. إلى الشأن الدولي، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني يقول إن إيران ستستخدم أسلحة جديدة وستستهدف مواقع لم يسبق استهدافها إذا شنت الولايات المتحدة الأمريكية هجوما جديدا عليها. والمتحدث باسم الحكومة الأفغانية يعلن مقتل 3 مدنيين وإصابة 3 آخرين جراء غارات باكستانية، وتعهد بأن حكومة كابول سترد على الغارات الباكستانية في الزمان والمكان المناسبين.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت. رجعت الشتوية. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

كل خميس وجمعة. تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة. تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: راديو الترانس ميكس نورمال وعندكم على حكايات البغا نورمال ملتا بابو العريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان أفام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: ديوان FM صوتكم في جيبس على 99.1

0: يا صباح الخيرات، يا صباح الانوار، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للناس الكل. نسلم عليكم، انتم تسمعوا في الرحماق من بعد شويه من غير ما تفاجئوا. يلتحق بينا الرفيق سي رفيق بوشنيق، مازال مشدود شويه في الموتياج، الرافي يكون بحذانا بعد شويه في حلقه جديده من رفماق، رحله العاده كالعاده ساعتين ونص من توا حتى للتسعه ونص نتاع الصباح، نكون معاكم في رحله 22 سبتمبر 2026. نعملوا دور على اهم الاخبار في تونس والعالم، بعد شويه نحكيوا على قائمه المنتخب اللي اعلن عليها الناخب الوطني معين الشعبيني وغيره من الاخبار والفقرات. موجودين معنا في حلقتنا لليوم من رفما كالعاده، رحبوا بالفريق، موجودين حاضرين الارماده بقياده الحاج منصور بن سعيد. اهلا وسهلا حاج حوج. اهلا وسهلا،
1: مرحبا بكم، شكرا لكم جزيلا، اهلا علينا وعليكم على امه سيدنا النبي محمد، ان شاء الله ربي يبقى علينا وعليكم الستر الى يوم الستر، ويا اخويا ملا محمد صلاح وملا تريك وللبقيه حديث للبقيه.
0: امال وين
1: ملا ملا، شفت كي انسان يلقى روحه في البقعه اللي هو اليس يعمل اللي يحب. ان شاء الله نهاركم زين مبارك.
0: تفرجت في المباراه الحاج ولا
1: ما يتفرجت في المباراه؟ اليوم عاودت تفرجت في الاربع بونتوات، ثلاثه الهاتريك تاع محمد صلاح والاخرى اللي بهدف الثاني. يعني
0: وين تفرجت فيها؟ فين قناه مباراة الدوري التركي؟
1: شددني انت
0: في
1: الدوري التركي وعندي ثلاث راكز
0: ندبلش تفرجت
1: لا، وعندي ولادي يحبوا يتكلموا بالتركي هكا.
0: دونك تفرجت في محمد صلاح بيسير مباراة كبيرة برشا، ثلاثة بونتوات واسيست لنجم المنتخب المصري، القائد الثاني في الفريق في حضور الحاجة ويكون الفيس كابيتان بتاع المنتخب زايدون. صباح النور، اهلا وسهلا.
2: مرحبا كل شهر نهاركم مبروك لعبيد القاسم، ربي الخدمة ان شاء الله العباد ديما تكون في الوقت. واحد سيركيلاسيون من سبعه غير بوع، قال لك واحد كل واحد وهو واحد سبعه غير بوع، عمري ما سمعت
3: في الهليكوبتر.
2: اي ما فهمت تكونش
0: اوتو كار وعجبته هذايا تاع ادخل هاني جاي،
2: هذا كلام سبعه غير بوع قال لي واحد، اعطيني السبعه تطلب المرور تو قول لهم اعطيني نقطه في السيركيلاسيون، سبعه غير بوع سبعه غير اربعه ما نعرفوش. اوتو كار ربي معاه وكل شيء، واحد في النصر في جبل ولا الله اعلم. ان شاء الله نهاركم زين سيسر واحنا، وان شاء الله ربي حلا في وجوهكم. انا شكرا
0: بيك انت يا زيدون، الحلقه ان شاء الله تتحدث لا من فهم الكل بتاع رفيق، ان شاء الله حلقه تكون متميزه بحضور صديقي زيدون والزميله والرشيقه والمنقذه نتاعي انا يا خويا، دبر لنا كل شيء، ديزانفيتاسيون، سهرات، حفلات، رحلات. اختي وميمه صباح النور، اهلا وسهلا.
4: هاي شفت شلون هالك مبروك سعيد
0: بلي مش لعبت تفهم، ما يقولش رفيق في الكهرباء كذاك انسايد جوكس ولا شنو راه، وما دبرت لي النصيف زيتون زوز تيكيت انا والمدام، دونك هذاك علاش فرحان بها النصيف زيد زوز دبر لي عندي اربعه
4: اربعه ان شاء الله تعدي سريع حلوه اليوم الافتتاح لاسبو، دونك ان شاء الله بالتوفيق لهم، وتحيه كبيره ليك رامي وللمستمعين اللي يتفرجوا فينا واللي يسمعوا فينا. ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه، نهاركم زين.
0: ان شاء الله نهارك زين اختي وميمه. ومنصوره زيد نرحبوا بيه موجود معنا حاضر، اهلا سهلا صورة، صباح النور.
5: اهلا بيك مبروك، مرحبا بيك ومرحبا بيك حضور، ان شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد ليالي، ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للتوانسه الكل، ان شاء الله ربي يحفظكم ربي معاكم، ان شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب كما يقول الحاج. والبارحه غير ما ننساو ثلاثه مباريات متاخره اللي صارت في البطوله التونسيه، انتصار النادي الصفاقسي، انتصار النادي الافريقي، وانتصار بقردان، كانت مباراه مهمه. تو بعد نحكي
0: بعد شويه نحكيو بيان سور على الجوله هذه من البطوله الوطنيه، ثلاثه مباريات تلعبوا البارح بيان سور نحكيو عليهم من بعد باكثر تفاصيل. مقبل هذا نرحبوا به حاتم بالحاج الجولدن
6: بوي. بونجور بونجور الناس الكل، ان شاء الله بدايه اسبوع تكون بكلها نشاط بكلها اعمال بكلها مشاريع، خاصه خاطر في الرونتري معناها يلزم واحد يخمم في مشاريعه على المدى الطويل للسنة 2026 2027. كي قلت لي انا جبت لك نصيب زيتون غني لك في الدار انا على طرف تسكر وطرف واحد، وحاجه اخرى زاد كيما قال زيد حاجه بيك يبدا عارفك يجي مخر، خاطر انت كي تجي مخر يبدا ضميرك موشي انه فيه نجم تجي مخر تو تون ساشون عندك جوسر دو بزي قبل. دونك تحيه الرفيق كان يسمع فينا وتو باش يزرب يقول لك زيد يتحلوا أكثر. شلون رحبوا بيك أنت؟ ما عندكش كل شيء رحب بيك؟
0: لا لا يا ربي فضلكم. تيجي بعد رفيق الحمد لله والشكر لله. تعدى ويكاند بيه وبعد يجي رفيق تويزيدي رحب بي على وساعة وكذا وتكون الحلقة تمشي في مجرى. يلا سيدي بعد شوية كما قلنا الأخبار، بعد شوية تراند البوكس نيوز، أما قبل ذلك يكون موعدكم مع زابينك أهم ما صار في حلقة نهار الجمعة. توتسويت فرق معك زابينك. نقول لك اللي راه في عزيزي المستمع راه مختلف، ما تقول ليش كيفاش، على خاطر تو سامبلومون مختلف في كل شيء. شوف تعاملاته مع الامبوتياج، تي فضها يا ودي مهف.
3: الناس الكل خرجت في اللحظه هذيك لوج على ولاده ولات امبوتياج ولا زحمه كبيره. ربي يحفظ الصغيرات نتاعنا. رزمون هزيت الهليكوبتر هكا
2: هبط بالحبل قالوا لي
0: خلاص 6 ونص
3: تو روحت نركب اسعد
0: الله اللهم صل على النبي. واللي بدنا نحكينا الشتاء والنسمة وكذا والدنيا اللي بردت شوية وكذا، المقش عامل
1: وك النسمة هذيك الباردة محلها باية اللي بدن وتقى ترقد يا خويا ترقد، مع السخانة ما تخليكش ترقد.
3: هي ما وانت حل شوية لك اللي ما تجي رسر في زادة
1: يا رفيق، ما وانت ما تجي نخاف منه،
3: نحي بلات الكوموند
1: نخاف منه رفيق. تسكرت حلي تسكرت حلي يا ولدي بالعشرة مرت بعشرة يا قدها. أما ذي يا خويا ترقد جملة
3: نحطه بنسيس وترقد ما تقومش بإذن الله، مش ما تقومش
1: ترقد ما تقومش حلوة ذي
0: هاي لا المق جرب جرب جرب خدمه دي كليماتيزور لعل وعسى تكتشف فيه حاجات حلوة. اي بتعرفش على الدنيا راهو ايش قال الراف ها اخويا الراف ركز لي عاد
6: معناها كي تجي غسلت النوادر يلزمنا نحضروا له احنا
3: ديما سبتي ومدلين من وفقكش راهو البارح معناها 10 مينوت كرونو
6: جو كومبرو
3: 10 مينوت 10 مينوت معناها 10 دقائق
2: يحكي بالعربي يحكي بالعربي
6: مش نحكي على البارح
3: 10 دقائق
6: مش نحكي على البارح واللي صار به نحكي اون جينيرال
2: مش 10 مينوت يا رفيق
3: هذاك
2: هذاك علاش تحب توري روحك انت متفوح
1: 10 مينوت
2: 10 مينوت
6: باي باي
0: وبرعات برعات ديمينيت وبرعات بشي شد زيت وهيش بشي فضها
3: 27 دقيقة رافي زينة من عقدة المستعمر. علاش تحب توري روحك تعرف تحكي بالفرنسية؟
6: ماكش تحكي بالفرنسية
3: شكولة ديمينيت
2: ديمينيت
6: مش فرنسية
3: سامحني مش فرنسية شوف لما شوف سامحني زين والله سامحني ليه خاطر غلطة توسي لصورة البرنامج الكل والإعلام صورتك انت
2: هو
3: السبب.
0: لا والمشكله وين مش ناوي سايب راه ولا مكمل معاه لاخر الحلقه ان شاء الله.
3: نخرج فاصل عنا فاصل ما عندناش فاصل
2: ما عندناش حتى واحد حتى عليه ما حد سبونسر
3: عليه
2: بوكس مبروك عليه لا بيت ما تحبش تعمل اشارات معاك يا ريان عندك شويه زابينغ هاكا من اول حتى تروى ميني ما فهمتش عنا فاسكم كوانتي مطلوب ومشهور ولعبت فتاني فما
3: إشارات
2: اللعبة الكل عند جعفر سامح مبتاعك انت ليه
0: ايوه شوف انت ديمينيت ذي وين هزتنا معناه هزتنا لتسميع كلام حتى في البيب الله بصلي عني بي لا روعة اي احلى جواء ان شاء الله ربي سهل اي يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينك زابينك تحية ليا
6: على
0: العمالي
6: في
2: ولد الشركة يجي الستة
0: سيدي تروح يخدم زفيق وزيتونة وكذا وبور بريق
2: صدق رفيق قال يجي تشديد في فايدانة شوت معناتها يثوني في النرويج هو ما عطيني بلاصة تو تصب قال تشديد بالله
0: المطر وين بالضبط بالله
2: ما نعرفش يكون عنده تصب فوق راسه
0: هذا اللي حلقة اليوم باش ناخذوا مراسلة
6: ريتو صحاب اللي ينتظر فينا اليوم صباح
2: ان شاء الله زينة يا الدنيا فارغه
0: يا لزين الموسيقى الموسيقى اطول معنا في الموسيقى ما يدلنا حتى يخلت لنا الرافته و27 دقيقه على ديوان فهم ان شاء الله طريق سليمه سيسروا يحكم في الكياس ان شاء الله نهاركم زين وان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للناس الكل.

0: حتى ترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات الباغا نورمال ملك بعبو العريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سمدي على ديو ان افام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: خليك قريب فيم وراجعين.
2: أهلا أهلا بابا، شني أحوالك؟ شبيهوشك مش عاجبني؟ لباس
3: لباس كان خلتني دبوست الغاز.
2: عشبيها دبوست الغاز؟
3: أمك وفات عليها دبوست الغاز وهي تدوش، كملت بالبرد هاوكا مرضت.
2: وانتي بابا علاش ما تركبش السخان الشمسي وترتاح منها دبوست الغاز؟
3: يا اخي بلاش هو السخان الشمسي.
2: موش بلاش، اما الدولة تعطيك منحة كي تاخذ سخان وتقسطك البقية على 5 سنين على فاتورة ستيك
3: والتركيب.
2: تيل كله داخل في الحسبة، يجيك مختص من عند واحد من المزودين اللي معتمدتهم وكالة التحكم في الطاقة، يركب ويجرب وامورك مريقلة يا سيدي وما تدفع حتى من لين.
4: كي تشري سخان الشمسي صندوق

0: et les métiers de la communication.
1: L'Akthar Maloumet, 71 79 66 79.
0: مع الأكاديمية دار دو كارتاج غرامك يوصل.
2: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بميديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوغي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.

0: القيروان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ9:30 رفيق وشناق وليرف ماجور.
2: السبعة وستة وثلاثين دقيقة على ديوان فام، رجعنا لكم من جديد. مرحبا بكم انتم تسمعوا في الرفماك. بعد شوي كما قلنا لكم يلتحق بينا رفيق بوشناق. مشكلة لومبوتياج يا زياد كبرت برشا. قال لك
3: وقيلة
2: صحيح كانت اللومبوتياج. ان شاء الله طريق سلامة للناس الكل. يلا سيدي
3: 9:15 يعمل كويز
2: هذاك هو ضربة خفيفة شوية ويقصد ربي. يلا سيدي موعدكم تسويت مع تران دو جور.
4: حصرياً مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع المي في 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
5: أريدو طور عالمك.
2: تران دو جور. التران دي جينا من نهار الجمعة اللي فات. نحكيه على الناخب الوطني معين الشعباني في أول قائمة يعلن عليها، وذي في إطار زوز مواجهات في علاقة بتصفيات كاس إفريقيا ضد أوغندا وبوتسوانا نهار 24 و28 سبتمبر. نحكيه على 26 لاعب ضمت القائمة ذي. في حراس المرمى أيمن دحمان، مهيب الشامخ، صبري بن حسن. في الدفاع يان فاليري، معتز النفاتي، آدم عروس، محمد النصراوي، منتصر الطالبي، علي غرام، أمين محمد، أمين بن حميدة، أمين شيرني وعلي معلول. في علاقة بوسط الميدان عيسى العيدوني، فرجاني ساسي، حمزة رفيعة، سامي شوشان، محمد علي بن رمضان، أنيس بن سليمان واسماعيل الغربي. في الهجوم خليل العياري، سيف الله الطيف، إلياس العاشوري، سيباستيان تونيكتي، ريان اللومي، حازم المستوري والصادق قديدة. ذي 26 القائمة ذي صورة. فما أسماء كانت غايبة، فما أسماء اختارت أنها تغيب. رأيك عموما على القائمة بعد نحكي على بعض الأسماء.
6: هو اجمالا برابور الملاعبيه اللي كانوا معناتها خارج القائمه بالنسبه للمنتخب الوطني والناخب الوطني، فما كما قلت انت اسماء هي استقالت في حد ذاتها ما عادش تحب تشارك في ليكيب ناسيونال، وفما اختيارات فنيه. المدرب عنده وجهه نظر اخرى، عنده فيزيون اخرى بالنسبه للملاعبيه اللي باش يكونوا معاه في المرحله الجايه، وهذا معقول راهو. هذا مفهوم انه المدرب هو على حسب الاستراتيجي نتاعو، على حسب القناعات نتاعو، هو يحب يختار الملاعبيه اللي يتمشاو مع لي دي جو نتاعو. هذا حاجه معمول بها مع كامل المدربين. نحكيو في النوادي ناهيك انه في المنتخب الوطني المدرب ما عنده الاختيارات الخاصه نتاعو هو اللي يتمثلوا بارابور الملاعبيه اللي يستحقهم في الستيل دو جو اللي يحب يلعب.
2: في علاقه بالاسامي صوره، فما نفس الاسم اللي عمل بوليميك وصارت عليه مشكله كبيره حتى في علاقه بكاس العالم القائمه اللي قبل هذه. نحكي على الزعلوني. الزعلوني غايب مره اخرى على قائمه المنتخب الوطني. ما نعرفش شنو رايك في علاقه بالنقطه ذي، خاطر نحكي على معتز النفاتي كيف زاد اللي هو موجود في القائمه، وكيف نفس البوليميك يلعب في الدرجه الثانيه السويديه وكذا. هو قال له تضرب اصابه عضليه. ما نعرفش شنو رايك في الموضوع ذي.
6: والله بالنسبه لي انا الحق نتاع ربي، انا بديت فجأت كيما الناس الكل انه غايث الزعلوني ما كانش في القائمه نتاع المنتخب الوطني. غايث الزعلوني من الملاعبيه اللي يستاهل يكون متواجد في المنتخب. ما نعرفش انا شنو الاختيارات خلات المدرب الوطني باش ما يختارش غايث الزعلوني ضمن القائمه نتاع 26 لاعب باش يمثلوا المنتخب الوطني. نعتقد غايث من عمناه القاعد يقدم في اداء محترم للغايه. حتى كنا حكينا انه كان ممكن وامكانيه كبيره انه يكون متواجد في المنتخب الوطني، خاطر نذكر رامي في وقت مش بعيد في الكوب دي موند انه في وقت من الاوقات وقت اللي استحقينا النفاتي ما لقيناش، لعبنا الاكسيال حطيناه على اليمين وما لعبناش النفاتي. ما تقولش ني صلوحيه ان نجيب رير دروا ما لعبوش حتى وقت اللي انا حاجتي به. اليوم غايث الزعلوني قاعد يعمل في الديفيرينس، الهدف اللي سجله البارح النادي الافريقي كانت الاسيست الاولانيه من عنده هو، معناتها الكيزومبي، معناتها باش يوري للملاعب هذا فما ايفولوسيون كبيره، فما تطور كبير للملاعب هذا. الحق نتاع ربي يستاهل انه يكون موجود في 26 ملاعبي اللي يمثلوا المنتخب الوطني. انا كنت ما نعرفش ماذا بينا انا بيد المدرب الوطني ما يخليش، خاصه اليوم صار بوليميك كبير على غايث الزعلوني، ماذا بينا يعطينا الاسباب اللي خلته لعدم دعوه غايث الزعلوني في المنتخب الوطني.
2: تحكي عليه برشا زاده في الويكاند غايث الزعلوني. سمير سليم يحكي في الموضوع ذا قبل ما ناخذ رايك. خلاص مع سمير شنو قال ونجيك حاج حسره.
7: يلعب زعلوني يلعب، قدم اضافه زعلوني قدم اضافه، يطير زعلوني طاير، شنو اللي تحبوا يعمل اكثر باش يفيد الكيبر فهموني. واما عندك دوسي عليه وقولوا لنا ملتوى باش يتسكر الموضوع ما عادش نعيطوا له كيباس نال جمله واحده. في كاس العالم كان يمكن يمشي لكيباس نال مش يمكن كان يمشي مع وحتى حد مع علي مزيه ما مشاش لكيباس نال في المونديال قلنا ما يسالش المره هذيه ما تعيطلوش دونك عندك مشكل معاه يا مشكل اداري يا مشكل حاجه قولوا لنا فسروا لنا لكن تحب تقنعني فنيا انه نفيرتي ويان فاليري خير من زعلوني هذا كلامه وبرا يلعبوا البرا شوف الاثنين وين قاعدين يلعبوا وحط لي احصائياتهم وهذا يلعب في النادي الافريقي وكابيتان وعاطي البلوس تحبوا في 3 5 2 يلعب لك بيسون على اليمين وتيرتيران تحبوا في 4 4 2 نجم يلعب 4 3 3 نجم يلعب 4 3 3 دونك فما مشكل ماهوش فني بالنسبه لي
8: هو السبب فني
7: انا تفسيري هكا والله بالحق نحكي لك بجدي تفسيري ماهوش هكا لاني دخت انا دخت في مخي دخت قلت مالكش فما حاجه يا رسول الله الملاعب يلعب شنو مطلوب اكثر من هكا هاهم لاعبيه نص الباس ماهوش قاعدين يلعبوا يعيطوا لهم بالكي بيرسونال
2: هاش حوج دونك نحكيوا على غيث الزالوني كما قلنا تو بار اكزومبل يان فاليري يلعب في الدرجه الثالثه الانجليزيه معتز النفاتي يلعب في الدرجه الثانيه السويديه ديما نحكيوا بيان سور على البوست هذايا نتاع لارير دروا فما مشكله في علاقه بغيث شنو اللي خلي الاختيار هل فما فرق كبير لهالدرجه بين البطولات معناها لهالدرجه ضعف في البطوله التونسيه وما نختاروش احسن بلوز او موان ارير دروا ولا من احسن ثلاثه ديزارير دروا في تونس
9: نبدالك بغيت
2: الزعلوني بعد نحكي على القائمه الكل
9: اللي هو مكانه واضح في المنتخب وتو نجيك علاش ربما ما عيطلوش توا يلزمنا نثبتوا خلينا توا نرجع بصفه عامه نثبتوا روحنا شنو نحبوا كان ما نجيبوش اللي يلعب في ديفيزيون 2 نتاع انجلترا جدي ما نقول لي اللي شي والا ديفيزيون 3 نتاع المانيا كنت نقولوا عليه هذاك ما جابوش يا اخي دي ديفيزيون 3 نتاع المانيا خير من عندنا احنا وصلنا نقولوا يا اخي هو قاعد على البنك راهو خير من اللي نثبتوا روحنا ونخليه اهل الذكر يتلهاو باللي يلزم يتلهاو به تو يندرى المدرب اللي انا نعرفه شخصيا كيما نعرف الناصر كما نعرف المدرب تاع المنتخب بالضبط تو عنده حاجه مع زعلوني زعما انا شو نقول ربما طريقه تفكير انا زعلوني متحق منه لهم لعبي مانيش باش نلعب انا راني ضد البرازيل زوج مقابلات هذوما اللي جايين ولا ضد المانيا ولا انجلترا ولا فرنسا خليه نعمل له كيد دغديغه صغيره زيد يبث فيه شو زعلوني هو خاطر ما هزوش باش يولي ما عادش يلعب وريناه البارح تبارك الله طالع هابط ماشي كذا اموره في البيان كل شيء في البيان الدغديغه هذه ربما مقصوده حتى زعلوني يعطي كل ما عنده وهذا شنو نتمناه راهو على خاطر بربي يوزينا يا اخي هو عايد قد ايه ناصر عايد 26 ولا شنو يزم يعايد 260 يزم يعايد 260 باش نرضاو عليه 26 اللي باش يبقى منهم باش يا اخي طاو نتحاسبوا طاو نتحاسبوا بعد زوج مقابلات هذوما الغربال قداش باش يهبط اللي باش يهبط الغربال من اول الناس اللي باش تلعب فوق الغربال هو الزعلوني
2: بالضبط باه كمل حاج قبل ما يجي الراف وما الكلمه تضيع علينا اعطي رايك في قائمه المنتخب عموما اي
9: يا ودي 26 رجع كل مش مغذوب عليهم كل اللي رتحوهم
2: كيما فرجاني وعيسى العيدوني
9: وكل عيسى تبارك الله عليه وكل شيء حراس المرمى ذوك هما بيدهم ما عندها زاد ربما هذاك صادق قديده هذاك
2: زاد قديده تاع الكلوب
9: هذاك هو هذيك هي راهو المشوف الاختيار اللي راهو ماهوش لمدى الحياه وماهوش باش يقعد اختاروا باش يقعد غادي لا كم من لاعب وقع اختياره ثم انسحبها تحت حسمس
2: بالضبط
9: زيدك ولا يزي
2: لا يزي طيب جاي رفيقك هوا دي من عاش للكويس يلا سيدي احنا حتى للتسعة ونص مش يلتحق بينا سي رفيقة ولنا في القاعة الخارجية يستنوا كان يسخف
3: فيك
6: وقتين رندفو
2: او طبعا يلا سيدي اي فاصل صغير وراجعين ما تبدلوش
0: خليك قريب وراجعين
10: عندك مشروع مستدام في الفلاحة الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية مع لو فون دابوي أداب إنفست استثمارك ينجم يستفيد بسوبونسيون توصل حتى 20% من قيمة القرض باب الترشحات مفتوح سجل توا على adapt-tunisie.org أدابت برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالتعاون مع وزارة الفلاحة
8: Comar Santé Internationale. Toujours confiant. Une protection santé complète. Liek ولا عائلتك في تونس ولا في الخارج من أهم مسؤولياتك. Votre contrat Comar Santé Internationale vous permet un accès aux soins auprès des meilleurs spécialistes et établissements في تونس ولا في العالم. Une solution complète comprenant une couverture كاملة. المصاريف العلاج توصل حتى 2.5 مليون دينار للفرد الواحد في العام. Avec une prise en charge intégrale des frais d'hospitalisation et de maladie. من غير حتى تسبقى في تونس ولا في الخارج. انت تختار librement les bleds ou l'établissement de prise en charge. Le remboursement des frais في 7 ايام au maximum. فيها كل مصاريف العلاج والخدمات الصحية ليك والعائلتك. Des plans d'assurance sur mesure. Plan fondamental, plan confort, plan optimal. Comar, santé internationale, toujours confiant.
11: الصيف وفاه وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتينيتي ا ن با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي بار التجاري ليزينغ.
12: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا، مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معاهم دي زابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك، احبابك وعائلتك، لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.

الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم. ديوان فام، صوتكم في جابس على 99.1. 99.1.

0: سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوانا فام صوتكم كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق قول يا رف مقر
1: صباح الأنوار تحية كبيرة للجميع مرحبا بالناس اللي اختارت باش ترافقنا في حلقة العادة الاثنين 21 سبتمبر 2026 اعتذر على التأخير والله العظيم امبوتياج غير عادي نخرجت مخي السفري ولكن حاجة غير عادية يبدو أن تونس تتبدل بعد 10 دقائق الصباح ولا 5 دقائق
2: قلنا وقتاش تحب تخرج باش نقعد في ديارنا وانت تتعدى وتوصل بيان سور عادي العباد تتوكل على ربي وتمشي
1: تخرج
2: اب نورمال داخل قلنا قول لنا انت سيتك وقتاش تخرج تو نعملوا مطلب العباد تشد الدياره وانت تتعدى ونخرجوا نحن وعادي سبع العباد تقصد
1: نعتذر
2: اعتذر
1: نعتذر
2: تركب تو على الحلقه وتبدا تحكي
1: نعتذر
3: صحيح طول السبور
1: الفايده انا بخير
2: الحمد لله
1: انا بخير لعل تاخيره منعتنا من حاجه معناها قدر الله وما شاء فعل خلينا بالاسباب رقدنا بكري ما قول الله غالب انا حاسس ربي معناها
2: قد بكري فرش في الجرايم قد بكري
1: أربعة سبيحة البيرة كملوا يا سيدي كنت تحكي لبروم على على معينة الشعباني وعلى قائمة المنتخب الوطني حكيت على البوليميك الكبيرة في علاقة خاصة بلاعب الإفريقي غيث الزعلوني اتصاليا حاتم أنه معين ولا الجامعة اختارت أنه تخرج القائمة من غير كونفيرانس دو بريس في أول كونفوكاسيو يقوم بها معين الشعباني قرار ثلاث سليم اختارنا من كلام وأسئلة وممكن تصير أخطاء اتصالية وإلا كان الأجدر أنه يخرج معين ويجاوب على بعض الأسئلة اللي اليوم مثلا عاملين بوليميك في لي بلاتو
4: لي اختيار خاطئ جدا وماهوش الخطا الاول نتاع الجامعه ماني عندها توا تبعت مع الاخطاء يظل يخافوا من بعض الاسئله يمكن خافوا زاده من سؤال الزعلوني خافوا من سؤال الجامعه معناها البيلان وين البيلان تاع الكوب دي موند عندناش بيلان مكتوب عملناش كونفرنس
1: البيلان ما كاينش باش يتسال المعين
4: ليه معين مش معين معناها حتى الجامعه كيف اورغانيزي دونك اون بو On peut poser ce نجم ونسلو ce genre نتاع الاسئله اي اون بلوس زاد معناها ريت كان ينجم يجاوب على الزعلوني خاطر الى امبارح بوليميك وظهر لي الجمهور الافريقي خسروا معناها المعين معناها البارح في اختيار كان جاي حاضر ما كان يعطي حاجه مقنعه كان ينجم يعطي حاجه مقنعه كان ينجم يقول انا تو مثلا قاعد نراه في الايفوليسيون نتاعو نستنى فيه اما راهو قاعد سوز اوبسيرفاسيون جمله كيما هكا تركح شويه الجماهير ولو انه نقطه استفهام بالكبير معناها دونك فينا الماء يا اخي واش بهم لي زونترينور كلهم يزاسيوم شفنا البارح زيدان احتفال العباد معناها حظبه قدام الواحد خاطر زيدان معناها الى ماركي لكو تتصور انت اونترينور معناها نتاع ايكيب ناسيونال راه مش ايكيب هذه ايكيب ناسيونال ايكيب ناسيونال راهو مطالب باش الصحفيين يسالوه هو يجاوب
1: رامي.
3: هي فما نقطة مهمة أنا في القائمة ذي استنتجتها إنه كي نخرجوا بكونكلوزيون
1: تقريبا أول مرة تصير في الإعلام يبدأ لي متوري فاسوليشة معناها يطرح هو السؤال وهبط جاوب تاو
2: طيحتوا على الأكس
3: سالتر كورنير وخل
1: ويجرير وخل أكسان جديد
3: لا ولكن فما نقطة مهمة اللي كي تجي تشوف القائمة متاع الملاعبية متاعنا متاع المنتخب تكتشف اللي احنا زادة لازم نصارحوا بعضنا منتخبنا على قده معنا كي تجي تشوف الليستة تشوف من الدوريات الخمسة الكبرى من فرنسا كذا اسبانيا عنا ملاعبي باركة بعد ما خرج السخيري كانوا عنا زوز ولا ملاعبي باركة كي تجي تشوف الطالبي ذكا هو في لوريون زادة ما هيش من أفضل الفرق في دوري الفرنسي تفهم زادة لازم نصارحوا بعضنا عنا منتخب على قده زادة معين الشعباني لازمنا نسيسوه بشوية بشوية ويكون المنتخب متاعنا إن شاء الله في قادم الأيام نقطة صغيرة عمر بن علي كنا نستحق انه نعيطوا له احنا عندنا نقطه ضعف المهاجمين يلعب في الدوري التركي ماهوش تيتولير ولكن اخر مباراه هبط تيتولير قاعد يلعب في 20 30 دقيقه في فريق الانيا سبور اللي هو البارح دخلت نشوف فيه لقيته الرابع نتاع الدوري التركي معناه قاعد بالقدا خير حتى من ليكيب تاع صلاح كنا نجمو نجربوه في الاخر في الاخر في مجموعه فيها اوغندا بوتسوانا ليبيا ماكش عندك الريسك نتاع ما ترشحش كوب دافريك دونك نجربو نربحو كيما فرحنا بقديده كان عمر بن علي على قليله نجمو نكتشفوا اسامي جديده تضيف لنا في قادم الايام ونقطه اخرى في علي علاقه بالفيسبوك راهم لاعبيتنا. انا اتفهم شويه كيما بار اكزومبل ياسر سعد اللي تعدينا به في الكوب دي موند مش سهل. هو راه واجب وطني انه يجي، ولكن ملاعبيه ظاهر انه ممسوس، الناس الكل قاعده هاربه من تمثيل المنتخب. نحاولوا نسيسوهم لعل تكون فتره ويتعداو منها ونعاودوا نبنيوا المنتخب نتاعنا ونتلموا الناس الكل باش نعاودوا نرجعوا وين كنا.
1: بعيد على انت جاوبت على الزعلوني ناصر، ولكن بعيد على الخيارات الفنيه، نجم انا الراجل زعلوني احسن رير دروا في تونس، والاخي راجل زعلوني ثالث رابع رير دروا. كل مدرب وقناعاته، فما اسامي كبيره ياسر اكبر من كورتنا في تونس وما اقنعتش المدربين نتاعها في المنتخبات وغيره، ولكن ما تراش انه معين بما انه جاي تعرف في تونس كيفاش نغزر واحنا معين ولد الترجي عند احباء الافريقي والنجم وغيره كذا. دوك الناس باش تبدا تغزر لك وتشوف انت القائمه نتاعك كيفاش عملتها. لم يكن من الاجدر بالنسبه للمعين انه يعيط الغيث الزعلوني في مركز للامانه ما في حتى واحد عامل بيرفورمانس كبيره برشا سنوات، واحنا نلوجوا على اريير دروا يعطي في بلوس كبير للمنتخب، هذا ماهوش موجود. اليوم الزعلوني عامني وكان ساهم مع الافريقي في رفع البطوله وكان من اللاعبيه الفاعلين في رفع البطوله وسيزون تصور كوريكت، مازالت كي بدات. ما كانش معين من الاجدر وبين ظفرين سامحنا من الاذكى انه يتجنب هالبوليميك ويعيط الغيث ابريتو ماكش معيط للملاعبي ما يستحقش باش يكون في ليستا في 26 وما نعرفش.
5: هو انت كنت مستحق باش تاخذ ثقه نتاع الناس الكل، وكاني بي وقت اللي ما عيطش الغيث فما حاجه تمست في ثقتك انت كناخب وطني
1: الجمهور الافريقي فيك.
5: هذا نحكيو على الجمهور الافريقي، ماناش نحكيو على جمهور عادي، نحكيو في أهم من الجماهير الرياضية، وخاصة رفيق البوست هذيك مش اللي يلعب فيها راو نابغة واللي قاعد يعمل في إكسبلوا ونجاحات كبيرة ونشوفه في السيدة ذا طاير على اليمين ويعمل فيه نجاحات لبرمي تيتولير والباقي الكل نسمي العشرة الأخرين.
1: عندك حاتم ترابلسي وزمبروتشا
5: سحيت ملاعبين الموجودين كل عاديين، ما ينجمش يكون غيث ما عندوش بلاصه في 26 اللي موجودين للامانه، معناتها بارابور لكاليتي اللي شفناه بارابور لبريزونس نتاعو بارابور كابيتال كلوب افريكا بارابور تقول لي ضغط اليوم ما فماش ملاعبي يتحمل الضغط قدم لاعبي يلعب في كلوب افريكا، معناتها كل المؤشرات تتاكد انه غيث زعلوني عنده بلاصه في الكيف السوري.
1: نختموا بالترند الثاني، كان ترند على مستوى العالم العربي ما يستحقش برشا تحليل نسمعوه ونعطيه لسندريلا حاتم. برنس كلمت ما فيه كيف يسعلونا مش في الكهرباء ومانيش مصدق معناها
6: لما تحلل التحليل الواقعي وكذا وزعلوني ما بيناتنا تاو تشوفوه موجود في المنتخب.
1: نحكي على الفنان العربي محمد عبد اللي عمل تصريح وحكي فيه على تسأل هو قالوا شكون الفنان اللي كنت تتمنى تعمل معاه ديو، نسمع شو قال محمد عبد.
7: طيب أستاذ محمد، لو أتيحت لك التجربة انك تعيد الغناء مع حد من الجيل القديم اللي هو جيل العظماء والعمالقة، تختار مين؟
8: كنت اتمنى لو كانت ام كلثوم تعمل ديو كنت نفسي اعمل معها ديو.
7: كان نفسك تعمل ديو مع ام كلثوم؟
8: يعني كان نفسي كده اهو.
7: طيب استاذ
8: بس الاخر ان شاء الله نعمل انا ويا دود
7: باذن الله، ربنا يديك الصحة وطول العمر يا استاذ محمد.
8: الله يعافيك.
1: في الاخر ان شاء الله نعملوا ديو هكا قال محمد والمذيع ملقامه يجي وقال ربي يعطيك الصحه والعمر. زياد وبعد سندريلا خطا اتصالي والا خانوا اللفظ، خانتوا العباره،
2: خانوا اللفظ وخانوا العباره. يوم الاخر عظيم برشا ان شاء الله واحد يلقى الوقت
1: وشكون باش يسمعوا
2: شكون باش يسمعك غادي كل واحد ليه بروحه، ما هو مسكين معناتها خانتوا العباره وحتى الانيماتور ما فهمش قال ان شاء الله بالصحه وطول العمر.
1: سندريلا
9: والله فما تصريح تقعد به تمام، كيفاش تصريح يخرج من محمد عبده اللي عنده سنوات عبده، خاطر زي ما ياكدوا انه عبده مش عبده، عنده تصريح عنده سنوات بلوتو في الفن ويعمل حوارات، يعرف انه حاجه كما هذه حساسه وماش باش تتعدى مرور الكرام. مش تقول لي خانته العباره، ماهوش مبتدئ فنان معناها بقيمته، أكثر من مرة عمل حوارات دونك يعرف أنه كل كلمة بحسبها، دونك بالنسبة لي مش خانته العبارة، يمكن هو مقتنع أنه فما آخرة وبش يعمل ديو يعني.
1: من وفقكش برشا خاطر إحنا عنا في الثقافة متاعنا أي حاجة من نحلوهاش في الدنيا نقول إن شاء الله في الآخرة ما كتبتش هناتي إن شاء الله عند ربي إن شاء الله عند ربي. يبدو أنه الثقافة ذيك خرجت الجملة في اللاوعي متاعه، قال إن شاء الله ديو في الآخرة.
4: هو نجم يعمل توا ديو باللي نجم يعملوا ديو في الآخرة.
1: شكرا لك،
4: عندي فكرة على الآخرة.
1: شكرا لك أفكارك والأجواء ذي
2: أحكيها على الدنيا
1: صحيح الدنيا ليت نخلتوا بعد البرزخ من البرزخ تكتب. تقف في الحياة الدنيا أبارتير من البرزخ أنت تقف ونكتفي بهذا ونحلو. مرة أخرى نعتذر من الناس على التأخير، مطالبين ناخذوا بوستة وبعد الأخبار
4: مش يجري ترتاح من الدرجة
2: يراك المدير في الكاميرا
1: يعني نشط ديميني
4: ديميني ذالي مش غلطة
2: مش غلطة ثقافتك حموم بالفرنسي مسكينة بنتك تخرج فيها تو فهمت عليك
1: نكتفي بهذا القدر الأخبار ثم نعود نرجع على بقية الأخبار في تونس والعالم. نحكي على إيريك زيمور اللي قال أنه يحب المسلمين يريد استعمال الروبوات في بدل من المهاجرين ويحكي ويحلل في الفكرة. حاتم نحكي على برشا أخبار أخرى استنى فيكم اتباع. نحكي على البوليميك فرنسا روسيا والتصريح متاع إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي. بعد الفاصل وبعد الأخبار نعود مرة أخرى نعتذر عن التأخير. سمحني زياد مرة أخرى نطلب منك أنت كقائد فريق شاب في هذا البرنامج المعذرة
4: كستيونير
1: الأخبار ثم نواصل
10: حصريا مع أريدو في الغونتخي. أنت وانترنتك أم موبيليتي تمتع أم إكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع المي في 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار أكاهو.
11: أريدو طور عالمك.
12: خليك قريب فيم وراجعين.
13: كيسول ويجول قدامي ودوسياتو في دي نقول ولدي محامي متكلماني.
14: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة.
13: كي شد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال نقول رجل أعمال.
14: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وضني سماعته نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه.
15: هذك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح.
14: نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأفرياتهم.
13: مع تأمينات حياة ابني اليوم لنجاح غدوة.
16: www.hayat.tn Assurance Hayat Vivre serein.
17: تدلل تدلل
18: حتى 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفريات وبعز لسوام. ملا زورونا في أقرب إيبير مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
17: تدلل
19: جيان إيام دللنا.
12: L'essentiel de l'info. Flash News.
20: موجز الثامنة ديوان فام. صباح الخير ونبدأ بطقس اليوم حيث يتميز بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتة رعدية بالجنوب الغربي على أن تشمل تدريجيا جهة الشمال والمناطق الشرقية للوسط والجنوب وفقا للمعهد الوطني للرصد الجوي. وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب وتكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. ويكون البحر قليل الاضطراب محليا مضطرب فيما تتراوح درجة الحرارة القصوى عامة بين 26 و 31 درجة وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية فيما تصل إلى 34 درجة بأقصى الجنوب. سوق السيارات في تونس تشهد انتعاشة ملحوظة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية حيث ارتفع إجمالي مبيعات واقتناءات السيارات بنسبة 13.78% ليبلغ 69,982 سيارة مقارنة ب 61,505 سيارات خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. ووفقا للإحصائيات التي تحصلت عليها وكالة تونس فريق للأنباء من الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات فقد روج وكلاء بيع السيارات المعتمدون في السوق التونسية إلى غاية شهر أوت 2026 حوالي 47,002 من السيارات بنسبة 67% من الحصة الإجمالية للسوق. مديرة العمل ديوان التونسيين بالخارج نيلة بالي تؤكد أن مشروع إدماج المخصص لحماية التونسيين العائدين وضمان مسار إدماجهم الاقتصادي والاجتماعي يندرج ضمن مسار إعادة الإدماج الذي يتطلب مقاربة شاملة ومرافقة موجهة تأخذ بعين الاعتبار إحكام أساليب التأطير وتدعيم التوجيه الدقيق نحو الخدمات التي تستجيب لتطلعات وتساؤلات التونسيين العائدين من الخارج وفق ما صرحت به لوكالة تونس فريق للأنباء. المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس تصدر دليل الطالب للسنة الجامعية الجديدة بهدف توحيد المعلومة وتيسير نفذ الطلبة إليها بما يدعم نجاحهم الأكاديمي ويساعدهم على بناء مسارهم المهنية. ويقدم الدليل معلومات شاملة حول الدراسة والامتحانات والتربصات ومشروع ختم الدراسات والخدمات الجامعية والحياة الطلابية. كما يعرف الطلبة بفرص التوجيه والإدماج في سوق الشغل وبمجالات الابتكار وريادة الأعمال والتعاون الدولي والأنشطة العلمية والثقافية والرياضية. مدير البرنامج الوطني لتحسين المياه بالجنوب التونسي محمد بن عاسي يفيد لديوان فام بأن مشروعين سيدخلان حيز الاستغلال انطلاقا من الصيف القادمة بهدف تدعيم الموارد المائية بولاية قفصة بكلفة تناهز 150 مليون دينار.
0: في إطار هذا البرنامج الوطني ولاية قفصة استفادت من زوز مشاريع كبار وهيكلية، قيمة المشاريع هذه في حدود 150 مليون دينار. المشروع هذا ممول من البنك الألماني للتنمية، بدأت الأشغال في مكونات المشروع من 2019. نبدو معنا عن زوز مشاريع كبار هم مشروع قفصة الغربية اللي يخص خاصة الحوض المنجمي، يتكون من 6 أبار تم الانتهاء من الأشغال، وكذلك إنجاز أكثر من 60 كيلومتر من القنوات من الحديد الصلب تم كذلك الانتهاء من الأشغال بتاعها. والمكون الأهم هي محطة تحليل المياه المالحة بطاقة 12000 متر مكعب اللي الأشغال انطلقت فيها من 2025 بلغت حاليا 50%.
20: إلى الشأن الدولي، المكتب العالمي الحكومي في غزة يعلن إطلاق خطة طوارئ عاجلة لإزالة وإخلاء 255 مبنى مهددا بالانهيار في القطاع الذي يقطنه حوالي 2 مليون نسمة. إدارة الرئيس الأمريكي تعد عقوبات تستهدف المحكمة الجنائية الدولية بأكملها وتعتزم علنها قريبا في خطوة من شأنها تصعيد هجومها على المحكمة المعنية بجرائم الحرب والإبادة الجماعية في أنحاء العالم.
21: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
22: عاجل إنرجي تقدم لكم فلاش سبور.
23: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
22: فلاش سبور. فلاش سبور.
24: صباح النور، اهلا بكم. بداية مع الرابطة المحترف الأول لكرة القدم، امبارح تلعبوا 3 مقابلات، زوز منهم لحساب الجولة الرابعة. ذهاب نادي صفاقس يفوز 2 مقابل 0 من ملاسيا بي، أهداف كل من جوستن أولندو وكذلك محمد صالح المهذبي في الشوط الثاني. نادي الفريقي بهدف صادق الديدة يفوز 1 مقابل 0 أمام فريق الترجي رياضي الجرجيسي. ولحساب الجولة الأولى ذهاب مقابلة مؤجلة، اتحاد بنقردان يفوز 1 مقابل 0، اتحاد بنقردان لا ينهزم بعد مرور 4 جولات. بالنسبة لترتيب البطولة بعد مرور 4 جولات، نادي الإفريقي 9 نقاط منقوص من مباراة، معاه الترجي رياضي لتونس أيضا 9 نقاط، ثم مركز ثالث ورابع وخامس وسادس فيه كل من الاساس اتحاد بنقردان الاتحاد المنستيري وتقدم نادي بيزقيط الدائر ب 8 نقاط، مركز سابع وثامن لشبكة العمران وكذلك نادي رياضي البنزرتي ب 7 نقاط، مركز تاسع لفريق النجم الساحلي مستقبل مرسى الملعب التونسي اللي هو أيضا منقوص من مباراة ضد النادي الإفريقي، مرتبة 12 و13 نجم المتلاوي وفريق الترجي رياضي الجرجيسي ب 3 نقاط، ثم مرتبة 14 لأولمبي البيجي بزوز نقاط، مرتبة 15 لفريق أمل حمام سوسة نقطة، ومرتبة 16 وأخيرة لفريق نادي حمل أنف بصفر نقطة. رسميا يوم أمس تم إغلاق الميركاتو، وتعاقد وحيد في اليوم الأخير كان من نصيب فريق النجم الرياضي الساحلي للمهاجم كينغسلي إيدو، أمضى لمدة زوز مواسم بشكون هو المهاجم الجديد لفريق النجم الرياضي الساحلي. مالك نادي اف سي ستيو بوكاريست الروماني جيجي بيكالي اعلن يوم امس للصحافه الرومانيه على اتفاق رسمي مع مدرب الترجي حاليا لورينزيو ريجيكان. ثم نفس المصدر بيكالي عاور صرح في مساء يوم الاحد في قناه دي جي سبور اللي هي اشهر قناه في رومانيا قال بصفه رسميه ريجيكان هو المدرب الجديد وفسر طريقه فسخ عقده مع الترجي. قال ان ريجيكان سيقوم بدفع 150 الف اورو قيمه فسخ عقده حسب كلامه. ريجيكان فانطلق في اجراءات الفسخ نتاع العقد في المقابل انه بيكالي باش يدفع هو خطيه ماليه سلطت ضد المدرب الروماني باش ينجم يرجع الى بطوله رومانيا الاخطيه هذه قيمتها ايضا 150 الف اورو لفريق كرايوفا. فقط نوضح حاجه مهمه، المصدر هو نفسه ديما مالك الفريق الروماني جيجي بيكالي اللي اكد بحسب كلامه انه بصفه شبه رسميه ريجيكان سيكون هو المدرب الجديد لفريق اف سي ستيو بوكاريست في 48 ساعه القادمه. في المقابل ريجيكان قانونيا ورسميا هو مازال على ذمه فريقه الحالي الترجي التونسي لغايه جوان 2028 وحاليا لا توجد اي مؤشرات على رحيله واجتماع منتظر اليوم مع المدرب الروماني وموضوع أكيد يبقى للمتابعة. نختم بأبرز المقابلات البارح في البطولة الأوروبية. بورتو يحسم كلاسيكو البرتغالي صالحه ضد بنفيكا يفوز 3 أهداف مقابل هدف. أتلتيكو مدريد يفوز أمام ريال مدريد 2-1. وفي الكالشو الإيطالي يوفي يفوز أمام أتلانتا 2-0. وميلان يربح ليتشي 3-0. وفي الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان يحسم الكلاسيكو ضد أولمبيك مارسيليا 2-0. أولمبيك مارسيليا وضعية صعبة وبداية موسم كارثية، المركز قبل الأخير مرتبة 17 برصيد 3 نقاط فقط بعد مرور 5 جولات.
22: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور،
23: عاجل للطاقة أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
21: الزهوان، القيروان، باشا وسليانة على 103.2
3: على 103.2
21: ديوان فام.

0: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.
1: خليك قريب فيب وراجعين.
2: كيلومتر ا بيي سا يوزي سوليي 18 كيلومتر ا بيي مع راني كارتاج تربحكم بخي قيمته 10000 دينار وكالعاده فما دو باركور 18 كيلومتر اي 6 كيلومتر سي بارتي بور ليفينمون انترناسيونال لا 10ايام اديسيون راني كارتاج نهار الاحد 4 اكتوبر 8 متاع الصباح الديبار من قدام المسرح الاثري بكارتاج والباركور مانيفيك اترافير لا بونليو نور دو تونس يخليكم تتمتعوا بأحلى المناظر الطبيعية والآثار العريقة ما لم تفلتوش الغونديفو راني كارتاج نهار 4 أكتوبر اي انسخيبيفو على www.raninkartage.com برعاية بيات فيتالي كلينيك المرسى اي ديوان افام
3: عام دراسي جديد اللي ميما زيدة عندها جديد باراسكولير أجنحتي للنجاح معه القراية تولي أسهل الفهم أسرع والنجاح أضمن تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة تحب صغيرك متفوق ويطير تيران عليك بأجنحتي للنجاح اليميمة مع كل صفحة نجاح جديد

0: وحده في الكادوات. كان يباكو تروبيكو جديد، ألعب مع كوكو واربح آيفون، بلاي 5، خوتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
1: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم ديزابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي، برشا انترنت وبرشا مكالمات.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية راف ماك حتى للتسعة ونص بقيادة البرد زياد المكي، سندريلا ناصر بدوي حاتم الحاج ورامي الفراتي بصوت سندريلا. نمشي وبعد شوية للبوكس نيوز، ولكن كما كل يوم جرعة أمل يومية اسمها غدوة خير. أبطال القصة والحكاية أطباء أطر طبية وبرشا ناس ساهمت في قافلة. تفاصيل الحكاية تتسويت في غدوة خير.
1: غدوة خير. الوقاية هي أهم خطوة ضد أي مرض مهما كانت خطورته، وكل فحص ينجم يبدل مسار حياة كاملة. وفي السياق هذا اليوم نحكيه على المبادرات الصحية اللي تتواصل وتقرب الفحص من برشا مواطنين ومواطنات، والمرة هذه تسهل عليهم الوصول للخدمات الطبية. وفي إطار التقصي المبكر عن سرطان الثدي، انتفعت نهار السبت اللي تعدى 125 امرأة في منزل بوزلفة من ولاية نابل بحملة صحية تم تخصيصها للتقصي المبكر عن سرطان الثدي، وهذا في خطوة تهدف لتقريب الفحوصات من مواطنات ودعم الطب الوقائي. الحملة وفرت فحوصات بالماموغرافي والليكوغرافي، إضافة الفحوصات التكميلية في علاقة بالحالات اللي استوجبت الاستقصاء، مع طلب فحوصات إضافية للتأكد من التشخيص وتحديد المتابعة المناسبة لكل حالة. الحملة تنظمت بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة بنابل وبمشاركة الفرق الصحية وجمعية نوران والوحدة المتنقلة مامو لايف، بخلاف بينسور متطوعين من الهلال الأحمر التونسي. والهدف الأساسي كان إنه الفحص يوصل لأكبر عدد ممكن من نساء، خاطر الكشف المبكر ينجم يصنع فرق كبير في رحلة العلاج. وزارة الصحة دعت المواطنات للاستفسار والتوجه لأقرب مركز صحة أساسية لهم، الهدف أنه يعرفوا الفحوصات المناسبة بالنسبة لهم. وهذه فرصة باش نفكروكم أنه مع ملاحظة أي تغيير من المهم التوجه مباشرة للطبيب وعدم تأجيل الاستشارة. وربي يحفظ نساء بلادنا الكل اللي الأكيد أنه دورهم ديما كبير، وبفضلهم وقدوة خير.
0: وأخير 28 دقيقة. تحية لكل من ساهم من قريب ومن بعيد في القافلة اللي كانت محور حديثنا في غدوة خير، وكل القافلات اللي قاعدة تصير يوميا تقريبا وفي كامل بقاع الجمهورية. وحنا على أبواب شهر أكتوبر، نحكي على قافلة مكنة 125 امرأة في منزل بوزلفة ولاية نابل باش يتمتعوا بالتقصي ويقوموا بالتقصي المبكر عن سرطان الثدي. حاتم، في تقريبا فكرة قاعدة تتجدد كل عام وكل شهرين وكل تريميستا، النوعية متاع القوافل الذي نجموا في لحظات يمنوا حياة امرأة، ساعات عن قلة إدراك قلة معرفة، ساعات عن قلة إمكانيات تعجز أنها تمشي وتقوم بالتقصي المبكر.
2: هو برشا، هو راهو السرطان الثدي معناه حاجة أكيدة ومتأكدين منها، هو قد ما التقصي المبكر قد معناها عندك فرصة كبيرة برشا وشانس كبيرة باش تمنع منه، حتى كان طلع معناها ينجم يتداوى على بكري. القوافل هذوما القافلات اللي قاعدين يخرجوا طبة، وليت كيما العقلية في ترقاها كان في الطب التونسي، يمكن ما نتصورش، ما نعرفش كان شكون يصلح لي، فماش دول اخرين يعملوا هكا القوافل معناها الصحية بالكثافة هذية. ولينا عندنا قوافل مختصة للعيون، للتقصي للسرطان، للسكري، معناها هذوما مهمين برشا. راهو مش كان حتى عدم وجود مثلا مستشفى قريب، راهو فما عبيد كان ما تكركروش راهو ما يعملش، كان معناه ما تدخلوش برا، امشي اعمل كنترول يودي برا اعمل.
3: فما عبيد ما تحبش، عنده المويه وما يقولك ما نحبش.
2: ايه فما برشا عبيدك اللي عندهم يوهق باش يمشي ويقول لك سي فريمون جي با انفي دو سافوار.
0: فما اللي يقول لك الناس اللي منخاف من اي تحليل.
2: اما التحليل يا رفيق جو تجو راهو اكثر حاجه تنجم تمنع تطول في العمر ولا تمنع ولا تكون صحتك جيده، مش حتى تطويل العمر، تعيش حتى كان تعيش معناه بصحة جيدة. هو التحليل اللي يكون اوتوماتيك. انا مثلا من اللي عمري 30 سنة كل عام نعمل تحليل مدق، وفقت برشا حاجات وارزمه كجو فيسا كل شيء، نلعب كل شيء نجم انا بيدي نقلق. انا كيما توا قلق من الطب، احب قلق من الدويات، قلق من كل شيء، مي التحليل ما لعبش فيه، خاطر معناها ذاك الفريمو كيما تعمل ريفيزيون كرهبتك، كيما وقت تصب الزيت في وقته الى اخره.
0: ربي يشفي الجميع، مشكورين كل الناس اللي ساهموا في القافلة هذه، مشكورين أصدقائنا في مامو لايف، متوعي الهلال الأحمر التونسي، الأصدقاء في وزارة الصحة، وكل من ساهم من بعيد أو من قريب في هالقافلة هذه اللي محتاجين منها العشرات. وقاعد يصير هذا الأمانة في تونس في علاقة بمرض السرطان، سرطان الثدي، وإلا في علاقة برشا أشياء أخرى، العينين وغيره قاعدين نحكيوا عليهم، ولن نمل من الحديث عن القافلات هذه لأنه نحاول نثمنوا إفور بتاع برشا ناس، الطب والأترشبة الطبية والناس والمجتمع المدني والجمعيات الخيرية، إفور ساعات وإفور بالأيامات وبالأسابيع، ولكن قادر ساعات يبدل حياة شخص وينقذ حياة شخص. فتحية ليهم من القلب. نمشي مباشرة للأخبار وبصوت سندريلا البوكس نيوز. نحكي على لؤي الناصري، شاب تونسي أطلق فكرة متاع حاويات ذكية. كنت استمعت له حكي الأسبوع على فارت البلدية، يخرج يقول أنه جاه عرض، وللأسف يقول ما جانيش العرض من تونس، جاني من عرض العرض من مستثمر سعودي.
4: جاني عرض آخر من مهندس سعودي. البروجي هذه باش يتحلل له ستارت اب كامله، يعني البروجي باش يتمول وباش يتحلل له معناها شركه ناشئه كما نقولوا احنا بالتونسي للمشروع هذا، معناها باش يولي يتمول، باش يولي مطبق على ارض الواقع في السعوديه ومش في تونس. هذه الحاجه بالرسمي اللي تغير، معناها انك انت تصنع حاجه لبلادك. بطبيعه انا لازمني معناها نتعامل معها، لخاطر ما فماش تمويل، ما فماش تاثير، انا لوج عليك شعره الامل هذيك باش نكابش فيها باش نجم معناها نكمل غرامي. خاطر كما تعرف اذا كانت تبقى مده طويله تخدم في حاجه وما فيهاش مردوديه ليك، معناها يوز تربح كان في اكسبيريونس كهو، ما تنجمش تفيدك معناها في حياتك، ما تنجمش تعمل منها حاجات، فهمتني؟ بتبيع عارك ما تشبش تكمل فيها، مش ما نكذبش.
5: مضطر له اي
4: صحيح مضطر، وزيد كيف كيف باش الفكرة ما تتسرقش معناها.
0: أصل الحكاية هي فكرة، هي تطبيق أطلقها لؤي النصري، تنجم تسهل برشة برشة عمل البلديات، معناها عملية الفرز وعملية الوقتاش تنجم تتعدى، بتعرف البلدية أنه الحاوية هذيك تعبيت في البقعة الفلانية في اللحظة هذيك، ساعات تني با أوبليجي باش تتعدى تعمل الدورة كاملة وقت اللي فما حاويات فارغين مثلا. دونك هو يعطيك لي بوان اللي صاروا فيهم ساتوراسيون، تتعدى البلدية ينقص لي فور على البلدية ويخلي شوارعنا ديما نظيفة، وتربح وقت وتربح مصروف وتربح كل شيء. قال أنه للأسف ما اتصل بي حتى حد، ولكن اتصل بي مستثمر سعودي باش يمول الفكرة هذه. نفرحوا احنا أنه الفكرة الساعة يتم تمويلها، كنا نتمنى أنه يتم تمويلها من مستثمر تونسي، ولكن مالوروزمو كما قالوا أي أوبليجي، معناها جاني عرض تاع مستثمر سعودي. شكون يحب يعلق وما يمين؟
5: جنرالمون أكثر من مرة احنا شوفوا شباب وصغار وعندهم هكا أمخاخ كما نقولوا احنا، أمخاخ عنده مخ ما شاء الله عليهم متطورين، إذك علاش يتم معناها سرقة أفكاره من اعتبرها سرقة، معناها على خاطر هو تونسي وفكرة تونسية. ليه ليه بما ما مش سرقة بمعناها
0: سعودي يدفع فلوس ومجبوش سرقة
3: مستقبل يعمل فيرمو
5: بمعناها الأصلي، معناها هنا تعبير مجازي هذا، يعني سرقة أنه هو كأنه الفكرة هذه مولودة في تونس، كان من الأفضل أنها تقعد في تونس، على خاطر مالوغوزمون احنا نعاني من اشكال كبير انه النظافة في بلادنا، حتى والله بين قوسين انا حتى مع احترامي لاعوان البلديه ونعرف اللي هما يخدموا في خدمه كبيره برشا ومش سهله خدمتهم، واي حد يحط روحه في بلاصه تعاون بلدي بلديه معناها ما يرميش في الشارع، لكن فما مشكل كبير انه كي تتهز الحاويات نتاع الفضلات راهو يخليوا الاوساخ معناها في هاو حاويه مقلوبه، هاو معناها اون ديغي انسان ما نظفش كوم يلفو، على خاطر تلمو ضغط كبير عليهم. لو أي كان ينجم ينقص عليهم الضغط وكنا النجم نستفيدوا احنا من الفكرة هذه.
0: حد
2: قاعد ما نعرفش نقول حاجة الأولى
0: لا باش تعرف شو سينكرونيكو ما نعرفش نقول جيب له فورماتور معناه هاي فورمين باش تقول
2: عمل كيدي مرة ثانية أنا خاطر قاعد نتخيل في الحاويات اللي عنا في الحالة اللي فيهم الحاويات تطبيقها كمان هكا، معناها اسكو عمليا معناها نجم تتعمل ولا بتتر الأحياء معينة ايونكور. الحاجة الثانية هو مهندس التصل
0: بي مربوطة بالبلدية، هم اللي يوفروا كل شيء،
2: خاطر هي تعرف شنو الحاوية راهي سبيسيال وفيها ان ديتكتور سبيسيال وكونيكتي بالرافعات الكمين، معناها اللوجيستيك يزمك تعاود ترسك 70,000 قطعة وقطعة في وقت اللي نحن توك تبدأ عندك حاوية في الحومة لك الحمد. الحاجة الثانية هو اتصل به مهندس بور ديفلوبي، معناها صحيح فما استثمار، ما يزمكش تكون عندك إجري، معناها تقول أنا مخدم تنتي تخدم، معناها باش الفكرة متاعك، وشكون قال لي نهار آخر كي تمشي بالقدية تونس تعاود تتصل بك البو فيرسا. والحاجة الأخرى ردوا بالنا خاصة الشباب، وخاصة أكل بش ماش تقولوها استنى يتعمل البروجي، البش هذيك رد بالكم منها، هاو باش نعمل، هاو باش يديفلوبي. أنا خاف منها البش، خاطر الطيحة متاع البش كي ما تصيرش البش معناها تنجم ديسيبسيون.
0: اي ولكن يبقى تبقى فكره نتاع ابليكاسيون. هو حكي على لاكتوتا وقال لو اتصل بيا مستثمر سعودي ورانا ماشيين في هذا. خلاصه الامر كي تغزل هكا بعيد شويه وتاخذ ركول، في كل الميادين وفي كل القطاعات عندنا وليدات صغار تعمل كيف ديز ابليكاسيون يطلعوا بيهم وافكار وحاجات تنور، وقتاش يلقاو شكون يدزهم وشكون يعطيهم الكلبوش وشكون يستثمر في افكارهم. نقل حاجات في علاقة بالطب ساعات حاتم يودي أونديري، معناها نسابقوا راه في الزمن، نسابقوا في اليابان ونسابقوا في عمالقة العالم في التكنولوجيا. أكيد أنه

0: بالتوفيق، وان شاء الله يا ربي اللي كيف وهو يلقاو الثنيه نتاعهم نتاع النجاح، وان شاء الله يا ربي يلقاو ثنيه نجاحهم في تونس رغم قله الامكانيات. هذه حاجات احنا واعيين بها ونعرفوا الاكراهات وغيره كذا، ولكن ساعات تقول تلمو عندنا دي جون، تلمو عندنا افكار اللي لازم نخمو له في حاجه في وزاره تتكفل بهم هما، ما نعرفش شنو الفكره باش افكار وليداتنا ذوما ساعات ما تمشيش ايور، والا ما تموتش في المهد. معناها ساعات واحد يلقى فكره يدور عليها 6 أشهر عام عامين ما يلقاش كون ينفستي انت ينجم يمر لحكايه اخرى.
1: ونحس فما تقاطع مع حكايه ليزاتليت، معناها نفس النقطه معناها نتاعك عندنا كفاءات كيلكو بار مهما كان المجال. انا نرى انه ديما نرجعوا لنفس البلاصه، يمكن الله غالب هو التوجهات والفلوس والوضع العام يقول لك احنا ما عندناش باش نستثمروا توا بور لو مومون، ولكن نشوفوا نقاو كما قلنا نعملوا حتى خليه صغيره كوميرسيال تخرج تشوف لي زانونسور تشوف دي سبونسور حاجات هذوما كيما نستوكيو الرامات نتاع البابي ونستوكيو ودرشنو واحد ميسالش نعملوا ستوك نتاع هكا افكار ودي زابليكاسيون يكونوا عندنا وقت اللي تدور العجله ونلقاو حل يكون هذا ولدنا بحذانا حتى كان عنده فكره. حتى كيما حكيت انت في السبيطار راه حاجه باش ما يجيوش العباد يقعدوا لهنا نسالوا عليهم اللي هما غاديك في عود يجي كنترول السبيطار وكلنا معبين، راه حاجه هذه نربحوها والمواطنين ترتاحوا برشا
0: حاجات بسيطه وسهل برشا المواطن. كيما قلت انت ليكزامبل نتاع الصباح اللي خذته السعوديه، هذه الابليكاسيون اللي خذتها السعوديه حذاري السعوديه
1: حذاري لا تخطف الدايمونت اللي لنا
2: ما يمشيش روح في السيركيلاسيون هذاك علاش نخاف
0: مشير في العالميه انت والسعوديه راه وقد اكون سيبل نتاعها.
1: نحن ربحنا عمره ضربوا المطار
3: وجوه الخير
0: والله. نرجو مع سندريلا نحكيو على كريستيانو رونالدو ضمن قائمه البرتغال لدوري الامم الاوروبيه.
4: خليك قريب فيم وراجعين
5: تدلل تدلل
6: حتى ل 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لفاريات وبعز الاسوام. مي لازورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
5: تدلل
7: جيان ايام دللنا.
8: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم ديزابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
9: Soyez alerte, il barmja chitouya à la carte. من الاثنين للجمعة ابدا نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7 وكمل مع الرف ماك للتسعة ونص. الدوزيام ماتينال مع ساعة سعيدة حتى النص النهار. أهم الأخبار في هنا تونس حتى للماضي ساعتين. ستوب كانك من أصحاب القلوب الضعيفة رد بالك تحل راديو الغونديفو. مثلين للجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك. مثلين للأربعة مثلثة للخمسة في إكسترا تايم. وكل خميس وجمعة تبع دتفو وستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتيوليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: حتى ترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سمدي على ديو ان افام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص رفيق وشناق قول يا رف مقار
2: 38 دقيقة كريستيانو رونالدو الدون ضمن قائمة البرتغال لدوري الأمم الأوروبية تفاصيل سندريلا
3: يلا اللي أعلنوا خورخي خيسوس مدرب منتخب البرتغال اللي أعلن عن قائمة الفريق الرسمية لخوض المواجهات الأربعة الأولى في انطلاق بطولة دوري أمم أوروبية

0: موسم 2026 2027 وفي القائمة الأولى نلقاو دون كريستيانو رونالدو. المدرب البرتغالي يقول أنه كل اللاعبين ما بينهم كريستيانو رونالدو هم تحت تصرفي، وهذا لا يعني أن لديهم جميعا فرصة اللعب. يقول أنه كريستيانو لاعب كبقية اللاعبين، إذا قدم مردود سيلعب وإذا لم يقدم لن يلعب.
1: ألم يحن وقت الاعتزال بالنسبة لكريستيانو وناصر؟ بالحق معناه ما نعرفش على ماذا يبحث اليوم، بتتر على أرقام على كذا، أما في العمر والبوليميك اللي صارت وخروج من كوب دي موند، لو كنت في مكانه تمشي، والبوليميك زادة اللي صارت مع الملعبية في الفستيار بتاع المنتخب، تزيد تمشي في بتتر عامين أخرين مع المنتخب، لأنه نتصور إذا كان كريستيانو ما اعتزلش في الكوب دي موند سيكو بشي لوش كومبيتيسيون أخرى يعتزل فيها، مش يجي في تصفيات يعتزل في اللورو. فوالا ما نعرفش، مش ساعات واحد يزم يعرف وقت شو يخرج ناصر.
2: بالنسبة لي أنا هو مش قاعد يغزر كيف نحن، خاطر هو بالنسبة لي هو يحب عنده أرقام، يحب يطيحها بكل المقاييس. بالنسبة لي كل عام يزيد وكل كومبيتيسيون يزيد، كل هدف يسجله، كل بينالتي ماركاها، بالنسبة لي هو أرقام معناتها باش تقعد تاريخية، باش تقعد خيالية، باش تقعد الناس الكل تحب تحطمها. هذاك هو الاوبجيكتيف نتاعو، على خاطر مانيش باش نحكيو من الناحية المادية بسم الله ما شاء الله عليه، من الناحية الرياضية بسم الله ما شاء الله عليه، لكن بالنسبة لي هو يحب يوصل لحاجات بتاتر اللي يخليهم يخلدهم التاريخ اللي ما ينجم يعملهم حتى ملاعبي في تاريخ نتاعو ولا في المسيرة الرياضية نتاعو. أنا هذاك أهم حاجة بالنسبة لي هو ظهر لي يغزر روحه هو أكثر من اللي يغزر الكاريير بصفة عامة.
3: هي العلاقة مش نكونوا واضحين، العلاقة بين كريستيانو وخورخي خيسوس معناها علاقة مختلفة، خاطر هي شخصية جابوا للنصر السعودي، هو كان يراني في الهلال السعودي وبعد خرج قال أنا ما عادش راني في السعودية، جابوا كريستيانو مش هز البطولة الوحيدة اللي هزها على خاطر السنين هذه الكل تعديت، عنده ثقة في المدرب هذا وتحكي برشا زيادة. حتى كريستيانو قالها، قال لونترينور معناها جبته أول مرة لونترينور للبرتغال باهي في 20 سنة أنا في الواحد، دونك هو بيدو يرافيه كيما عرفت الدور شوية الضحية، معناها ديما مرة من المدرب مرة من الزملاء مرة من كذا، كان جبتوه المدرب هذا من قبل وعملنا حاجه في الكوب دي مون، دونك هي تعتبر بلوز او موا اخر تجربه في علاقه بالمنتخب. والمشكله وين راهو كريستيانو، كان العباد مستغربه من المنتخب، راهو قاعد يتحكي انه في الشتاء قاعد يفركس على فرصه جديده ويمكن يرجع حتى للسبورتينغ لشبون، والالف هدف وين مشي ماركاهم، معناه ماهوش يرى في روحه انتهى هو كمهاجم، ماهوش يرى في روحه كاريره فات، معناه مازلت النجم نزيد عام، قال لك بعد العام هذايا الاكثريه ناخذ الريتريت نتاعي كيما النجم نكمل اللورو، دونك هو بيدو ماهوش يرى معناه هي القناعه الداخليه
1: بعد ما يبدا التصفيات وبعد ما يكمل.
3: ليه صعيب ياسر انا بيدي ما نصورش، كان سورتو كان مشات النتائج وظهرت ليكيب باهي وحتى يكبر حتى 20 30 دقيقه يقول لك نكمل نهز اورو عاد وتوفى الحكايه كستوري كذا تاع ستوري تيلينغ وفيتها وانا هز اللورو.
1: برنس
4: يا اخي جا هو فرض روحه بسيف
1: وانت
5: للعالميه
4: يا اخي جا فرض روحه بسيف قال لهم نلعب هو ما عيطولو وكان ما مشاش او كشفت كيف ولي خاين ولي بي ولي
1: مش عبد يزمو يعرف يختار، على خاطر توا تكون الدون تكون الكابيتان وتكون القائد وبعد تولي تلعب 100 وبعد تولي تلعب 20 و15 دقيقه اي باش تخلط في يوم ما يمكن تقعد جرادا زيد، يعني علاش تظهر روحك بعد عام عامين باش تخلط لهذا طبيعه الاشياء.
4: الدور نتاعو يقعدش مع لي رومبلاسون، يعاون المدرب في التسيب. توا انا لهنا دوري شنو حاجه كبيره ياسر،
1: تعاون في التسيب
4: ما هو دريبات صغيرات هكاك يا حسرك يكون ارجع ل عام 75 و76 و7 كنت نضرب نسرة باستخلط لي انا البيرو نتاعي بسلم عليا يزمك تعدها الاربع خمسة من الناس كيف هو رونالدو قاعد يعاند في التاريخ تاع الحاج منصف بن سعيد
3: مصدوم من الثقة.
4: انا اقول ان المزاحة جد، اما اقول يا ودي مدام عنده مدام هو لك الجا ما عندوش راه يقول لهم اخويا اعفيوني حتى تحت حسمس بما انه المدرب صح، قول له خويا عفيني يرحم والديك نحب نخرج من الباب الكبير، اما هو مازال عنده مازال يعطي.
1: انا بالنسبه لي من لي جوار ريفيرونس في العالم في الموضوع ذا زيدان، كي تخرج وانت في البيك نتاعك الناس تتذكرك رقم 10 القائد صانع الالعاب المحور اللعب الكل عليك وخرج يلعب في 90 دقيقه وانت هي تقعد بعدك الصوره كي كل مره سامحوني في العباره يتيح شويه قدر الملاعبي، مره يجيك ان جون يسمع كلام في كونفيرونس، مره يجيك
2: كيما ليفاندوفسكي
1: انترينور يقول كلام كذا، مره جمهور زاد راه صارت بوليميك مع جمهور البرتغال، دونك هذا يمس الصوره نتاعك. تبحث على ارقام في الاثناء زاد مهم انك تحافظ على صورتك الملاعبي لن تشابل باش ما توليش زاد
3: توني كروس
1: كيف كيف كلمه ونون هي.
0: انا كان جيت في بلاصه كريستيانو رونالدو كي نسمع المدرب تصريحه يقول كان عجبته يلعبني كان ما عجبتوش ما يلعبنيش، انا ديجا هذاك نسكر عليه الباب، ما نمشيش ما نخلي روحي انا كريستيانو رونالدو بالكارير نتاعي هذيك هكا الكل، نخلي روحي انا عرضه انه انا كان في حال انا قعدت في البنك، معناها المدرب ما عجبوش من المردود نتاعي. دونك بالنسبه لي انا اوافقك 100%، تخرج من الباب الكبير
1: هذا اللي كنت هذا اللي كنت نتمناه. بعد تعب اليوم ومو نهار بعد اللي صار الكل، جات شهاده من عند السندريلا في علاقه بالموضوع. نمشيو للاخبار المواليه ونحكيو على إيريك زيمور السندريلا. يلا،
0: في حوار على قناه بي اف ام تي في على إيريك زيمور ترشحوا للانتخابات الرئاسيه في فرنسا اللي باش تكون في افريل 2027، وخلال الحوار تكلم على مساله المهاجرين.
5: Nous allons connaître l'avènement d'une révolution technologique que nous voyons déjà aux États-Unis, en Chine et au Japon.
6: Donc des robots à la place des immigrés, c'est
5: exactement,
6: ce que vous avez dit.
5: Exactement, des robots
6: donc,
5: à
6: exemple,
5: la place des immigrés.
6: Dans les EHPAD, oui. Le modèle, c'est typiquement, je rappelle, hein, 68%,
5: japonais ou chinois.
6: 68% d'immigrés en Île-de-France qui travaillent dans le service à la personne. Le modèle, c'est un robot qui s'occupe d'une personne âgée.
5: Oui.
6: Ça, ça fonctionne pour vous.
5: Oui.
6: C'est le modèle que
5: ça
6: vous
5: se
6: voulez.
5: Passe
6: c'est
5: déjà en Chine. Ça se passe déjà en Chine, ça se passe déjà au Japon. Donc il n'y a aucune raison qu'on ne le fasse pas. Et on a intérêt à investir vite dans cette activité économique.
0: إيريك زيمور يقول إنه نجم نستعملوا دي روبو في دور رعاية المسنين بدلا من انتداب المهاجرين.
1: يلزمك أن نوصل لك
7: حتى البسكولات انت هكا محنكة
1: معتا كي يحكي مور هكا
7: معتا ألبس البيستة معكم كو انت فرنس دو
1: زيمور فرنس دو بي اف ام
7: مش كيشو مشعفينها معناتها مش فيها منه شيء الموضوع هنا فيها مخير منك
1: باه يحكي
7: لا ما نحبش نحكي ذا على
1: فكرة. يلزمك أنه اليوم في 2026 تخلت المقارنات ما بين روبو والمهاجر، مش تحكي مثلا في العموم. اليوم يقول لك روبوات باش تفك مواطن شغل، الاي اي باش تخلق مواطن شغل اخرى، الديبا اللي قاعد يصير اللي يقول لك في عوض ليزيميغري راهو نجموا نعوضوهم بروبوات. الاستهداف والتصريح هذا يصدمك في 2026
2: حتى لا خاطر هما توا في كومباني الكتورال، وشكون يصدم اكثر؟ هما توا فما مزادات
1: يصدموا
2: صحيت معناه. اون بلوس راهو زيمور ساعة اللي كانت معاه النيميرو دو رجعت مشات لعمتها، رجعت لخالتها ولا معناها ماريون ماريشال. ساراك نافولي هي مرته عندها شعبيه اكثر منه في الحزب نتاعو، وهو رقى روحه مجبر بين الظفرين باش يخرج لك قنبله باش العباد الكل تحكي عليه. توا طول موند فو سو بوزيسيوني. الهدف توا في انتخابات وفي المرحله هذيا من الانتخابات، راهي الانتخابات دي 2027 معناها دون 6-7 موا. دونك الواحد المزايدات شكون يطلع المال الصعده اكثر. التصاريح راهو نحن زيمور خاطر هو يخلط لنا، وخاطر اللي قالها قالها يعرف اللي ردود الفعل باش يكون هكاك. خاطر هما جاتوا هي من وتر الحساس، خاطر قتلوا 60 ولا 70% من الناس من جدودكم والناس الكبار والسبيطارات يخدموا فيهم. مانيش نحكيو كان على الطب، نحكيو على الاسيستون او بيرسون زاجي. دونك هذوكم اللي مشاو نهار اللي انت تحب تطرد المهاجرين، شكون باش يتلهى بهم؟ حتى فما خدم يتسميو بالفرنسيه لي تاش انغرات ما يحب يعملهم حتى فرنساوي. علاش نحن نلقاو برشا مهاجرين يخدموا في اعمال في البلديه في الواحد سكون ابل الاعمال بينيبل وانغرات. دونك هو حب يسيب القنبله هذيه وغالطه. حبيت شخص انا ما حبيتش نقول يكذب، هو غلط. راه في الصين وفي اليابان مش بالدرجه هذه لي روبو اكزيست قاعدين يديفلوبيو فيهم، مازال ما عندهمش سو جونغ دو تاش. دونك هو اللي على ذاك اللي تبعوا فيه ما همش باش يثبتوا صاير وش مصر، لكن الفكره هي تعجب
1: يلقى صدي في فرنسا.
2: صدي فرنسا الكل تحكي عليه عند نهاري.
1: لا لا لا مصدي نجم يكون
2: فما برشا عباد اللي
1: فما عباد يطربهم الكلام هذا
2: نص الما يطربهم يؤمنوا به، خاطر يولي هذاك غدوة السيد اللي سمعوا اللي هو الكوي نتاعو معناها ماهوش ديفلوبي برشا باش يحكيها غدوة وتنتشر الفكره هكاك اللي هي جينيرالمون معناها داخلين في مرحله. حتى فرنسا البارح ألمانيا زاد الايف دي عودة خذات شعرة لطائرة معناها الحزب الحاكم في برلين، معناها ألمانيا تنجم تتحكم بالإكستريم دروات دي سي عامي.
8: وفرنسا باش طول السونداج حاطينها ديما عندك الصح والاخراني
1: صحيت ديما قناعتي مبنيه على الصح والاخيره في اللحظات الاخيره اللي جرات العاده عليها معناها
8: وتوا تفكروا قبل كانوا السوسياليزم وكانوا لا دروات لا غوش تو فما تصادمات جديد تو اللي في لا فرونس سوميز نتاع ميلونشان ضد معناها لي دو زوتر اكستريم ولاو هما اللي معناها اللي باش يوصلوا للدوزيام تور في الانتخابات.
1: بوليميك كانت كنت حكيتوا عليها الاسبوع الاول مع سندريلا في علاقه بالحجاب زاد كيف لو ديبا ايترنال كل ما تقرب الانتخابات يعاود يتجبد وبوقاحه اكثر ساعات وباستفزاز اكثر. اوروزمون ديما يقعد في فما بعض الأصوات نحكي في الشخصيات العاقلة العاقلة اللي تدعو إلى العقل. سيغولين رويال قالت هنا مستحيل نهار نجي نخسر من وقتي لحظة باش نقعد نحكي على موضوع كيما الحجاب. الناس كلها حرار اللي حب نحكي على البيدوفيل اللي حب نحكي على الكريمينال اللي حب نحكي على الناس اللي تقتل غيره ميلونشان بيسير اللي تبنى نفس الفكرة تقريبا. ولكن يقعد الكلام هذا نحب ولا نكره حتى ولو ونتمنى وبإذن الله ما يخلطش اليمين المتطرف للحكم في فرنسا عنا عرب وعنا مسلمين وعنا توينسا. ولكن في الفترة متاع الانتخابات يزيد يهيجك الأصوات العنصرية والناس العنصرية اللي في فرنسا ويسلط ضغط برشا على الجالية متاعنا اللي تعيش في المجتمعات هذه.
8: فما برشا يوصلوا بالخطاب هذا وبعد كيما ميلوني يعني كان تسمع ميلوني
1: في السلطة غير الواحد
8: كي كان تسمع ميلوني إيش كانت تحكي قبل ما تولي رئيس
1: وزراء لأنه واقع السلطة والممارسة
8: وبعد ولد هي تجيب فيهم إسبانيا الدرس متاع إسبانيا اللي هبطت معناها تحت 100% البلد الوحيد اللي قاعد يليفولو في الكروسانس وفي تقليص الدين العام هي إسبانيا بالمهاجرين. معناها راهو المهاجرين كان واحد بالعقل متاعه هو الحل هو الحل متاع أوروبا قاعدة معناها تشيخ يوما بعد يوم.
1: من سيكون الأقرب بالنسبة لك في كرسي الانتخابات زيد؟
7: لمكتبه ربي توروا
1: كراءة كراءة بسيطة كراءة عميقة
7: الأرقام حقيقة رفيق
1: نشوف فيها الأرقام اليوم وين تمشي
7: تتهز وتتنفض ما تتميش حاجة واضحة
3: من زيدين
7: زيمور ميلونشان فهمت ما الرؤية
1: اليوم شنو ترتيب البارح شنو
7: ما بارح راقد
1: بعد الفاصل نرجع في الأخبار. صديقنا هشام المحب رقم واحد للرفماك سلموا لي قولي راف باللونات ياسر تشبه للبروفيسور بتاع كازا دي بابيل.
7: نفس الشخصية
8: سبري
1: شخصية
3: والأفكار والأيكيو
7: نفس
3: فيك برشة من
7: ستون خيلك في السنة بتاع الثور وقت رب وفي الفيلم تشبه له بالكده.
1: بعد الفاصل نواصل
8: شوفنا بانكا بين ما تبعدوش
9: ساعة سعيدة صح صح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوانا فام صوتكم
10: احنا صوتكم في ساقس
9: على 91.2 ديوانا فام
10: سوايي اليرت البرمجة الشتوية على كارت من الاثنين للجمعة ابدا نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7 وكمل مع الرف ماك للتسعة ونص

0: كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. Old Gold Music Nostalgic تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوا في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: صوتكم في جيبس على 99.1 في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوتليكي اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فاهمة صوتكم هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجار
2: 58 دقيقة موصلين معاكم بالأخبار. تحية من الأقلب لكل الناس اللي تتفاعل معنا. سلموا على الأصدقاء منيا الهمامي، عايشة الصغير، صديقنا صديقنا ريجي كاف، هكا بدل اسمه دير بوليمي كبيرة في علاقة بريجي كاف، صديقنا معزل منه بفدوة دالي أم نور، كل الأصدقاء سلوات سول ياسين مهدي يوسف، شل نهاركم أسعد الأيام وشكرا على المساجات والتفاعل. نحكي بقى شوية على ريجي كاف المدرب، مدرب الترجي اللي إلى حد اللحظة اليوم ماشي يراني في البارك والبارح رانا، ولكن الحديث على أنه قد تكون آخر أيامه في الترجي بعد التدوين اللي هبطها رئيس الفريق الروماني. قبل هذا انتيرو نحكيه على لايفون وما أدراك ما لايفون، التفاصيل سندريلا يلا.
3: نحكيه على متاجر أبل حول العالم اللي نهار الجمعة 18 سبتمبر شهدت طوابير طويلة من المستخدمين الراغبين في شراء هواتف ايفون 18 برو وايفون 18 برو ماكس في نهار اللي هبط رسمي بالاسواق، وين نلقاو الناس اللي تحب وعشاق ابل قدام المتاجر. طوابير راهو من عشاكم تشوفوا ديجا الصور في مدن مختلفه كما استراليا، الصين، الولايات المتحده الامريكيه، بريطانيا والهند.
2: تفهم زيادة أنه إنسان يقعد شيد الصف أغزر الصفوفة باش ياخذ التليفون، لا يرد بالك بعد أسبوع باش تلقاه متاح في كل الأماكن وتعدى تهزه وتعجوز تعطي فلوسك وكها. معناه هذا الهوس باش تكون أنت من أول مثلا 3000 واحد في العالم يشريوا الايفون جديد. تفهم الهوس هذا؟
4: فهم عباد
2: تفهم على أنت تعمل كيفه؟
4: لا فهم عباد أخويا كما أقول لك واحد مريض باللبسة يحب اللبسة يحب، فهم عباد مرضى بالتليفونات.
2: أي هل يستحق أنه نشد صف نهار اثنين
4: هذاك ترقاه لايفون
2: نهار كامل باش ما نشتريش ثاني بعد بلا صف؟
4: صار لي عني بيه فهم سؤال أنا فهم برا ضرب برا ضرب أنا فهم كلمة واش نجيه بكين يعرف فيا تقول انا عندي ايفون وعشاد برا امشي لولايه فرنسا ولا اصدم عليهم
2: لا جوستيفي
4: لا هذاك لو يعيش بكشي تنفصل يعني بي هذاك ريت التليفون رفيق يبدا يتبع فيه من اللي يعملوا عليه اللونسمون عباره يستنى في حاجه ساتيسفاكسيون بيرسونيل هو ما فيه شيء راهو بعيد على اما هو بالنسبه ليه انجاز يبدا يتبع فيه من اللي هبطوا فيه وبالنسبه ليه ايفينمون ويحضر يا اخي البلاي ستيشن عباد بيتها جمعه يستناو في البلاي وصوروا واحد عمل الخيمه باش يشري البلاي جمعه كل واحد على المرض.
2: نظلموا الناس هذه كي يستعملوا كلمه بين ظفرين سامحوني تفاهه
5: نظلموهم خاطر كل واحد عنده مصدر نتاع ساعات وكل واحد فما حاجه طلع له الدوبامين، فما اللي يعمل شيشه شيخ برشا، فما اللي يمشي كي يقعد على البحر شيخ ياسر، فما اللي معناها كل واحد فما اللي يترين ولا يعوم كما الناصر معناه مصدر السعادة متاعه اللي طلع له الدوبامين
2: تفهم انه مصدر السعادة نفهم معناها باش تشريها بعد جمعة بلا صفر.
5: زادة فما زادة رانا شعب كونسوماتور، رانا ولينا منذ عشرات السنين الكونسوماسيون الكل من اللي وليوا يعملونا البيب وترى البيب وتخرج تجري تشريها الحكاية كيما نشوفوا نحن في في رمضان يا اخي. ما يا اخي فما انت رمضان بعد ساعات تبدا قاعد في القايله وتتعدى قدامك بيب تاع حاجه ما تروح للدار الا ما تشريها يا خرطه جديده
4: ولا باعت يا ربي خطي وخضره
2: وصفره بعد هذاك يحرك فيك جوع معناها.
5: اسمع ايزون ان فورم دو بونور اللي يبدا الاول اللي ما تراهمش. قالك فما واحد انا قريت ما زاد في عرضتني خبر قالك واحد اردني ما ادري قداش من شري من كعبه ولا عنده ريكور نتاع الشريين.
2: لا ولازمك تشوف الاولاني اللي شري الايفون وخارج عاملين له ممر كله نتاع باش
5: مازال يولي عندهم انفيزيبيليتي ويهبطوا
2: ما تتصدقش معناها.
6: وعلى ذكر هذاك بالضبط هذاك الاول اللي شري صارت عركه خاطر هو فما واحد اخر قال انا راني بايت عندي 24 ساعه مش هو الاول وانا الاول والاول راهو يخرج ويقعد يتصور به الايفون وكذا. المشكله بين الاكزامبل تاع زياده وبلوز او مونتاج تتفهم في سوني بلاي ستيشن حاجه كونسول في الاخر فما خمسه هبطوا معناها نحكيو بمعدل كل 6 7 سنين يهبط. دونك العباد تحب بلوز او مون تدخل في الحاجه هذيك
5: كل 6 شهور
6: ولا كي 6 شهور كل 8 شهور معناها باش تزيد تفهم اكثر انه المبيعات السنه زادت 30% بين الايفون 18 وال 17 ما فما حتى فرق ما فما كوبيي كولي. حاجه الوحيده انه ابل زادت الالوان اللي هما طالب بهم الجمهور بالضبط طالب بهم الجمهور من قبل اللي هو الروج بوردو والجري والاكحل هذوك هما اللي يحبوا عليهم الجمهور. معناها في الاخر ما تبدل شيء. الديو اللي هبطوا حاجه عملتها معناها الماركات المنافسين عندها سنين وسنين وسنين وتعتبر هي في الاخر بعد 3 ولا 4 من اللي عملوهم الاخرين كتجربه تشبه برشا للتجارب الاخرين. معناها في الاخر العباد عطيها تتبع وعطيها لو تحب ولا تكره الابل ولا في مرحله ما راح الحاجه تاع باش تنور بها وجهك نقولوا احنا وصل العباد اكثر منه هاتف جوال عندك تو دخلنا في مرحله التراند انك تكون الاول ولا تكون من الاولين
2: ولا
6: بالضبط انك مصور مع العباد هذوما في الفيديو هذيك حاجه داخله في التراند وتكون في التيك توك ضرب.
3: انا معك سي رفيق زاد في الموضوع هذا 100% ما نشدش الصف. انا اي حاجه راها فيها صف تبداش روحي فيها ما نمشيش معناها. حتى كي تسافر تلقى فما بلايص معناها يقول لك هذيك البلاصه اللي القهوه الفلانيه تعمل فيها بتيديج مثلا امشي الناس كل مشي ولا تراند وتلقى صف مستحيل نقف وتلقى معناها بجنبها بالضبط نفس الفو نفس البتيديج نفس الحاجه اللي سميك غنيك. دونك انا بالنسبه لي مثلا كيما قرامي ايفون 18 ايفون 17 ايفون 16 نفس الحاجه اما عندهم حاجه يعملوها ظهر لي ان ما نعرفش الخبراء يفهموا يطيحوا في الكاليتي نتاع الايفون اللي قبله يعملوا حاجه يطيحوا باش يخليوه كي يلزوك تشري الايفون الجديد على خاطر انت معناها في الاول ما تلقاش فرق كبير بيناتهم.
2: والسؤال كيفاش تفيقوا اللي هما طيحوا لكم
3: يعني يبعث
2: ميساج يتكلم
5: خاطر انت ما تستعملوش في كل شيء ما تمنطيش انت
2: لا
5: ما تعملش دي مونتاج انت تستعمل تليفون وريزو سوسيو كيما العباد كيما انا فما عباد
2: زعما انا متاخر
5: لا لا لا
6: بسطلك
5: فيها اسمعني ليه خاطر فما اللي يعملوا ستوريات يمنجوا شويه مريتك ما ديروتي
2: الاخبار ثم نعود رف مايك حتى للتسعه ونص. المولى صديقنا يوسف ماضي قال لي الرف ديما تغلط لي في اسمي دونك يوسف ماضي صديقنا نسلموا عليه وسلموا على صديقتنا بربي راضية البوغان مي تقول لي راف اليوم راضية هكا بوغان مي مشي نعمل عملية ادعيوا لي باش نشرب ربي يشريك وربي يحفظك وان شاء الله يا ربي ينزل عليك الشفاء نتاعو وربي يعطيك الصحة ويعطيك الحاجات اللي تتمناهم الكل. الأخبار ثم نعود ما تبعدوش.
1: خليك قريب فيم ورجعينا عام دراسي جديد اليمامة زادة عندها جديد باراسكولير أجنحة للنجاح معه القراية تولي أسهل الفهم أسرع والنجاح أضمن. تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحة للنجاح اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد.

0: وجزوة تسعة ديوان فام. صباح الخير. عدد قتل حوادث المرور يسجل منذ بداية السنة ولغاية 18 من سبتمبر الجاري ارتفاعا بنسبة 11.11% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وفق ما أكده المرصد الوطني لسلامة المرور في الأحصائيات الأخيرة التي نشرها على موقعه الرسمي. والمرصد يؤكد منذ بداية السنة الجارية تم تسجيل 3384 حادثا، وبين أن السهو وعدم الانتباه يتصدران الأسباب المؤدية إلى الحوادث ب1021 حادثا، تليهما السرعة ثم عدم احترام الأولوية فقطع الطريق. وفاة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات إثر سقوطه داخل جبية ماء بمعتمدية السعيدة من ولاية سيدي بوزيد، وفق ما أكده مصدر محلي بالجهة لمراسل ديوان فام، مضيفا أن الجبية كانت محمية إلا أن الطفل سقط داخلها في غفلة من أفراد عائلته ليفارق الحياة إثر ذلك. وزارة السياحة تفيد بأن المقطع المصور المتداول على منصات التواصل الاجتماعي باعتباره ومضة إشهارية مخصصة للترويج لبرنامج تونس عاصمة للسياحة العربية 2027 لا علاقة له بهذا البرنامج، موضحة أن الديوان الوطني التونسي للسياحة لم ينجز ومضة إشهارية مخصصة لهذا الغرض. وأفادت الوزارة في جواب عن سؤال كتابي تقدم به النائب أحمد بن نور حول الومضة الإشهارية المخصصة للترويج للبرنامج المذكور بأن المقطع المتداول هو كليب مصور وليس ومضة إشهارية، وأنه يندرج في إطار صفقة إطارية تعلقت بتصور وإنجاز الحملة الدعائية للسياحة الداخلية ولا يمت بصلة إلى برنامج تونس عاصمة للسياحة العربية 2027. وكانت تونس قد انتخبت عاصمة للسياحة العربية لسنة 2027 خلال الدورة 28 للمجلس الوزري العربي للسياحة المنعقد في بغداد في ديسمبر 2025، كما انتخبت عضوا بالمكتب التنفيذي للمجلس ونائبا للرئيس. وزارة الشؤون الثقافية تنظم بالشراكة مع اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس بداية من اليوم وإلى غاية 24 سبتمبر الجاري. ووضحت الوزارة في بلاغ لها أن هذه الدورة تشهد مشاركة 300 عمل إذاعي وتلفزيوني مقدمة من هيئات البث العمومية الأعضاء إلى جانب قنوات دولية خاصة ناطقة بالعربية من الصين وروسيا وتركيا. إلى الشأن الدولي، انخفاض أسعار النفط اليوم إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع وسط آمال بأن تتيح اجتماعات الأمم المتحدة هذا الأسبوع فرصة للجهود الدبلوماسية في الحرب مع إيران، ومع ترقب المستثمرين تعافيا جزئيا لشحنات النفط من السعودية رغم الهجمات المتواصلة التي يشنها الحوثيون في اليمن. ومتوسط سعر الديازل في فرنسا سجل مستوى قياسي جديد عند 2.41 يورو لللتر الواحد في وقت تتواصل فيه اضطرابات امدادات النفط عالميا بسبب الحرب في الشرق الأوسط، في حين تشهد سوق زيوت المحركات نقصا حادا وارتفاعات كبيرة في الأسعار. ووزارة الدفاع الروسية تفيد بأن القوات الروسية نفذت ضربات بطائرات مسيرة استهدفت مراكز لوجستية ومستودعات وموانئ أوكرانية إلى جانب سفن تستخدم لمصلحة القوات الأوكرانية.
1: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوتليكي اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم.

0: الأهوان، القيروان، باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. نمشي مباشرة لاختبار العادة تسويت الكويز. كويز يلا زيدون. سؤال رقم واحد: ما هي أكثر عملية جراحية تجرى للإنسان حول العالم؟
1: لطيف سرانة الخشينة يا راف
0: برنس.
2: قلب حشيك.
0: القلب
2: قلب عملية
0: ملسكي كان باب التربية لطف عليك.
2: قلب حشيك
0: سندريلا.
3: شو عرفت
4: القلب؟
0: القلب القلب. حاتم
5: ظلي الزائدة الدودية.
0: الزائدة الدودية
6: على العين.
0: بلدي زعم الدودية
6: على العين.
0: العين
4: قلت
0: القلب.
7: الزائدة الدودية تتصور.
0: عندنا الجواب صحيح: أكثر عملية جراحية تجرى للإنسان حول العالم هي إزالة الماء الأبيض من العين. جواب صحيح. ناصر البدوي.
6: دكتور
0: الدكتور بو الدكتور الدكتور بو
6: الدكتور.
0: زياد أعطيتك الفرصة باش شفت لي عيني واللونات وما عطيتنيش
6: النتيجة. حضرت التقرير
0: بالحق.
6: لا فما دي كومبليكاسيون لازمني نقراهم. بزاف ما
0: ستادير
6: لازمني نحطك على التابلو. ما
7: تكتب اكسل.
0: هي ما لاباس.
6: لا لاباس لاباس. لا تمنع.
0: بدل
6: لا تمنع. نجم نشق لك راهو.
0: توما
6: حضر روحك
0: بالحق.
6: نجم تدخل هوني الناس
0: لا بونش
6: لا بونش تك تك باللام. لا عندي تكنيك جديد
0: باللام.
6: تكنيك شينواز.
0: اي نجرب ما نخافش.
6: ليه علي كمان الله نشوق وتدخل تنشط
7: في الاخبار.
0: السؤال الموالي سيدونا.
4: زيدون خرج.
0: وين مشى زيدون؟
7: مشى عبد الدور. اي بدل ساعه بساعه اخرى.
6: زيدون خرج. الزور تحيه اللي عمل الانستالاسيون تاع الكليم. تفهموا كليم لا شوفاج.
0: اكمل المثل الفرنسي: ايمي Ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder Emla El Farah. Prince.
2: Derrière l'autre.
0: Derrière l'autre. Rami.
7: Dans l'autre.
0: Dans l'autre.
6: Haj, regardez ensemble. Loin.
0: Ailleurs. Ensemble. Nas.
7: Dans l'autre.
0: Dans l'autre.
4: Le fond.
0: Le fond.
5: Qu'est-ce que tu as Zaidoun? Dans la même direction.
0: Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Ziyad, Hatem, a'tabir, jawab, sahih. A'tabir, el, jawab, sahih, bravo.
6: Et brabilouk, hein, hein, ensemble, le tiède. Tu vois, ma fizzez, ou y'achtar, ou ça, le couloir, d'yogzer
0: le. Oui, mais y'aime, t'kun, عندكم نفس الغزر للحياة, للعائلة,
5: للمستقبل.
0: المستقبل. فلسفة الحياة عموما لازمكم تكونوا عندكم كيف كيف. سينو ما لو كوبل
5: كان فهم اللي دخلنا في مرحلة الحب ما عادش موجود بالحق.
6: بربي يزي سالي عني العقد
0: نتاعك
5: سيبه. مش عقد. لا لا لا انا معك براغماتيك.
0: علاش الحب ما عادش موجود؟
5: هاك معناها التجارب الاخر
0: نتاعي نتاعك انت صحيح تجاربك انت. لا تنبني عليها قرارات. يلا السؤال الموالي.
6: ديما يسكر المواضيع
0: مع حاتم.
4: واعطيت رايي انا في قلت لك الاختلاف خير.
7: تحب العرك.
4: تحب العرك والمعروك. معناها مختلفين خير. معناها يعملوا لك امبيونس خير في الحياه. اما تبداو زوز تخموا كيف كيف تمشوا. ساعات لازمك تكون معناها متكاملين. معناها اللي مش عندي عنده.
0: مش في الطبيعه نحكيو في النظره للحياه.
6: التربيه نتاع
0: الصغار. نظرتنا للعائله اش معناها؟ نظرتنا لتكبر صغار اش معناها؟ الهدف من حياتي انا وانت مع بعضنا شنو معناها؟ هذا لازم يكون مع بعضه. كان كل واحد عنده ثنية الآن نرى أنه الكوبر ما ينجمش يشد. سؤال الموالي زيدونا: كما 21 سبتمبر كما اليوم 1972 شو الحدث اللي صار في فرنسا
5: وقته
0: 21 سبتمبر 72 زيدون؟
6: زلزال.
0: زلزال برنسا.
2: نقول لي حاجة مربوطة بدوغول.
0: دوغول. سندريلا.
4: يا ربي دهنوا التوريفيل.
0: دهنوا التوريفيل. ناصر.
6: طاح الطيارة.
7: هذا ظهر لي فيضانات.
5: ظهر لي أول فول متاع الكونكورد.
7: ليه هذا قبل هذيك في الخمسينات.
0: 21 سبتمبر 72 تم إلغاء
5: الإعدام.
7: الزوجة الثانية.
0: النظام الملكي وإعلان قيام الجمهورية الفرنسية 72
5: أو كلني من نفسان قلت راك
0: أنا قلت من نفسان
3: لا عاد متغلب
5: من نفسان
1: يعمل لك اللونات يا ولدي
3: قالك شي شق
1: هادي مش شقك على راسك
0: نجم نعتذر
5: نجم
0: السؤال المهم
1: عامل اللونات يتبس
5: عم نصلحوا المعلومة 1792 هو الغاء الملكي
0: نعتذر
1: روتار وسؤال بالغالة الألقاب يعتزل اللي تتحكي على كتساب
0: نعتذر نعتزل السؤال الموالي ما هي عاصمة بوتسوانا ما هي عاصمة بوتسوانا
5: بوتسوانا
0: زيدون
1: بوتس
4: بوت
0: برنس
2: أونولولو ونولولو
0: ناصر
1: وانا
4: بوتسوانا بوتسوانا
7: لواندا
1: لواندا لواندا
0: حاتم انت الفرصه الوحيده سا كومونس افيك لا لتر جي دو جيرالدين
7: اه
5: غندوك
7: لا
0: جا جاميكا
1: جابي ولا حاجه نذكرها مره جابو
5: جابون جابون
0: لا جابو
5: امبوسيبل
1: جابو لا لا
0: قديم جابو لا لا جابورون اجوبات الفريق الكل صفر حاتم رغم اللي جاوبت عليها ذات يوم لو تعرفها ولكن الذاكره السؤال الموالي زيدونا
7: زيد بكري باش نخسروا زيدنا اول عام خلي
0: ما معنى استرافوبيا
7: اه وي
0: لاسترا فوبي
1: عنده فوبيا من الكواكب
0: من الكواكب برنس
2: بيه من ريحة الدهن
0: يكره
2: ريحة الدهن أسترا
0: سندريلا
4: من نجوم
0: من نجوم حاتم خليك ناصر
1: حاجة عالية
0: حاجة عالية
7: من الفضاء من العمق
0: من الفضاء
2: أسترونوم
0: حاتم
5: ما بنعرفش استرا خطر الكلمه ما ما
0: من لوبيل
5: من لوبيل اه من من العلو
0: سمعتوا قال من لوبيل اوبيل استرا
7: تعديل خفه ميكانيكيه
0: مار ميكانيك فريمون شوفوا كيف بدا مسيب ليش انيماتور يوقفوا في كرهبه مع صديقته وشادين اثنين تاع خمسه سوايع اوتورود كميه ال الدعابة اللي تخرجها الاستراءفوبي هي الخوف من البرق والرعد والعواصف الرعدية أجوبة خاطئة لرف مجور السؤال الموالي من هو الحيوان الذي يكنى بأبو الأخبار ناصر
1: العقرب
0: العقرب برنس
2: يجي بالأخبار يكون كان عصفور الهدهد
0: الهدهد زياد
1: الزرافة
0: الزر رأسه طويل شوف من فوق الأخبار كل عنده
1: علينا عشيرين
0: سندريلا
4: حرباء
0: الحرباء رامي
7: نصور يا حمامة يا بومة بومة
1: يا حمامة خير
0: حمامة ولا بومة رامي
7: حط حمامة حمامة
0: حاتم
5: حاتم هاي حمامة لوجيك نجيب الأخبار
0: أبو الأخبار هي كنية أطلقها العرب قديما
4: على الحمامة
0: على هذا الحيوان لارتباطه
4: هز الرسائل الحمام
0: بقصة سيدنا سليمان الهدهد برنس جواب صحيح الهدهد وارتباطه بقصة سيدنا سليمان وتعرف الحكاية زيادة أنه نقل الأخبار بينه وبين ملكة سبأ اللي هي
1: كذلك
0: شكون بل
1: بل
0: بل
1: قيس
0: بلقيس جواب صحيح سعيد زيدون السؤال الموالي
7: أنا مقتنع اللي غلطته
0: السؤال الموالي زيدون
5: دون
0: من القائل صغير يطلب الكبر وشيخ ود لو صغر وخال يشتهي عمل وذو عمل به ضجر إلى آخر الأبيات ورب المال في تعب وفي تعب من افتقر وذو الأولاد مهموم وطالبهم قد انفتر ومن فقد الجمال شكا وقد يشكو الذي بهر ويشقى المرء منهزم ولا منهزما ولا يرتاح منتصرا معنى الإنسان ما يشبه حد شيء شكون اللي قاله
4: ما يرضيه شيء
1: أبو قاسم الشابي
2: لا
0: برنس
2: معروف المتنبي
0: ناصر
1: الجاحظ
0: ويبغى المجد في لهف فإن يثر به فترة شكيت ما لها حكم سوى الخصمين إن حضر فهل حاروا مع الأقدار أم هم حيروا القدر سندريلا
4: أبو العتاهية
0: أبو العتاهية رامي
7: أبو العتاهية حلو
0: حاتم
5: المعري
7: فما اللي يخلي يعمل
0: المعري نعطيكم انديس
7: الشجاع هذاك شو اسمه
5: أحمد شوقي
7: لا
1: محمود العقاد
0: عباس محمود العقاد جواب صحيح
1: تحية مدام جمال خراتني بعثت لي الإجابة
0: بالحق
1: أوكي مش نعرفه ما نعرفوش عقاد محمود
0: هانس خير أنت مشيت لك ذكرت الأسلوب الواحد نتاعو تحية المدام
1: مدام جمال
0: إيش قررت
1: هذه اللي المات هذه اللي عدت لي الدفوار جبت والله 16 واحد عدت لي نفس الدفوار جبت 3 5
0: ورغم هذه العلاقة قاعدة باهية بيناتكم
1: من
5: هي في مخها مازالت قاري فيه
1: والله يا رفيق مدام جمال من أقوى يا ودي
0: تخاف أنت تقول عليها من أقوى زعما كي تحكي في غيابك تقول عليك أنت من
1: يدخل ايوه كذلك والله يا رفيق والله بالحق هيبة الأستاذ بالحق ياسر قوية والله بروف دومات قراتي في الكل
0: صعيبة كان
1: صعيبة وكل تعطيك حقك ما عندهش
0: معناه ما تلقمش عليها انا غير موجود موجود حاشت ربي السؤال الموالي
5: فميش فيديو
0: فميش فيديو في اي سنة تم بث الجزء الاول من السلسلة الشهيرة
7: خطب على الباب
0: يقول مايكل سكوفيلد
7: أيوة. قولوا بريزون بريك
0: في العام سيزون الأولى بريزون بريك
1: باش تخلي الخوه وراه
7: أعطينا العام طب.
0: في إيطاليا همشي يلا زيد
1: 2000 و وقت عودوا في حنا بعض
4: بريزون بريك
2: حنا ما
5: ليه ذاك
0: يلا زيد 2003 برنس
2: 1998
0: ناس
1: 90
0: سندريلا
4: 2002
0: حاتم
5: 99
0: رامي أنت الأمل الوحيد
7: 2005
0: جواب صحيح رامي 2005 ترام الأعمال اللي تذر شوية بالسيزون اللي تزيدوا معناه في الاخر تاع الشارم
5: تاع سيزون واحدة هو
7: لا واحدة لا
0: واحدة لا واحدة ثانية شوية أما بعد
7: انا الحق عربي مش من المسلسلات المفضلين بالنسبه لي
5: اوي
7: ما, ما ما ما سنيش وما حسيتوش
0: السيزون
7: الاولى باهي اما بعد نمشي ونطيح ونمشي ونطيح للي دخلنا في
0: السباس اللي فيه غير عادي
7: اي ليه ما بعد ذلك
0: الحلقه الاولى ما نجمتش نرقد انا اما اذويق كيما
5: كي لوست
0: بريكنج باد ما تعجبنيش العالم الكل يعترف بها العالم
5: عندي انا
0: ريفيرونس عند العالم الكل انا ما شدت
5: كيما لوست كيما بريزون بريك تاع سيزون
0: يلا السؤال الموالي برافو رامرو
7: فما
0: لا تأكل الخبز حتى تعرف عجينته ولا تأكل اللحم حتى تعرف بهيمته للحيوان
1: يقول بقرته
0: ولا تعاشر ابن آدم حتى تعرف زيد
1: مصداقيته
0: تركيا
2: حتى تعرف أصله
0: أصله على وزن عجينته بهيمته
1: معدنه
0: معدنه
4: تينته
7: طبيعته
0: طبيعته
5: تينته
0: لا تأكل الخبز حتى تعرف عجينته ولا تأكل اللحم حتى تعرف بهيمته ولا تعاشر ابن آدم حتى تعرف تينته سندريلا
5: حاتم
0: وحاتم بالحاج جواب صحيح عطيونا النقاط والنتائج
4: رامي والنصر
0: حاتم وزياد 2-2 لبقية واحدة سؤال الفاصل حاتم نقطة. زياد
7: كل نقطة بجبر على شيء مقبلة
2: بالحق
0: نقطة نقطة الكل نقطتين زياد نقطتين حاتم السؤال الفاصل لا ماش عندي وقت
2: نصر عنده
7: النقطة نقطة
1: هو بيدو مش مزات
0: معناه هو قطع النقطة وما ما تحب نقطة
5: هو جيب العملية
0: يلا
2: زياد عملية العين
0: سؤال الفاصل
7: انت وحاتمي
0: حاتم هذه سألته قبل باش نعاونكم معناها اخترت السؤال هذا خاطر حاتم ينجم يكون عنده لا ريبونس ودي تنجم تكون في 11 ثانية ما تتكلمش ماركا أسرع هدف في تاريخ المونديال ما تتكلمش شكون هو حاتم
5: جوير الماني ما نتفكرش
0: الماني
5: كلو... مش كلوزو
0: شنو مش كلوزو زياد غزل لي ليا
1: انا نغزل هو حب ينتقم اركان
0: اركان
1: اركان هذا اركان
0: شنو جنسيته
1: تركي تركي
0: تركي كيف ترشحت الكوب دي مون
1: وانت عليه ترشحت
8: علاش ترشحت هذا السؤال
0: شنو المسلط انا قلت له وقتاش قال علاش
5: يغني
0: ما نجمش نحتسبه هو هكان شكور 11 ثانية مقابل تركيا كوريا الجنوبية السؤال الموالي زيدونا في أي سنة استقلت ليبيا عن إيطاليا ما يتكلم حد 1900
5: وإيطاليا
0: تتوقع ما شو إيطاليا لا
5: 49
0: جواب خاطئ 49 جواب وخط ركز ركز
1: 1900
0: ركز
1: 51
0: جواب صحيح زياد المكتب
8: عاشت ليبيا حرم
0: مستقبل عاشت ليبيا وعاشت
5: مقام عمر
0: 1951 برافو زياد كان جات فرنسا راه جاوب صحيح هكا فرنسا صلحني قبيله الكل ولكن ليبيا والامه وكذا نستحضروا لنا الشهيد البطل
1: لعدينا نسيت
0: شو اسمه
1: عمر
0: ايه
1: والله نسيته
0: عمر المختار
1: عمر الله يا
0: ربي يرحمه ان شاء الله الاسد اسد الشهداء شكرا لك زيدون وانت الفائز في بدايه هذا الاسبوع كلمة لجمهورك
1: اخويا ربي يفضلكم طريق سلامه المطر قاعده تصب نسيسوا بعضنا
0: ربي يحفظنا شاي المطر قاعده تصب احنا هنا ما نتبركلا في كل من رايوش
5: في بكير بكير
1: شنو كيفاش هي
0: بالحق راهو معناه تنجم تصير ما يصير البرة مرة وحد شيء نخرجوا نكتشفوا العالم كبش ربات برشا الاصدقاء في صفاقس بعثوا لي قال لي راف كمل النص ساعه اللي جيتها روتا
1: لا كمل الحلقه نحن جينا ولا نقعد
0: خليني وحدي
1: لاني معاك
0: كمل معي نرجو نحكي
1: نعم بعد تو نرجو ما كاينش

بلوندير يعملوا الحاجات هذوما. حاولوا شوفوا اليوم شو مع الناس نعملوا تشخيص طبي ونفهموا شنو هي حكاية المعلومات. يلا نعود ما نعودش بعد شوية جعفور. ركم أسعد الأيام. باي باي. تشاو تشاو.

عيشي ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان FM صوتكم.

0: صباح النور صباح النور وين ما كنتوا، ان شاء الله نهاركم اسعد ليام. تحيه لكل الامهات والاباء، لكل انسان يسمع فينا تو يخدم ان شاء الله ربي يعينه. تحيه سبيسيال اليوم لخالتي منجيه. يا منجيه يا منجيه الله يبارك لك، الله يبارك لك، الله يبارك لك، الله يبارك لك، الله يبارك لك، الله يبارك لك، الله يبارك لك، الله يبارك لك، الله يبارك لك، الله يبارك لك، الله يبارك لك، الله يبارك لك، الله يبارك لك، الله يبارك لك، الله يبارك لك،
1: 31
0: فقط. الله يبارك لك خالتي منجيه، بارك الله فيك، يعطيك الف صحه، توكلنا على الله. خالتي منجيه مرا اسمها خالتي منجيه تسمع فينا تو،
2: تحيه
0: لك في اللحظه ان شاء الله ربي يبارك لك وربي يعطيك صحه لبدا.
2: عايش خالتي منجيه، ربي يفضل،
0: الله الله يفرحك. هاي زينب صباح الخير،
2: يا صباح النور جعفور، صباح النور ريم، صباح النور رافع، صباح الخيرات رباب، صباح النور عليكم الكل. يا رب الناس الكل تكونوا بخير، بدايه اسبوع جميله رائعه، شويه زخات الامطار ان شاء الله قد ما يعطينا ربي بلطف. وان شاء الله مبروك جعفور لسورتي تاع الفيلم، مشيت تفرج فيك في الويكاند، تو نحكيو بعد شويه حاسيلو تو نحكيو حاسيلو.
0: حلو حلو حلو، بدايه موافقه رباب. صباح النور
3: زين جعفور، صباح النور، صباح الفل ياسمين، مرحبا ريم رافع، زين وبيت، ان شاء الله تكونوا بخير الناس الكليكه. ويا سي جعفر راك غلط، ما نقولوش في تونس خالتي منجيه، نقول خت منجيه،
0: خت منجيه،
3: خت منجيه، امان امان امان. دونك مرحبا بيكم، ان شاء الله بدايه اسبوع موافقه نسكول.
0: شكرا خطر باب صحة ريم، صباح النور.
3: بونجور جعفور، صباح الخير الناس اللي تسمع فينا، ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد، ان شاء الله اسبوع جميل كما تحبوا انتم، وسحب لطيفه وامطار زخات تقعد في حدود الزخات. ربي سهل، ان شاء الله نهاركم زين،
0: ان شاء الله نهاركم اسعد ليام. رافع بونجور، بونجور،
1: صباح الفل والياسمين، بدايه اسبوع جميله للجميع. عندي مده ما قلت لكمش، ان شاء الله ربي يخضر ايامكم. ان شاء الله الخضوريه بارتو وين تتلفتوا، الخضار يعني يبدا موجود. والله يا سي جعفر في الويكاند صارت لي اون ديكلاراسيون دامور كيما نتاع ريستورونات نتاع الرومانسيه. انا قاعد في طاوله كيما كي وجات اون كوموند، قلت للسيرفر انا ما طلبنا حتى شيء، تعال عاود رجع قال لي راهي الطاوله هذيك بعثتها لك. شكون طلعت في الطاوله؟
0: شكون؟
1: عايشوشه اللي ماشيه نصيف زيتون.
2: وبالله
1: عايشوشه ورانيا، وزادت عرفتني على بنتها الاخرى، قالت لي نصور معك شوريك الراجلي، ما فهمتش علاش توريني راجلها، اي دونت نو. في هذا الكل وانا مروح سي جعفر عندي ليك سوربريز، قلت خلينا نبداو بها الاسبوع يعني فماش ما شويه طاقه. ام التمر تعرفها؟
0: هكا
2: هكا
1: في بالك اللي فما ام التمر في العراق؟
0: والله لا عمري ما سمعت.
1: في بالك اللي غناوا على ام التمر في العراق؟
0: والله لا عمري.
1: تفضل اعطيني الغنايه.

0: صابر خوي غني أم التمر شكرا على هاتي المفاجأة
1: أغنية غزلية
2: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله
0: إن شاء الله ربي
3: إن شاء الله تربيه
0: إن شاء الله تربيه سيدك حشمت باش تقولها لي
2: والله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء
0: الله ملا جو ملا رفع ميرسي بوكو ميرسي بوكو
3: أي سيدي
0: في إطار يعني فهمي والله أنا زاد اليوم عندي طاقة إيجابية وكذا جبت لكم لغز
1: أيوة واش بداية فريدة
0: عندكم في ديكم ماكسيموم ماكسيموم ماكسيموم
1: لغز
0: دقيقتين دي مش لغز هو
1: دقيق
0: شوية تفكير عشر أصحاب بلانو كت عشر أصحاب بلانو كت سافروا زوز بلدان بلانو كت
1: أوكي
2: شنية عشر أصحاب
0: عشر أصحاب بلانو كت سافروا لزوز بلدان بلانو كت سمي الأصحاب وسمي البلدان عشر أصحاب بلا نكت مشاو لزوز بلدان بلا نكت سمي الأصحاب والبلدان مشاو
1: نقولهم سيريوزمون إيه؟ من غير نكت
0: إيه شي تي ليه ليه ليه
3: صحاب ناحي النقطة نتاع الباء تولي صحاب بلدان ناحي النقطة تولي
0: بلا نكت مثلا صالح
1: لازم
0: ما فيش نكت
3: سافروا لزوز بلدان فرد وقت
0: أعطيني شنية زوز بلدان اليوم ما غير نكت
1: مصر
0: مصر مثلا بيا
1: صحيح مصر
4: مصر
1: واحدة أخرى
0: في السياحة مصر
1: مصر
3: مصر
0: ربي أمان اقلبوا التليفونات عرضت لكم شهر بخاطر في اليوتيوب من بكري جاوب
4: والله لا رينا شيء
5: فيها بيج هذا
0: والله لا فيها شيء
5: أوكي
1: زوز بلدان بلا نكت مصر فما واحدة مرة قلناها بلاد عربية هي
0: لا
1: أوروبية هي أوروبية أوكي أوروبية هي
4: صومال
1: كل البلدان تتزار كل البلدان تتزار
5: مصر صومال بلد أوروبي آخر
3: إريتريا
4: حتى ما في حتى نقطة مسكينة
1: 80 نقطة
0: 700 نقطة
3: حبيت نحيي إريتريا
0: كل واحد طوب شيخ الوقت باش يسمي الاسماء من غير نكت الاسماء من غير نكت
5: هذوما زوز بلدين توا الاصحاب عندك صالح محمد عامر
4: سوار سمر سلوى
5: سلوى
4: سحر
1: الهام
4: الهام
1: هدي
4: هدي
0: هدي من غير نكت
4: ايوه وين النكت
1: بل
4: مهي ماهر الاء
1: الاء
3: عيشوشه خلصت عليها
0: حطها في الفويا
3: عشوشة
5: سالم
0: في الأثناء أنتم تفكروا في الأسماء العشرة
1: فتنيهم
0: مالتا
1: مالتا
0: مالتا صحيح مصر صحيح
4: كملناهم
0: هاي والأسماء زي صحيح عندك آلاء علاء سوار
4: سمر سلوى
0: آدم محمد أحمد
4: هدى
0: أحمد
4: باهي
3: هذيك هي اللعبة
0: أنيس
3: فيش حاجة
0: ليلة بيصير خاطر البارح انا شفتها هذه معطيناها فهمني ولا قعدت نخمم ياسر شنو زوز بلدان ما غير نكت وشكون من الاسماء اليوم ما مش برشا الحقيقه
1: وي صحيح
0: انيس الغول ديجيتال ويز انا راجعي
6: ساعه سعيده ساعه سعيده خليك قريب فين وراجعين
7: كيلومتر ا بيي سا يوز دي سولييه ام 18 كيلومتر ا بيي مع راني كارتاج تربحكم بري قيمته 10000 دينار وكالعاده فما دو باركور 18 كيلومتر اي 6 كيلومتر سي بارتي بور ليفينمون انترناسيونال لا 10ايام اديسيون راني كارتاج نهار الاحد 4 اكتوبر 8 نتاع الصباح الديبار من قدام المسرح الاثري بكارتاج والباركور مانيفيك اترافير لا بونليو نور دو تونس يخليكم تتمتعوا تعب أحلى المناظر الطبيعية والآثار العريقة ما لما تفلتوش الغونديفو راني كارتاج نهار 4 أكتوبر اي انسخيبيفو على www.raninkartage.com برعاية

0: بيان ما أريد في الغونتخي إنتي وإنترنتك أون موبيليتي. تمتع أون إكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار أكاهو.
1: أريد طور عالمك.
2: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
3: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فم. خبر يخص بلادنا ويشجع الشباب على المضي قدما في ميدان التكنولوجيا وتطوير الذكاء الاصطناعي التونسي، ويقول أن أدى وزير التشغيل والتكوين المهني السيد رياض شود زيارة إلى ولاية الكيف صباح الخميس 17 سبتمبر حتى يعطي لو سينيال دو ديبار للسنة التكوينية 2026-2027. وفي تصريح إعلامي أكد الوزير أن هذه أول مرة يتم فيها إطلاق 6 اختصاصات جديدة في منظومة التكوين المهني والتشغيل، لكن الأهم في خبرنا اليوم أنه صرح وقال أن هذه أول مرة في الكيف يقع أحداث مخبر الانتليجنس ارتيفيسيال مساعدة واحدة من شركات الاتصال في تونس. أشار زاد أن الذكاء الاصطناعي أصبح أمرا واقعا ما نجموش نتجاهلوه أو نهربوا منه، وزاد أنه رغم كل شيء ما يصبحش بديل الإنسان وما يعوضوش. أعلن الوزير أيضا على فتح 26 ألف موطن تكوين في دورتي ديسمبر ونوفمبر، وأنه زاد في شهري أفريل وفيفري سيقع فتح 14 ألف أخرين، أي مجموع بتاع 40 ألف موطن تكوين في هذه السنة التكنولوجية. ومن خلال هذه المبادرة فإن شركة الاتصالات والوزارة يساهموا في تعزيز الابتكار التعليمي وتعزيز المهارات الرقمية وتقريب التدريب من التغييرات في سوق العمل اللي تخلي شبابنا وطلابنا يكونوا مواكبين لكل التجديدات التكنولوجية في عصر الذكاء الاصطناعي. مع تطور التكنولوجيا متاع الحروب ايضا تتطور معها طرق الهجوم والدفاع. هذا اللي تقترحه ستارت اب المدعمه من طرف ابن الرئيس الامريكي إيريك ترامب، واللي امضت عقد مع ديبارتمون دو لا ديفونس امريكان بقيمه قدرها 24 مليون دولار لتطوير دي روبو هيومانويد دو كومبا. ديجا تم توظيف 10 وحدات، البعض منهم موجود الان في اوكرانيا. اذا وبينما سيليكون فالي قاعده تتفنن في تطوير رجال اليين مهمتهم القيام بالاعمال المنزليه وتوفير كل الراحه للمستعملين في حياتهم اليوميه، الشركه الناشئه فاونديشن فيوتشر اندستريز الرجل الآلي فانتوم MK1 يومانويد دو تاي يومان بإمكانه حمل 40 كيلوغرام مخصص للمعامل والصناعة الثقيلة والمناطق الحربية. صاحب المشروع اللي هو في نفس الوقت CEO للشركة سانكايت باتاك عنده فكرة واضحة على استعمال الحربي لهذا الرجل الآلي، وقال في عوض أنه الأمريكان يلقيوا قنابل على أي مبنى فأنه يكون أحسن إرسال روبو يومانويد اللي يكون أكثر دقة يتنقل داخل الباتيمون يتجه مباشرة نحو الهدف. الشركة حصلت على عقد ب 24 مليون دولار مع لتجربة رجالها الآليين مع الجيش الأمريكي وفي أوكرانيا، فين تم استعمال الفانتوم في مهمات خطيرة لنقل أشياء في ساحة القتال. الشركة تكري كل غبوة بثمن 100 ألف دولار في السنة، ومصنعها في سان فرانسيسكو عنده قدرة إنتاج 500 وحدة في العام، واللي باش يكونوا كلهم مسلحين. لي بروبليم افيك لانتيليجونس ارتيفيسيال ولاو في كل مكان، ويظهر ان شركه جوجل هي زاد عندها مشاكل مع ذكائها الاصطناعي جيميني وفقدت السيطره عليه. وحسب تقرير جديد فان شركه ماونتن فيو اعترفت انه عدت هجمات على 3 شركات كانت بفعل سون انتيليجونس ارتيفيسيال. الهاكينج حاجه موجوده منذ البدايات نتاع الانفورماتيك، وذكاء الاصطناعي جا وجاب معاه اون كريز دو لارام، وايضا طريقه جديده في القرصنه اللي تسهل العمليه اللي باش تلقى اون فاي زيرو داي وتهاجم عده مواقع. وصلت ايضا تهاجم في دوتغ جونس ارتيفيسيال كيفا ليز اجون اي اي ولاو يتصرفوا وحدهم من دون تدخل بشري، يقودوا اون سيبر اتاك بمفردهم وما عاد حتى حد اليوم في امان تام. جيميناي ايضا ديغابي وساهم في قرصنه 3 شركات وقت تجربه خاصه بالهاكينج، وذكاء جوجل تمكن من معرفه كلمه السر لموقع وسيرفر وتحصل على لاكسي توتال سيستم. الشركه رفضت انها تقدم اسامي 3 شركات اللي وقع قرصنتهم، لكنها قالت انها اعلمتهم بذلك. كان لو فيس بريزيدون دو لانجينيوري دو لا سيكوريتي شي جوجل قال انه شركته عندها خبرة كبيرة في السينيالمون دي بروبليم اللي يقع اكتشافهم في البرمجيات والأنظمة، لكن حديثة اليوم مشكلتها أنه لو مود باس تي فيبل، وأنه لازم في الوقت الحاضر تدريب لي غرون موديل دانتيليجونس ارتيفيسيال باش يعرفوا يتصرفوا بطريقة جد مسؤولة. هذا كل معانا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت افيك لي ديرنيير ميز اجور تكنولوجيك على ديوان فم. ستي كونيكتد اند بروتكتد. تشاو تشاو.
2: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز
0: حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي. تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
1: أريدو طور عالمك.
2: في الزهوان القيروان باشا وسليانة على 103.2
4: على 103.2
2: ديوان فام
5: ساعة سعيدة.
2: زايدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
5: نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام. صباح النور، صباح النور، صباح النور. 9:53 برشا كلموني على الزفيتاسيون للحفل بتاع نسيم زيتون رحمة رياض. برشا كلموني، برشا برشا برشا برشا يا مستمعين يا بهين، كلموني توا على 31 328 328. عندنا الزفيتاسيون 31 328 328 للي يحب يمشي. نذكر الخطر ما غير التذاكر هي ما ثماش قصة
6: سور انفيتاسيون كهو
5: سور انفيتاسيون اكهو. احنا نعطيهم الصحة.
7: عايشوش ماشي راي
5: ماشي
6: اي
7: عندها أخت في بالك عايشوشة أصلها برفان تاع سبور
5: بالله
7: وأختها كيف كيف
5: سبحان الله
7: والله
5: سبحان الله
7: عايشوشة
5: ربي بارك يا خالتي منجية الله يخليك يا خالتي منجية
7: عايشك ربي فضلك يا عايشوشة
5: يعيشك يعيشك يعيشك. تحية كما قلت للناس كل كلمونا جيست على 31 328 328. تمني وليل وكان تحبوا تربحوا معنا ليزانفيتاسيون للحفل نتاع رحمة رياض ونصيب زيتون شفتوا في المطار فهمني. هو نذكر كما قلت ما ثمش تذاكر للبيع فقط ثم اللي زميت
6: شفته في المطار جاي حتى يجي
5: كزدوري عنده
6: كزدورة
7: كزدوران
5: حسين إن شاء الله نعيشه نحن كفنانين توانسة كنا ندور خارجين فهمني ولا
8: إن شاء الله وفي تابوبي مثلا قاعدة تاخو في برشة جويز وبرشة تتويجات في العالم الكل إن شاء الله يربي علش
5: ليه ما يسموني شباب اليوم راهو عنا الحكيم وما أدرك ما الحكيم اليوم موضوع الحكيم موضوع مهم جدا جدا جدا جدا. لو كان زميلة زينب وزميلة رباب ذكرونا بموضوع الحكيم.
8: موضوع الحكيم اللي تفهمنا فيه لليوم هو فيه جملة باش تعيش مرتاح.
7: أنا شكل جعفر نسي الموضوع بلي ذكرونا في الموضوع
5: ورحمة
7: بس أفوكل اسمه ذي
5: ورحمة
8: اللي هو
7: حبيبي ولكن ذكرونا البنات
6: بيزار
5: انا بيدي باش تسلك تعرف
6: الكل تاع هو طل هوني ما لقاهوش صحيح على سال
5: القى تاع الراب الاوراق نلقى تاع نصيب زي بلاك شارك مرتين هاي لهنا قعدت نحكي عليك باش تخلق قصدوري ودرا شنو عملت موضوع عملت موضوع زعما علاش احنا تونس كذا وانا نلوج ما لقيتش
6: ما لقيتش ما شاء الله عليك سي جان
5: فهمني ولا
7: بكري نقرا في الوحده نقرا الفرجه الفرجه الفرجه بعد لقيت النيم من تاني نتاع فرجاني ربي فرجاني
6: ما تعرفش مقصوم
7: النيم مريتهاش من لوطه
6: فرجيني
5: لا امانه امانه ما نهمشوش القطاع الموضوع متاع الحكيم اليوم ينطلق بجملة شنية الجملة ذكرني بها زي الدربي
6: باش تعيش مرتاح وكل واحد ينطلق
5: أكمل العبارة باش تعيش مرتاح تكوردو هذه بالنسبة للموضوع متاع الحكيم
7: البرشة سلطين
5: ولكن توا السؤال مطروح للسادة المستمعين أصدقائنا على اليوتيوب ولينا نحن الكل اللي هو السؤال لبسي باش تركزوا بعد الأخبار باش نعطيكم السؤال تركزوا بعد الأخبار. السؤال يقول أنت قدام ثلاثة بيبان
7: رفع ولد الدار بيبان دخلت في وسط
5: هزينا منها شوية أنت قدام ثلاثة بيبان فيونس تنزيد فيونس أنت قدام ثلاثة بيبان وراء كل باب إنسان الباب الأولاني يدق فيه واحد من العائلة تريزير جون وراء الباب يدق واحد من العائلة تريزير جون الباب الثاني يدق وراه واحد باش يعطيك فلوس تريزير جون والباب الثالث واحد من الخدمة تري تري تري تري تري
7: تريزير جون
5: دونك واحد وراء الباب من العائلة يدق تريزير جون ما تعرفش علاش الاخر باش يعطيك فلوس برشا فلوس تريزير جون الباب الثاني والباب الثالث واحد بالخدمة يدق عليك تريزير جون فهمني ولا
7: يعني واحد يدق
5: ديوانه فاهم حاجتهم بيك
7: يدق في الباب باش يعطيني فلوس
5: الباب الثالث ديوانه فاهم حاجتهم بيك مهدي ولا مروه ولا نرجس حسين ديوانه
7: فاهم ثلاثه مع بعضهم
5: حاجتهم بيك
8: معناتها ديريكسيون
5: واحد ديريكسيون حاجتهم بيك تريزير جون تريزير جون هما يسموا تريزير جون عائلتك
8: انت شبيك تقول لهم يا اسمه تهدد فينا
5: ولا ديوانه فاهم مهدي مهدي من صفاقس شتل فيك من صفاقس
8: ايه شبيه
5: ولا مروه ولا نرجس
6: نفس الشبكه
5: واحد من الاولين
7: اي تو نجيبو
5: لا لا مش تو تجيبو تجيبوش حتى المستمعين
7: خلي خلي يدقوا
5: المستمعين ديوانا فاهم يطلبوا فيكم مهدي مش كان نحن مش كون واحد الخدمه هي تطلب فيكم الخدمه تنادي انا هاني قربت لكم باش من بعد ما تقول باش لا خاطر المستمعين باش نهار ثلاث كي تلقاو شكون غايب ما تلومونيش رانا باش نقص باش زملائنا في قسم الاخبار فهمني ولا فاصل ثم نواصل
2: ساعه سعيده ساعه سعيده Soyez alerte, il barmj chitouya à la carte. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

اكسترا تايم وكل خميس وجمعه تبع تفوت واستاد ديوان كل عشويه سبت وحد ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقه تعرف الحقيقه وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعه كمل السهريه نص الليل مع النايت كلوب

0: البرهان يكمل معاك نص النهار أستاذ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماري ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال وعندك مع الحكاية البغا نورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من الماري ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان أفام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل صوتكم
1: ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
2: موجز والعشرة ديوان أفام عسلمة. المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد بأنه تم تسجيل كمية هامة من الأمطار خلال 24 ساعة الأخيرة بعدة جهات لافتا إلى أن منطقة سبالة أولاد عسكر التابعة لولاية سيدي بوزيد سجلت أعلى الكميات حيث بلغت 57 مليمتر تليها منطقة الحنشة بولاية صفاقس ب 33 مليمتر ثم منطقة نصر الله من ولاية القيروان ب 31 مليمتر. المرصد الوطني لسلامة المرور يفيد بأن ولاية تونس تتصدر قائمة الولايات المسجلة لأكبر عدد من حوادث المرور ب 403 حوادث خلفت 76 قتيلا و 496 جريحا تليها ولاية المهدية ب 284 حادث مرور خلف 47 قتيلا و 349 جريحا فيما سجلت ولاية قبلي أقل عدد من حوادث الطرقات ب 43 حادثا خلف 13 قتيلا و65 جريحا. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفط يترأس بتكليف من رئيس الجمهورية الوفد التونسي المشارك في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستنعقد بنيويورك بداية من يوم الغد الثلاثاء لتتواصل إلى غاية 29 سبتمبر الجاري. وحسب بلاغ لوزارة الخارجية سيتولى الوزير استعراض مواقف تونس ورؤيتها إزاء أبرز القضايا الإقليمية والدولية المطروحة كما سيشارك في عدد من الاجتماعات الرسمية والتظاهرات والتي تتناول جملة من الملفات ذات الأولوية على الساحة الدولية من بينها الحق في التنمية ومواجهة تداعيات ارتفاع مستوى سطح البحر والوقاية من الجوائح والتأهب لها والاستجابة لها بالإضافة إلى تحالف الأمم المتحدة للحضارات. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السونات تقول إنه في إطار أشغال مضاعفات الطريقة اللاجهوية رقم 27 في جزئها الرابط بين منزل تميم وقليبيا سيتم القيام بعمليات الربط الضرورية على القناة الرئيسية لجلب المياه قطر 500 مليمتر مما سينجر عنه تسجيل اضطرابات وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بكل من معتمديات منزل تميم وقليبيا وحمام الغزاز وذلك بداية من الساعة 6 صباحا من يوم الغد الثلاثاء. أوضحت الشركة أن استئناف التوزيع سيتم تدريجيا انطلاقا من الساعة 3 بعد الظهر من يوم الأربعاء إثر الانتهاء من أشغال الربط على أن يتواصل التزويد على مدار الساعة. إلى الشأن الدولي استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 9 آخرين اليوم بنيران قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة في حين أعلن المكتب العالمي الحكومي في القطاع إطلاق خطة طوارئ لإخلاء وإزالة عشرات المباني المتضررة من حرب الإبادة الإسرائيلية. حزب اليسار يتصدر انتخابات ولاية برلين بنسبة 25.7% من الأصوات محققا أفضل نتيجة له على الإطلاق ومتقدما بفارق كبير على الحزب المسيحي الديمقراطي. ويتكون برلمان ولاية برلين من 159 مقعدا ويتطلب تشكيل الحكومة المحلية الحصول على دعم 80 نائبا. ووكالة رويترز تفيد بأن أسعار الذهب انخفضت اليوم في وقت يقيم فيه المتعاملون التطورات في الشرق الأوسط وتداعياتها على التضخم وأسعار الفائدة.
1: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة ديوان فام صوتكم.
3: الجرائم هي والضحايا تغيرت جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت في كل زنقة فما حكاية في كل حكاية فما سر وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة، وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
1: زهوان، القيروان، باشا وسليانة على 103.2
4: على 103.2
1: ديوان فام. ديوان فام
3: صوتكم
1: في تونس الكبرى
3: على 93.5
1: على 93.5.

0: سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
1: صباح الورد والفل يا سمين. هذه ساعة سعيدة باش نمشيو مباشرة بدون مقدمات الفقرة لبسي. تفضل
2: لبسي.
1: فقرة مهمة جدا في تاريخ هذا البرنامج. أيقونة
3: إنسانية
1: الفن الشعبي. اسمعني تركزوا مليح مليح. نعود السؤال. عندك ثلاثة بيبان. الباب الأولاني واحد من عائلتك يدق تريز يرجو. الباب الآخر واحد باش يمد لك فلوس ليك انت تريز يرجو، مو مش قرض باش يمدهم لك. ينجموا يكونوا مليار، مليار و200
3: اور تاكس
1: بي في سي بي سي شيس بي سي. والاخر خدمه ديوانه فاهم تكلم فيك. ديوانه فاهم تكلم فيك
3: دق عليك عاد
1: دق دق عليك تريز يرجو
3: ديوان كلها دق
1: داكوردو. نبداو مدام زينب.
4: ثلاثة بيبان نحل الباب الأول مهما كان شنو وراء البيبان الآخرين. باب العائلة الأورجونس ولا بريوريتي هي العائلة
1: قبل ديوانة
4: قبل كل شيء. مش قبل ديوان كهو ومش قبل الفلوس كهو. ليه سجل سيدي سجل العائلة هي لا بريوريتي دي بريوريتي. أنا نحل باب العائلة بعد باب العائلة الحقيقة
1: زين الميل كي قلت لي
4: اي حب رقم بيتك تعريف تفضل مرحبا بك.
5: معطيت شخصية
4: طبعا أنا بالنسبة لي العائلة سيما بريوريتي أبسوليوم فمش نوع أهم. بعد باب العائلة نحل باب الفلوس أي طبعا ديما العائلة أفهم. بعد باب الفلوس تريز امبورتون ما برشا الناس نسيلهم فلوس ماذا بيه كلهم يرجع
1: فلوس.
4: دوك نفرح كان واحد يكلمني يقول لي هذه فلوسك
1: الخد
3: لزينب.
4: ومن بعد نحل باب الخدمة
1: ترجع فلوس الناس
4: يا ربي
1: ورحمة أمي تسني 200
4: يزي سلي عني
1: مش مشكل زينب لما احتي لي يوكا
4: يزي جعفو
1: أنا نحل باب السلف مش
4: الباب الثالث هو باب الخدمة على خاطر عماد مهم من أعمدة الحياة أنه العبد يعمل حاجة يحبها. دوك نحل باب الخدمة لكن بعد العائلة
1: خليتي في
5: خمت ما تحلوش
4: هو ليه أسمع مش الناس الكل عندها
1: جيبتك واضحة مدام
4: أنها تخدم الخدمة اللي تحبها
1: رباب
4: فرصة هيدا
5: أوكي بنفس الترتيب به قدامي ثلاثة بيبين. والله بدون منازع الباب الأول اللي باش نحله هو باب العائلة بدون منازع رقم واحد. العائلة ديما هي الأول. العائلة ديما هي رقم واحد ديما هي الأولوية في حياتك. الباب الثاني باب الخدمة. باب الخدمة خطر الخدمة خطر ذيك زيادة قرايتي وتعبي وصهر الليالي سي جعفر تعبت باش نوصل معناها
1: باب الخدمة.
5: دونك باب الخدمة والباب الثالث انت قلت واحد باش يعطيك فلوس هكاك باب الفلوس بعد بيان سور لازم يكون
1: مليار و200 دك
5: ميسيلش كان ما خلطش عليه اللي خلقه خلق غيره ميسيلش توجي الرزق توجي ما عند ربي
1: اوكي المأساة اوكي
3: صومال
1: اوكي ريم
6: تفضل
5: كبردي
6: بما انه العائلة هي الأولوية المطلقة وكذا وكل شيء فانه اول باب نحله هو باب الفلوس.
4: احلو
1: اول باب الفلوس
4: خليها تشرح
1: والله ما عليه تفضل
6: على خاطر على خاطر مهما كان معناها الفلوس تنجم تكون حل في دنيتنا هذه. مثلا العائلة قاعدة تدق على خاطر فما شكون مريض فما شكون محتاج وقت فما شكون واحد في حاجة هذوما كلهم تنجم تحلهم كي تاخذ الفلوس قبل. نجم نعاون العائلة مهما كانت حد حاجته بيا باش تقول لي انت حاجته معناها انا بور ايموشنيل ولا اللي هم ايش ناخذ فلوس باش نجم نبطل الخدمة ونمشي نتلهى به مثلا معناها الفلوس بالنسبة ليا هي الاولانية يظهر لي لهنا باش من بعديك نجم نحل البيبان الاخرى ومشاكل الناس الاخرين. الحقيقة في الترتيب هذايا الخدمة هي الباب الثالث.
1: باب الثالث نعم
6: فالفلوس والعائلة
1: نعم
6: ثم الخدمة
1: ستر الله طواه.
3: شوف سي جعفر أنا بالنسبة لي العائلة مهمة جدا يعني ما نجم يجي حتى شيء قدام العائلة. أكالي بش نحل الباب الأولاني متاع الفلوس
6: لا
3: نحل باب الفلوس نضمن عليهم ليكيدا حبش لا شيكات لا فيرما ليكيد يمدهم لي كاش ناخذ راحتي نحسبهم ساعة بيبان زوز يدقوا الأخرين
1: وزيلوا يدقوا
3: نجيبك الماكينة متاعي هذيك اللي تحسب نحسب الفلوس الكل صحيح هذيك بعد نمشي نحل باب العائلة نجيب العائلة معايا
4: تحسبوا معك الفلوس
3: نهز معايا العائلة نحكيو بالقدا نقول لهم توا رانا باش نظموا على الخدمة مع بعضنا نحل باب الخدمة مهدي حل باب نقول له نشري نشري قبل ما يحكي لي حتى
4: باش نحل الخدمه
3: نشري ديوان
1: مليار و200
3: لا اكثر مليار و200 بالفلوس كهوا مليار و200
1: مليار و200
4: بدل حساباتك
3: شويه اسهم شويه اسهم شويه اسهم شويه اسهم
4: بدل الطموح
3: ندخل يعني اكسيونير اكسيونير ندخل معاه اكسيونير ندخل اكسيونير نورمالمون كي هو باش يبدا داخل يقول ايش بك خليتني الاخراني كي لقاني نسنى فيه بمليار و200 يعني باش ندخل في البيع بيان سور بيان سور اون بليس جايب الحاجه معايا والحاج كل العائله ويحلوا الباب حضر له خبز الجاتو في اثنين يدخل جوايوزان حتى كي مش عيد ميلاد جوايوزان
1: يفرح يوم
3: خرج مليار و200 وندخل باذن الله اكسيونير وديك ندخل اكسيونير نحي البرامج الكل نحي البرامج
4: الكل انا هو اول برنامج نحي
3: نخلي كان انيس الغول انيس الغول يخدم مصباح لليل ديجيتال ويفز يخدم في الويفز مصباح لليل مصباح لليل ويفز ويفز ويفز ويفز ويفز ونعمل كالعاده مشروع السيديات خاطر انا متمكن نحب مشروع السيديات الاوديتور اللي يتعدل مدلو سيدي ديجيتال ويفز ويروح فهمتني دوكا
4: ما تخلينيش احنا ما تسخفش علينا
3: اي حاجه امان ديجا تسكن في الزهره وتبناك ويكي برك
4: عملنا هي
1: باب ممتاز ممتاز
6: جميل والله
4: وانت شو ترتيبك اخويا جعفر
1: انا اول باب نفتحه هو باب الخدمه
4: فسر فسر عاد
6: الباب تكون تلقى برزميتك
3: يلقى رافع والاكسيونير على خاطر يلقى رافع يستنى
4: فيه صحيح كل حاجه
3: سي جعفر يعطيك الصحه حليتنا الاولانيين برافو عليك سي جعفر
1: والله كان نقول لك شكون نلقى لما تتصدم
4: فسر لنا اخويا فسر لنا خيرات
1: نحل الباب نلقى واحد مخبي دبوزة جو في الفريجيدير اسمه عزيز حليت البارح شربتها هنا زعبتها جاي ما لقيتش نحل باب الخدمة أهم حاجة في الحياة بالنسبة لي أنا العمل العمل ثم العمل ثم العمل ثم العمل
3: والله فما برشا ديري عملتهم تحوا في المات
1: على
3: العائلة
1: العمل ثم العمل ثم العمل والباب نحلو
4: علاش فسرنا
1: الفامي هي آخر حاجة بعد بعد العمل الفلوس الفلوس الفلوس تعرف علاش ما نحلش باب العائلة
4: علاش
1: خاطر دارنا ما يدقوش يدخلوا طول مستحيل لو كان واحد من عائلتي دق علي الباب يدخلوا طول خويا ما العمل العمل فهمني ولا ثم الفلوس برجولية نعطيك الرسمي دارنا الفلوس الخدمة
3: عاودت الترتيب تو
1: دارنا دارنا ريت دارنا الفلوس وراو ينجموا يكونوا الفلوس دارنا
3: بالك داركم تحل لهم قبل ما تحل الفلوس داركم هم داركم هم اللي يعملوا فيه
1: على الفاتوره تاع الضوء باش تسلك لازم
3: تشوف يسكروا الباب يقولوا شحال
1: شنو اللي بجنب يحل يحل الباب
3: حل
1: بابا اقسم بالله حل الباب
3: يبدا شادين الباب
1: يعرف دارنا اي سيدي يعطيكم الصحه فهمني ولا وحتى اصدقائنا على اليوتيوب فهمني ولا يعطيكم الصحه على الاجابات بعد قليل المسابقه الحدث الدربي الحقيقي دربي الكلمات
4: ايوه
1: دربي الاحاسيس الجمله نتاع اليوم الجمله نتاع اليوم في الحكيم تقول كيفاش تعيش مرتاح تبدا بكيفاش تعيش مرتاح وانتم اصدقائنا زاد على اليوتيوب قولوا لنا كيفاش تنجموا تعيشوا مرتاحين فاصل ثم نواصل
0: ساعه سعيده ساعه سعيده هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان فام صوتكم ديوان فام صوتكم في جابس على 99.1

0: الجرايم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
1: انتم تسمعوا؟

0: زينة قول إن شاء الله
1: زينة زينة زينة زينة
2: إن شاء الله زينة
0: نحترموا بعض نفتي
2: ولا جعفور وعدها سوري
0: فلتت كيف شي
1: زينة زينة زينة زينة
0: لا لا
3: عاود من الأولى عاود من الأولى خير
0: حفظ من الأخرى قول
1: قول إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله
0: قول إن شاء الله زينة زينة قول إن شاء الله
1: زينة زينة زينة زينة
0: إن شاء الله زينة
3: زينة زينة زينة زينة
0: إن شاء الله زينة
1: قول إن شاء الله زينة زينة قول إن شاء الله زينة زينة قول إن شاء الله زينة زينة قول إن شاء الله زينة زينة
2: ان شاء الله زينه اخوي
0: هاي توكلنا على الله الحكيم باش نبداو بالفتاه الصغرى المدللات ودلاله البرنامج ارباب فقره الحكيم
4: الحكيم
0: هاي توكلنا على الله قافل
2: تفضلي باش تعيش مرتاح في حياتك لازمك تعمل ثلاثه حاجات هذوما باش تعيش مرتاح البلاصة اللي ما أزهرتش فيها وما عطيتش أحسن ما فيك خليها وامشي مهما كانت عزيز عليك باش تعيش مرتاح الناس اللي ما اختارتكش من أول مرة وفضلت عليك روحها أو الناس أخرى حتى لو كنت روحك فيهم خليهم وامشي باش تعيش مرتاح زادة صحابك اللي ما وقفوش معاك وما رحموش ضعفك وهوانك وما كونوش ليك السند وقت الشدة احسبهم درس من الحياة وأنسيهم مهما كنت تحبهم اربح نفسك وفهم اللي لازمك ما تتعلقش بالأشخاص ما تتوقعش برشا باش ما تتيحش من أعلى قمة خذلان سقف التوقعات ما تنساش أنه مش باش يتبدل حد على خاطرك وما تغيرش من روحك باش ترضي الناس وأخيرا أتقنوا فن التخلي فبعض الترك نجات
0: جميل
3: صحيح خفيفة ككوية
0: التخلي
2: فن التخلي جعفر كل شيء خليه وراكم يمشي وقدم قدم
3: تعرف من هنا داز هذا الحكيم من هنا لاخر زيزون باش تولي كلمتين
0: والله
3: الحكيم الصحبة ما كيفاش
2: وقت
0: حلوة حلوة
3: أما حلوة الفكرة تكتيك تحفونا
2: جميل جميل جميل
0: فكرني في الاستاتيو كريتو قلت البارح قال القافلة تسير والكلاب وتمع قال مشكلة بالنسبة لي أنا قال أنا مشكلتي قافلتي مش تسير والكلاب ما تقولوش ليه التخلي
2: فن التخلي
0: ميسي زينب الحقيقة معناتها
3: زينب قاعدة شوف من بعيد عندها محضر يدور لي مش
2: مصحين فيه خويا
3: محضر كاميرا
0: شاطير والتنفس على أشد وعد منفذ بشام الحكيم حاضرة
2: أشد إن شاء الله
0: توكلنا على الله تفضل
2: قلتي باش تعيش مرتاحة سهلة باش تعيش مرتاح أحسبها مليح وما تغلطش خليك ديما مع الصحاح ابديهم بقلبك وعقلك خليهم على طول قرنين الراس على الراس ساكنين فرد مراح باش لا تتعثر من كثر حسن النوايا ولا زادة تتحول حجرة وتكساح الثانية ديما تفكر شكون في حياتك هما حجر الواد اللي يعزوك ويودوك ويحسوك واللي يختاروك من بين العباد وكي تثبت في وجوههم ترى فرحة في النجاح ويدين تتمد وقت الطيح واللي نحكي عليهم أكثرهم عيلتك عيلتك لقريبة كعبتين وكعيبة وزيدهم كعبة فرستها بعد سنين ما كالناس الباهين هذم الكل خليهم في دويرك قريبين وخاف عليهم من نسمة وبيناتنا خاف عليهم حتى من العين والثالثة باش تعيش مرتاح أرضى بالموجود بالمتاح أفرح لغيرك بالخير وبالفرحة وبالنجاح خاطر كان قلبك ماهوش صافي للناس سامحني فيك عاد سماح باش تعيش مرتاح تذكر النعمة أبداها حتى من نسمة صافية الصباح عبي بها رواريك وتوكل على الفتاح تحيى على الفلاح باش تعيش مرتاح لا تظلم لا تتعدى على الناس خليك ديما ناس ملاح باش ترقد في ليلك بطمان حتى للصباح تعرف اللي انت ما اذيت حد وفي جرتك لشكون بيت لا خايف لا مكدر لا يحس في روحه مظلوم ومستباح باش تعيش مرتاح حب روحك وحب ناسك واعمل الغير اللي تحبه يصير لذاتك كان تحب تعيش مرتاح تصافى مع روحك تو هي تهديلك راحة البال وتدلك هي على المفتاح
3: برافو برافو برافو جميله جميله
2: ميرسي
3: تحليل سي جعفر كان نجم
0: يعني لحظه نقرا في اليوتيوب الكل مزاد قاعدين يكتبوا باش تعيش مرتاح ما عدا مهند
2: شبيه مهند
0: اللي كتب كازامبي فهمتني وحده انا كازامبي الجوار تاع الكلوب وحده بطيش الجوار كاك ما فهمتهاش علاش ني علاقتها باش تعيش مرتاح
3: سيرا والله نشكر زميلتي رباب على السرعه والاقتضاب الاقتضاب يعني ما حبيتش تعب لي زوديتور في الفرجه في الريل تك تك يعطيك صحة.
2: شكرا
3: نشكر زادة زميلتي زينب اللي لقينا كل شيء في التكست نتاعها حكيت على المراح دونك تحية الرادس حكيت زادة على حي الفلاح فما دين زادة حي الفلاح وكل شيء موجود فما ايموبيلي حكيت على المفاتح في الاخر المفتاح يعني كانت لمة وشاملة حكيت على القطاعات الكل في وسط الحكيم نتاعها فريمون مانيش عارف كيفاش باش نعملو مانيش عارف كيفاش باش نختارو شكرا شكرا فتيات يعطيكم الصحة
2: اما لازمكم تصطفوا راهو تختار
3: كيفاش زين
2: تصطفوا خويا تختار
3: باش نصطفوا باذن الله باش نصطفوا عليكم مليح مليح وباذن الله اصطفى في جرة اصطفى خليوني باش ندخل للخلوة انا تو ماذا بينا لي فوت يصيروا في الخلوة باش نصطفوهم مليح فهمتني يعطيك الصحة وحلوة زين بحي على الفلاح يعني حطيت لي زوديتور راسهم راس الدين يعني ما يصوتلكش
2: والله مهمة باش العبد يعيش مرتاح
3: بالله في الحكيم الجاي نتاعي حط لنا سوجي النجم نحط فيه حي على الفلاح يا ربي يبارك لك يعطيك الصحة
0: سي رفع فكرتني في سي مهدي اللي هو يعني سي مهدي
4: دق عليك الباب
0: مش دق علي الباب يودي مرة نتصفح في الفيسبوك بالصدفة حطيت جيم على مقال لي هذيك كان حكيت المقال شنو قال لي الوك ضدنا انت يا سي جعفر قلت له وين قال لي حط جيم ما يصارت حطيت جيم على ريت هذاك الفوت الفوت تاع برامج
4: منافسين
0: حطيت منافسين انا حطيت عليهم انا الجيم صوت لهم اليوم قال لي انت مع شكون خويا سي رفع شكرا على التدخل الوجيه رباب برافو
4: عايشك سي جعفر ربي يفضلك والله الله يخليك شكرا شكرا
0: صوتي لصوتي لصوت صديقي رفع المحنك
2: المحنك
0: زميله زينب السجع فهمني ولا انا ماك تعرف من عشاق السجع فهمني حاجه تعمل 66 كيف فهمني ولا احنا تو باش نعملوا فاصل فهمني نذكروا اللي الزميله رباب انت باش تتواصل مع الساده المستمعين بعد لحظات لانه عندنا فهمني ولا الاجواء
4: اكمل العباره نعم
0: أكمل
4: نعم
0: العباره نذكر اليوم زاد عندنا رفع ولد الدار فهمني ولا
3: اليوم باش نحكيوا على حديقه الشتاء جاردان ديفير
4: اسمها
3: جاردان ديفير وبالله تحيه لمحمد الودرني صاحبي اللي هو سبيسياليست في لي بلونت البارح عملت معاه ريونيون باش نحضر الروبريك نتاعي على خاطر ليست من فراغ الروبريك هذه لازم نسألوا المختصين
4: في
3: اعداد فيها وخلصت قهوه يعني فما انفستيسمون فما استثمار فما استثمار وفما انتاج تحيه لي عيد ميلاده لو 22 سبتمبر
4: من تو
3: من تو نحب نحييه ربي يفضل ربي يفضل له المدام وربي يفضل له وكل
0: ربي يفضل شكون وربي يفضل شكون كان كذكي ربي يفضل شكون
3: انيس الغول تعدى
0: لا لا ربي يفضل بيان سور ربي يفضل شكون
3: منجيه منجيه
2: خاطر منجيه ربي يفضل منجيه والله محلاه
0: خاطر منجيه الله يفضلك الله يحفظك
2: محلاك يا خاتي منجيه
0: الله يحفظك تسمع فيكم تو تعرفكم واحد واحد فهمني ولا ومستمتع ان شاء الله ربي يبارك لك ربي يطول في عمرك ربي يعطيك ما تمن تحبكم وتتبع فيكم وتسمع فيكم بالصباح
2: عايش يا خاتي منجيه ربي يفضل
0: اي نعملوا فاصل ثم نواصل
5: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
6: Ya no soy envidia, soy tu bicochito. Pero tengo todo lo que tiene Adelito. Que me pongan nena, soy como Adelito.

0: سبوتكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: على 93.5. كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
0: يوم جميل، يوم بديع الحقيقة، يوم بديع، يوم جميل،
2: جميل جدا.
0: يوم جميل جدا، وخاصة وقت اللي نستقبل السيد هذه اللي أنا نحبه، التقيته ذات يوم لهنا، فهمني ديوانة، فهم، في ساعة سعيدة. أخوي صباح النور،
3: صباح خير.
0: والدراب، شوف الدراب أخوي، شوف الدراب، صفقوا عليه بديع.
2: بديع
0: الريسبونسابل كوم، يعني اليوم باش نحكيو خويا بديع، فهمني ولا، على يعني مش غرام حاجة ولا أروع، نحكيو على البطولة العالمية، فهمني ولا، للروبوات القتالية
3: في روسيا.
0: في روسيا يا أبو قلب باش تنطلق، احكي لي تو التفاصيل يا توانسة، ركزوا معايا.

0: التوانسة النجم ونقلعوه نجم ولا
1: نجم.
0: توكلنا على الله. صباح النور مرحبا بيك.
1: أول حاجة مش أول مرة نشاركوا.
0: هاي
1: أول حاجة.
0: هاي
1: عام اللي فات شاركنا.
0: هاي قد جينا
1: سانكيم مونديال.
0: سانكيم مونديال
1: خرجنا في الكارد فينال.
2: ديجا حكينا روبو تونسي عطات ريحة روبو شينوازي وقتها قلت ولا
1: ذيك جيتك في على خدمة أخرى.
0: هذيك
1: البطولة في تونس.
2: أوكي أوكي سامحني.
1: والعام هذا إن شاء الله باش نعاودوا نمشيو.
0: مع شكون خسرتوا الانكارد فينال؟
1: مع الهند.
0: مع الهند روبواتهم صحاح.
1: روبواتهم صحاح وعندهم ماتير احنا ما عندناش منها وعندهم حديد هما ما عندناش منهم.
0: بس أمك احكي لي عليه الروبو هذيك اللي تصنع. خلينا نصنع لك كعبة. امشي امشي امشي.
1: مواصفاته الكومبيتيشن هذه ما عندكش حق تفوت 110 كيلو. معناها الناس الكل تلعب على 100 كيلو 110 108
0: الروبو هذايا يوزن.
1: وكل واحد يختار الارم نتاعو. معناها كل واحد يختار كيفاش باش يضرب. فما عباد تضرب بالنهار فما عباد عندهم حاجه دور معناها فهمت
0: كيسكا كي
1: تعمل 8000 دوره في الدقيقه. فما شكون عنده تعمل 6000 دوره في الدقيقه.
0: هاي
1: فهمت. الروبو ذاك يدخل في حيط يطيح هو ما يتكسرش يطيح روبو يطيح الحيط. سامع
0: باب باب باب صنعتوه هذا سي بون
1: صنعناه صحيح موجود موجود الروبو. الروبو نتاعنا يوزن 110 بالضبط.
0: 110
1: 110 بالضبط.
0: اي تهزو مفرك من هنا
1: والله جبت نقطة صعيبة شوية. انت توا
0: مش لازم زابي مستيقى.
1: لا لا لا بالعكس بالعكس احنا جينا باش نحكيو عن نقاط الصعب.
0: ايه؟ ايه؟ 110 كيلو خاطر
1: 110 كيلو نورمالمون نكسبيديوه بالطيارة الروسية.
0: ايه؟
1: كان الظروف المادية ما سمحتش
0: ايه؟
1: باش نزيدو نصعبو على رواحنا باش ترسلنا نقصو الربوع على 4 ونبعثوه في فليجاتنا معانا ونعاودو نلحموه غادي ونعاودو نركبوه غادي.
3: خدمة أخرى خدمة أخرى.
2: لا لا ويفقد
0: قصوش ما قصوش ما قصوش خويا بحول الله يتعدى وجوك على جو ماشيين تشاركوا وتمثلوا في الدراب وخويا وتمثلوا في تونس
1: في تونس
0: داكوردو. اي باب
1: العام اللي فات هزينا دراب وتونس قدام برشا بلدان أخرى.
0: صحيت الدات وقتاش؟
1: إن شاء الله نلعبوا لو 6 أكتوبر.
0: هنا هنا هذي
1: هنا هنا
0: نلعبوا
1: نطلعوا إن شاء الله لو 2 أكتوبر
0: لو 2 أكتوبر به
1: ذيك هاوكا في التصوير هذا
2: بلي روبو في فورمة عبد ولا كيفاه؟
1: لا لا
0: كيف كرهبك
1: كي صندوقك.
2: صندوق
3: كيما الدبابة
1: كبير وتعديوا تصوروا غادي. عام اللي فات كيف كيف طلعنا بزوز روبويت باش كان لا قدر الله هاكم روبويت باش كان لا قدر الله تكسر واحد نجم نهبطوا ثاني يبدا حاضر.
0: اوكي
1: سني كيف كيف
0: رومبلاسون بابا يا بابا
1: سني كيف كيف الظروف صعيبه شويه شو بشي واحد برك ان شاء الله ربي يسهل.
2: شنو سلاحه؟ سلاحه جوست تسالوا على سلاحه.
1: الواحد الدور الارم نتاعو اللي الدور هذيك توزن 30 كيلو واحد.
2: يعني يقتل.
0: اي السؤال الاول قديش قعدتوا استغرقتوا وقت باش صنعتوا الروبو هذا؟
1: الروبو هذا تصنع عام اللي فات.
0: قديش قعد وقت؟
1: قعدوا يجي 3 شهور باش كل شيء تريقل. فيه برشا خدمه راه فيه خدمه ميكانيك في خدمه الكتريك فيه برشا برشا خدمه.
0: باه قديش من واحد ساهم في صنع الروبو هذا؟
1: برشا من الناس مينيموم 10 من الناس
0: 10 من الناس
1: كل واحد يعطي فكره.
0: معدل الاعمار؟
1: معدل الاعمار بين 18 و 30. فما عبيد ما فما ديزانجينيور الصباح يمشي يقوم يخدم الثانية يخدم على روحه وخمسة على شيء روح يجي للاتولية باش يعاون ويخدم. الشيف دي كيب عمره 30 سنة رأس مولا لكيب أول مبدأ محله هو بلاك شارك التيم هذي عمره 30 سنة انجينيور.
0: باهي شنو هو أصعب حاجة تحدي عرضتكم وانتم تصنعوا في الروبو هذي؟
1: سهلة سهلة كما في أي دومين وكما في أي حكاية أصعب حاجة هي الفلوس. سهل المخاخة عنا والماتريال عنا والافكار عنا والقدرات عنا والقرايه عنا العباد قاريه بالكدي عنا مشكله برك تو بار اكزومبل احنا واحلين مش نطلعوا لروسيا.
0: قدش من واحد؟
1: 3 من الناس
0: واحلين في
1: احنا برشا مش نطلعوا 3 من الناس خاطر
0: تذاكر طائره.
1: تذاكر طائره
0: يا علاش ليه خويا؟
3: خويا تذاكر طائره
0: قداش تسمعونا مثلا سبونسور ولا حاجه هذايا العالم الكل يتفرج فيه خويا وبشرفوا دربو تاع تونس
1: وشرفنا تونس قبل ونجموا نجد بالمساعده نتاعكم انتوما نجموا نزيدوا نشرفوها خير اليوم.
0: قداش البي الروسي؟
1: الواحد بزوز ملايين
0: زملين 6 منين 3 من الناس والاقامه عليهم هما غادي
1: الاقامه خلصنا تصرفنا باش نجمو نخلصوها خاطر الاقامه ما نجموش يصبروا علينا كلنا لازمنا نخلصوها.
0: اي
3: خاطر تبدا فرد بقعه وهما عندهم لي بارتنير نتاعهم غادي دونك
0: علاش باش تقعدوا؟
1: باش نقعدوا نطلعوا ان شاء الله لو 2 نروحوا ان شاء الله لو 8
2: رابيد
3: ستايب
1: مش مشي نلعبوا ونروحوا احنا مش لعبت تخدموا
2: تقرا الروبو في الهزين. طب كيف يشوف الترجيع اذا كنت ترجعوه
1: الروبو كيف كيف
2: ما يقعدش غادي
1: ما يقعدش غادي ما عنديش حق خليه غادي ديجا هو كي يخرج ديما التونسي يطلب عليك كوسيون باش كي يرجع ترجع لك الكوسيون هذيك
2: باش سميتو بلي بلاك
1: بلاك شارك
0: بلاك شارك بلاك شارك. باهي اسمعني قلنا ثلاثة تسكر 6 ملايين معناتها توما توا واقفة مشاركتكم في البطولة العالمية هذه على 6 ملايين
1: على 6 ملايين باش نمشيو
0: على 6 ملايين باش تمشيو
3: على خاطر
0: توصلوا 10 تحدي هذا زاد صغير وسط الأسبوع شوفوا شركة ولا مؤسسة خويا
3: خلصوا
0: ولا أجونس
1: الحقيقة أنا لاهي بالتاش هذايا باش ما نكذبش عليك الكل كلمته الكل اي اجونس دو فواياج موجوده في تونس كلمت معروفه معناها مش
0: فهمتك
1: فهمت بالواتساب وبالميلويات
3: ان شاء الله دي مارك زاد انا نعرف اللي فما بارش دي براند في تونس اللي هما قاعدين يتبعوا في الديسيبلين هذوما جدد على خاطر فما برشا ناس يقول لك راهو هذا سوف يدخل سبور دو دومان هذا الناس باش تولي تتفرج فيه في ديزارينا ويحبوا ايمي سور لي تالون تونيزيان دونك هاي جات الفرصه حتى ليديكم عندنا 3 جون توينسا يحبوا يمشيوا لروسيا المبلغ المطلوب 6000 دينار انتوما كان مهتمين بدعم هالنوع هذا من ليزاكتيفيتي من النوع هذا من الرياضه كان اعتبرتوها رياضه والا زاد ابتكار على خاطر فيها لا كرياسيون تاع الغوبو زاد خويا هذه الفرصه نتاعكم اليوم باش تدعموا هالشبيبه تمشي تنور تونس وعلى الاقل نبداو واحنا ظاهرين زاد بين الامم سي با ان كومونيكاسيون شويه راهي كومونيكاسيون تري امبورطون دونك راهو اللي زاد باش يحط فلوس باش يرجع له اون
0: كومونيكاسيون تقريبا قدش من دوله مشاركه
1: سامحني باش نعاتب على كلامي بين 3 اديسيون على 62 مليون فيوز الكومبيتيشن هذه من العالم كله
3: الناس كل تفرجوا فيها تو سبورت صحيح
0: 62 مليون فيوز
1: ومعناها الاف العباد تحضر غادي
0: بيت سامحني جاوبنا نسوي
1: تفضل
0: قدش من دوله مشاركه
1: 64
0: 64 دوله مشاركه
1: لا 64 روبو و فما يجي 16 ولا 18 دوله
0: مش مشكل باهي انتوما السنه ساسبنس بابا ساسبنس انتوما السنه ماشيين على انا مرتبه برجوليه يعطيني من الاخر راني مش نتبعكم انا
1: والله لا نلعبوا كان على المرتبه الاولى كان جاي مش نلعبوا على الاولى ما نمشيوش نقعد في تونس
0: هل 8 اكتوبر ترجعوا
1: 8 اكتوبر نرجع
0: في تونس هنا 8 اكتوبر ولا لو 9 في تونس
1: لو 9 نبدا في تونس
0: لو 9 تبدا في تونس باش نكلمك لو 9 هذا يسجله لي الفيديو هذا للتاريخ قداش باش تجيو
1: فهم سؤالك انا مش نزيد نفسالك كي نطلعوا لو 2 ونلعبوا لو 6 باش نلعبوا كاليفيكاسيون مونديال 64 روبو يخرجوا منهم 16 نروحوا لتونس فما 16 روبو في ديسمبر نرجعوا نلعبوا الفينال
3: دو فاز
0: معناتها الترشح انتم باش تمشيو للترشح
1: نمشيو على 64 روبو باش يخرجوا 16 من العالم الكل
0: فما جاي من منهم منهم 16 ولا
1: باذن الله عام اللي فات كنا منهم
0: شو حسيت خفت
1: لا لا
3: باذن الله
1: عليك كيما عام اللي فات كنا خرجنا من 16 هذوك وعادنا لعبنا وخرجنا من 8 الاخرانيين السنه ماذا بينا نخرجوا الولايه
3: ان شاء الله يا رب
2: باش تسكنوا فرد بلاصه انتم نتاع الهند
1: اي نسكن فرد وتيل
3: يا اخي ما تعطيهمش
2: الروبو نتاع الهند عملوا له الحلبه ضربوه بالحلبه
0: صديقي بديع عندي فيك ثقه وان شاء الله ربي يسمعكم الخير بحول الله 31 328 328 لو كان ثم مؤسسه ولا شركه ولا اجنس فهمني ولا يتبنوا الشبيبه هذوما فهمني ولا
3: والله ان شاء الله
0: والله العظيم
3: والله
0: العظيم شو بعيد ان شاء الله
1: ان شاء الله
0: حول الله تبع بعضنا بديع
1: يعطيك الصحه
0: بديع عندك مع المسلسلات والذاكره تبع مسلسلات سيريات فازي التوينسه تبع
1: كنت حاب نقول تبع تقول تبع
3: لا بشي جرب حاب نقول حقيقه بجرب اكتول
0: شي ربيب لهنا فهمني ولا عندنا مسابقة اسمها اكمل العبار اقعد معنا اقعد بدي
1: جرب وربوشكم مش مش لهبي
2: شو وكل الربو شو وكل الربو
0: الى برا وكل الربو
3: حطوا كوكيز القطوسه تاع جعفر
0: هاي ربيب حاضر تفضل
4: ساعة سعيدة ساعة سعيدة ديوان اف ام صوتكم في جيبس على 99.1 99.1 انتم تسمعوا في ساعة سعيدة
0: ساعة سعيدة
3: هيا رجعني لكم وصلي معكم حتىش للنص نهار بلش تأخير جعفون مشيو تتسويت لأكمل العبارة
4: أكمل العبارة
5: يلا باش نبداو بالمسلسلات التونسيه. مسلسل تونسي المسلسلات التونسيه صحيت سيد عزيز. وخليني نقول لكم ساعه قبل ما نبدا انه الاكستري الاولاني او الاقتراح الاولاني جاء من المستمعين حبوا يسمعوا في الراديو وماذا بيت جابوا لي يوفا الاكستري والله متفاعلين معها وبعثوا لي بالذات. دونك نسمعكم يوفا الاكستري انتم تعطيوني الاجابه شنو المسلسل وتكملوا لي الجزء الثاني. تفضل.
6: الجمعة اللي تعدت تعبت برشا أما جات إصلاح المعرض نجح والصحافة بدأت تكتب علي. الناس في باريس عجبتهم التصور برشا. العباد هون يخرجوا في الشتاء والبرد يتفرجوا على الفن. تعرف المرة الجاية نسق معاي نعرف اللي الجو هذا يعجبك حفلات وقهاوي والناس عايشين.
5: أنا عندي هذا كان الجزء الأولاني وما حبيتكمش تحكيو باش الناس تستمتع. قالوا لي خلينا نستمتعوا احنا نسمعوا في الليزكستري. المسلسل
0: خليهم هم
5: اسم المسلسل وتكملوا الجزء الثاني نتاع
2: ان شاء الله. بيان سور بيان سور ستي تفضل. انا
3: من ام تعرفي مساج خليه
2: من ام تعرفي
3: شخصيه تكون وكهو عطينا مساج.
2: سمحني
3: شخصيه تكون
2: ما طلبتش مش طلبت المسلسل
3: مساج
0: من ام تعرفي.
3: انتم قلتوا من ام تعرفي عندي اضافه
5: ما نعطيش نقاط على
2: نكمل لك التكست.
3: عندي اضافه
2: كما تحب
3: تفضل.
5: تفضل يا زينب تفضل.
3: من ام تعرفي من ام تعرفي هذه شخصيه المنصف الشرد الصوت متاعه. أيوة. لكن هي الوالده متاعه اللي هي الشخصيه اللي تلعبها سيده منى نور الدين عروسيه تقرا. أيوة. في الجواب هذايا وهو يوصف لها في البلاد وفي باريس وكل شيء ويقول لها نجيك ونهزك ونحوس بيك نعرفك تحب الحطايط والبرفانات وكذا والاجواء هذه كلها باش تعجبك وهو ولا هي تقرا في الجواب هذايا واحنا نسمعوا في صوت الشخصيه منصف الشير.
5: تتفكر شنو الحاجات اللي وعدها بهم على الاقل؟
0: نستي
3: انا باش نهزك ريستورونيت المضخمه وباش يحم بها دوره حسي
5: خلينا نشوف فماش محاوله اقرب.
0: منام التعروسيه هذه سي شيرد ولد
3: سي شيرد عجبني
5: المنصف الشيرد.
0: انا تكلمت شي
3: لا لا ما تكلمتش
2: والله نحن
0: نجاوب سي منصف الشيرد هذا الصوت نتاعه وقت اللي منى نور الدين ما نقولوش منى نور الدين منى نور الدين فهمني ولا تقرا في الرساله نتاع ولدها اللي هو من فرنسا.
5: عجبت جديد
0: ما جبت حتى شيء جديد ويقعد فيها
5: العلامه كاملة باش تمشي للوادي الذئاب من هنا.
2: يعني نكمل لك التكست عليه العلامة
5: التكست بون ما عندك شفت الانترنت يقول لك حاتي
0: كمل لها التكست بس شحتي فرصة كمل لها التكست
5: بصوتك انت شجي
0: امشي
3: خليه يقرا في
2: الله يرحمه الله يرحمه. يعني اش ما زلت تعمل في عائلة المغراوي قال لها هكا اش ما زلت بالنقاط استفهام قال اش ما زلت تعمل في عائلة المغراوي زيد كمل لك زيد كمل لك
3: زيدنا شوية زيدنا شوية
2: طب شوية نزيدك يا رباب يا زيد سي بون في البركة
5: زيد زيد ولا ما تزيدنا
0: والله والله ثلاث صدري
5: ثلاث صدرنا الكل.
2: يعني صيح قالها فما مشكل فما مشكل عزيز ماش من يعرف عزيز فما مشكل عزيز عزيز
3: عزيز مش عزيز
5: ما هو في الرسالة قالوا عزيز
7: ما فماش
5: انتو كان الرسالة هذه هي اللي تقرأ فيهم صورينها ولقيتها بعت الوجدين ماش في الجروب دونك ما نعرفش منين جاب المساج هذية ملا رفع اما العلامة الكاملة عند الفتيات بالنسبة لليوم هيت نكملوا الجزء الثاني
2: بالنسبة لليوم وغدوة بعد غدوة
6: بابا مات الله يرحمه مش مازلت تعمل في عيلة المغراوي ملا اسم صحيح ثم مشكلة عزيز الدراما متاع عمري لازمكم تهبطوا انت وياه لتونس وبيع الكل في الكل تبارك على روحك وما تخرجش في الليل عندكم الهواء يطير بوس لعزيز برشا حقا شريت لك كبوت وساك انا ان شاء الله نجي اخر الشهر نطلع لك بوك نوار ونعطيك مية بوسة.
3: صوت مختار وزير
0: محمد مختار وزير
3: من الصوت
0: مخرج وممثل جميل جدا
5: من بين ليزكستري ولا المقاطع اللي موجودة برشا على الفيديو خاصة في الشتاك يتصب المطر هما يطيبوا في الماكلة كذا ويتبرتاجيوا برشا دونك برشا أعمال ديما مزيت موجودة ديما على السوشيال ميديا برتاجيتها
2: برشا مرات.
5: نقطة فتيات صفر من النقاط للشباب منعش مش حافظوا على
0: لا لا لا لا لا تو عندك بداية أسبوع
5: نمشيو للسيت كوم تونسي شباب طلعوا لي السيت كوم الادوار علاش ليه وتحاولوا تكملوا جزء وين بالنسبه لي انا هذه النسخه مصغره على ريم وزينب في
0: الفيلم هما بداوا بكري احنا باش نبداو
5: تاني لحظه هو هو اللي يتكلم
2: خليه يبدا شوف
5: لي ديزولي فعملتوا العركه شباب نجم نرجع لونتي
7: والله مازلت ماهيش عركه
5: تفضلوا
8: اي جاب حدا ماما افرق علي الحظ
9: حتى انا جيتك ديريكتومون
7: ساعة أولا كرهبتو نون عاول عنون
3: هذه الحجيمة طبعا وجهة جندوبي بيكا وهي باش تجي باش تعرفها أنها تقولها معناتها اللي فما
5: جي وجهة وهي بيكا
3: باش تقول لها اللي فما شكون جاي يخطب فيها ما هو أجنبي ما هوش تونسي دوك هي باش تبدأ توصف لها وتعطي فيها في النصائح معناتها المدى
0: هذه الحجيمة
2: صحيح
0: لا لا لا لا لا لا
5: عندي جافورة
0: وجهة بيكا معها
2: صحيح
3: بالأمارة
0: إخراج زياد لتيم إخراج زياد لتيم مثلت فيه هريم الحمروني
3: الله يرحمه شكون
2: شكون زياد لتيم ولد الزهرة
0: ولد الزهرة
2: ولد الزهرة ما قالوش ديتاي هذا
0: حملم
2: بنت حملم قرات في ليسيبو قرنين
5: جعفور سمي لنا الكاست الكل لاي
0: الكاست الكل
5: سمي
3: معطينا 3 جيست نتاع 3 حلقات
0: ايوا هذا مهم
3: هاي جعفور عندك كيف
0: اولا وجهه جندوبي مثلت فيه بالكدا
3: المدى
0: بيروكيت بدل بيروكيت بدل بيروكيت بدل
3: ايقوني
0: مثلت فيه ريم حمروني يرحمها
3: يرحمها شكون اخر في الصالون
0: شو اسمها
5: شنو المفردات اللي خرجت
0: سماح سنكري
3: سماح
0: سنكري شكون اخر فيه بيكا
3: بيكا برافو شكون اخر
0: بالكدا بالكدا تمثيلها الكل خرجت
3: محليهم الكل
0: وثم دي زنفيتي
3: لا مازال فما بيرسوناج فيكس
0: ثم شو اسمه
5: سليم
3: سليم
5: عاشور
0: محليه محليه محليه
3: اللي هو في الاصل كوستوميي وممثل زاده اي اصل
0: هوي
2: اميره اميره صباح
0: اميره اي مثلت فيها
2: صباح الفل
5: نقطه لفريق ود الذئب مره اخرى هي تنكملوا البارتو نتاع
8: ما عرفش بلاكا اترانجير ما عرفش
7: اترانجير نون عا ايه وين عرفته
8: تذكر هذيك الكونغري نتاع لا جورني دو لا فام
7: شنو
8: المؤتمر اللي مشيت له نتاع عيد المراه
7: ايه
8: دونك غاديك عرفنا بعضنا طلعت عملت سبيتش حكيت حاجات يا اخي ياسر لو كورون اي باسي انت تصدق
7: كورون
8: ليه ليه معناها تفهمنا
7: ايه
8: انت تو كرو او كو دو فودر الحب من أول نظرة.
7: عليين مسات. إيه.
8: سيتي ان كوت فود.
3: سيتي ان كوت فود.
5: هذه علاش قلت أنا زينب وريم. هذه زينب جاية تحكي الريم على شخص قبلته. وذي الحلقة الحلقة الشهيرة اللي طلعت فيها شعر وأكحل السويد صحاب. براسيش لون لون عينيهم أخضر.
2: والله إن شاء الله إن شاء الله. نتمنى دو فون دو كور كوت فود لزينب. في عيد المرأة في عيد الشجرة في عيد
3: المولد في أي عيد.
2: في مولد.
3: في
2: عيد الاستقلال. استقل يعني من السليباتوريزم وتدخل في حياة الكوبلاوية
0: سليباتوريزم
2: إن شاء الله إن شاء الله وتاخذ يعني تاخذ فورماسيون كريش وغوتي ولانش بوكس من عند زميلتها
3: خبرة ما شاء الله
2: يحكيوا في حاجة أخرى يعني
3: إن شاء الله
5: تحبوا نحكيوا على الحب من أول نظرة ولا نمشيو للكستريت ثاني
2: ريل تود شوية جروب لون يلا
5: خليوا فرصة أخرى
3: بالحق ما تمنوا بالحب من أول نظرة تمنوا
0: بيصير
3: جد؟
0: بيان سور انا ديوان كيفاش نطق
5: حبلو سليت
0: حط بقول نظره تعديت عملت ديوان
5: قلبك هكا دق دق دق دق
0: ديوان ما نرحش ولا
3: انا شو حسيت شو حسيت وصف لنا الاحساس
0: نبدا نطوف الديوان مثلا نقول لك حاجه ما عرفتش مستمعين قبل ما نروح انا ولادي ندوروا بديوان لا في لك ندور هكا نحن ناخذ طاق ونروح ديوان
2: نفس الرياكسيون مال واحد بالكاميون كي يقول ديوانة
0: فهمت
5: يا ربي
3: معناتها انت قلت لك ما تمنش بالحب من اول
0: نم قلت لك ديوانة بابا كلم سيخو يزني الديوان
5: قالوا لك ليه جعفور قلبه دق حل البيب بيقى سي
0: مهدي
5: يلا من نجمو نكملوا محمد عزيز الاكستري الثالث ولا ما عادش عندنا وقت نكملوا كامل هاي
0: سيدي والله ما احلاه
5: هو انا هذا جوست طلعوا لي العمل الشباب خاطر مثلوا فيه 300 ممثل دونك ما تصوركمش تفكروا
3: من هذه يعطيكم 5 ممثلين
9: اروح انا بقى عشان عندي مذاكره
10: قول لي بقى استاذ امتحاناتك امتى
9: هنبتدي بعد اسبوع
10: شد حيلك يا علي اسمع عارف انت لو جبت تقدير كويس ليك عندي مفاجاه خطيره
9: طب ما تقول لي من دلوقتي عشان تبقى حافز
0: هذا يحيى الفخراني
3: الممثل يحيى الفخراني
0: يحيى الفخراني
5: العمل
0: عمل من اقوى الاعمال اللي عملها يحيى الفخراني
2: في تهجان
5: الجزء الاول كان 1987 الجزء
3: الثاني ليالي الحلميه
5: 89
3: ليالي الحلميه
5: ليالي الحلميه 90 92 اخر جزء كان 95 يا خويا ثلاثة نقاط كاملين
3: ميرسي تروبا
0: جينيريك جينيريك نور علينا يا ليالي البيض
5: منين بمحمد حلو منين بيك الشجن من اختلاف الزمن
3: كويس جميل
5: يعطيكم الصحة برافو فتيات صفر من نقاط لولاد مش عارف تبصوا في صلاة وكيكة خاسرين راكم عندكم جماعتين خاسرين يلا عنا آخر المستجدات الإخبارية نرجع لهم بعد الاحتفال يلا
4: ساعة سعيدة ساعة سعيدة هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان فام صوتكم ديوان فام على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية تقارير مواكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان فام صوتكم ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
11: موجز الحادية عشرة ديوان فام عسلمة متابعة جاهزية منظومة التزويد والتوزيع بقوارير الغاز المنزلي واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انتظامية تزويد السوق بهذه المادة محور جلسة عمل انتظمت نهاية الأسبوع الماضي بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد وذلك في إطار الاستعدادات الاستباقية لتأمين حاجية السوق المحلية ومجابهة تزايد الطلب خاصة خلال فترات موجة البرد. وافادت وزارة التجارة أنه تم تقديم جملة من الإجراءات الرامية إلى تطوير قدرات المنظومة من بينها الشروع في توفير قوارير ذات سعة 14 كيلوغراما موجهة للاستعمالات الصناعية وتجربة الصهاريج لفائدة كبار المستهلكين بما من شأنه المساهمة في تخفيف الضغط على القوارير المخصصة للاستهلاك العائلي. كما تشمل الإجراءات تأمين جاهزية خطوط الإنتاج من خلال تحديث بعض الخطوط أو إحداث خطوط جديدة والرفع منطقة الإنتاج والخزن إلى جانب توسيع شبكة الموزعين بما يساهم في تحسين تغطية مختلفة في الجهات والاستجابة للطلب خلال فترات الذروة. مشروع إسكو لدعم خدمات الرقابة الرسمية على المنتوجات الحيوانية والنباتية في تونس ينظم ورشة لتعزيز قدرات 35 طبيبا بيطريا من المصالح المركزية والجهوية المكلفين بمراقبة منتوجات البحر المعدة للتصدير والمصادقة عليها. وتهدف هذه الورشة في ظل تشدد المتطلبات الصحية الدولية إلى دعم قدرات المصالح البيطرية التونسية بما يضمن مطابقة المنتوجات البحرية للمعايير الصحية والجودة المطلوبة تعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية لا سيما سوق الاتحاد الأوروبي. مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية يعلن مواصلة دعم تونس في مجالين يتعلقان بالتحولات الاقتصادية الدولية من خلال المساعدة في إعداد استراتيجية وطنية للتجارة الإلكترونية وتعزيز قدرات المفاوضين التونسيين والأفارقة في ملفات تمويل المناخ وفق ما أفاد به القائم بالعمل بالنيابة ببعثة تونس لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمة الدولية الأخرى بسويسرا رمز الواتي لوكالة تونس فريق للأنباء. عدد من أولياء التلاميذ بمنطقة الحنينية التابعة لمعتمدية النظور من ولاية زغوان يطالبون بالتمديد في خط حافلة النقل المدرسي وإضافة محطة جديدة بما يخفف من معاناة حوالي 50 تلميذا من بينهم تلميذان من ذوي الاحتياجات الخاصة. ويؤكدون لمراسل ديوان فام بالجهة أن أبنائهم يضطرون إلى قطع مسافة تقارب 4 كيلومترات سيرا على الأقدام للوصول إلى نقطة توقف الحافلة عبر مسالك وعرة وديان وهو ما يضعف المخاطر المحدقة بهم خاصة عند تهطل الأمطار وجريان الأودية فضلا عن العودة في أوقات متأخرة. إلى الشأن الدولي لجنة الانتخابات المركزية في روسيا تعلن أن حزب روسيا المتحدة الحاكم فاز بسهولة في الانتخابات البرلمانية التي وصفها الرئيس الروسي بأن اختبار لمدى التأييد للحرب في أوكرانيا.
4: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية رياضة ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

0: سي وصل ال 11 و10 دقائق قفت
1: العلاقه
0: غنيه هذه بدات عامين التالي وقت اللي عاشت ظروف خايبه هي والليكس نتاعها
2: يعني قفت
0: الاغاني يحكي على تاريخ الاغنيه كيف جات وكذا لازمني فاضل مع راسي
1: بالله شنو هي قفت ما فهمتش والله سامحك ايزي فيت بالك فيتشرينج هذيك يعني فيت قرا قفت
0: ايزي ما في ايزي ايزي
1: سي ما قفيت وما قلت حتى
0: نور علينا
2: يا
0: ليالي البيض قفيت وما قلت
2: جعفور فما عيد ميلادات الحقيقة
0: قول قول
2: من فضلك يعيشك على خاطر محمد علي من بكري هو يسلم عليكم الكل ويحب يقول لكم اللي هو وزوجته منال من ألمانيا يحتفلوا اليوم بعيد ميلاد ولدهم يقين 5 سنين كل عام وهو حيقين يقين إن شاء الله يا محمد علي ومنال زاد كيف كيف عيد ميلاد مسمعة وفية برشا برشا تحبكم ياسر مسرة مسرة الهمامي اليوم عيد ميلادها وقالت لي نحب نفرح بروحي أنا ونتمنى لروحي الصحة الجيدة والفرحة واللمة مع العائلة والأحباب والأصحاب ديما ديما ديما
3: هو مش عيد ميلاد مي تحية خاطر شيمو من اللي دخلنا قالت هاو جاي الجو يا جماعة دونك تسلم عليكم فردا فردا قد منكم تحية مدام ترابلسي أميرة يا جعفور قالت لك نسلم عليكم الكل فردا فردا وأنا نتبع فيكم من أول سيزون بديتوها بربي يقول الجعفور في الأسامي سيبا موش عيد ميلاد عزيز سيزون بديتوها بربي يقول جعفور في الأسامي أنت عملت أميرة وبليل كمل وجدي وشكيب بشكيك نكملوا لأخوات الكل ومرسي ومحليك
0: وجدي وشكون؟
2: شكيب
0: في الليستة إن شاء الله
3: باش يعطينا ريفاج إن شاء الله
0: ريفاج ممكن الشهر الجاي الشهر الجاي وإحنا في الديوان تو شكيب
1: ولا بالليل جعفور نهار الجمعة باش ناخذ الأسامي أنا كان تسمح
0: إي ماله
1: يعني نهار الجمعة باش نعمل الأسامي اللي أنت ما عملتهمش الكل
0: يا حلو
1: فهمتني؟ ما عملتهمش نهار الجمعة ما هو يعمل حتى نهار الخميس نريح انا ولد الدار ناخذ عليه الاسامي ونهزوا بعضنا شوي بليزي جعفر عندي ديديكاس درصاف الاندولسي قالت لي بونجور نحي الفايونس ولا نحي درصاف نحي الفايونس نحي الفايونس ما كملتش يدري مازلت لي اونتران ديكرير نحي الفايونس نحي بدل تبديل السروج في حار باش نحطها راهي 500 فرانك راهو خاطر وليت ياسر دي كونسي العباد تطلب على الفايونس واللوح بغيت نخدم بلاش نحس في روحي
0: شكرا نعطيها الصحة بارك الله فيها من الاسامي العزيز على قلبي فاطمه فاطمه صباح الخير
2: بونجور
0: صباح الخير فاطمة
4: صباح الخير
5: ولا في الدار يا ولدي نخدم اكثر من اللي يخدموا البر
2: ربي معك شغال ربي معك
0: يعينك يا فتوم يا فتوم افاتنا
5: نعم يا روح
0: اسمعي
1: يا روح
0: محلاه اسمك
5: اي بس بيعنا الاسم جنسك ان شاء الله زي ما ناشئين يا ولدي احلى اسامي
0: ان شاء الله يا ربي عندكش فكره على دوار لمفوم تاع الباك سنيش
5: اول ما تجيني المعلومه نطلبك نجيك حتى للقناه
0: الله يبارك كيف الله يبارك الله يبارك جيني الديوان
5: عندك انت وبنت اختي زاد مفوم الاثنين نصفيكم السبب
0: انا وبنت اختك زوز مفوم واحد
5: باهي فاطمه
0: فاطمه
5: نعم
0: انت وشكون ماشيه
5: والله هني اللحلة باك الراجل نحب نكركر معاي يبدل الجو
0: شو اسمه
5: عزين ميجري
0: عزدين ايه
2: عزدين ابو العز
0: هي ابو العز خليه يمشي يتفرد والله بالحق صحيح
5: والله حتى انا قلت خليه يتفرد رغم انه مش جو الحفلات ما نكركر
2: اصواتهم باهين والله حلوين
0: يا فاطمه باهيش عزدين باهيش
5: والله باهي يرحم والديك هو ومتك يا ما يرحم والديك ولدي شوف علامه صغيره لازم يخليني نشير وخليني نمشي الحفلات يعطيك
2: علامة أنه إنسان طيب ويسعى الراحة ربي يسعى على راحتك والله
0: حبك فرحانة محلية أبو العز محلية أبو العز
1: شفنا سيف زيتون
5: عمري ما يحمل لك
2: ما شاء الله ربي يديم عليكم لهنا
0: إن شاء الله ربي
5: الله يبارك رغم أني أنا نبوزية وشريرة مهوبل
2: شريرة
0: شريرة فاطمة ما عشقولك إيك ماكش شريرة أختي ماكش شريرة بديم تفهم في اللمفو ماكش شريرة لا
5: مش شريرة النرفوزية هاو بالنرفوزية
0: النرفوزية
5: مو يا حبيبي يعني وريك انها علامة انه انت طيب
0: باهي
1: زين ما تكي ازدين تو
0: ان شاء الله مبروك يا فاطمة وازدين
2: صح صح صح مبروك
0: فاطمة باش تهز زوجها سي عزدين معنا مفاجأة السهرة مفاجأة مدام إينيس صباح النور
4: صباح النور.
0: صباح الخير.
2: بونجور إيناس. بونجور.
0: ساسبنس ما تكلمش إيناس. ما تكلمش إيناس. لحظة إيناس ساسبنس. شكوني إيناس؟
2: مستمع؟
0: شكوني؟
2: ربحت؟ إيناس. ماشي تتفرج في نصيب زيتون
0: أعطيهم شوية أعطيهم باعتبارك مستمعة وفية أعطيهم شوية أمارات
2: أعطينا 3 أنديس
0: باري
2: باش نطلعوا شكون إينيس نبدأ باللو
4: نجم نقولوا جرجيس
2: جرجيس إينيس يا إينيس أهلا وسهلا
3: عرفنيك عرفنيك
2: دردورة زيدة دردورة ما غير ما تزيدك وقل جرجيس عندي كلمة السر
0: جابت لي العيش بالحسي
2: وجابت لك العيش بالحسي
0: بنتك اللي جات
2: كيل عسل كيل عسل ما شاء الله عليه مرحبا بيك
0: يا إينيس انت كلمت البرنامج تحب تمشي
4: نحب نمشي نحب نهز معايا بنتي على خاطر اللي وعدتها عم ناول وقلت لها بقدرة ربي نهزك النصيب زيتون وتحب تمشي كاختها جية وما عرف ايش كيفاش اخي
2: احسن مناسبة
4: وانا قلت لها صعيب شوية فهمت مش نجم تمشي حسيلي بشكونها سخطقي طيارة
2: يا ربي تفرح ديما
4: اي انا المهم هي فرحانة انا ديما فرحانة
0: الحمد لله يا رب ابعثونا فيديوهات ابعثونا فيديوهات انت والبنوتة مع نصيف زيتون والله عمي نصيف قولي سلام عليك عم جعفر يعرفني بلي دايرة نصيف زيتون
1: غنى على الدردورة حتى كسدورة
0: حلوة يا ايناس ان شاء الله مبروك انت والبنوتة
2: مبروك صحة ايناس عاد ابرك ايناس
0: ما تنسانيش عاد في الدردوره والعيش والدنيا
2: يزه
0: نحي الموسيقى والله يسنا على مستوى الميكلر برنامج مقاين على
3: صدق صحيح
0: اقسم بالله تخلى علينا واحد
2: تسقط عليه شنو تحب تو نبعث نجي
0: لا مش انت تبعثي زين
3: الود معناها ود
0: لا مستمعين فيش يعملوا
2: يسمعوا
1: وبالله سي جعفر طلب هو ديجا غابت الماكلة غابت كان ناوي ترجع يعني بزيت بروتين
0: شكون جا
1: اللي باش يجيب
2: خاطر ما ياكلش خبز
1: يعني مثلا اللي يجيب عياري تن يجيب فيه دوبل تن ودوبل عظم يعني نعرف نعرف اللي المعيشه غلات شويه
0: والله يا ربي والله نحكي بصدق تو المستمعين يا ربي يبارك لهم ويسمعوا فينا وكذا وموسعين
2: والله يعين
0: ايك تسمع نداء كيما هذا ما حوش نصرحوا نحن نحشموا
3: حشمت لي سي جعفر هكا شبيك جعفر
0: والله اكثر وحده الجاز دو فيل دز في الكلام هذا نعرفها شكون راهي بجنبي
3: محدد جنبك الايمن ولا الايسر
0: في الصاله هذيك تاع رينيون وتقول لي غريبه السنه ما تمش ماكله غريبه ما تمش ماكله غريبه ما تمش ماكله هاي يا خويا باش تعرف ما مدى قوة هذا البرنامج ونجاعة هذا البرنامج
2: انت
0: شنو تحب تاكل تو؟
2: شنو تقصد جوستومون ماكله؟
0: شنو تحب تاكل تو؟
2: لبلبي
0: يا ربي هي لبلبي شنو تحب تاكل خويا انت؟
1: انا عياري متكامل
2: شوف بعدت ياسر معناها
1: عياري ميسالش عياري فيه بزيت بروتين
0: به اختي زينب
1: مش حار
2: لبليبي ينجح به مع زخات المطر
3: حلو زخات المطر
1: رباب سوشي
2: نختار حاجه اخرى
0: عيد
2: والله شيء في تير مشلتت سكر اللي كان يبيع والله سكر
3: باهي يا خويا لبليبي
2: وانت جافور
0: في تير مشلتت
3: والله بنين
0: لا انا بالنسبه لي انا في العياري اكثر
2: تمشي في العياري
0: في العياري
2: ينجح
0: ولا بالعظم وكذا
2: ينجح
0: اتو فلوس انا بعث مثلا ما عندهمش كل الاولاد فهمني ولا
2: تاخذ جافو
0: تاخذ صيف من زمان وكذا وجونا على
2: عندك حتى مشكل
0: يلا ثم عياري في رمضان لان
1: لك فلك زيرو
2: فلك زيرو
1: اي موجود مزوز عياري فلك زيرو
2: عياري
1: واحد لولاني دوبا ما تدخلوا الاخر في الاخر بكل
0: ثم مستمع يا حبيبي فاجئنا مرحبا به فهمتني بديت بهذا الفصل شنو هو ريم تكتب انت زاد في اليوتيوب زاد تكتب
2: نجاوب في الناس
0: والله في اللبناني وطلع في الشيرت الكل لا اله الا الله
2: والله يجاوب في قطر على عيد ميلاد سي بون خاطر مازال قاعد يقول لنا احتفلوا في عيد ميلاد
0: زميله زينب تحضري روحك بعد شوي
2: ايش عندها زينب
0: هكا
3: سامحني
0: سامحني
2: سامحني على برا
3: سامحني البر
2: باهي حضروا روحنا
0: بعد خويا سي نجيب في انتظار الاكولات
2: مرحبا بك اما اليوم صعب شويه اليوم نحبكم تركز
0: صعب
2: صعب شويه
0: فاصل ثم نواصل
6: ساعه سعيده ساعه سعيده سويي اليرت البرمجه الشتويه على كارت رجعت الشتويه من الاثنين للجمعه ابدا نهارك بصباح الخير تونس من 6

الرئيسي. ستوب، كانك من أصحاب القلوب الضعيفة، رد بالك تحل راديو الغونديفو. مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة، الكرة عندك. مثل الأربعة مثل الخمسة في إكس تايم، وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان، الغونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة. في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الأكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال وعندكم على حكاية البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل
1: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام. مرحبا بكم الناس الكل. هذه فقرة اسمها سمحني دقيقة سمحني سماح طلع شكون ان شاء الله تطلعوا الشخصيات نعطيكم معلومات لمدة دقيقة من الزمان المطلوب نطلعوا الشخصية. عندي فكرة جعفور, عندكم كل واحد ستيل وورقة نجيبوا لكم دي زاردواز انا ظهر لي نكملوا المعلومات وكل واحد يرفع الإجابة نتاعو ونعملوا كوميول دي بوان تولي اسهل احسن ناخذ المعلومات خير نخليوها بارتير دو غدوة
2: نجيب اردوازات تحب سبيكتاك
1: والله كان تحب تجيب اردوازات نجيبوا اردوازات ما فيهاش مشكلة هكاك الحكي
3: نرفعوا العيار
1: نعاود الطلب اللي احنا ماذا بينا عياري والله نبعث شكون جعفور قل لي
2: اسمع لي خسر يخلص وكا
1: قل لي
2: بريك بابا بريك
4: مشي يلقى اردوازات ما يلقاش سيلويت
2: زينب قل اللي يخسر يخلص العياري ما فيها شيء
1: والله باهي
2: ما ثم حتى مشكل
1: دوك تو باش نلعبوا احنا بالكوميول دو بوان اللي يسمع فينا اول مره واللي خلط على اللعبه ذي اول مره الفكره سهله برشا باش نعطيكم معلومات المده نتاعهم بالضبط الدقيقه في ظرف الدقيقه هذه لازمكم تطلعوا على انا الشخصيه احنا قاعدين نحكيوا اليوم على خلاف العاده في بيننا ديما نعمل شخصية تونسية شخصية عربية وشخصية أجنبية اليوم شخصية تونسية وزوز شخصيات عربية دونك هاوكا زادة سهل لكم والله بهين الزوز بهين وزوز عليهم معلومات مهمة دونك نتعرفوا عليهم الكل وإن شاء الله يا رب
2: نخسر
1: أنا والله نمن بيه
2: لطون لي جلال لطون لي جرف
1: انا نمن بيه الكود فود جو فما حاجه تصير بين الناس حتى حد ما ينجم يفسرها شنو مثلا تقابل حد اول مره وتقعد معاه تحكي ست سوايع شنو معناتها سان كود فود سين الشيمي حاجه تصير مش ديما باهي والله كل واحد عنده اخدواز ميرسي رفع والله سي تري جونتي سي تري سامبا سي تري سامبا بربي بربي قواعد اخرى التنقيل لي ما نغزروش لاصحابنا نعملوا على رواحنا ونحاولوا فوالا سمعت ريم سمعت رفع سمعت جعفور سمعت ربيب برافو تري بيان حاضرين عزيز يلا نبداو الشخصيه الاولى شخصيه تونسيه الشخصيه تقول انا تولدت عام 1938 في دفسه ما كنتش نتصور وقتها اللي نهار من نهارات اسمي باش يكون مقرون بتمثيل تونس. عام 1964 مشيت لطوكيو دخلت لسباق 10,000 متر خرجت بميدالية فضية أما أنا ما كنتش ناوي على الفضة كنت ناوي على الذهب بعد 4 سنين. عام 1968 مشيت للمكسيك وهنا تبدلت الحكاية في سباق 10,000 متر خذيت البرونز وبقالي سباق آخر 5,000 متر في ظرف دقيقة الناس الكل جاوبت بصحيح نشوف صوت. رباب
2: الجمودي
1: بغابو نقطة ريم نقطة رافع نقطة جعفر نقطة رباب تخي بيام محمد الجمودي بطبيعة نهارتها يقول السباق كان شرس الاخرين كان يحبوا نفس الحاجة اللي يحبها هو الذهب اما في اخر الامتار يوصل الجمودي الاول. عام 1968 تونس سمعت نشيدها في الاولمبياد لاول مرة بعد باربع سنين في ميونخ 1972 يرجع ياخذ الفضية في 5000 متر واربع ميداليات اولمبية محمد بن عبد الله الجمودي البطل اللول اللي جاب ميدالية أولمبية لتونس تحية لي تحية لنادية تحية لعائلته الكل به جميل نقطة للناس الكل على الدير بغافو يعطيكم الصحة. نتعدي للشخصية العربية الشخصية دي تحب التركيز على خاطر الشخصية دي ما هيش سهلة اي بورتون قرين عليها برشا واحنا صغار اما ما نعرفش كيف باش طلعوها والا لا به حاضرين شخصيه ثانيه يلا نبداو عزيز
2: لحظه لحظه بلي
1: عندك سينو نقص يلا جميل والله عجبني الحس نتاع التعاون اللي بيناتكم بغضب بغضب
4: خاطر العياري
2: مع الاخر واحد
1: نعاودوا نفكروا اللي بشخص اللي خلص العيار يلا عزيز عندك انت ميرسي نبداو يلا انا تولدت في الاندلس في القرن التاسع في الوقت اللي الناس كانت تشوف السماء وتقول مستحيل نجم نكونوا غادي هو كان يسال سؤال اخر علاش مستحيل كنت شاعر فيلسوف وعالم وكنت مولع بالفلك والعلوم في القرن التاسع قررت نعمل حاجة بالنسبة لوقتها كانت جنون صنعت جهاز يشبه الأجنحة البستو وطلعت المكان مرتفع وبديت المحاولة زعما نجم نطير الهبوط ما كانش كيف ما توقعت وتعلمت حاجة مهمة، الطيران مش كان جناحات يلزمك تفكر في الهبوط زادة. تجربتي ما كانتش طيران بالطائرة كيف نعرفوها اليوم، وما يلزمش نخلطوها بالاختراعات الحديثة. أما بعد قرون بقى اسمي مربوط بمحاولة مبكرة لفهم الطيران. اسمي اسمي اسمي ابن شكون يقول شو بربي لحظة
3: ابن بطوطة،
1: أعطيني إجابتك جعفور.
2: ابن بطوطة
1: خليك غاد ربي
3: ما عنديش
1: ما عندكش إجابة. راف
5: بول وينجز.
1: بول وينجز حلوة الوينجز. إجابتك ريم عباس ابن فرناس، هي الإجابة صحيحة. برافو ريم وبربي ما عشتز ولي زغدواز كان من كمل ونقول الناس كل فرد وقت بغافو يعطيكم الصحة. أما عندي سؤال
5: ما نعرفوش في حياتي
1: بربي بول وينجز شكون؟
5: نعم
1: بول وينجز
4: شن متاع تشيكن وينجز
5: وينجز متاع الجناحات.
1: الوينجز نفهمها بالهولي أما حبيت نسأل على بول وينجز.
5: ما هو عمل الجناحات
4: طربي
5: وليت واحدة هو كونيا وليت عليه وينجز يعيته الوينجز
4: أما اسمه بول.
1: يلا بول وينجز نحب نفهم زيت علاقة ابن بطوطة بالطيران.
2: شكرا زميلة زينب على إتاحة الفرصة.
1: مرحبا بك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بدأ ابن بطوطة يسافر
1: الرحالة طبعا معروف طبعا
2: وأعتقد أنه جاته فكرة أنه يطير
1: قالك
2: عليه بصرحش بها ليه بصرحش
3: بصرحش ما أفهم
1: بتقدم الريم. برافو ريم. زوز نقاط رفع نقطة جعفر نقطة رباب نقطة. ما زلت عندكم فرصة للتدارك. انتم ما زاد اللي قاعدين تلعبوا معنا برافو عليكم على يوتيوب الكل طلع عباس ابن فرناس. نعود نفكر اللي احنا قريناه في الأعوام الأولى للدراسات الابتدائية والأساسية زادة، وعنا توا الوقت للشخصية الثالثة واللي هي زادة الشخصية العربية. نبدأ عزيز الوقت عندك. أنا تولدت عام 1918 في الإسكندرية، كبرت في مصر، شفت بعيني واقع الاستعمار والملكية. عام 1937 دخلت للكلية الحربية، وعام 1948 شاركت في حرب فلسطين. رجعت من الحرب وأنا مقتنعة للمشكلة الأكبر مش مجرد معركة. عام 1952 كنت واحد من الضباط اللي شاركوا في الثورة المصرية. الملكية انتهت والملك فاروق غادر مصر.
5: أهو
1: الإجابة. الإجابة هزوا لزغدواز. جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر بغفو. عندي زوز إجابات. رافع نقطة جعفر نقطة وإجابة صحيحة. البنات ما كتبوش ما عندهمش نقاط، لكن نعاود نكمل لكم اللي الإجابة الصحيحة هي جمال عبد الناصر. بغفو بغفو
5: جرب عباس مرة أخرى
1: راك يوم كنت
5: حاجة.
1: جمال عبد الناصر إجابة صحيحة. عام 1954 يقول تبدلت الأمور ولا الرجل الأقوى في الدولة، وعام 1956 يعلن قرار خلى العالم الكل يتفرج في مصر اللي هو تأميم قناة السويس. طبعا الإجابة صحيحة جمال عبد الناصر. بغفو الأولاد. نقطة رافع نقطة جعفر في المسابقة هذه. دونك تجميع النقاط نقطتين ريم نقطتين رافع نقطتين جعفر نقطة وحيدة الرباب. اليوم العياري باش تخلصوا رباب تصبح عليها برغورة. هذا هو الأهم في المسابقة.
5: بالكارت تخلص الرباب العياري.
1: وتوحنا الكل باش نقول لكم سامحونا سماح ماشي ناكلوا في العياري. يلا راجعين تسويت في ساعة سعيدة.
0: ساعة سعيدة ساعة سعيدة. الجرائم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبيونال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعد. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.

السبت وحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال وعندكم على حكايات البارانورمال ملك بابو العريف كل سبت وحد ابارتير من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة لنص

0: شوتكم
1: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
2: لحداش 39 دقيقة تحية للناس اللي سمعوا فينا الكل، نهاركم مبروك، نهاركم سعيد. مش مشيو توت سويت مع رافع ولد الدار.
1: رافع ولد الدار
3: وعندي فكرة طيارة.
4: اليوم الفكرة الطيارة اللي مش نحكيه عليها شوية هي داخلة شوية في الديكوراسيون، مش نحكيه على حديقة الشتاء الجاردان ديفير. اليوم جبت لكم تصاوروا معايا خاطر باش نستعملوا شوية كلمات صعيبة، دونك ماذا بيكم تشوفوا التصويرة قدامكم. بون جاردان ديفير راهو ما يجيوش فيه لي بلانت ارتيفيسيال، كي نقولوا جاردان ديفير يلزم البلانت تكون ناتوريل. الجاردان ديفير ينجم يكون في الفيراندا، في الصالة، في الكوجينة، في أي بلاصة، المهم يكون فما لي كونديسيون هذوما اللي باش نقول لكم عليهم، اللي هما الضوء يخلط، دونك ان اندرو لومينو، ويلزم زاده الاندرو يكون ايري فيه هواء على خاطر البلانت يلزمها تتنفس ويلزمها ضوء كائن حي. حاجه اخرى، عمرك ما تعمل جاردان ديفير قريب من الرادياتور على خاطر الرادياتور يسخن في الشتاء، دونك نفوتو التمبيراتور اللي لازمناش نفوتوها بالنسبه لون بلانت وهكاكا لا بلانت تموت. ب لي بلانت اللي نجمو نحطوهم في الجاردان ديفير ديكوراسيون اعملها كيما تحب، اما تو باش نعطيك انهم لي بلانت اللي نجمو نستعملوهم. لي بلانت غرامبونت اللي نحنا نعرفوهم الناس الكل يا جماعه اللي هما الشعبات. فما زادا لي بلانت البالمي، النخله نتاعنا نجم زادا تحطها تعطي ياسر نخله صغرونه هذيك، تو بعد زيد نحكي لكم اكثر كيفاش تعملوها. عندنا لي بلانت غراس، لي بلانت غراس هذوما ننصح بهم الناس اللي ما يحبوش يسقيو برشا ولا ينساو، دونك لو بلانت غراس تسقاها يعني مره في الخطار وشويه بركه، دونك كيما الكاكتوس كيما الكل شيء، دونك ما تستحقش برشا ماء. وعندنا الفوجير، الفوجير اللي هي تشوفوها تو في التصويره هكا باش تتعدى كي تجي تنوريها لكم هكا موجوده. عندكم المونستيرا باتشيرا معروفه زاده الاسم بيزاره ماروكي تشوفوها تعرفها اللي هي هذه هاي موجوده. وعندكم الدراكينا مارجيناتا، الدراكينا مارجيناتا هذوما ثلاثه ديما موجودين في كل دار، هذه الفوجير اللي تعدت تو. وعنا لي بلانت سسبوندو اللي هما العباد يعملون في السقف هابطين من فوق، مي لي بلانت سسبوندو ما ننصحكمش بيهم برشا على خاطر يستحقوا ماء والسقين نتاعهم صعيب شويه، لازمك تعبي دبوزه وبالتفشفيش يعني بش بش بش اروزوار لازمك تعملهم تو لي زاغوز، دونك البراتيك نتاعهم صعيبه شويه. دونك ماذا بيهم اللي ما عندوش برشا وصعبين وما عندوش حب برشا نتاع لي بلانت، ماذا بيهم ما يحطهمش باش ما يموتوش. باه تو تقولوا لي هذا الكل وين التراب؟ بيان ايفيكتيفمون نحن الزرع هذا يصير في وسط ديبو في المحابس اللي احنا نعرفوه، والمحبس ما يتعبيش باي تراب. مش تقول لو عندي جنينه في دار خويا ولا في دار خالتي تنعبي المحبس ونجيب نحطه، لا لا لا، المحابس يلزم يتعبيو بون تيغ سبيسيال تتشري من لي ماغازان حاضره، يا اون مارك معروفه على الاخر ما نجموش نقولوها، دونك تمشيو هي الوحيده اللي تبيع التراب هذايا، تاخذوا منها ان ساك تعبيو لي بو نتاعكم وتحطوا كل شيء في لي بو، حتى النخله اللي انا حكيت عليها تحطوها في لي بو. دونك ماذا بيكم تحطوا دي بلانت تتلهوا بهم، راهو كائن حي، مش تحط دي بلانت وبعد تسيبها تقولش بها بعد صفارت وتقتلها، حتى من الحرام حرام. اللي ما نجمش يسقي بالقدا خذوا لي بلانت غراس تفقدوهم، وراهو البلانت غراس زاده ما تسقيهاش برشا خاطر تموت. دونك ماذا بيكم تسقيو، نعطيكم اون ايدي، تحط بصواك تشوف كان التراب شاح تعبي جوست الطابو نتاع الدبوزه وتسقي بالطابو نتاع الدبوزه، كاهم لازمش برشا ماء خاطر تقتلها. انا مره عملت بلانت غراس في الدار حسيب المهم هذه كانت رفع ولد الدار تلقاه تصور موجودين. دونك فوالا مارجيناتال باتشيغا الفوجير والبالمي هذوما من اكثر لي بلانت اللي تنجموا تستعملوهم في الجاردان ديفير نتاعك. وراو جاردان ديفير بلي بلانت ارتيفيسيال ما يتسماش جاردان ديفير، يلزم دي بلانت فيفونت. نهار اخر تنحكي لكم على لي بلانت ارتيفيسيال في فرصه اخرى في رفع ولد الدار واحده اخرى.
5: صح شكرا. كنت هذه رفع ولد الدار فهمني ولا
6: محلول جاردان ديفير
5: اعمل قفل.
1: رفع ولد الدار
3: وعندي فكره طياره
5: خويا، انا ما نجحتليش
6: بالحق
5: والله العظيم. شنو انا عندي البركون، عندي بابا قولوا يجي بحذيه يجي بحذيه يجي بحذيه هو بحذيه يجي بحذيه، قل لي ليه ليه ليه جنينة في المحمدية، جنينة في المحمدية،
6: عنده الحق عنده الحق
5: حابس ومش جنين. هي فقررت أنا قلت بش نعمل نفس الشيء فمن واللي متاع المحمدية بش نعمل نفس الشيء. عملت جنينة في البركون، عملتهم جبت محابس وكذا وزرعت وكذا، دخل قال لي بسم الله ما شاء الله، وانا شنو يعملوا اقليبش هو يولي خطر بابا عندي الريبير نتاعه في المحمديه كنت نعمل له جنينه، هو السبله الوحيده اللي عملها الجنينه ونحب الخضار وكذا، عملت له خويا جنينه في البركون
6: جميل
5: برجوليه، عملت فيها شعبات ارتيفيسيالي
6: بلاستيك باش ما تتلهيش به
5: والمحابس وكذا، وعملت نواره كله ارتيفيسيال فهمني، والمحابس اللي من قدام كل زرعتهم بالحق نعناع وما اخطف حتى شيء لطف
4: الارتيفيسيال مات زاد
5: لا
0: ينجم يكون في الحالة
5: هذه. قال لي أمل محمدية
4: والله بالله تحية لمحمد الودرني اللي هو ميزابار أنه يخدم في البلانت هو مغروم ياسر خاطر البلانت ترى لازمك تكون مغروم باش تنجح فيهم حتى كنا خدمتك تحية ليه كبيرة انه يعطى يعني في برشا مرات قابلته خديت بوكو داستوس بالنسبه للي بلانت راهو البلانت ساعات كي تسقاها برشا تموت ساعات كي بون كي ما تسقيهاش تموت هذاك اون داكور والتراب اللي انا ما كنتش نعرفها خاطر اللي ياخذ محبس يعبيه بالتراب نورمال من جنينه
5: ياخذ محبس ياخذ اليد الكل
4: ياخذ محبس ياخذ الثانيه الكلها ياخذ الثانيه الكل
5: شكرا خويا رفق رشيده تسلم عليكم من كندا
0: رشيده
5: واحنا زدنا نسلم عليك ان شاء الله ربي يخليك باش نمشيو تو توت سويت مع سين جيم مدام ريم
1: ساعة سعيدة ديوان FM صوتكم في جيبس على 99.1

0: سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
1: عسلامتكم يا أصدقاء، مرحبا بكم في القسم للدراسة. هذه بداية الأسبوع، دونك نحاولوا نركزوا مع بعضنا في سين جيم مع ريم.
2: سين جيم مع ريم.
1: يا سيدي مرحبا بكم. باش نجربوا اليوم نطلعوا مفاهيم، كلمات، مصطلحات، الكلها تبدأ بحرف التاء.
3: بالتاء
1: فكرتوا اللعبة؟ نعطيكم التعريف وتحاولوا تلقاو الكلمة اللي نلوجوا عليها كل مرة. الكلمة تبدأ بحرف التاء. وشاد ليا معنا في الغيجي باش تحسب لكم النقاط. نبدأ مع رباب، وانتم معنا كيف كيف على اليوتيوب أصدقائنا والناس اللي تسمع فينا، تنجموا تحزروا قال المصري معنا الكلمات هذه. رباب، صوت يخرج من القلب حين يمتلئ بالفرح.
4: تنهيدة.
1: فأنت شنو تعمل كي تفرح بحاجة؟
5: تفرح بتي، تبدأ بتي.
1: نعم بتي،
5: تهني، تهلل.
1: برافو زينوبة، التهليل، يهلل. أحسنتي، نقطة الزين. سؤال الزين. رياضة لا تحتاج إلى مرمى.
4: تنس.
1: والكرة لا تمسك باليد. وكنت نجم نقول لكم برشا حاجات اخرين، لكن رافع فد فد رافع فد
4: مستني حتى فد خليها لي
1: وخذ النقطة. دونك نقطة الرافع، نمشي والرافع توا سؤاله. كلام يا سي رافع ينجم لا يؤذيك الآن، لكنه يخليك تخمم، يخليك تفكر فيما قد يحدث لاحقا.
4: تنبأ.
1: لا، حاليا لا يؤذيك لكنه يجعلك تفكر فيما يمكن أن يحدث لك لاحقا.
4: تهديد.
1: صحيح. التهديد. صح. نقطة السي.
4: تهديد.
1: رافع.
4: تهديد.
1: جعفور.
4: جعفر.
1: قائد تاريخي. من أكبر الغزاة وحشية في التاريخ. من أحفاد جنكيز خان.
4: ترتفش.
3: ملتحومتنا.
4: قائد تاريخي من أكبر الغزاة،
1: من أكثرهم وحشية. غازي، هو قائد كبير عمل غزوات. من أحفاد جنكيز خان. قلت لك وين معناها؟
3: تيمور لانك.
1: برافو زينوبة، تيمور لانك. أحسنت.
3: تيمور لانك. اسمه ملتحومتكم
1: وراسك بالزهر.
4: ترتفش.
1: ترتفش.
4: حاتم تيمور.
1: أختي رباب.
5: نعم نيستي.
1: شنو المعنى؟
5: المعنى
1: اللي تأديه الجملة هذه. والمعنى يبدأ بحرف التالي نلوجو عليه. لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
4: تمنيت.
1: رباب.
5: تمني. شنو تسويف، تأمل.
1: لا،
5: ما جيت حتى
4: واحد. ترجي.
1: صحيح. لعل
4: ترجي.
1: برافو عليك. اي نجم نقول
5: ما تربطهاش بهذا.
1: جون غول ولد سنة 1919.
5: اي مثلا
1: سيدي الترجي. صحيح جعفور. نقطة لي جعفور. فك هالربيب زينب.
5: مغورة اليوم.
1: قراءة تعطي للكلمات
5: ترجمة
1: حقها من التمهل والنغم
4: وترتيل.
1: برافو زينب، ترتيل وحسن الأداء. أحسنتي زينبة، ترتيل. جميل. رافع.
4: وي.
1: نبحث عنه عندما يكون السم هو المشكل.
5: ترياق.
1: رباب، الترياق. احسنت. به به
4: والله انا اعرفها الترياق. عمري ما سمعت به. والله انا اعرف
1: الترياق. علم حاجه اليوم.
4: الترياق
1: كيفاش نحي به السم؟
4: الترياق. انا فهمت شي فرماسي ونبدا يقول لي تحب ترياق، نقول له لا مش هذيك اللوج عليها، يعني وادي نجم يموت.
3: يا اخي في الروايات القدم الكل ديما طبيب الملك وكل شيء يبحث عن الترياق.
1: ما قراش قصص المكتبه الخضراء وهو صغير. السؤال الجعفر.
3: سامحني بلي، سامحني من يسكي بلي، سامحني. قل لي شبيك توزر لي كيك جعفور؟
5: ترتفش. جعفور
1: شبيك؟ جعفور ما
5: تعرفش طريق؟
1: شبيك جعفور ما تعرفش طريق؟
5: خليك تعرف ترجيك يا جعفور.
4: الحمد لله.
1: جعفور
4: عزيزة.
1: تتابع منتظم للأشياء ولا للأحداث؟
4: ترتيب. توالي على التوالي. توالي ما تجي كان التوالي.
1: لا خلينا نكمل.
5: تتالي.
4: خليها
1: توالي. تنجم تكون تتالي، تنجم تكون يلا وش في حاجة معينة. واسع بالك واسمان. تتابع منتظم للأشياء ولا للأحداث؟
5: تسلسل أحداث.
1: ولا للحلقات تسلسل. التسلسل احسنتي ربي
4: تسلسل
5: كيما الدري
1: تسلسل
4: مخر شويه غلطه ما تسلسل
1: حروز باش يتغشش علينا نزيدوه سؤال
5: ليه ماذا مش حروز
3: ما زيدوا زيدوا
4: ليه ليه تتابع
1: تتابع تتابع
4: تتابع
1: نقطة لربيب ما حبش هكا بينك وبينه ربيب
4: تتربح
3: تشوف
1: السؤال ليك مدينة بيضاء اللون
4: تيبت
1: تطل على المتوسط ذات طابع أندلسي
3: تستور
1: ماهيش تونسية تطل على المتوسط
4: مدينة هي
1: معروفة بلونها الأبيض مدينة تعرف بطابعها الأندلسي دونك ماهيش بعيدة علينا ماهيش تونسية
4: توسكان
1: لا
5: عربية تبسها
1: عربية
5: تبسها
1: تطل على البحر الأبيض المتوسط بي في المغرب اي ماهيش طنجة
3: تطوين
1: صحيح تطوين بحرف التاء نقطة لزينب
4: مشيت في المغرب انا
1: احسنتي
3: ان شاء الله نزوروها
1: السؤال لزينب
3: مرحبا مزيانة برشا المغرب
1: الشاعرة التي تعتبر اعظم من رثاء في تاريخ الادب العربي
3: الخنساء
1: اسمها الحقيقي ويبدا بحرف التاء
4: تبر
3: اوف اوف
1: لا هي اسمها اللي نلوجوا عليه كذا بنت عمرو بن الحارث بن الشريد
4: التيمومي
3: لا لا لا
1: اسمها اسم الخنساء الحقيقي
3: راو راو راو راو جاي قدامي
4: مانيش في اليوتيوب
5: بعد حرف التاء فما
1: نحيد
4: تيتر
1: والله توا هبطت ستوري تكل في عياري هي زيدة ان شاء الله تكون تسمع نحي سرافة وما تجاوبش
5: ولا جاوبوا الأولاد في اليوتيوب ولا
1: جاوبوا قول
3: مامي غامي وانا نقرا صغيرة توماذر
1: أما أنت قريتها من اليوتيوب
3: توماذر
1: توماذر هو الاسم الحقيقي للخنساء والنقطة ما ياخذها
5: والله والله واحد يعرفها
3: توماذر وتحية لتوماذر صاحبتي
1: نسلموا على توماذر صاحبة زينب رافع
3: واو
4: توماذر
3: توماذر ولا وان ماذر
1: هكا كنت تفرق توماذر نافذة شبك لا تطل على الشارع اما وانت قاعد وانت جالس ممكن انه تشوف
5: من خلال تلفاز
1: صلح رافع تلفاز احسنت نقطة
5: انا اول منه
1: وراسك هو قال
3: أول
1: نقطة انت اول منه
5: انا اول منه
4: والله
1: سباك خليت النقطة
5: وقلتها بالعربي
4: والله تماذرت
1: جعفور والله يعجبني الانضباط يعطيك الصحة جعفور
4: رسانة كبيرة
6: مش انضباط بهامة
3: حشاك يزي
6: على البنات عمان
3: مش
1: جعفور رمى أحماله على الله
3: توكل
6: على الله
1: جعفور نقطة جعفور توكل على الله ربيب نرجع لربيب
5: هو تغشش هو نيستي
1: الخطوط الحمراء
5: تماس
1: لحظة حمراء تماس
6: تماس
1: الخطوط الحمراء غير مكتوبة معناها التي نتواضع عليها احنا يتواضع عليها المجتمع
6: تقاليد
1: حمراء التقاليد هي زادة كيف كيف موضوع التواضع خطوط حمراء ممنوعات محرمات يضعها المجتمع معناها والكلمة من أصل أجنبي احنا نستعملوها في العربية لكنها من أصل أجنبي
4: تتواج
5: لا يعطيني فرصة عود جملة والله محلية.
1: الممنوعات المحرمات الخطوط الحمراء اللي متفق عليها المجتمع ما هيش مكتوبة في القانون لكن احنا نتعامل معها على
5: أنها
1: خطوط حمراء والكلمة اللي لوج عليها تبدأ بالتاء ومن أصل أجنبي نستعملوها بالعربية باش تفيد هالممنوعات اللي كيف نحكي عليها فما إحراج
5: التابو
1: اللي هي في العادة تكون مرتبطة يا بالسياسة يا بالدين يا بالجنس هذا هو أحسنتي النقطة الرباب رباب قالت الكلمة
5: قلت لك الكل اسمي
1: رباب النقطة الرباب زينب
3: مرحبا
4: قلتها حتى انا راني
1: الحاجه هذيا انت خديت نقطتك بكري ما هو هكا
6: استغفر الله يا ربي
1: خلنا نوصلوا لجعفور قلق زين
3: تفضلي
1: الكلمه هذه اللي تبدا بحرف التاء
3: نعم
1: هي سبب طرد الطبيب
3: اي
1: وطرد ادم من الجنة
5: تفاح
1: رباب تفاحة احسنتي النقطه لرباب
3: لا اله الا الله الحمد لله
1: ريت كيفاه يا سيدي
3: سامحني ستي جعفر يغزر لي راه
1: يغزر لك
5: يشحر لها هو
3: والله
1: كيفاش نظره كيفاش وريني النظره جعفر
5: يتشحر لها
1: نمشيو للسرافه
4: وي
1: سلطه نصفها بقدونس معدنوس.
3: تبولي
4: تونسية
3: تبولي
1: زينوبة. برافو عليك. تبولة تبولة التبولة والكستورة والدنيا. التبولة عند زينب نقطة. دونك نمشيو توا لجعفور.
4: شنو كيفاش نسيتها؟
1: كيلومتر خمسة طريق
3: تنيور.
4: تنيور
1: زينب نقطة.
6: خويا لواج على صلاتة
1: عنوان دي وانا فين؟
6: عنا شوية.
1: مرحبا بكم بحضنا في صفاقس. دونك كيلومتر خمسة طريق تنيور. تنيور نسلموا على الناس كل في صفاقس وفي ديوان اصدقائنا غاديكا الناس كل تسمع فينا النقطة. فكت هيلك جعفور فكت هيلك الله غالب. تحب سؤال واحد اخر؟ هيئة تمنحها انت للشعر.
6: لشكونو؟
1: للشعر
3: تمنح
1: في في مناسبة او لقاء الهيئة اللي
5: تجسيد
1: تصفيف ولا
5: الهيئة الشعر
1: اسمها عمل مشطة بالفصحى. مشطة
3: تسريحة
1: ما جعفور نعطيه النقطة.
3: انا نطلع تسريحة ويقول نقطة.
5: والله في بالي تقول على الشعر.
1: شد لي النقطة الزينب ربيب. ما يتبقى من النبات بعد أن يأخذ الإنسان الجزء الذي يريده منه. نباتات نأخذه لحشنا به. ما يتبقى
6: تفاف.
1: ما يتبقى يجفف
5: البقايا هذوكم
1: يجفف ويولي
5: سماد.
1: نجم تتغذى منه بعض الحيوانات. بعض
6: يعلف
5: بالتي
6: يعلف وبر
1: تبن. برافو عليك رافع التبن نقطة اللي رافع. أحسنت.
5: النباتات
4: تبن.
1: زينب
3: مرحبا.
1: عاش طويلا في الأساطير. لم يره الناس في الواقع.
4: طرزان.
5: تنين
4: طرزان.
1: أحسنت. التنين يرتبط بالنار بالأجنحة. التنين نقطة.
6: سلي على سيد الغرب
1: الربي.
5: أوصف الدرجة.
1: سي رافع
4: طرزان.
1: رافع
4: تماذر.
1: بينها وبين المئة عشرة. وبينها
6: تسعين.
1: ما حبيت صعب شوية فكهلك. تسعين جعفور. تسعين برافو عليك. برافو عليك جعفور. برافو عليك. يا سيدي
5: هو
1: جعفر. قطعة ورقية صغيرة قد تكون بلا قيمة لكنها
4: تذكرة. تعدوا الربيب.
1: لكنها الشيء الوحيد الذي يسمح لك بالدخول.
4: هزلي تسعين كيك.
1: تذكرة هزه لك رافع.
5: بلخل كمل سويل على الأقل.
1: ريتش كيفيه. آي سيدي جعفور.
4: سبحان الله.
1: يجعل الأشياء البعيدة تبدو أقرب.
5: تلسكوب.
3: والله براف.
6: تلسكوب.
1: نقطة الربيب. هذا السؤال الأخير.
5: يا ربي.
1: السؤال الأخير نختار لكم حاجة من هوني. لا. يا سيدي فما شكون متعادلي فيكم انتم الاربع. فما زوز عندهم نفس النقاط يعني نفس السكور. مش نحسمه بالسؤال هذايا. طبقة ساكنة تحت أقدامنا.
3: تربة.
1: أحسنت. لكنها مليئة بحياة لا نراها. التربة. برافو يا زينب.
6: برافو أحسنت.
1: زينب سبع نقاط. ربيب ستة.
6: احنا مش لازم تقول المريقين مريقلين.
1: رفع خمسة.
6: استرنا يسترك. شكرا.
1: جعفر ثلاثة كهو. مش دونين جعفر. يعطيكم الصحة. برافو عليكم الناس كل. انتم زادة اللي لعبتوا معنا على يوتيوب واللي تسمعوا فينا. ميرسي بوكو زينب.
3: شكرا.
1: برافو عليك. والمنافسة الجميلة. تفضل جعفر.
6: شكرا زملائي زميلتي بارك الله فيكم. رفع شكرا جزيلا زينب.
4: شكرا.
3: شفيك تغزل لكيك.
6: لا بكلي فهمني. شكرا ربيب ريم الأولاد.
1: هيا للعياري. هلو
6: الأخبار. تفضل باباي.
2: ساعة سعيدة. ساعة سعيدة. احنا صوتكم في ساقس على 91.2 ديوان فام. ديوان فام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية. تقارير وكبات على عين المكان. مراسلات سبق صحفي. دقة مصداقية. ديوان فام صوتكم. ليسونسييل دو لانفو. فلاش نيوز.
7: موجز ومنتصف النهار. ديوان فام عسلمة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن تسجيل اضطرابات وانقطاع في التزويد بالماء الصالح للشرب بداية من منتصف نهار اليوم الاثنين بعدة مناطق من ولاية القيروان وسوسة والمنستير والمهدية، وذلك إثر تسجيل عطب مفاجئ على قناة الجلب الرئيسية قطر 600 ملم. ومن المنتظر استئناف التزويد بالماء بصفة طبيعية تدريجيا بداية من الساعة 8 صباحا من يوم الأربعاء القادم، وذلك فور الانتهاء من أشغال أصلح العطب التي ستواصل الشركة إنجازها على مدار الساعة. مكتب وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بمدريد تجري بالتعاون مع سفارة تونس بإسبانيا يومي 14-15 سبتمبر الجاري بعثة استكشافية بهدف التعريف بمقومات الاستثمار في تونس واستكشاف فرص الشراكة مع مؤسسات إسبانية نشطة في قطاع الصناعات الغذائية. وتندرج هذه البعثة في إطار جهود الوكالة الرامية إلى استقطاب استثمارات أجنبية جديدة وتعزيز الشراكات بين المؤسسات التونسية ونظيراتها الدولية، لا سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة والقدرة على الاندماج في سلاسل القيمة والأسواق الخارجية. وفد من المؤسسات التونسية سيشارك في المعرض الدولي للمنتجات الطبيعية والعضوية بيوفاخ 2027 الذي سينتظم بألمانيا من 16-19 فيفري القادم، وتندرج هذه المشاركة في إطار البرنامج الترويجي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. وقد أطلقت الوكالة دعوة للمؤسسات التونسية للمشاركة في هذه التظاهر على أن يكون آخر أجل لإيداع المطالب يوم 30 سبتمبر الجاري. ويهدف المعرض إلى تمكين الشركات التونسية من تطوير شبكتها المهنية وربط علاقات مع صناع القرار في القطاع وتعزيز حضورها على المستوى الدولي. إلى الشأن الدولي، قائد الجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي يقول أن الشعب والقوات المسلحة أثبتوا مجددا أن التعرض لأمن وسلامة أراضي إيران سيواجه برد حازم يندم عليه المعتدي. ووكالة الصحافة الفرنسية تنقل عن وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت منح تأشيرات للفريق العالمي للرئيس الإيراني لحضور اجتماعات الأمم المتحدة.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
8: سويي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6-7.

كل خميس وجمعة تبعد تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال وعندكم على حكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابارتير من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: ديوان فام
0: صوتكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: على 93.5
2: الجرائم هي هي والضحايا تغيرت جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت في كل زنقة فما حكاية في كل حكاية فما سر وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات وما بين التريبيونال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبيونال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل كل حلقة حكاية من الواقع فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت نهجة تريبيونال والدريبة حكايات من قلب الواقع ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام
3: نصف نهار وستة دقائق أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس كل مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع على موجات إذاعة ديوان فام كالعادة والعويد موعدكم اليوم يا القار من برنامج هوني تونس ساعتين من زمان من توحة الماضي ساعتين حاولوا معكم نرجع لأبرز الأحداث الأخبار الملفات الوطنية وطبعا الدولية شنو صاير في البلاد شنو صاير في العالم نحاولوا في إطار الفقرات اللي تعودتوا به معنا نرجع على مختلف الأخبار وفي كل مرة نطرح معكم ملف من الملفات نرجع بالتحليل والنقاش على امتداد ساعتين كاملين شنو في انتظاركم اليوم من مواضيع في برنامج هوني تونس في البداية كالعادة فقرة عطاير طبعا بعد شوية تكتشفوا معانا المواضيع اللي اختاروا الأولاد اليوم انهم يحكيوا فيها يقدموا رؤيتهم موقفهم قراءتهم ليهم بعد اكيد باش نمشيو معاكم لفقرة الاكتواليتي اللي في كل مرة نطرحوا فيها ملف من الملفات الوطنية باش نحكيوا على البنية التحتية في تونس شنو أبرز الإشكاليات والأهم هل يمكن الحديث اليوم عن حلول تشريعية وقت نحكيه على مشاريع قوانين تذهب في الاتجاه هذية إن شاء الله بش يكون ضيفنا في البلاتو أبارتير من نصف نهار وربع رئيس لجنة التخطيط بالبرلمان صبر الجلاسي بعد أكيد بش نمشي لفقرة المقال بداية الساعة الثانية بعد أعلان ترامب هل أصبحت غرينلاند تحت السيطرة الأمريكية المقال اللي اختره لنا خليفة شوشين وبعد نعرفوا معها التفاصيل والمعطيات وآخر الحصة كالعادة فقرة بالأرقام وصفة بكونه الهجوم الأكبر بالمسيرات على موسكو روسيا تعلن اعتراض أكثر من 1000 طائرة أوكرانية شنو التفاصيل معطيات الرقم هذية والمستجد هذية آخر الحصة كالعادة فقرة بالأرقام مع الزميل نور الفارسي دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس
4: هنا تونس
3: كالعادة بشرفكم من توحة الماضي ساعتين ابتسام شويخة بداية أسبوع موفقة للجميع مرحبا بالناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا توا وتحية للولاد اللي حاضرين معنا اليوم في التعليق والنقاش والتحليل على يميني خليفة شوشين خليفة أهلا وسهلا مرحبا
5: تحياتي ابتسام وتحياتي البسام وتحياتي لأحلى مستمعات وأحلى مستمعين وأحلى مشاهدات وأحلى مشاهدين
3: مرحبا بك خليفة وعلى يساري بسام حمدي بسام أهلا وسهلا مرحبا
6: أهلا وسهلا تحية طيبة ليك لجميع المستمعات والمستمعين الخليفة والزملاء يعني في الإعداد وزملاء التقنيين وإن شاء الله بداية أسبوع موفق للجميع
3: إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع مرحبا بالناس كل والبداية كالعادة دائما بأولى فقراتنا عالطائر
2: عالطائر
3: مواضيع يختاروا الأولاد انهم يحكيوا فيها. والبداية معاك بسام حمدي، تفضل لك الكلمة.
6: هو يعني في الحقيقة مرة أخرى نلقى روحنا نحكيوا على حرية الصحافة، وفي كل مرة تتكرر حوادث تجبرنا أنه نطرح هذا الموضوع من جديد مرة أخرى. يعني صحفي يعمل في الميدان، وهي زميلة شيراز النيلي اللي تعمل في وكالة تونس فريق الأنباء اللي هي وكالة الأنباء الرسمية، يعني خلال يومين الأخيرين أثناء تصويرها لاهتراء البنية التحتية ولتعرض مواطنة ومنزلها لأضرار نتيجة الفيضانات اللي حصلت في ولاية أريانا، إلا أنها تفاجئت يعني بتضييق وهرسلة حسب روايتها من طرف والي الجهة. هذا ما يخلينا بالضرورة نفتح الحديث عن أنه هل أنه الصحافي اليوم وقت اللي يهبط للميدان ويمشي يصور مطالب أنه يمشي يصفق للمسؤول أو يخدم موظف عند المسؤول أو يخدم موظف عند الدولة؟ الصحفي ليس موظفا لدى الوزارة ولا لدى الدولة، وليس حتى موظفا حتى لدى المؤسسة التي يعمل عليها. الصحفي يتنقل إلى العمل الميداني لينقل الرواية كما هي. الصحفي يمشي للعمل الميداني باش يوري الصورة وليس للتجميل وليس للتصفيق للمسؤول. الصحفي مهما كانت وسيلة الإعلام، سواء كانت مؤسسة عمومية أو مؤسسة خاصة، فإنه الدور الموكول له إنه ينقل الحقيقة وليس التصفيق يعني للإدارة أو للمؤسسة أو للوزارة أو للرئيس. الحقيقة اليوم الموضوع هذا يخلينا نحكيه على مناخ العمل الصحفي. يعني اليوم الكثير من الزملاء الصحفيين يلقاو رواحهم للأسف وقت اللي يخرج يخدم يقولوا أعطيني ترخيص. شو معناها ترخيص؟ اليوم فيضانات حصلت ومنزل تضرر، هل أنه شيراز مطالبة أنها تمشي تطلب ترخيص يعني من والي أريانا في تلك اللحظات وقت اللي يعني تضرر فيها المنزل؟ فهذا الحقيقة عبث، وهذا ربما تضييق كبير على حرية الصحافة، ويأتي من مسؤول الحقيقة وقت نقول والي، يعني رو والي هو اللي يمثل السلطة بكامل أركانها في تلك المنطقة. فهذا الحقيقة شيء مريب ويفتح الكثير من الأسئلة. كنت نتمنى أنه إثر التضييق هذايا يعني يتم اتخاذ قرار في شأن الوالي هذا، أو أنه الوالي هذا يصدر توضيح هل أنه فعلا قام بالاعتداء على الزميلة شيراز النيلي. والأمر لا يتعلق فقط بشيراز النيلي، يعني أنا كنحكيه هي التي تعرضت للحادثة، وإنما يتعلق الأمر بحرية الصحافة. اليوم راو من حق المواطن أنه يلقى المعلومة وأنه يأخذ المعلومة من الصحفي، من حق كذلك المسؤول أنه يوضح. كان من الأجدر على الوالي عند وقت اللي لقى شيراز التصور كان ينجم يعطي تصريح، وكان ينجم يوضح علاش الأسباب متاع الاهتراء البنية التحتية، كان ينجم يوضح شنو السبب اللي يخلي البنية التحتية في ولاية أريانا كيما هكاك، مش فقط بالتهديد. فمن هذا الباب كذلك نتحدث عن أنه ثمة ربما يعني مناخ عام ليس جيد فيما يتعلق بحرية الصحافة. وحرية الصحافة لهنا نعود نقولها ليست امتيازا، والصحفي كما قلنا ليس موظفا لدى السلطة ولا لدى الدولة.
3: واضح بسام، احنا اكيد ما زلنا موصين معكم فقرة عطاير. كما قلت لكم مواضيع يختاروا الأولاد انهم يحكيوا فيها، المحللين يقدموا رؤيتهم تصورهم قراءتهم من وجهة نظرهم. ما زلنا موصين معكم فقرتنا، ومباشرة نعطي الكلمة لخليفة شوشان. شنو الموضوع اللي اخترت انك تحكي فيه خليفة وتقدم فيه قراءة؟
5: ماهوش بعيد برش على الموضوع اللي حكي عليه بسام المتعلق بحرية التعبير، لكن حرية التعبير ماشي بالمعنى المهنة الصحفية، وهنا أكيد معتها كل التضامن مع الزميلة شيراز والهرس اللي تعرضت لها نتيجة خطأ إداري. أنت عندك أشغال حالة فمها عندها أكثر من عام، وتعرف اللي ثم موسم متاع أمطار أكيد كنفسيات العمل ما ذلك مش تحول إلى شلالات متاع مياه. شفنا تصاور الكل وشفنا الكراهب اللي عالقة فيه. أنت إذا كان عندك أشغال كملها قبل الصيف، ما تخليش الأشغال بالطريقة هذيك اللي بشوية ما تتحول الى بركه نتاع ماء. بسين تحولت البارح نتاع ماء قل حاجه 3 متر، والحمد لله ما طاحش فيها صغير ولا حاجه، وتزيد اكثر من هكاك وقت الزميله تنقل معناتها جزء من خلينا نقول انا التقصير الاداري في علاقه بالتعهد بمكان حساس جدا في بقعه يتعدوا منها العشرات، يزيد يتم هرستها وتو نحكوا بعد ايش تحكي معاه، ما عندك ما تحكي معاه في الاخير. هذاك واجبها اللي هو قامت به، مش بعيد عليه هي، مش نحكوا على حمله الايقافات اللي صارت البارح. البارح كانت ليلة طويلة وعادوا زوار الليل كالعادة عشرات من العائلات ما تتعرضوا إلى مداهمات في آخر الليل من أجل إيقاف العديد من النشطين. شكون النشطين هذولا؟ هذو من النشطين اللي خرجوا نهار السبت في مسيرة من أجل التضامن مع مناضلي أسطول الصمود. شفنا المسيرة الكل وتابعنا المسيرة الكل وشفنا اللي هي مسيرة واضحة في شعاراتها في الناس التي دعت لها في التمشي متاعها، مسار حتى تجاوز لا من المتظاهرين لا من الجانب الأمني. فجأة البارح نتفاجئوا بعشرات الإيقافات، وإيقافات بطريقة زوار الليل، ويعرفوها اللي عاشوا بالجيلي وقبل الجيلي اللي معتها مع الفجر تجي معتها ناس توقفهم قدام صغارهم وقدام هذي بالطريقة هذي. علاش؟ شنو السبب؟ أعطيني شنو اللي صار؟ شنو صار في المسيرة نهار السبت؟ أقصى حاجة صارت شعار طلع هيك حاد شوية تعودنا بيهم في تونس. المناخ السياسي في تونس كل 15 ولا 16 سنة وهو مقسوم في درجات وهو مناخ متعفن ونعرفه، وطريقة الشعارات هذه ما هي جديدة على التوانسة من الفيراج هذا ومن الفيراج هذا. معناتها ما ثماش فيراج يدعي القدسية وأنه يخرج في مسيرة يعمل شعارات بالعربية الفصحى ويبتعد على إثارة الكذا، كلها كيف كيف كلنا في الهواء سواء من الفيراج هذا ومن الفيراج هذا. إذن تعظيم المسألة وتحويلها إلى مسألة وعملية تحشيد صارت من نهار السبت. أنا لاحظت شوية اللي ثم بعض الصفحات التابعة لفيراج السلطة عملت وكيفاش ويتكلموا هيك وكيفاش المسألة هذية، قلت إن شاء الله ما تكونش هذية مقدمة لموجة إيقافات أخرى تحت عنوان الأخلاق الحميدة اللي ولت هذية جديدة. لكن للأسف اتفاجئنا بحملة إيقافات لحد الآن ما نعرفوش الأسباب. كان بلا ممكن مهما كانت المخالفات اللي تم توجيه استدعاء للناس هذون، عناوينهم معروفة وموجودين، هذا مشترهم محامين وموظفين وساذة وثم حتى طبيبة، وهذا معنوينهم معروفين. كان بالإمكان توجيه استدعاء لهم وما نصورش أي واحد يقلقوا اللي وجهوا له استدعاء ويمشي يمثل قدام القضاء ويجيب على الأسئلة هذه. أما عملية معناتها الإيقاف بالطريقة هذه فإنه أنا نقول الرسالة واضحة وما هوش جديدة وأجيال من التوانسة تعودوا عليها، اللي هو عملية الترهيب وعملية التخويف. أنا نقول الجيل هذا بالذات والأسماء بالذات اللي تم إيقافها البارح هم جيل الثورة. هذون الجيل اللي كانوا نهار 14 جانفي ونهار 13 جانفي ومن 17 ديسمبر ل 14 جانفي موجودين في الشوارع، موجودين في بوزيان، موجودين في شوارع العاصمة وفي التضامن، هذم هم نفس الجيل هذيك. إذا كانت معتها بعض الصراعات الأخرى مع بعض المجموعات الأخرى حول الحكم وحول السلطة يا أخويا يصطفوه في بعضهم سلطة ومعارضة، فإن هذون لا ناقة لهم وجم، لا طالبين سلطة ولا طالبين مجد ولا طالبين امتيازات ولا طالبين مجد، هذم فقط يعبروا على رأيهم ويتضامنوا على مجموعة من الشباب اللي شرفوا في تونس في أكثر تظاهرة صارت خلينا نقول أنا منذ مش منذ الثورة، أنا نقول منذ عقود، منذ 7 عقود في تونس منذ الاستقلال أول مرة تتحول تونس إلى محط أنظار كل دول العالم وكل أحرار العالم، وتتحول إلى محج وإلى وجهة إلى كل أحرار العالم من أجل خروج أسطول الصمود. تقول لي صارت بعض الهينات في علاقة بالتقارير المالية، ما هوش كونتابلي هو اللي شد الجمعية هذه، وهذه صارت أمام على مرأة ومسمع من الناس كل وبشهادة معنتها الكثير ممن نظموا هذا الأسطول. السلطة كانت متعاونة مع أسطول الصمود وثم أشياء ما نجموش نقولوها حتى حساس شوية في إطار المساعدة في علاقة بالسفن وفي علاقة بالعديد من المسائل، وبشرنا هذايا وعشناه باللحظة وكنا قراب ونعرفوهم الناس الموجودين في الأسطول. لو أنه ثم تجاوز كان من الممكن تنبيههم من الأول حول جمع التبرعات، هذايا الغاية متاعهم كانت نبيلة وهي معناتها الدفاع على إخوتنا في غزة وقت العالم الكل مفضيد عليهم، وقت العرب الكل نفضيد عليهم، كانوا متسرعين كانوا يسابقون الزمن من أجل الإعداد للأسطول هذايا اللي مش يشرف تونس ويشرف العالم الكل، فربما يكون وقعوا في الأخطاء كان بالإمكان استدعاهم للتحقيق وهم في حال صراح وليس لمدة 6 شهور هم موجودين. الإشكال اللي من تضامنوا مع غزة الآن موقفين وفي إضرابات جوع معتها فيهم وائل نوار وصل 35 يوم، والذين تعاطفوا مع المتعاطفين مع غزة نالهم البارحة الإيقاف معناتها في الليل وصلت عدد الإيقافات ما يقارب 15.
3: واضح خليفة. كانت هذه فقرة عطاير وكانت هذه المواضيع اللي اخترتوا أنكم تحكي فيها، وإحنا أكيد باش نواصل بقية الملفات اللي باش نطرحوها اليوم في الحصة. باش نحكيوا على البنية التحتية في تونس، باش نحكيوا عليها من زاوية التشريعات القوانين، أي حلول اليوم على الأقل من الجانب التشريعي اللي نجم يصير اتخاذها. إن شاء الله بعد شوي باش يكون ضيفنا في البلاتو صابر جلاسي رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي في البرلمان، ولكن قبل هذين نخرج معكم فصل صغير ورجعين.
4: هنا تونس،
0: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90، ديما فما ليكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب، 2-3-4-3-5 متاع العشية على ديوان اف ام سبور غرام. هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان اف ام.
3: نصف نهار و19 دقيقة، مرحبا بكم من جديد الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا تبعوا فينا توا. مازلنا موصلين معكم ساعتنا الأولانية، ومازلنا باش نوصل معكم قيت الأخبار الملفات والمستجدات. كما قلت لكم قبل الفاصل، ملفنا في فقرة الأكتواليتي باش يكون البنية التحتية من زاوية الأولويات التشريعية، الحلول التشريعية، القوانين وغيره، مع ضيفنا صابر الجلاسي، وهذه باش يزنا مباشرة لفقرة الأكتواليتي.
4: الأكتواليتي.
3: سعيدة جدا باستقباله وبحضوره معنا في البلاتو رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي في البرلمان صابر الجلاسي. صابر أهلا وسهلا ومرحبا.
7: مرحبا بك، تحية ليك ابتسام ولي حضورك الكريم ولكل متابعيكم على ديوان فام.
3: مرحبا بك صابر، لو كنت تهز شوية الميكرو باش يكون الصوت بتبع أوضح. مرحبا بك مرة أخرى، نذكر حاضرين معنا في التحليل والنقاش خليفة شوشين وبسام حمدي. نحكيه على لجنة التخطيط الاستراتيجي صابر، والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، ونحكيه عليه ما بين أبرز اللجان اليوم اللي موجودة على مستوى البرلمان. اللجنة هذه اللي خلينا نقوله تحت أنظارها عدد كبير من الملفات اللي تهم، من بين أبرز المشاغل اليوم اللي مطروحة أو طرحها اليوم المواطن التونسي، ولعل أهم الملفات هذه مسألة البنية التحتية، واللي تقريبا بين الملفات اللي يطرح في كل مرة، مثلا وقت نشوفه تصير تساقطات للأمطار على غير العادة من حيث الكميات، يتعاود يتطرح الموضوع هذا من أول جديد، ولا يصير أي إشكال اليوم على مستوى البنية التحتية. تطرح الملف هذا، ونتصور أنتم كانوا في البرلمان أكيد كمواطنين زادت تبعوا في الملف هذا. في البداية كان في البرلمان رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي، قبل ما نحكي معاكم بعد شوية على الحلول التشريعية، شنو المشاريع اللي لازمها تتبدل اليوم وتتغير، وأنتم كانوا تسعوا ربما إلى تغييرها. في البداية نسمع متابعتكم، تشخيصكم لواقع البنية التحتية اليوم في البلاد، وبعدها نرجع للحلول والرؤية. تفضل سي صابر نسمعك.
7: أكيد ابتسام، احنا رانا مواطنين بدرجة أولى، ثم نواب شعب بدرجة ثانية، ثم رئيس لجنة بدرجة ثالثة. دونك هنا نحس ونشوف ونتابع في كل المسارات وفي كل التغيرات اللي سايرة في البلاد، وهنا نعرفوا اللي فما تحديات اليوم تعيشها مختلف دول العالم. اللي هي تحديات مناخية، تحديات معناتها طبيعية، ولهنا الحقيقة معناتها قاعدين نشوفوا في عديد التطورات بما في ذلك اللي صار البارح في ريانة، واللي صار الأسبوع الفات في باب عليوة. معناتها احنا نتابعوا في كل التطورات، ولكن احنا وتسألي السؤال هذا قبل في احدى معناتها البلاتوات، يقولوا لي شنو قلت وقت اللي شفت في باب عليوة. قلت لهم احنا قلنا عنا برشا من قلنا اللي ثم بنية تحتية مهترئة، ثم عنا برشا من اللي قلنا لليوم يجب أن تكون الحلول حلول وفق رؤية استراتيجية، ما هيش حلول لتعاطي مع الأزمات الوقتية. لأنه يعني اليوم اللي يساير في بلادنا هو بلادنا ليست بمنأة عن العالم، لأنه اليوم المطر اللي صارت رأي 60 مليمتر في تونس العاصمة تغرق ويتحل فيها ديكاف، تحل فيها معناتها يعني بالطريقة هذيك وبلوعات، معناتها حاجة غير عادية. إذاك علاش احنا كنا متابعين، وكنا معناتها حكينا حتى في العام اللي فات والعام اللي قبله، ولجنة التخطيط الاستراتيجي من أهم اللجان اللي قاعدة تعمل على الموضوع هذية. ولكن احنا نقولوا اللي المجال فما حاجة لازم نحطوا الأمور في نصابها. المجال الطرقي او الشارع التونسي، شنو معناه الشارع؟ معناه كي نحكيه على الشارع التونسي اللي قاعد يغرق بالماء، راهو فيه تداخل لعديد الادارات وعديد الوزارات. لانه اليوم باش ما نرميوش المسؤوليه على جهه دون اخرى، المسؤولية مشتركة ما بين التجهيز والتطهير والفلاحة والمواطن والبلدية والدولة. نقول الدولة يعني اليوم الرؤية الاستراتيجية للدولة، لأنه في نقاشنا في ميزانية 2025 وفي ميزانية 2026 كنا طرحنا عديد الأسئلة، وكان من بين الوقت اللي خذاه النقاش حول البنية التحتية في في في تونس وواقعها ومدى تأثيرها على الوضع الاجتماعي والاقتصادي، كان معناتها محور اهتمام كبير من مجلس نواب الشعب ومن كل أعضاء مجلس نواب الشعب، لأنه اليوم شفنا بلايس غرقت في في في برشا بلايس، في نابل مؤخرا، في تونس، في ريانة مؤخرا، شفنا حتى مناطق فلاحية معناتها اليوم. هذا إذا كان مش نشخصه رو عنا ما نقوله في التشخيص، وإذا كان مش نحكيه على الحلول رو عنا زادة ابتسام ما نحكيه في الحلول، لكن كواقع الواقع الحقيقة لا يطمئن ولا يبشر بخير، لأنه اليوم فما رؤية استراتيجية وفما معالجة لوضعيات حقيقية تهم البنية التحتية غايبة. هذا معناها كلام يزمنا نقوله.
3: به ذكر ضيفنا رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بالبرلمان صبر الجلاس، نحكيه معه بصفته اليوم رئيس اللجنة هذه ونائب في البرلمان، والملف هذا ملف البنية التحتية وواقع البنية التحتية، التشخيص ربما كما قال سي صبر حكينا عليه في أكثر من مناسبة سواء في البلاتو هذه أو في مختلف وكل وسائل الإعلام، ولكن في كل مرة نحاولوا نطرحوا أي ملف، نحاولوا نتناقشوا في أي حلول، ما المطلوب اليوم، وناخذ زاوية من الزاوية، ونعرف أنه جزء من الحلول نجم يكون من حيث التشريعات. اليوم التشريعات لازمها تتبدل ربما، أو لازم تكون فما تشريعات جديدة اليوم تتماشى، أو يكون الهدف الأساسي متاحة تحسين البنية التحتية. صبر جلاسي بسام حمدي نعطيك الكلمة، أكيد تحب تتفاعل معها الموضوع. يقول المطلوب اليوم هو حلول استراتيجية لتحسين واقع البنية التحتية في تونس، يقول اليوم المسؤولية مشتركة، المطلوب رؤية استراتيجية. بما أن المسؤولية مشتركة اليوم نحكي على برشا إدارات، نحكي على برشا مسؤولين وغيره، الحلول الاستراتيجية لازم يصير تنفيذها على أرض الواقع، ولازم يصير تحمل المسؤولية بصفة مشتركة، ولازم زاد التنفيذ يكون بصفة مشتركة. يقول التشخيص تقريبا الكل نتابعه في الواقع ونعرف التشخيص، ولكن يبقى الأهم أنه أي رؤية استراتيجية اليوم للدولة للنهوض بالبنية التحتية. بس تفضل.
6: هو فعلا خليني ننطلق من كلمة أنه المسؤولية مشتركة، فعلا مشتركة وعلى نفس الحد من المسؤولية زادة، لأنه وقت اللي نحكيه على سلطة تنفيذية ووظيفة تنفيذية ووظيفة تشريعية، تقريبا لهنا دور الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية مش المتابعة، احنا دورنا نتابع، احنا الصحفيين وسائل الإعلام تتابع وتنقل الصورة، لكن الوظيفة التشريعية دورها أنها تقترح، دورها أنها تشرع لمسائل ربما تتعلق بضرورة تغيير البناء التحتية، دورها أنها تراقب الوظيفة التشريعية، ودورها أنها تضغط على الوظيفة التنفيذية. اليوم كوظيفة تشريعية أنتم أو ما يعني سابقا نكون سميها وسط التشريعية، أنتم كمجلس نواب الشعب عندكم السلطة الرقابية وعندكم الدور الرقابي. ففي اعتقادي مهم برشا اليوم انه مع عودة الدورة البرلمانية الجديدة انه شوفوا الوزراء المكلفين بالبنى التحتية، الفلاحة، وزارة التجهيز، والمسؤولين عن الصناعات، يشوفون في جلسة استماع مع النواب وجلسة طرح أسئلة، ويشاهد المواطن ويتبع ويعرف المواطن التونسي شنية الإخلالات الحاصلة في تونس، هل اليوم إمكانيات مالية هي ضعيفة، هل اليوم الإدارة التونسية مش قاعدة تخدم، هل اليوم عمليات الجهر والتنظيف مش قاعدة سايرة. وكذلك مهمة الفرصة أنه نعرف مشكلة البناء العشوائية والمباني العشوائية اللي حصلت في الكثير من الجهات، وين وصلنا فيها، خاصة تقريبا صدقت على مقترح قانون يتعلق بالبناء العشوائي هذا، نحب نعرف كذلك شنية وين وصلنا، هل بش يتم تسوية وضعيات المباني العشوائية دي الكل ولا لا. يعني في اعتقادي اليوم لابد أن يضطلع مجلس نواب الشعب بدور المسائلة، هو للأسف يعني في المناخ السياسي كلمة المسائلة ما يحبوهاش، يقول لك جلسة حوار أو جلسة استماع، لا اليوم الوضع في اعتقادي يتطلب مسائلة يتطلب انه يتحط قدامك اربع وخمسه وزراء انت كمجلس نواب الشعب انك تضغط عليهم وتطرح كل الاسئله حتى نخرج من دائره العمل الاداري الروتيني. يعني وزير وقت تصب مطر يخرج يصور ويعمل سيورات او والي او نائب. ذي الحقيقه اليوم الوضع هذا ما عادش يستحمل هذا التمشي وهذا الطريقه من العمل. ففي اعتقادي اليوم كذلك من الناحيه التشريعيه نعتقد صحيح مهم التعويل على الذات، لكن راو شوف أغلب دول العالم تعتمد راي على قروض من الجهات الدولية المانحة من أجل تحسين البناء التحتية. فهل ثمة مشاريع اتفاقيات تتعلق بقروض جديدة قد تعقدها تونس خلال الفترة القادمة تتعلق بتطوير البنية التحتية؟
3: تفضل سابر.
7: شكرا ليك. الحقيقة أنت مشيت للنقطة مهمة جدا، وأنا نحب نقول لك اللي رو احنا كأعضاء مجلس نواب الشعب كنا تواصلنا، وحتى معناتها كان لاحظتوش فما بلاغ وبيان صدر عن اعضاء مجلس نواب الشعب في العطله البرلمانيه، وكنا مساعدين حتى باش نقوموا بجلسه، تعرف اللي انت في اي وقت حتى نقصوا على العطله نتاعنا ونرجعوا
6: جلسة،
7: ولكن جلسه ولا مسائله وقت اللي جات الوضعيه نتاع الفقدان الماء والضوء وستيرا، ولكن ما تعرف هنا فما ربما اكراهات تعرفوها الناس الكل. احنا طلبنا ولكن لم يستجيبوا، معناتها الوضع العام وستيرا ما وقعش الاتفاق. لكن ثم حاجه مهمه أنه اليوم الجانب التشريعي، وأنا باش نركز معك شوية على الجانب التشريعي. في ميزانية 2026 السيد الوزير يقول أعلنت عن ثورة تشريعية تشمل مجال التهيئة الترابية والتعمير وإحداث وكالة وطنية للتهيئة والتعمير. يعني هنا ثم نقطتين مهمين جدا، لأنه علاش قلت لك أنا من اللون راي تشترك فيها عديد الأطراف لأنه فم البلدية، لأنه اليوم حقيقة وهذا كلام يزمنا نقوله، اليوم عديد البلديات وأكثرها ما زالت تراجع في أمثلة التهيئة العمرانية، ونعرفوا احنا بعد الثوره اكل الـ الـ الـ الهجوم العمراني واكل الناس كلها تبني، اللي يبني على مجاري الاوديه، اللي يبني في مسار المياه، الناس اللي تبني من غير قوانين، من غير معناتها ضوابط معناتها قانونيه وتابعه للتهيئه العمرانيه. احنا كنا دعينا الى انه اليوم خطر عندنا البديل، وبتنقول لكم عليه البديل من بعد في الاخر، دعينا الى مراجعه امثله التهيئه العمرانيه، وانه اليوم يزي لانه اليوم عندنا مجله تهيئه ترابيه عمرها 40 سنه، اخر مجله اصدرت او صدرت في 95 يزي عندها 40 سنه، صارت تغيرات جيوغرافيه، تغيرات ديموغرافيه، اليوم المثال الامثله العمرانيه تبدلت، اليوم ثم ناس ولتبني في الاراضي الفلاحيه وتبني على حاشه الوديان وعلى حاشه الطريق، دونك هذا الكل راهو عنده اثر كبير على اللي حصل مؤخرا واللي مازال باش يحصل. ايضا اليوم السيد الوزير وقت توجهنا احنا ليه بالاسئله في ميزانيه 2025 2026 وكان معناها توجهنا معناتها بطريقه حازمه، قلنا له اليوم أنا الأوان أنه اليوم تكون ثم وكالة وطنية للتهيئة والتعمير اللي هي الفيزافي باش تنجم تشرف على أمثلة التهيئة العمرانية، لأنه اليوم دور البلديات كبير، لأنه اللي صار تعرف أنت اليوم اللي موجود في وسط العاصمة واللي صار في التي جي ام واللي صار في باب عليوة هي لأنه فما أن ريزو يونيك، لأنه مسالك تصريف مياه الأمطار وتصريف مياه معناتها المستعملة في نفس الريزو. اليوم أنا الأوان أنه يقع المراجعة، ولحسن الحظ انه احنا ما زلنا نتابعوا في الموضوع هذا، وعندنا من قدموا، عندنا من قدموا في العمل البرلماني، لانه اليوم اذا كان ما جاتناش مجله التهيئه الترابيه والتعمير خلال هذه السنه، معناها نعطيه اجل فيفري، فعندنا تنقيح وعندنا بديل باش نقدموا مجله جديده اللي هي مجله قاعدين نخدموا عليها، كما باش نقدموا عديد القوانين اللي في النقل، لانه اليوم هالمراجعات هذه ايضا انت جبت على التسويات. احنا كلجنه تخطيط استراتيجي موقفناش، ولكن الحلول نتاعنا لم تكن حلول شامله، ومشينا عندنا اربع مبادرات، عندنا مبادرات تعرفوا انت لجنه تخطيط استراتيجي 90% من المشاريع من القوانين اللي عندها هي مقترحات قوانين من النواب. عندنا مقترح لاجراءات استثنائيه لتسويه المباني والمشاريع المقاومه بالمناطق الفلاحيه ذات الوظيفه المتحوله. تقولي انت اليوم شنو علاقه المشاريع المقاومه في الاراضي الفلاحيه؟ نقول لك اليوم راهي ثمه اماكن تغرق فلاحيه، معناها ارياف تغرق، لانه اليوم يجي يبني لك بحذا واد ولا يبني لك معناتها تدبوا في مجرى نتاع ماء. عندنا مقترح ايضا ومشينا فيه هذايا تقريبا حاضر، عندنا مقترح ايضا يتعلق بالسكن العمودي والاقامات السكنيه، لانه بعد الثوره عديد الاقامات اللي وقع انجازها، ولكن البلديات وقعت تتفرج لا وقفت الناس ولا اعطتهم التراخيص والناس بنات وسكروا على مجال المياه وستيرا. عندنا مقترح آخر اللي هو تسوية الوضعية العقارية الأحياء الشعبية العشوائية. لأنه اليوم نحكيه على 1,200,000 تونسي يسكنوا في أحياء عشوائية، قد تكون أو متأكد البناءات هذه هي بناءات عشوائية، قد تكون معناتها بلوكاج للماء ونجم يأثر ويعطي معناها نتيجة اللي هي فيضانات. عندنا مبادرة أخرى اللي هي التقرير متاعها حاضر وفي انتظار معناتها عرضها على جلسة عامة، اللي هي تسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء. واليوم الدولة هي مطالبة ومحمولة عليها باش تاخو قرار يتزيل المباني هذه يتاخو فيها إجراءات. يعني اليوم عندنا 4 مبادرات في لجنة التخطيط الاستراتيجي يتهم البناء العشوائي، البناء المخالف رخص البناء، البناء اللي هو ينجم يكون سبب كبير في هالفيضانات اللي سايرة. ولكن المهم احنا ما نجموش كلجنة نقدم الحلول الكل، لانه اليوم كما قلت لك راهي ثم حلول بيد الدولة بيد البلدية، لان البلدية لازمها اليوم تقدم امثلة

0: المثال التوجيهي الثالث لتهيئة التراب الوطني اللي هو مهم جدا، واليوم الوزارة قاعدة تخدم عليه، ولكن أنا أعتبر أنه رطار، لأنه عنا 20 سنة، عنا 20 سنة في تونس ما صارش مثال توجيهي لتهيئة التراب الوطني. كنقولوا المثال التوجيهي يعني اليوم يلزم فما مثال تعتمد أو وزارة التجهيز في علاقة بعديد الوزارات في البنايات في القطاعات في المجالات. اليوم ما نجموش نجيو نحطوا مصنع ولا نحطوا معناتها عمارة في مجرى متاع ماء ولا في مكان معناها بعد يستحيل أنه نجمو سرنا التدخل. هذا مهم جدا، احنا قاعدين نقوم بدورنا كلجنة في الضغط على المسؤولين من أجل تحيين الأمثلة العمرانية، من أجل إصدار المجلة، وعنا وطبعا بعد نقول لكم عن الحلول التشريعية اللي احنا ان شاء الله في موافقة فيري بعد ما نكمل الميزانية سنتقدم بحلول تشريعية من أجل معناتها معالجة البنية التحتية في تونس.
1: سنرجع معك بعد الحلول التشريعية. بونتي سي صابر، قدمت لنا جملة المبادرات التشريعية اللي تقدموا بها عدد من النواب، نحكيوا على مقترحات جات من النواب اللي قدموا فيهم تصورهم رؤيتهم تشريعيا ديما نقولوا في إطار صلاحيتهم، شنو رؤيتهم لتحسين اليوم واقع البنية التحتية. تقول احنا نقدموا جزء من الحل، مش بدينا باش نقدموا الحل كامل، لأنه جزء من الحل اليوم كما انت تقول احنا في اطار وظيفتنا اليوم عندنا جمله من الحلول من خلال تقديم مبادرات تشريعيه، مقترحات قوانين، تقديم مقترحات لتنقيح ربما بعض التشريعات والقوانين اللي تقول انت طال عليها الزمن والوقت ولازمها تتغير اليوم وتتبدل، ولكن فما جزء من المسؤوليه اليوم اللي في اطار الوزارات والادارات اللي معنيه واللي بدورها لازمها تقدم الحلول باش يكون الاصلاح جذري وكامل اليوم للبنيه التحتيه. خليفه شوشين، هاي نسمك خليفة ديما تقول أم المعارك هي المعارك الاقتصادية والاجتماعية، وممكن التوانسة يسمعوا فينا يقولنا يبي مهمة البنية التحتية، ما ربما شنو تنجم تكون علاقتها بالواقع الاقتصادي؟ نعرف أنه البنية التحتية جزء لا يتجزأ اليوم من النهوض الاقتصادي ومسألة مسألة الاستثمارات وغيره من المسائل تهز مباشرة الوضع الاقتصادي. اليوم حابين ناخذ الموضوع من زاوية تشريعية، لأنه في أكثر من مناسبة خليفة كي نحكيوا على أي ملف يقول لك تشريعات لازمها تتبدل، مجلات لازمها تتبدل، قوانين لازمها تتبدل، تتغير، تتنقح وغيره. شنو رايك في الكلام اللي قاله سي صابر ومتابعتك للموضوع هذا يا خليفه؟ تفضل.
2: هو الاهم من تغيير القوانين هو اللي يتغير الواقع، لان احنا في تونس زاد شهدنا ظاهره اخرى اللي تتغير القوانين والتشريعات لكن يبقى الامر كما هو عليه. وعندنا احنا ظاهره غريبه جدا في تونس، يتعمل القانون ولا يتم تفعيله، وبعدين نطالبوا بتفعيل القانون، صح؟ يضر مش نبدو نعملوا قانون من أجل تفعيل القانون. هذه الإشكالية، معناتها حتى مسألة هذه الجانب التشريعي وسن القوانين وتغيير القوانين المنظمة للجانب هذا لتسئيل الإجراءات، معناتها وعملية التشبيك ما بين الوزارات، معناتها المهتمة بالشأن هذا، صارت بعض القوانين تشوف لكن في الأخير ما تنفذتش، وكأنه حط القانون تحب لكن سيبقى الأمر عن العملية. اسم اللجنة في حد ذاته نحكوا على لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية. تقريبا اللجنة هذه تمثل عصب البنية التحتية اللي يقوم عليها الاقتصاد ويقوم عليها العمران البشري في حد ذاته، لأنه تقريبا هذه تشمل كل مناحي الحياة في الـ الـ الـ في البلاد. لذلك مهامها كبيرة برشا، لأنه تقوم مثلا هي لجنة قارة تقوم بدراسة مشاريع ومقترحات القوانين، عقد جلسات استماع من المفروض مع الناس اللي تمهم المسألة هذه خاصة في علاقة بالسلطة التنفيذية، الرقابة وتقييم الأداء والبحث في الحلول التشريعية. هذه جملة المهام، هذه لجنة مهمة برشا، صلاحياتها من المفروض كبيرة برشا لأن تنظر في مسائل حساسة، لكن على مستوى الإنجاز صحيح اللي كان يحكي فيها الأستاذ صابر، أكيد أكيد راهم بذلوا مجهود وأكيد هم قدموا العديد من المقترحات في الجانب هذي، لكن نفس المقترحات أستاذ صابر صدقني معتها منذ 10 سنوات ولا 11 سنة في منبر آخر خلاف المنبر هذا في إذاعة الشباب، جبنا شكون اللي يهتم بالجانب هذا في مواسم الأمطار؟ ما هو نفس الموضوع، احنا تونس ما هو كل فصل معتها عندنا مواضيع معتها محددة نحكو فيها، البنية التحتية والمسألة والبناء الفوضوي والتهيئة العمرانية، هذا موسمها الحديث فيها مع الأمطار هذه. نفس الملاحظات اللي قدمتهم أنت قدمهم هو، معتها منذ 10 سنوات لم نتقدم. نقول لك منذ 10، بحكي لك ممكن 2015 و2016 نفس الملاحظات لم تتغير. لذلك ما عادش نطلب

0: الأقصى. أنا واحد من الناس إن شاء الله نتقابله العام الجاي إذا كان بقينا لباس بخير وبقيت في اللجنة. أنا طالب منك أربعة أشياء. إذا كان جحت باش تقنع الوزارة والسلطة هذه المتداخلة في الجانب هذا والبلديات وكذا اللي حلوها، أنا نعتبر ثم تقدم في البلد هذه باش ما نرجعوش نفس الموضوع. عندك مشكلة باب السويق النفق وين تصب المطر يتسكر. عندنا المشكلة متاع لافايات وين تصب المطر تغرق الكل ما عادش واحد نجم يدخل لداره. عندك المشكلة متاع باب عليوة وهيك المحطة متاع باب عليوة اللي أنا نعرفها على الأقل عندها 10 سنين وين تصب مطر برشا الماء بالعكس هما الناس ما يدخلوا المدخل الرئيسي إذا كنت عارف أنت محطة باب عليوة من جهة هذية من جهة منصب باي وتدخل باش تمشي للكيران. هو الماء بالعكس يدخل من جهة الباركينج متاع كيران ويخرج من جهة الباب الرئيسي. هذه نعرفوها الحالة هذه والناس تبدأ تفرج عليه. هذيك الطريق متاع الماء باش يتعدى للواد متاعه لأن هي باب عليه والمحطة كل ما معمولة في وقت وتقريبا قبلها مقابل المحطة بشوية تو تشوف ثم كده السكة متاع التران ثم واد كامل تقريبا معتها اللي يهز الماء هذه. هي بطبيعتها البقعة متاعها غلطة في حد ذاتها وكل عام نفس الحكاية. ماذا بينا العام الجاي وقت الجيب عندنا تكون تحلت صب الأمطار النافعة وما نصير فيه. والمشكلة متاع حي التضامن، حي التضامن سكن فيها نطار ونعرفه جيد. الشارع الرئيسي بسام هيك الطويل الكبير هذاك من أطول الشوارع في تونس هذاك عبارة ويت تهبط الماء من الانطلاقة ومن جهة الفوق ومن العمران وهي هابطة حتى شي كلها تشد الشارع الرئيسي هذيك يتحول إلى واد إلى أن توصل إلى الرمبوان متاع الانطلاقة والتضامن في الجانب هذيك وتعدل منيل. هذه الناس الكل نعرفوا إيجاد على الأقل حل لحي التضامن من خلال حزام أحزمة ما نعرفش الصبر من صفاقسة الحزام متاع صفاقس نعرفوها مدينة من أكثر المدن كان فيها فيضانات وقت اللي عملوا الحزام متاع ذكا
1: خندق
0: نقصت أي الحزام يسموه نقصت معاتها تقريبا لم تر. حي التضامن ينجم يكون مشروع كما المشروع هذا من أجل جنبه لأن نعرف المشكلة والحي هذا ما عادش نجم تنحو. تقول لي بناء فوضى ويتشتر تونس بناء فوضى اشترى تونس من غير تهيئة للأسف. خلينا نقولوا الحكاية هذية وأمام كل ومقابل كل حي منظم في تونس وهذية هذية من لعنة الأقدار في البلاد هذية معناتها ولا يمكن من المفارقات الغريبة اللي كل حي تعملت له تهيئة وقنوات تطهير ومثال متاع تهيئة ومزيان ومحلاه ويسكنوا فيه ناس مزيانهم ومحلاهم تلقى مقابله
1: حي فقير
0: حي لا فيه تهيئة لا فيه قنوات تطهير لا فيه كذا. هذا للأسف شوفها في تونس كاملة وفي مدنها كاملة من صفاقس السوسة وخاصة العاصمة المفارقة تبدو واضحة في الجانب هذا. هذا أربع مشاريع أنا واحد من الناس نقترحكم عليهم إذا كان نجحتوا اللي أنتم تقنعوا السلطة ولا الوظيفة التنفيذية اللي تقوم بهم على الأقل العام الجاي. إحنا في الإعلام ما نرجعوش نحكوا على باب السويقة ولافيات وباب عليوة وحي التضامن مرة.
2: هاي تفضل سي سامح.
3: شكرا. هو سي خليفة ثم ثلاثة نقاط نجم نجاوب عليهم في نقطة اللي هو النقطة الأولى اللي هي باب عليوة وباب السويقة
0: ولافيات
3: اليوم أشوف أنا ديجا أنت كان تبعتني من الأول حكيت قلنا راهو الإشكال اللي صار في تونس السنة اللي كونه ثم ريزو اونيك اللي يربط العاصمه الكل. علاش انت تقول لي الماء في باب عليوه؟ لانه الماء مثل تي جي ام، تي جي ام سي ان بوين فيبل لانه الريزو سي تان ريزو اونيك هو تصريف المياه الامطار تصريف مياه الصرف البلديه مثل خدمتها. لاحظتنيش انا من الاول علاش انا بديت من الاول في الانترودكسيون قلت راهو هذا عمل متداخل لانه التطهير تقول كان خدمت البلديات مثال بلديه خدمتها في سنتر فيل نظفت لو ناس ما نظفتش هو سي تان ريزو اونيك معناتها اليوم الماء يمشي يوصل للتي جي ام سي تان بوين فيبل يرجع افيك ان فلو قوي يرجع لباب عليوة. وهنا باش يتعالج هذا يلزم تصير اليوم سيباراسيون نتاع فرق ما بين مياه الصرف الصحي ومياه تصريف الامطار. هذا راهو مهم جدا وذاك علاش انا قلت لك راهو اليوم المثال التوجيهي جيرو طار باش ما نرجعش العام الجاي نحكي لك تقول لي انت العام الجاي لانه ثم مثال توجيهي اللي هو بعد 20 سنه. لو صار المثال التوجيهي عنده 5 سنين ما عادش نلقاو هذه لانه يلزم اليوم في المثال التوجيهي يقع الفصل ما بين مياه تصريف الامطار وما بين مياه الصرف الصحي لانه ريزو اونيك بادي تخدم خدمتها والناس ما تخدمش خدمتها يضرب الماء في اللفة في التي جي ام ويعاود يرجع البامب ويعاود يرجع في باب عليه. وهذا يراو اذا كان ما يصيرش السيباراسيون تقول انت تو علاش ما خدموش يقول لك امكانيات وبرشا فلوس يسمو برشا فلوس باش يقع سيباراسيون خاطر تخدم قديم. احنا عم نناول في الميزانيه نتاع التجهيز طلبنا قلنا لهم يا خويا اطلبوا الزياده اللي حاجتكم بها واحنا نصادقوا عليها. قديش عظم زياده في الميزانيه؟ 6% معناها في الاستثمار هذا في كل ما عنده علاقة بتنظيف الحواشي بتاع الطرقات، في تنظيف الأماكن المتاخمة للطرقات، في هالبلوعات هذية
0: يبدو بالنقاط الزرقاء. تو يقول له مسألة الإمكانيات، تو الإمكانيات هي موجودة في الحالة متاع ريانا، وثم أشغال
3: هاني جيتك،
0: وثم مشروع حماية رواد من الفيضانات، هي تعطلت الأشغال هذية. ولينا معنا
3: هاني باش نجاوبك، كان نجاوب باش نجاوبك شنو نقول لك علاش مالغري ثم اعتمادات وثم مشاريع. أنا ما باش نجاوبك عاد، جينا خلينا نجاوبك على الكوتيلول اللي هي ما دام ما ثماش فصل في الريزو اللي هو يعني هذا يخدم خنت وهذا يخدم خنت وبيان، هي كل واحد نفسه من ارواحهم، باش يقعد الماء يمشي للتيجيام بوان فيبل ويعاود يرجع. كان جاء المخطط المثال التوجيهي، المثال التوجيهي انا قشق ب 20 سنه، بعد 20 سنه جاء مثال توجيهي اللي قاعدين نخدموا عليه. نجيو طال النقطه المهمه اللي قلت لي انت، ثم بلايس فيه اشغال وفيه استثمار، ولكن تقولي اليوم علاش، اليوم علاش الماء موجود؟ لانه اليوم ثم حاجه مهمه جدا جدا جدا اللي هي الامر 139. اليوم راهو عندنا مشاريع يا ابتسام معطله. انا اليوم وقت اللي عندي 5 شهور باش نكمل مشروع نتاع قنطره وين نعملوا في عام، راهو 60 ديغا، ذاك 60 ديغا اللي المواطن هو كي فا لو بي. لانه اليوم وقت اللي تعمل لي قنطره وما توفاش في الوقت نتاعها، رايا ذاك ثم تحويل متاع المياه انت بديتها في اول العام مش كملها، نقول احنا في جوان، وقت تكملها انت في اخر الشتاء راهو ثم تاثير على مجرى المياه. وقت اللي تبدي لي مشروع وثم بطء في الاشغال متاع المشروع، مشروع كان لمده 5 اشهر والمشروع قعد 6 اشهر، وهذه حقيقه قلناها نقولوها معناها تو. وانا قلت حتى في بلاطو اخر، احنا عاملين في قانون الميزانيه 2026 اعطينا بريفيليج لشركات تاع المقاوله هذوما باش يرفعوا عليهم الخطايا للناس اللي تحب تخدم، من اجل انه وقت يعمل روتار ما تصيرلوش معناها بيناليتي تاع روتار. ثم مقاولين وشركات استغلوها، يعني المشروع نتاع 5 شهور ولا عنده الحق يقعد فيه 7 شهور ويقعد فيه عام. انا كنائب شعب ندور وعندي في دايرتي عندي ملاعب احياته فعندها 3 شهور التالي تو مازالوا ما نصفوهاش ما وصلش لماتي عن يعني هذايا مراجعه. وذاك علاش انا نقرا لمحتيثك من بين المقترحات اللي تقدمها لجنه التخطيط الاستراتيجي هي تنقيح الامر او مراجعه الامر 139 في سنه 2014 المنظم للصفقات العموميه بتقليص الاجراءات ومزيد من تجديد المراقبه على شركات المقاولات. لانه المشروع وقت يكون هو مشروع نتاع 5 شهور يوفى في الصيف يا اخي، عادي انك تجي تو في حومه شعبيه وتعمل مشروع نتاع كياسات والمشروع في بقعه 4 شهور يقعد عام، ماشي نورمال باش تكون عندها ديغا على المواطن وقت يصب المطر ترسي المواطن يغرق قدام داره لانه محلوله فوسيات قدام داره.
0: هذا اللي صار في اريانا،
3: هذا اللي صار في اريانا، المشروع موجود الاستثمارات موجوده، ولكن المقاول وقت يعمل روتار في الانجاز تكون عندها ديغا. هنا معناتها الحقيقه علاش قلت لك راهو الموضوع، وقالوا سي خليفه من الاول الموضوع ثم نصوص موجوده
1: بخلاف الروتار سي صابر. الجوده نتاع المشاريع صحيح. اللي يعملوا فيها بعض المقاولين للاسف احنا انا نعتبر انه عندنا بعض القوانين خاطئه، اللي طلع يعملوا طلب عروض وبعد يمشيوا الاقل كلفه، المقاول اللي يقترح اقل
3: هذا في 139
1: اي هذا هو القانون اللي كنت تحكي عليه انت تو. فما يعني مقترح لتنقيحه اليوم راهو الدوله تمشي الاقل طلب عروض، اي ما دام يقدم لك هو مثلا مشروع يتكلف مليار ويقدم لك 700 مليون، تي واضح معناها باش يغشك في الخدمه، وواضح انه الكياس هذاك باش يخدم عام وبعد اول مطر بيجي باش يتهلك. ففي اعتقادي المساله هذه لابد انه يتم النظر فيها تشريعيا، لانه احنا هنا قاعدين نسهلوا للأقل كلفة وللأقل جودة يعني بمقترح في القانون هذا. فمهم جدا راوكي نحكيه على المشاريع، نحكيه كان على التقيير، نحكيه على جودة إقامة المشاريع هذه. هو صحيح راو اليوم راو اللي نحكيه فيه مش وليد اللحظة، راو احنا راو عنا البنية التحتية في تونس مهترئة منذ سنوات، لا تم تطويرها ولا تم صيانتها ولا تم تغييرها، هذا راو نتيجة تراكمات يعني منذ سنوات. ففي اعتقادي انه لابد نتاع الجودة نتاع البنية التحتية. لكن حبيت لو تسمح حبيت نرجع للمثال التوجيهي اللي كنت تحكي عليه انت توا، اللي هو انطلق تم الشروع فيه من طرف وزاره التجهيز منذ مارس 2025. وتوا الحقيقه نقرا يعني في رئيس وحده التصرف حسب الاهداف بوزاره التجهيز والاسكان سي محمد بن غفار قالك تم انطلاق فيه منذ مارس 2025 وتوا انتهينا من المرحله الاولى
2: تشخيص
1: المرحله الاولى. والمثال التوجيهي الاعداد نتاعو يتطلب 7 مراحل، يعني كان كل مرحله باش نبقاو فيها عامين الشعب التونسي يزمو ينتظر 7 سنوات باش يحضر المثال التوجيهي هذا لتهيئه التراب الوطني يعني هل هذا معقول؟ هل
2: أما بسام زاد خلينا نطرح وجهة نظر الأخرى موجودة، فما وجهة نظر تقول لك اليوم رانا نحكيه على ملفات كبيرة وكبيرة برشا، ونحكيه على تغييرات أو إصلاحات أو مثال التوجيهي، هذية قد تكون المسائل اللي احنا بما نحكيه هوني في البلاتو ما تكون المسائل فيها من التعقيدات القانونية أو من المسائل الإدارية أو من الأطراف اللي هذا لازم يمضي على المسألة هذية وهذا لازم يدقق في المسألة هذية، معناها المسألة مش سهلة في شهر ولا في شهرين ولا في ثلاثة أشهر باش تبدل مثال توجيهي أو باش تعدل، ومش في سبع سنين ما نقصوش نظر ما يقول لك فما المسبع سنين فما يقول لك المسألة ماهيش بالبساطة هذية.
1: نلقاو المثال التوجيهي الأول اللي تمت صياغته سنة 1985 تمت صياغته في مدة سنة ونصف. المثال التوجيهي الثاني اللي تعمل في 2007 في مدة سنتين. احنا قلت معناها يحكيوا على مرحلة أولى في مدة سنتين سبع مرحلة. حبيت فسؤالي شنية مدى مساهمتك في إعداد المثال التوجيهي الثالث هذايا لتهيئة التراب الوطني، وشنية المقترحات وشنية كيفية ترابطه بمخطط التنمية اللي مازلنا نترقبه فيه لحد اليوم؟
3: احنا كنا حاضرين مدة تروجور التالي، كانت الجلسة اللي حضرنا فيها احنا وقدمنا التصورات بتاعنا كأعضاء مجلس نواب الشعب وكلجنة تخطيط استراتيجي، واحنا نتابعه وكلامك صحيح، معناتها الحقيقة هو بعد 20 سنة نجي وانا معناها مازلنا في مرحلة التشخيص، احنا قاعدين نضغطوا باش من اجل انه يكون المخطط زاد. ثم تجارب كما قلت لك، ثم تجارب مقارنه اليوم استعملوا في المخطط في المثال هذا تجارب مقاربه نتاع برشا دول، استعملوا المغرب استعملوا كذا، لكن زاد جالو طار بعد 20 سنة راه زيد على ذلك مجال التاهي الترابي عنده 40 سنة، معناها احنا اليوم معناتها في الفاك هذه الحاجه المهمه مهمه جدا، احنا قاعدين نضغطوا من اجل انه يكون تسريع اللي فيه سبع مراحل. هذه النقطه الاولى. النقطة الثانية، احنا قدمنا تصورات نتاعنا والجلسات الكل باش يكونوا حاضرين فيها، وربما احنا كلجنة تخطيط استراتيجي باش نعطوا التصور نتاعنا هذه العام هذا. ثم نقطة مهمة اللي قلت عليه أنت نتاع حكاية هذه الـ 139، لأنه المشكلة في أنه عندنا قوانين كما قال سي خليفة راهو عندنا قوانين، لكن القوانين لم تتماشى مع الوضع الحالي، لأنه اليوم وقت تعطي أنت صفقة للموان ديزان وهذا قلناه، هذاك علاش احنا تو كلجنة تخطيط استراتيجي في اطار مشاوراتنا بعد ما ننهيوا مشروع قانون الميزانيه، تعرف اللي لجنه تخطيط استراتيجي تدرس ثلاثه ميزانيات، ميزانيه التخطيط والاقتصاد وميزانيه النقل وما ادراك من النقل وميزانيه التجهيز والاسكان، معناها ثلاثه ميزانيات كبار. احنا بالتوازي عندنا شوي اتفاقيات باش نكملوهم خصوص الطيران المدني، ولكن بالتوازي قاعدين نحضروا في زوز مقترحات هامه جدا جدا اللي هي تنقيح القانون 33 الخاص بالنقل البري الغير منتظم وما ادراك من النقل البري الغير منتظم، تاكسيات ولواجات وبولت وتسيتيرا، معناها كل ما عنده علاقه بالتطبيقات والنقل بين المدن، وايضا هذه الـ 139 باش نقدموا فيه تصور جديد، لانه غير معقول اليوم معناتها تقدم صفقه ومشروع لمقاول يعطي اقل وباقل كلفه وخليني نقولها واقل جوده، واكثر وقت، لانه انا خليني تو باش نحكي مانيش كاسكيت مانيش رئيس لجنه كنائب شعب، عندي مشاريع في دايرتي عندي مشاريع، وليت انا نكلم في المقاول بربي يقول لي خويا انا هذاك هو لحد لا عنده بيناليتي لا عنده ردع، وانا تواصلت مع احدى المديرين الجهويين يقولوا لي حتى الاجراء، وقلت انا ملول حتى الاجراء اللي خذيناه عم ناول في طرح الخطايا الخاصه بالشركات المقاوله واعطيناهم بريفيليج حتى كش 31، الغايه كانت نبيله من مجلس نواب الشعب، حبينا نفرضوا شويه على المقاولين اللي عندهم ضغوطات معناتها بعد الكورونا وبعد الاستيراء، ولكن لقينا رواحنا الناس رخدوا في الخط المشروع نتاع 3 شهور يعملوه في عام، وهذاك علاش وقت نشوف انا القنطره تاع المدخل الجنوبي لتونس، وقت نشوف انا ولت عمناو المطار علاش غرقت اللوجيتيكس خاطر القنطره عامله روتار، وقت نشوف برشا مشاريع معناها قاعده تتعطل وهي تتسبب في فيضانات. ثم نقطه اخرى، اليوم نوجه رساله لوزاره الفلاحه لانه مراجعه الخارطه الفلاحيه مهم جدا، لانه اليوم ثم الفلاحه عندها علاقه كبيره راي باللي قاعد يصير، لانه حمايه المدن من الفيضانات مش بيد التجهيز فقط وانما بيد وزاره الفلاحه،
4: هي لأنه الحلقه الاولى
3: هي الحلقه الاولى، لانه فما أودية متاخمة الاحياء الشعبيه، فما أودية تقطع معناتها طرقات، فما اليوم الخارطه الفلاحيه عندها سنوات ما تراجعتش ما نعرفوش، اليوم ناس قاعده تبني البلديات وين ودورها، اليوم يلزمها تراجع امثله التهيئه العمرانيه، وزاره التجهيز والاسكان يلزمها تخرج مجال التهيئه العمرانيه، ان لم يصير هذا فنحن سنقدم البديل في خلال شهر فيفري، هذا اللي نقوله لكم وعد أنه سنقدم البديل في النقل الغير منتظم وفي مجلة التهيئة الترابية.
2: هاي خليفة،
0: أنا فقط مزلت عن كلمتي، أنا مع أمثلة ملموسة، أنا ما نحبش العام الجاي نحكو على غرق النفق نتاع باب السويق، ما نحبش نحكي على اللافيات وما نحبش كذا. هذه المطلوبة في الأخير الناس اللي تنتظروا مش تشريعات، تشريعات بركل معناتها يمكن أكثر قوانين موجودة في تونس عندنا من قوانين من عهد البيات للقوانين يمكن خرج تيمس معناتها بركل معناتها الترسانة القانونية معبية في تونس، لكن على مستوى التطبيق حاجتنا بأمثلة هذه لمدة عشرات السنوات، قل حاجة 10 سنين ولا أكثر منها، كل عام نفس الظهر في سبتمبر آخر سبتمبر مع موسم الخريف تصير نفس الحكاية دي. وإحنا في الأخير تقول لي إمكانيات، وصحيح يلزم إمكانيات برشا ويلزم الفصل ما بين شبكة تطهير وشبكة المياه تصريف المياه أكيد هذا ولازمها الإمكانيات، لكن على الأقل خلي نبدو بنماذج، نبدو بالنقاط الزرقاء المعروفة ويعرفوها النقاط الزرقاء، تمشي الحماية المدنية تو يعطيك النقاط الزرقاء هو بده يعرفها وين تصب أمطار تو يعطيك بالضبط في البقعة هذه البقعة هذه البقعة هذه، نبدو بهم في الأخير ونبدو بالمدن الكبرى اللي هي متعرضة أكثر المسألة ذيك، لأن ديما في المناطق الداخلية ديما أقل، ثم مسألة الأودية وأمس كذا تتطلب شوية وعي من المواطنين، شوية تنبيه لهم، التقصي والتوقي يكون قبل، إعلام الناس معناتها قبل، يتحرك شوية الحرس الوطني ينبه العباد ما تبقاش في مجاري الأودية باش ما تصيرش الحوادث كما هذه كما شفناها ولد صغير ولا كذا وتنجم تجرفوا، لكن خلي يكون التركيز على المدن الكبرى، خلي نبدو بالعاصمة ثم نقاط زرقاء يتم التخلص منها، خلي يولي أحديثنا عملي ما نبقوش كل عام نكرروا في نفس الملاحظات ونفس الصور تقريبا. راهو تو الفيسبوك ما يذكرنا بالتصاور، يذكر ساعات يذكرني بنفس التصاور اللي صارت فهمت ولا في نفق باب السويق عام الاول ولا قبل 5 سنين ولا قبل 10 سنين.
2: واضحه
3: سي خليفه، معناتها انا نحب نقول لك اللي احنا انا نكون نهنيك ونوعدك اللي انا الجانب التشريعي وجانب انه نقدم مبادرات تخص تنقيح الميلتون
0: اكيد مش موجه لكم، راه موجه لل خاطر انتم سلطه التشريع معناتها.
3: لا لا انت انت انت كما انت تقوم بدورك معناتها وباش تنقد الوضع، انا باش نقوم بدوري ونوضح لك، وهذا هذا دوري معناتها. انا احنا الجانب التشريعي باش نقوموا به اللي هو معناتها التنقيح باش يصير في في المي 39، المبادرات اللي عملناها وقلنا راهو ما عندكمش فكره، اتهمونا حتى انه احنا معناتها قاعدين نتعاملوا مع لوبيات وقت نجيو باش نسوي حي شعبي معناها مبني على في منطقه فلاحيه ولا اراضي فلاحيه المتحوله، جيت تبني لي دي ديبو ودي ميزان دوت وتبني لي معناها مشاريع في بلاصه فيها واد، قال لك لا ذوب لجنه معناها من من متعاطفه مع، يعني اليوم احنا قمنا بدورنا وقدمنا مبادرات ومازلنا باش نقدموا. لكن كيما نقول لك سي خليفه، وهنا معناها نذكر الساده المشاهدين اللي الدور نتاع انقاذ البنيه التحتيه راهو دور تدخل فيه البلديه الوظيفه التنفيذيه سيرتو، انا التشريع راهو انيك عليه، اما الجانب الـ الانجاز يعني اليوم كي نحكيه على بلديات وعلى تطهير وعلى تجهيز
0: وعلى الفلاحة
3: وعلى الفلاحة معناها راهو هذايا معناها مسؤولية محمولة عليهم الكل.
2: واضح، شكرا لك مرة أخرى سي صابر الجلاسي يعني في البرلمان ورئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي البرلمانية، شكرا لك مرة أخرى على الحضور معنا. احنا كنكون وصلنا لختام ساعتنا الأولانية، نخرج فاصل موعد الأخبار مع زميلنا فؤاد مبارك، وبعد نرجع نطرح معكم مختلف المستجدات الدولية والإقليمية. تفضل.
4: هنا تونس سويي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. رجعت الشتوية من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7 وكمل مع الرف ماج للـ 9:30.

0: البرهان يكمل معاك لنص النهار أستاذ كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال وعندك مع الحكاية البغا نورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل صوتكم
1: ديوان فام على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية تقارير مواكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان فام صوتكم L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز الوحيد ظهرا ديوان فام عسلمة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن أنه على أثر تسجيل عطب فجئي على قناة الجلب الرئيسية قطر 600 ملم ستسجل اضطرابات وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب عن مناطق بولايات القيروان وسوسة والمنستير والمهدية وذلك بداية من منتصف نهار اليوم على أن يتم استئناف التزويد بالماء بصفة طبيعية تدريجيا بداية من الساعة 8 صباحا من يوم الأربعاء القادم بعد الانتهاء من أشغال إصلاح العطب التي ستتواصل على مدار الساعة حسب ما ورد في بلاغ الشركة. والصونات تعلن أنه في إطار أشغال مضاعفة طريق الجهوية رقم 27 في جزئها الرابط بين منزل تميم وقليبيا سيتم تسجيل اضطراب وانقطاع في التزود بمياه الشرب بمناطق منزل تميم وقليبيا وحمام الغزاز بداية من الساعة 6 من صباح الغد الثلاثاء على أن يتم استئناف التزود تدريجيا بداية من الساعة 3 من بعد ظهر الأربعاء القادم إثر الانتهاء من أشغال الربط. الجمعية التونسية لعلم السموم وتعزيز مراكز مكافحة السموم تنظم مؤتمرها الثالث بمدينة الحمامات يومي 30 و 31 من أكتوبر القادم بمشاركة مختصين في علوم السموميات وباحثين وخبراء من مختلف المجالات الصحية والعلمية. ورئيس الجمعية التونسية لعلم السموم وتعزيز مراكز مكافحة السموم حافظ ثابت يوضح أن المؤتمر سيتناول بالدرس حالات التسمم لدى الكبار والصغار الناجمة عن الأدوية والكحول والنباتات السامة إضافة إلى تسمم الناتج عن ابتلاع أجسام غريبة والتسمم بلدغات الأفاعي والسموم المتأتية من الكائنات البحرية والتعكرات الناجمة عن استعمال المخدرات. كما يتطرق المؤتمر إلى أحدث تطورات في مجال الأدوية ومستجدات التكفل بالحالات الخطيرة الناجمة عن التسممات وطرق علاجها. ديوان رجيم معتوق لتنمية الجنوب والصحراء التابع لوزارة الدفاع الوطني يعلن فتح مناظرة خارجية بالامتحانات لانتداب 8 أعوان في سلك التقنية المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 26 و2000. وتتوزع الخطط المفتوحة على 5 تقنيين في الهندسة الحرارية والطاقات المتجددة والعلوم الفلاحية إنتاج نباتي والهندسة الميكانيكية وتقنيات التنقيب والضخ و3 مساعدين تقنيين في الصيانة الصناعية وقيس الأراضي والعلوم الفلاحية خضروات. وفي الشأن الدولي وزارة الدفاع السورية تعلن أن انفجارا وقع بأحد مواقع الجيش السوري في محيط بلدة العيس جنوب حلب ولم يسفر عن خسائر بشرية فيما اقتصرت الأضرار على المادية مؤكدة أن الجهات المختصة في الوزارة تتابع التحقيقات في أسباب هذا الانفجار والانفجارات التي شهدتها بعض المواقع العسكرية الأخرى خلال الأيام الماضية. الولايات المتحدة ترفض إصدار تأشيرات دخول لبعض أعضاء الوفد المرافق للرئيس الإيراني مسعود بشكيان الذي من المقرر أن يغادر البلاد غدا الثلاثاء متجها إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة حسب ما أفادت به وسائل أعلام إيرانية رسمية. وختاما هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية تعلن اليوم إصابة 3 جنود في انفجار لم تعرف أسبابه بعد أثناء تنفيذ عملية في القطاع الغربي من المنطقة منزوعة السلاح الفاصلة بين الكوريتين.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة ديوان فام صوتكم.
3: تعلم وزارة الدفاع الوطني الشبان مواليد الثلاثية الثالثة من سنة 2006 ومواليد السنوات السابقة إلى حدود سنة 2000 الذين لم يقوموا بتسوية وضعيتهم إذا قانون الخدمة الوطنية أن حصة التجنيد الثالثة لسنة 2026 تنطلق ابتداء من يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 وتتوصل إلى غاية يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026 وستنتصب للغرض لجان التجنيد بمختلف معتمديات الجمهورية طبقا لرزنامة محددة. لذا يتعين على الشبان المعنيين التقدم إلى مراكز التجنيد والتعبئة بكل من تونس وسوسة وباجة وجبس وقصرين مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية. لمزيد الإرشادات يمكن الاتصال بالإدارة العامة للتجنيد والتعبئة على الأرقام التالية 71-896-055 أو 71-896-870 أو 71-896-111 أو 71-896-317 أو 71-896-488 رقم المكتب 55343.
1: في الزهوان القيروان باشا وسليانة على 103.2
4: على 103.2
1: ديوان فام.

0: الجرايم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام. هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي تحقتوا في الاستماع والمتابعة. مازلنا موصلين معكم ساعتنا الثانية، مازلنا أكيد باش نوصل معكم بقية الأخبار الملفات والمستجدات كما العادة. ساعتنا الثانية نخصوها للحديث عن آخر التطورات الإقليمية والدولية في إطار فقراتنا المقال وأيضا بالأرقام ما يكتب اليوم في الصحف والمواقع العالمية والعربية، وأيضا أبرز الأرقام والمعطيات اللي تخص المستجدات الدولية. نذكر حاضرين معنا اليوم في التحليل ونقاش كامل الحصة خليفة شوشين وبسام حمدي، مرحبا بكم من جديد. ونذكر طبعا بعد شوية باش نحكيه في فقرة المقال على ترامب اللي أعلن سيطرة دائمة على جرينلاند، ما الذي حصلت عليه الولايات المتحدة الأمريكية. مرحبا بكم الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتابعوا فينا تو، مرحبا بجميع تفاعلاتكم وتعليقاتكم، ومباشرة نمشوا معكم لفقرة الارتيكل دي جور.
0: L'article du jour.
1: المقال اللي اختاروا خليفة شوشين واللي معاه باش نعرفوا التفاصيل والمعطيات المضمنة فيه نرجع لها بالتحليل والنقاش. خليفة لك الكلمة، تفضل.
2: تحياتي ابتسام وبسام كالعادة، وتحياتي للمستمعين. وأنا اخترت تقرير صحفي بعنوان ترامب يعلن سيطرة دائمة على جرينلاند، ما الذي حصلت عليه أمريكا، للصحفية المختصة في الشؤون الدولية إنجي مجدي. تبدأ المقال متاحة بتوطئة بين قواعد عسكرية وسيطرة على الاستثمارات الحساسة، يثير الاتفاق مع الدنمارك تساؤلات حول حدود النفوذ الأمريكي في الجزيرة. تميز الصحفية في مستهل التقرير متاحة بين ثلاثة مستويات للتعامل مع الاتفاق. المستوى الأول جوهر الاتفاق واللي تعتبره حل وسط سياسي. المستوى الثاني ما أعلنه ترامب من سيطرة دائمة على أمن جرينلاند وكل احتياجاتها بدون تكلفة واتفاق أبدي لا نهاية له. أما المستوى الثالث فهو حقيقة هذا الاتفاق باعتباره أبعد ما يكون عن الضم الرسمي للجزيرة كما صرح ترامب، وهو عبارة عن حل وسط يمنح ترامب انتصارا انتخابيا قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، ويبدد مخاوف الدنمارك وجرينلاند من الضم بالقوة. ودليل الكاتبة على ذلك موقف الدنمارك، ففي بيان للخارجية الدنماركية أكدت أن الاتفاق جيد ويعتبر يعترف بسيادة مملكة الدنمارك وسلامة أراضيها وحق شعب جرينلاند في تقرير المصير. في مرحلة ثانية تجيب الصحفية عن سؤال ما الذي حصلت عليه أمريكا فعليا من هذا الاتفاق، تجيب عسكريا حصلت على حقوق دائمة للوصول وإقامة قواعد التحليق الجوي والبدء فورا في توسيع الوجود العسكري، اقتصاديا وسياديا حق وفيتو منع أي خصم وخاصة روسيا والصين تحديدا من إقامة قواعد أو وجود عسكري أو استثمارات حساسة إلا بموافقة خطية من الولايات المتحدة الأمريكية. على المستوى الاستراتيجي اعتبار جرينلاند جزء أبدي من منطقة الدفاع الاستراتيجي لأمريكا الشمالية حتى لو استقلت عن الدنمارك مستقبلا. ثالثا تعقد الكاتبة مقارنة بين هذا الاتفاق وبين معاهدة 1951 اللي صارت معتها القديمة. المعاهدة القديمة كانت تسمح بوجود أمريكي واسع قاعة بتوفيق الفضائية للإنذار الصاروخي، في حين أن الاتفاق الجديد يضيف التنصيص على آلية قانونية لمنع الخصوم وهم الصين وروسيا من التواجد وحصر استثمارات الحساسة بدول الناتو والاتحاد الأوروبي فقط. وحسب مسؤول أمريكي سابقا كان يمكن لأي دولة بناء قاعدة، الآن مستحيل. الخلفية والسياق لهذا الاتفاق، لماذا الآن بعد فترة هدوء انشغلت فيها واشنطن بالحرب مع إيران منذ 6 أشهر تقريبا خفت الحديث على ضم غرينلاند. يظهر للفترة هذه هي اللي كانت فترة المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وغرينلاند والدنمارك. ترامب كان يهدد بالاستيلاء بالقوة منذ جانفي، مما دفع بريطانيا وفرنسا وألمانيا ودول نيتو لإرسال قوات مناورات كردع استباقي. لماذا غرينلاند؟ تذكر الكاتبة 3 أسباب رئيسية. أولا موقع قطبي 56,000 نسبة، تعداد متاع السكان متاع غرينلاند، أهمية تعتبر ذات أهمية للدفاع منذ الحرب العالمية الثانية. 2 ذوبان الثليج الجليد يفتح ممر شمالي غربي تجاري، مما يجعل منها مستقبلا هو من سيعتبر من أهم المضايق في الشمال. 3 الثروة المعدنية، لأن غرينلاند تعد أكبر احتياطات معادن نادرة في العالم وأساس صناعة الهواتف والبطاريات. ردود الفعل والثغرات على الاتفاق هذايا، النيتو رحب، قال إنه يعزز الأمن والاستقرار. غرينلاند من خلال رئيس وزرائها قال بأن الاتفاق يراعي مصالحنا، لكن خبراء شكوا في القبول الشعبي لهذه الصفقة لهذا الاتفاق، لأنه ما سموه صفقة تمت بدون استفتاء، وواشنطن لم تترك انطباعا جيدا خاصة من خلال التهديدات اللي أطلقها ترامب معتها في الأول. السؤال اللي يبقى مفتوح حسب الكاتبة، عدم النشر النص الرسمي للاتفاق بعد، وما نشر عنه من أخبار صيغة بطريقة تتيح لترامب إعلان النصر مع الحفاظ شكليا على سيادة الدنمارك. وتتساءل هل سيبقى هذا الاتفاق ساريا فعلا لو استقلت غرينلاند عن الدنمارك. الخلاصة التي تصل إليها الكاتبة، الاتفاق ليس سيطرة كامنة كما يروج ترامب، بل توسيع لنفوذ عسكري واقتصادي بأدوات قانونية جديدة يضمن لأمريكا إقصاء الصين وروسيا من القطب الشمالي، ويضمن للدنمارك بقاء السيادة اسميا. هذا الإعلان اللي تعتبره الكاتبة الاستعراضي لترامب قبل الانتخابات النصفية القادمة يأتي بعد إعلانه في 26 أوت 2026 التوصل إلى صفقة مع فنزويلا. هذه استنتاجاتي، معناتها تقريبا الإعلان هذا قبل الانتخابات تقريبا بشهر أو شهر ونصف، هو في إطار أنا نعتبره في إطار رفع نسبة الثقة فيه من الجمهور الأمريكي خاصة مع تراجع الثقة، وهو يأتي بعد إعلانه في 26 أوت 2026 التوصل إلى صفقة مع فنزويلا تمكنه من ربع احتياطي نفطها إلى جانب الاستثمارات في تجديد أكثر من 17 حقل البترولي. والتساؤل الذي أختم به تعليق على المقال، هل يستكمل ترامب الباقة بصفقة في علاقة بالحرب مع إيران؟
1: واضح خليفة، كانت هذه أبرز التفاصيل المعطيات ووجهة نظر وقراءة في المقال اللي اخترته خليفة، واللي يحمل عنوان ترامب يعلن بين ظفرين سيطرة دائمة على غرينلاند، ما الذي حصلت عليه أمريكا، الاتفاق ليس سيطرة كاملة. هذه وجهة نظر اللي اتجه فيها المقال. بسام حمدي في البداية متاعه تقول الكاتبة بين قواعد عسكرية وسيطرة على الاستثمارات الحساسة، يثير الاتفاق مع الدنمارك تساؤلات حول حدود النفوذ الأمريكي في الجزيرة، ويقع التوصيف إلى حد ما الخطوط العريضة للاتفاق بمثابة حل وسط يمنحه أو يمنح يعني لترامب انتصارا يمكنه التباهي به قبيل انتخابات التجديد النصفي نذكره المقرر في نوفمبر المقبل.
2: هو تحياتي لزميلنا أحمد شغب فيا معتها على الاشتقاق اللغوي اللي عملته ما بين زوز مفردات، ما بين ثلج وجليد، خرجت ما بيناتهم مصطلح جديد اسمه ثلج.
1: ثوبان الثلج. هاي خليفة،
2: تحياتي ليك أحمد على الملاحظة.
1: هاي بسام، تفضل.
3: هو ديما يعني أغلب تصريحات دونالد ترامب تنبني على مسألة مهمة، وهي محاولة خلق صورة النصر ومحاولة خلق أنه حقق نجاح جديد في أي منطقة في أي ملف تحدث عليه. اليوم دونالد ترامب من خلال التصريح هذا يريد ربما مسايرة ويريد استقطاب الناخبين للحزب متاعه خلال الانتخابات النصفية، ويريد أن يظهر أنه الرجل في فترة ولايته تمكن من السيطرة على غرينلاند، وأنه تمكن من الحصول على السيادة الأمريكية على غرينلاند من خلال هذا التصريح. لكن في الواقع يعني دائما الواقع يختلف عن فحوى وعن تصريحات دونالد ترامب، لأنه الاتفاق الأمني المرتقب ما بين الدنمارك وغرينلاند والولايات المتحدة الأمريكية اللي متوقع إمضاءه يعني هو تسوية دبلوماسية. لاحظنا يعني دونالد ترامب بعد ما كان يتحدث على شراء جزيرة غرينلاند وكأنه يتحدث عن قطعة أرض بإمكانه أنه يتحكم فيها، لكن في الواقع اليوم ستحصل تسوية دبلوماسية واتفاق أمني يتعلق بأمن القطب الشمالي، ويخدم ربما مصالح كل أعضاء حلف الشمال الأطلسي بما في ذلك يعني الدول الأوروبية وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم يعني الاتفاق الأمني المرتقب لا ينقل السيادة يعني للولايات المتحدة الأمريكية على جزيرة غرينلاند، بل هو هذا الاتفاق الأمني المرتقب نتيجة معارك جيوسياسية. نذكروا دونالد ترامب وقت اللي قال سنشتري غرينلاند وقتها حصل خلاف كبير مع دول الاتحاد الأوروبي، وهذا الخلاف وصل إلى حد الاتهام بأنه دونالد ترامب يريد أن يغزو غرينلاند وأن يفتكها. اليوم يبدو أنه هذا الاتفاق اللي إلى حد الآن لم تكشف تفاصيله سيوسع وسيمكن من توسيع الامتداد والتواجد العسكري على غرينلاند، يعني التواجد العسكري الأمريكي. وبذلك دونالد ترامب يعني الغاية الكبرى لديه غايات اقتصادية وغايات أمنية تمكنه من التحكم في أمن القطب الشمالي. يريد اليوم ترامب دونالد ترامب إبعاد كل من الصين، إبعاد كل من روسيا عن تلك المنطقة، وإثنائهم على محاولة إقامة أي قاعدة في غرينلاند. بذلك يبقى أمن القطب الشمالي تحت سيطرته وبمعية دول الاتحاد الأوروبي. دونالد ترامب يعرف أن العضو الأكثر ثقل في حلف الشمال الأطلسي اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك هو يريد أن يرسم بأن هذا الاتفاق المرتقب هو محاولة لانتصار أمريكا على يعني على في هذا الملف وسطوة أمريكية على جزيرة غرينلاند خلال هذه الفترة. ذلك أضف إلى ذلك ربما الغاية الثانية، جزيرة غرينلاند هي من المناطق الغنية بالمعادن، ونعلم جيدا أنه دونالد ترامب يحاول من خلال ربما كل الاستهدافات أن يحقق مكاسب استراتيجية. المكاسب الاستراتيجية دائما تكون فيها منافع اقتصادية. اليوم تريد أن تكون المعادن الموجودة في غرينلاند كلها موجهة نحو الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك لا يمكن اعتبار أنه هذا التصريح الإعلامي لدونالد ترامب يجسد الواقع أو يصور الواقع كما هو، بل هو محاولة لإقناع الناخبين الأمريكيين بكون أن الرجل وأن حزبه قد نجحوا في تحقيق مكاسب خارجية للولايات المتحدة الأمريكية خلال هذه الفترة التي يتولى فيها ترامب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا قاعد يتكرر يعني دونالد ترامب في فترة ما نتذكر وقت اللي حكى على غزة وكأنه يتحدث على قطعة أرض سيقيم فوقها مناطق ترفيهية وسيقيم فوقها مناطق سياحية بتلك السهولة. أظن أنه يعني دونالد ترامب في كل مرة يفشل في ملف، دونالد ترامب اليوم لقى روحه فشل في ملف الحرب الأمريكية الإيرانية، فيحاول توجيه الأنظار الأمريكية إلى ملف غرينلاند يعني بهذه التسوية الدبلوماسية وبهذا الاتفاق الأمني. يعني تقريبا الرجل يجد نفسه في كل الملفات متورط ويبحث فيها عن مخارج ويبحث فيها عن صورة النصر. بقي ربما مهم جدا أن نتحدث عن مستقبل أمن القطب الشمالي اليوم، ربما بتوسيع التواجد العسكري الأمريكي بمقتضى هذا الاتفاق المرتقب في جزيرة غرينلاند، ربما ستحتد الخلافات بالطريقة المثلى ما بين أعضاء حلف الشمال الأطلسي، خاصة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية التي لا تريد للغزو الأمريكي أن يتواصل في أوروبا. اليوم دونالد ترامب يتعامل مع الدول الأوروبية وكأنها ولايات تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، نظرا لربما السيطرة الكلية الاقتصادية على دول الاتحاد الأوروبي، ونظرا لحالة الضعف اللي قاعد يمر بها الاتحاد الأوروبي. اليوم لاحظنا دونالد ترامب يتمرد على أوروبا أكثر من باقي دول العالم. دونالد ترامب لا يمكن أنه يلقى نفس الضعف الدبلوماسي في المناطق الأخرى، ولهذا السبب يمكن الحديث عن أنه هذا الاتفاق الأمني المرتقب قد يضعف حلف الشمال الأطلسي خلال الفترة القادمة، وربما سيتسبب في ضعفه في تماسكه العسكري وفي تماسكه الدبلوماسي.
1: واضح. بسام، طلبت التفاعل الخليفة في علاقة بنفس الموضوع قبل ما نشوف معكم لي فقرتنا الأخيرة بالأرقام ونحكيه على آخر التطورات في روسيا. تفضل خليفة نسمعك.
2: هو فعلا ثم فرق ما بين المعلن وما بين الاتفاق، لأنه المعلن وطريقة تسويقه، وإحنا كما سمعنا الخبر تقريبا في نهاية الأسبوع، معناتها تبادلنا الخبر هذا في وقته، وقت تم الإعلان ترامب وقت الإعلان أعلن على عملية ضم غرينلاند وكأن وصل الاتفاق. هذا بذلك الطريقة الاستعراضية اللي استعملها ترامب في الطريقة متاعه، لكن الحقيقة متاع الاتفاق اللي هو عبارة على توسيع للاتفاق القديم اللي هي معاهدة 1951 مع ضمان حق الفيتو للولايات المتحدة الأمريكية في علاقة بتواجد الصين وروسيا في الجزيرة هذه، وخاصة باشتراط موافقة خطية أمريكية في علاقة بالاستثمارات الحساسة والمتعلقة أساسا بالمعادلة النادرة. هذا هو الإضافي على المعاهدة متاع 1951. لكن طريقة إخراج ترامب لهذا الاتفاق ظهرت وكأنه حقق ما أعلنه في بداية العام عندما بطريقة استعراضية قال سيتم ضم أو شراء الجزيرة متاع الغرينلاند. وهذا ربما يعيدنا إلى موضوع حكيت عليه هنا في فترة من فترات، اللي هو كتاب فن الصفقة لدونالد ترامب اللي هو كتبه في 87 تقريبا، تو عنده 40 سنة معتها الكتاب هذا، واللي هو العديد من المراقبين والمحللين أكدوا أنه الممارسة السياسية لترامب سواء في العهدة متاع الأولى أو الثانية هي تطبيق حرفي معتها لتلك المعادلة التجارية اللي عملها في فن الصفقة وكيف تكسب المال وتعقد الصفقات هذية على السياسة. وشفنا هذية في علاقة بفنزويلا شنو اللي صار، وصل تقريبا على سنسيطر على كل نفط فنزويلا، سنقصف فنزويلا، سنقوم في الأخير التوصل إلى صفقة للأسف كانت من خلال اختراق منظومة الحكم في فنزويلا، إقناع نائبة مادورو معناتها التي سلمت للأسف مادورو وهذا، وتسلمت هي توا الرئاسة، وتقريبا سياساتها كل اللي قاعدة تتم بعد ذلك تم معناتها القضاء على كل معناتها القيادات المقربة من مادورو، واستتب لها الأمر في علاقة بالجانب هذايا بمساعدة أمريكية. عقدت صفقة أخرى مع ترامب تستجيب إلى كذلك، اللي هي مكنت ترامب تقريبا من ربع الاحتياطي النفط الفنزويلي اللي هو تقريبا أكبر احتياطي نفطي في العالم معتها اللي موجود، شفناه توا مع غرينلاند على خلينا نقول وإحنا سقف الصفقة متاعه والمطالب متاعه بضم غرينلاند أو شرائها بالطريقة هذه. ردود الفعل الأوروبية نتذكر في فترة من فترات كانت قوية جدا، أدت إلى بعض الدول الأوروبية وصلت إلى القيام بمناورات وربما توسيع تواجدها العسكري في الجزيرة هذه، وصل حتى تهديد بربما التصدي لأي محاولة للضم بالقوة وتوسع الولايات المتحدة الأمريكية لغرينلاند. بعد ذلك شفنا اللي تقريبا ابتعد الحديث عن غرينلاند للأضواء، وكانت ربما الأخبار متعلقة بالعدوان اللي موجود في إيران والحرب في إيران، وبعد ذلك كان ثم مفاوضات. المفاوضات هذه وصلت إلى ما يريده ترامب، ليست الضم لغرينلاند وليس التنازل النهائي، إنما إلى حل وسط اللي يتمثل في الاتفاقية هذه اللي هي استبعاد تقريبا روسيا والصين، وهو الخصم خاصة الصين الخصم الأكبر لترامب في علاقة خاصة بالسيطرة على المعادن النادرة، اشترط أن يكون الولايات المتحدة الأمريكية فيتو في علاقة بكل الاستثمارات الحساسة في الجانب هذا، توسيع التواجد العسكري الأمريكي لكن الإبقاء على سيادة جرينلاند على الأراضي متاعها، إبقاء على وجود الدنمارك وأن تبقى جرينلاند تابعة للدنمارك، يمكن فكروا حتى في إمكانية أن تدخل جرينلاند في تطالب معتها بالحكم الذاتي وتستقل على الدنمارك، فوسعوا في هذا الاتفاق أن تبقى هذه المعاهدة سارية حتى بعد أن تستقل جرينلاند على الدنمارك في الجانب هذا. في علاقة بالسؤال اللي طرحته أنا في الآخر، هل أنه ننتظر صفقة في علاقة باللي صاير في إيران؟ أنا نقول صعيب شوي، لأنه طبيعة المعركة مع إيران والموجودة في الأراضي هذه تختلف نهائيا على الحرب أو المعارك اللي موجودة سواء في أمريكا اللاتينية اللي تعتبر الحديقة الخلفية لأمريكا كما صار في فنزويلا، وتختلف زاد على المعركة في جرينلاند وفي علاقة بالدنمارك، في علاقة بالاتحاد الأوروبي، في علاقة بالنيتو، لأنه تقريبا شفنا موقف النيتو بارك هذه الصفقة واعتبرها اللي هي صفقة ربما متوازنة للطرفين وتحقق مصالح الطرفين. المعركة في إيران هي معركة وجود، إيران ليست في وارد الحديث على الصفقات، لأنه خسارة إيران للمعركة هذه تعني نهاية النظام وتفكيك الدولة الإيرانية. لا يوجد كيان صهيوني ما عندوش رهانات كبيرة ياسر في جرينلاند ولا في فنزويلا، بالعكس شفناه من أكثر الأطراف التي استفادت معناتها بعد الإطاحة بمادورو، أصبح لكيان الصهيوني تواجد كبير ياسر بعد أن كان ممنوع في فنزويلا، وشفنا حتى في الزلزال الأخير الذي وقع في فنزويلا الاختراق الصهيوني الكبير جدا والتوسع الكبير في فنزويلا ومنها إلى دول أخرى في أمريكا اللاتينية. أنا نتصور صعيب أن تكون صفقة بنفس المقاييس بتاع فنزويلا أو بنفس المقاييس بتاع جرينلاند أن تتم مع إيران. المسألة تتعلق بمعركة وجود بالنسبة لإيران، المعركة هذه فيها عامل حاسم وهو وجود الكيان الصهيوني الذي يسعى إلى توسيع رقعته، وربما للأسف أنا البارح نطلع على مقال فيه تسريب لخريطة مقترحة افتراضية جديدة للكيان الصهيوني. فعلا معناتها الواحد كيشوف الخريطة هذه يوجع قلبه، التوسع على حساب جزء من مصر، الحساب على جزء من سوريا، وتغيرت الخريطة نهائيا وتضخمت خريطة هذا الكيان البغيض في المنطقة.
1: واضح خليفة، وإحنا أكيد باش نواصل ونحكيه على بقية المستجدات والملفات. ميسج بسام طلبت التفاعل قبل ما نمشي وفاصل وبعد ننطلقوا في فقرة بالأرقام، تفضل. شو النقطة اللي حبيت؟
3: الأهم الأخرى هو التواجد العسكري الأمريكي في جرينلاند يعني منذ سنة 1951، لكن الأهم بالنسبة لترامب في هذه الصفقة أو هذه التسوية الدبلوماسية هو الاستهداف غير مباشر للصين، باعتبار أنه الصين تقريبا أكثر الدول المستفيدة من المعادن في جزيرة جرينلاند، وبحيث تظهر المعطيات أنه جزيرة جرينلاند تكتسب أكبر ثاني أكبر احتياطي في المعادن، ويعني المعادن اللي موجودة في جزيرة جرينلاند تظهر التقارير أنها من أكثر المعادن المفيدة والتي تجعل الصين في مقدمة صناعة السيارات الكهربائية وصناعة كذلك الكثير من المعدات العسكرية. فيعني أهمية دونالد ترامب

0: فنزويلا يعني اليوم يريد إعادة التجربة في جرينلاند.
1: واضح بسام، وإحنا كما قلت لكم أكيد باش نواصل معكم الجزء الأخير من حصتنا، فقرتنا الأخيرة بالأرقام، التطورات زادة الدولية الإقليمية، ما يحدث في روسيا، نرجو نحكيه بأكثر تفاصيل بعد الفصل.
2: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
3: ناس الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها، نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم.

0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
1: ماضي ساعة 37 دقيقة، مرحبا بكم من جديد الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا طوى. مازلنا أكيد موصين معكم ساعتنا الثانية، مازلنا باش نواصل معكم بقيت الملفات الفقرات أو الفقرة الأخيرة كالعادة بالأرقام اللي في كل مرة نطلحوا رقم معطى. اليوم يخص بطبيعة وضع إقليمي وضع دولي، نحاولوا قدر المستطاع دائما نقدم لكم رؤية آخر المستجدات حول ما يحدث اليوم في العالم. وصف بكونه أكبر هجوم بالمسيرات صار على موسكو، روسيا تعلن اعتراض أكثر من 1000 طائرة أوكرانية، الرقم اللي اختار نور اليوم يحكي لنا عليه مباشرة في فقرة بالأرقام.
0: بالأرقام
1: عودة ميمونة نور، أهلا وسهلا ومرحبا.
2: يا مرحبا
3: عايشك ابتسام وعايشك خليفة، ومرحبا بسام ومرحبا بلي يسمعوا فينا واللي يتفرجوا فينا. سعيد جدا أني رجعت وباش نحكيه اليوم على أكبر حدث.
2: خلي نوجه نفرحوا بيك الساعة معلش نحوالك لخيس توحشناك برشا ونوجه تحية لخونا رضوان.
3: أنا زادة توحشتك
2: خونا رضوان، توجه له
4: صحة الكودي وصحة الراحة أخوي،
2: تبارك الله عليه، معناتها عدى معنا جمعة تبارك الله عليه، قام بالواجب،
3: ربي يوفقه ربي يعينه ان شاء الله.
1: هاي رحبت به خليفة، فرحت به، النجم يبدا توا
4: الباقي تاع الصواريخ توا
1: هاي نرجو نحكي توا شنو صاير في روسيا نور.
3: هو اهم حدث جيوسياسي صار وممكن اكبر ضربه هذه منذ بدايه الحرب، ضربه بالمسيرات الاوكرانيه على مدينه موسكو، وتم استهداف فيها منشاه نفط وطاقه. ويعني شفنا انه الرئيس زيلينسكي كان نشر هذا فيديو يعني الأضرار اللي صارت في المنشأة هذه، وفي نفس الوقت رئيس المخابرات الأوكرانية قال أنه ترامب طلب من زيلينسكي أنهم يوقفوا مثل هذه الضربات على خاطر تتسبب في ارتفاع أسعار الديزل. وحسب السلطات الروسية ابتسام وحسب الأرقام تم اعتراض أكثر من 1100 مسيرة في أنحاء روسيا والقرم والبحر الأسود خلال موجة الهجمات، وهذا رقمنا لليوم. عمدة موسكو قال أنه حوالي 450 مسيرة كانت متجهة للعاصمة، وفي تحديث لاحق أعلن أنه عدد المسيرات اللي تم اعتراضها منذ يوم السبت تجاوز 1600 مسيرة. الهجوم خلف خسائر في منطقة موسكو الكبرى، السلطات المحلية أعلنت على مقتل شخصين وإصابة زوز أخرين، وتم إجلاء قرابة 400 شخص بعد حريق وأضرار في مبنى سكني. ومن أبرز الأهداف كانت منشأة مصفات موسكو للنفط، كانت مصفات موسكو للنفط نعود، وين أكدت السلطات الروسية تسجيل الأضرار في المنشأة. والرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أكد من جهته استهداف منشأة مهمة في قطاع النفط ومنشأة لوجستية، وقال أنه العملية استعملت مسيرات وأنواع مختلفة من الصواريخ. في هذا الإطار ابتسام اتصلنا بالباحث في العلاقات الدولية والخبير في الشأن الروسي مجد أبي المناء، واللي قال أنه توقيت الضربات مرتبط بمحاولة التأثير على الانتخابات البرلمانية الروسية، خاصة وأنه الهجوم تزامن مع اليوم الثالث والأخير من التصويت وعمدة موسكو في نفس الوقت. زاد اتهم أوكرانيا بمحاولة تعطيل الانتخابات. نسمع أكثر شنية قال.
5: حقيقة أتت الضربة الأوكرانية البارحة بالمسيرات الانتحارية على العاصمة الروسية موسكو وغيرها من المناطق الروسية، أتت في آخر يوم تصويت في انتخابات مجلس الدوما الروسي، وهو اليوم الأخير من الأيام الثلاثة، في محاولة أعتقد أوكرانية للتأثير على هذه الانتخابات التي بلغت نسبة الاقتراع فيها نسبة جيدة نسبيا، حيث تفوقت على نسبة العام

0: تشرين مثلا وغيرها من الأعوام. يعني هذه الضربات الأوكرانية التي بدأت حقيقة خلال ربيع وصيف هذا العام تهدف أيضا إلى نقل الحرب إلى الداخل الروسي عبر استهداف منشآت حيوية كمصانع تكرير النفط وغيرها من المنشآت ذات الطابع المدني الاقتصادي الهام.
1: نرجع للميدان. ابتسام التصعيد موقفش عند موسكو. روسيا وصلت بدورها ضربات على أوكرانيا فيما أعلنت موسكو وكييف عن عمليات متبادلة بالمسيرات والصواريخ في وقت ما زالت فيه التحركات الدبلوماسية متواصلة، وملف الطاقة أصبح واحد من أهم ساحات المواجهة مع تواصل استهداف منشآت النفط والطاقة. رغم الحديث على تفاهم الخفض الضربات هذه على البنية التحتية الطاقية نحكيه، في نفس السياق الباحث في العلاقات الدولية مجد بالمنع اعتبر أن الضربات هذه جي في سياق تصعيد أوسع بين روسيا وأوروبا، وأن الوصول إلى اتفاق سلام مازال بعيد المنال رغم عودة التحركات الدبلوماسية ومحاولات أحياء المفاوضات. نسمع أكثر شنية قال.
0: تأتي اليوم في سياق من التصعيد العام، حيث لا يبدو أن اتفاقا للسلام يلوح بالأفق، لا سيما قبيل الانتخابات النصفية الأمريكية، وسط حديث غربي إعلامي وسياسي أوروبي خصوصا على أن الجانب الروسي يعني يستعد لعملية تعبئة عامة وتوسيع للحرب. يمكن أيضا فهم سياق هذه الضربة وغيرها، رغم أن الجانب الروسي بطبيعة الحال لا سيما عبر لسان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينفي بشكل دائم بالجملة والتفصيل كل هذه الادعاءات الأوروبية والغربية، مؤكدا حقيقة أن لا حاجة فعلية لروسيا في هذا الوقت للتجنيد العسكري العام. يعني باختصار، اليوم الحرب لم تعد مقتصرة على أرض المعركة البرية، بل طالت يعني معظم جوانب الحياة، مما ينذر بأن مسلسل التصعيد والتصعيد المضاد لن يكون قصيرا بل مقدمة حقيقة لتصعيد أطول وأكبر في ظل تشكل عالم جديد يعني ونظام عالمي جديد بالنار حقيقة من الشرق الأوسط وصولا لروسيا وغيرها من يعني من دول العالم.
2: شكرا لك مرة أخرى زميل نور على كل هذه التفاصيل والمعطيات، مهم جدا. العودة على ما وصف اليوم جيوسياسيا بكونه تصعيد كبير اليوم في الحرب الروسية الأوكرانية، الهجوم اللي كنت تحكي عليه انت نور اللي صار على العاصمة الروسية موسكو، واللي تقريبا وصف بكونه الأكبر من حيث عدد الطائرات أو المسيرات حسب الأرقام اللي أعلنت عليها السلطات الروسية. تقول تم اعتراض أكثر من 1100 مسيرة في أنحاء روسيا خلال موجة الهجمات، فمشكون ربطها كما الباحث اللي انت سجلت معاه والخبير في شأن الجيوسياسي بمسألة الانتخابات اللي الإقبال عليها يقول نسبيا كان جيد. يقول التصعيد سيقابل دائما بتصعيد مضاد، وتصعيد على ما يبدو اليوم على ضوء التطورات الأخيرة سيطول. خليفة تفضل.
3: هو في الأيام الأخيرة راجع على شبكات التواصل الاجتماعي العديد من الحديث، أخبار برشا ناس تتنقل فيه أنه هذه السنة ستكون انطلاق الحرب العالمية الثالثة. تقريبا ما زلنا بنفس المنظور، ماشي في بالنا للحروب ستخاذ بنفس الطريقة الكلاسيكية كما في الحرب العالمية الأولى وكما في الحرب العالمية الثانية، تبدأ بصراع ما بين زوز دول وبعدها تتوسع ونشوف جيوش تهاجم في أراضي متاع الدول الأخرى بالطريقة متاع الوثائقيات هذيك حول الحرب العالمية الأولى والثانية. لأن الحروب تغيرت، معناتها الجيل الرابع من الحرب هذه والحروب أخذت أشكال أخرى عسكرية تقنية سيبرنية، معناتها أخذت أشكال أخرى. نشوفه في طغيان المسيرات اللي تقريبا نرجع إلى سنوات إلى 20 سنة، معناتها ويمكن حتى أكثر شوية، ما كانتش موجودة في المعادلة العسكرية لكن الآن أصبحت جزء رئيسي من كل الحروب. وشفنا أن الأسلحة الاستراتيجية القديمة لم تعد تنفع، شفنا في الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا اللي بدأت و حجم معناتها ضغط المسيرات وتأثيرها في الحرب هذية، شفنا الحرب الأمريكية مع الحرب الأمريكية مع إيران، وشفنا دور المسيرات وخاصة مسيرة شاهد معناتها والدور اللي قامت به في الحرب هذية، شفنا كذلك في الحرب ما بين العدوان الصهيوني على حزب الله ودور المسيرات بالرغم اللي هي ليست متطورة في إثخان معناتها العدو الصهيوني. إذن الحروب تغيرت والحرب خاصة بالنسبة لنا في المنطقة نتاع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدأت على الأقل عندها 3 عقود. أنا نعتبر منذ إسقاط العراق في 2003 ومنذ انطلق ما يسمى بالربيع العربي وانطلقت حروب التفكيك للدول العربية هي في الأخير ربما نراها نحن بمنظار ضيق نعتبرها اللي كل واحد وش سماها، واحد يسميها ربيع عبري، واحد يسميها معتها ثورات عربية وتحرر، لكن في الأخير كنشوفها من المنظار الكبير ومن حج كبير هي نوع من قطاع الشطرنج التي بدأت تسقط شيئا فشيئا في إطار ما يسمى حرب كبرى تجاوزنا اللي هي تشكيل الشرق الأوسط الجديد. وإحنا نشوفه وقتوك تشوف الخارطة نتاع المنطقة العربية والشرق الأوسط تشوف معتها الوضعية شنو اللي صاير في اليمن، شنو اللي صاير في سوريا، شنو اللي صاير في العراق، شنو اللي صاير في إيران، ثم تشكل على مستوى حتى الأوروبي الحرب التي بدأت خاطفة واعتقد البعض أنها ستكون خاطفة ما بين روسيا وأوكرانيا الآن تصل إلى عامها الرابع أو الخامس. الحرب هذه الحرب لم تعد مقتصرة على معركة روسية أوكرانية باعتبار أوكرانيا هي الأداة المتقدمة لأوروبا في حرب الاستنزاف ضد روسيا. يبدو اللي الأيام القادمة ومن خلال العديد من التطورات لأنه ثم تحشيد كبير ياسر في أوروبا منذ لو نقرأ في تقارير على مضاعفة أعداد التجنيد في الجيش الألماني مثلا، تغيير العديد من القوانين اللي تهم الجيش الألماني من أجل يأخذ شكل أكثر تسلح. نشوف عملية التجنيد في العديد من الدول الأوروبية تتطور. لمن هذا التجنيد في الأخير؟ هو التجنيد من أجل الحرب في أوكرانيا، لأنه في الأخير حقيقة المعركة هي معركة أوروبية روسية من أجل النفوذ. إما أن يتوسع الناتو ويصل إلى حدود الدول الذي كانت تنتمي للاتحاد السوفيتي سابقا وتصبح في الخاسرة متاع روسيا، وإما أن تتصر روسيا وتفرض الشروط متاعها بعدم تقدم الناتو ووصول أسلحته الاستراتيجية إلى معناتها الحدود متاع روسيا. هذه هي المعركة، معركة نفوذ. كنحطوها في إطار الخارطة الكبرى في العالم. أمريكا تحاول بكل الأشكال سواء في الشرق الأوسط سواء في أمريكا اللاتينية اللي عادت لتعتبرها حديقتها الخلفية والدفاع عليها بدرجة أولى جزءا تو من التواجد العسكري الأمريكي، وكنت معلقته في البرنامج هذا سواء الموجود في أوروبا ولا شمال أفريقيا بما فيه تونس الإعانات، ستتوجه إلى الدول في أمريكا اللاتينية اللي هي أقرب إلى الولايات المتحدة الأمريكية في علاقة بالجانب هذا. نشوفه في الصين وفي علاقة بتايوان والمعركة والصراع في الجانب هذا. هذا هو العالم الجديد للأسف الذي يتشكل، لكن لا يتشكل طبقا للمبادئ والقيم، يتشكل بنفس الشروط ونفس الأدوات القديمة اللي شفناها في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. البقاء للأقوى للأكثر نفوذ هو اللي قادر على فرض معتها الإرادة متاعه، واللي فرض شفنا ترامب تقريبا دولة كما فنزويلا يختطف رئيسها، يعين رئيسها، يسرق الربع متاع الاحتياطي النفط متاعها، دولة يضغط من أجل اتفاق من أجل جرينلاند يمكنه اللي هو عنده حق الفيتو في التحكم في شنية الدول اللي تستثمر تقوم باستثمارات ويمنع الصين وروسيا. هذه هي طبيعة الحرب. لعتها سؤال متى تبدأ الحرب العالمية الثالثة؟ نقول من المفروض عدم طرحه مستقبل لأن الحرب بدأت فعليا وعالم جديد قاعد يتشكل من عنده سنوات وعنده عقود، وخاصة نحن في المنطقة العربية وفي منطقة الشرق الأوسط علينا أن لا تطرح هذا السؤال، لأنه فعلا ما نشاهده يوميا هو يدل أن الحرب قائمة على الأقل عندها 20 سنة. دول تفككت، دول قاعدة شوف السودان تقريبا دولتين ولا ثلاثة، اليمن مقسومة إلى زوز، ليبيا نفس الشرق وغرب، سوريا في الطريق نحو هذا، شفنا البارح تقريبا ليلة معناتها ليلاء في سوريا، لم يعرف ما همش عارفين سبب المتفجرات في أكبر المخازن بتاع الأسلحة. نقول أنا الأسلحة بتاع الشعب السوري ما يشبتاع السلطة السورية للحالية للسابقة لها. هذا الكل يؤكد أن الخارطة بتاع المنطقة والخارطة بتاع العالم قاعدة تغير، موازين قوى قاعدة تصف، ثم حرب باردة أمريكية صينية من أجل النفوذ في الجانب هذايا، ثم دول أكيد ستنتصر في المعركة هذه وتحسن التموقع، وثم العديد من الشعوب والدول اللي تقريبا منخرطة في معارك زقاقية صغرى ماهيش معارك جيوسياسية ربما مش تمشي في الرجلين.
2: في الباحث في العلاقات الدولية في تصريح هو بسام حمدي لزميل نور الفارسي يعتبر أن الضربات هذه تجي في سياق توسيع التصعيد أوسع اليوم بين روسيا وأوروبا، ويقول أنه الوصول إلى اتفاق السلام ما زالت مسألة بعيدة شوية رغم عودة التحركات الدبلوماسية ومحاولات إحياء المفاوضات.
4: هو فعلا الواقع يبين أنه اليوم دخلنا في فصل جديد من فصول الحرب الجوية الروسية، يعني في فترة ما بعد ما كانت المعركة ما بين روسيا وأوكرانيا تقتصر على إطلاق مسيرات وتقتصر على إطلاق صواريخ، اليوم تحولت المعركة إلى فصل جديد. هذا الفصل الجديد يتعلق أساسا بتطوير البرمجيات اللي تتعلق بإطلاق مسيرات، وهذا ربما ما أخلق تفوق نسبي لأوكرانيا في حربها ضد روسيا. روسيا يعني أوكرانيا تفطنت إن كونها غير قادرة على احتراز كل الصواريخ التي تطلقها روسيا، ففي هذه الحرب استثمرت في الذكاء الاصطناعي وخلقت نوع جديد من الحروب الجوية. اليوم يعني أوكرانيا بفضل الذكاء الاصطناعي تمكنت من خلق يعني برنامج حاسوبي جديد يسمى برنامج دلتا. برنامج دلتا هذا يجمع بين منظومة برمجيات. هذا البرنامج يعني ما يميز فيه المسيرات الأوكرانية هي سرعة يعني اكتشاف الأهداف وسرعة استهدافها، يعني عكس ربما بقية المسيرات. أوكرانيا حسب التقارير تمكنت من صناعة مسيرات تتمكن من اكتشاف الهدف واستهدافه في ظرف 5 دقائق، على عكس بقية المسيرات اللي تعتمدها بقية الجيوش اللي يكون فيها برنامج يعني مدة الاستكشاف والاستهداف في حدود 20 دقيقة. يعني هذا ما خلق تفوق نسبي لأوكراني في حرب المسيرات، وذلك بفضل إدماجها للذكاء الاصطناعي في المسيرات. إذن اليوم المعركة تحولت ليس فقط من إطلاق مسيرات وصواريخ إلى معركة تتعلق بتطوير البرمجيات وتتعلق بمنظومة البرمجيات اللي تطلق المسيرات. تطوير هذه البرمجيات ونجاح أوكرانيا في إدماج الذكاء الاصطناعي بالمسيرات مكنها من كونها أنها يصبح عندها ما يسمى بحاملة مسيرات. حاملة مسيرات هذه المسمات ماجورا M F6، يعني هذه حاملة مسيرات تبقى بإمكانها البقاء من الهدف المستهدف لمدة يعني أسبوع. يعني وقت اللي نحكيه على حاملة مسيرات يعني مش فقط مسيرة تستهدف ثم تعود، بل يمكن أنه يكون الاستهداف في ظرف أيام وبطريقة مكثفة. علاش الاستهداف للمنشآت الطاقية الروسية؟ اليوم ربما أوكرانيا تلعب على ورقة أنه كلفة الحرب في روسيا ترتفع، كلفة الحرب الروسية على أوكرانيا ترتفع، وبالتالي ما يخلق ضغط داخلي على روسيا باعتبار أنها تمر بوضع اقتصادي هش تيلة الفترة التي انطلقت فيها في الحرب على أوكرانيا. في المقابل علاش روسيا تحاول دائما استهداف منشآت الطاقة، استهداف البناء التحتية؟ روسيا اليوم تريد أن تخلق اليأس المجتمعي داخل أوكرانيا. وقت اللي تخلق اليأس المجتمعي داخل أوكرانيا فإنه ذلك يخلق ضغط على أوكرانيا، وبالتالي روسيا تحاول من خلال استهداف المنشآت الحيوية التي يعتمدها المجتمع تريد خلق ربما استسلام سياسي أوكراني لديها. لكن خلينا نقول بكل وضوح وكأنه اليوم الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي خلق معادلة ضد الدب الروسي وضد القوة العسكرية الروسية. يعني كنا وكلنا نعرف مدى القدرة العسكرية الروسية ومدى امتلاك صواريخ ولمعدات عسكرية، ذلك الدب الروسي جبهته أوكرانيا بتطوير برمجيات جديدة قادرة على الاستهداف في ظرف 5 دقائق وقادرة على التخفي. يعني حتى بعض التقارير تشير إلى أن المسيرات الأوكرانية التي ربما قادرة على التخفي بإمكانها خلق ذباب، يعني المسيرات الأوكرانية تنجم تخلق دخان وذباب حولها، هذا في بعض التقارير مما يصعب يعني مهمة اكتشافها واستكشافها. هذا أكيد جدا يعني ليس بمعزل عن المد والمساعدات الأوروبية، لكن يبدو أنه أوكرانيا هذه الحرب منحتها الفرصة لتطوير برمجياتها، وقد تكون هذه الحرب ربما حافز لدول الاتحاد الأوروبي، لأنه المسيرات هذه حتى في تمارين مشترك ما بين دول الاتحاد الأوروبي أقر دول الاتحاد الأوروبي أن أوكرانيا تفوقت عليها في إحدى التمارين مع دول الاتحاد الأوروبي. المسيرات الأوكرانية تمكنت من استهداف الأهداف يعني اللي كانت بالشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي في ظرف وجيز، وتمكنت من إنهائها. هذا شعر به الأوروبيين، ولا أعتقد أنه هذه الحروب اليوم ستخلق ربما ملف جديد، وهو مدى استعمال التكنولوجيا ومدى استنزاف الخصم بأقل كلفة. المسيرات الأوكرانية يعني كلفتها حسب بعض التقارير ليست لا تضاهي ربما حجم الصواريخ التي تطلقها روسيا على أوكرانيا. فاليوم الحروب في اعتقادي أصبحت تدار بعقل الذكاء الاصطناعي وليس بالمال وليس بالقوة العسكرية. فقد لاحظنا هذا حتى في الحرب يعني التي أطلقها الكيان الصهيوني على الغزاويين، أنذاك الغزاويين بمسيرات يعني غير مكلفة قادرين على إسقاط الكثير من النقاط العسكرية الصهيونية. فيريد أنه ملف التطور التكنولوجي في الصناعات العسكرية يحظى باهتمام، حتى احنا كدولة تونسية صحيح ما عندناش صناعات عسكرية، لكن مهم ان نلتفت الى التطور التكنولوجي.
2: واضح، شكرا لك مرة اخرى بسام حمدي، خليفة شوشين في الاعداد والتنسيق، زميل نور الفارسي، نادي بالحاش في الاخراج الصوتي، من الشابي في الاخراج الرقمي. احنا هكا نكون وصلنا لختام برنامج جوني تونس لليوم. كنت معكم ابتسام شويخة، فاصل موعد الاخبار مع زميلنا فؤاد مبارك، نتلقاو غدوة ان شاء الله في امان الله.
5: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
6: خليك قريب فيم وراجعين.
7: كيسول ويجول قدامي ودوسياتو في دي، نقول ولدي محامي متكلماني.
8: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة.
7: كي شد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال، نقول رجل أعمال.
8: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وذنيه سماعته، نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه.
9: هذك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح.
8: نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأفرياتهم.
7: مع تأمينات حياة، ابني اليوم لنجاح مغدوة.
10: www.hayat.tn Assurance Hayat. Vivre serein.
11: الصيف وفاه وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتينيتي ا ن با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي با التجاري ليزينغ.
6: ديوان فام
5: صوتكم
6: في تونس الكبرى
5: على 93.5
6: على 93.5. ناس الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيو على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم.

0: ميكسي وين اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان اف ام، صوتكم. ليسونسييل دو لانفو، فلاش نيوز.
1: موجز الثانية، ديوان اف ام، عسلمة. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري يؤكد اليوم أن وحدات الحماية المدنية على أتم الاستعداد لمجابهة التقلبات الجوية المتوقعة بداية من الأربعاء القادم وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، معتبرا أن الوضعية العامة مطمئنة ولا تدعو إلى القلق. والمشري يضيف في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي تشير إلى أن تساقط الأمطار بمختلف ولايات الجمهورية سيكون أقل حدة من التقلبات الأخيرة، مبينا أن الخطة التي وضعها الديوان الوطني للحماية المدنية ستتواصل وأن الأهبة العملياتية للوحدات الميدانية للحماية في أعلى مستوياتها. والمصدر ذاته يوضح أن الخطة العملياتية تشمل تركيز نقاط متقدمة في المناطق الزرقاء المعروفة بتجمع المياه باعتبارها مناطق منخفضة، وذلك للتدخل فورا فضلا عن استعداد اللجان الجوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة لمجابهة التقلبات المناخية بالولايات. رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بالبرلمان صبر جلاصي يقول إن السيولة التي شهدتها عدة مناطق بالبلاد خلال الأسبوع الماضي كشفت مجددا عن هشاشة البنية التحتية والحاجة إلى حلول استراتيجية بعيدا عن المعالجات الظرفية، داعيا إلى مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير بما يضمن تطوير منظومة التخطيط العمراني وتعزيز قدرة البنية التحتية على مواجهة الفيضانات والظواهر المناخية وفق قوله في برنامج هنا تونس على ديوان فام.
2: قاعدين نشوفوا في عديد التطورات بما في ذلك اللي صار البارح في ريانا واللي صار الاسبوع الفات في باب عليوة. عندنا برشا من اللي قلنا اللي ثم بنيه تحتيه مهترئه، فعندنا برشا من اللي قلنا لليوم يجب ان تكون الحلول حلول وفق رؤيه استراتيجيه، ما هيش حلول لتعاطي مع الازمات الوقتيه. انه اليوم المطر اللي صارت راهي 60 ملم في تونس العاصمه تغرق وتحل فيها ديكاف يعني بالطريقه هذيك وبلوعات، معناتها حاجه غير عاديه. الشارع التونسي اللي قاعد يغرق بالماء راهو فيه تداخل عديد الإدارات وعديد الوزارات، لكن كواقع الواقع الحقيقة لا يطمئن ولا يبشر بخير، لأنه اليوم فما رؤية استراتيجية وفما معالجة لوضعيات حقيقية تهم البنية التحتية غايبة. دعينا إلى مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية، وأنه اليوم يزي لأنه اليوم عندنا مجلة تهيئة ترابية عمرها 40 سنة، صارت تغيرات جيوغرافية، تغيرات ديموغرافية، اليوم الأمثلة العمرانية تبدلت، اليوم ثم ناس والتبني في الأراضي الفلاحية تبني على حاجة الوديان وعلى حاجة الطريق، دونك هذا الكل راهو عنده أثر كبير على اللي حصل مؤخرا واللي مازال باش يحصل.
1: وفي شأن دولي، السلطات في إندونيسيا تعلن مواجهتها صعوبة في السيطرة على حرائق الغابات التي تجتاح منذ أسابيع مناطق في سومطرة وبورنيو رغم حشد إمكانات كبيرة لاحتوائها. وأكدت الحكومة التي نشرت 64 طائرة و54 ألف عنصر إغاثة منذ أوت الماضي أن اتساع الأراضي والتضاريس الوعرة تطرح تحديات كبيرة أمام مكافحة حرائق الغابات والأحراج في مناطق إندونيسية مختلفة. الكرملين يقول اليوم أن الفوز الكاسح لحزب روسيا الموحد الحاكم والداعم للرئيس فلاديمير بوتين في الانتخابات التشريعية يظهر أن الروس يلتفون حول رئيسهم، وذلك بعد انتخابات خضعت لرقابة مشددة ولم تشارك فيها أحزاب معارضة.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. ديوان فام،
3: صوتكم
0: في تونس الكبرى
3: على 93.5.
0: على 93.5
4: كل ما يهم السبور،
3: سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات معنا ما يفوتك شيء. تيران، فيسيير وحتى الكوليس. ديوان فام، صوتكم. فلاش سبور،
4: فلاش سبور.
5: مرحبا بكم في الفلاش سبور. انطلاق تربص المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، منتخبنا الأول في العاصمة قبل مواجهتي أوغندا وبوتسوانا في تصفية لكان يومي 24 و28 سبتمبر. ملاعبيه الكل دخلوا، جل ملاعبيه دخلوا في ستاج نحكيو على عيسى العيدوني، محمد الصحراوي، معتزل النفاتي، صبري بن حسن، فرجاني سيسي، دليل بن رمضان، سيف الله الطيف، فادي معروس، سليم معلول، ايمن دحمان، خليل عياري، محمد امين بن حميده، الطالبي، صادق قديده، وريان اللومي. البقيه تباعا يوصلوا بين العشيه والليله وغدوه الصباح يكتمل النصاب بوصول الياس العاشوري 9 متاع الصباح في البروغرام تدريبات مسائيه اليوم 7 متاع العشيه في انكس رادس بحضور وسائل الاعلام. لعبنا الدول إسماعيل الغربي تم اختياره ضمن التشكيلة المثالية للجولة السابعة من دوري الدرجة الثانية الإسبانية لليغا دو بعد تألق اللافت مع نادي ليغانيس أمام غرناطة، ومتألق الحقيقة منذ انطلاق الموسم في الدرجة الثانية الإسبانية. جلسة حاليا بين هيئة المدير للترجي الرياضي التونسي والمدرب الحالي للفريق ريغي كامب الروماني لحسم مستقبله مع الفريق بالبقاء أو الرحيل. الاجتماع يجي بعد تأكيد جديد من رئيس نادي بوخارست لكرة القدم الروماني جيجي بيكالي، اللي صرح في قناة ديجي سبور أنه الاتفاق رسمي ونهائي مع ريغي كامب على دفع 150 ألف يورو قيمة البند التسريحي في عقده على الترجي، أي ما يعادل 3 رواتب شهرية في اليومين القادمين، ثم يسافر إلى رومانيا. نذكر أنه ريغي كامب مازال على ذمة الترجي إلى غاية جوان 2028 و أشرف يوم أمس على تدريبات الفريق الأول. نهاية الأسبوع الحالي تتلعب مباراة الجولة الافتتاحية من الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بعد رفض المقترح متاع إعادة التأجيل، وكذلك بعد فض الإشكال متاع المنع من الانتدابات وتأجيل الجولة الأولى الأسبوع الماضي في البروغرام. نلقاو نهار السبت المجموعة الأولى محيط قرقنا هلال مساكن، الشاب الرلوي، بن عروس المهدية، مستقبل جيب جمعية مجرين، الملعب الأسوسي، كوكب عقارب، نجم الخليدي، بعث بوحجلة، مستقبل سليمان، اتحاد الطويل. لحد المجموعة الثانية 3:30 بتاع العشية بوشمة نادي القربي، قواف القفصة، مستقبل قصرين، المكنين إلى الرديف، أولمبيك الكيف قصور السيف، جمعية ريان الملعب الجيبسي، أولمبيك مدنين والقلعة الرياضية، وكذلك شبيبة القروان جندوبة الرياضية. في الفولي منتخبنا الوطني التونسي يواجه المنتخب الرواندي في إطار مباريات الدور الربع النهائي من كان اللي تقام حاليا في تونس، دونك ماتش ينطلق 6 متاع العشية. بقيت البروغرام في الربع النهائي الكاميرون وغانا شوطين لشوط، حاليا النتيجة اللي فادت المنتخب الغاني 3 متاع العشية مصر الجزائر، و9 متاع الليل نيجيريا تواجه المغرب. نختم بالكرة في العالم، فالفيردي وريال مدريد يعلن إصابته إصابة قوية أمام جارو أتلتيكو مدريد في الديربي البارح وين خسر ريال 2-1، دونك إصابة في الشوفي. وريال مدريد يقول أنه فالفيردي يعاني من إصابة قوية على مستوى الكاحل في قدمه اليسرى، ويقول زاد أنه بيخضع لمزيد الفحوصات في الساعات القادمة لتحديد مدة الغياب.
3: صوتكم في ساقس
0: على 91.2.

0: في دقيقة 90. ديما فما الإكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب. 2 3 4 من 3 لل 5 متاع العشية على ديوان اف ام سبور غرام.
1: مرحبا بمستمعي ديوان اف ام وين ما كنتم، وننبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش الصغار ما يكونوش معاكم أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث ثم ما يفجع ويصدم حتى الكبار. ناجي التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوخطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. قضية اليوم بدأت أحداثها نهار 15 جويلية 1992 في الجنوب الشرقي متاع لندن، عاصمة أنجلترا، وبالتحديد في الحديقة العمومية متاع ويمبلدون، أحد ملاعب التنس اللي تصير فيهم كل عام دورة شهيرة. أنجلترا كما تعرفوا هي بلاد الضباب وباردة، وسكانها دمهم أبرد، معناها كي يجي نهير ولا أيامات سخونة المواطنين يذوبوا كالفريقولو وإلا كورنو الكريمة. المهم أنه راشيل نيكيل عارضة متاع أزياء عمرها 23 سنة خرجت ولدها أليكس تعمل بيه في دورة لعل تلقى شوية برود، وكانت تدز في البوسات وساعة ساعة تدندن لغناية كيما نني نني جاك النوم بالإنجليزية القحة بجا هكاكة تلاهيه. أما في نفس الوقت ما كانتش فايقة اللي فما حد جاي بجرتها يتبع فيها ويتسلوس كالخيال ما بين الشجر. ولهنا يقول القائل أش باش ينجم يصير فيها كالنهار وعين القائلة. راشيل دخلت في طريق مغموم بالشجر هاك اللي بعيد على عينين ومطرف شوية، هي هكاك ماشية وتدس في الكوسات اللي فيها ولدها وهزبنطري اللي خرج لها من ورا شجرة ومشى لها طول، حط لها سكينة في جنبها، سكر لها فمها وما خليلهاش الوقت باش تسيح. وظاهر أنه السيد هذا ما يجي أول مرة يعتدي فيها على مرأة وعنده خبرة. بالوقت طيح راشيل جابها على ركيبها وبرك عليها وباقي مسكر لها فمها باش ما تسيحش. ومن غير ما نطولوا عليكم ونعملوا مقدمات، اذبح راشيل بهك السكينة اللي في يده، خلالها راسها يدلدل شادد في شوية شرايين في رقبتها. مع العلم أن ولدها أليكس اللي موجود في البوسات ما زال مغلقش العامين، المسكين عينيه كانت طايشة وقاعد يتفرج في المشهد وما هو فاهم شيء. ولو كان جاء يعرف شنو اللي قاعد يصير راه وقلب الدنيا بالبكاء وخلوذها والناس فزعت. في نفس المشهد الرهيب الدامي هكا الوحش بعد ما ذبحها راشيل وولات جثة هامدة تعوم وتغطس في دمها، اغتصبها بكل وحشية وهي في الدنيا الأخرى ميتة. وهكا الوليد الصغير يخزر ما هو فاهم شيء، وبعد ما أشبع فيها غرائز والحيوانية تخلى عليها بالسكينة الطعنة في جرة أختها بطريقة جنونية، وهذم اللي بيش يحسبهم الطبيب الشرعي. شرقلها بدنها الكل 50 دغرة على الأقل، وهذم اللي بيش يحسبهم الطبيب الشرعي من بعد. وبعد ما كمل المهمة متاعه بتفاصيلها قام بكل برود الدم وما تلفتش لهك الوليد اللي شاف كل شيء، وكأنه يستحلى في حكاية أنه قتل امرأة واغتصبها وصغيرها يتفرج. مختصر الحديث هكا المجرم خرج ما بين الشجر ومشى في عقل عقله حتى لين وصل لغدير صغير متاع ما في وسط جنينة، اغسل يديه اللي تبلحته بالدم، وحتى كي شاف الناس متعدين وماشيين وجايين لا خاف ولا هرب ولا جرى، بقى يمشي في عقل عقله. في نفس الترابط هاك البيبي اللي عمره عامين تقريبا هبط من البوسات متاعه وفي باله اللي أمه راقدة، مشالها قعد بحذاها وشدها من يدها وعنقها ومنها بدأ يخذ فيها ويقول لها فيك ماما، حتى لين الناس شافوا هاك المجزرة وجاوا يجري وتلموا بهاك البيبي وكلموا الشرطة بالوقت. الأمنين دوب ما خلته لوجوا على شهود عيان ولقاو مواطن قال لهم اللي هو شاف الشخص من بيت يغسل في ديه فيها كالغدير. لكن رغم هذا عطاهم الأوصاف متاعه بالتدقيق، والبوليسية بالطبيعة عملوا له بورتري روبو يعني رسم تقريبي ونشروه في الصحافة والجرائد الإنجليزية كما تعرفوا يموتوا على الفضايح والمآسي من نوع هذا. وفي ساعة مخبرها كالفاجعة هبط والناس الكل سمعت به، لكن هذا ما يمنعش أنه البشاعة متاع اللي صار قلب المجتمع البريطاني الكل سافليه على عليه.
2: The young mother was brutally murdered in broad daylight, just a few hundred yards.
3: The savagery of this murder has shocked even the most hardened detective.
2: She was found with her throat slashed. She'd been sexually assaulted.
1: وحد ما كان يتخيل اللي ثم إنسان يقتل امرأة ويغتصبها وهي ميتة ويتلذذ كي ولدها يتفرج فيها. معناها حاجة أشنع ما يمكن باش يتصوروا العقل الإنساني. والغريب في الأمر أنه الشرطة كي عاينت مكان الجريمة ما لقاو حتى أثر للمجرم، لا بصمات لا أدلة مادية لا عفسة صبات. معناها كما سبق وقلنا لكم السيد الصناعي بروفيسيونيل. وباش ما نفوتوكمش بالحديث وفي العوام هذوكم مازال كي بدا يظهر اختصاص جنائي جديد اسمه بروفايلاج، طريقة شبه علمية يحاولوا بها باش يعرفوا الملامح النفسية متاع المجرم وهكاك ينجموا يتعرفوا عليه بطريقة أسهل. لكن المشكل أنه البروفايلاج هذا ردوه الأمريكان موذا والأنجليز تبعوهم بما فيهم الفرنسيس، وأغلب الأحيان يلقاوا رواحهم في ثنية غالطة تماما وعملوا حسابات بعاد على الواقع. المهم أنه هالبروفايلر هذا اللي قالوا جابوه قال لك يدو طفي النار وتجمد الماء، وبعد ما خذا المعطيات الكل على الجريمة قال لهم راهو القاتل عمره في 30 سنة وعنده مشكلة مع النساء وزيد عايش منعزل وحده ما يخالط حد وعنده غرام كبير بالساتانيزم يعني من اللي يعبدوا الشيطان يلعنهم في اثنين. المهم أنه البوليسية استندوا عليها كالصورة التقريبية وفلاو الجنوب الشرقي متاع لندن فليان فماش ما يتيحوا بحد عنده نفس الملامح. وبالمسلط جيتهم برشا بلاغات من عند مواطنين قالوا اللي هما عقلوا المجرم من هكا البورتري روبو يعني الرسم التقريبي اللي عملوه له، واعطاو اسمه واللي هو كولين ستاك، عمره 30 سنة ويسكن على بعد 3 كيلومتر من جنينة متاع وين بيلدون اللي صارت فيها الجريمة. الشرطة بطبيعة الحال هبطوا عليه وهو في الشارع. المهم أنهم سلسلوه وركلوه وعكلوه في الجيول لوحوه في انتظار أنهم يستنطقوه، ومشاو لداره فركشوها تركينة ولقاوه داهن البيت متاعه باللكحل من فوق اللوتة ومصور علامات غريبة بالطباشير الأبيض أغلبهم رموز يستعملوهم عبادة الشيطان يلعنهم الكل. وهكا البروفايلر دوب ما سمع قام يشتح بالمحارم قالوا لهم ماني قلت لكم. لهنا البوليسية مشاو في الثنية اللي صور هالهم هكا البروفايلر، لكن كيما لقاو حتى دليل إدانة مباشر ومقنع ما عدا التخمينات متاع البروفايلر سايبوا هكا المشبوه في كولين ستاك ولقى روحه حر طليق. وباش ما نطولوش عليكم بحديث الشرطة سيبوه منا وجاتهم فكرة كالتكرة ومعيشي قانونية بالكل. اش عملوا؟ طلبوا من واحدة زميلتهم ضابطة باش تلعب دور امرأة عادية وتدور بكولين ستاك اللي مازالوا كي سيبوه وتخليه يتخبط فيها باش تتحصل منه على اعترافات. وفعلا البوليسة هذه نجحت باش تربح الثقة متاع كولين، ومن أول ضربة يحطوا على قلاقمه وعلى راسه السيد ولا يحبها، وأكثر من هكا مستعد باش يعترف بأي عملة حتى لو كان ما عملهاش على أساس يدخل في علاقة جنسية مع هكا الضابطة. ومش لازم نقولوا لهنا أنه المسؤولين متاع سكوتلاند يارد كيفاقوا بهاللعبة الخسيسة هذه عاقبوا كل من كان فيها قاصة وسبب. وهذا ما منعش أنهم على ضوء الأبحاث اللي صاروا عاودوا شدوا هكا كولين ستاك وبعثوه للحبس في انتظار أنه يكمل ملف الإدانة ويبعثوه للمحاكمة. في تسلسل هالأحداث وفي آخر أوت 1992 زوز مواطنين شافوا كالبورتري روبو، يعني الرسم التقريبي للجاني، أما بطريقة عفوية، شافوه في جريدة قديمة، وبالوقت اتصلوا بالشرطة وقالوا اللي هو مع عقل السيد هذاك وثرانتو جارهم واسمه روبر نابر، وخلينا نقوله روبر نابر، وأكدوا أنهم ما يستغربوش اللي هو القاتل متاع رشال، لأنه تصرفاته غريبة ومتاع مجرم. والأمنين المكلفين بالقضية رغم اللي كان عندهم متهم موقوف حبوا يقطعوا الشك، وبعثوا استدعاء لسي روبر نابر، لكن ما مشالهمش بالكل، زادوا بعثوا له مرة ثانية كيف كيف، لا تخلي لهم المركز ولا حتى كلمهم طفيهم. ولهنا البوليسية في الحقيقة ما كانوش مالين يديهم بالبلاغ هذا، يقول لك اللي حاجتنا بيه شديناه، يعني كولين ستاك تحت يدهم وما ينجمش بالنسبة ليهم يكون حد آخر ما عدا هو. وخلف هذا ودونه عنده أوصاف ما تنطبقش على أوصاف القاتل كما الطول، والشاهد يعتقد أنه ما بين المتر واثنين وسبعين والمتر وخمسة وسبعين، لكن نابر عنده متر وخمسة وثمانين، يعني جبوت. والجزئية هذه فقط خلات المحققين يبعدوا روبير نابر من دائرة الشبهات. ومن شهر أكتوبر 1992 الأمنيين ما عاودوا بعثوا حتى استدعاء روبير، والبحث الكل تركز على كولين ستاك. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، يلزمكم تعرفوا أنه في تسعينات القرن الماضي الشرطة اللندنية كانت تستعمل الوسائل القديمة، لا أعلامية ولا تنسيق بين المصالح والفرق متاعها، وزيد عليهم التخاذل وغياب الضمير عند بعض الأعوان باش ما نعموش. ويلزمكم تعرفوا زادة أنه روبير نابر هذا زادوا استدعوه في شهر جويليا 1993. يقول القائل علاش؟ لأنه شكات بيها مرأة شافته يطل عليها من شباك دارها، وبالتحديد بحذا حديقة بلامسيت كومن، يعني في نفس المنطقة اللي صارت فيها كالجريمة. والمرأة هذه وصفته بالقذال البوليسية وجابوه وفركسوه، والقاو عنده كارني مصور فيه البلونات متاع برشا حوم، وثم ديار مدورهم بستيلو الأحمر مقمرهم يعني. ورغم هالكارني اللي هو معطى مهم، الشرطة اللندنية المكلفة بالقضية ما اعطت حتى أهمية لهك الكارني. وأكثر من هكا، ما قاموا بحتى تتبعات روبير نابر، وبكل بساطة سكروا الدوسي مرة واحدة. ولو كان المحققين تلهاوي شوية بسي روبير نابر هذا وعاملوا على الأقل نظرة على الملف متاعه، راهم ربما راجعوا موقفهم في اللي عملوه في الثنية اللي خذاوها لحد الآن في هالقضية، لأنه السيد يستحق باش يركزوا عليه. ولهنا نعطيكم فكر على روبير نابر، وهو جايكم الحديث. في نفس السياق من الأحداث يلزمكم تعرفوا أن روبير نابر وقت اللي بدأت أحداث قضيتنا كان عمره 26 سنة، ومن حومة في الجنوب الشرقي متاع لندن اسمها أبي رود. والغريب في الأمر أنها موجودة بحذا الحديقة اللي صارت فيها الجريمة، مع العلم أن نابر كان وعنده زوز أخوات ولاد وطفلة، وهو الكبير فيهم. بوه كان مغطرس عنيف الأبعد الحدود، وكيشد واحد من صغاره حي سيبه ميت، وبتبيع أمه كانت ماكل على مرمتها. والوضعية هذه خلات الجيران يشكيوا للحاكم اللي عمل إحاتة نفسية للصغار. لكن من البداية روبير نابر أموره كانت معقدة، أخواته منعوا وكل واحد شد ثنية ولقى طريقه، لكن هو تصرفاته ما كانتش طبيعية بالكل، وطب الشخص عنده شكل من أشكال التوحد، معناها ما كانش قادر على الاندماج مع محيطه الاجتماعي. والأكثر تفاصيل، روبير نابر وقت اللي وصل عمره 12 سنة بوه ومطلقه، البو مشام الدار بشكل نهائي وما عاودش يشاف صغاره بالكل، والأم هي اللي تلهث بيه وفي الحقيقة هملته. وروبير عنده طفولة تعيسة برشا، كان ضحكة ما بين أصحابه في المكتب والكلهم رافضينه، يوميا يضربوا فيه وساعات يدوروا عليه حمية ويدقدقوه الدقديق ويروح يحبي لدارهم. والمأساة اللي باش تخلف له صدمة كبيرة وباش تأثر على حياته تماما صارت في صيف عام 1978، يعني الفترة اللي تعرض فيها للاغتصاب وهو مصيف مع أمه وأخواته في كامبينج، واللي يعتدي عليه صديق للعائلة ماهوش براني. بطبيعة الحال الحادثة هذه خلفت عند روبير نابر بارش عنف، وأول ضحاياه المباشرين هما أخواته وكان مبدع بيهم. وكبذا يدخل للمراهقة ولا يسرق في النظر وقت اللي تبدأ أخته الصغيرة تدوش وإلا تبدل في حوايجها. ومن وقتها روبير ولا قنبلة موقوتة تهدد بالانفجار في كل لحظة، خاصة وأنه خرج من المكتب وهو عمره 16 سنة وما وصلش للمرحلة الثانوية، وبقى يتسكع في الشوارع ومهمش لأنه حتى حد ما كان قابله. في نفس التسلسل من حياة نابر، في وقت من الأوقات لقى خدمة ماجازيني، ولهنا وليت عنده صنعة جديدة لأنه ولا يتبع في نساب السرقة حتى اللي نعرفهم فين يسكنوا ويتخبى ورا شباك من شبابك باش يطل عليهم، ويبقى يستنى ويترصد في اللحظة اللي هما باش ينزعوا فيها دبشهم ويبدأ يشلل في عينيه. وفي نهار من نهارات أوت 1989 بعد جنينة اسمها وينز كومن، شاف امرأة تشيح في شعرها في الطاق الفوقاني متاع دارها. وقتها دار لها من تالي، يعني من الباب اللي دخل للكوجينة، وبظاهره لقاها محلول. ادخل يمشي على ثلاثة سواب وتقولش عليه قطوش ما يعمل حتى حس، وإذا بيه يسمع في صغار المرأة يلعبوا في الصالون. وقتها طلع مباشرة في الدروج من غير ما يشوفوه، وغادي فين جاء كف وغرزة مع المرأة وسكر لها فمها ومنقلها باش ما تتحركش. ومن بعد اغتصبها شر اغتصاب، والمرأة المسكينة خافت على أولادها لأنه هددها لو كانت صيح يعمل فيهم فترية، وعلى هذاك سكرت فمها وخليته يعمل اللي يحب عليه. وتصوروا روبير بعد ما أشبع غرايز وش قال للمرأة، واش وصلها في وذنها وقال لها المرة الجاية ما عادش تخلي باب دارك محلول. وبالوقت خرج من الدار كيما تخللها، لا حس لا دبك. في تتالي هالأحداث روبير نابر بعدك عملية الاغتصاب روح لدارهم، مع العلم وأنه يخاف من أمه ما يشدش لسانه معاها، وحكالها على عمليتك الاغتصاب اللي قام بيها، وهي ما بقاتش تستنى ومشيتش كات بيه للشرطة. والإشكال أنه المرأة اللي اعتدى عليها مش كاتش بيه، غمت الحكاية وبلعت السكينة بدمها، والشرطة ما تبعتوش بالكل. وهذاك هو الشيء اللي خلى روبير نابر يتمادى في الاعتداءات متاعه، ولا يتبع في النساء اللي يحلاو في عينه ويقمر لهم ديارهم في البلان اللي مصوروا على الكارني متاعه، يعني اللي حجزوه له البوليسية وما ركزوش معاه برشا باش يفهموا هكا البلانات والديار اللي مقمرهم بالأحمر. وصير روبير نابر من بعد يرجع للناب متاع النساء اللي قمرهم الكل، ويتركن ويقعد يعس عليهم حتى لين يلقى فرصة باش يدخل لهم ويعتدي عليهم كما اعتدى على اللي قبلهم. من الأول ما كانش يوصل للاغتصاب، وإنما كان يعري ضحاياه، أما هوك كل واحدة شدها يعمل معها ملامسة ويبدأ يمشي ويجيب في شفرة متاع سكين على بدناتهم ويتلذذ، وكأنه الجنس ما يهموش بقدر ما يحب العنف. ورغم هذا الكل الشرطة اللي متكلفة بهالقضية كانت في سبات عميق، أما وقتاش مش تفيق. ما نسبوش الأحداث وبقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهج التريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فهم. نهج التريبونال والدريبة.
0: سوايي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت.
4: رجعت الشتوية
0: من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من الستة

سبت وحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب

0: حتى ترند مع ديوان ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البارا نورمال ملتبع بول عريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سمدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل.
1: خليك قريب فيم ورجعين
2: تروبيكو كوكو
3: وحده في الكادوات كاني باكو تروبيكو جديد. ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.

نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي بدأت أحداثها نهار 15 جويلية 1992 في الجنوب الشرقي متاع لندن، وبالتحديد في الحديقة العمومية متاع وين بيلدن، امرأة عمرها 23 سنة اسمها راشيل نيكال خرجت تحوس بوليدها الصغير أليكس اللي عمره عامين. وعلاش ما تقولش وهي تدس فيها كربوسات وثم شخص غريب يتبع فيها من غير ما تفيق بيه؟ ودوب ما وصلت البلاصة معزولة وفيها برشا شجر اهجم عليها وذبحها واغتصبها وهي ميتة، ومن بعد تخلى عليها بالسكينة وطعنها 50 طعنة. وهذا الكل صار قدام ولدها كالبيبي اللي عمره تقريبا عامين وموجود في البوسات وقاعد يتفرج ما هو فاهم حتى شيء. الناس كي اكتشفوا هالجريمة هذه بلغوا الشرطة اللي جات وعاينت ساحة الجريمة وما لقاه حتى دليل مادي وصل للمجرم. ما عداش هذا متاع واحد شافوا يغسل في ايديهم الدم في غدير وسطك الحديقة العمومية، والتحريات متاع الأمنيين باش توصلهم الواحد اسمه كولين ستارك، مع العلم وأنه كالبوليسية فلتوا على رواحهم واحد مهم برشا اسمه روبير نابر عنده سجل إسحاق أحموم كما نقولوا. ولهنا نعطيكم فكر على إنجازاته الإجرامية. في نفس الترابط من الأحداث يلزمكم تعرفوا أن روبير نابر اعتدى على برشا نساء قبل ما يقرر أنه يتعدى مرحلة الاغتصاب، وفي شهر ماي 1992 اعتدى على امرأة أو بالأحرى فتاة عمرها 22 سنة وهي تحوس بولدها في بوسات في وسط جنينة. بالوقت باغتها ودهم عليها تحت تهديد السلاح في وسطك الشجر واعتدى عليها جنسيا وبقى يضرب فيها حتى لين فسدلها وجهها، لدرجة أنه كي روحت المسكينة لدارها بعدك الاغتصاب راجلها معقلهاش بالكل. وكيشكاو للبوليسية هالحادثة هذه تقيد الضد مجهول. وملخص حديثنا أنه لو كان البوليسية رجعوا لسجل السوابق متاع روبير نابر وثبتوا مليح وشافوا نوعية الاعتداءات اللي قام بها راهم في ساعة ما ربطوا الخيوط وألقاوا عليه القبض. لكن كما سبق وقلنا لكم الأمور كانت مفرطة عند الأمنيين، وحتى واحد منهم قال أنه هالمجرم اللي عنده كيف كي يغتصب النساء ويقتلهم قدام صغارهم ما ينجمش يكون واحد آخر غير روبير نابر، معناها مش كولين ستارك اللي المسكين مطيش في الحبس على خاطر عنده كتابات على حيوط متاعو اللي مدهونة باللكحة ومركزين معاه على الاخر باش يكملولو ملف الإدانة ويبعثوه مباشرة للفينجا. لكن نهار 3 نوفمبر 1992 البوليسية حساباتهم الكل باش تطيح في الماء. وهو جايكم الحديث. في نفس التاريخ اللي ذكرناه يعني 3 نوفمبر 1992، روبير نابر كان عنده أيامات وهو يتبع ويقانس في مرأة اسمها سامانتا بيسات عمرها 27 سنة وعندها بنودة اسمها جاسمين، وخلينا نقوله ياسمين، عمرها 4 سنين. مع العلم أنه سامانتا هذه من أمهات العازبات وما تعرفش أصلاً بو بنتها شكون، معناها حبلت بها في مغامرة من المغامرات متاعها مع برشا رجال وما تعرفش شكون، على عكس الضحية راشيل اللي كانت معرسة وكي تقتلت راجلها المسكين كان يستنى فيها باش ترجع هي ولده من جنينة، وكي وصلوا الخبر بكى عليها بدموع الدم. مختصر الحديث، في النهار اللي ذكرناه يعني 3 نوفمبر 1992، نابر كان يطل على سامانتا من الشباك وشافها كما قلنا لكم وهي في طنبك علاقة جنسية مع صاحبها، وفاقت بيه وفي ساعة ما قالت لصاحبها راه ثم شكون يطل علينا من الشباك. صاحبها استغرب وقال لها اللي باش يطل علينا يلزم يكون دخل من الباب وتخبى في البركون. هي المسكينة دخلها الشك وقالت بينها وبين روحها بالك شي نستخايل. لكن اللي باش يصير في النهار هذاك باش يعطيها الحق،
لأن وقتها روبير نابر كان كيما الأيامات اللي قبل يتشعبت في ميزاب حتى لين يخلط للدوزيام إيتاج، يهبط للبركون ويطل على سما.

سايبها لما وليت جثة هامدة. ومن بعد غطاها باك الكويت ورجعها لأمها سامانتا اللي دمها ساح في وسط الكلوار. واللي عملوا فيها هاك المسكينة لا يتحكى ولا يتوصف. نابر اغرسلها السكينة في رقبتها وبدأ يجبد حتى لين شقها في اثنين بما فيهم القفص الصدري متاعها وأعضاءها الداخلية ولاو باينين. وتخمر وبدأ يضرب فيها بالسكينة ولا كف ولا عف لدرجة أنواك الدار وليت حمام متاع دم والشضايا في الحيوط وفي السقف وهو باقي يضرب ويتبنن. وفي الاخر اختر له باش يهز مع سوفينير معناها ذكرى يخلد بها الجريمة في ذاكرته. اش عمل؟ نحل سامانتا طرف جلد مصدر متاعها باش يستحفظ به وما اكثرش من هكا. في نفس الإطار الدامي وبعد ما روبير نابر كمل المجزرة الشنيعة متاعه هز الجثة متاع سامانتا وهي مشقوقة من البلايس الكل ومصارنها على برا وحتى على الكنبي متاعها وبعد لها سقيها على بعضهم باش الوضعية متاعها تولي خليعة وكأنه يحب يعاود اللي شافه كي يطلع عليها من الشباك يعني وقت اللي هي وصاحبها يمارسوا في الجنس. وباش ما نطولوش عليكم بحديث اللي اكتشف الجثة متاع سامانتا هو صاحبها ما هو عنده دوبل متاع المفتاح ودوب ما دخل البورتمان وشاف على الكنابي وهي فيها كالحالة ما حبش يصدق اللي حد عمل فيها الشيء ذاك لدرجة أنه ولا يتوهم اللي صاحبته سامانتا تفدلك عليه واللي الجثة هذيك اللي قاعد يشوف فيها مالها إلا مانكا عروسة كبيرة ومدهونة بالأحمر باش تظهر كالدم. لكن في ساعة مرجع العقل والدارك وفهم أنه الحكاية فيها جريمة قتل شنيعة. بطبيعة الحال طلب الشرطة

في مجريات الأحداث، الشرطة البريطانية في صعمة خلطة تتوعوع وتولمن ودخلوا لساحة الجريمة وعينوا الجثة ولقاوا ضربات متاع سكينة في أعلى سقين الضحية. وترنتو روبير نابر حاول باش يقطع سامانتا تروف تروف، لكن من بعد تراجع، أو ربما يبخل والحكاية باش تاخذ له برشا وقت، وإلا خاف يجيش حد. المهم أن أحوان الأمن وقت اللي فرقصوا الدار القاوا كالبنية ياسمين ميتة تحت الخطام تاعها، والصدمة بالنسبة للبوليسية ولات صدمتين. المحققين ما لقاو حتى دليل مادي، البصمات اللي في الدار أغلبهم متاع البنيات الصغار اللي جاوا يحتفلوا بعيد ميلاد ياسمين هذايا من نهارين التالي بل مصير الجريمة. ومش لازم نقول لكم أن الشرطة ما شدتش صحيح في البحث، خاصة وأن الصحافة اعتبرت أن سامانتا مومس، وبالتالي ما ثميش علاش باش يضيعوا وقتهم في البحث، وكأن ماشي مواطنة بريطانية وما يلزمش يتم التعامل معها كما الناس الأخرين. وهذا اللي خلى الأمن يهمل القضية تماما ويكلف بها فريق محدود الخبرة. لكن كما يقولوا الخير ما تقطعش بالدنيا، وأكيد راهو ثم شكون بقليبه وما يخليش حق يضيع. والكلام هذا ينطبق على المفتش ألون جاكمان اللي عمل من قضية مقتل سامانتا مسألة شخصية، وعاود جبد المحاضر والملفات وتقارير الشرطة الفنية والأدلة المادية، وثبت فيهم ودقق من الأول ومن جديد، وفطن بأشياء خلاته يفهم التخاذل واللا مبالاة متاع زملائه. ألون جاكمان فاق اللي ثم بصمات أخرين في دار سامانتا، خلف بصماتك البنيات الصغار اللي حضروا في عيد ميلادها، وهالبصمات هذم ما تمش معاينتهم، وبطبيعة الحال هو بعثهم للمعمل الجنائي وطلب باش يفحصوهم ويقارنوهم بالبصمات متاع روبير نابر، وفعلا لقاوهم مطابقين ليه 100%. ومش هذا برك، جاكمان طاح بهاك الكارني وفليه فليان ولقى أنه الأماكن اللي مدورين بستيلو الأحمر مطابقين الضحايا واعتداءات صاروا في هاك المنطقة. وخلف هذا كيقارن تصوير نابر

0: كانت موجودة في ملف الأبحاث بما فيهم الرسم التقريبي اللي عملوه بعد ما تم قتل راشيل القاها مطابق لك البورتري روبو. وهالخدمة هذه والتفاني فيها حتى واحد من زملائه مقام بها قبل، ولو كان بذلوا حتى شوية جهد راهو روبير نابر في الحبس وما قصفش يعمر سامانتا وبنتها ولا غيرها. بطبيعة الحال وعلى هالمعطيات هذه روبير نابر اتحط تحت المراقبة. في تسارع الأحداث والأبحاث والتقصيات انهار 21 ماي 1993 الشرطة مشاو لدار روبير نابر مع 7 متاع الصباح على أساس باش يوقفوه لأنه هذاك هو الوقت اللي يمشي فيه للخدمة. أما مخرج والبوليسية فيسع مجال بينهم أنه فاق بيهم يراقبوا فيه وهرب. لكن بكل بساطة السيد ظهر يجبد فيه خميري راقد في 7 نومة لأنه عارفه مازال كي طردوا من الخدمة ما عندوش لها فين عنده باش يمشي، وعلى هذاك فش غيظوا في النوم ومقام لما قريب الشرطة يكسروا عليه الباب. بطبيعة الحال هو حل منه والأعوان تلكمتوا عليه وسلسلوه وهزوه وفركسوا له داره ولقاوا فيه كارني آخر. أما المرة هذه دار سامانتا كانت واضحة ومدورة بالأحمر وفيها تاريخ الاعتداء يعني 3 نوفمبر 1992. هاش مازال سينبر باش ينكر ويقول لا لانا. وبعد ما تم القبض على نابر يلزمكم تعرفوا أنه الموقف اللي ضحك لكنه مؤسف جدا أنه زملاء جاك مان اللي كانوا مكلفين بهالقضية ما حبوش يستعرفوا أنه نابر هو المجرم وقعدوا شادين في هكا المغبون كولين ستاغ. أش قال لك؟ أش قال عليك السيد؟ عمل اعترافات لهكا البوليسة اللي صلبته على راسه. وبالنسبة لزملاء جاك مان ما ينجمش يكون واحد آخر قاتل غير كولين. لكن وكيل النيابة الجديد اللي دوب مخذا بزمام الأمور أثبت البراءة متاع كولين بعد ما عدت 13 شهر هو في الحبس ظلما وعدوانا. أما هاوك أخذ غرامة من عند الحاكم ب700,000 جنيه استرليني يعني قرابة 3 مليارات بفلوسنا. وخلف هذا الشرطة عملت له اعتذارات رسمية خاصة وأنهم حبوا يورطوه ويلزوه يعترف بجريمة ما عملهاش. وكيما سبق وقلنا لكم هكا اللعبة اللي عملوها له كانت قذرة لأبعد الحدود. في التور هذا من القضية وبما أنه أدلة الإدانة في جريمة سامانتا أكثر من واضحة روبير نابر منكرش أنه هو اللي قتلها. أما بالنسبة لراشيل نيكيل قال لاريتها ولا نعرفها لأنه فهم اللي الشرطة ما عندهمش ما يكفي من القراءة باش يورطوه. أما رغم هذا تعدى على المحاكمة نهار 19 أكتوبر 1994 من أجل 2 جرائم. وفي الأثناء تمت معاينة حالته العقلية من طرف فريق متاع أطباء نفسانيين اللي قالوا أنه روبير نابر صحيح مريض ويلزمه يتعالج، أما هذا ما يمنعش اللي هو مسؤول جنائيا يعني واعي ويعرف إيش يعمل، وهالمشاكل النفسية اللي عنده ما أثرتش على قدرته على التمييز ما بين الخير والشر. روبير نابر تحكم في نهاية الأمر بالسجن المؤبد، أما شنية حطوه في حبس خاص باللي عندهم أمراض نفسية. وباش ما نفوتوكمش بالحديث الحكم هذا ما عجبش المفتش اللي كان مكلف بالقضية جاك مان لأنه اقتصر على جريمة سامانتا فقدت بنتها وبقى شاهد صحيح واستنى حتى العام 2004 اللي في هاك الوقت العلم الجنائي تطور وبفضل عينات تم الاحتفاظ بيهم من جثة راشيل قاموا باستخراج لاديان متاع روبير نابر وزادوا عليه حويجة أخرى واللي هو من كت متاع دهن لونه أحمر القاهم في شعر أليكس والدراشيل وظهروا جايين من الصندوق اللي كان روبير نابر يحط فيه معون الخدمة. ونهارت الجريمة بالذات دهنوا بالأحمر لون الدم. في نهايتها القضية الشرطة عاودوا استجواب نابر، لكن ما غيرش موقفه وشد صحيح في الإنكار. وفي 18 ديسمبر 2008 عاود تعدى على المحكمة، والقاضي عاود سلط عليه عقوبة ثانية بالسجن مدى الحياة في نفس المؤسسة اللي بعثوا لها، يعني السجن الخاص باللي عندهم أمراض نفسانية. وفي أكتوبر 1994، مش لازم نقولولكم أنه روبير نابر ما عاد عنده حتى أمل باش يلقى روحه في نهار من نهارات البرة، ومهبول المسؤول اللي ناوي باش يعطيه صراح شرطي. ولهنا ما بقى كان باش نقولولكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وكل عادة تسمعوه من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
1: احنا صوتكم في ساقس
2: على 91.2
1: ديوان
2: فام.

0: ون اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. دي ون اف ام، صوتكم. ليسونسييل دو لانفو، فلاش نيوز.
1: موجز الثالثة، ديوان فام، عسلمة. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري يؤكد اليوم أن وحدات الحماية المدنية تدخلت منذ اللحظات الأولى خلال التقلبات الجوية الأخيرة في الفترة الممتدة بين 17 والعشرين من سبتمبر الجاري لنجدة المواطنين وإزاحة السيارات العالقة بتجمعات المياه. والمشري يفيد بأنه تمت إزاحة 73 سيارة وسيلة نقل من الطرقات المغمورة بالمياه والقيام ب 59 عملية ضخ وشفط للمياه من المنازل والمحلات التجارية و 158 معاينة لتجمعات المياه إلى جانب مساعدة 189 شخصا على عبور تجمعات المياه. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد في كلمته اليوم بمناسبة أشغال المؤتمر العالمي لمنظمة الأغذية وزراعة الفاو بروما ممثلا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يؤكد أن حماية صحة المواطن تبدأ من سلامة الغذاء والبيئة، داعيا إلى تنسيق العمل بين قطاعات الصحة والفلاحة والبيئة وربط منظومات الرصد للكشف المبكر والاستجابة السريعة وتمويل الوقاية عند رصد المخاطر إلى جانب تعاون دولي فاعل قائم على تبادل الخبرة والإنذار المبكر. صندوق النهوض بالصادرات يعلن التمديد في الأجل المحدد لإيداع ملفات دعم النقل الدولي البري والبحري والجوي ليصبح 360 يوما عوضا عن 30 يوما، وذلك في إطار تعزيز تنافسية المؤسسات التونسية المصدرة ودعم ديناميكية نموها في الأسواق الدولية وبغرض إضفاء مزيد من المرونة. مصدر من دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين يؤكد استئناف عمليات البحث والتمشيط صباح اليوم عن عنصر الدرك الجزائري المفقود بعد الاشتباه في أن تكون مياه الأودية قد جرفته أمس رفقة زميله من الأراضي الجزائرية في اتجاه التراب التونسي. والمصدر ذاته يوضح أن فرق البحث والتمشيط تضم 24 عونا من عوان الغابات بدائرة الفرعية للغابات بتلا وحيدرة إلى جانب وحدات من الحماية المدنية والحرس والأمن الوطنيين وبمشاركة وحدات من الحماية المدنية الجزائرية. وتأتي عمليات البحث المتواصلة على أثر العثور أمس على جثة عنصر من الدرك الجزائري بمنطقة عين الدفلة من معتمدية حيدرة من قبل أحد المواطنين داخل أرضه، وذلك على مستوى وادي السري الذي يرجح أن تكون مياه السيول قد جرفته عبر أو قد جرفت عبره عنصري الدرك من الأراضي الجزائرية نحو تونس. وفي الشأن الدولي، استشهد 3 فلسطينيين صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال شمال وجنوب قطاع غزة مع استمرار حرب الإبادة وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية في القطاع. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت يقول اليوم أن أنشطة جميع شركات الطيران الإيرانية في أنحاء العالم ستتوقف اعتبارا من 23 من سبتمبر الجاري. ويأتي هذا التصريح في إطار تجديد العقوبات وتدابير الاقتصادية المفروضة والتي تستهدف شل الحركة الجوية التجارية والتشغيلية لكافة الناقلات الجوية التابعة لإيران على المستوى الدولي. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن إصابة 2 من أفراد طاقم ناقلة إثر إصابتها بمقذوف مجهول أثناء عبورها اليوم مضيق هرمز، فيما أفادت التقارير بأن السفينة تواصل إبحارها بقوتها الذاتية إلى ميناء التوقف التالي.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. هكا يبدأ الصباح على ديوان فام. رفيق بوشناق وليراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص. ديوان فام، صوتكم.
2: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90، ديما فما ليكسترا تايم مع حاتم كاسبار وتوت ليكيب من 3 لل 5 متاع العشية على ديوان اف ام. اسبورغرام
3: المطلثة وخمسة دقائق مساء النور. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل رانديفو العادة في إكسترا تايم انتوا حتى للخمسة بتلعشية سواتي مزمين نترفقوا فيها معاكم. نرجعوا للأكتواليتي وريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحتين الوطنية والعالمية. تحياتنا لكل المتابعين، مرحبا بكل من برانشي معانا كالعادة على مختلف الفريكانس على www.dionfm.net. نسلموا على أصدقائنا على الشين يوتيوب اللي تابعوا فينا من داخل وخارج حدود الوطن. إن شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام. لأصدقائنا في كندا وأمريكا نسلموا على كل أصدقائنا اللي تابعوا فينا من الجالية التونسية المقيمة بالخارج. نرجعوا للويكاند، نرجعوا لشنو صار، نحكيوا على المنتخب الوطني التونسي. جملة من العناوين تابعة بالنسبة لمنتخبنا بعد خيبة المونديال، ماذا ننتظر من المنتخب الوطني في المرحلة الجديدة بقيادة معين الشعبي؟ سانداج للجمهور، أهم حاجة يستنى الجمهور بالمنتخب، تغيير طريقة اللعب، نتائج وانتصارات مهما كان الأداء، أم فقدت الثقة في المنتخب؟ هذا سانداجنا على اليوتيوب، شاركوا معنا بأكثر عدد ممكن، تعرفوا تعليقاتكم لفوت متاعكم ديما تساهم في إثراء حصة اليوم. كما قلنا جملة من التساؤلات، منتخب التونسي تغيير الأسماء أم تغيير العقلية؟ نحكيه على ماذا بعد الخيبة، نحكيه على تغيير المسؤولين، تغيير مستوى المسؤولية، ماذا ننتظر من الشعبين؟ عودة وجوه ورحيل أخرى، ديجا الأولاد قاموا بالواجب في داتا فوت أستاذ الديوان، حكيوا على أرقام، حكيوا على الليستة اللي تم دعوتها في أول رسامبلمان بالنسبة المنتخبنا اليوم السبعة متاع العشية، باش تكون أول حصة تدريبية استعدادا للمرحلة القادمة وتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027 بمواجهة منتخبي أوغندا ومنتخب البوتسواني. نحكيوا أيضا على البطولة التونسية، ونحكيوا على نتائج المقابلات المؤجلة، ونحكيوا جديد أيضا الترجي الرياضي التونسي، هل يقترب ريجي كانف من مغادرة الترجي؟ جلسة في الأفق مع إدارة الفريق والحسم نورمالمون باش يكون اليوم، واقتربت بعض الأخبار والمصادر حول مغادرة ريجي كانف. زياد الجزير يعود إلى نجم الرياضي الساحلي، وإيدو آخر المنتدبين هل يقدران على تقديم الإضافة؟ كما قلنا نحكيوا على في الفيزيوناج بعد شوية على نتائج النادي الإفريقي ترجي رجيس السي اس اس وسي ابي والاتحاد الرياضي بن قردان والنادي الرياضي لحمام الأنف. هذا كل ما عندنا اليوم في إكسترا تايم حتى للخمسة متاع العشية، حلقة جديدة ورحلة أخرى بتاريخ 22 سبتمبر 2026. يرافقني فيها كالعادة المتألق واللاعب الدولي السابق أنيس العياري. مرحبا يا نوس.
4: حتومة مرحبا بيك، مرحبا جمال سعيد بك، ومرحبا بالسادة المستمعين والمشاهدين في نفس الوقت.
3: منور أنيس العياري، باش نحكيو سيليكسيون اليوم أنا ونحكيو على المنتخب. غبت شوية ديجا من الاثنين اللي فات، صارت تطورات أخرى على مستوى المنتخب، حكيو على القائمة باش نحكيو على صفحة جديدة، شنو المطلوب في المرحلة القادمة؟ وسعيد جدا بحضور المدرب جمال خشير. مساء النور.
4: مرحبا بك خويا حاتم، مرحبا بالسادة الحضور وكل متتبعي ديوان فهم.
3: وعلى الجهة اليسرى سعيد جدا يواصل معايا المشوار الدكتور صادق قحبيش. مرحبا دوك.
5: مرحبا بك حاتم، مرحبا بالخاين كل يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا، ومرحبا بخويا جمال وبنسير بنيس عياري وسهيب صديقي.
3: وسهيب زروق الختام ودائما بالمسك. سهيب زروق مرحبا كوتش.
6: مرحبا بك حاتم، مرحبا بالخاين الكل، الناس تسمع فينا وتوت ليكيب.
3: نادية في الإخراج، إيمان في الإخراج الرقمي، هاني في الأعداد، تحياتنا لكامل فريق قسم الرياضة. نحكيه على منتخبنا الوطني التونسي بعد لحظات، نحكيه على منتخب التونسي، تغيير الأسماء أم تغيير العقلية؟ والسؤال بعد خيبة المونديال، ماذا ننتظر من المنتخب الوطني في المرحلة الجديدة بقيادة معين الشعبي؟
2: إكسترا تايم.
3: مرحبا بكم، نحكيوا على المنتخب الوطني التونسي. كما قلنا شاركوا معنا بأكثر عدد ممكن من التعليقات وأكثر عدد ممكن من التصويت والسنداج عندكم أمامكم، شاركوا معنا باش نحكيوا بعد شوية. كما قلنا تغيير طريقة اللعب، نتائج وانتصارات مهما كان الأداء، أم فقدت الثقة في المنتخب وهي تحت سؤال؟ أهم حاجة يستناها الجمهور من المنتخب الوطني التونسي. قراءة أولية جمال خشيرم في قائمة المنتخب، شوية باش نحكيه بطبيعة مع الدوك وانيس العياري في دويل أول حولة. أهم حاجة يستناها الجمهور من المنتخب، لكن قراءة أولية، رأيك في القائمة أثارت الجدل بصفة كبيرة بصفة نسبية، لم ترافقها جدل كبير، كيفاش رأيك في القائمة اللي مدعوها من طرف معي شعبين؟
4: هو الأكيد خويا حاتم أنه كل قائمة ما هيش مش تكون معناتها ترضي الناس الكل، أكيد معناتها لازم تلقى بعض العناصر اللي يكون حولهم الجدل معناتها عن عدم دعوتهم، عن تم استدعائهم. هذا معناتها في أي قائمة تصير معناتها ديما الشيء هذا قاعدين نشوفه فيه، لكن في المجمل معناتها القائمة نعتبروها معناتها إذا نجيو نشوفوا يمكن اثنين ثلاثة عناصر حسب وجهة نظر متاعي أنا كانوا نجم يكونوا يمكنوا متواجدين، لكن أهم كريتير اعتمد عليه معناتها معين الشعباني هو الكومبيتيسيون معناتها لي جوار كومبيتيتيف، معناتها كي تشوف القائمة اعتمد على اللاعبين اللي قاعدين يشاركوا في المدة الأخيرة اللي هو أهم كريتير اعتمد عليه هو، اللي هو معناتها حاجة مهمة جدا بالنسبة لي هو معناتها يشوف اللاعبين اللي باش يفيدوا ما عندوش سن، وهذا نشوفه زادا شاطر الراي في كرة القدم ما فماش عامل السن، لأنه إذا فما لاعب باش يفيد سواء كان عمره 16 ولا عمره 40 سنة ما فما حتى مشكلة في كرة القدم مادام هو باش يعود بالفايدة على المنتخب. أكيد قام بالتقييم اللازم بعد الخيبة متاع المونديال، أكيد قعدم على الإطار الفني متاعه المسؤولين فما تقييم صار، وعلى ضوء التقييم هذايا هو قام بالقائمة هذه اللي شملت معناتها عناصر جديدة شملت عناصر قديمة معناتها مش غريبة على المنتخب بعودة رجعت، وفما فرصة جديدة لبعض اللاعبين، وأكيد في نفس الوقت زاد القائمة هذه ما تعتمد على اللاعبين اللي كانوا قراب برشا بالمنتخب واللي شاركوا في الفترة الأخيرة، خاطر بحكم ضيق الوقت من الجمش اليوم يقوم يغير قائمة كبيرة ولا اسماء معتزم ناس كانت شاركت عندها تجربة سواء في خاصة في التظاهرات الأخيرة سواء في البطولة العربية ولا الأفريقية ولا كأس العالم كان اعتمد على الناس اللي كانت متواجدة أكثر بالخبرة متاعهم، وكما قلنا أهم عامل معناتها هو اللي جوار كومبيتيتيف اعتمد على الناس اللي كانت اللي قاعدة تشارك في الفترة الأخيرة.
3: واضح نحكي معك شوية بزروق لأنه بعد شوية سنوحي للكلمة إلى نيس العياري والدكتور صادق قحبيج على مستوى النساء بالمئوية تاع التغييرات صهيب في الدفاع نسبة التغيير معناها 5 استمروا من القائمة الأخيرة في المونديال بنسبة مئوية 44.4 في وسط الميدان اللي شهد ثورة كبيرة نسبة التغيير صهيب 71.4 زوز استمروا فقط من القائمة المونديال مقابل معناها قدامة جدد 5 عناصر ولا مستوى الهجوم نسبة التغيير ما كانتش كبيرة 28.6 5 استمروا من القائمة الأخيرة مع دخول زوز ملعبية جدد نحكيه لهنا عودة سيف الله الطيف وصادق قديد. على مستوى نساء المئوية تستغرب صهيب كي تشاهدوا أنه تقريبا في ظرف شهرين ثلاثة باش نكونوا 11 جدد مقارنة ديما بالقائمة الأخيرة.
6: لا الاستغراب لا خاطر ما تنساش اللي الكرة التونسية والمنتخب في فاز متاع ترانزيسيون من بين بريود صارت فيها خيبة كبيرة على مستوى النتائج والأداء وبريود معناها متاع مدرب جديد معناها بأفكار جديدة دونك اوتوماتيكمون باش تلقى لي شانجمون هذوما. انت حكيت على وسط الميدان براتيكمون يعني ملي تيتولير خذيرة
3: الياس السخيري
6: نتصور لوجيك شوية بارابور للعمر بارابور يعني السخيري هو اللي طلب الاعتزال. خذيرة نعرف الناس كل البوليميك اللي صارت على معناها وجوده في المنتخب فايت واللي في كاسيتي معناها متاعه سينو ليليني الاخرين معناها ما تمسوش برشا لوجيك بارابور بالفورمة متاع الملعبية بارابور هو معين كيفاش يحب يرى الملعبية متاعه. من بعد تقعد ديما معناها الاختيارات سولون افكاره تكتيكيه وسولون معناها حضور الملاعبيه يعني على المستوى البدني على مستوى الكومبيتيسيون هذا مهم جدا. انا نشوف اللي ديما في اي ليستا ديما يصير النقاش على الاسماء وتصير بوليميك على الاسماء واليوم نلوجوا على انه الباز نتاع الليستا على شنو يتبنى يعني اسكو فما بروجي نتاع ايكيب ناسيونال الون تيرم فما متاع 4 سنين ولا متاع عامين على شكون باش تتركز الليستة هذية على شكون باش نمشيو يعني لي كومبيتيسيون اوفيسييل على شكون معناها الباز تاع الليستة ومن بعد باش يقعدوا يعني ديما فما ملاعبي يدخلوا يخرجوا بارابور بالفورما بارابور معناها بارفوا قبل كومبيتيسيون يكون ملاعبي تعيط له خاطر عمل فما بيريود متاع سوربريز يعني يطلع لك ملاعبي ما تعرفش عليه مين طلع دوما يقعدوا في اي كيب ناسيونال وفي اي ليستة متواجدة ما ديما فما 13 14 ملاعب يلزم ديما يكونوا موجودين هذوك باش يتبنوا عليهم.
3: ولكن المنتخب هذا عكس ربما بعض التصريحات انت الباساسيون حلوه ديجا باش نمشي نيس العياري في زوز معناها اسئله. السؤال الاول ديما باش نربط بكلام صهيب زروخ اللي قال انه حسب الطموحات وحسب الاهداف المرسومه الفتره القادمه. احنا نتذكر معناها ما نجموش نكونوا بعاد على الساحه انه سياسه التشبيب الجميع نادى بضروره التشبيب وقتها مع تعين صبري اللموشي وتعرف تشبيب الوجوه والشبان وغيره. لعبنا مونديال خرجنا ديسيبسيون كبيره بعد رجعنا لانه الناس الكل نادت على التشبيب فما وجوه قالوا انه لابد ان تغادر المنتخب سي بارك الله فيهم اعطيهم الصحه لازم تغادر توا جاء الوقت باش نعاولوا على الشبان. ايبا نرجع للقائمه حتى على مستوى معدل اعمار منتخبنا نلقاو معدل اعمار مرتفع مقارنه ببعض المنتخبات القريبه لنا.
7: مره اخرى مرحبا بيك بالخيين الكل حاتم. لكن احنا بعد المونديال والفشل انا نقول الحقيقه معناتها اللي صار في المونديال والغسرات اللي تعدينا بهم كتوانسه والوجيه اتمنينا انه تصير حاجه ترضينا بغض النظر علي انا اكس انترناسيونال نحكي كتونسي معناتها حاجه ترضينا
3: انت او بلوريال اعطيني نيس العيار شنو حاب ارضاء نيس العيار.
7: ارضاء نيس العيار انه ما بعد الكوب دو موند تصير تقييم ونحكيوا على التغيير فهمت من بعد خطر عليش نربط هكا خطر الخيبة هذه كان جيت في منتخب المغرب ولا منتخب مصر ولا أي منتخب نتصور أنا عنده قيمة في الساحة الرياضية والعالمية كي منتخب تونس بالأرقام تاعه ما كانوش ثم ملعبية عاودوا يرجعوا في القائمة هذه ما كنتش راها ليستا هكا معناتها لأنه اليوم تحب تقنعني وتحب تفسخ لي الخيبة متاع متاع متاع متاع المونديال مستحيل. أنا شخصيا ما عادش قابل الحرابش ما عادش قابل معناتها
3: المسكنات
7: انا ما عادش تمشي معايا لا للمسكنات لانه اليوم في منتخب يحترم روحه يلزم يصير تغيير شامل نعاودوا من الاول جديد.
3: صار التغيير
7: على مستوى المدرب على مستوى
3: الادارة احنا مش نحكيه توا بشوية هكا ولا لا صار التغيير الاداري خروج خميس الحمزاوي وتعيين معز المستيري على رأس المسؤول على المنتخب الوطني التونسي هذا على مستوى الإداري هذا نحكي في وقائع لست معاه أو ضد. معز المستيري أصبح هو مسؤول المنتخب الأول وتم تعيين معين الشعباني مدربا جديد للمنتخب الوطني التونسي.
7: هذا مو تحويرات
3: هذا مزوز تحويرات إداري وفني.
7: بالنسبة للإداري مانيش ندخل برشا في الإداري لأنه معز المستيري من الأول بالكل هذيك بلاصته معناتها بحكم الاكسبيريونس اللي كانت عنده في النادي السفيقسي السيد هذايا كان مليان ينجم يكون
8: بون
7: في الرابطة خدم عنده اكسبيريونس كبيرة والبوست نتاعو معناتها الحقيقة معناتها ينجم يكون موجود لكن يلزمني نحترم الناس اللي كانت موجودة زاد بارك الله فيهم كل واحد خدم ثم اللي ما نجحش ثم اللي حاول ثم معناتها بون مش معناتها باش نحكيو على عباد فشلت ولا نجحت مش هذه العباد هي اللي تقيم. اليوم نحب نحكي فن انت غيرت المدرب جبت مدرب لانه انا نتصور حسب رايي الخاص كان جيت في المغرب المغرب تنحاها ليكيب هذيك وتجيب ايكيب اخرى تعرف علاش ولا
3: علاش
7: لان عندها بيبينير كبيره لان عندها ملعبيه ما تنجمش في كل بوست عندك ثلاثة أربعة ملعبيه
3: كيف احنا ما عندنا شو نعملوا
7: يعني انت ما عندكش
3: تتمرن انا سالت راني مش قاعد نعطي في رايي
7: ما عندناش انت ما تحشمش باش تكون معنا
3: إيه احنا ما عندناش
7: المغرب تلقى ثلاثة أربعة خمسة ملعبيه تعاركوا على بوست في كل بوست تلقى ثلاثة أربعة احنا نرقعوا احنا جبه مقطع نرقعوا فيها كل مره نرقعوا فيها
6: يعني جي نهار ما عندناش ولا ما خلقناش
7: الزوز مع بعض
3: الزوز
7: يكملوا بعضهم سهيب علاش لانك اليوم كان باش تقنعني انا في ازمه كي من هكايه وما نحاولش نغير وتخلي انت المدرب في احراج بالك عنده ملعبيه انت كبار برشا يلعب في بطوله كبيره معين وجاي ومختارهمش بالك الملعبيه اللي عندنا احنا توا معناتها في البطوله يفيو بالغرض هذاك اللي عندك خويا بذاعتكم
3: إيه شنو نعمله
7: إليكم
3: شنو نعمله
7: أنت جبت معين على أربع سنين جبته على مشروع
3: أعطيني تو أعطيني تو في وقت الحال
7: تو أنت
3: عندك عندك, عندك فاز معناها زوز ماتشوات تصفيات كاس فريق أنت عياري كلامك منطقي معقول لوجيك برشا لأنه كما قلت لو كان جاي في بلاد أخرى دون تسمية الأسماء ما منيش أنا مغرب جزائر في الأخرى إحنا تونس به اليوم أوكي عندهم بيبينيير سهيب سأل سؤال ممتاز جدا في لحظة قال لك ما عندناش ولا ما خلقناش قلت له انت الاثنين
7: ايتو
3: احنا شنو نعمل
8: مع الوضعيه
7: ما باش نقول لك ليش
3: بيسالش مع بعضنا نتجادل
7: ولا انا مش كمل لك الفكره
3: اي تفضل
7: انت عندك كنت كونترا دو كاترون مع المدرب هذه اربع سنين واضح عندك حلين يا تقعد ترقع وتتبع في النتائج وهذه كوب دافريك لازم نترشح ومن بعد تو نبدل تجي كوب دافريك تقول لازم نعمل نتائج تو نجيب لاعبين اكسبيرونس بتقعد حياتك كيك اربع سنين تعداونا كيك عندك حلين يا عندك الجرأة وعندك انيسياتيف باش تغير وتحط صبعك عدي وتبدل من تو.
8: اي
7: اما كان مش قلت ترقع لي هذوما
8: ونتحمل مسؤولية عدم الترشح لتصفية كاس افريقيا.
7: يا كابتن يزمك تضحي، يا كابتن تحب تغير يزمك تضحي، يا كابتن اخي احنا كنت نمشيو كوب دافريك باش نهزوها مشينا المونديال باش نترشح.
6: خطوة تالي تضمن لك متاع 10 سنين قدام نجاح خير من اللي تقعد انت كما قال نيس ترقع وتمشي.
7: يا سهي بريت العقلية توا ريت توا وتذكرني راهو باش نقعدوا نترشحوا بالملعبية هذوما ومن بعد تجي الكوب دافريك ملعبية ديكسبيريونس ودخلك التجربة والملعبية اللي فاهم الضو نوعا ما نجموا نبدلوا بهم ديما يكارتي وباش يكونوا بعاد وديما بنفس العقلية والفكرة.
8: اعطيني كيما شكون كلامك لوجيك ومعقول.
7: علاش انت اليوم انت اليوم مثلا اكزامبل نحكي
8: عطيني
7: عاودت فرجاني سيسي في العمر هذاك عيسى العيدوني
9: مثلا اكزامبليغاسيون دي بوست
7: خليني نحكي لك عاتي
8: اكزامبليغاسيون دي بوست انت سالته دوك خليه
7: واصل اكزامبليغاسيون دي بوست كي تبدا عندك بيبينير ومحضر روحك بلان ا وبلان بي وبلان سي تنحي هذا تحط
8: وين
7: مثلا هذاك اللي عندك تعامل مع الوضعيه. انا حكيت لك على الوضعيه اسالني هو اسالني هو سؤال قال لي كيفاش قلت له راه كالعاده سياسة الترقية.
8: أما أنت توا فما لاعبين أخرين توا أكتوال ما ناخذوا الإكزامبل فرجاني بار إكزامبل اللي هو أو توب دو سافور مرجع مع أنت لعبت كورة وتعرف فما ديو ديبا في كارير تعليها جات بريود ماهوش أو بيك دو سافور توا رجع عنده عام ونص الراجل برمي لي ميور جوار حتى في الشامبيونا كتاري وشامبيونز ليج أزياتيك وعمره 32 عام شو المشكل
7: دوك ربط لك مع الخيبه دوك
8: خليني فاهمك
7: شوف دوك كان باش تقول لي فرجاني توب فورم غادي إيه؟ والاخر توب فورم غادي
8: شو تحبنا نعمل فما شكون خير منه ما جبناش
7: شيء خيبات متتاليه نحكيو كوباراب نحكيو كوب دافريك وكوب دي موند يا دوك ما تحاولش تعديهم ينابرسي
8: لا ما قلناش عادي ينابرسي اما اعطيني البديل اللي هو كيف ولا خير منه
7: مش حضرت
8: اعطيني البديل
7: انت حضرت انا بالنسبه لي الان يفو بروندر دو ريسك ساعات ثم ملعبيه مثال شمم من ليكيب ناسيونال يا اخي الملعبيه فاليري اليوم عنده 3 سنين 4 سنين بالك جاب لنا بونتويت وبالك سجل اهداف وكان ديسيزيف في المنتخب برشا ملعبيه تعديو بالمراحل وخذاو اكثر من فرص ولعبوا ولا عنده اماكن اساسيه. اليوم فاليري كان نحكيو لي ستات نتاعو عمره ما كان حاسم في المنتخب اوكي ملاعبي يقوم بالواجب نتاعو. يعني اليوم انا نحكي اون جينيرال مساس ثم ملعبيه شمم معطيهم كما الصافي مثلا تاع ستات تونسيه خليني نقول لك حاتم مساس ما فيها باس ثم ملعبيه اليوم في جمعيات خويا شمم معطيهم ثم ملعبي يستحقوا دعوة ويستحقوا فرصة خليهم كيما بدينا احنا خليه يبدأوا بالك ينشحوا كيما بدأوا هذوما وما نشحوش بالك يجيوا لي من بعدهم تعطيهم فرصة وينشحوا
8: به. لهنا فما سؤال اش خليك تعلق على كلام أنيس والدكتور ومحلى النقاش معاكم الولاد جيست ما نقصش على بعضنا به. هل كان بالإمكان مثال جمال التعامل مع ملف الياس السخيري بطريقة أذكى؟ ظهر انه اللاعب تمس برشا ديسيبسيون الكبيره صارت المونديال ولكن تلعب في تري ونيفو وانت معناها نورمالمون عندك مع مقاومه الصدمات. الياس الصخيري ماي 95 31 سنه و6 شهور قاعد انا سوي بنعمله في قهوه النهار ونسمع في وسيم الجعبيري برافو الوسيم 32 سنه هو البيك نتاع الملاعبي واكدها سهيب واكد لو قال لك 32 سنه بيك نتاع الملاعبي. اليوم الياس الصخيري 31 و6 شهور خسرنا الياس الصخيري
9: أكيد خسر المنتخب معناتها في البوتنسيال متاع اللاعب هذايا كان ينجم يزيد يفيدنا أكثر في المنتخب خاصة معناتها السن متاعه ويسمح له وإحنا ديما نقوله ما هيش مربوطة بالسن مربوطة معناتها مربوطة بالجاهزية مربوطة بالروندمون متاعه مربوطة بالفورم متاعه معناتها هذوما الكل العوامل اللي يخليوك معناتها اللاعب يكون موجود ولا ما يكونش موجود. لكن ما نتصورش انا انه المنتخب معناتها ولا الموجودين حاليا في المنتخب ما حاولوش انهم معناتها يتعاملوا مع الياس الصخيري باش يحاولوا معناتها يحولوا فكره الاعتزال ولا
8: هو باش المعلومه اتصلوا به راه اتصل به معز المستيري واتصل به معين الشعباني وكانوا من المنتظر باش يسافروا لفرنسا باش يحكيوا معاه باش يتقابلوا معاه غادي. هذه معلومه نقولها من داخل مصدر الجامعي كانت من مساعي كبيرة وتصلوا به لإثناءه عن القرار ولكن اللاعب كان متشبثا بقراره.
9: هذا كما كنا نقوله توا معناتها ما تصورش كما قلت انت سافروا له وتكلموا معاه معناتها تكلموا معاه وحكاوا معاه وحاولوا باش يلغيوا له فكره الاعتزال لكن اللاعب كان متثبت بالقرار نتاعو ما يمنعش الشيء هذا انه توا حاليا هو اعتزل دوليا نجم في وقت من الاوقات راه تتغير الفكره ينجم يكون توا اعتزل مع شويه وقت مع يبرد هو شويه مع يرجع له القوف اللي كيبنا سيونال ينجم
7: علاش يبرد مش متقلق هو صعب
9: الراجل مادام متشبث بالراي نتاعو ما عادش مرتاح
7: هو هو هو لا موش مرتاح وما عادش باش يعطيك زاد
9: اكطويلمون اي
7: نحكي فنيا ما عادش باش يعطيك
9: طونك هو دونك هو ما عادش يقدر يعطيك اعتزل وسيميو خير من اللي يكون معاك موجود وما ينجمش يفيدك. لهنا اللي تحكي فيه انت لهنا نعطيه الفرصه الناس اخرى. رجعنا للوبليغاسيون دي بوست كما قلنا انت كنت حالك الصغيري وراني خدينا مش موجود كي تشوف انت اللي بيفو سنتينيل شكون عندك اليوم في البوست هذيك في اللي موجودين ينجموا الفيل افير بارابور للي قاعدين يلعبوا بارابور للبروفيل نتاع الملاعبي بارابور للكاليتي جوور اللي نجموا يكونوا متواجدين في المنتخب. معناتها انا ما نتصورش انه كان جا فما متوفرين مع ضيق الوقت مع اليوم كما تشوف انت اوني ل 24 معناتها 24 اليوم مش نلعب
7: معناتها الراجل ما ينجمش ندر الغندري في بالافير ونحكيوا على سنتينيل
9: ونحكيوا
7: انا راني مانيش انا بالعكس نحكينا على البوست هذه
8: انا راك فرنسي انت تلوم على طريقه التغيير ولوم قلت عاود تفرجني ساسيو ايس رايدوني يعني تحكي تو على نادر الغندري
7: بي يا واش نقول لك انا حاجه هو حكي على البوست سنتينيل وقت اللي انت ما عندكش ما سي ما عندكش اوكي سي تان شوا باش نرجع نحكي
8: قناعة ما عندناش
7: قناعة معين الى في سون شوا وانا مع معين في القائمه اون جينيرال لانه تحط في محط الحقيقه معناتها محط صعيب وباش يتعدى بمراحل صعيبه لكن الي كابابل انه يتعدى لانه موتيفي وانسان معناتها جاي باش يخدم ويعمل نتائج. لكن كي نحكيو على بوست سنتينيل اقرب شي كون سنتينيل نحكيو كروي انا نادر الغندي عمري ما قابلته ولا نعرفه ولا حد شيء لكن نحكي على بوست ونحكي على بروفيل ما بعد العيدوني ولا صخيري ولا تحب انت تلعب بال 4 3 3 عكس ال 4 2 3 1 اللي هي دو بيفو عندك لي شوا لكن سنتينيل اللي لا
9: نادر الغندري نادر الغندري بروفيل يجي يلعب فاكسيال تو في السويحلي
7: هي اكسيال
9: يلعب عنده لا يلعب اكسيال تالي عند ديفونسور مش يلعب في
7: ديفونسور انكسيال
9: يلعب فاكسيال
7: باهي اوكي هو يلعب انكسيال
9: حتى لي روبير نتاعو الكل طويك متواجد غاديك
7: انا معاك
9: في البوست هيكم
7: انا معاك وقت اللي يكون هو يلعب في اللاكس لكن اللاكس شنية بالنسبة لي نجم يكون عنده هو البروفيل عنده الامكانيات تستحقه في المنتخب كسوة اكسيال وانت بالعكس
9: يحب ذي
7: يكون عندك بروفيل بوليفالون يكون في اللاكس اما ديما يقعد راو اختيار المدرب حاجة اخرى لاني عندي قناعات الى في لشواء اللي يلزموا يعملوا مع امكانيات بسيطة وان شاء الله ربي يوفق.
8: هاي سؤال سهيب حضري رايحكم دكتور وعياري بعد شوية على المرحلة القادمة اوكي باش نحكيوا على القائمة لكن نحب نختم بسؤال الربط كالعادة سهيب يربط راه معايا في تنشيط الحصة اليوم سهيب الحقيقة فهم برشا سؤالات ومثلا سؤالات نقيس كيش نحطهم في سؤال واحد هل عودة بعض اللاعبين تعني انه الاختيارات السابقة كانت خاطئة لما نربطه مثال بإرفيرونار في المنتخب وقتها وقت اللي قال أنا لو كان موجود مثال قبل المونديال كنت ربما نوجه الدعوة لبعض اللاعبين اللي عندهم الإكسبرينس على غير عيدوني فرجاني علي معلول. سؤال آخر أنه قطيعة ما مع مرحلة ما قبل المونديال أم البناء على الإيجابيات الموجودة ما بعد المونديال بلتو
6: شوف حاتم ذلك كل وقت اللي يده فما غياب في السيرتو على مستوى الكوميونيكاسيون يعني ما بين الفيدراسيون والمنتخب الوطني بين اللي مثلوه معناها تكنيكمون الإطار الفني في لي كونفيرونس دو بريس في كل شيء وقت اللي ما توضحش الصوره نتاع الفكر الجامعه ولا فكر الإطار الفني للمنتخب هذايا على مدى كما قال نيس يعني على عندك كونترا نتاع 4 سنين شنو هي الافكار اللي عندك شنو هي الحاجات اللي حذرتهم وشنو هي الحاجات اللي باش تخدم عليهم وقت اللي انت ما تحضرش روحك في ك ك كاداره في نظره استشرافيه انت تعرف اللي السيكل اللي انت قاعد تخدم به من الكوباراب تعرف اللي السيكل هذا باش يتبدل بار اوبليغاسيون من ناحيه العمر من ناحيه يعني الخيبات اللي في كل مره معناها في كل كومبيتيسيون قاعد تتداول ظاهر اللي فما سيكل باش يشوف اسكو انت حذرت روحك للسيكل هذايا ولا لا توا جينا فما ديماتش اوفيسيال باش نحضروا بهم الكوب دافريك فما اوبليغاسيون تاع كيما قلنا مونك في دي بروفيل معينين ولا في دي بوست معينين كملت بهم الليست ما انت ريال ما على شنو ناوي شنو التوجه نتاعك الفني شنو كيفاش تحب ترى ليكيب اسكو باش تكمل تخدم بنفس الافكار اللي كنا نخدموا بهم بلوك با وثلاثه في اللاكس ولا باش تمشي باش تبدل عقليه اخرى باش نعرفوا الاسامي اللي عيطت لهم اسكو هذوما هما اللي يستحقوا ولا ما يستحقوش قبل ما نمشيو نجم راهو فرجاني ساسي ولا نادر الغندري ولا اكس ولا يغريك في الاوبليغاسيون تصير في المنتخبات الكل ما نجمش تلقى ناس كل 20 سنه باش تلقى 34 و33 وتلقى لا ماجوريتي يمشيوا مع تمشي الجامعه انت المغرب كي وصلت البرفورمانس هذيك الكوب دو موند قاعده من لوتا قاعده تحضر في سيكل اخر جديد الانتيغراسيون وترانزيسيون تصير معناها اوتوماتيكمون احنا توا
8: بعد 8 سنين صغيره
6: بعد 8 سنين
8: اما انت ما تجيش اليوم تطلب قعيد تقول بدل لي سكيل دو جو نتاع جمعيه
6: فوالا والسيكل
8: راجل من 8 ل 16 يخدم راه 2008
6: 2016
8: معناها يجني ثمار الخدمه كلام عياري تري لوجيك في الكونسيبسيون وكلامك انت اوسي مي جينيراليتي اعطيني الاسماء خويا انا اني خو انسان براغماتيك
6: اسمي معايا اسماء شوف وقت اللي
8: شكون هم لي جون تالونتو 19 24
3: ما عندناش
6: عشان نبداو هذيا ما عندناش واحد هارب راه من الواقع نتاعو ما تنجمش تقول لي ما عنديش معناها ما تنجمش تقول لي انت
8: ليكيب ناسيونال
6: بلاد كامله بالناس اللي تلعب البرا لا
8: شكون اللي يلعب البرا
6: ما حكيتهم مع انيس قلت له اسكو احنا ما عندناش ولا احنا ما خلقناش
8: اي ما خلقناش سي با اجوردي انت تلوم على خدمه 6 سنين التالي
6: طلع الايفان مال ولا الايفان
8: توا انت تو يا تو بروجيت 26 30 يا باش ترجع تبكي على الاقل 18 26
6: لا ما تنجمش تكون انت يا اما
8: انت تو
6: كيفاش
8: انت تو بروجيت ما تحب تبني مشروع جديد على خاطر فما اشيونس مهمه جدا عند بوجلبان واللي فيها حسب تصريح معناها وحسب الكواليس تاع الجامعه 4-5 لاعبين كان ينجم نادي لهم الشعبيه
3: كان باين نعطيك انا مثال ليش
6: شنو الاشيونس المهمه جدا بالنسبه لجلبان
8: جوز اولمبيك شو شنو
6: بترشح
8: لجوز اولمبيك وكوب دافريك ايفان دروما قداش عندنا ما لعبناش قداش عندنا ما ترشحناش طبعا
6: أنا انت تحب تقنعني اللي
3: ايفان دروما افريقي ترشح
6: ولا باش ترشح للاولمبياد اهم مني انا باش نزرع نوايو يهزني كوب دو موند
8: ويعطيني باش تزرعوا هكا ولا هكا ويبدا يلعب مع الايفنتروا ومن بعد يجيك يا اخي سامحني المغرب اليوم كي هزت كوب دو موند وما ادراك ايفان موش حدث عالمي
6: سمي لي من الايفان تو تنجم انت
8: زابيري هاك ونادي
6: لا لا في الكيب ناسيونال نتاعنا
3: سمي لي نعطيك الليست
8: عمر بن علي موجود ورينا عنينا سرت مومون كان مستواه محترم جدا موجود وفما عديد اللاعبين اللي تخدم عليهم ويرجعوا
3: نسمي لك دونك ميساج عطني ميساج عطنا نثريو الحوار باش الناس تعطيو احنا مهمات نعطيو معلومه به عندك في حراسه المرمى عندنا ناس الخرداني ريان بسبس معتز الحنزولي في الدفاع علاله امين الياس جرولر
8: كان قريب باش يكون في الار
3: يلعب في دينا علي دينا دربالي جوزيف طيب عمار عبد الحق ياسين مناع يوسف الحرش انيس دوبال ريان رحيمي وجبريل مؤمن في الوسط امان الله محرزي حمزه العبيدي ميراس بن حسين محمد ريان عنان لؤي الترايعي محمد صدق محمود وفي الهجوم انس حاج محمد وليد ذويب نسيم الدنداني عمر بن علي ابراهيم السويسي هذه الليست يوفان تروا نتاع البوجا
6: قداش عمرهم هذوما
8: 22
6: اذا كان في ال 22 هذوما ما فيهمش واحد انت تو تقول هذاك كيفاش مش في ليكيب سكو راه يزمو برشا وقت مازال برشا وقت مش نحكي ولا عام
8: انا ما فهمتكش انت اسكو تو احنا لو سوجي برينسيبال نحكي عليه ليكيب ناسيونال كيما حكى العياري بكري وخشيرم و ايسي بريزون غاسبار اللي هو ليكيب ناسيونال توا
3: غاسبار في لاتشي
8: حاجه مش على حقك
3: غاسبار في لاتشي يلعب انا غاسبار في لاتشي
8: غاسبار فهمني دونك معلم اليوم انت تحب تحكي على ايش عندنا ايشيونس جاي ولا تحكي على الخلل اللي صار في الخمس سنين الاخرانيين
6: لا نحكي انا
8: ما فهمتكش دو شوز توتالمون ديفيرونت
6: هذيك حاجه اخرى انا نحكي على بناء منتخب
3: خليه واصل
6: انا نحكي على بناء منتخب محترم يقدم في الكومبيتيسيون اللي قاعدين نشاركوا فيهم في اداء مشرف وخير من اللي موجود باللي عندك موجود نجم تبني ما ترجع ليش انت الايفان عندهم كومبيتيسيون وش ناخذوا باش نبنيو على شنو باش تبني شبني على اللي عندك ولا
8: وشكون اللي عندك عاطيني
6: في الليسته تاع المنتخب الوطني في الليسته تاع المنتخب الوطني تو قداش من واحد اكثر من 30 سنه
3: فما
6: قداش
10: دونك سهيب سامحني هنا كي يلزمك تتعامل بالوضعيه اللي انت موجود فيها
6: الوضعيه
10: مع الوضع
6: الوضعيه
10: موجود خاطر ما تنجمش سامحني كل شيء يصير في ليله نهار فما اكور تيرم فما مون تيرم فما لونغ تيرم فما حاجات اليوم لازم يتعامل بالوضعيه هذه ونطوندون حتى ياخذ شويه وقت وتبرز لاعبين اخرين وفما كيما قال دوك فما كلكو جيشيونس اللي مش شاركوا فيهم اللي باش يفيدوهم وزيدوا يملاو هما رجليهم معناتها من ناحيه المنتخب وقت كذا ويتكونوا ومن بعد ينجموا ياخذوا اماكنهم خاطر فما لاعبين كيما قلت انت تو ايماجين في الكوب دو مود تاع 2030 في العمر نتاعهم هما وان شاء الله يكونوا معناتها نتمناهم
8: 25 26
10: 27 صاعد معناتها مش يكونوا موجودين معناتها اللي في 30 34 35 سنه
11: زاد جمال شوف ثم حاجه مهمه صغارنا اللي نحكيوا عليهم زاد راهو عندهم نايفتي كبيره راهم مازالوا مفرضوا جروحهم في الجمعيه
10: نحي بن علي
11: لحظه برك لحظه برك
10: في بالافير
11: لحظه برك
10: فوالا
11: لحظه برك شوف نحي بن علي اللي عنده لي مويان وحبيت على معين يدزو خطا سي با لا فان دو موند خلي شمل ليكيب ناسيونال وخراو البقيه راينا عني مازال مفرش روحو في ليتوال باش نحكيوا على المنتخب الاول.
8: معمر عبد الحق
11: حمزه العبيدي مازال من اول البارح كونفوكاسيون وعلى البنك لعب دقائق. عبد الحق مازال يلوج من الوليدات الصغار اللي عندنا
8: تيتولير عمار يحب... لعب ثلاثه ماتشات
11: باش يلعب ربع ماتشات نجم قايمه واحنا نحكيوا على منتخب اول نحكي على فلاديات نحكي على ملاعبيه توت سويت يمشي ديريكت تلقى تنتجري ديريكت
10: دونك هو يتعامل مع الموجود
11: به اوكي مع الموجود مع انا انا مع
10: بوسكي في بالافير علاش انا مش عيط له هو في بالافير
11: شوف انا انا راني انا راني حاتم باش نقول حاجه مانيش اللوم على معين انا نحب التغيير وهو اصلا ما عندناش لي مويا باش نغيره لكن زاد معين لازم يعرف حاجه فما برشا ملاعبيه في المنتخب قاعدين يتدفوا عدم دي ديريكشن توكيما اليوم حصل
8: شكون شكون شكون
11: شكون كان حاج
8: اعطينا اسماء
11: اليوم ثم ملعبي بريسك نعرفوا انا النفاتي امنيتي تو صارت الكونفوكاسيون ولا نطلب من معين اي ما نعرفش انا كتونسي ولا كفني ولا كملاعب لعبت معاه قبل حاجه الملاعبين ذي نحبوا نروح انا صدقني دوك عمري ما ريت وكور لا في فيديوهات لا ريت وديما راه كونفوكي
8: ماتش لعب لا ما عب ماتش دقيقه يعني تو النفاتي الحقيقه
11: لا لحظه باش نكمل لك
8: لا انت ما ريتوش باش نعطيك
11: انا باش نعطيك طالب ومن بعد اعطيني
8: خاطر كثر علي الحديث باش
11: نعطيك اي لا باش نعطيك باش نعطيك ومن بعد انت قايل الملاعب واحد انا نطلب من معين تو تروا ماتش يعطينا فرصه على الاقل باش غدوه كي نجموا نحكيوا ونحطوا الميزان ونحاولوا نحكيوا على اكس يستحق واكس ما يستحقش تبدا عندنا فكره شامله لولاي جاكوب اراب الحقيقه مركزش معاكم ما لعبش برشا وما ركزش معاه
8: ماتش لو لعب كامل وكان احسن لاعب في تونس حسب لي معناها لي تيب اندكس ولي ستاتستيك نتاع لي 5 بلاتفورم انترناسيونال ماتش لو لعب بركو ماتش لو كونتر سوريا
11: لعب ماتش ثاني ذول
8: لا ماتش ثاني عمل دوزيام ميتون ماتش لو لعبوا كام انا انت قلت لي مريتوش باش نقول لك دقيقه برك دقيقه برك لاعب جاي مصاب اللي راجل ما نعرفوش دخلت شفت عملت ريشيرش نتاعي سالت شفت لي بلاتفورم كل باه وريت عاودت فرشت على الماتش لاعب جاي مصاب اللاعب عمره تري معناها خلينا نقولوا بروبيس باش ينجم يعطي المنتخب اللاعب في المباراه هذيك كان احسن لاعب على الميدان احنا بتاتر رينا الخسارة

0: تو قلت لي
1: عاد كمل الجملة عاد قلت أني مانيش قاعد نتفرج عليه في الشامبيونات سويد دوزيام ديفيزيون كملها الجملة كاملة وهذا قلت نهار الخميس مع كريم مقني وقلت صحيح
0: خاطر تو تبدل
1: لا ما تبدلتش تو رجعت لا
2: هو قال لك
1: تو عاد رجعت غدا عملت
0: ريشيرش واضح
1: خاطر احنا وقتها انا ايتي بري دو كور ليميسيون ماضي ثلاثة هو خرج ماضي ساعة
0: واضح
1: هاي سيدي الراجل فهمتني ولا ربح 89% من لي دويل ديفونسيف بالنسبه للناس اللي ما تاثرش وما تامنش بالداتا نجموا نتفاهموا فما تدريب وفما لعب صار في ليزاني 2000 ما فما حتى مشكل احنا توا في 2026 وسهيب هو مدرب ويعرف عنده العين موجوده صحيح ما تمشي لاي ماتش موجود كومبيتيسيون افريكان اوروبيان تلقى قرابه 15 عصفور يتسميهم هما فهمني اناليست قاعدين كل واحد بالاورديناتور نتاعو اون طون ريال موجود الراجل عمل 89% دويل ديفونسيف 70% دويل توتال 67% دويل اوفونسيف سنتر 9 مرات مس صاحبه 5 مرات وعمل دو دريبل في الدرنيي تيير وعمل 19 باس بروغريسيف احسن لاعب في المباراه
0: هذه الارقام تاعك انت
1: هذه الارقام الشهيره بتاع الداتا بيس
0: الارقام اللي جبتها انت من الداتا
1: سبورت بيس مش ما جبت شيء
0: على شخصي انا
1: خبرك شنو نكمل لك خبرك بالنسبه للناس اللي تشكك يعني مانيش ندافع نحكي خاطر هو مسكين ما عنده حتى حد يحكي عليه الورك فما قال لي كبير
0: مسكين دوك
1: مسكين خاطر تونسي يقعد في الاخر
0: تونسي وليد مسكين مش مسكين
1: نحكي عليك يا يهديك ربي فما تجند يعني كامل صار على الولد وما قواه الا ولدنا وينجم غدوه يعطينا اي سيدي بالنسبه للناس تحكي على المستوى اللي يلعب فيه فما شبهه ببرشا حوايج اللي راهم اني خارجين على الموضوع رقم واحد ظهر لي شامبيونات نتاع السويد جمعيته هو نوركوبينغ اللي اني نتذكرها وتفرجت عليها عشرات المرات جمعيه عريقه وعريقه جدا مش مداو متفاهمين جمعية تلعب في مستوى عالي لعبة شامبيونز ليج عشرات السنوات والكوب يوفا اي كومباني جمعية جاتها بيريود توا مش باية طاحت عملت عوايمين وطلعت كيما صار في العالم كامل اهلي سعودي كومباني باه لي دو بيريود دو جلوار نتاع الكال مش قلت كاشو نتاع الكورة السويدية وقتها صاروا مو 58 الناس اللي تبع الكورة وتعرف جرينو لي اللي هما جرين نوردال وليدل اقوى جوارات في تاريخ السويد وقتها خارجين من نوركوبينغ رقم واحد رقم اثنين البريود الثانية الباهية تاع السويد جمال مو 94 دومي فينال كانت اندرسون وتوماس برولي خلينا نكمل دقيقة برك لعبات اللي تقدم خلينا نكمل اني صنعتي المعطيات وبعد فعلا شكون
2: خلي
1: صنعتي المعطيات وانت تكلمت بكري اربع دروج ما كلمك حد نرجعوا لموضوعنا دونك السيد يلعب في مستوى عالي وين سألت شكون في السويد في الويكاند الدرجة الثانية السويدية فيها تيرانات من 10,000 ل 20,000 وكلهم غازون ايبريد الشيء اللي انت ما عندكش عندك ثلاثه تيرانات تصلحوا المبرس كره قدم والعبيد تلعب في مستوى عالي وانهي افيك دي 18000 بلاس اسيز وغازون ايبريد ديرنيير جينيراسيون وجمعيات محترفه ومحترمه
0: تفضل مع اخويا مسعود
2: تفضل انيس
0: كابتن الارقام اللي جات
2: الارقام
0: اللي جات دوك هذه كلها انا معك فيها والارقام ما تكذبش اما انا عندي قناعه الارقام هذه نخليوها على جنب ثم ملاعبي نتاع نادي وثم ملاعبي نتاع منتخب ثم ملاعبي تلقاه متالق في النادي نتاعو وما نجمش يكون في المنتخب والاسماء عد وانت من الناس اللي حضرت ملاعبي يلعب في البوندسليغا ما نجحش معنا في المنتخب الاسباب عده
1: في كومبيتيسيون واحده
0: مش يقعد ديما فشل
1: اي صحيح
0: اليوم بالنسبه لي انا شخصيا را انه اليوم علاش انا طلبت من معين انه يعطينا هالوليد هذا خلينا نشوفوه
1: كلامك لوجيك
0: لانه شخصيه المنتخب
2: خليه يواصل
0: ملاعبي
2: خليه يواصل
0: عنده شخصيه المنتخب وعنده شخصيه النادي ياما دي ستار يلعبوا في النوادي نتاعهم ما نشحوش مع المنتخب حد وجمعيه اليوم انا طلبت قلت يزمنا الراوه لانك انت قلت كلمه مهمه وبه برشا انا ما اختلفش معاك انه تونسي
1: في الاخر
0: هو ولد بلادي وغدو كيعاونني ربش نقف نسقف
1: ونفرح لتونس
0: وباش يفرحني لوجوجي لكن نحكيو فنيا اليوم نحكيو على اختيارات والمنعبي هذي يزمو يفرش شخصيته في المنتخب ويزمني راه يلعب باش راه اسكو لوجور جي سيد هذي ينجم يطمننا كتوانسة عنده البروفيل وقتين يستحقون القاوة لا أكثر لا أقل لا شككت فيه ولا عندي مشكلة
2: يا سيدي عملتوا دويل وحدكم ديجا على ما أنا خليتكمين على الزالوني دونك الدويل كان باش تمشي انت وانيس
1: ماحكيناش على الزالوني
2: تغير الحوار باش يكون الدويل ما بين سهيب وجمال الخشير
3: الدويل
2: الدويل حلو باي باي خرجنا
0: على الاقل دوك يتغش برك
1: والله العظيم بالعكس
2: اخر واحد اخر واحد
1: رشيش وديت المعطيات
2: كلها يا سيدي سالنا في الدويل اهم حاجه يستناها الجمهور والمنتخب وكا ديجا باش تخموا الاولاد عندنا ثلاثه احتمالات بالنسبه لجمهور اليوتيوب اللي بعد شويه باش نفاجئكم على مستوى الارقام اهم حاجه

0: الجمهور والمنتخب تغيير طريقة اللعب جمال، وإلا نتائج وانتصارات مهما كان الأداء، وإلا فقدت الثقة في المنتخب. نبدأ بالكوتش جمال خشارم، 3-2-1 ينطلق تودسويت لو دويل. أي جمال خشارم، أهم حاجة يستناها الجمهور بالمنتخب 3-2-1 فضل.
1: أهم حاجة مش مشكلة طريقة اللعب اليوم ولا كيفاش باش نكونوا ولا الأداء اللي هو معناتها يجي في معناتها درجة ثانية، على خاطر النتائج هي اللي مش ترجع ثقة المنتخب. أهم حاجة بالنسبة لي أنا واللي يطلبها نتصور أنا الجمهور هي إرجاع هيبة المنتخب. معناتها أهم معناتها يلزمنا هيبة المنتخب اللي فقدناها في السنوات الأخيرة. معناتها كانت عنا الوزن متاعنا منتخب التونسي، نعرفوا معناتها الناس كل كانت تهابنا، كانت عنا الوزن متاعنا في كل تظاهرة. اليوم معناتها الجمهور فقد الثقة، يلزم معناتها ترجع الثقة خاصة ما بين الجمهور وما بين المنتخب وداخل المنتخب زادا كلاعبين كإدارة كإطار فني. معناتها الناس كل اللي متواجدين في المنتخب يلزم ترجع الثقة من داخل وترجع من برا، ما بين الجمهور كما قلنا وما بين المنتخب. معناتها هيبة المنتخب تفقدت اليوم، معناتها تغيير الطريقة متاع اللعب هذه مربوطة بالمدرب، مربوطة بالمدرب على الضوء للخصال متاع اللاعبين المتواجدين، هو مش يقوم معناتها بطريقة معينة.
0: انت هل توقيت إذن جمال يمشي مع فقدة الثقة في المنتخب لحد الآن؟ نشوف صويب زروق 3-2-1 صويب، أهم حاجة يستنى الجمهور من المنتخب تغيير طريقة اللعب، نتائج وانتصارات، ولا فقدة الثقة في المنتخب؟ تفضل صويب.
2: بالنسبة لي أنا تغيير طريقة اللعب، خاطر نأمن أنه في الكورة على قد ما تكون يعني أنت تعطي تعطي روندمون باهي وتعطي ايماج باهي من الناحيه الفنيه والتكتيكيه في في الليكيب نتاعك، الا هو يعني الانتصارات تجيب تبيعتها وترجع ثقه الناس. الراي العام الكل يعرف اللي المنتخب مش قاعد يقدم فيه اداء، ديما يقول لك اعطيني المنتخب يلعب بالقدا ومن بعد النتائج توجي. كي تشوف انت يعني كي تشوف الافكتيف ادم عروس عليه غرام بالرمضان اسماعيل الغربي خليل العياري حنا بعل تونكتي سيف الله الطيف، انا حسب ما نشوفهم معناها
0: انا بعل مش موجوده
2: سي سون دي جو، نعرف نحكي على ليستي لارجي، هذوما ملاعبيه دي جون طالون، معناها عندهم التكنيك تنجم تبني عليهم معناها ايدونتيتي جو محترمه للمنتخب. يزي من المنتخب اللي نهار كامل هو هابط خايف من قبل ما يلعب الماتشوات، هابط منهزم في عقليته من قبل ما يلعب الماتش، هذا يأثر على الأداء وأثر على الثقة اللي عند الناس في المنتخب التونسي.
0: أنت هل توقيت صويب زروق يمشي مع تغيير طريقة اللعب، وجمال خشارم يقول يا إرجاع هيبة المنتخب لأنه فقدت الثقة في المنتخب. أنيس العياري الرأي الحكم منتي والدكتور مع سهيب ومع جمال، هو تنجم تكون ثلاثة حاجات رأي مطالب أنيس، نقوله نغيره في طريقة اللعب، نعملوا نتائج وانتصارات. فما برشا عباد يقول لك فقد الثقه في المنتخب، بعد شوي نعطيكم الشيفر نتاع اليوتيوب هو اللي باش يخليكم يطرح لنا ديبا اخرى ما نجموش نكملوه الغدوه الصباح. يا هل رايك انت ما بين الكوتش جمال خشارم والكوتش صايب زروق؟
3: بو ما نختلفش معاهم الزوز لانه كل واحد عنده فكرته، لكن نمشي اكثر مع النتائج والانتصارات مهما كان الاداء، لانه اليوم يلزمك تختار خطه معينه باش نجم تغير من وجه المنتخب، لانه احنا منتخب دفاعي وهذا نعرفوه الناس كل، ما عندناش الجراه باش نجموا نجرؤوا حتى على منتخبات ولات كيفنا باش نجموا نطلعوا الفوق. وبين بركشف في المونديال اللي مشينا به اليوم انه على المستوى الفني لازمنا نغيروا حاجه، نوليو اكثر منتخب عنده انيسياتيف، عنده ليدونتيتي نتاعو، يعني منتخب عنده شخصيته. اليوم قعدنا كان نقراو في ليزادفيرسير وهذا مشكل، راهو كل مدرب يجي للمنتخب يقرا المنافسين اكثر من يشوف الحلول اللي هو ويشوف الايجابيات والسلبيات. انا نرى انه تغيير طريقه اللعب مهمه جدا، وليدونتيتي بتاع المنتخب لازم ترجع، يلزمنا نرجع كمنتخب، لانه انا نعرف وفي جيل نتاعي انا وجينيراسيون نتاعي ما كناش نهابوا، كنا نحترموا المنتخبات صحيح نقرا وحساب، لكن مش بالطريقه الدفاعيه هذه. السويد عملنا معاه اكس ولا ربحناه، هذول في تونس ربحناه واحد بلاش، عملنا ماتشات كبيره مع اسبانيا وصلنا سرت مامور ربحين، اوكرانيا تظلمنا فيه الماتش هذاك، عندنا منتخب وعندنا الامكانيات ان شاء الله معين يلقى التوليفه الباهيه ويلقى الوصفه الباهيه باش نجم نغيروا من وجه المنتخب.
0: ماذا ننتظر من معين الشعباني؟ نعطيك رقم جمال خشارم تبني فيه الحوار نتاعك، أهم حاجة يستنى الجمهور من المنتخب الأرقام. 51% قالوا فقدت الثقة في المنتخب، 26% قالوا تغيير طريقة اللعب، و 22% نتائج وانتصارات مهما كان الأداء. خليونا الأولاد الأرقام على اليوتيوب لأنه باش نكملوا بها الساعة الأولى. معناه لهنا كيفاش نجموا نرجعوا الثقه؟ فوالا هذا هو السؤال.
1: الثقه كما قلنا احنا كنا حكيت على الهيبه نتاع المنتخب. الهيبه باش مش ترجع، ترجع بالنتائج. ما تنجمش تحكي على هيبه منتخب فقدت وقت اللي النتائج معناتها متدهوره، وقت اللي النتائج ما فماش اكيد، وقت مش تحسن النتائج الهيبه نتاع المنتخب مش ترجع. الثقه باش ترجع، معناتها كله مربوط ببعضه. واذا مش نحكيه على طريقه لعب، معناتها هنا من ناحيه فما ناحيتين، هل نحكيه على طريقه دفاعيه طريقه هجوميه، ولا نحكيه على السيستم؟ مع خاطر اذا مش نحكيه على سيستم نتاع لعب، معناتها لهنا التنشيط هو اللي يفرق. نجم راك تلعب اي سيستم في الكره، اما التنشيط نتاعك هو اللي مش يفرق، سواء دفاعي ولا هجومي. وهذا مربوط كما قلت لك، مربوط بحجم المقابلات، مربوط باللاعبين، مربوط بالفكر نتاع المدرب، مربوط بالخصاب.
2: لا معناتها احنا كي نحكيه على المنتخب جمال سامحني، نحكيه هنا على ستيل، ماعادش نحكيه على سيستم. ستيل هو اللي باش يعطيك ليدونتيتي اللي نحكيه عليه.
1: إيه؟ يعني طريقه اللعب ما عندها
2: حتى احسن فترات المنتخب التونسي على مدار التاريخ كنا منتخب هجومي، والنتائج الايجابيه والكومبيتيشن اللي قاعدوا استوريك في المنتخب التونسي كنا منتخب هجومي.
1: احنا عام 78 صهيب هي اللي تخلي
2: 78 الى تيروم تاعنا
1: كاليتي جوار. اذا لي جوار تكنيك مو سونتري فور والميتريس بيان معناتها كذا ينجم يفيدو.
0: الدكتور ينبر عليك، الدكتور نعم عندهم دكتور ينبر عليك.
1: اذا باش نحكيو معناتها انت باش تحب كيب تكنيك، لازم الجوار يكونوا تكنيك.
4: و2004 كنا هجوميين، الراجل قال لك على المنتخب الدفاعي كان موجود.
2: باش نحكي نرجع لك
1: باش تحكي على تكنيك.
4: الله يغريبها
2: كيفاش كيفاش
4: الراجل كان في 2004 قال لك كنا منتخب دفاعي تو موجود كان يحكي
2: يا خويا. يعني مش موجود بالله كيفاش كيفاش منتخب دفاعي في حاتم الطرابلسي
4: ستة بيفوت.
2: خليك عاد خليك عاد رانا
3: نكمل الفكرة.
2: تفرجنا في الماتشوات وعنا عينين ونعرف كيفاش تجي تقنعني منتخب 2004 منتخب دفاعي في حاتم طرابلسي ريال دروا، في هانيس العياري اريال جوش، في زياد الجزيري مهاجم، في سيلفا دو سانتوس مهاجم، في عادل الشادلي ريليور يكمل الاكسيون، في حامد النموشي كيف كيف
0: سليم نفس الرول،
2: في سليم بن عاشور نظام نفس الرول. تحب تحكي على البنك زاد كيف جود كنت
4: تحكي قلت كونسيني
2: فتاتر كانوا عندهم كونسيني مش كونسيني مش
4: كونسيني ضد المنتخبات الكبيره سكرنا سينيغال
2: نفسر
4: تاع صفت ولا سؤال
3: باش يجي في صف سهية انا في كلمه
2: عطيتك بروف انا قلت لك تفرجت وشفت فما فرق بين انت تكون فريق هجومي باختياراتك نوعيه الملاعبيه اللي عندك وبين وبين الجستيون نتاع الماتش نتاعك بارابور بالادفيرسير بارابور الوضعية. ما تنجمش تقول لي نيس العياري ارير جوش دفاعي، ما تنجمش تقول لي حاتم طرابلسي ارير دروا دفاعي.
4: هذوكم لي كونسيني هذوكم هما لي كاركتيريستيك
2: لي فما فرق بين
4: كونسيني بتاعهم عادي هذيك
2: فما فرق بين كونسيني.
4: فرجنا على السنغال في الكار ونيجيريا في الدومي والمغرب في الفينال
2: فما فرق
4: كنا ورا سونتر اكثر من الفريق ونرجع نشوف الماتشات
1: يا والعكس
3: في 2004 انا باش نمشي اكثر مع سهيب بشويه لانه انا ما قلتش انه احنا كنا منتخب دفاعي اولا قلت عنا الفكر اي بيان سور تو نرجعوا للفار احنا قبل كنا عنا النصيون تاع ان نكون منتخب دفاعي بذكاء لكن يعرف ايش ليكيليبر
2: لومير خلق ليكيليبر ديفونسيف
3: اليوم راه دور المدرب مهم برشا نجم تشوفها تشكيله دفاعيه لكن تهاجم باربعه وبخمسه سي لانيماسيون كما قال جمال تريز امبورطون التنشيط الهجومي اليوم كي نحكيوا على منتخب 2004 في جينيراسيون هذيك رانا ادو تروا باس نخلطوا احنا تلقى حاتم وغاديك وتلقى عماد المهذبي لكن عندك لي كاليتي يا كابتن
1: صحيح
3: تلقى عماد في الترانزيسيون دونك المهذبي تلقى محمد جديدي في الترانزيسيون
1: قلت فما لي كاليتي
3: تريز امبورطون
2: فما لي كاليتي تو قبيله انا سميت تو نحكي نمشيو بشويه بشويه ندخلوا اكثر سبيسيفيك في المنتخب اللي موجود حاليا علاش نرجعوا ل 78 ولا 2004 ولا 96 في جوج
1: ما كل جينيراسيون يعني شويه كل جينيراسيون
2: كنا هجومين
4: هذوما 2004
2: هذوما بالنسبه لي انا المنتخبات التاريخيه اللي خلات بصمه
4: من
2: اخي سامحني اخي 96 هزينا كوب دافريك
4: لا ما لعبنا كره تو
2: الناس تهتري بها 78 هزينا كوب دافريك تو الناس تهتري دونك احكي علاش انا نسقت مع جمال قلنا المنتخب راهو اللي يهم هو ستيل لي دونتيتي نتاعك الناس تحب تراه في المنتخب الملاعبيه اللي عندك انت تو موجودين
4: يسكن القماش يعطيك
2: اش نقول لك عاد اذا كان فما واحد تو يقول القماش هذا راهو صفر
4: خويا انا ما صفر ما نحكي مع منتخبات اخرى
2: تحكي على منتصر التالبي ادم عروس علي غرام بن رمضان اسماعيل الغربي خليل العياري حنا باع تونكت سيف الطيف وبعض الاسماء باش ما نقولش نسمي هذوم تكنيكمون اسكو واحد فينا احنا الاربعه عنده شك في هذوم من ناحيه التكوين دو باس من الفورماسيون ولا من تو هم قاعدين يلعب
4: نحكيو انديفيديوالمون ماشي الشك اما نحكيو بارابور اكيد تلعب
2: هي هذوما يا دوك تلعب لي بلوك طايح وتشد كان الديفونس وتلعب لي بثلاثه اريريات جوش
4: هي معاش تلعب يا سهيب كلامك معقول لوجيك عندهم لي كاليتي مي عندهم لي كاليتي في انا مستوى يا ديك كي انت تلعب مع منتخبات اقوى منك ومنتخبات عندها كاليتي اكثر من هذوما اللي تحكي عليهم انت اوتوماتيكمون انت باش تستناهم ما تنجمش تمشي لهم
2: مش أكثر لعبنا لهم في الكوب دافريك مش أكثر لعبنا لهم في كأس العربية مش أكثر
4: لا كأس العربية ما مشيناش
0: نقصوش على بعضنا لأنه قاعدين بالحق فوق بعضنا
2: أنا أنا أنا
4: كأس العربية خلقنا برشا كورة ماركيناش عادي
2: أنا خرجنا من دور لو كأس العربية أنا واحد إنسان في ظل هذا كل نحب نكون إيجابي الليسة اللي مش قاعد نشوف فيها تحب ولا تكره فما فرديات من ناحية التكوين من ناحية الباز موجودين ما تنجمش تقول لي أنت في الريسبسيون تاعهم تكنيكمون في الكنترول في الباس
1: سويب يوصف تمبيرامون تاعهم تكنيك أكثر من نوع تمبيرامون تكنيك
4: أما في أنا مستويكم فرشكون
2: نفس المجموعة نفس المجموعة هذوما سمحني بالله يا نيس خاطر مهم جدا نفس المجموعة هذوما كي تجبد على المات شوية اللي لعبوهم جي يقول لك يجبد لك كندا ماتش أميكال كندا وماتش أميكال ضد شكون لعب
4: هايتي
2: هايتي رينا رينا فما مؤشرات رينا وقت قلنا والله فوالا فما مؤشرات إيجابية للمنتخب ما انت كي الناس هذوما تعجزهم وتربطهم بسيستم معين ما يتمشاش مع عقليتهم ما تنجمش تنجح لعبيه هذوما راكي تجي تعطيهم دي كونديسيون ضد هما تكوينهم الفني راه ما عادش نجم يعطيك اكثر
3: باهي خليني نكمل فيسع كلمه وخلي خو جمال ودوك مصر في الكوب دي موند هذه ما كانتش خير منا راه ما عندهاش الاليات عندهم الوليد هذاك اسمه
4: رموش
3: لا لا لا لا
2: التونسي المصري
4: لا ما احسن واحد دي مشيره الاخرى زيكو
3: زيكو عنده دو بروفيل
4: زيكو وهيثم حسن
3: عليك عليك
4: زيكو هيثم حسن
3: دو بروفيل هذوما يلعب ثلاثة في الاكس منتخب دفاعه النابالي ما عندوش لي مويا تحب ولا تكره مصر
4: بالرغم اللي عنده مرموش وهيثم حسن وعنده فهمتني صالح وعنده فهمتني زيكو وعنده زيزو وعنده
3: عملكم دي مود باهي والسبب شنو هي ترانزيسيون الادوات والاليات اللي نحكيوا عليهم القماش اللي قالك عليه الدوك اليوم احنا وقت اللي باش نطيحوا البلوك عندنا لي مويان تاع الملعبيه رابيدك اللي يمشي ديريكت فير لو بيوت ويمشي ويفصل
2: الناس علاش تحكم عليا علاش تحكم عليا باش نطيح البلوك وانا عندي ليفيكتيف ريش من الكوتي تكنيك علاش علاش كيما انت حكيت قبيله
3: على المدرب مهم برشا
2: هذا قلنا علاش
3: انا قلنا
2: هذا اللي حبيت نسمعوا انا بلاست شبيك ما عيطش لفلان شبيك ما جفلان ما جاش فين لعب 10 فين لعب ايش احكي لي انت بشنو ماشي شنو السيستم باش تمشي بيه شنو ستيل باش تمشي بيه شنو فكرك اسكو باش نلعب انا باش نعمل افكتيف تاع 4 سنين افكتيف تاع عامين توجه نتاعك شكون هجومي دفاعي خلينا نفهموا احنا اللي كيف نسوا كيفاش تحبوا الراوه
4: لازم ترى الفيرسيون الاولى نتاع معين كيفاش
5: تاع باش نجم تحكم نعاود نقول نعاود ناكد ونقول راهو مربوطين بالوضعيه اللي هو موجود فيها
4: اللي هما مش ماتشات اميكو هما ماتشات بالريزلتا
5: سعيد مربوطين بالوضعيه ما ينجمش انت تو ايماجي معناتها نفس الليسته هذه باش تكمل باش تلقاها في الكوب دو موند الجايه
2: شكون باش يفسر
5: اكيد واضح خاطر فما لوبليغاسيون اليوم فما ناس اللي موجودين بار اوبليغاسيون دي بوست اللي ما ولاش حد موجودين
4: جمال والله المعلومة اللي قلتها ممتازة على الخير اللي هما ينجموا يكونوا برشا فيها مش موجودين في الكوب دافريك 27 وما فماش كوب دافريك 28
2: عادي عادي
5: ما فماش دي بوست فما دي بوست ناقصين بار اوبليغاسيون موجودين
4: هذاك اش عندك
5: سي فري هما يستحقوا وفي كيما قال ساعد دوك الروندمون واحد وكذا معناتها العام الاخراني كل عطيسون كومبيتيتيف وقاعدين يوريو معناتها كيما جبدنا قبيل على الفرجاني مثال وعلى العيدوني دوين دوتر زيد اعطيني شكون انت متوفر اليوم في البوست هذيك اللي معناتها موجود ونجم يفيد وما تعيطش
2: جمال راهو الترانزيسيون ما بين سيكل وسيكل راهو بار اوبليغاسيون اللي كادر يكونوا موجودين خير الترانزيسيون ما تنجمش تكون باللي جون الكل وراهو التشبيه ما نجمش يكون في منتخب راهو نحكيو على الترانزيسيون من سيكل لسيكل
3: عندك كوادر في المنتخب
2: فما كوادر والعيدوني وفرجاني معناها من الكوادر اللي موجودين ومعلوم من الكوادر اللي موجودين
5: حكينا قبيله فما كورتير
2: اكزاكت هذا هو
5: فما اللي توا فما اللي شويه وقت فما اللي بعد
2: احنا ما نزموش نسوقوا الكلام نتاع انه احنا في الاوبليغاسيون لا مش في الاوبليغاسيون السيكل اوتوماتيكمون باش يتبدل هكا ما انا نحكي التيران تو اللي يهمني التيران انا والله العظيم والله ما يهمنيش في الاسامي انا ديما نحب نسمع المدرب بحب يجي يفسر لي
4: ما خرجش المدرب
2: كيفاش باش يلعب شنو على شنو ناوي يا اخي لومير نذكروه دوب ما جاء
3: شنو على شنو ناوي
2: على شنو ناوي باش يلعب
3: مش عارف معين على شنو ناوي
4: على شنو ناوي قول لي انت قول لي حسن الكلاسمون
3: ما غير ما تحكي الكلاسمون انت تو ساعه مع
2: لا نحكي تكنيك مو نحكي تكنيك مو
3: منتخب خارج من وضعيات ميكل 14 بونتو ساعة منظومة دفاعية هش ساعة مورالمو أبلا معناتها معناتها
4: الواقع
3: هذا حقيق جاي خويا باش يعمل نتائج مدرب شيخ وبخف
2: المنظومة المنظومة الدفاعية نيس بلا قداش كلينا في قداش قبلنا
3: خمسة وأربعة وثلاثة
4: خمسة وخمسة وخمسة وأربعة
2: تتصوروا تتصوروا أكثر أكثر في الإحصائيات مع الدوك تتصور أكثر منتخب لعب في الشطر نتاعو في الكوب دو موند المنتخب التونسي
3: في بالي
2: تتصور اكثر منتخب ما وصلش للنصف الهجومي المنتخب التونسي في كاس العالم تتصور اللي لعبنا بثلاثه
4: بدلنا المدرب في الماتش الثاني
2: خلي كمل خلي كمل تتصور اللي لعبنا بثلاثه في الاكس ودوزارير دروا ما يطلعوش ولعبنا بميليو تيرا يلعب ارير دروا وقبلنا خمسه اهداف في مباراه واحنا نلعبوا دفاع
4: لا هاو بولتو الاولى طلعنا ضربونا ترانزيسيون
3: بولتو الثاني طلعنا ضربونا ترانزيسيون
4: اعطينا نقطه مهمه
3: برشا ومتاكد منها 100% في بالك اللي معين اول استاج هذا باش يخدم على الكوب دي موند اللي فاتت والفشل نتاعو
2: لازمو يخدم
3: نعطيك انا موضوع راه ماهوش باش يخدم ديريكتومون سور لو بلون تكتيك وتكنيك ويحكي على بروجي ساعه باش يفسخ الخايبه نتاع المونديال وباش يعيط لهم ان باران وباش يحكي على الجو العام علاش وصلتوا غادي وباش يبدا يحكي له الملاعبيه وباش يبدا يفهم ويسمع باش يصلح هذا قداش يطال
1: صافي بارتي
3: صافي بارتي من المرحله الجديده اللي باش يبدا فيها ومهم برشا اللي هو باش يعرف شنو
4: يصير دقيقة عياري احنا راهو عندنا
2: دقيقة
4: سهيب عمل كونستا في مجمله فيه برشا صحيح اللي يحب يلعب ويمشي لقدام وكل شيء مي احنا اللي تحكي عليهم كونتر السويد رانا ما لعبناش ركوليرا كونتر السويد راه دوب ما طلعنا درجلو لاني كلينا كلها في كورة في الظهر جبت بونتو الاولى وبعد دوب ما طلعنا ايزاك كانترنا جاب بونتو الثاني
3: ما نعرفوش ندافعوا ما نعرفوش
4: صحيح معناها احنا معناها احنا دي كنا نطلعوا شويه بريسيونا في البونتو الثالث جيبوها للسخين ماركاول
1: راهوش راهو فما كلمه كما قال سويب اون دو اتر ايكيليبري
4: ايكيليبري
1: بس علاش انا كان كي ناكل بونتو مثال باش نطلع
4: لا لا احنا ملي طلعنا
1: علاش علاش كان كي ناكل بونتو علاش ما نكونش ايكيليبري خاطر في الماتش راك مش تجي فاز باش تلقى روحك تخدم في لي ترانزيسيون فهم بيريود انت يزمك تفرض لعبك ومش تخدم لاتاك بلاسي وتطلع كورتك وتوصل وتوجع ليكيب ادفيرس دونك لهنا يزمك تكون ايكيليبري يزمك اذا مش تقعد
3: وتعرف مره تحكي فيها كنت مدرب في ثواني اللي تحكي في موجز يتطلب اقل شيء شهرين ثلاثه شهور
1: نورمال
3: باش نجم
1: منه حاجه كبيره
2: الفوت الاولاد الختام بالتصويت اهم حاجه يستناها الجمهور من المنتخب 52% فقدت الثقه وان شاء الله ترجع 27% تغيير طريقه اللعب و21% نتائج وانتصارات مهما كان الاداء موجز اخبار الساعه الرابعه مع زملائنا من قسم الاخبار نرجعوا لاكسترا تايم نحكيوا بعض شويه تفاصيل الترجي والمدرب بريغي نحكيوا على النجم الساحلي ونحكيوا على نتائج المقابله المؤجله للرابطه المحترفه الاولى لكره القدم مرحبا بالجميع
6: اكسترا تايم

0: يون اف ام على فرق موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان اف ام، صوتكم. ليسونسييل دو لانفو، فلاش نيوز.
1: موجز الرابعة، ديوان اف ام، عسلمة. مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس يحذر في بلاغ من تصاعد ما وصفها بالتجاوزات الصادرة عن بعض المحامين تجاه زملائهم، سواء من خلال تدوينات المقاطع المصورة أو إعادة نشر محتويات عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي. ومجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس يذكر بأن القانون يمنع المحامي من إفشاء أسرار المهنة أو الخوض في قضايا ومواضيع ما تزال تحت أنظار القضاء أو الهيئات التأديبية، مؤكدا أنه لن يتردد في إحالة كل من ثبت مخالفته لهذه الضوابط الصريحة أو إصراره على خرقها على مجلس التأديب وعلى عدم المباشرة وفق نص البلاغ. امرأة تقدم صباح اليوم على إضرام النار في جسدها وسط مدينة سيدي بوزيد، ما تسبب لها بحروق من الدرجة الثالثة، استوجبت نقلها على جناح السرعة إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد، حيث وصفت حالتها بالحرجة، حسب ما أكده المدير الجهوي للصحة عبد الرحمن الكرعاني لمراسلة ديوان اف ام بلجيا. عدد من أولياء التلاميذ ينفذون اليوم وقفة احتجاجية أمام معهد 2 مارس برديف من ولاية قفصة للتعبير عن غضبهم واستيائهم شديدين من تدهور الأوضاع داخل المؤسسة التربوية، وللمطالبة بالإسراع في استكمال الأشغال الجارية نظرا لانعدام المقومات الأساسية الكفيلة بحسن سير العملية التعليمية وتوفير حاجيات التلاميذ والإطارين التربوي والإداري، وفق ما أفادت به إحدى المحتجات في تصريح لديوان فام.
2: ولدي يقرا هنا، وضع في حالة لا كلاسات ولا تواليتات ولا ما، على أساس هاوي يرجع لسي يقرا نهار اثنين يتوى ما فما شيء، راو الوضع كله في حالة لسي مهدم، أشغال حتى مثلا كذا ثم كلاس صحية ثم مرمو قدامه ما نجم حتى حد يدخل، احفر الماء ما فماش، تدخل لك المبيت نتاع كلام ذا سرة مكسرين، تدخل الكلاسات ما ثماش طول بشي يقعد عليهم سنين ويقرأ. نحن اليوم تلمينا باش نعملوا نخرجوا في مسيرة، يلزم يلقونا حل.
1: أشغال إنجاز بناية المعهد الوطني لشغل ودراسات الاجتماعية بالمركب الجامعي بمنوبة تبلغ نسبة 30% بعد انطلاقها نهاية العام الماضي بكلفة تناهز 25 مليون دينار. وتبلغ طاقة استيعاب البناية الجديدة التي يجري إنجازها تحت إشراف وزارة التجهيز 1000 طالب وطالبة على أن تكون جاهزة في الأجال التي حددت مسبقا بتسعمائة يوم، وينتقل إليها لاحقا طلبة المعهد كائن مقره حاليا بمنطقة الشرقية بعد استكمال كافة الأشغال والتأسيس والتجهيز وكافة الضروريات. وفي شأن دولي، الإعصار دوجوان يتسبب اليوم في إلغاء مئات الرحلات الجوية في اليابان، فيما طلبت السلطات من 1,600,000 شخص إخلاء مناطق وجودهم مع اقترابه من العاصمة طوكيو وسط تحذيرات من أمطار قد تسجل مستويات قياسية. ويأتي إعصار دوجوان في عام شهد موجة من الظواهر الجوية المتطرفة حول العالم مع هطول أمطار غزيرة وفيضانات وأعاصير مدارية أثرت على مناطق تمتد من شرق آسيا إلى أمريكا الشمالية وأوروبا. وسائل الإعلام الأخبارية الأمريكية الثلاثة التي منعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من دخول البيت الأبيض، وهي CNN وMSNBC وبوليتيكو، ترفع دعوى قضائية لاستعادة حق الوصول إلى البيت الأبيض، فيما وصف الرئيس الأمريكي بعض وسائل الإعلام الأمريكية بأنها تشكل تهديدا للأمن القومي.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM، صوتكم.

كل خميس وجمعة. تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد. ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للـ9. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: يكمل معاك نص النهار. أستاذ كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين، ونهار الحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكس نورمال وعندك مع الحكاية البارانورمال، ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سمدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90، ديما فما الإكسترا تايم مع حاتم جزبار وتوت ليكيب من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان فام إسبور غرام.
2: مرحبا بالجميع، ساعتنا الثانية تنطلق الآن في إكسترا تايم حتى للخمسة. تحياتنا لكل من التحق بنا في الاستماع المشاهدة والمتابعة. نواصل المشوار، ساعة أولى خصصناها للمنتخب الوطني التونسي. قلنا بعد خيبة المونديال ماذا تنتظر من المنتخب الوطني في المرحلة الجديدة بقيادة المدرب معين الشعباني. تنجموا تابعوا فيديوهاتنا على سبور باي ديوان فام، وتنجموا تابعوا الحلقة الكل أيضا على الشين يوتيوب ديوان فام لايف. مرحبا بكم الناس الكل. بعد شوية نحكيه هل يقترب ريجي كانف من مغادرة الترجي، جلسة في الأفق مع إدارة الفريق، التفاصيل بعد شوية.
3: لاكتو
2: دو جور البارح قاعدين دكتورنا بعض الأخبار بطبيعة من الصحافة في رومانيا، يتحدثوا على مغادرة والاتفاق بين سيوا بوخارست الروماني والمدرب ريجي. البارح الحقيقة اتصلنا بمصادرنا من الترجي الرياضي التونسي، البارح قالوا انه ما فما حتى شيء لحد الآن. المدرب شيقوم بحصة تدريبية عادية اليوم، غدوة ثلاثاء الترجي التونسي يدخل في تربص مغلق، وسيواصل المدرب في انتظار ماذا سيحدث في 24 ساعة الأخيرة، وكأني بها تغيرت المعطيات. دكتور
4: صحيح، ويقال أنه قريب جدا من فسخ العقد مع الترجي الرياضي التونسي، لأنه معناها مدرب الحقيقة توسمنا خيرا في رجوعه، لأنه مدرب هجومي، مدرب كان عنده كاشي وطابع الحقيقة ما روش ديما في البطولة متاعنا. لكن مالوريزمون معناها برشا جماهير تسرعوا في الحكم عليه. حتى احنا هنا وقتها كحكينا قلنا صحيح إلى رتي ماتش، معناه ماتش العمران ساريب كهو عادي، معناه أنشيلوتي وكلي أربعة كل عام في لاكورونيا همني ممرنين كليت خمسة وستة وعادي يصير معناه. لكن دولا مش قزم الراجل، ولا حكي على جماهير وبعض الرأي العام الرياضي، مش قزم الراجل. أني أمونا في اللي خروج ريجي كامف موش حاجة به للترج،
2: موش حاجة به
4: دوتو، لأنه عنده أنسرتان كاشي يحب ينبوزي معناها لو ستيل دو جو متاعو، بتتر ملقاش معناها العناصر الفردية اللي تنجم تعطيه لامباكت هذا، ملقاش لزاكسيو اللي يجريو بالكدي في الانكونتران واللي يحملوا الكرة في ظهره، ملقاش لزافان كيما حكينا مريفات مع العياري اللي يخدموا في الكونتر بريسينج، واللي هما في لغة الكرة شوية فينيان كيما معناها فهمني رينا البلادي مش حاضر خط الهجومي الكل أبار مستوري يخدم في خدمة باهية في الكونتر بريسينج، بارك الله عليه، عيني برد عليه وليد ممتاز وني نحبه برشا اللعب ذاك. لكن ملقاش الوسط الفكاك، ملقاش الفكاك الستة صحيح، وملقاش الثمانية اللي يخدم الدوبل رول حقيقة، اللي موجودين كلهم يحبوا الكرة في ساقيهم، أفريعة يحب كرة في ساقه، كوناتي يحب كرة في ساقه، سعيد برشا باش تلقى واحد حاج محمود يحب كرة في ساقه، حاجة عليه شوية يمشي في الاسباس ويارسيلي لكن الاكيليبر مازال ما لقاش، سورتوك وسط الميدان والتركيبة بتاع الترجي اكتويلمون اللي ان بو بلو ديزيكيليبري فير لا كرياسيون كو فير لاباتاج والخدمة، سمعوني في كلمة لو سالبولو اللي هو لازم تفتك الكرة في أقصر وقت، ولازمك تجري ولازمك تفك ولازم تكون عندك لا ارني ولونفي، ما لقاش يعني مش ما نعرفوش معناها من دافع على لو ستيل دو جو اوفنسيف ريتي باش يعني وياك نرجعوا نفهموا ساعات
2: برافو.
4: معناها في رواية أخرى السيد يحب البرسا ويحب الجماعة كل تلعب في الليني، هو ريك كاف حب يلعب في الليني لكن ما عندوش لزاتو
2: بيه
4: ما دقيقة برك
2: بنرجع دكتور ليش ترجعوا
4: وهو تمس أو كمل تمس
2: كيفاش
4: واني جيت سور وقت حكيت معك في التليفون قلت لك الفيديو اللي خرج أونتر بارونتيز يبرر يفسر أونتر بارونتيز يعتذر ظاهر متاع واحد ممسوس
2: بيه
4: تمس صارت له أمبو فهمتي أن شوك اللي معناها جيتو هكا دي رومونترانس ولا ملامه نقولوا ملامه قويه شويه من الاداره بعد الخساره، اي سي بلوز او موان لوجيك، لكن هو الى كرو ومشى في باله اللي عنده أكثر وقت وأكثر لاتونس باش يحضر، لكن خسارة خايبة متفاهمين ومردود خايب وليشوالي عملهم ما كانوش. لكن راهو باش تلقى مدرب وحاضر ويعرف فهمتني لو ستيل دو جو ويحط لك لي زيليمون اللي انت تحب عليهم، ما فماش لي زاتو نيسيسير توا. وتذكروا كلامي في اخر العام اكطويلمون في الترجي ما فماش لي زاتو نيسيسير اللي يخليوك في الماركاج بريفونتيف ويخليوك في الارسيلمون وقت اللي الكوره كسوا باش تفكها ولا باش تستعيدها.
2: دكتور
4: ترجي كلهم نوامر 10 وكلهم يحبوا يلعبوا الكوره،
2: ريبير وبليلي وحاج محمود ورفيعه
4: كلهم يحبوا الكوره، كلهم يحبوا الكوره. نحكي لك على الوسط
2: باش يجيبوا له
4: يا ولدي، نوامر 10 الكل ونوامر 8 الكل اللي يمشيوا فير لافون ما يبنيوش فريق.
2: انا جيت باش نفعل قبل ما نعطيك الكلمه انيس، معناها فما تصريح اليوم ديجا في الصحافه الرومانيه معناها مكتوب ريغي ادي ديريكتومون جي جي بيكالي tu n'as plus besoin de passer d'appel téléphonique، ما عندش عندك علاش تتصل. انا باش نعطيكم المقال كيفاش مترجم، معناها باش نفسر بالطبيعه انه بيكالي كان كشف اليوم تفاصيل اتفاق مع ريغي. هذا ديما راهو هكا ديجا على سبور باي دي وانا فاهم على اليوتيوب تنجموا تتابعوا لي كابتور نتاع الصحيفه الرومانيه.
4: صحف
2: العقد في شر جزائي قيمة 3 أجور أي 150 ألف يورو. ريغي عنده زوز أجور مستحقة وباش يضيف 50 ألف يورو. إنه بيكالي اقترح على ريغي تفاوض حول منح مرتبطة بتأهل دوري أوروبي ودوري مؤتمر، لكن المدرب جاوبه بأنه ما يهموش هذا الموضوع لأنه حسب كلامه في مثل هذا الوقت من العام القادم باش يكون في دوري أبطال أوروبا. هذا شنو قال ريغي لبيكالي، هذا قدامكم شنو قالوا في رومانيا. والأكثر إنه ريغي قال بيكالي حسب رواية بطبيعة حسب رواية الأخير بيكالي لو تحدث في الصحيفة الرومانية سهيب قال نحبك تبقى مرتاح في أول 10 مباريات خاطر باش نربحها من الشوط الأول، أقعد في الصالون مرتاح ماش عندك علاش تتصل.
4: هو بيكالي راهو شخصية كونتروفيرسي برشا في رومانيا ومش حديثه كله
2: صديقنا مرتضى منصور
4: يرحم ولدي، مرتضى منصور تاع رومانيا مش بداو متفاهمين، مش حديثه كل قرآن معناه فما شويه هزين ونفضان
2: يفوح شوي يفوح شوي يفوح شوي. دونك هذا شنو موجود يعني الصحافه الرومانيه لهنا. انيس اليوم الدوك قال انه ريغي وغيره فماش الامكانيات وكما كان يحكي الدكتور، رايك في هذا الموضوع انه عمل بريباراسيون رافقته معناها بوليميك عودة ريغي بعد موسم عمله المتميز مع الهلال السوداني الحقيقة سنجل الترجي استبشر خيرا جمهور الترجي بعودة ريغي مشيت ما مشيتش بعد الأمور هزيمة في العمران تحب ولا تكره الفريق في الأخير بحث ثلاث انتصارات في البطولة مازال ما عابش الشامبيونز ليج، معناها لهنا مرحلة جديدة في الترجي مع بداية الموسم في صورة تأكيد المغادرة.
3: بيه اوكي ريغي كان بوين كان؟
2: كان في الهلال السوداني الأول، كان في الترجي قبلها
3: فشل
2: وين
3: كخرج من الترجي فشل
2: اي
3: وين مشى مشى الهلال السوداني نجح
2: نجح
3: هالو خيال موجودين والناس اللي تسمع كي نعملوا كومباريزون اونتر ليسبيرونس والهلال السوداني ثم فوارق
2: على مستوى شنو الفوارق
3: على مستوى النتائج على مستوى التتويجات على مستوى المغامرات صحيح. في كاس العالم الانديه نحكيوا على
2: الرصيد البشري
3: على الرصيد البشري نحكيوا على فريق ديما موجود ما بين الدومي فينال والفينال
2: في الكاريداس
3: فريق ما يمن بالدومي فينال والفينال يعني الفوارق بعيدة. الهلال السوداني ضيف شرف ديما في الشامبيونز ليغ
2: اوكي اتفقنا
3: يعني اليوم نجاحه في الهلال السوداني وقت اللي ينجح في الهلال السوداني مش تراجي مش البريسيون تاع التراجي مش طموحات التراجي واهداف التراجي ليسبيرونس يفيز دومي فينال فينال شامبيونز ليغ
4: الاهلي السعودي قبل
3: نتيجه
4: يعمل الاهلي
3: السعودي
4: ما نذكرش النتيجه نشوف نثبت ونرجع
3: ثبت لي في النتيجه اليوم كي رجع ليسبيرونس رجع ثم مكشخين استبشروا خير وثم مكشخين كانوا ضد لانه هو مراحله مال الهلال السوداني كان نجاح وقتي لانه ما تجمش قارنه النجاح نتاعو انه يجي للترجي باش عاود ينجح ليسبيرونس ليسبيرونس ليسبيرونس ليفي الاخر ليسبيرونس نحكيو دومي فينال نحكيو فينال فريق يلعب على التتويجات
2: به
3: في كاس العالم الانديه مطالب يعني طموحات وسقف الطموحات تاع الجماهير نتاعو يعني عاليه برشا به اليوم عنده كاس السيد هذا ثم مكشخين المذخمين مكشخين اللي يحبوا على الهوية التراجي ليدونتيتي نتاع ليسبيرونس يقول لك ما تنجمش تتوفر في ريغي يقول لك اليوم المدرب هذا ما نجمش يحط الهوية نتاع ليسبيرونس اللي لوجوا عليه المكشخين راه وقت اللي تنقد مدرب راه ما عندكش مشكل لا مع النادي لا مع المدرب لا مع حتى حد نحكيو فنيا كبداية موسم هوية التراجي قاعد يلوج عليه بار كونتر يجي نحلوا القجر نتاع الافكتيف تاع ليسبيرونس اليوم افكتيف كبير برشا موارد كبيره برشا تحطت له السيد هذا اداريا وفرت له كل شيء على المستوى الهجومي على مستوى وسط الميدان وثم خطأ صار. حكي عليه دوك انه رفيع اليوم ولا مشكل في الترجي وقت اللي كان حل. ها باش نقول لك علاش، لانه رفيع يحب يلعب سنتينيل قدام ديفونس، والسنتينيل البروفيل دان سنتينيل سي كوم سي لا ريكوبيراسيون، وثم ادوار دفاعيه كبيره اللي ما نجمش يقوم بها رفيع. لكن رفيع في شخص وهو نجح ويزم يكون غادي، علاش؟ خاطر ان بروفيل اللي يلوج باش يعطيك دياغونال، اللي يرى اللعب خير تساعده هو ما تساعدش الترجي. بلاص رفيع كسنتينيل تساعد رفيع وما تساعدش الترجي، ينجح فيها رفيع وما ينجحش فيها الترجي، لانه رفيع يحب يكون غادي والترجي يزمها تلوج على سنتينيل في ريكوبيراسيون اللي هو كون في افتي كيك الكوره من بعد في ريكوبيراسيون يكون موجود على اليمين
4: ولا اوموان بحضر فيها
3: رفيع ما عادش يحب يلعب ثمانية، يحب يلعب سنتينيل. وقت اللي هو يكون سنتينيل حاتم يعني على المستوى الفني مهم برشا، يعني اليوم كي نحكيو على رفيع اليوم يتكون دو بيفو، يا يكون معاه معناتها يقسم التيران افيك ان اوتر بيفو، والا سنتينيل ما تنجمش تكون، لانك في ريكوبيراسيون ما عندكش الامكانيات وما عندكش الجرينتا اللي تنجم تكون بالدوره ذي. بالنسبه للريجيل والمدرب الترجي الحقيقه انا شخصيا رايي فيه اذا مشى مش لازم إدارة الترجي هو لحد ذات واحترام في النادي عملاق كما ترجي التونسي نرمال ما يربطك عقد وممن بالمشروع وممن بالفريق ما ثماش عليش باش تدخل في كونتاكت آخر مع أي نادي مهما كان.
2: ريجي من ماي 2012 لماي 2014 ومن ديسمبر 2015 ل 2017 درب الفريق بوخارست، توج مع الفريق بزوز ألقاب البطولة وكأس الرابطة والسوبر الروماني. به كلام أنيس نربط بكلام أنيس، يقول لك اليوم أنت إذا ملتزم بمشروع أو غيره كذا، لكن اليوم ما نصورش أنه فما حاجات أخرى، الإمكانيات المادية مثلا على مستوى الأجر الشهرية 100,000 يورو حسب مصادر رومانية تحط على 100,000 يورو في الشهر، لجانب أنه كما قال الدكتور توفي البوست قال لك في الحومة التيرا في استاد خير أنه يعود إلى رومانيا. واضح من كلامه من تصريحات بيكالية أنه ريجي معناه منفتح مش منفتح، يستنى في التليفون.
5: هو أكيد الجانب المادي عنده قيمة كبيرة، معناتها في مثل الوضعيات هذوما أي مدرب يطمح باش يحسن الوضعية متاعه كذا، لكن فما قناعات قبل كل شيء بالنسبة لي أنا، معناتها هل المدرب مقتنع أنه باش يواصل المشوار متاعه مع الترجي الرياضي وإلا لا؟ بغض النظر معناتها على الجانب المادي، معناتها تشوف الفريق، معناتها فريق عنده اسمه، فريق اللي نجح معاه هذا اللي خلى الفريق معناتها يجدد التجربة ويخمم فيه باش يعاود يكون متواجد، هذا مهم جدا. لكن قناعات المدرب كما قلت لك هو شو يشوف، هل هو مرتاح معناتها في الوضعية الحالية وإلا لا، شو سبب بغض النظر على الجانب المادي اللي هو يحب يخرج، لأنه يعني نعتبر أنا أنه خروج ريجي كام معناتها خسارة للترجي، خاصة أنه في المدة الأخيرة مش كما بداية الموسم، أكيد مش تاخذ شوية وقت باش تحط الطابعة متاعك وباش توظف الفكرة متاعك وتوصل المعلومة والفريق يولي يخدم أكثر ويكون على الميدان معناتها كما تحب أنت كمدرب وتلقى الفكرة متاعك، مش كما معناتها الوضعية الحالية في المقابلات الأخيرة. الإفكتيف متاع الترجي اللي تريريش، معناتها نزيد نأكد كلامنا هنا أنيس، لكن الإشكال يمكن في الدفاع ومقام قاموا بانتداب اللي سمعته أنا على ليلات
2: ادم على ليلات آخر منتدب هذا آخر منتدب،
5: معناتها اللاعب اللي عنده معناتها كانت هو البروفيل هذايا نعرف هو يلعب ضد غاديكا وفي التجربة اللي خطها تقريبا موسمين في ليبيا، لاعب عنده إمكانيات كبيرة
2: يعاون الترجي
5: يعاون نجم يعاون الترجي، نفس البروفيل نجم قريب برشا من ياسين مريح، معناتها يمكن الإشكال الوحيد
2: توغاي قريب التوغاي
5: لا أكثر منه المريح في إخراج الكرة في معناتها يعاون برشا على في الهجوم المدافع اللي يكمل الهجمة معناتها القدام معناتها محور دفاع، لكن الإشكال متاعه يمكن كما قلت لك علاش ربطته بياسين هو الإكسيد كونفيونس، معناتها اللي يجيب له برشا غلط، معناتها لاعب اللي ياخذ برشا ثقة معناتها اللي الشيء اللي لزه باش يغلط، معناتها يمكن هذا يمكن من المشاكل اللي يمكن نلاقيها للاعب، لكن كامكانيات لا معناتها امكانياته محترمه جدا وتصوروا باش يقدر يفيد الترجي الرياضي التونسي. بالنسبه لريجي كامب نحب نعرج الاشكال مش في خروج من قاعد ريجي كامب، هل البديل متوفر؟ معناتها هل البديل اليوم متوفر بالنسبه للترجي الرياضي؟ فما حل ولا فماش؟ واذا فما يلزم معناتها يكون انيا، ما عادش فما وقت خاصة إذا فما ثلاثة أسابيع هذوما نتاع الراحة
2: شامبيونز ليج
5: إيه، معناتها ما نحكيوش كان راس شامبيونز ليج نحكيو ككل،
2: تو السيونس المهمة والأهم
5: معناتها البديل
2: دوري أبطال أفريقيا
5: وراه مش ياخذ وقت مهما كان البديل متوفر ولا مش متوفر راه أكيد باش تحب له شوية وقت معناتها مضرة أكثر منها للترجي الرياضي خروجه نتصوروا في الوقت الحالي هذا خاصة بعد الطابع اللي بدا يرسمه اللي بدا يظهر به في
2: به سهيب اختلفت الآراء مثلا حتى في اليوتيوب صديقنا معز يقول لي يخرج ليجيكان في الترجي أمورها تتحسن فمشكون يقول مثال يقول لك الدوك وجمال يقول لك مثال راو ريكي كان في 80 كان يواصل لأنه بناء لعب وبناء طريقة وحضر الفريق ومع الافكتيف الموجود مازال برشا وقت قدامه برشا خدمة لهنا معناها الحقيقة لهنا حتى كإدارة الترجي اليوم وقت اللي بدأت السفينة مشيت على روحها معناها جاب الانتدابات مدرب موجود فما ثوابت ولت مستقرة بدينا نتعرفه على شخصية الترجي نعرفها مش تغير معطياته برشا معطيات كأنه فسخ بعض من جديد وألا فهم المدرب اللي يعرف الترجي يجي ينجم ديريكت ما يحط البصمة متاعه
6: أهل مكة أدرى بشعابه يعني إدارة الترجي تعرف الوضعية النادي اللي فيها وتعرف اللي معناها التقييم عندها هي أكثر من الناس الكل يعني الوضعية الموجودة فيها توا اسكو يساعدها أنه ريجي كان باش يخرج وإلا باش يقعد وإلا ما تنساش إذا فما علاقة تعاقدية فما في العقد معناها كلوز نتاع ريزيلياسيون دونك حتى كان حتى كان انت تحب تخليه المدرب هو نجم معناها اذا كان هو عنده الرغبه باش يخرج باش يخرج معناها نجم يخلص ويخرج وحسب ما قلت معناها المعطيات اللي عندك معناها معناها الي بور باش يخلص الكلوز نتاعو زيد التايمينغ معناها إدارة الترجي تعرف معناها التايمينغ هذا يساعدها في الخروج ولا اسكو هي في النيغوسياسيون تنجم معناها تخلي ريجي كامب إذا كان هي حاجتها بيه وإلها زادها في تقييمها الفني اسكو مازلت معناها ترى اللي ريجي كامب هو المدرب اللي نجم يخلط بالترجي للوبجيكتيف اللي حاجتها بيه وإلا لا معناها التايمينغ مهم جدا الوضعية الحالية الترجي في بوز قصيرة معناها إذا كان باش يصير شانجمون كما قال معناه الخيار اسكو هو موجود حاضر ولا مش حاضر خاطر الوقت مهم ومهم جدا
2: بالضبط.
6: انك تعرف الافكتيف مهم زاده كيف كيف وانه الترجي ووضعيه الترجي وال يعني البريسيون الموجود فيها الترجي مش اي مدرب ولا اي بروفيل نجم ينجح فيها ونجم يكون موجود فيها دونك هذا كل علاش قلت لك انا من الاول معناها اداره الترجي هي الوحيده اللي تنجم تخيروا في الاخر حاتم باش تحكم فيها يعني العلاقه التعاقديه يعني ما دام فما كلوز في الكونترا واذا كان فما رغبه متبادله بين طرفين سا ديبون كيف باش تكون يعني اسكو الزوز يحبوا يقعدوا ولا الزوز يحبوا معناها يفسخوا العقد ما تعرفش معناها ديما في اي لحظه نجم كل شيء يتبدل
2: به في اي لحظه كل شيء يتبدل دكتوره ما نجموش نقولوا على المواصفات المدرب القادم لانه اذا لم يتم الاعلان لحد الان عن القطيعه الرسميه بين الترجي وريجي دونك ما نجموش نحكيو على لكن هنا اذا الترجي مفترق طرق نجم تاكد لنا المعلومه انه رسميا معنا
4: مازال الاجتماع حاليا معناها ما قلنا مساكين الاجتماع دونك الاجتماع مطول لكن مازالوا ما خرجوش معناها بون ديسيزيون كما قلت انت فما نيه من المدرب ريجي كامب سويت للوفر اللي هي جاته واللي عجبته على المستوى المادي وعلى المستوى فما ديفي سبورتيف كبير لانه استوى بوكاريست العباد اللي ما تعرفش راهو 28 تيتر بتاع رومانيا 23 كاس وخاصه كاس اوروبا الانديه البطله 86 ضد البرسا في سيفي الفامو كاس اوروبا بتاع الحارس دوكا دام اللي نحى اربع ضربات جزاء 0-0 وقفت البرسا لو جران برسا دون لو توب تاع لي زاني 80
6: واكثر فريق يمثلوه اللاعبين في المنتخب
4: يعني من
6: اكثر على مدار التاريخ
4: اخره وزير رومانيا عديد مرات نجم يحكي لنا على جمال رومانيا الكل فهمني معناها هذاك انا نروح حصه وحده
6: على حاجي
4: على جورجي حاجي ولده يانيس فهمني بون دون لو توب
6: كيديرو
4: يعني رومانيا دون لو توب معناها حاجي ولاكاتوس وبوبيسكو معناها وبيتريسكو مع الجمعيه خشينا رومانيا دون لو توب
2: صحيح دكتور معناها انه
4: سيو بوكاريست راهو سي ان تري جراند اوروب راهو العباد اللي ما دارش ولا حد معناها يوم الناس هذا
2: المقدم دكتور والامور الكل توحي بانه ريجي
4: توحي خاطر عنده ديفي اللي هو العاشر توا
2: العاشر
4: وبعيد 11 نقطه على اللول ويحب يهز تيتر ويحب يمشي شامبيونز ليج.
2: أربعة زي متعادل في آخر خمسة مقابلات البطولة.
4: خمسة.
2: المركز العاشر.
4: إحداش كرايوفا.
2: الفارق 11 نقطة لدينامو.
4: هذاك فاش كنا نحكي. دينامو بوكاريست اللي هو الدربي معه.
2: صحيح.
4: ودونك يحب يهز بطولة. هو يلعب كونفرنس ليج راهو سنين راهو. مش مدام يلعب معنا بطولة أوروبية الجمعة الجاية. معناها ليشيونس بعد الفيفا دايز تبدا الكونفرنس.
3: ما ثماش دوك في عالم التدريب. ما ثماش نحب ما ما ما فلوس.
4: فلوس فلوس وقرب من الدار وسيسي
3: دار لا فلوس فلوس رجع عرض نمشي
4: دوبل دوبل فلوس دوبل مش فدليك
3: مالي. في الحياة ساعات ثم الانتماء كيما ضرب عليك جمهور التراجي وانت منت بالمشروع في العودة نتاعك سي تان ديفي ليك من بعد الخيبة ولا انك ترجع وتعمل بيرفورمانس
6: قال ديفي هو
3: سي تان ديفي قال هو ديفي مو
4: هو حاب يرجع تذكر كي خرج مرولة قداش قعد يكتب وراني نرجع ونعمل
3: هو كان قريب من جمهور التراجي وجمهور التراجي دز معاه واي انسان يحاول على ريكام كانوا بالحق حامين وكل شيء وهو كان ممن بالمشروع هل اليوم انت كي كنت ممن بالمشروع ما كنت نجم تواصل فيه
2: واضح اي بعد شوي نحكيه على النادي
4: يا محز اذا فما ثقه تزعزعت وتهزت ما بينه هو والاداره وهو والجمهور
2: به نستنيو نتائج الاجتماع وتفاصيل الاجتماع بالطبيعه ونشوفوا هل سيغادر رسميا ريكيه ولا لانه ما جوش نحكيه على حاجه رسميه احنا حكينا دائما بناء على مصادر صحفيه من رومانيا وبعض الاخبار وغيره من مصادر حتى من اداره الترجي الرياضي التونسي بعد شوي نحكيه على المقابلات المؤجله للبطوله فاصل الشهري ونواصل
7: خليك قريب
8: وراجعين شبيك جاري الباهي يتكلم في روحك مولا بيز
9: والله ايش باش نقولك فاتورة الضو جاتني كاسحة المرة هذه
8: وانت شبيك لتوا ما ركبت فوتوفولتايك فلوس كيسر دي انا اخوك ركبتها عندي سنين وخلص القرض منه فيه وتوا الفاتورات ولا تجيني حكاية فير ما نحسيش
9: برعات خذ ترخيص مع عند ستيك ومشي للبنك اخذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك قرب لا تشدك شهور
8: لا لا مش هكا بالكل انت ما عليك كان تختار الشركه المعتمده من عند لايانامو اللي تلقاهم في السيت ويب وننصحك باش تاخذ ثلاثه ولا اربعه دوفيات وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الاجراءات الكل كي قرض ستيك ومنحه الوكاله وزياره المراقبه وبعد ما يركبوا ويخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتوره مبلغ اللي باش تخلص به القرض وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقه اللي باش تعمل هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه
9: يعطيك الصحه جاري الباهي على هالفكره وهالمعلومات
10: بالفوتوفولتايك فاتوره الضوء خفيفه تجيك للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا
11: ماتش ما يوفيش في دقيقة 90 ديما فما ليكسترا تايم تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب 2 3 4 من 3 لل 5 متاع العشية على ديوان اف ام سبور غرام
2: نحكيه على زوز مقابلات مؤجلة من الجولة الرابعة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم نادي الإفريقي الترجي الجرجيسي وأيضا مباراة نادي الرياضي الصفاقسي والنادي الرياضي البنزرتي ومقابلة مؤجلة من الجولة الأولى ذهاب الاتحاد الرياضي بي بن قردان والنادي الرياضي بي حمم الأنف تو سويت في الفيزيوناج النادي الإفريقي ينتصر واحد مقابل صفر على حساب الترجي الرياضي الجرجيسي واحد بلاش النادي الإفريقي يعود إلى الصدارة وفي انتظار إنهاء المقابلة المؤجلة أيضا أمام الملعب التونسي دكتور أبرز الاستنتاجات اللي خرجنا منها من النادي الإفريقي إنه مواصلة على مستوى التشكيلة مهيب الشامخ سيمبارا عبد الحق زعلوني محرسي سيدو خان شريمي زدام خضراوي كينزوبي والسادة قديدة حاسم كالعادة سجل أربع أهداف في خمسة مقابلات يأكد علو كعبه مع انطلاق البطولة النادي الإفريقي يحقق المهم في انتظار الأهم نحب نبني صحيح. على كلام ماهر الكنزاري شنو قال بعد المباراة مستنسني ببرشا يخرج ماهر في بلي ظهور الأول هذا الموسم ماهر الكنزاري تحدث بعد المباراة
12: اللي عملنا أحسن سعر وضباع ما اللي بدأت يعني عملنا ميتان ونصف ميتان بتاتا دو تري ونيفو ملي فيهم ستة سبعة أوكازيونات دو بول ثم بون إيتا ديسبري ثم تري بون ترافاي أوفونسيف وديفونسيف في الأخر زرزيس معناتها بيان سور خرجوا من مناطقهم حطونا ديفيكولتي في وضعية أو وضعيتين الباقي أن توزيع الفيكتوار هذه على بعضها ما نقبلوش البطولات. إن شاء الله يكون مبروك علينا الفيكتوار ونتصورها ولا حسبها هي سنتين فيكتوار ميريتي. كنا نجمو نسهلوها أكثر على روحنا لكن مالوغوزمون ما ملكيناش. نحبوا نسجلوا أكثر أهداف، نحبوا نضربوا البلوز أمبورتون أهم شيء، نحبوا نضربوا، نحبوا نلعبوا مليح بعد الربح، نحبوا نعملوا ديبريستاسيون باهيين. وبعد ما يجي انا نسجلوا اكثر عدد ممكن من الاهداف شو زال اليوم انا تكون النجم تصير ما تهرب من الماتش اللي فات ومتلاوي ولا باي بوكو دوكازيون حامل سوسا كيف كيف ولا باي بوكو دوكازيون اليوم ولا باي بوكو دوكازيون.
2: دونك ماهر الكنزاري ناكد ايضا دكتور الاستحواذ 60% كندي الافريقي 40 جرجيس 15 تسديده على المرمى مقابل 10 لترجي جرجيس 7 تسديدات مؤطره معناها المقابل 2 ترجي جرجيس ركنيات 4 3 تسلل 3 حاله تسلل ترجي جرجيس والهجمات 95 نادي الافريقي قداش الجرجيس 88 دكتور
4: الحقيقه كلام ماهر هذوما
2: احصائيات
4: كلام ماهر يترجم الديبيو دو سيزون تاع النادي الافريقي اللي هو لو بلان دو بوين ولكن فما برشا برشا برشا ما يتقال على مستوى الاداء وخاصه على مستوى تجسيم الفرص اللي يخليوك ديما في غير مامن ما اللي يرجعوا لك لي زادفيرسير ويعدلوا لك ويحطوك في مشاكل كبيره. امبارح لو ماتش دو فاس يعني فما ماتش بدا من الدقيقه الاولى الدقيقه 60 ولا 55 يمارك فيه النادي الافريقي وبعد كوريوزمون النادي الافريقي الى اكسبتي الدوميناسيون تاع فريق ترجي جرجيس اللي هو كون لو فوي او با فريق محترم ومحترم جدا وجاي من 3 مباريات في اسبوع منهم تنقل صعب جدا في سنغال
2: وي
4: ومعناها اليوم النادي الافريقي يربح متلوي واحد بلاش بشق الانفس ويربح امام سوسه واحد بلاش كيف كيف ربع ساعه الاخير ويربح البارح واحد بلاش وهو البارح اكثر مباراه عرف فيها النادي الافريقي مشاكل على مستوى الدفاعي. نادي الفريقي الحقيقة يربح لكن لا يقنع وهذه كلمة لازمها تتقال أنه النادي الفريقي صحيح شارنيير سنترال جديدة صحيح الوليدات سيمبارا وعبد الحق والبارح تخلى محيرسي بلاست بن علي اللي كان مصاب مالوريزمون أنكور اون فوا وفي الوسط بون فما اون كومبليمونتاليتي جديدة مرة يلعب فهمتني سيد دخان ومعاها كانتي ومعاها شريمي مرة يدخل صدام مرة صدام وشريمي سيد دخان لكن لو تريو القدامي بريسك هو بيدو ديما اللي هو خضراوي كين زومبي وقديدة اليوم النادي الافريقي الحقيقة إلي سوفي حتى في لا كونسيبسيون دو جو نتاعو بار لا فورم اكستراوردينير نتاع كينزومبي
2: فيليب كينزومبي
4: معناها لا شارنيير دروات اللي هي فيها زعلوني وفيها فهمني كينزومبي ويهبط بعض ساعات فهمتي لاعب الوسط الروليور اللي يبدا قريب كسوا صدام ولا شريمي قاعده فريمون تعطي في بلوس كبير برشا الوغ كو لوتر فيرسون ماهوش قاعد يخدم بالشكل معناها الممتاز لكن اللي سائل ان يتساءل لماذا انقلبت الايه السنه وقت اللي النادي الافريقي كان عم ناول مع فوزي البنزرت يسجل ديما في الدقائق الاولى وفي الاشواط الاولى ومن بعد فهمني الجير سون ماتش الور كلنا النادي الافريقي ولا يسجل ديما في الاشواط الثانيه والبارح الحقيقه مع ترجي جرجيس فريق محترم لكن اونكور اون فوا كون لو فيو با ناقص احسن زوج
2: حمدي العبيدي وسيف الدين الشارف
4: احسن زوج لي دو اليمون ميور اليمون اللي عنده عياري اللي هو حارس المرمى واللي هو المهاجم
2: الاول
4: واللي هو سيف الشرفي وحمدي العبيدي اللي كومبارازار كانوا ينتميوا للنادي الافريقي مش موجودين البارح دونك لكن مالغري
2: سلا حمرا خذا حمدي العبيدي ماش لي فيه
4: مش برضه يخذا حمرا خاطر ما نجمش يلعب واخذ حمرا ديجا دونك البارح بالاربع دراج الاخرانيين عملوا معناها
2: وسيف الدين الشرفي مصاب
4: هو مصاب زاد كيف كي واحد ماتش قبلوا عملوا وصيب قبل الماتش زاد
2: اي مصاب دكتور معناها اصابه نقولوا ان شاء الله لاباس
4: ان شاء الله لاباس قلت لك مش موجودين سي تان كونستا انت عطيت الاسباب انا عطيت الكونستا انت عطيت الاسباب
2: وانا قلت لك الاسباب
4: هي بولا.
2: واحد خذا حمراء
4: واحد مصاب
2: واحد مصاب
4: باه دونك البارح مالغريس لا عملوا اربع دراج محترمين وجابوا ثلاثه فرص
5: عملوا وقت اللي قبلوا الهدف
4: ده. وقت اللي قبلوا
5: وقت
4: الهدف
5: خاطر كيما قلت انت الكلمه الباهيه تلعب بالمقابل على شوطين كيما قلت بارتير صحيح من 55 60 مينوت

0: في كلهم وقاعدين يلعبوا بهذا الاقناع
1: حسب ما تبعنا على على ماتش حمام سوسة
0: تريز
1: امبورطون به. اليوم كي نحكيوا على الوسط الميدان بين بالكاش في اليوم التريو الافضل اللي انا نشوفه شخصيا كانتي شريمي ومعهم خان ثلاثه ذوما يكملوا بعض لانه الادوار اللي قاعد يقوم بها شريمي على المستوى الفني انه هو ولا صانع العاب
0: وكلنجا
1: شريمي
0: شريمي
1: كانتي شريمي
0: سيد وخان وخان مش معتز الدين
1: هذوما التريو اللي انا نشوفهم
0: راي
1: لانه لهنا عندك الشريمي اللي عنده ادوار هجوميه الملاعب اللي تبلانجا وقت اللي تكور كره عند كيزون بي ولا عند الخضري اوتوماتيكمون يولي ان جيم اتاكون وهذا كان ظاهر في المباريات الكل هنا في الريكوبيراسيون سور لو بلان تكتيك باش نجم افتكاك الكره في وسط الميدان يعني الخان ولا يلقى مشكل كبير لانه الزدام ما يقومش بالادوار الدفاعيه الكبيره والشريمي يحب له وقت من بعد الانترفونسيون يعني اللي قام بها اللي يمشى للاتاك يعني شويه وقت يعني يولي خان علاش كل مره الكلوب في لي ترانزيسيون مع لي زادفيرسير نتاعها تتمس لان وقت اللي تحط كانتي وتحط خان مع بعضهم الزوز يمثلوا بعضهم علاش وقت اللي تعطي افونتاج للشريمي باش يمشي سور بلان اوفنسيف عندك كانتي وخان يقوموا بالادوار الدفاعيه هذا علاش الكره قاعده تخلط حيه لقلب الدفاع وقاعدين لي زادفيرسير الكل يمسوا في الكلوب افريكا اليوم نحكيو على كيزومبي هو المفتاح وهو الحل في مباراه البارح الحقيقه ما ريتش ادوات كبيره ما ريتش اليات كبيره هجومية لكن ريت كيزومبي والبقية يعني وقت اللي تشوف كيزومبي في كل كرة في كل يعني دريبل في كل سبرينت حاضرة تولي بلوم لعبي أبهر العبيد كله أبهرني الحقيقة لأنه ديسبلين تكتيك سو لو بلون أوفنسيف سو لو بلون يعني انديفيدواليتي في صنع الفارق وهذا شفناه في كيزومبي لكن إلى متى يزم يعرف ماهر اللي راه ما عندكش حلول هجومية الحقيقه خلينا نكونوا واضحين يعني كي تشوف الانديفيدواليتي نتاع كيزومبي
0: ما عندوش حلول هجوميه
1: ما عندوش حلول هجوميه حاليا
0: باه نسمي لك البنك انا ديما نتفاعل راني انا كي تقول لي ما عندوش حلول هجوميه نفهم حاجه اخرى باه انت اليوم المهاجمي اللي يخلقوا له هجوم مهاجمي باه عنده تادو سينكانك على البنك نحكي لك امس هذا عنده تادو سينكانك وعنده يوسف المختاري وعنده أيمن الحرزي وعنده بسام السرارفي هذوما أربعة لاعبين مثلش نحب أنا جمال يجاوب
1: باش نجاوبك على فيت في أنا
0: باي فيت في
1: نقول لك كيزومبي والبقية لأنك اليوم اللي تحكي عليهم الكل
0: معك معك
1: ما همش في أفضل حالاتهم
0: هو في أقوى
1: أنت كتصنف يا حاتم أنت كتصنف تصنف كيزومبي على المستوى الفرديات والشيء اللي قاعد يقوم به في الكلوب ومن بعد صنف الحرزي والأرقام تاعه أحكي على بوغر وأحكي على خضراوي ماتش البارح
0: لا مش قاعد اليوم أنت قلت لي ما عندوش حلول
1: ما عندوش
0: هجومية.
1: حلول على مستوى الفورم
0: كيزومبي وفقط
1: يعني عندك اسم موجود اسكو هو يعطيك بالحل هكا هبط الحرزي يعطيك حل البارح هل الحرزي كان حل في الشانجمون عطاك أو سور بلو أوفنسيف الخضراوي موجود ان كانغ تخلع تاك حلول كيزومبي لو سور هذاك علاش قلت اليوم ابار البالاريتي وكيزومبي يزمو يلقى مير في التريف هذه حلول اخرى يزمو يلقى حلول مع كيزومبي باش ينجم نادي الافريقي يطور اللعب نتاعو ويسجل اكثر اهداف
0: هل توافق ان يصلح ياري في التصريحات نتاعو يقول لك اليوم ماهر الكنزاري اذا استثنينا فيليب كيزومبي اللي في التوب حاليا في البيرفورمانس ينجم يكون تتبدل نجم يكون احسن توظيفه ومار كانزاري بارابور عمليه ليس شك في خدمه الكوتش فوزي بنزرتي ليه نجم يكون بروح اخرى كيزومبي السنه الحقيقه مغاير تماما لعمليه والكوتش
2: هو كيزومبي الموسم هذايا افضل هذايا واضح للعيال الناس الكل انه افضل من موسم الفارط لكن ما نحكيوش كان على كيزومبي معناتها لازمنا نشوفوا شكون مع كيزومبي معناتها كي نشوفوا الجهه اليمين الكل غيث الزعلوني لوريليور اللي قاعد يلعب بجنبه اللي قاعد معناتها يوظف كما كان يقول توا يترمى معناتها الجهه اليمين هي اليوم مصدر الخطر نتاع النادي الافريقي كيزومبي ما نجمش معناتها يكون فعال برشا اذا ما يكونش بجنبه انارير لاتيرال اللي قاعد معناتها يعمل فيها بور اوفنسيف قوي اللي قاعد يعاون فيه من الجهه اليمين كان نشوفوا حتى التوظيف نتاع كيزومبي اليوم لابليبار دي طون معناتها قاعد شادد الليني وقاعد غايت الزعلون ويدخل للوسط ويلوج على الهالف سبيس ويجي من تالي فهمني ولا علاش على خاطر كيزومبي وقت اللي يلعب ويثبت ويلعب عليه هو اللي وصلوا له الكره ياخذ الخط في الان كونتر ان معناتها جوار اللي نجم يعمل الفارق مع تساهل برشا قاعد يفسخ برشا بلغه كره ستانجور بروفوكاتور اللي يمشي للادفيرسير ينجم يفسخ اللي يعمل في التوزيعات معناته حتى كان شفنا مصدر الخطر كل جاي من جهته هو والا يتواصل مع غيث الزعلوني اللي يعطيه وبالتوزيعات ويمكن مشكله النادي الافريقي شفتها انا في الراتاج معناته كي تشوف النادي الافريقي ما قتلش الماتش مع تشريمي واحد عنده ما لا يقل عن 3 اهداف محققه معناته التسيم

0: يمكن كان غايب اللي صعب المأموري على النادي الافريقي باش يقتل المقابله في وقت متقدم.
1: اي سويب نختم معك على النادي الافريقي، فوز 1-0 رجع الافريقي للصداره. جميل النادي الافريقي الاغلبيه كل اليوم على مستوى الاداء، حتى بدايه الموسم الماضي مشابه هكا، وانا فما انتصارات، لكن النادي الافريقي كان في المواسم الماضيه الحقيقه يلقى في صعوبات ضد الفرق اللي مع كامل احتراماتنا معنا اللي ما تلعبش على المراكز الاولى، لكن النادي الافريقي حاليا يربح نجم متلوي، يربح امل حمام سوسه، يربح الترجي الرياضي الجرجيسي، يرجع بانتصار وترشح بلوتو من من من مالي. دوك النادي الافريقي قاعد يجري في مقابلاته ينتصر، المهم هو الانتصار. بعد يقول لك الاداء انا مش مشكله تتحسن،
2: المهم الانتصار وما تقبلش اهداف، يعني هذا مهم ومهم جدا في نوادي يعني تلعب على لي تيتر، في نوادي تلعب على ليشيل انترناسيونال، لازم تكون عندك ايكيب اللي تعرف تربح وتعرف ما تقبلش الاهداف. وهذا كي تشوف التشكيل يعني في المقابلات الاخيره براتيكمون معناها يعني مع الجارديان فما اموا 7-8 جوارات ديما تيتولير موجودين في الافكتيف نتاع الانس تيتولير، وهذا اللي خلق يعني ان سيرتين ستابيليتي في ليكيب وبرشا توازن وبرشا ايكيليبر. حكينا فيه توا عنا مده اسبوعين، قلنا النادي الافريقي سي ليكيب اللي دومينونت يعني في لي ماتش نتاعها، ليكيب اللي قاعده هي تشد اكثر كره، اوكي ما فماش يعني في الكوتي انيماسيون اوفنسيف يعني ما فماش برشا حلول هجوميه من الناحيه الجماعيه، لكن كي تجي تشوف انت الحقيقه يعني يلزم الاطراف، يلزم ليزيليه نتاع النادي الافريقي كيزومبي والخضراوي يلزم يكونوا اكثر افيكاسيتي في الفينيسيون، يعني في ال 20 متر الاخرانيه يلزم هما يتحطوا في الانكونترا، يتحطوا اكثر افيكاس، يلزم يمسوا اكثر شبكه، ما تقعدش الاهداف مربوطه كان بقديدها كهو ولا سيريون بالاريتي. دونك نادي الافريقي الحقيقه يعني قاعد فريق منظم ومنظم برشا، فريق كيليبري، لكن كما قلت يعني الفرديات يلزم هي تتحسن معناها اكثر في المستوى الهجومي.
1: النادي الرياضي صفاقس ينتصر على حساب النادي الرياضي بنزرتي 2-0. نسمع المدرب المساعد نادر لهبير يتحدث بعد فوز السياسس.
3: الحمد لله كي تسمع المدرب الفريق المنافس يقول نادر صفاقسي استحق بالمانيير، وكلنا احنا كنا نجموا من الدخله، الولاد كانوا عازمين من لونتام دو ماتش، الولاد كانوا عاقدين العزم ان اليوم ان شاء الله يعملوا رده فعل بعد نتيجه تعادل وسط الاسبوع، بالرغم هي ثالث مباراه في الاسبوع، لكن الولاد كانوا من اول مباراه لاخر مباراه على كل كره يلوجوا على البريك من الاول سجلنا، وكنا قعدت في مخنا انه ما نسجلوش في الهدف الثاني، لكن الحمد لله بالرغم السيطره الكبيره الشوط الاول وخلقنا العديد والعديد من الفرص الحقيقه ضيعناها بطريقه غريبه، لكن في الشوط الثاني احنا مول احنا نلوجوا على الكليبر زدنا الهدف الثاني، كنا نجموا شفت في اخر مباراه كان كيف المنافس ممتاز في ديناميك دي فيكتوار جاي من زوج انتصارات وتعادل، منافس محترم الحمد لله. نادر صفاقسي اليوم سيطر من اول مقابله لاخرها بالمانيير والنتيجه جات في ثالث مباراه في الاسبوع، ان شاء الله نحضروا بها المباريات الجايه، ان شاء الله واحد ما ينجمش ما يقاتلش على كل كره، ما ينجمش يدافع على كل كره بوجود الجمهور هذا بوجود جماهير الكبيره.
1: 2-0 انتصار CSS على حساب النادي الرياضي البنزرتي، يرجع سكة الانتصارات بعد التعادل الأخير في بنجردين، نسبة الاستحواذ للCSS 62% مقابل 38 للCAB، 18 تسديدة للCSS مقابل 16 للCAB، 6 تسديدات على المرمى لكل فريق، ركنيات 5 للCAB 2 للCSS. بطبيعة الهنا والهجمات 160 للنادي الصفاقسي مقابل 135 للنادي الرياضي البنزرتي، ديما نحكيو في التيار الأخير نتاع كل فريق. CSS تصر وملك الحلول كالعادة، حاضر اللي أعطاه الحلول دوز أسيست العادة 2 بلاش للسياسيس جمال الخشير.
0: هو كي نجيو نشوفوا المقابلة مستع النادي الرياضي الصفاقسي تقريبا أحسن مقابلة معناتها كانت منذ انطلاق الموسم سواء في الدوري المحلي وإلا في كأس الاتحاد الأفريقي، لكن النادي الصفاقسي نفس الإشكال اللي شفته أنا أمس اللي هو معناتها من الخلف، هو البناء من الخلف معناتها إخراج الكرة دي ما عنده مشاكل، يمكن كما قلت انت معناتها الحلول توجدت في الفرديات سواء عن طريق علي معلول عن طريق التمريرات الدقيقه معناتها كان يدخل برشا للوسط معناتها ويكون كاتريام جوار دو ميليو تيران اللي قاعد يعطي كرات في العمق معناتها كرات مليمتريه، والا في بعض الاحيان كي ياخذ معناتها الجهه اللي صار نتاعه هو التوزيعات اللي شكلت خطر كبير على فريق النادي البنزرتي. معناتها الحلول نتاع النادي الرياضي الصفاقسي كانت موجوده كما قلنا سواء عن طريق التوزيعات والا التمريرات نتاع علي معلول والا عن طريق لؤي الترايعي اللي قاعد يظهر اللي هو عنده الامكانيات سواء بالتوغلات الفرديه والا معناتها بالتسديد
1: معناتها
0: اللاعب هذا معناتها تكنيك مو معناتها اللي فالابري نجم يعمل يعطي التمريره الاخيره في الان كونتر ا يتوغل، فما تغيير نسق اللي مهم جدا بالنسبه للاعب وسط الميدان اللي يمتلكوا اللاعب هذا وقت ياخذ الكره يهز ويغير النسق. معناتها الحلول كانت متوفره معناتها في الفرديات كما قلنا سواء عن طريق علي معلول والا عن طريق معناتها لؤي طراعي. فما نقطه اخرى انه معناتها نسبه امتلاك الكره لانه بحكم انه النادي البنزرتي كان متاخر معناتها اكيد النادي الرياضي الصفاقسي مش يمسك الكره اكثر ويفرض لعبه اللي في بعض الاحيان معناتها حاول خاصة الخطر الكل كما قلنا كان جاي معناتها على الاطراف سواء بالتوزيعات والا بالتمريرات علي معلول.
1: معلول دخل حتى دون لو كور دو جو ما عادش يلعب على الاطراف
0: كي راه فما كاتريام جور دو ميليو تيران
1: كان بخلاف هو كان كاتريام ميليو معناتها كاتريام جور ميليو تيران اكسونتري خرج الى ديزوني وقف بحذا موتيابا ولا ياخذ الكره بعد الدوره بتاع الوسط وما غادي يجيو لي دو بروميير زوكازيون. علاش؟ خاطر كي لقى روحو انغلوي معناها في في البارتي هذيك لاترال ويمشي جوسكو فون كيما كان يعمل مع بن علي كانوا دي سونتراج باش يقابل بن علي اللي هو كان ان جوار دو ستاسيون يضرب القدي بالراس الور كو لا ولا حتى لي زابيل اون بروفوندور تاع لولندو
0: برشا للوسط
1: ممتاز برشا
0: الظهير اليمين
1: لولندو البارح تفرجت عليه قعدت نتبع فيه الحقيقه ممتاز برشا في الساعه الاولانيه
0: ستان جوار يعرف وين يتبلاصا اكثر من
1: جونيور جاي. لا مش نيو راجاي لولندو سي تان نوف سنترال ما عندوش لي كاليتي تاع بن علي يضرب بالراس سيترا لكن الى تاك لا بروفوندور
4: جونيو راجاي
1: اي بون بوتيتري
4: قريب
1: تكنيكمون علي معلول ولا يوتيليز اكثر سيقو معناه عنده اكثر شان يلعب ورا لي ديفونسور في لا زون اللي ما يحبذوهاش لي ديفونسور اللي هي لي 10 12 متر ما بيناتهم هما والغارديان داير كير لاحظت ثلاثة أربعة سنتراجي يبامبيو غادي يبامبيو في البوان تاع 9 متر البوان تاع 7 متر
0: وصل ياخذ الكرة من ليكسونتري دروا
1: ياخذ الكرة من ليكسونتري دروا يمشي
0: ليمين ويعطي الكرة في البروفوندور فهمني ولا لا
4: انت ملاعبي مليو تيران جمال جاك مبي ترافيس موتيابا لؤي ترايا ثلاثة هذوما
0: النادي الصفاقسي كان مطالب بالانتصار وامس كي يوظف ثلاثة ثلاثي الوسط هذايا معناتها النزعة كانت أكثر هجومية معناتها الجوار اللي قاعد معناتها مش يعمل ليكيليبر ديفونسيف هو جاك مبي لي دو جوار الآخرين معناتها أكثر منه أوفونسيف معناتها عبارة أون ديري دو ريجيسور معناتها كانوا يمشيوا أكثر لكن جمال متعبا معناتها يلزموا معناتها بالإمكانيات المتوفرة كي تشوف الإمكانيات وتشوف الروندمون ما يركبوش على بعضهم
1: معناتها ينجم يعطي
0: فوالا معناتها اللاعب عنده إمكانيات ممتازة ينجم يفيد برشا النادي الرياضي الصفاقسي لكن بالمقارنة مع إمكانياته ومع المردود بعيد الشيء على بعض وما يركبش على العكس
1: لو ربي معناها كيفاش يقولوا يسونو ويبعد عليه الإصابات جاك مبي باش يكون أحسن لاعب في وسط الميدان تاع نادي الصفاقس لأنه هذاك لا بيير أنغولير اللي كان تنقص
4: هذا اللي قلت قبل
0: أنت هو اللي عمل ستابيليتي ديفونسيف
4: وقت اللي جابوا هذا الكلام اللي قالوا الدوك الحقيقة
1: واني هاو نفكروا بعضنا دون 4 5 موا نادي الصفاقس بالتريو ديفونسيف اللي هو حبشية ومثلوثي
4: مونديكو
1: ميم سي ماهوش لو تريو ايديال لأن كيما قال عياري مرفت تخسر المثلوثي اللي على اليسار اللي هو رولونسور على اليمين دونك كان جا فما بكار لا كومبوزيسيون ايديال
4: لكن سي معاهم في الوسط
1: لكن بوجود جاك مبي براتيكمون سي ان كاتريم جوار معناها افوكاسيون ديفونسيف واللي باش يعطي برشا ستابيليتي وباش يخدم اون اسوي غلاس قدام لي تروا زاكسيو ونادي الصفاقسي كان لاحظتوها البارح نتفرجها على المباراه سي ابي دخلت مره ولا اثنين برك لل 18 متر
0: سي ابي بعد الهدف الاول طلعت شويه
1: صحيح وهنا ايضا زاد مونسيون سبيسيال ايمن دحمان اللي كان اكسيلون في لي ان كونتر ان وكان اكسلون في الليني لكن كان عنده ان بو دو ديفيكولتي في الليكتور دو تراجيكتوار في التسديد من بعد البارح ثلاثه ولا اربعه تسديدات صدى لهم ايمن دحمان من بعيد 18 20 متر وكانوا تسديدات مؤطره وتسديدات من لاعبين خاصه لي زيترونجي اللي هما محترمين برشا دونك برافو ايمن دحمان اللي قاعد مالغري السي اس اس هي اللي واخذه بزمام الامور لكن سي ابي حاولت وكانت بعد الهدف الاولاني حابه تحير معناها ديفونس
4: سته تسديدات مؤطره
1: منهم ثلاثه ولا اربعه البرا من الديزني
4: كل فريق سته تسديدات هاي يعني تفضل
5: باهي شوف كي ترجع سي اس اس كاربيوري معناتها فما خدمه
1: باهي
5: فما مدرب قاعد يحط صحيح. في
1: برافو يفو لو دير
4: برافو نبيل كوكي
5: حقيقه وي في وقت ما كنا قاسين شويه باش ما نوليش متحامل على الراجل
4: فما النقد
5: انا ما كنت انا راه اسمعني عمري ما نهار دخلت حد نحكي على روحي
1: تحكي كوره
5: تحكي كوره لا وانت تقول ما تقولش
4: الاسبوع الماضي كان فما
5: نحكي على نفسي ساعه خلينا نكون واضحين في البلاتو
4: لا انت تكلم تقول نحكي على نصر بدوي قال
5: لا لا لا لا انا ما قلتش اللي قالوا الناس
4: انت ما جبتك حد
5: يسوى نصر قال حاجه سبيسيال شويه
2: انيس قال كنا قلت انا ما كنت
1: يحكي على روحه بلغه الجمال
4: ديما يحكي بلغه الجمال اوبلوريال ديما
5: خليني نحكي على روحي اكيد جدا وقت اللي انقدنا نادي راتسفيقسي على المانيير ولا اختيارات ولا واحد، لكن في مباراة من نادي البنزرتي يجب نقوله انه نبيل الكوكي نجح في توظيف وسط الميدان واختيار العناصر وخاصة في التغييرات اللي عملها. ثم حاجة اخرى، راهو اليوم علي معلوكي ولا يدخل الوسط، مش هو يحب يدخل الوسط خاطر اذا ادفرسير سكروا البلوك صحيح،
6: توصية مدرب
5: صحيح، يعني زاد جمال لي زادفيرسير الكل ولا يسكروا علي معلول. علي معلول ما عادش لاقي الحلول، ولا علي معلول ملك الحلول ولا لقى في الحلول مثنية اخرى، ولا يدخل للوسط ويحاول اترافير الوسط انه يلعبك لدرنيير باس ويحاول كما نقولوا احنا ينشط من الوسط، لانه سي لي زادفيرسير يعرفوا ندرس في خصيصي علي معلول. رغم ذلك علي معلول يلقى في حلول اخرى، هذا قوة شخصية اللاعب. ما عادش نتعدى نولي نلعب بالاريتي ولي نعطيك باس ديسيزيف من قدام السنتر بشوية. علاش علي معلول ملاعبي كبير عنده لي كاليتي ملاعبي جوسكا مان وفي اللاج هذا ما كان نجم يكون ناجح كما تكون لي جين دو في باهية نتاعو وملاعبي في او نيفو. وحاجة أخرى باهية في علي معلول، جاب معاه من الأهلي المصري ليدونتيتي، ثقافة انتصارات، ثقافة الألقاب
4: موجودة، يعني الثقافة على السيزيز من قبل
5: الثقافة كمان من نحكيه على ثقافة الانتصارات وكي، أما ثقافة الألقاب كمان
6: الانتصارات موجودة في نتسفيق سيزيز
4: ثقافة الألقاب
5: ثقافة الألقاب
4: أكثر إكيب هزة كوب دي لكاف
5: شوية علي عاد
4: وآخر فريق في العشر سنين الأخر هزة كؤوس أرقام، ما دارس غششت أرقام
5: دي نجم مفسرش حبيت نقول عنده ثقافة الانتصارات ثقافة الألقاب. ندرس فيقسي قديش عنده من عام هز على المستوى الإفريقي،
4: عنده برش من 2013
5: خلينا نحكيه عنده مده ما تتوش بالتاج الافريقي اليوم تسمي عليه بعد على افريقيا ولا على مستوى الالقاب في البطوله المحليه يهز تيتر ويبعد شويه
4: كيف 2013
5: اليوم كي جاء عليه وليت الحاجه وليت فرض اللقب لازم يكون في صفاقس، لانه اليوم في النيدرلاند في صفاقس يحكيوا على التيتر
4: تيتر
5: على التيتر راهو نكونوا انا بيدي قعدت بيت، لكن اليوم هذا ولا موجود في كل مباراة وتحسه في الملعبية وتصريحات الملعبية والشيء اللي تعيشه ندرس فيه. حاجة أخرى ثم إكليبر صار المهذبي يكمل علي معلول، لأنه علي معلول كان يهز وحده شير اليسار على المستوى الهجومي كان ينشط، اليوم كعطاء ربع ساعة ولا 20 مينوت محمد صالح المهذبي ولا ثم إكليبر الحقيقة
6: لا حتى الدربالي كان يقوم بالدور
5: زاد المهذبي عنده دور يعني
4: كيف كلك على كل ملاعب يعطي الكليبر غيره حاجه به انه فما الزيمون اللي قادرين
5: ما كومين زاد كي تلقى في بوست دو زيمون
4: تستحق تلقى
5: فوالا تلقى ولا. تلقى المهذبي يدخل يعمل لا ديفيرونس زاد حاجه باهيه برشا. لكن نرجع ونقول جاكم بي والتراعي من افضل الانتدابات الحقيقه الموسم هذا اللي ندرس فيه
4: يا خويا يعطيك الصحه
5: شكرا
4: راك منور بتصريحاتك العقلانيه هكا فيك العقليه
5: شلون يفهموهمش ديما
4: لا لا لا لا
5: لو حطيتني فيه انت وجمال قلت ثقافه الالقاب تخرج سيق سي ولدي راني ندرس فيه فريق كبير فريق عملاق لكن نحكي على بعد وعلى فريق وعلى
7: لازم يرجع للالقاب لو كان تو بوسيبل هذيك بلاصه
4: صديقنا قاعد يستنى فينا بعصو يجيكم في ديجيتال ويفز وبعد موجز الاخبار مع لأن موجز الخميس مساء وينتقل المشوار بعدها مع سماح مفتاح وبقية فريق ناس الديوان. شكرا جمال، شكرا أنوس، شكرا صهيب، مرسي دكتور صح البنات، مرسي نادية، مرسي إيمان، مرسي هاني وكل فريق قسم رياضة على ديوان FM. أجمل الأوقات مع أحلى الإذاعات.
8: إكسترا تايم
9: حصرياً مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
8: أريدو طور عالمك.
9: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز،
10: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزة جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان FM. خبر يخص بلادنا ويشجع الشباب على المضي قدما في ميدان التكنولوجيا وتطوير الذكاء الاصطناعي التونسي، ويقول أن أدى وزير التشغيل والتكوين المهني السيد رياض شود زيارة إلى ولاية الكيف صباح الخميس 17 سبتمبر حتى يعطي لو سينيال دو ديبار للسنة التكوينية 2026-2027. وفي تصريح إعلامي أكد الوزير أن هذه أول مرة يتم فيها إطلاق 6 اختصاصات جديدة في منظومة التكوين المهني والتشغيل، لكن الأهم في خبرنا اليوم أنه صرح وقال أن هذه أول مرة في الكيف يقع أحداث مخبر الانتليجنس ارتيفيسيال بمساعدة واحدة من شركات الاتصال في تونس. أشار زاد أن الذكاء الاصطناعي أصبح أمرا واقعا ما نجموش نتجاهلوه أو نهربوا منه، وزاد أنه رغم كل شيء ما يصبحش بديل الإنسان وما يعوضوش. أعلن الوزير أيضا على فتح 26 ألف موطن تكوين في دورتي ديسمبر ونوفمبر، وأنه زاد في شهري أفريل وفيفري سيقع فتح 14 ألف أخرين، أي مجموع بتاع 40 ألف موطن تكوين في هذه السنة التكنولوجية. ومن خلال هذه المبادرة فإن شركة الاتصالات والوزارة يساهموا في تعزيز الابتكار التعليمي وتعزيز المهارات الرقمية وتقريب التدريب من التغييرات في سوق العمل اللي تخلي شبابنا وطلابنا يكونوا مواكبين لكل التجديدات التكنولوجية في عصر الذكاء الاصطناعي. مع تطور التكنولوجيا متاع الحروب أيضا تطور معها طرق الهجوم والدفاع، هذا اللي تقترحه استقطاب المدعمة من طرف ابن الرئيس الأمريكي إيريك ترامب، واللي أمضت عقد مع ديبارتمون دو لا ديفونس أمريكان بقيمة قدرها 24 مليون دولار لتطوير دي روبو هيومانويد دو كومبا. ديجا تم توظيف 10 وحدات، البعض منهم موجود الآن في أوكرانيا. إذن وبينما سيليكون فالي قاعدة تتفنن في تطوير رجال آليين مهمتهم القيام بالأعمال المنزلية وتوفير كل الراحة للمستعملين في حياتهم اليومية، الشركة الناشئة فاونديشن فيوتشر اندستريز الرجل الآلي فانتوم MK1 يومانويد دو تاي يومان بإمكانه حمل 40 كيلوغرام مخصص للمعامل والصناعة الثقيلة والمناطق الحربية. صاحب المشروع اللي هو في نفس الوقت CEO للشركة سانكايت باتاك عنده فكرة واضحة على استعمال الحربي لهذا الرجل الآلي، وقال في عوض أنه الأمريكان يلقيوا قنابل على أي مبنى فأنه يكون أحسن إرسال روبو يومانويد اللي يكون أكثر دقة يتنقل داخل الباتيمون يتجه مباشرة نحو الهدف. الشركة حصلت على عقد ب 24 مليون دولار مع البنتاغون لتجربة رجالها الآليين مع الجيش الأمريكي وفي أوكرانيا، فين تم استعمال الفانتوم في مهمات خطيرة لنقل أشياء في ساحة القتال. الشركة تكري كل غبوة بثمن 100 ألف دولار في السنة، ومصنعها في سان فرانسيسكو عنده قدرة إنتاج 500 وحدة في العام، واللي باش يكونوا كلهم مسلحين. لي بروبليم افيك لانتيليجونس ارتيفيسيال ولاو في كل مكان، ويظهر أن شركة جوجل هي زاد عندها مشاكل مع ذكائها الاصطناعي جيميني وفقدت السيطرة عليه. وحسب تقرير جديد فإن شركة ماونتن فيو اعترفت أن عدة هجمات على 3 شركات كانت بفعل سون انتيليجونس ارتيفيسيال. الهاكينج حاجة موجودة منذ البدايات متاع الانفورماتيك، وذكاء الاصطناعي جاء وجاب معاه اون كريز دو لارام، وأيضا طريقة جديدة في القرصنة اللي تسهل العملية اللي باش تلقى اون فاي زيرو داي وتهاجم عدة مواقع. وصلت أيضا تهاجم في دوتخ ارتيفيسيال كيفا ليز اجون اي اي ولاو يتصرفوا وحدهم ومن دون تدخل بشري، يقودوا اون سيبر اتاك بمفردهم وما عاد حتى حد اليوم في امان تام. جيميناي ايضا ديغابي وساهم في قرصنة 3 شركات وقت تجربه خاصه بالهاكينج، وذكاء جوجل تمكن من معرفه كلمه السر لموقع وسيرفر وتحصل على لاكسي توتال وسيستم. الشركه رفضت انها تقدم اسامي 3 شركات اللي وقع قرصنتهم، لكنها قالت انها اعلمتهم بذلك. كان لو فيس بريزيدون دو لانجينيوري دو لا سيكوريتي شي جوجل قال انه شركته عندها خبرة كبيرة في سينيالمون دي بروبليم اللي يقع اكتشافهم في البرمجيات والأنظمة، لكن حديثة اليوم مشكلتها أنه لو مود باس تي فيبل، وأنه لازم في الوقت الحاضر تدريب لي غرو موديل دانتيليجونس ارتيفيسيال باش يعرفوا يتصرفوا بطريقة جد مسؤولة. هذا كل معانا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت افيك لي ديرنيير ميز اجور تكنولوجيك على ديوان اف ام. ستي كونيكتد اند بروتيكتد. تشاو تشاو.
11: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز حصرياً مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك ان موبيليتي. تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
12: أريدو طور عالمك.

0: وين اف ام على فرق موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. دي وين اف ام، صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الخامسة مساء، ديوان فام، عسلمة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يشرف اليوم على موكب تسلم خلاله أوراق اعتماد عدد من السفراء الأجانب الجدد المعتمدين لدى تونس. وتسلم رئيس الدولة أوراق اعتماد سفيرة جمهورية نيجيريا الاتحادية أبو بكر كيلوهارين، وسفير المملكة العربية السعودية محمد بن عبد الله بن حمد لبريثن، وسفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد الحسن بخريس. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدين في بيان ما اعتبرته استدراجا واحتجازا لفريق صحفي من موقع نواد من قبل شخص ادعوا أنه موظف بإحدى شركات التوصيل، واقتيادهم إلى مقر الفرقة المركزية بالعوينة، حيث تواصل الاعتداء اللفظي عليهم من قبل بعض الأعوان قبل أن يتم الاستماع إليهم في إطار تواصل الأبحاث حول المشاركين في مسيرة يوم السبت الماضي الداعمة لنشطاء أسطول الصمود وفق ما ورد في نص البيان. والنقابة تعتبر أن استدراج الصحفيين باستعمال صفة كاذبة واحتجازهم واقتيادهم إلى مقر أمني دون إعلام مسبق يمثل خرقا فادحا للقانون وممارسة خطيرة تستوجب التحقيق العاجل من قبل الجهات القضائية وتحديد المسؤوليات، مطالبة وزارة الداخلية بفتح تحقيق إداري حول ما نسب إلى أعوانها من خروقات والكشف عن ملابسات الإجراءات التي استهدفت فريق عمل موقع نواة وفق ما جاء في البيان. حزب التيار الشعبي يؤكد أنه تم الليلة الماضية إيقاف حوالي 15 من الداعين إلى المسيرة الاحتجاجية التي انتظمت يوم السبت الماضي والمشاركين فيها، من بينهم مناسق اللجنة رشيد عثماني وماروان بوضيفي وقيس بوزوزية وغيرهم من الناشطين والمواطنين، مطالبا السلطات بالإفراج الفوري عنهم وحفظ التهم في حقهم. كما جدد المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين من هيئة تسيير أسطول الصمود المضربين عن الطعام. الديوان الوطني للتطهير يفيد في بلاغ أنه في إطار أشغال تجديد وتأهيل تجهيزات محطة الضخ الرئيسية للمياه المستعملة بصفاقس، سيتم مساء اليوم إيقاف تشغيل المحطة لمدة 48 ساعة، مؤكدا أنه سيتم خلال فترة الأشغال تحويل المياه جزئيا إلى محطة ضخ أخرى وتصريف الجزء الآخر عبر قنوات صرف الأمطار، فيما ستعمل المصالح المختصة على تسريع في ناسق الأشغال واستكمالها في أقرب الآجال وفق نص البلاغ. وفي الشأن الدولي، استشهد 3 فلسطينيين صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال شمال وجنوب قطاع غزة مع استمرار حرب الإبادة على القطاع وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية في قطاع غزة. مصدر في مكتب رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي يفيد اليوم بأن العليمي أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب خلاله دعم واشنطن في مواجهة جماعة أنصار الله الحوثية اليمنية مع تجدد المعارك في اليمن.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: الخمسة بعشر دقائق. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، هذه ناس الديوان، موعدكم اليومي كل يوم الخمسة للسبعة لديوان فهم صوتكم. شكرا على المتابعة، طريق السلامة للجميع، ربي يحفظكم وين ما كنتم معنا في المتابعة والاستماع. نسلم مباشرة لتلام ذا تولي في البرمجة الشتوية يسمعونا إن شاء الله، وتكون فما الاستفادة والإفادة مع ناس الديوان الجميلة جدا. نادية في الإخراج، مين أمونة في الإخراج الرقمي، سامح مفتاح من قدام الميكرو، سيد العميد توفيق ديدي.
1: أهلا وسهلا ما هذا كابتن كباتن. أهلا محمد الزورد، أهلا سليم، أهلا هاني. مش ما نقدوش في النظريات، هو طبقت دروس الدكتور العسلي، طبقت على روحي.
0: أيوة.
1: مش يقولون يلزم تمشي تلقى لا ما قطوسة دخلت الدار خبشتني تخبيشها في ساقي، فهمت ياك؟ ومشيت نجرب نلقاه كلامه 100% صحيح. أولا ساعة ما يطلبوك في حتى ورقة، ما يقولوكش ما لا بطاقة تعريف لا حد شيء، ديريكت ياخذ اسم واللقب ويدخلوك للداخل، كل شيء جراتوي وفي وقتها تلقح وتروح. ما نفهمش علاش العباد تقعد تخمم. الكلام اللي قال هنا الدكتور العسلي، انا احنا طبقناه والبروتوكول بي ان هذايا على اربع مرات، يعني امور منظمه لاقصى الحدود، والكلام اللي قالوا كله صحيح وراه موجود وين في المستوصفات. باش تفهم واش حطوا سبيطارات كبار ولا مشيت للمستشفى، لا لا لا المستوصف حدا الدار، باش تفهم وراه العمليه سهله. دونك مره اخرى الناس الكل قولوا ما تستهنش بها، كي تخبش القطوسه ما تستهنش بها، لا قدر الله عذك كلب حتى ولو تعرفوا
0: ولا طلبوا منك ورقه ولا فلوس ولا حتى شيء.
1: تباهت انا باهت
2: مجاني
1: وجد لا غير غيرك اكل اوراق وقيد ودرشني فماش ما فماش في شيء. قال لي اسمك واللقب وعمرك، دخلت هزت ثلاثه فرمليات بحلاهم في
3: ركز لي على لي ركز لي
1: على لا ما مش محلاهم
0: انا
1: لا
0: ما
2: شاء الله تعالي ديما منورنا.
1: سامح لك سامح لي انا راني
0: نعمل الجو
1: يا كابتن يا كابتن، احنا ديما ننبر ونبروا هذوما هاو في الصحه
0: يعطيهم امسح
1: ويضحكوا ومحلاهم معناها مش بالحق. انا كي نلقى شكون في السبيطارات بزير يضحك يعطيك الصحه
2: وين يستوصف
1: في قرنباليا والله شيء يعمل كيف بارك الله
2: فيهم فوق باش كانوا يخدموا كلب
1: حاجه اذا كان اخويا لا بالحق
3: هو في الدار قدموا راه فهمتش
1: عليه ومن الاول لا يعرفوني انا شكون من الاول باش نقول لك بعد في الاخر عارفوا اما من الاول لا يعرفوني شكون ولا كيفاش عاد شيء بروتوكول عندهم يعملوه يعطيهم الصحه اللي قالوا الدكتور صحيح ما تخافوش مشيو العملية سهلة وحاجة.
0: شكرا عميد شكرا والحمد لله على سلامتك صحيح على خاطر تبعت كلام الدكتور دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي. أهلا وسهلا مرحبا.
2: أهلا وسهلا سماح، تحياتي ليك، تحية السادة الحضور سيد العميد الحمد لله باللطف كابتن الكباتن النوروزة لطكيست ومحمد الحساس الرشيق
0: حبيبي
2: هاني لي ما ثم حد شيء في الحساس نادي وينان سادة المستمعين سادة المشاهدين الناس كل في كلامهم في الديار. بداية أسبوع موافقة جوست على داء الكلب لموكلي شنو ما كلمتين خفاف نضاف راه نقولوا اللي داء الكلب يمكن العلاج تاعه ولا الوقاية منه ساهل ياسر، ما ديما نذكروا إذا كان ظهروا الأعراض راهو داء الكلب قاتل براتيكمون 100%. إذا كان تمشي أول ما يخبشك القطوس ولا الكلب ولا يقدمك وتعمل البروتوكول الصحي نتاعك راهو الشفاء 100%. هذا اهم مساج باش الساده المواطنين يعرفوه. وزاد صحه موفره الامكانيات الكل، نحن مستوطن عندنا داء الكلب دونك ما ثماش علاش باش ناخذوا الريسك. ورينا وحكينا نحن قلنا حالات راهو تظهر حتى الكلب من بعد لاموغسيغ ولا بعد اربع وخمس سنين بعد حتى عده سنوات تنجم تظهر. دونك ما ثماش علاش ما ناخذوا حتى ريسك، نمشيو شويه بروتوكول نعملوه على جمعتين ولا ثلاثة جمعات وانتهي الموضوع.
0: وهو كذلك مرحبا بك دكتور ناطلياني كابتن الكباتن. اهلا وسهلا مرحبا
2: لا شاتمي كانتاري
4: كون لا كيتار رايمان
2: كوكوش
0: اين نحب نقول لكم حتى كي نبدا نحكي عليه لاي حد نقول طلياني وبعد نقول الكابتن بالنسبه لي
2: عطيتو جنسيه انت عطيتو جنسيه وحدك انت تطلع في الجنسيات من بعد اعطينا من بعد الكابتن كل واحد جنسيه
0: لا
3: شاتي مي دورميري ربي يبارك لك كل سماح سيد العميد ان شاء الله لاباس ان شاء الله قدمه هذه الاولى والاخر
2: ان شاء الله ان شاء الله تخبيش هذه مش قدمه تخبيش
1: لا والله دمدمني والله
3: كاكا راسك الهر
2: الهر
1: والله دمدمني
2: مش منين جاي
4: الواو والهر
3: دكتورنا الغالي عايشك خويا سليم هاني
4: يعيش
0: كم
3: مسيو امي قرص
0: فهمت رسالة تحت الماء
3: نورس الجميلة اخويا محمد نادية إيمان، السادة المستمعين والمستمعات والكتيبة والناس الكل، إن شاء الله كالعادة نعملوه كالعادة، إحنا مش نعملوه إحنا واثقين
0: إن شاء الله. ساعتين هاتفين يا طليل، مرحبا بيك النوروزة الجميلة غزالتنا، أهلا وسهلا مرحبا.
5: أهلا بيك سماح، تحياتي ليك، تحياتي للنوروزة حضور كالعادة سيد العميد دكتور لطفى لكسا، سيد العميد دكتور كابتن هاني الارتيستو، سلم على أمونة وندو، سلم على اسمه فينا الكل داخل وخارج حدود الوطن كما العادة، الكتيبة على رأسها
0: كتيبة على رسم هني مسيو سبور، أهلا وسهلا
6: مرحبا بك سميح، مرحبا بك سمع الكل، بداية أسبوع موافقة للجميع إن شاء الله، بيه سيد العميد ومرحبا بالليكيب الكل ونادي وإيمان والناس تسمع فينا الكل بتبيع،
0: وهو كذلك مرحبا بك.
6: اليوم يبدا تربص المنتخب التونسي،
0: تجمش تصبر،
6: لا باش نعطيكم حاجة مختلفة شوية اليوم،
0: مش تحكينا على التربص كمان،
6: مش نحكيو على التربص، نحكيو على لبسة الملاعبية من بعد،
0: لبسة الملاعبية
6: صور كيما كليت فونتين في فرنسا،
0: باش نسيبش تسمع
6: اي نتصور هاكا من تو يبداو في
0: تعمل في قاعدة جماهيرية نسائية انت
6: بالضبط
0: نلمو، مرحبا بيك مرة أخرى محمد سعيد، مسائك سعيد يا فنان.

0: الله الله الله الله الله الله قفو محمد سعيد شميتها في اليوتيوب كما نقول العبيد اسمي عام كامل نعديه ان شاء الله والسلامات القادمين شميتها في اليوتيوب توا 5:18 دقيقة باش نمشيو توت سويت و سان ترانزيسيون لي بوزيتيف فايبس
1: من جندوبة للصين والراية التونسية في المرتبة الأولى ثلاثة شبان توينسا عزيز ربيع العباسي صخر منير السلمي ميسا لطفي المحسني رفعوا راية تونس في ملتقى دولي للبرمجيات والروبوتيك والذكاء الاصطناعي في الصين ونجحوا في إحراز المرتبة الأولى في مجال الذكاء الاصطناعي ثلاثة أسماء من جندوبة تحت تأثير الأستاذ محمد أمين حاجي خرجوا من جهة في شمال غرب تونس ووصلوا لمنصة تتنافس فيها مواهب شابة من بلدان مختلفة في التكنولوجيا والابتكار. الحكاية مش كان تتويج في مسابقة، الحكاية أنه كفاءة تونسية شابة من جهة تونسية نجمت تفرض حضورها في مجال من أكثر المجالات تطورا في العالم اليوم الذكاء الاصطناعي. نحب نعطيكم هكا معلومة وإلا معطيات على الملتقى هذه. تظاهرة هي مخيم شبابي صيني وعربي وأقيمت في مدينة نينغاشية بالصين من 13 حتى 19 سبتمبر. شارك فيها شباب من دول عربية والصين وكان ذات طابع شبابي وعلمي وتكنولوجي. من محاور التظاهرة هذه البرمجيات الروبوتيك العلوم التكنولوجيا والابتكار، ضمنت مجالات مرتبطة كذلك بالزراعة الذكية الموارد المائية الغابات حماية البيئة مكافحة التصحر وطاقات نظيفة مع تبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين. الهدف الأساسي من نوع هذا من اللقاءات هو التبادل العلمي والشبابي، التعرف زاد على تجارب وحلول تكنولوجية حديثة والتواصل بين الكفاءات الشابة من البلدان اللي بشاركة.
0: وهو كذلك ثلاثة ولادنا توانسة من ولاية جندوبة أحرزوا على المرتبة الأولى، نحكيوا على التظاهرة والكمبيتيشن في الذكاء الاصطناعي. وين في بلاد الذكاء الاصطناعي؟ في الصين. المستحيل عمره ما كان تونسي. سيد العميد تحية كبيرة ليكم ولادنا وإن شاء الله نشوفوكم في أعلى المراتب.
2: حاجة تفرح برشا. أنا واحد من الناس نفرح برشا ونحزن برشا في نفس الوقت. زعما هذوما كان قاعد في تونس يسمع بهم حد هاو نقول الحقيقة للواحد.
0: صحيح.
2: أنا سؤال يطرح نفسه، أشبيه الأطباء متاعنا كي مشاو لأوروبا تقريبا احتلوه تقريبا، أقول له أكثر ناس مشهورين وأكثر إطار مشهور غادي، علاش علمانا ورياضيين وهالدماغات الصغيرين هذوما ما لقاوش بلاصتهم؟ فقط في تونس راهو عندنا شركات تصنع في الأقمار الصناعية كيف في بالكمش وفي التكنولوجيا الدقيقة. نحب نعرف انا علاش يزمنا توا جاو قايد باش نقعدوا ونفكروا ونقولوا هل هالكسب العظيم هذايا ايش يلزمنا نعملوا له هنا باش نستغلوا هالطاقه الرهيبه اللي يبرزوا في الصين وقعدوا في تونس ما يسمع بهم حد؟ هذا اللي مقلقني انا. يعطيهم الف صحه وبارك الله فيهم، وراني متاكد اللي ثم غيرهم، راه متاكد يا سماح اللي فما غير رادي. حكيت لك النهار انا ومهدي كي مشيت لكليه العلوم في صفاقس وشفت فاش يعملوا في الذكاء الاصطناعي انبهرت. ثم اشياء أمنية نعرفها كاننا جيت نشوف نلقاها وصلولها وصلولها بالباش بالأقمار الصناعية وكذا وصلوا يشوفوا في تونس بالحجرة. يعني شنو هذا معناها تو هذوما الطاقات هذوما لو كان احنا نستغلهم ما نعملوش بها أكل مشابهة مهدي ذكرتها مشابهة ديال هولندا. والله العظيم في لابوراتوار يمكن أصغر من استوديو وشفت وصلوا وعملوا برمجية وإن شاء الله تتباع في العالم وإن شاء الله تشهر. أنا متأكد اللي زمها يقيت يا سماح باش نحطوا استراتيجيات حقيقيه باش ما عادش يخرج حتى طبيب وحتى مهندس وحتى اعلامي وحتى رياضي. لازم نحط لازم نلقاو كيفاش موجوده الحلول. نقعدوا ونعملوا برمجه على لونتير. نحكي انا مديرة معهد قبيله معهد هذا اللي فيه صغاري قالت لي ناس كل برمجه على 20 سنه و25 سنه احنا غدا ما نعرفوش فهم. الكلام هذا يخوف يا كابتن يخوف راه.
0: مرة أخرى نذكركم الناس اللي قال اسمع فينا نحكيو على ثلاثة تلاميذ يافعين أقل من شبين راهو نحكيو أقل من 16 سنة أعمارهم اجتازوا وتمكنوا من إحراز المرتبة الأولى في مجال الذكاء الاصطناعي في مسابقة في الصين فيها مختلف الجنسيات من العالم. دكتور
3: هذا هو مستقبل تونس. تحية لهم معناتها فخر بصراحة نحن تونس نسمع وليداتنا وخصوصا معناتها من ولاية جندوبة معناتها اللي هي ولاية ما هيش ماخذ حظها برشا من ناحية التنمية وكل شيء. دونك برافو دونك أهم من جائزة سماح اللي هو تبادل الخبرات ومعناته الاختلاط بجنسيات أخرى باش نعرفوا العباد اللي فايتينا في حاجات نفهموا منهم كيفاش يتعلموا كيفاش عايشين في العلم هذا جديد اللي هو الذكاء الاصطناعي اللي هو باش يحكم العالم هذا هو بيان بروشينمون
0: بدا يحكم
3: ما مازال باش ينتشر ومازال باش يعوض برشا حاجات وباش يبدل باش يبدل يمكن سوق الشغل الكل عالميا. دونك برافو لوليداتنا وان شاء الله ديما نرجعوا على الذكاء الاصطناعي ان شاء الله يتعمم في المدارس نتاعنا من الابتدائي للثانوي للجامعات وندخلوا في دي كونسيبسيون نتاع ادوكاسيون وقرايه جديده مواكبه للعصر خاطر وقيت باش نواكبوا العصر ولغه العالم ولغه العالم الجديده.
0: طلع اول ما قريتوا الاخبار طاليني قلت لهم الاولاد هيت نثبتوا
2: صحيح
0: الاخبار صحيح ولا لا خاطر ذكاء اصطناعي وفي الصين المنافسه هذه والكومبيتيشن ولادنا يجيو الاولانيين ظهرت لي صعيبه شويه وطلعت صحيحه واكثر من صحيحه.
2: والله مش صعيبه احنا مره تكلمنا على العلماء تاعنا في امريكا في النظام يعني بارتو
0: ما ديما تقول الانتيليجنس ارتيفيسيل جديده علينا شويه
2: جديده شو مش نذكركم عام 1986 اول سيمينار صار في تونس على الذكاء الاصطناعي
0: لوزة.
2: اول بلد عملت في العربي وكذا
0: توزيعه هيل
2: فهمتني زيد نقول لكم خاطر حافظها الحكايه حتى مصر تكلموا عليها ما تكلموا على الامور هذه وكذا وذاك فخري نحن من 5/7/86 تحت اشراف المرحوم محمد المزالي منه مير جو سي با كوا اي مينيستر دانتيريور با انا المره ذي نحب نسميهم عليه نسميه في الكوره نسميه ذيك بيعلي ذيك ملا ملاعب ذيك إيه نحب نسميهم النوابغ الثلاثة ذوما اللي هما عزيز ربيع العباس يا ربي فضلك ويعطيك الصحة صخر منير السلامي ولطفي المحسني ولكن بالنسبة لي أنا نسينا اسم المؤثر
0: محمد أمين حاجي
4: محمد أمين الحاجي
2: الأستاذ محمد أمين حاجي ألف تحية ويعطيك الصحة زادة بخت مش تأثر أنت ثلاثة نوابغ ذوما حتى هو نابغة كبيرة فهمتي ولا ويعطيكم الصحة ومش أول مرة وكان اسمهم ذوكم بيسان
0: وبيلسان
2: في دبي برشا معني شو المخ ربي خلق الناس كل نفس المخ فهمت يا كذبان ربي مش تقرصني كابتن ترسيلي
0: شكرا لك طاليني ونسلموا زادة برشا على أوليائهم على خاطر الأولياء ما هو سهل باش توفر الوقت والمتابعة لصغيرك وتأمن به وتخليه يخلط لمسابقة موجودة في الصين ويكون هو يحرز المرتبة الأولى لو كومبو هاني محمد نبدأ ومعاك محمد يلا
4: بي. هو ساعة المشاركة
0: المشاركة
4: في الملتقى الدولي للبرمجيات والروبوتيك اللي ثم مصادر أخرى حديثة تسميها المخيم الشبابي الصيني العربي هي المشاركة الأولى نتاعنا من نوعها اللي هي كانت من 13 ل 19 سبتمبر 7 أيام الوفد بيان سور تحية لهم وتحية للمؤطر ونحب نزيد نحكي شوية على المهرجان إنه أو الملتقى هذايا يعني معناتها بلوتو هو إنتاج مشترك بينات لاليكسو وبينات الجمعية الصينية للتكنولوجيا والعلوم
0: فوالا
4: باه دونك يصير براتيكمون كل عام من عام 2017 بداو يشاركوا فيه عشرات التلامذه وعشرات المعلمين وهو البرنامج نتاعو موجه اساسا للطلبه المتميزين في المرحله الثانويه يعني بين 16 وبين 18 سنه وكل فريق يكون فيه من 3 إلى 5 مشاركين ومؤطر وإلا زوز بيانسور المحاور الرسمية متاع المخيم هذايا الابتكار والتنمية المستدامة الطاقة المتجددة زراعات الذكية والتكنولوجيا التكنولوجيا البيئية العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتبادل الثقافي والتعاون الدولي
0: طلع أ partir من الموضوع القادم عندكم كرونو دقيقة دقيقة
5: مش نعمل لك سو هو عمل دقيقة ونص مش نعمل 30 ثين
4: تحسب لي فيهم دقيقة ونص
5: أنا بش نزيد الثمن
0: بس من روحك
5: الثمن هاوش نقول فيسع فيسع بثمن أكثر
0: أيوة بيها الكومبو هذا ديما إيمان خلينا من نوع في الديجيتال
5: أنا حبيت نثمن أكثر الخدمة نتاعهم وقدم نثمن وشوية خاطر تونس لا تدخل في التوب 10 لا توب 100 لا توب حتى شيء في العالم في أقوى القوات التكنولوجية في العالم أنا بش نعطيك أقوى القوات التكنولوجية في العالم توب 10 فقط بالضبط في اقل من 30 ثانيه على الولايات المتحده الامريكيه في المركز الاول وتعرفوا ايش فيها شركات لابل مايكروسوفت وغيره. الصين مرتبه ثانيه، كوريا الجنوبيه الثالثه، الرابعه اليابان، سنغافوره الخامسه، السادسه مانيش نسميها، السابعه بريطانيا، الثامنه المانيا، التاسعه فرنسا، والعاشره الهند.
0: الهند
5: الله
0: برافو الولاد الهندين اللي نجموا يزيد يشرفنا به الكومبو
4: يزيدوا.
0: لا
6: اعطيت معلومه غالطه قبيله وصح
0: له. قال لي طالين
6: المرحوم سي محمد المزالي بزيفتو برومي مينيستر مينيستر الانتيريور
0: فوالا الوزير الاول ووزير الداخليه. 20 ثانيه عندك محمد فماش ما تمرك يلا.
4: لو جلوبال اي اي اندكس نتاع 2026 تونس في المرتبه 84 عالميا من 190 دوله. في الاي اي تالنت ريدينس اندكس في 2025 تونس جات ثانيه افريقيا في جاهزيه المواهب الذكاء الاصطناعي.
0: جاهزيه المواهب الذكاء
4: الاصطناعي وكما قلنا من 135 110 في مجال الذكاء الاصطناعي المسؤول والحكوميات والاخلاقيات. والعام الجاي ان شاء الله باش يكون خير وخير وخير.
0: والعام الجاي ان شاء الله يكون خير. انا لهنا باش نفتح قوس صغير. نعرف اللي برشا توا عائلات يبداو ملمومين ويسمعوا فينا في الكراهب ويقولون انا نخاف عليه صغيري من الذكاء الاصطناعي على خاطر نحبه يعمل على روحه. انا كي نلقاه يستعمل في الذكاء الاصطناعي نقول له لا راه لازمك تتعلم وحدك. الذكاء الاصطناعي لازم يخليه يعمل على المعلومات الجاهزه السريعه ولا يتدرب. شو نقول لهم سيد العميد؟
2: اولا راهو الذكاء الاصطناعي وهل اللوجيسيلات الكل راهي مشعوله باش تعاون
0: لترافق
2: الناس. احنا قبل عانينا وانا واحد من الناس عانيت من اولادي كيف كانوا يتقلقوا ياسر كيف يجيو للمدرسه ويجيو الملفات ونلقى 90% من الملفات عاملينهم الاولياء. وانا كنت شاد صحيح في الموضوع هذا يستحيل وبالبكاء ولادي يقولوا لي احنا اخي ملفات اي ما عملته انت هذاك هو نفس الحكايه توا في الالكترونيك. الحل السهل والجريان للمعلومه بالطريقه هذه وبلاجيا خاطر ماشي معلومه ما حقيقه فماش ريشيرش هو باش يحط كلمه باش يعطيه الكل هو باش يعمل الريشيرش. اللوجيسيال هذايا اللوجيسيالات نتاع الذكاء الاصطناعي هي اللي باش تعمل البحث دونك باش يزيد يكثر من الكسل الذهني. احنا قبل عادي مشي 4 كيلومتر باش يمشي للمكتبه ويلوج ويفتش في الاسماء
0: كي ما تعرفش كيفاش تستعمل
2: اكزاكتومون بالضبط. هذاك علاش لازم ترشيده ويزم توا الاطار التربوي يفيق الحكايه هذه خاطر باش تولي تولي كوبي كل ساعه خدمه في الدار كلها باش تولي ذكاء اصطناعي وبلاجيا دونك حكايه فارغه. دونك ساعة القرار هذاك باش تعمل كل شيء في القسم احسن قرار خذيناه يلزم هذه البره ما عادش يلزم كل شيء يتعمل في القسم.
0: فلاح باش نزيدوا زادا نجاوبوا على السؤال نتاعنا راهو التظاهرات هذوما والذكاء الاصطناعي الناس هذه تستعملهم في البرمجيات في الروبوتيك في العلوم والتكنولوجيا في الابتكار. معناه مش فقط انت تسال والذكاء الاصطناعي يجاوب لا انت تحاول تطور برمجيات واذا ما يكون كان عبر التاطير من اساتذه مؤهلين باش ياطروا نورس.
1: احنا كنا ديما نحذروا من الذكاء الاصطناعي والمخاطر نتاعو صحيح ديما فما تحذيرات اما ديما نذكروا اللي فما برشا مميزات وفما برشا حاجات ايجابيه تاع الذكاء الاصطناعي منهم تقليل الاخطاء. يساعد الذكاء الاصطناعي على انجاز المهام بدقه اكبر وتقليل الاخطاء اللي يقوم بها اي شخص معناها الاخطاء البشريه انجاز المهام المتكرره ينجم يعني يقوم بالمهام المتكرره لفترات طويله من غير ما يتعب مش كيما الانسان متاح طويل الوقت يعني 24 ساعه على 24 ديما موجود. اتخاذ قرارات سريعه يحلل الذكاء الاصطناعي المعلومات بسرعه ويساعد على اتخاذ قرارات مبنيه على بيانات بتبع احنا نثبتوا فيها البيانات هذيك. المساعده الرقميه يوفر مساعدات ذكيه في الحياه اليوميه والعمل. سرعه معالجه المعلومات يعني نجم يحلل كميات كبيره من البيانات بسرعه كبيره في وقت قصير برشا. العمل في الاماكن الخطره ينجم يستخدم يعني في المهام اللي تنجم تشكل خطر على الانسان كما اكتشاف اعماق البحر والا التعامل مع المواد الخطره ابتكار حلول جديده تجربه افضل للمستخدم وكيف كيف القدره على التوسع يعني يساعد المؤسسات على التعامل مع زياده البيانات وطلبات مع الحفاظ على سرعه وكفاءه العمل وديما التثبت البشري موجود.
0: فلا لهنا نتفكر حاجه دي قلتها برشا مرات دكتور قلت لنا راه الذكاء الاصطناعي نجم يكون مفيد جدا وقت اللي ان سبيسياليست يستعمله اكثر منه انت تمشي كما يقول الطالياني تتشعبط في مجالات ماهيش مجالاتك في الذكاء الاصطناعي.
3: معك 100% ان الذكاء الاصطناعي سي ان اوتي دو ترافاي بار معناتها بالعباد المختصين في المجال هذاك. معناتها هو شنو في الاخر الذكاء الاصطناعي خمبسطوه باش يعطيك حاجه اذكى واسرع.
0: اي
3: معناتها في بلاصه انت باش تعمل مثلا غوشيرش تقعد تلوج مثلا هذا والنهارين تنجم عندك النتيجه في ظرف نص ساعه ولا في ظرف ساعه. مي فوتيل بيان معناتها كل واحد في السبيسياليتي نتاعو
0: سي تعرف حتى شنو يسالو كيما كيما كيما
3: كيما الانفورماتيك كيما الكالكولاتريس. قبل مو كنا نحن كنا صغار ما تستعملش كالكولاتريس ريجل دو ملتيبليكاسيون لازمك تحفظها
0: ريجل
3: اي توا هذي سي هذي سي ديباسي بار بار لو طون. توا يلزم التعليم يولي في الكونسيبسيون وفي ليماجيناسيون والغوشيرش خاطر ديجا عندك انت لي زوتي دو ترافاي انتيليجون فهمت
0: شلون تستفاد من
3: اي كيفاش انت في باش تطور هذا الكل كباحث كعالم ك كما عندك حب انطلاع تحب تثقف تحب كذا هذا كله راهو مهم الواش لي زابروش راهو بيداغوجيك اللي نحكي عليهم يلزم لي سبيسياليست اوسي دون لا ماتيير هما اللي ينكبوا على الموضوع هذا ويعرفوا كيفاش باش يوظفوا الذكاء الاصطناعي في البرامج المدرسيه نتاع وليداتنا.
0: ومرة أخرى نقول مبروك لولادنا عزيز منير وميسا شكرا لكم على خاطر فرحتونا اليوم على خاطر كنتم موجودين في بوزيتيف فايبز. فاصل وراجعين في ناس الديوان
7: خليك قريب فيم وراجعين
8: كومار سانتي انترناسيونال toujours confiant une protection santé complète ليك ولعائلتك في تونس ولا في الخارج من اهم مسؤولياتك. votre contrat Comar Santé International vous permet un accès aux soins auprès des meilleurs spécialistes et établissements في تونس ولا في العالم. une solution complète comprenant une couverture كامله المصاريف العلاج توصل حتى 2.5 مليون دينار للفرد الواحد في العام avec une prise en charge intégrale des frais d'hospitalisation et de maladie من غير حتى تسبق في تونس ولا في الخارج. انت تختار librement les bleds ou l'établissement de prise en charge le remboursement des frais في 7 ايام au maximum فيها كل مصاريف العلاج والخدمات الصحيه ليك ولعائلتك. des plans d'assurance sur mesure plan fondamental plan confort plan optimal Comar santé internationale toujours confiant.
9: كيلومتر ا بيي سا يوز لي سولير ام 18 كيلومتر ا بيي مع راني كارتاج تربحكم بري قيمته 10000 دينار وكالعاده فما دو باركور 18 كيلومتر اي 6 كيلومتر سي بارتي بور ليفينمون انترناسيونال لا 10ايام اديسيون راني كارتاج نهار الاحد 4 اكتوبر 8 متاع الصباح الديبار من قدام المسرح الاثري بكارتاج والباركور مانيفيك اترافير لا بونليو نور دو تونس يخليكم تتمتعوا باحلى المناظر الطبيعيه والاثار العريقه ما لم تفلتوش الرونديفو راني كارتاج نهار 4 اكتوبر اي انسكريفيفو على www.raninkartage.com برعايه بيات فيتالي كلينيك المرسى اي ديوان اف ام.
10: كيسول ويجول قدامي ودوسياتو في ديه نقول ولدي محامي متكلماني.
11: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة.
10: كي شد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال نقول رجل أعمال.
11: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وذني سماعته نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه.
12: هذك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح.
11: نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأفرياتهم.
10: مع تأمينات حياة ابني اليوم لنجاح مغدوة.
13: www.hayat.tn Assurance Hayat Vivre serein.

0: النهار متسمي على صباحه وصباح رباح. تسمعوا صباح الخير تونس كل نهار من 6 ل 7. صباح خفيفة تبدأوا بها النهار في فورمة مع إيمان السكوحي. ديوانا فام صوتكم. انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 ل 7.
1: الخمسة 41 دقيقة، مرحبا بكم وين ما كنتوا. هذه ناس الديوان موعدكم اليومي كل يوم من الخمسة للسبعة. باش نمشي وتوا الخمسة 41 دقيقة كما قلت لكم لتوب ريتشر. تبريتش الفيديو اللي دارت برشا في مواقع التواصل الاجتماعي، نحكي على انزلاق سيارة في حفرة في رواد. العبيد الكل تحكي على حفرة صارت جيت بعد المطر، لكن صحيح من غلط باش نعرفوه. توتفيت مع السيد مدير إدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز، مشكور على تلبية الدعوة، سي شكري الخليفي. مرحبا بك، مساء النور سي شكري.
2: مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي ديوان فام.
1: مرحبا بك سي شكري خليفي. الفيديو نشوفوا فيها السيارة تنزلق في وسط حفرة، الحفرة هذية ماء موجود شبه فيضانات، خلينا نقولوا المكان هو رواد. شو اللي صار بالضبط سي شكري؟
2: هو بالضبط ثم أشغال اللي تقوم بها إدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز، اللي هي تهيئة مسيل وادي الخياط في جعفر. قمنا بإنجاز معناها جزء كبير من من من من المسيل هذا. وصلنا قمنا بعبور الطريق الرقم 533 وطالعين في اتجاه يعني وادي الخياط. الأشغال جارية، الأشغال تتمثل في أنه مد مسيلات يعني كليدالو رقم بالاسمنت المسلح وردمها تحت الطريق، ثم معناها يعني بعد تنتهي الاشغال هذيك نقوموا بتهيئه الطريق فوق منها. دونك نحن في المرحله نتاعنا نعملوا في التركيز هيك القوالب الجاهزه، هذيك المسيلات الجاهزه. دونك المقاول يتولى يعني حفر يعني الحفره هذيك، ثم يعني يضع فيها القوالب هذيك اللي موجوده. دونك المقطع اللي داول يحكي على انهيار طريق، هو في الواقع ماهوش انهيار للطريق، وانما هو المقاول حفر باش ينجم يركز هكا المسيلات هذيك، وديزال حفره موجوده من قبل ما تصب الامطار. الا انه صحيح انه وقت اللي نحفره

0: التربة تصبح تربة حية يعني قابلة بشي تهزها السيول. وقعت بعض الانزلافات على الحوريشي وهذاك اللي ممكن خوف العباد لربما ما نحن يكثرش هاك الانزلاف هذاك، لأن يعني دخلنا وقمنا بمعناها يعني بحماية لك المكان هذاك. يعني يوم السبت صدقيني باش معناها باش نبين هذا واجبي اني بقيت حتى الساعتين نتاع الليل معنا رفقة السيد ويري ريانا ونحن على عين المكان، ما روحنا من غادي ما خرجنا الا ما امننا يعني حركة المرور.
1: هذه بعد الانزلاق بعد ما تحت الكهرباء تواجدتوا غادي سي شكر.
0: السيارة راهي ما تحتش في الحفرة هذه اللي نحكوا عليها، وانما هي ثم بالطبيعة نتيجة
1: انزلقت انجرفت نحو الحفرة.
0: لا هي الحفرة هي ثم حفرة أخرى موازية للحفرة هذه، واللي هي بحكم أنه ثم مياه كبيرة جت مرتفعات خلت هك الثغرات نتاع المراقبة ما يسمى عليها بالروجارة تخرج من من من مكانها وبقت ما منها يعني مغطية بالماء. يمكن الأخ اللي يسوق في سيارة ما كانش مش من رؤية هذه وهبطت له السيارة نتاعو في
1: الحديد. يعني علميا سي شكري، وإحنا الحقيقة حبينا ناخذوا الفيرسيون أوفيسيال من عندكم أنتم، خاطر ما تعرف الروايات إحنا نبدأوا ما شاء الله توينسا نزيدوا ونقصوا به. علميا وقانونيا السيد المقاول سي شكري عنده دخل في هذية ولا لا؟ هل عنده مسؤولية قانونية وإلا هو خدم خدمته العادية ما عنده حتى مسؤولية؟ فما حتى إخلال من عند السيد المقاول والمطر ممكن والسيول هي اللي خلات الحادثة هذه تصير؟
0: هو في البداية كل الحظائر مؤمنة، فهمني؟ معناها كل الحظائر اللي نصرف عليها لابد أنها تكون مؤمنة وفما أسيرانس فما في الأحداث. اثنين أنه هذه أثناء الأشغال، يعني مش الأشغال انتهت والمقاول اللي مشى ووقعت
1: يعني الأشغال متواصلة.
0: الأشغال هي متواصلة والمقاول يوم السبت حتى كمل الأشغال نتاعو مؤخرا وغادر، والأمطار جت يعني ليلة السبت يعني يوم السبت في الليل.
1: فهمت. يعني هو عمل كل ما لازم لتأمين البلاصة هذيك والسيول هي اللي جرفت، وإلا فما نقائص سي شكري ممكن التحقيقات من بعد القدام تنجم تقول لنا؟
0: هو رو بش نبدأ واضح يعني معناها تأمين الحظيرة نحن راهو رسمناه في عديد المناسبات ونبهنا ليه في هذه المناسبات باش تكون دائما الحظيرة معناها مؤمنة والحظيرة يعني سيكيريزي حتى لو كان يعني تتوقف الأشغال يعني يكونوا محميين مواطنين.
1: لا والحقيقة سي شكري حتى احنا كي نحضروا في الموضوع راهو هذه المعلومة عنا من دي سورس كونفورم قالوا لنا راهو وزارة التجهيز تحذر، السلطات الجهوية تحذر، وكان فما برشا حديث على التأمين هذا قبل السيول اللي استنيناه
0: وحتى نوعية التأمين هذه أمن بها يعني اللي باش ما تقربش هي الاسكال انه وقت جت السيول معناها بقوه حتى الحواجز اللي عمل هو جرفتها السيول
1: ولا.
0: يعني العمليه كانت معناها السيول كانت معناها بقوه درجه قوه كبيره حتى لين جرفت معها هكا
1: اللي حطه هو للتامين
0: وبالتالي نحن طلبنا منه باش يامن ما يسمى الدي بي اي يعني حاجات من مصنوعة من الخرسانة تكون ثقيلة معناها ديتيكسور انه السيول ما تنجمش تهزها مش كما هو امن
1: واضح سي شكري هذايا القدام به على الاقل نقولوا ما فماش ممكن حادثه اخرى باش تصير. بالنسبه للسياره هذه وانت قلت لي كل الحظائر مؤمنه، ما نعرفش مؤمنه تقصد بها اسيغي، خاطر انا السؤال اليوم السيد هذايا اللي صار في كرهبته شكون يعوض له سي شكري؟
0: هو باش نبدو واضحين يعني راي السياره صحيح السؤال هذا يعني ثم ناس مختصين في
1: اي طبعا
0: في القانون وفي الشيء. هو اذا كان وثيقه معناها يعني معناها يعني كما نقول
1: قانونيه
0: ولا حاجه قانونيه ولا حاجه, فانه ونحن عندنا بالطبيعه نحن كل مقاوله تكون تشتغل معنا تجيب لنا لاسيرونس تاع توريسك يعني اي
1: طبعاً.
0: اي حاجه
1: أي.
0: يعني اذا كان هو وثيق ومريقل او وحدات نحن مقاولنا المقاول اللي يخدم هذيك هنا عنده لاسيرونس نتاعو توقع الاجراءات القانونيه.
1: اي انا اللي فهمته من كلامك مادام مقاول يخدم في طريق تتبع وزاره التجهيز ما ينجم يكون كان عامل لاسيرونس نتاعو.
0: طبيعي جدا نحن
1: فلا هذايا نعرف
0: ما ينطلق في الاشغال
1: هذا هو كان ما فما أشغانس تو ريسك زادا في كل الأشغال هذه المعلومات نحن لثقافتنا العامة دونك كل ما نلقاو فما أشغال نعرفوا أنه مادام الأشغال هذه تتبع وزارة التجهيز يعني فيها أشغانس تو ريسك سي شكري
0: نعم.
1: في المطلق هذا
0: كل الأشغال بالنسبة لنا اللي تتطلق المقاول قبل ما يبدأ في الأشغال يستظهر بالأشغانس حتى في خلال الأشغال إذا توفى لاسيرونس نعاودوا نطلبوا منه لاسيرونس جديده باش ديما يكون الشانتي ديما يكون.
1: اي جوستومون سي شكري على خاطر الاشغال هذه بالذات هي بدات عندها عامين 2025 ووقفت لمده 9 أشهر. خاطرين بنت الجهه شويه غادي معناها انا عندي فكره عليها بالكدا الاشغال هذيا 9 أشهر قعدت واقفه الاشغال لهنا سي شكري.
0: نعطيك الحاجه نحن المسيرات هذيا ننجزوها عاده في الطريق العام.
1: اي
0: والطريق هذا باش تكون فيه ياسر شبكات اخرى زايدة على الشبكات نتاعتنا نحن يعني نقول كيما الشبكات نتاع الشركه الوطنيه للاستغلال وتوزيع المياه الشبكه نتاع الدول الوطنيه للتطهير الاتصالات نقوا الشبكات كيما هكا نحن في اثناء الانجاز يعني عندنا عديد الشبكات اللي متواجده في مسار المشروع واللي يستوجب تحويلها وبالتالي وقتي باش نحولوا نحن هيك الشبكات هذيك لابد ان الاشغال
1: تقف لوطون اللي تكملوا
0: تحول حتى لين تتحول الشبكات هذيك ومن بعد
1: مهم التوضيح نتاعك شكرا لك سي شكري خاطر حتى الاهالي الجهه مهم جدا باش يفهموا راه ما وقفتش الاشغال 9 أشهر معناها الناس مش قاعده تخدم لا فما اشغال اخرى موازيه ممكن تكون هي عندها وقتها في الفترات هذيك الاولويه باش من بعد في الاخر يكون لو ريزولتا كامل وشامل هكا ولا سي شكري.
0: نعم هذا هو بالفعل اللي قاعد يوقع.
1: واضح شكرا جزيلا سي شكري خلي فيه شكرا على تلبيه الدعوه شكرا على كل هذه التفاصيل الخاصة بناس الديوان. كان معنا سي شكري خليفي مدير إدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز لو تور دو تابل مباشرة بعد الفاصل.
2: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7.
3: سويي أليرت البرمجة الشتوية على كارت
4: رجعت الشتوية
3: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

بالك تحل الراديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعاء مثل الخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو اللي

0: كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. Old Gold Music Nostalgic تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت. تلقاوا في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7.
2: مرحبا بكم وين ما كنتوا، تحياتي لكم. هذه ناس الديوان، ما زلنا نحكي على انزلاق سيارة في حفرة في رواد. شكرا جزيلا سي شكري خليفي مدير إدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز. لكن قبل حبوب مغشش قال سامح عند برشا ما تسلمش علينا وقت اللي كنا احنا السابقين في السلم. تهنيت عليكم شوية حبوبة، مش نسلم عليكم اليوم وكل يوم ورا على راسي. هذي الكل تحية لكم وين ما كنتوا. نسلموا برشا على أم عبيد الله، تحية ليك منصف رياحي مرحبا. تحية الإيمان منى هيثم الغزي هيثوم، إن شاء الله تكون بألف خير. لتوال دو ماتان أهلا وسهلا ومرحبا. جيد الياس حبوب طبعا حبيب بن صالح، شكرا لك على المتابعة. على الوكيل مرحبا يا علاء الياس، مرحبا بيك. عبدو بالون فدوى ديلي بيبي رئيسة الكتيبة مع حلومة أحلام عمارة، نسلم عليكم برشا. مرتضى مرحبا يا مرتضى، مرحبا بمعز منوبي، مجدي فراس، دليلة ضيفلاوي، مرحبا بألفة، مرحبا بنديا، مرحبا بفيتن، عمر الغالي مرحبا بيك، محمد، سيرين، داليا، عودي مرحبا يا عودي، شكرا لكم الكل على المتابعة. ستيفان خليل أهلا وسهلا ومرحبا بيك يا خليل، تحياتي لكم وينما كنتوا. رشيدة مرحبا يا رشيدة، يمن مرحبا، مرحبا بيكم الناس الكل. أي حد ما قلتش اسمه يعاود يكتب لنا وسلم عليكم الكل. تباعا سمسومة صديقتي العزيزة سامية سيتي، إن شاء الله تكون بألف خير. كيف كيف صديقتي هو تحية ليك، شكرا على المتابعة. البجبوج رياض البجاوي شكرا ليك على المتابعة. أحمد بن إبراهيم مرحبا بيكم الناس الكل، ربي يفضلكم لناس الديوان وراو انتوما اسند قد ما تتبدل علينا الأيامات. إن شاء الله انتوما ما تتبدلوا. سيد العميد رأيك في اللي كنا نسمو فيه وانزلاق سيارة في حفرة في رواد والمقاول وكذا كذا.
3: أنا ما نعرفش نداهن ونكذب في الحكاية دي. في تونس كل عنا مشكلة كبيرة كبيرة متاع تأشير هالأشغال في كل بلاصة. تمشي تلقى تو احنا مشينا سافرنا لبرا يبدا ذا عندهم اشغال، يقعد اضواء ورد بالك وبلايك وابعد منا. احنا قلت انا جاي تو الطريق الوطنيه 35، الطريق الجهويه 35 من مرناق ورمبالي. تراك استخدم في كياس اش حاطين بلاكه 50 سنتي على جانب الطريق لوطه، مش حاط في القاعه لازم تعمل مجهود، تعمل جمال باش تراها، فهمتني؟ فما اشياء راهو تو تراك استخدم في كياس، مش اختر تراك استخدم في كياس على جنب الكياس مون اشرو تو هاو طريق هاو اشغال تاع تونس الجنوبيه هذه. هذاك تاشير معقول ساعات والله الانسان يتفاجئ. ما تعرفش روحك وين
4: والله.
3: المفروض ثم بلايس يبدا اضواء تشعل ويعملوا بلايك ورد بالك وديفياسيون. احنا في تونس المقاولين مع اللي ردوها بريفي الحكايه اش ولات يصرف اقل ما يمكن في المو... يصرف شويه في الخدمه بيدها، لكن باش ياشر
2: اللي فهمناه حتى من سي شكري هكا فهمنا بالقوه هكايا انه ما صارش مصروف مليح. قال احنا توا قالوا بعثنا له قبل برشا مرات واليوم قلنا له راه لازم التامين نتاع المكان يكون بالخرسانه. معناها اللي فهمت وين مصروف اكثر.
3: مش مستر هلك انا بقدا، انا جعفر نعرف فما جبل اللي هابط وديان. هم جاوا الواحد من الوديان شو عملوا له باش يعديوا قنطره تحت الارض، تعرف ثم قنطر تلقاها مربعه باش يعديوا الماء تحت الكياس. الراجل جاء حفر وحط الخرسانة وجاء الماء ضرب منه ومنه وخلاها عريانة، معناها اللي تعدى يتحمل مسؤوليته. هذا مش هذا راهو هذا هو هذا هو بالضبط الحكايه. راني انا هو يتكلم وانا فاهم الحكايه حتى نعرف المنطق ونعرف نعرف بالشبر الحكايه دي. دونك يلزمنا توا مجهود، اسم توا تدخل الدوله، تدخل الحكومه، تدخل باش هالمقاولين ياشر اشغال نتاعو كما ينبغي بالقانون. يلزم وقت باش يعمل اشغال ياشر حماية على أرواح الناس ممتلكاتهم.
2: وانا نعرف المقاول راهو كيف ياخو الرخصة ويبدأ باش يخدم، هو يحط في لابيل دوفر شنو الإمكانيات اللي عنده الكل اللي باش تكون موجودة، حتى عدد العملاء، حتى شفتها من التراكس هذيك من أقل إلى الأكبر إلى، ويلزمها تكون موجودة على طول الأشغال. ما نعرفش أنا سؤال هذايا سؤال بريء، هذا موجود ولا لا في المقاولات امتعنا دكتور؟
4: لا هو اللي حكاه سيد العميد والكل نعرفوه معناتها وريناه، اللي الأسيجة معناتها والحواجز ماهيش ريسبكتي في تونس. التأشيرات واللوحات الضوئية ماهيش ريسبكتي في لي طرافو بوبليك تاعنا الكل. تبقى انت كي تخرج ان كاي تشارج ولا نابيل دوفر ويجي عند مقاول, مقاول يجيب كي باش يجيبهم باه, ومن بعد ما يجيبهمش وينو دور الرقابة والمراقبة اللي هي هوني ترجع للوزارة ولا البلدية ولا الجهة المسؤولة
2: لسلطة
4: الإشراف
2: مهما تكون شكون.
4: دونك أنا يظل لي الإشكالية هوني, خاطر هون نحن يجاوب هو على بيل دوفر وبعد ما يحترمش هل لي كونديسيون هذو. بالنسبة للمواطن ربي يخلف عليه والحمد لله هو لباس وما ثماش خسائر بشرية, توا شكون باش يعوضو؟ نورمالمون هو المقاول.
2: المقاول لا, هذا شو قال سي شكري.
4: المقاول هو خاطر يبدا عامل لاسيورونس, والسلطة المحلية عليها كان دور الرقابة, الوجبة تاع الرقابة. هو كيفاش يخدم وموش محترم, معناتها الحاجات اللي باش يوفر بها امن العباد اللي يخدموا غادي وامن مواطنين زاد.
2: فوالا, واحنا خلينا نقولوا نتساءل هل هو موفر هذا الكل, وكان هو موفر دونك علاش صارت الانزلاق هذايا بالنسبه لي السيد المقاول طالين
5: في نفس السياق. هو لا مراقب وتصير ريسبسيون وما يراقبوا هاشي عليه. الكارثه اللي حلت في الحكايه هذه المقاولات والاشغال هي شنو؟
2: موان 10
5: مش يعمل لك حويجه على قد الواحد. كيفاه معناه ميسي فري
6: حق التحقيق
5: ليه؟ معناه يجي يبني قنطر موان 10 مش معقول يبني قنطر موان 10, يبني جرادان نتاع 50,000 عبد موان 10 يا ناس فيقوا مش معقول. وحاجه اخرى سافوار كيما كراس الشروط, يعملوا كل الشروط يعطيه رخصة بعد لما يشوفوا بعدش يفيقوا يمشيوا للريستوران يمشيوا المقاي ويشوفوا الكوارث الصحية ذيك. ولا حقنا نعملوا معناها مع دكتورنا الغالي النافذة التربية الطبية
2: بالحق التغذية سيريوزمون يظهر لي صغار لازم يعرفوا شنو ياكلوا شنو ما ياكلوش الهيجين نتاعهم حتى في المدارس.
5: دونك يجمع عندك شكون باش يعوض له الاضرار المادية والكذا اون برانسيب والله اعلم. وبعدش يمشي المحكمة
2: وزارة الجيش تقول المقاول
5: عنده ار سي بروفيسيونيل عنده ار
2: سي لا عنده مشكلة كان مقاول ما عندوش
5: ريسبونسابيلتي سيفيل وريسبونسابيلتي اكسبلوتاسيون بروفيسيونيل وكذا وعنده شي ريسبونسابيلتي سيفيل تاع العشر سنين غارانتي خاطر احنا نعرفوها
2: تاع العشر سنين غارانتي عندي عميد عندي
5: تاع العشر سنين
2: غارانتي واضح. نكملوا نسلموا على احمد بن ابراهيم صليحه الجندوبي رمزي يحيوي عربيه قسمي مرحبا بكم وين ما كنتوا. هذه ناس الديوان اخبارنا وراجعين مرحبا.
1: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7 خليك قريب فيم وراجعين.
7: الصيف فات وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتونيتي ان با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم اي سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي با التجاري ليزينغ.

0: D1 FM. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز السادسة مساء ديوان فام عسلم. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع ظهور سحب أحيانا كثيفة هذه الليلة مع أمطار مؤقتة رعدية بالجنوب ومحليا الشمال والمناطق الشرقية للوسط. والمعهد يتوقع هبوب رياح قوية نسبيا قرب السواحل، فيما تتراوح درجات الحرارة ليلا عامة بين 17 و 21 درجة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وبين 22 و 27 درجة ببقية الجهات. وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي يستقبل اليوم كبير مدراء الخطوط السعودية بشمال أفريقيا نايف لجهر، ومدير الخطوط السعودية بتونس أحمد السهلي، وممثل الخطوط التونسية فرش بن سعد، ومدير الحج والعمرة بشركة الخدمات الوطنية والإقامات نور الدين بن بوبكر، وذلك في إطار متابعة عمل مكتب حجاج تونس المتعلق بتنظيم موسم الحج لسنة 27 و2000. والوزير يوصي بالمناسبة بضرورة إحكام الاستعداد للموسم الجديد والتنسيق بخصوص فتح شبابيك إتمام إجراءات السفر والمشاركة في دروس توعية الحجيج، كما شدد على ضرورة تلافي بعض السلبيات التي تم تسجيلها في اجتماعات تقييم موسم الحج الفارط والعمل على دعم العناصر الإيجابية وتطويرها. كاتب عام الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم سحيمي يفيد اليوم بأن وزارتي المالية والصناعة والمناجم والطاقة وفرتا الاعتمادات الضرورية لتغطية المساهمات الاجتماعية لعمال نقل المحروقات والمواد الخطرة، وذلك عبر ترفيع في هامش ربح شركات نقل المحروقات بمقتضى اتفاق تم توقيعه مع الشركات البترولية بتاريخ 17 من سبتمبر الجاري. وسحيمي يؤكد في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء تمسك الجامعة بتنفيذ الإضراب المقرر في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و 24 من سبتمبر الجاري، خاصة وأنه لم يتم إلى حد الآن عقد جلسة صلحية في الغرض، محملا مسؤولية ما آل إليه الوضع إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لعدم اطلاعها بالدور الموكول لها في الإشراف على جلسة صلحية بين الأعراف والجامعة وفق قوله. ومن جهتها الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة لمنظمة العرف تؤكد في بيان أن شركات نقل المحروقات لم تتلقى أي برقية إضراب قانونية وفق أحكام الفصل 376 وما يليه من مجلة الشغل، معتبرة أن كل توقف عن العمل أو تعرض لجولان الشاحنات هو تصرف غير قانوني. والغرفة تؤكد تجنّد شركات توزيع النفط وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود وسعيها لتزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط يومي 23 و 24 من سبتمبر الجاري، معتبرة أن الحوار الاجتماعي بين الشركات وعمالها لم ينقطع على مستوى المؤسسات لأجل تذليل كل صعوبات إن وجدت. التقديرات الأولية تشير إلى تسجيل تراجع طفيف في إنتاج التمور بولاية قفصة بنسبة تقدر بحوالي 5% مقارنة بالموسم الماضي، حيث يقدر حجم الإنتاج هذا الموسم بنحو 15,086 طنا، أي بانخفاض في حدود 794 طنا مقارنة بالموسم الماضي وفق المكلف بتسيير الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة درصف بن أحمد، مرجعة ذلك إلى ظاهرة المعاومة الطبيعية للنخيل وتراجع عملية تطلع مقارنة بالموسم الماضي.
2: نعرفوا المساحة الجملية للنخيل بالنسبة لولاية قفصة تقدر ب 3800 هكتار، منها 580 هي واحات قديمة وما يقارب على 620 هكتار هي واحات حديثة عمومية و 2600 هكتار هي واحات خاصة. تعرفوا انه في الموسم الفارط كانت صابة التمور هي صابة وصلت الى مستوى قياسي باعتبار نصنع معتبة 404 ألف طن على المستوى الوطني، لكن هناك خلال الموسم هذا تراجع تصيب كبار مكيد نقلة تعطي النتائج نتاعها هي ثم المعاومة وكذلك تراجع شوية في عملية الطلع. بالنسبة لولاية قفصة كان إنتاجها في الموسم الفارط 15,080 طن، في الموسم هذايا هناك تراجع طفيف كبار كما قلنا نسبة الطلع اللي كانت أقل من الموسم الفارط، وبالتالي هناك تراجع يقدر ممكن حتى 5% على حسب التقدير.
1: وفي تطورات الوضع بالشرق الأوسط، هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن إصابة ناقلة للغاز النفطي المسال بشظايا مقذوفات مجهولة المصدر أثناء خروجها من مضيق هرمز في ثاني حادثة تتعرض لها ناقلة في الممر المائي اليوم الاثنين وفق الهيئة. وكانت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم إصابة 2 من أفراد طاقم ناقلة إثر إصابتها بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. ديوان فام،
3: صوتكم
0: في تونس الكبرى
3: على 93.5.
0: على 93.5.
3: فلاش سبور.
4: فلاش سبور.
5: اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. اليوم انطلق التربص نتاع منتخبنا الوطني التونسي في العاصمه قبل مواجهه اوغندا وايضا بوتسوانا في تصفيه الكان نهار 24 و 28 سبتمبر. زوج مقابلات تلعبوا في حمادي العقربي في رادس. اللاعبين دخلوا اليوم في التربص هذا بالنسبه لمنتخبنا الوطني التونسي ويبداوا يلتحقوا تباعا بالنسبه لليوم غدوه وايضا بعد غدوه. بالنسبه لليوم كان وصل عيسى العيدوني، محمد ايضا نحكيوا على معتز النفاتي، ايضا محمد النصراوي، صبري بن حسن، فرجين نساسي، محمد علي بن رمضان، سيف الله الطيف، آدم عروس، أيضا علي معلول، أيمن دحمان وخليل العياري، كيف كيف محمد أمين بن حميد، منتصر الطالبي، السادة قديدة، وأيضا ريان اللومي. بقية اللاعبين يلتحقوا كما قلنا تباعا بين غدوة وحتى بعد غدوة باش يكتمل النصاب في البرنامج اليوم بعد شوية 7 متاع الليل، حصة تدريبية في أنيكس رادس بحضور وسائل الإعلام. لاعبنا الدولي التونسي اسماعيل الغربي تم اختياره ضمن التشكيله المثاليه للجوله 7 في الدرجه الثانيه الاسبانيه بعد تألق اللافت مع نادي ليغانيس الاسباني امام غرناطه خاصه في اخر مباراه، وايضا تألق منذ انطلاق الدوري بتاع الدرجه الثانيه الاسبانيه ويسجل هدفين وعمل 3 تمريرات حاسمه. حاليا ما زالت الجلسه متواصله بين هيئه الترجي الرياضي التونسي والمدرب الحالي للفريق ريغي كامف لحسم مستقبله مع الفريق بالبقاء او الرحيل. الاجتماع باش يصير فيه التشاور بخصوص مستقبله مع الفريق خاصه بعد تصريحات رئيس نادي ستيوا بوخارست الروماني اللي قال انه اتفق مع ريغي كامف لتدريب الفريق. دونك نستناو نتائج الاجتماع بين اداره الترجي وايضا ريغي كامف. نذكر ريغي كامف كان اشرف البارح على حصه التمرين بالنسبه للترجي الرياضي التونسي ويرتبط بعقد حتى جوان 2028 مع فريق بمسويقة. نحكي على الرابطة المحترفة الثاني لكرة القدم نهاية الأسبوع اللي تنطلق في موسمها الجديد بإجراء مباريات الجولة الافتتاحية نهار السبت 26 سبتمبر 3:30 متاع العشية في المجموعة الأولى محيط قرقنة هلال مساكن. هلال الشابة يواجه سكاك الحديد الأصفاق، سي سبورتينغ بن عروس أمام كرم المهدية، مستقبل جابس جمعية مقرين، الملعب السوسي كوكب عقارب، النجم الخلادي بعث بوحجلة، مستقبل سليمان يواجه اتحاد تطاوين نهار الأحد للدفعة الثانية في المجموعة الثانية، أمل بوشمة يستضيف النادي القربي، خواف القفصة مستقبل القصرين، سبورتينغ المكنين، هلال الرديف، أولمبيك الكاف، اتحاد قصور السيف، جمعية أريانا، الملعب الجابسي، أولمبيك مدنين يواجه القلعة الرياضية، وشبيبة القيروان تواجه جندوبة الرياضية. الختام بالكرة الطائرة، منتخبنا الوطني التونسي انطلق 6 متاع العشية في مواجهة ربع النهائي ويواجه فيها المنتخب الرواندي. مباراة كما قلنا انطلقت 6، بقية المباريات 9 متاع الليل مباراة منتظرة بين المنتخب النيجيري والمنتخب المغربي.
0: احنا الجوار نمرة 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام، حكاية غرامة.

0: الستة و17 دقيقة جانا لكم في نايس ديوان متواصل من توا حتى للسبعة. شكرا على المتابعة، تحياتي لكم وين ما كنتوا. باش نبداو بديديكا سبيسيال برشا توفيق حشيشة وزوجته أميرة خليف، نسلم عليهم الزوز برشا برشا. أميرة خليف المكي حشيشة وأمنة الكسيبي يهنيو ولدهم مكي وأمنة بمناسبة زواجهم، دونك تحية كبيرة لهم. ديديكاس جيم آخر شوية ما احنا نقولهم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، إن شاء الله ربي يهنيكم. نعود دونك سي توفيق حشيشة ومدام أميرة خليف يهنيو مكي حشيشة وأمنة الكسيبي بمناسبة زواجهم، إن شاء الله يا ربي زواج لعمر وإن شاء الله بالهنا والرفاه والبنين. نحب نسلم زيدا برشا على محمد الخزيمي، تحية الهيفاء اللي استقبل التليفون في سويق محمد الخزيمي اللي كلمنا من برج التومي. قال نحب نشكركم برشا ونحب نشكر زيدا معتمدة البطان، شكر كبير من الجانب الإنساني، راهي كي تشد موضوع ما تسيبه كان ما تطمن وتتبعه. دونك تحياتنا للسيدة معتمدة البطان، وشوف راهو المواطن التونسي كي يلقى مسؤول يخدم على روحه ويكون الجانب الإنساني موجود يحييه ويقول له يعطيك الف صحة. دونك تحياتنا لكل أهالينا في البطان وشكرا جزيلا محمد، راهو سلامك وصلني 100%. تحية كبيرة ليك وتحية كبيرة ليكم انتوما وين ما كنتوا. طريق السلامة للجميع توسطة و18 دقيقة نعملوا طلع على الميتيو مع ميس الميتيو نورز المشراوي في زوم ميتيو.
1: زوم ميتيو.
2: مساء الفل للناس الكل من جديد. بالنسبة لأحوال الطقس الليلة الاثنين 21 سبتمبر 2026، سحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتة رعدية بالجنوب ومحليا بالشمال والمناطق الشرقية للوسط، سحب عابرة ببقية الجهات، الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، البحر قليل اضطراب إلى محليا مضطرب، تتراوح الحرارة ليلا بين 17 و21 درجة بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبين 22 و27 درجة ببقية الجهات. هذا طبعا كما عودناكم حسب المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: زوم ميتيو.
0: ترجم يا عميد.
3: لا نذكر في سليم ايش قال. قال مره قال راهي الدنيا قاعده تقلب. لا بالحق لا
0: تو قال تفكر في ناكل حاجه في الريستوران كل شو قال على الماكله.
3: قال سليم نهار من نهارات قال راهو لازم احنا ناخذ نبدلوا في تفكيرنا. هاي تصدقوش تو مئات السنين التقلبات تجي من الشمال تجي من اوروبا. هاي التقلبات اللي قالت عليها منين جايه ترى عمرها ما صارت. ما نذكرش ما تذكرش اللي ثم تقلبات مطر كبيرة جاية من الصحراء من الجنوب. أي توا اللي داخلة لتونس مش داخلة مش شمال، داخلة معناها من الجنوب وش تطلع الوسط. هذاك علاش بحق راهو الكلام اللي قالوا لازم نبدلوا تفكيرنا باش السدود توا أكل البلايص اللي ما كانش فيها سدود اللي هما في الجنوب الغربي وفي الوسط تونس ما كانش فيها سدود تعملوا سدود. يعني المطر ولد غادي تقلبت الحكاية كانت كلها مش شمال ولد جينا من الجنوب. معناها سي تان فينومين نوفو ناتج على التغيرات قاعده تصير وشيء. شوفوا الخريطه نتاع ميتيو تونس معاد الوطن الجو، شوفوا الكتله تاع السحب اللي جايه. يا سبحان الله احنا قبل الصحراء نعرفوها ديما شايحه، تو الكتله هابطه طالعه تنا من شيره جنوب الجزائر طالعه تونس. غريبه سبحان الله.
4: ما هو فما سبب علمي هو الاستمطار.
3: اي هذا معناش مش نعمل في الاستمطار احنا ما نعملوش.
4: دي مونتري
0: نطلعوش نعملو في الاستمتاع.
4: ما نعرفش خاطر الفيضانات اللي صارت في الخليج
3: هذاك يعملوا فيه
4: عملوا الاستمتار
3: وحنا ما عندناش. مازلنا ما عندناش.
2: احنا كنا نعملو فك قائمه يا قائمه
3: هم طلعوا طيارات تروا هاي يطلعوا لا بالحق طلعوا في طيارات
0: يدقوا ببين الديار.
3: هم في الخليج يجبروا اصحاب شيء يولي مطر الطيارة تسيب عليها مواد كيميائية يهبطوه. فهمت
0: واضح. شكرا على الترجمة سيد عميد. نسأل مباشرة على عيدية تومي حمزة عيدية التابعي سمحوني عبدو تومي وحمزة في الكتيبة. تحياتي لكم. به تصويت توا عنا توباك تو وعنا لايك ديزلايك شنو تحبوا. شكون يحب لايك ديزلايك نمشيو تو سويت لي لايك ديزلايك
1: لايك لايك ديزلايك.
0: في لايك بالملوخيه لا
2: باش نحكيوا على ماكله تحبوها والا يحبوها اغلبيه التوانسه. ماكله تونسيه 100% وهي الملوخيه. لكن المره هذه الحقيقه نحكيوا على فيديو اثر برشا جدل وبرشا تفاعلات على لي ريزو سوسيو، وهي بيتزا بالملوخيه عليها اللحم وبعد عليها الجبن. الحقيقه فما اللي قال شنو هذا معناها كيفاش تتكل حاجه كيما هكا بيتزا ملوخيه. فما اللي اعجبت وفما اللي قال وجربها وبنينا دونك اختلفت وتباينت الآراء بخصوص الفكرة هذية أنه بيتزا واحدة من المطاعم يعملوا بيتزا ملوخية على بأحجام مختلفة بيان سور والناس الكل تفاعلت ذاقت وفما اللي يعجبها وفما لا.
5: نعم يا أختي
6: ليه ويذر عليها قاعد دريت في فك الجرويير وفك الدنيا أما رأي وشوف
0: شوي انا شبيه
3: محمد
0: قبل ما يتكلم محمد عندنا المتنبي ركون بربي زما نسلموا عليه برشا تحيه ليك محلى اسمه المتنبي ركون تحيه ليك يا متنبي لايك ديزلايك ملوخيه احنا كنا كناش قبل نفاتكم قولوا ملوخيه بالحوت
7: ولات ملوخيه بالجبن والفلوخيه
6: بالجرويير بابا
7: شنو نحط فيه هذاك
3: الشامبيون
2: الحم الحم
3: كنا نفاتكم كسكوت بالملوخيه ولا كسكوت كسكسي
0: اي صحيح
3: باي
5: كسكوت مفروم على بدنية
0: غفو النادي كابتن لايك ولا ديزلايك تاكلها ولا ما تاكلهاش هذا هو السؤال يوم مش لايك ديزلايك
4: تاني بحب تشوفها جملة
0: تحب تشوفها
4: جملة تبلبيز
0: تبلبيز
4: اه وي
0: عميد تاكلها ولا ما تاكلهاش
3: ما ناكلهاش ويزي مثل لعيب هذايا عندنا ثوابت في البلاد هذه ماكلة عندنا ماكلة 3000 عام الكسكسي والملوخية ثوابت يجي نلعبوا بها هي ما تيبش بالحمل العلوش ما تيبش بيه
0: صحيح
3: تيب كم بالبقري ولا
0: بالكرش
3: هي ثم ثوابت هاك تعرفش قاعدين نعمل هذا عندي أنا التشويه التراث موجود عنده آلاف سنين وفخرنا خاطر العالم الكل حاسدنا على ماكلتنا
0: يعني
3: اسمع براس وديك لا تجديد يمكن اما ما تلعبش بالثوابت برا تفلسف كما تحب في الحاجات الاخرى اما ثوابت البلاد هذه كسكسي تونسي كسكسي الربيع ما تمسوش هذاك عالميا معروف الملوخيه التونسيه ما تمسهاش يعني ثم اشياء ما فيهاش كلام يا كابتن ما فيهاش لعب راهو فهمتني دونك شوف سي سيدي نمبورت كوا فهمتي
0: ما ياكلهاش
5: وسع بالك باي حاضر وسع بالك
0: دكتور تاكلها ولا ما تاكلهاش
3: لا انا باغ كيوريوزيتي نبوق
0: نشوف
3: نشوف بوركو با اوريجينال
4: دكتور باش نعمل لك وحده تعتقد
3: لا لا نجم بون هي المخية فيها
0: الجبن
3: بون الجبن هو يمكن ما نعرفش نشوف ومن بعد نقول لك ما نجمش نقول ماهيش بنينه الفكره تاع سيونتيفيك معناها ادوا تيستيها كونفليكت العقليه نتاع الطبيب اللي تاع لابوراتوار بالك شي بنينه ما نجمش تعرف
0: باهي هي لايك ديزلايك
3: على الاوريجيناليتي لايك
0: لايك
3: المطعم ما نعرفش نجم تكون ديزلايك جو سي با
0: هيني تاكلها ولا ما تاكلهاش
7: مستحيل ناكلها
0: مستحيل دونك ديزلايك افون لاكس
7: اي اكيد
0: باهي خليناه الاخر بما انه يتطاول
3: دخل دخله واحده بكل شجاعة
0: ليه والله نشوف
3: يا حماي
0: زيلي يا رشا ما خلطش عليهم لقطات دول تاكل ولا ما تاكلش
6: لا ما تعديش هذه جمله لا
0: بالحق شنو بيتزا ملوخيه توا
6: لا وبيتزا ملوخيه ويحط في الجرويير معناتها اعتداء يذر فيه الجرويير اعتداء بالعنف
0: صارخ
6: على البيتزا
3: والفلفل
6: اي معناتها لا حاجه لا فلفل خويا فهمتني من ظهر هذاك عرفته فهمتني كل
0: حلوف
3: حلوف جبنا الشيف نتاعنا اليوم راح حكم
0: لا اي حلوف كريم والله نورس
2: لا هو
0: ليه هو ما تاكلهاش نورز
3: ممكن انا
0: دونك مستحيل
4: هو اخويا محمد هو اعتداء على الحضاره وعلى لا كولينير نتاعنا لا
6: الحضاره يا بركه يا كابتن على الحضاره
4: على الحضاره ولا لا كولينير
6: ولا كولينير ما راه نشوف كيف نجيو نشوفوا معناتها لي فينومين نتاع لي بيتزا في العالم سورتو ثم برشا دي فيديو قاعدين يدوروا معناتها على الانستغرام وعلى الفيسبوك ثم حاجات غريبة من نوع هذا يا راو
3: بيتزا بالشوكولاتة تختيني من حد يقول الماركة
6: عندك في اليابان
3: شد روحك انت نورس
6: عندك في اليابان دوك في اليابان يعملوا البيتزا بالمايونيز وبالمايس ويعملوا نوع آخر متاع بيتزا فيها الفرويد ميرني البرازيل بيتزا بالشوكولاتة في أستراليا بيتزا بالحم الكونغورو في أمريكا نفس البيتزا فيها دجاج وفيها الوافل معناتها حاجة حلوة وحاجة يعني معناتها مالحة بيتزا بالكومبوزونت متاع الهمبرجر في إيطاليا اللي هي اللي بدعت البيتزا يعملوا بيتزا كلها بطاطا
3: الله الله
6: بطاطا كلها بالبطاطا
3: على البساطة
6: على البساطة في السويد يعملوا بيتزا فيها البنان وفيها البردو كاكاويت وفيها الدجاج
8: هذه باهي
0: الدجاج مع البنان والبوري
8: هذه باهي عجبتني الفكره
9: فما بيتزا اناناس زيد
6: هذيك في هواي هذيك في
8: هواي بيتزا هواي موجوده عندنا
6: بيتزا هواي في تونس هذيك موجوده هذوما يمكن من اغرب انواع معناتها البيتزا ثم زاد بيتزا اللي بالكبير
0: تخيلوا الاكله التونسيه اللي تجي معها بيتزا تقبلها
4: شكشوكه
0: شكشوك انا بدي نقبل
6: موجود
0: طماطم فلفل بصل
6: العجه موجود
3: اسكالوب
0: العجه وي اوسي العجه
3: الاسكالوب بصفه عامه تجي
0: الاسكالوب تو قاعدين يحطوا يظل اكثر من هذيك عدم
6: عندي ريستوران نتاع صديقي في باردو ديما ناكل عنده يعمل بيتزا تونيزيان فيها لي كومبوزونت نتاع العجه وفيها معناتها المرقاز مقصوص وحاجه منينه برشا وتتعدى
8: اي شبيه الملوخيه
6: لا لا لا والله دوك لا انا شفت المشهد هذايا معناتها انا بعد ما كليت ما نهار السبت من ابن الملوخيات اللي كليتهم في حياتي في جابس نهار السبت خويا كسكسي
4: شويه فارينة
6: وكليت الطبيخه وكليت
8: الملوخيه
6: والله بارك الله فيهم قديش فرحوا بينا قديش فرحوا بينا
10: وطرفش حيمه ما بين صباعي مرفوش
6: هذا كيما عسويت البلوط راهو اللي هي عيسويه البلوط يعني معناتها معروفه ياخذوا الاغاني الصوفيه اللي معروفه على الاخر يبدلوهم بالكلام نتاع نتاع
0: كيما توا زرده زرده بالكسكس شكون يقول لي اصل الملوخيه منين جاي
4: مصر
3: ملوخيه
4: الملوخ
3: لا رويال
4: الملوخ
8: مش الفراعنه
4: ماكلت الملوخ
0: الفراعنه
4: اسكي باري واحد شربها برا من
0: صحيح.
4: من ولا
0: صحيح
4: هكا ولي
0: صحيح قعد شافوا الطب الكل وبعد مشى له حد غليله الملوخيه هذيك
3: الف سنين جي
0: ولات دواء الملوخ
4: الملوخيه نتاعهم ما فيه
0: الملوخيه اللي هي عندها فوائد كبيره برشا غنيه بالفيتامينات والمعادن فيتامين ا يساهم في صحه العينين والمناعه تحت رقبه الدكتور فيتامين سي مضاد اكسده ويدعم المناعه وفيتامين ك اللي هو مهم لتخثر الدم وصحه العظام فيها برشا حديد برشا كالسيوم برشا مغنيسيوم بكميات تختلف حسب التحضير الملوخيه كيف كيف تساعد على الهضم وغنيه بمضادات الاكسده تساهم في صحه القلب تدعم صحة العظام هذه الكل من فوائد الملوخية لكن رغم هذا ما ناكلوهاش في البيتزا
6: لا مستحيل
8: كونسوفان
6: مستحيل
0: مريقلة دكتورة الحمد لله
8: كونسوفان
0: الحمد لله أما تخوازيام سيزو على الأقل قلت معلومات صحية صحيحة نمشي للخبر
11: واثقة من نفسيها مش مخبرة
0: شوف نادية من فلتحة السيدة المخرجة تحكم بحكمة نادية تاكل قل لي أعطيني بالصوت تاكل ولا ما تاكلش ملوخية بيتزا بالملوخية نادية بالنسبة ليك مع أم ضد
8: بيتزا
0: ما لا أبدا يلا الأخبار
9: نحكي على دراسة أظهرت اللي أكثر من 25 ألف زوج في دولة أوروبية اللي مرض الزوجة يهدد استقرار العلاقة ويزيد من خطر الطلاق بشكل أكبر بكثير مقارنة بمرض الزوج يعني الباحثين أكدوا
0: المرأة كي تمرض ممكن العائلة
9: وين أكدوا الباحثين اللي تراجع قدرة الزوجة البدنية ولا معاناتها من الاكتئاب يعرض الحياة الزوجية للانتهاء بشكل ملحوظ بحسب موقع سايكولوجي تود يرجح الباحثين اللي سبب يرجع لكون الزوج هي اللي تقدم الرعاية الأساسية عادة مما يجعل مرضها يشكل إرهاق مضاعف على الزوجين
0: لايك ديزلايك
9: يعني دكتور مرض الزوجة يزيد من خطر طلاقها
8: بطبيعة لايك لايك شوف الزوجة الزوجة هي العرس نتاع الدار والراجل هو السقف نتاع المنزل معناتها إذا كان السقف أي لا هذاك هو بالحق معناتها العرس نتاع الدار العرس نتاع الدار الساس نتاع الدار هي الزوجة والرجل هو السقف إذا كان ما ثماش عرس السقف يطيح
0: برافو دكتور دونك لايك
8: لايك
0: بالنسبة
8: لايك أخي خاطر راهو ما يلزمناش نعملوا الكونفيزيون نغزو لها الزوجة خمم الزوجة هي زادة كانت أمك فهمت
0: طبعاً.
8: الوالدة نتاعك ولا مماتك ولا
0: شوف داركم كيفاش قائمة وحتى ديار الكبار فينا طالين لايك ديزلايك
4: شو معناتها لايك ديزلايك
0: مع أم ضد خاطر فما اللي يقول لك لا راهو كيف كيف حتى الراجل
4: معناه باش يطلق مرته
8: لا لا
0: لا لا, لا.
9: الدراسة تقول اللي مرض الزوجة تزيد من خطر طلاقها يعني كل ما تمرض المرأة راو نجم تتسبلها في خطر
8: الطلبه لا بيدي فهمت شكي لا لا كاين ديزلايك
9: ديزلايك
8: لازم يقف معمرته
4: على ريت انا خدت
8: لا لا والله برافو عليك
4: ربي فضلك
8: عايز ماش تروم عليك
9: ديزلايك
4: انتوا ما فهمتوها في الاخر وقت هي في حاجه الى الرعايه اي معني لو حرام عليكم تقعد غادي وتضحي وتعمل وكذا وتجيب تريتور
9: هو احنا مش نقولوا معها او ضد بالنسبه لكم هذا اللي صاير في العائلات برشا عائلات ولا لا
7: لا
4: ما نعرفش فما عائلات
8: صعيب صراحه
9: موجود العائلات اللي ما فيهاش حب
4: استثنائيه معناها
9: بعض الشيء
0: مش قسمي
4: اما لا خويا شو مبادئ نتاعنا واخلاقنا تمنعنا باش المراه
7: وقتها
4: برعايه وكذا يزب بالعكس وقتها نقوم ونكونوا واقفين ونحملوها ونبوسوها ونحبوها
9: هو المخيال هكا المهجه هكا كي تتكلم ديما نقولوا المراه تصبر اكثر من الراجل ديما هكا يقولوا لا كان الراجل يمرض المرأة باش تهز اكثر الحمل وقت اللي المرأة تمرض الراجل يقلق ممكن في ساعة ولا يسيب اكثر من المرأة المرأة تشد برشا في عائلتها هذا شي يقولوا نحب رايكم
8: انتم ديما خرجون نحن
7: شفت ديما احنا ديما احنا سبب
8: كانوا موجهين
7: لا تحسهم يشوفوا كان الرجال نساء كي تبدا هكا ما يشوفوش
4: دراسات من الاردن ديما من الاردن
8: مسيفي
9: لدينا في اوروبا لدينا في اوروبا شوف لنا غدا حويجه من الاردن
4: انا
9: الكويت العميد خليفة الاخر هيني
7: انا مع الدكتور نفس الراي نتاعو بالضبط ماذا بيا دراسات هذوما يشوفونا علاش ديما كان الرجال نحب نعرف انا
8: خاطر فين
7: لا لا معناها انا نتصور العبد هو معدن راجل ولا مراه كي يمرض الراجل نجم مرت تخليه كي تمرض المراه نجم راجل المشكله في الطبيعه والمعدن تاع العبد مش في راجل ولا مراه بالنسبه لي
9: انت ديزلايك بالنسبه للدراسات بشكل عام
7: ديزلايك
9: الدراسات
7: كيما هكا عجبتني الجمله نتاع خطر طلاق يا اخي خطر باش دخلوها الحبس معناها حسوني تهديد معناها كانه كان باش تطلق مشتوفه الدنيا معناها
9: مادام في اوروبا اللي يقولك
7: اي شفت ما هو الغالب يمكن احنا ديننا زاد
9: وصلنا شويه نقول لك اللي انسى في تونس بالنسبه لهم الطلاق مش خطر بالكل
7: بالضبط اي هو مش خطر على حتى حد الانسان الرجال
9: لا ما عندناش
4: ولا
8: اسمع
9: لا اما سي با تري فور ديما تحس اللي الدراسات هاني وين امراه دراسات ديما مليحه
7: صحيت
9: ديما نتكلموا وانا نتكلم
7: انا نوافقك نوافقك انا
8: متكلي
9: شوفوا شمو هذاك تعلمتوهاش
8: لا
9: محمد
7: بعيد على كل الدراسات
9: ما
8: شافوهاش
7: بعيد على كل الدراسات
8: انا نقول كلمه
9: رقيق
8: اي رقيق
7: ما لها باش نجاوبك بكل رقه الى زوجتي المستقبليه كان يتخلى عليك العالم انا ما نتخلاش عليك
9: لا لا
8: بتحدى العالم
9: ما خاطر ما زلت مستقبلي
7: كلام مبرر
3: كلام مبرر والله اللي باش تاخذوا هذا سي محمد هذايا ولدتها أم نهار جمعة بالواقفة محظوظة خاطر إنسان رقيق إنسان باهي إنسان محلاه محظوظة مازالت في علم الغيب أما والله أنا أحد الناس أقول لها يا بنتي راك باش تعيشي أحسن عيشة في الدنيا خاطر كشخص إلي تريفان إنسان رائع بالحق المحظوظة
7: فان جيعان لا لا بس ياكل بشي
3: نغلق القوس نغلق القوس أنا أقول كم واحد أكثر حاجة
9: غيرين منك محمد
3: أي أنا هي تمرض أنا مرض معها العكس تماما لأني راو الحياة شنية هي هزني ونهزك
9: صحيح
8: دزني وندزك
3: مع الأسف مع الأسف مع الأسف مع الأسف نقولها الدراسة هذه موجودة في تونس والحالات هذول موجودين في تونس
9: صحيح.
3: وشفت انا صحيح. في بعض العائلات المراه تمرض يبغضها وينفرها وست تري جراف معناها بالحق الفتره اللي هي حاجتها بها ثم مسكنا تضرب هالزايمر ثم شكوني وشفت كيفاش الراجل ينفر وانا ابغض ما ابغض الحكايه هذه انسان تقاسمت معك حياتها وهزت معك والدرك راهو طايح على المراه في تونس ما تقولوليش العكس راهو الدرك طايح على المراه البرا راهي تخدم البرا والداخل راهي هي تربي هي تهز الدنيا كلها تمرض نجي انا نعمل هكا دونك ردوا بالنا راهو المراه راهو نرجع ديما للقران راهي ما وده وشني كلمه ثانيه بالله
7: ورحمه
3: الرحمه هذيك اللي نسيناها يا كابتن نسيناها راهي
4: والله هو نسى كل شيء فهمتي
9: فما راهو فما هكا وهكا انا جو روتيان كلمه هني انت والاصل والمعدن ينجم الراجل هو اللي كي يمرض مرته تخليها بيه ينجم
7: نجم
3: فما فما فما
9: وفي الحالتين ابكي على الاصل وابكي على المعدن
12: هذاك علاش لازمكم تعرفوا شكون تختاروا من الاول
4: الكلمه
12: نتاع زي كلمه
3: من نادي
12: في فورمة نادي.
13: مرسي ديكزيستي سيدة المخرجة جميلة جدا نادية وستة
7: وستة
13: وثلاثين دقيقة وستة وثلاثين دقيقة باش نمشي وتوت سويت وسان ترانزيسيون لكويز الأغاني. كويز
1: أغاني
13: يلا تفضل سي محمد يلا شالي تشدوا البهتة كل ما قولنا كويز أغاني يلا
7: شفتم بالله
13: من غير طمق شو غيرين منك شو من أنا معك يلا محمد
7: لين احيك علي
13: انا مع سيد العميد وانت تعرفي
12: هي تقول لك
14: انا عادي شيطان كده وسمي وقول على طول
13: سالي عني
7: سيد العميد يلا

0: صعيبة صعيبة أبو جري.
1: ما سامباتيك الغنية أبو جري.
0: لو نعرف زمان ظاهر تاع الزمان الجميل وظاهرة فن راقي.
1: مرأة انا شو لكم الفنانة
0: عرفت عرفت غنية عرفت عزيز جلال
2: اي
0: فكرت نحبها برشا
1: اللي هي
2: مستنيك
0: الاغنيه نسيت
1: لا لا لا لا, لا, لا
0: نسيت انا المطرب هذيك قعدت غصه في قلبي
3: قعدت حبه
1: بتخاصمني
0: بتخاصمني حبه
1: وبتخاصمني
0: اما والله ترزينا فيها
1: والله جايبه عزيز جلال
0: لا ذكرتها ذكرتها ذكرتها
4: كل شويه
0: خاطر نموت عليها خسارة ما كملتش
4: غير مناسبة بتخاصمني حبة والصالح نحبة كل شوية تغضب كده من غير مناسبة اهدى يا حبيبي اهدى اهدى يا حبيبي
1: محلها الأغنية
0: هي رايعة هي كمطربة خسارة ما كملتش
4: اهدى يا حبيبي

0: Ben, Sharif Alouna, ou bravo, Haytham El Rozi. Tala, il avait les mots.
1: Je me suis dit.
0: Sharif Alouna, هي فرنسية من أصل مغربي. شريفة.
1: شريف.
0: أي شريفة. شريفة. ب. نقصنا من الفرنسية. الدكتور أي.
2: دكتور أي.
3: أي وين؟
0: يلا نمشي لغنية الدكتور. شلون مش حلال ما غنية الدكتور اليوم ولا حلال؟
2: ما نعرفش.
0: خاطر يقولوا فما محاباة للدكتور. لا.
3: لا مش محاباه يحطوا له في جورج وسوف ويطلعوا بسهوله
0: يظهر لي مش جورج
2: لا
3: مش جورج وسوف
2: حطت لي تقسيم خويا ما لهمش في الطيب
0: برافو
2: يا التوفيق
3: برافو عليك برافو عليك
2: هذه طلعته سيد
3: برافو عليك لا ما تحبش ما عارف الموسيقية
2: لا
0: غير كل شيء طيب شوية ديما ضحية هكا يا توفيق غنيت والكل مشين بالنسبة لشريفة لونا اللي فرانكو الجيريانا من أصل جزائر

0: يلا نشوف سي هني
1: هني
2: هني
1: ترى مش مزبوط.
2: لا لا مزبوط مزبوط
0: شي طلع حقيقة
3: سهلة
1: صاب الربيع
2: اي اي محمود شنو عاد برشا برشا يا مدلل عاد
1: برشا برشا يا مدلل ما خليتنيش نفكر والله لا
2: خليتنيش
0: ليه ليه ليه
2: ساعة و
1: عرفت الأغنية
0: لا خليتنيش برشا يا مدلل برشا
2: عليهم شو اللي ليه
1: خليتنيش
0: خليتنيش

0: ابي فاصل فيما يخص الاغنيه هذه. الاغنيه هذه هي ممكن اكثر الاغنيات اللي سمعتهم في حياتي، خاطر الاغنيه هذه السونري نتاع الوالده في التليفون. صغارنا الكل حافظينها، خاطر ماما تغني لهم وهي توكل فيهم في برشا برشا يا مدلل. دونك هذه ديديكاس للسعاد من غير الناس الكل.
1: ربي يفضل.
0: خلات كلمه ياسر تحب صبر بي، ياسر تحب برشا برشا
2: كلمه مدلل. برشا تمشي للعالم الكل، العالم العربي يعرف التونسي اول كلمه عرفها برشا.
0: اي برشا برشا يا مدلل امير الطرب العربي صابر ارباعي. ايطالياني
3: ايطالياني
1: اهلا وسهلا.
0: يلا ايطالياني
3: هاي سهلة على الاخر، سهلة على الاخر.
2: بلا بخليه
0: والله كان واه تجاوش تقص عليهم.
1: هاني سيك حبيبي حبيبي دكتور حبيبي دكتور لا را دك لا را
0: لا غافة بيون صحيتك. اي الغنية معروفة برش
3: على الاخر
1: على الاخر
0: برش. جو
1: تحبوا
0: اي جو
3: صحيح ولا
1: جتيم
0: جتيم يا طالي
1: الله يلعبين
2: لارا فابيون
1: لا حسرة جتيم.
0: كوميونستار دو سينما
2: ابرد في جسي ملاد
1: بنيه. هي
2: غنتها هي متاع سيرج لاما وغنتها هي

0: ceci. جوني هاليدي كو جو تيم
1: كو جو اي اي اي حسره كو جو تيم كو جو تيم. مش نمشيو توا للكتيب
2: للكتيب اغنيه الكتيب
1: حتى حد ما يتكلم. يلا كتيبة برافو إيمان عيدي سمسومة معز منوبي حبوب برافو سلوى حسان سيلا فوالا اوكي دونك الغناية
2: يا بيد على الورد اسمها هاني
0: اسمها هاني
1: بغني انا شوية
2: اي تمام
1: باهي يا بيدا على الورد برافو الكتيبه خاطر يكتبوا فرد وقت دونك فريمون لازم نقولوا ثلاثه اربعه خمسه اسامي وتحيه للشيف كريم الكعبي حكينا عليه في الملوخيه ولا يجاوب في الغنيات في الكتيبه تحيه ليك الشيف كريم
0: كريم ملوخيه يا كريم اجري
1: ملوخيه بالبيتزا
0: كريم ملوخيه بالبيتزا
1: شو عملنا فيها يلا اعطينا شويه بيدا على الورد والا اختار حاجه انت تحب تهديها لنا اليوم
2: ما مش لازم لا عادي عادي نغني ونغني ونغني كل شيء احنا روانين في نسديون
1: كيفاش نجي

0: لا اليوم بالذات لازمك تحضر
1: اليوم حفلة نصيف اليوم حفلة نصيف
2: ماشي ماشي
3: في العادة كيحط لها تقول له نحب حاجة عميقة
0: شوف نصيف عميق
3: عميق والله تشوف فيك انت العمق
2: يودي تكلي
3: عاملين السونداج
1: الكتيبة قالوا لك حاجة تونسية في سافيسا محمد يلا
4: حاجة تونسية في سافيسا
2: بونزي ودك بيه
1: شوية
3: ولا علي الرياح
1: نخلي
5: حفلة تحت ياسمينة في الليل
1: لا لا هاتي حشق كذا
0: بابا بيجي
4: طيح التالي يم الشعور السود طيح التالي يم الشعور السود طيح التالي هيا معايا نركبوا الخيالي يم الشعور السود طيح الغوني يا غالي يا عالروح طيح الغوني يا غالي يا عالروح طيح الغوني

0: هو الزين زين عرب سومو غالي يوم الشعور السود.
1: بابو محمد ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك.
2: عجبتني فيها جملة باهية وإجابات هذيك ما فهمتهاش.
3: هذيك نقول لك عليها.
1: الستة وثمانية ستة وثمانية وأربعين دقيقة باش نمشيو تو سويت سان ترانزيسيون ناس سبور هاني إبراهيمي.
4: ناس سبور
1: دبش المنتخب.
5: ها يا سيدي
1: يلا
5: دبش المنتخب حط لهم يا ايمان حوايج المنتخب حوايج ملاعبيه المنتخب عفوا دونك باش نحكيو على المنتخب الوطني التونسي اللي ينطلق اليوم في التربص نتاعو استعدادا لزوم مقابلات التصفيات الكان امام اوغندا ثم بوتسوانا 24 امام اوغندا ثم 28 سبتمبر امام بوتسوانا زوم مقابلات في رادس لانه تونس ساعه كنا المفروض نلعبوا ضد بوتسوانا في بوتسوانا لكن تفاهمنا مع الاتحاد البوتسواني كره القدم باش نبدلوا بالتالي نلعبوا الذهاب في تونس والاياب في بوتسوانا دونك منتخبنا الوطني اليوم كان بداية التربص ووصول لاعبي المنتخب التونسي إلى مقر الإقامة نتاعهم في أحد النزول هنا في العاصمة والوصول كالعادة كما أغلب المنتخبات اللي يوصلوا يتم التقاط بعض الصور والكل ويتنشروا على الصفحة الرسمية لجامعة التونسية كرة القدم. الحاجة هذه شفوها ديما كابتن ونسمع فينا الكل في كلير فونتين في فرنسا المنتخب الفرنسي لكن الحاجة ذي المرة هذه زيدان منحة في المنتخب الفرنسي منحة
6: مش نحى يقعدوا يجيو
5: منحة
6: شو يقعدوا يجيو بك اللبسة خاطر هما شكون يلبسوا فيهم دي جران كوتور
5: بيان سور
6: سي
1: دي سبونسور
5: اكزاكتومون
6: انتردي للاعلام هما
1: دونك منع الصور
6: معناها مش منع للبس
1: اي قالك منع الصور
5: منع منع منع انه ياخذوا صور منع باش ياخذوا لهم صور على لي سبونسور والحكايات هذوما على لي سبونسور والحكايات هذوما لانه كان ديما اكثر منتخب المنتخب الفرنسي اللي ديما يعمل الشو والتصاور هذوما وشفنا لبسه غريبه من نتفكروا جيل كوندي نتفكروا قبل ديمبيلي معناها اي هاو ديجا يتفكر سيد معناها التصويره تبقى
1: نزلت في
6: رجلي كيف يجي
5: الصور تبقى معناها محفوره في بال اي واحد في تونس زاد عنا لكن الحقيقه بحاجه مزيانه في تونس مش كيما المنتخب الفرنسي كيما قلت منتخبنا التونسي سامح في ساعه في ساعه اليوم التربص نتاعو التربص الحقيقه باش يكون معناها في
1: خلينا ساعه تقدر تابل على هذايا
5: على اللبسه
1: مع ضد لايك ديزلايك وبعد نكملوا سيد العميد
2: خايبه برشا لا خاطر الفرنسي تو شوف جا مبابي لابس توني سبور الاخرين جايين راهو
1: لا نحكي لك على المنتخب الوطني انه اليوم اخذوا لهم دي بوز نتاع تصاور صار كيما شوتينغ للصور نتاعهم
2: باهي عادي
1: نحكي على اولادنا خاطر
2: اولادنا غير اكسترافاغون
1: كانت فما حاجه اوفر احنا ما شفناش حاجه فريمون اكسترا اوردينير خارجه عن العادي
2: انا سوي كاتيجوريك انا تصاور منتخب راه فيهم ديما يزو كومبلي تاع الوطن
6: هذيك اوفيسيال
2: اوفيسيالي ماذا بيا فك الصوره هذيك ما تنحاش يعني ديما حطوا روحنا في الكادر نتاع اللي هما ريبريزونت لا ناسيون يعني يمثلوا في بلادهم نحب نقطف فك الاطار هذاك انا عندي برشا احترام لك شوف منتخبات تلقاهم هابطين من الطياره ويونيفورم وكذا فهمتني انا نحبك هكا والعلم عند الله
1: باهي كابت
6: النسخه ليست الاصل بك
1: شو نباي ميماني بالنسبه
6: لي الحق معني فهمتني
1: ما ذا بيك كيف العميد من يفهم
6: نحبوهم فهمتي ولا يزم يلقاو شكون دي سبونسور يلقاو دي جرون كوتوريف يعني نجموا في تونس كل واحد حسب كذا دي زارتيست يقولوا تلبس هكا وتلبس هكا ويجي مي ما يجيب السكني لا
7: ما حليهم اولد سكول
1: اش قولك نورس
7: اولد سكول ما حليهم حاجة اوريجينال ونبعدوا شوية على الحاجات التقليدية وستاندار معناها انا عجبوني هكا
1: باي فوالا هذيك اش قلت لك هاني راه نسيهم اللي باش يستناو ولا الصور هذي محمد
3: سمباتيك لايك على الاخر معناها
1: لايك بالنسبه لي
3: وي لايك معناتها مش خارجين يعني معناتها على
1: المألوف
3: مش خارجين معناتها على المألوف
1: يعني كي سمعت بتصور مشيت نثبت خفت تطلع حاجات هكا خاطر ديما المخيله نتاعنا كيما لي فرونسي شو يعملوا في المنتخب القيوم ما نعرفش
5: لا حاجه عاديه ومزيانه
3: عاديه من الاقلام زيانه
1: باي
3: جوابي
1: نكملوا
5: في ساعه للناس اللي تتابع بيان سور المنتخب وغيره عندنا تروا سيونس دونترينمون اليوم السبعه وغدوه السبعه وبعد غدوه ستة ونصف فما كونفيرونس دو بريس لمعين الشعباني ومعه بشكون لاعب, وايضا بعدها بعد نص ساعه فما سيونس انترينمون الاخرانيه هذوما الكل في الانكس نتاع رادس, ثم نهار 24 عن المباراه الاولى من بعد كيف كيف نعملوا تروا سيونس انترينمون, ثم نلعبوا 28 سبتمبر امام منتخب بوتسوانا. دونك هذا بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي, نتمنى له التوفيق سماح, وتو نحاولوا احنا اللي مجهزين معناه غدوا بعض نحاولوا ديما خاصه حتى دقائق من الفقره هذه باش نحكيوا على المنتخب اش فما جديد, معناه الملاعبين بداوا يلتحقوا تباعا, فما ملاعبين باش يلتحقوا اليوم, فما لاعبين غدوه, وواحد ولا اثنين يمكن يوصلوا بعد غدوه, خاصه لبعض كيما ياسر العاشور في الولايات المتحده الامريكيه معناه يحب شويه وقت باش يوصل. دونك نتصور بعد غدوه غدوه في الليل نتصور يكون موجود. هذا بالنسبه للمنتخب. نكملوا في ساعه في ساعه. نعرف اكيد معناها تحبني نزرب هكا شويه لان عندي فقره اخرى.
1: ما عندي حتى
5: ما عندي حتى فقره
1: عندي كان انت
5: نحكيوا على مونديال 2030
1: جست ما تقيلش
5: مونديال 2030 2030 المونديال باش يكون المونديال هذا سبيسيال برشا سميح. هو باش يقام في البرتغال اسبانيا والمغرب تنظيم مشترك. لكن قبل ما نحكيك مع الجدل اللي صاير بسبب احتضان النهائي, فما جدل بين المغرب واسبانيا, فما عركه اونتر بارونتيز بيناتهم مازالش شكون يحتضن النهائي. لكن قبل هذا كما نعرفوا المونديال 2030 باش يكون هو النسخه المئويه للمونديال, النسخه اللي باش يحتفل فيها الفيفا بال سنة على أول مونديال عام 1930. وبالطريقة هذه شنو حاب يعمل الفيفا, أنه باش يعمل ثلاثة مباريات احتفالية من المونديال في ثلاثة بلدان مختلفين, نحكيه على الأرجنتين الأوروغواي وأيضا الباراغواي. يقول قائل علاش ثلاثة بلدان هذوما بالذات؟ الباراغواي لأنه تحتضن هي مقر الكومنيبول الاتحاد جنوب الشمال اتحاد امريكا الجنوبيه لكره القدم, ايضا الارجنتين لان هي الوصيفه نتاع اول نسخه في المونديال 1930, وايضا الاوروغواي اللي باش تحتضن اللي كان ملعبها الملعب نتاعها في مونتي فيديو اول ملعب يحتضن اول مباراه رسميه في كاس العالم عام 1930. دونك يحتضن كثر مقابلات, ثم بقيه المقابلات تمشي بين البرتغال اسبانيا والمغرب. شنو صار انه فوزي لاقجع منذ ايام التالي رئيس الجامعه الملكيه المغربيه كان خرج وقال انه المغرب هي باش تحتضن نهائي المونديال, بينما الفيفا تو محدد معناها وين باش تلعب.
1: قال وعطى تفاصيله في ملعب الحسن الثاني,
5: ديجا حطيت التصويرت وين ملعب الحسن الثاني, هذاك ملعب الحسن الثاني باش نجيك انا بشوي بشوي شويه شنو وش بيكم
1: حاجه تفجع ما شاء الله ما شاء الله
5: حاجه تفجع. اسبانيا من شدتها تقول لك انا عندي الكامب نو والبرنابيو, ولكن المغرب تراهن على ملعب الحسن الثاني في منطقه بن سليمان, منطقه هذه تجي بين الرباط وكازابلانكا, تبعد 50 كيلومتر على كازابلانكا و 60 كيلومتر على الرباط, بالتالي تتبع كازابلانكا. وباش يتم تشييد الملعب ذا انا ديجا مشيت لكوب دافريك يحكيوا عليه الملعب من توا, معناها يقول لك بداوا من توا يخدموا فيه الملعب هذا, وذي الصوره تقريبيه كيفاش باش يكون الملعب هذا بحلول سنه 2030. دونك باش يكون ويتسع ل 115 الف متفرج, وفي صوره اتمامه سيكون اكبر ملعب في العالم
1: في العالم
5: في العالم. كان فهم المراكانا اللي كان يهز 120 ألف متفرج, لكنه بعد تجديد نتاعه كحتضنة البرازيل المونديال تم معناها تخفيض طاقة الاستيعاب نتاعه, بالتالي في صورة استكمال الملعب هذا سيكون أكبر ملعب في العالم بطاقة استيعاب 115 ألف متفرج. بالتالي نتصور هنا حتى الفيفا الرهان نجم تربحوا المغرب بالنسبة لفينال المونديال. نستناو شنو باش يصير في السنوات المقبلة, لأنه باش يكون صراع كبير بين إسبانيا والمغرب.
6: مدام إنفانتينو
1: مادام انفونتينو موجود عند المغرب تقول انت
5: نتصور حتى
1: والملعب هذا يمكن يعزز كابتن حظوظ المغرب, والا اعطينا كابتن شنو اللي مواصفات تنجم يلزم تتوفر في واحده من البلدين هذيا ثلاثه لاحتضان النهائي؟
6: والله شو معناها
1: شو اسكو يقدموا دي دوسي ولا كيفاش يصير
6: بطبيعه الحال؟ معناها ملعب هذا في توريست معناها فيه امور كما حق المغرب اللي عملت كاس افريقيا كيف كيف, معناها كانت متقدمه واستعملت الانتليجنس ارتيفيسيال واستعملت كذا, وذيك بروفا لكاس العالم وكاس كاس افريقيا تبقى بون معناها سيت كيسيون دو بريستيج
1: برستيج.
6: وي معناها شو تو انت ريت مونتي فيديو اليوراغواي او الكوب دو موند ماشي سنتينير هاوكا بعد 100 سنه باقي في مخك عندك مونتي فيديو
1: توتافت
6: عندك مكسيك عندك كي كي دوتر فما في في المانيا الاخر نتاع منشن
5: لاليانزارينا تحكي على الاولمبي نتاع برلين الاولمبي نتاع برلين استاد اولمبيك نتاع برلين
6: برلين هي معناها وخليه من برلين شو اللي خليه في استاد خليه وقت الدروج تطلع فيهم لافلام اولمبيك
5: ناي شو على الاولمبيك
6: وكذا عملوه التيران كل الا ذاك خليوها معناها كذا با بور موا بالنسبه للمغرب بلاد عربي اول مره يحتضن لا بس اسمع قطر قطر خلينا نقولوا افريقي عربي كذا كما يحبوا بون وبالنسبه سي تنكي بور الماروك فهمتي ولا ايه
1: اقتصاديا و وحتى شي نجم يكون اكي كبير برشا
6: اي سورتو كوب ديموند علاش قداش من التوريست مش يجيهم سورتو لوروب
1: وهذا يقول لك هذا اللي تراهن عليه المغرب اليوم بي اكبر استادات في العالم هين الهند عندها اكبر استاد
3: في بومباي
1: في بومباي بعد كوريا الشماليه الولايات المتحده الامريكيه ثلاثه استادات ثم استراليا زيدا عندها ملبورن هكا اسمه
3: ملبورن ستاديوم
1: اي ستاديوم هذوما والان نحكيوا على المغرب اللي كيف ادفانسي هذوما الكل شكون عندها اكبر هي اكبر استاد في العالم نحكيوا على استاد مازال ما كملش الحسن الثاني
6: معناه اكبر استاد والاستاد لو بلي موديل
1: اي فيوتوريست كما قلت انت كلمه صحيحه برشا سي ان استاد فيوتوريست عميد
2: المغرب استثمرت في الرياضة وفهمت الحكاية وصلت فريقها أخذ معناها قريبة شيء يأخذ كأس العالم
1: موزع
2: نصف نهائي واستثمرت في الملاعب واستثمرت في شبان جيل كبير ويربيه في جيل وراهم على الحكاية قالها كابتن كل عام قال الحكاية حكاية مثل ما حد شيء وزار كلها تخطيط قال لنا كابتن عملنا نهار وقت حصة كاملة قال وقتش بدأ جاء ذكر وقت جاء كابتن مبهور وشافك الدنيا وشاف الحقيقة من البداية قال ما بدأوش تورا جماعة ذوما راو
3: 20 سنة التالي
2: أنا أخويا أنا نحب لي زكسبيريونس هذوما المبنيين على البلانيفيكاسيون على التخطيط وعلى العقل أنه كذا وما استغربش بشي عمل أكبر استاد في العالم ما استغربش ما احنا يزمنا نفهموا اللي يراه سيبا هازار وما تنجمش العشوائية تخلق حد شيء يلزم نعرفه نبرمجه ونخطه حتى احنا ونجمه نعمله راه
1: مهم جدا كلمتك عميد العشوائية ما تخلق حتى شيء هيني
3: كلمة فيسع باش نكمل في المغرب كتير تمشي في وسط البلاد في المناطق العمران مش وسط البلاد نحكي مناطق العمران تلقى كل كيلومتر كيلومتر ونص تلقى زوج ثلاثة ملاعب نتاع فوتبال اسيس عرفت نتاع تلقى ملاعب بالجازون كله كي تخرج لبرا المدينة تبدا مثلا في الترام خاطر مشيت مثلا بالترام من رباط كازابلانكا على طول الثنية كل مرة تلقى منطقة سكنية صغيرة وتلقى ملاعب زايدة معناها شفت كنت عد سميح انت الملاعب اللي يلعبوا فيهم راهو شيء كبير معناها كاين احنا هنا في كل حومة شعبية تلقى زوج ثلاثة ملاعب ما غير ما نحكيوا على الملاعب نتاع الرياضة المحترفة معناها ذوكم حاجة ديجا تجاوزناه دونك بداو بالشبان والملاعب
1: حتى الملعب اللي كنت تحكي عليه الحسن الثاني هو جزء من مدينة رياضية شاملة فيها كل الرياضات كل الملاعب
3: في الرباط مدينة مش رياضية
1: فقط كاملة مش فقط على ملعب كرة قدم ونفكروا عم ناول الكابتن كيف حكينا حكينا على دي سيرفيس حاجة ما تقول في حلمة معناها
6: مولاي عبد الله دوزيام ايتاج فيه كلينيك بلوتو كلينيك روبوتيزي هاي شو كابتن يعني اكثر من هكا فماش
1: فلا شكرا هنيه ابراهيمي كانت هذه ناس سبور شكرا لكم انتم اللي تابعتونا نتقابلوا غدوة ان شاء الله في نفس التوقيت من 5 للسبعة دي سي لا سامح مفتاح نقول لكم نحبكم برشا في لمنا
4: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح في الزهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
8: على 103.2
4: ديوان فام ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز
9: موجز السابعة مساء ديوان فام عسلامة. الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل تعلنان مواصلة تزويد محطات بيع الوقود بالكميات اللازمة يومي 23 و24 من سبتمبر الجارية معتبرة أن أي توقف عن العمل بقطاع نقل المحروقات يمثل تصرفا غير قانوني وأوضحت الغرفة والجامعة في بيان توضيحي أن شركات نقل المحروقات لم تتلقى أي برقية إضراب قانونية وفق أحكام مجلة الشغل وأن مؤسسات القطاع وتوزيع النفط ومحطات الوقود تجندت لضمان استمرار النشاط وتفادي إرباك حركة المواطنين والاقتصاد. من جانبه أكد الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أكد أن وزارتي المالية والصناعة والمناجم والطاقة وفرتا الاعتمادات الضرورية لتغطية المساهمات الاجتماعية لعمال نقل المحروقات والمواد الخطرة عبر الترفيع في هامش ربح شركات نقل المحروقات بمقتضى اتفاق تم توقيعه مع الشركات البترولية يوم الخميس الماضي، وهو ما من شأنه الدفع في اتجاه التوصل إلى حل يلغي الإضراب المزمع تنفيذه في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 من سبتمبر الجارية. وزير الشؤون الدينية أحمد البهالي يشدد على ضرورة أحكام الاستعداد لموسم الحج 2027 والتنسيق الوثيق بخصوص فتح شبابيك إتمام إجراءات السفر والمشاركة في دروس توعية الحجيج. كما شدد الوزير على ضرورة تلافي بعض السلبيات التي تم تسجيلها في اجتماعات تقييم موسم الحج الفارط والعمل على دعم العناصر الإيجابية وتطويرها، وذلك خلال لقاء جمعه بعدد من المسؤولين بشركة الخطوط السعودية وممثل الخطوط التونسية ومدير الحج والعمرة بشركة الخدمات الوطنية والإقامات. في الأخبار العالمية، السلطات العراقية تعلن تعليق رحلات شركات الطيران الإيرانية ابتداء من فجر الغد، ليصبح بذلك أول بلد يعلن امتثاله لقرارات وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة في هذا الشأن، وتفاديا للتعرض لعقوبات مماثلة أقرتها واشنطن ضد الدول والجهات غير الممتثلة لقرار الحظر.
4: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
10: سويا لاخت البرمجة الشتوية على كاخت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

ستوب كانك من أصحاب القلوب الضعيفة رد بالك تحل راديو الغونديفو مثل الجمعة في ناجة تريبونال ودريبة الكرة عندك مثني للأربعة مثل ثلاثة الخمسة في إكس تايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الغونديفو

0: ويكند مع ديو ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البارا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. ديوان فم الراديو اللي تسمعك
1: صوتكم
0: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ملا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فم.
2: مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع. في 60 دقيقة مشوارنا ينطلق معكم توا يتوصل حتى لـ9 متاع الليل كالعادة، عودة على هم الأخبار والأحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر بأكثر تفاصيل. تحية لكل مستمعينا، لكل مشاهدينا، لكل متابعينا، مرحبا بكم وين ما يوصلكم صوتنا. تحية للناس اللي تسمع فينا في الطرقات، طريق السلامة للجميع، إن شاء الله ربي يوصلكم سالمين غانمين. تحية للناس اللي تبع فينا في ديارها، مرحبا، هلا وسهلا، إن شاء الله كونوا بوانسيكم. الناس اللي تخدم توا، أصحاب العمل الليلي، ربي يعينكم إن شاء الله. النقل زادة، إن شاء الله ربي يعطيكم القوة. والجالية التونسية اللي تبع فينا بالخارج، تحية خاصة للجميع، مرحبا، أهلا وسهلا. شنو باش نحكي والليلة، شنية هي مواضيعنا، شكون هما ضيوفنا، يلا تتسويتا. بعد نزول الغيث النافع بكميات هامة، كيف سيتواصل الوضع الجوي خلال الأيام القادمة؟ موضوعنا في العيون. هل تم تسجيل نقص في الطماطم في الأسواق وما هي الأسباب؟ موضوعنا في أنفوانتوكس. مشروع إحداث ولاية ثانية في صفاقس يعود إلى الواجهة من جديد، فما مدى قابليته للتطبيق؟ موضوعنا في الشفر دجور. أهالي منطقة الزركين يحتجون ويغلقون الطريق الوطنية رقم 1 بسبب غياب حافلة نقل، موضوعنا في إنبوكس. لجنة مالية بالبرلمان تنظر في التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، فما هي تفاصيلها؟ موضوعنا في اللكتوية. طبيب تونسي يتوج ضمن قائمة أكثر الشبان تأثيرا في العالم، فما هي التفاصيل؟ موضوعنا في فيدباك. عاد من ليلة زفافه فوجد منزله يحترق، العريس يروي التفاصيل الليلة في فيسبوك. ما هي حقيقة تسجيل صفاقس لعشر جلطات دماغية يوميا؟ وما هو المعدل الوطني للجلطات وما هي الأسباب؟ موضوعنا في العيون. كتاب للأطفال تزامنا مع العودة المدرسية، نقترحه عليكم الليلة في بون بلون
0: مع ديوان فام. كل ما هي

0: باقي 60 دقيقة تعرف الحقيقة. تابع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 للتسعة مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا. 7:07 على موجاتنا، مشوارنا متواصل معكم حتى للتسعة متاع الليل. الحمد لله الغيث النافع نزل تقريبا على أغلب مناطق الجمهورية بكميات متفاوتة من منطقة إلى أخرى حتى داخل الولاية نفسها. هل انتهت التقلبات الجوية؟ هل مازال الوضع الجوي ملائم لنزول كميات أخرى؟ وقتاش؟ شنية الكميات إن شاء الله المنتظرة؟ شنية المناطق المعنية؟ وما دقة النموذج الأمريكي وما يضعه من كميات كبيرة وكبيرة جدا على تونس؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويتا. كالعادة ضيفنا في المباشر اللي نكونوا سعادة جدا أن يكون حاضر معنا، وشكرا ليه على التحاليل وشكرا ليه على كل المعطيات اللي قدم فيها بصفة مجانية لوسائل الإعلام، حبيت نحييه على ذلك. شكرا على التوعيد وزاد للمواطنين، لأنه ديما يتقدم بجملة من التوصيات حتى كي تكون الوضع الجوي يتطلب الحذر، يمشي في معلومة ما يخوفش ما يهولش، لكن في المقابل يكون الرد بيننا راهو يستدعي الوضع الاهتمام. الأستاذ المبرز الجغرافي الباحث في علم المناخ، الخبير في طقس تونس، صاحب صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ، أستاذ عامر بحبة، مساء الخيرات.
2: أهلا بك أستاذ هداء، عسلامة، مرحبا، تحية لك وتحية للسادة المستمعين.
1: شكرا على قبول دعوتنا، مرحبا بك، أهلا وسهلا معنا في المباشر. ربي عطا خيره الحمد لله، هكا ولا لا؟ الكميات كانت متفاوتة من جهة لأخرى، كيفاش كان الوضع الجوي في الويكاند؟ شنية الكميات اللي نجمو نحكيو عليها ونقولوا أنه تقريبا أعلى الكميات، وكيف سيتواصل الوضع الجوي خلال أيام القليلة القادمة؟
2: دونك الحمد لله البلاد التونسية كانت تحت تأثير تقلبات جوية كانت مهمة خلال الأيام الماضية، ديجا من نهار الخميس حتى قبل الخميس، وخاصة الذروة كانت نهار الخميس، نهار الجمعة زادة والسبت ولحد فما عدة مناطق تونسية زادة سجلت كميات متاع أمطار. اليوم كيف زادة حتى اليوم في عدة مناطق تونسية، في ولاية بنزرة راس الجبل مثلا الآن الأمطار تنزل في الصحراء في الصحراء التونسية. يوم أمس زاد في شمال صفاقس في جهة نابل في عدة مناطق تونسية دون ذكر تقريبا أغلب المناطق التونسية يعني سجلت كميات متاع أمطار. فما مناطق يعني المجموعة متاع الأمطار متاع ثلاث أيام الأخيرة يعني تجاوزت حتى 100 مليمتر، مثلا في منطقة في ولاية سيدي بوزيد، منطقة السبالة مثلا سبالة العسكر 115 مليمتر خلال 72 ساعة الماضية،
1: ما شاء الله،
2: مش اليوم يعني يوم يوم أمس، لا يعني أمطار لحد والسبت والجمعة تقريبا في أحد الأيام يعني نهار الأول 55 مليمتر، نهار الثاني 3 مليمتر، ويوم أمس 57 مليمتر. دونك يعني كمية طيبة 115 مليمتر. فما برشا محطات أخرى يعني سجلت كميات 40 و50 و60 و70 و80 مليمتر، وحتى ربما حتى أكثر، ما عملش الحقيقة المجموعة متاع المحطات الكل، ولكن فما عدة محطات سجلت كميات طيبة. شفنا زادة حتى في يعني في تونس الكبرى، رينا سيول، رينا حتى البنية التحتية، فما حتى خسائر في الطرقات كما في منطقة جعفر أريانا مثلا، زاد كميات يعني طيبة في في في عدة مناطق في يعني في العاصمة تونس. في جهة الساحل زاد شفنا أمطار غزيرة كما قلنا في ولاية صفاقس، رينا زاد كمية مهمة في قرقنا 62 مليمتر أمطار أول أمس، يعني تقريبا الأمطار كانت تقريبا عامة تقريبا وحتى الصحراء ما تأخذت نصيبها. الآن وين نكلم فيكم يعني حسب صور القمر الاصطناعي أمطار يعني بخلاف الأمطار اللي شهدتها ولاية قابس وولاية مدنين وتطاوين وحتى زاد محلين في توزر وقبلي، اليوم حتى في الصحراء التونسية على حدود يعني الليبية والجزائر المثلثة كان لتحت البرما اللي هو تقريبا أكثر المناطق التونسية يعني اللي عنده معدلات أمطار ضعيفة برشا، عادة في العام أقل من 50 مليمتر وساعات أقل حتى من 40 مليمتر. دونك الحمد لله تو فما أمطار حتى في الصحراء التونسية، جنوب البرما، شمال برج الخضرة، المناطق كية النجم نقوله أمطار عامة والحمد لله. وتقريبا يعني الذروة متاع التقلبات ظهر لي يعني متاع الأيام الماضية ظهر لي فتناها، نحكي على الذروة، ولكن الأمطار خلال اليوم وحتى غدوة بعد غدوة مش تقعد تتواصل، ولكن مش أمطار عامة يعني أمطار
1: محلية، معناتها
2: أي محلية تتكون على عين المكان، في مناطق دون أخرى، في بعض الأحيان حتى مناطق تكون قريبة برشا لبعضها وتكون منطقة فيها كمية مهمة أو متوسطة أو طيبة، وكمية ومنطقة أخرى بجنبها فيها كمية ضعيفة أو حتى دون أمطار. هذا الوضع الجوي. دونك الأيام القادمة مازال باش يتواصل كيف اليوم تقريبا من حين إلى آخر باش تظهر سحب رعدية في برشا في عدة مناطق تونسية، أما مش كما قلت مش أمطار عامة وتهم مناطق يعني دون أخرى، ولكن تكون في شكل أمطار ساعات تكون غزيرة في وقت وجيز، أما ما تخوفش معناتها أمطار نتاع عوارض نتاع دقائق وتمشي على روحها إن شاء الله.
1: هذا الأيام القادمة النموذج الأمريكي وضع كميات كبيرة وكبيرة جدا خاصة في مناطق الوسط الشرقي خلال الأيام القليلة القادمة، ما مدى علاقته بالواقع؟ ينجم تصدق معناتها التوقعات هذية ولا ما زالت بعيدة ولا شنو نجم نقوله أستاذ عمر بح؟
2: آخر تحديث منذ قليل يعني تقريب منذ ساعة أو أكثر شوية دونك نقص من هذه التوقعات، وحط أمطار غزيرة أكثر في الشمال الغربي الليبي، يعني مش في تونس فما كميات متوقعة أو أغلب النماذج راهو تحط كميات متوقعة خلال الفترة القادمة كما قلنا الأيام القادمة مش برشا أمطار، خلايا رعدية من حين لآخر، بعض الأمطار ضعيفة إلى متوسطة، ولكن من المتوقع كونه أواخر سبتمبر وخاصة يعني في خاصة في بداية يعني شهر يعني أكتوبر الأمطار إن شاء الله مازالت باش تتواصل باش ترجع، ولكن يعني تعليقي على النموذج الأمريكي وضعي حتى فسرناه سابقا راه يقدم عدة توقعات تقريب 4 مرات في اليوم
1: يفجعنا هو فجأة وبعد يتراجع وكل هكا يعملهم الكل معناتها.
2: علاش؟ لانه هو مثلا يعني التوقعات اللي كنت تحكي عليها نتاع الوسط الشرقي حط كميات كبيره راهو فتره تقريب 5 اكتوبر و6 اكتوبر و7 اكتوبر، يعني مش الايام القليله القادمه. دونك احنا نحكيه على اسبوعين القدام
1: ما زالت مش دقيقه،
2: وهذاك علاش تتغير التوقع. شوف ايش معناتها في بعد 6 ساعات يعني الغى الحاله على تونس وحتى اكثر في شمال غرب ليبيا وأقل من الحالة اللي حطها على تونس. كيف زاد الوضعيات اللي حطها منذ تقريبا يعني أسبوعين قبل الأمطار اللي قاعدين يعيشوا فيها تو، واللي حط مثلا في الجنوب الشرقي حط كميات كبيرة برشا، ولكن معناتها الكميات هذه في الواقع ما صارتش، ولكن صارت كميات طيبة معناتها سجلنا مثلا لنا في عدة مناطق تونسية حتى في الجنوب التونسي تتفكروا الأمطار متاع
1: تونين
2: ولا متاع تونين حتى مناطق أخرى، رينا كميات متاع 115 ورينا كميات متاع 60 و50 مليمتر، ورينا حتى الأيام الماضية في شرجيس إلى آخره حتى في زادة في جربة فما كميات طيبة 30 و40 و50 مليمتر، يعني فما كميات طيبة، ولكن بعيدة على الكميات اللي يضعها النموذج الأمريكي وحتى نماذج أخرى منذ أسبوعين. هذاك علاش النماذج راهو يعني كي تكون قبل مدة طويلة راهو ما تم
1: نجم تتبدل معناتها المعطيات نجم تتبدل المعطيات
2: خاصة في الخريف في سبتمبر راهو أكثر من 3-4 أيام تولي توقعات صعيبة برشا ومش دقيقة.
1: فما صور شاهقة مائية غيره، فما شكون يقول إعصار، فما فقط للإفادة معناتها وانت هبطت على صفحتك المرصد التونسي لطقس والمناخ الفرق بين ظواهر هذية المناخية شنو نجمو نفهمه معناتها؟ فمش كون يقول دوامة مائية، فمش كون يقول أعصار، كل واحد شوي يفسر، وانت فسرت ذلك، أعطينا أكثر معطيات الموضوع.
2: يعني حبينا نعطيه فكرة كما تعرف أستاذ هدى حكينا حتى في الموضوع سابقا صحيح نتابع حالة الطقس، ولكن زاد في بعض الأحيان نعمل شوية ثقافة مناخية يعني حتى فما ظواهر نشوفوها ولكن ما نفهموهاش والا من ميزوش الفرق بيناتها. دونك يعني فما مثلا ديجا فما الساده المستمعين كان يحبوا يعرفوا اكثر تفاصيل بالصور موجودين على صفحه المرصد التونسي لطقس المناخ، 3 صور ومفصلين معناتها بطريقه يعني مميزه.
1: ولا احنا باش نحطوه مع الباج نتاعنا معناتها باش ناخذوه من عندك ونحطوه ماي فوالا.
2: مرحبا اي فوالا. دونك بالنسبه للشاهقه الترابيه يعني عاده تكون في طقس نجم نقولوا مش بالضروره فما سحب رعديه اللي احنا نسميوها ساعات حتى باللغه الدارجه الصحيره والا الدوامه نتاع التراب كي تلقاها عاده تلقاها في فصل الصيف خاصه وتلقاها دور وفي شكل يعني أتربة وغبار إلى آخره. وعادة يكون حجمها صغير مش كبير برشا، وتنتهي ساعات في بعض الثواني أو في بعض الدقيقة زوج، وساعات في بعض الثواني. بينما الأعصار القمعي أول حاجة يكون حجمه أكبر، ثانيا يكون فما سحب يعني رعدية، خطر الشاقة الترابية مش بالضرورة فما سحب. شوفوا حتى في الصورة اللي موجودة يعني طقس صافي، وهي نتيجة يعني حتى التسخين النهاري يعني إلى آخره، تتكون الشواهق هذه في فترة تكون التربة جافة، دونك العملية متاع كونه كيكون فما شويه هواء في شكل دوراني نجم يهز التربة كي ويقعد يدور ويعمل الشاقة الترابية. الأعصار القمعي يكون حجمه أكبر ويكون فما سحب رعدية، والقمع هكايا ما تيكون موجود بين القاعدة متاع السحاب، القاعدة معناتها يعني بين السحابة وبين بين سطح الأرض، دونك دونك الحجم نتاعو يكون أكبر، يكون عادة في الفترات اللي فيها تقلبات كما الفترة هذه مثلا. لأنه الحالة الأخرى متاع الشاقة الترابية نجم يكون في فصل الصيف حتى في شهر أوت، ومن غير لاس ولا حتى في جويلة، من غير لاس وحب ولا حتى شيء. وطبعا نختار أكبر في الأعصار القمعي، خاطره أقوى، الريح يكون أقوى، ينجم معناتها يتسبب في خسائر مادية. بالنسبة للشاقة المائية تقريب نفس الفينومين متاع الشاقة الترابية، أما تكون في الماء أما تكون في الماء يعني على مسطحات مائية في بحيرة في أو بحر. وإذا كان الشاقة دي تكون قوية يعني أقوى قوية، دوك تنجم تولي يعني إعصار قمعي أما بحري، معناتها مش
1: ترابي
2: أي مش ترابي ولا دونك هو نجم نقوله فما كما المقياس، معناتها يعني شاقة ترابية أقل من الإعصار. معناتها إذا كان في اليابسة شاقة ترابية، كان في البحر شاقة
1: بحرية
2: مائية أو بحرية.
1: وإحنا في تونس الظواهر اللي إحنا قاعدين نشوفوا فيهم في بلادنا هما يا شاهقة بحرية يا شاهقة ترابية، معناتها معناش ظواهر، ما سجلناش أعصار قمعي بحري ولا أعصار قمعي ترابي ولا سجلناهم هذوما في بلادنا.
2: الإعصار القمعي في تونس موجود وعشناه ديجا، حتى متاعي أمس متاع جربة هكاية، وإلا حتى متاع مكثر موجودين الصور حتى على صفحة المرصد هكاية، تسمى إعصار قمعي أستاذ هدى، ولكن إعصار قمعي صغير، خاطر يعني خاطر الأعصار القمعية شوفوا حتى في الصور الحجم ساعات يكون كبير، لكن موجودين أكثر في بعض الدول كما الولايات المتحدة. الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا هي من أكثر الدول في العالم اللي تشهد تسجيل أعصار قمعية، الحجم بتاعها
1: كبير،
2: يكون كبير ويكون فما حتى خسائر، وفما حتى ناس ساعات تموت حتى بالعشرات، فما ديار يتم تدميرها، ساعات الريح تكون قوية برشا. اللي عنا احنا من ناحية الشكل يشبه للأعصار القمعية، القوة أقل، نجم نقوله إعصار قمعي يعني صغير، معناتها مش إعصار قمعي كبير، أو نجم نقوله حتى شاقة ترابية. ولكن الشواهق الترابية يعني إذا كان صغيرة مع تضعيفها مش قوية برشا، نجم نقول الشواهق الترابية. أما إذا كان تكون قوية ورياح قوية وتعمل خسائر، وقت نجم نمر للأعصار القمعي، خاصة إذا كان يكون الطقس معناتها فيه سحب رعدية. قلنا شرط من الشروط لازم يكون فما سحب رعدية، والقمعة كي الشكل كي يكون بين السحابة، بين القاعدة متاع السحابة يعني السحابة ملوطة وبين سطح الأرض، وفي الوسط فمك العملية متاع الدوران هكية، والشكل اللي شبه للقمع. ولكن في الحقيقة يعني في تونس سجلنا أعصير قمعية مش برشا، شخصيا عشت إعصار قمعي سجلته حتى بالهاتف متاعي في 2009، إعصار قمعي معروف متاع المنستير منزل فارسي سيدي بنور شرحيل، وقع في 2009 نذكرها في شهر سبتمبر، ثم زاد صار في ولاية نابل على ما أظن في قربة أو في منزل أو في قليبيا، صار حتى في مناطق أخرى. بالنسبة للأعصار
1: يعني ونحكينا زاد على ظاهر هكا صارت ما في واحدة مناطق تونسية
2: أي صحيح، هو يوقع كل عام توقع، ثم الشواهق المائية زاد وقعت برشا مرات في تونس، وكنت حتى على صفحة المرصد في عدة مناسبات نشرنا صور. نتفكر مرة مثلا في خليج جابس قرب حقل على مظن ميسكار أو عشترت، وهو كان دوبل زاد مش حتى معناتها يعني زوز يعني زوز معناتها زوز قمع معناتها زوز يعني باش نبعضهم، زاد في ساحل يعني راس جبل ورفراف في كيف حتى في سواحل متاع خليج الحمامات على ما أظن. في عدة مناسبات سجلنا أعاصير ولا يعني شواهق مائية، مش ديما نسجلوها، مش كل شهر، مش حتى كل عام، ولكن سجلناها في تونس الشواهق الترابية وإلا الشواهق المائية مش خطيرة، لأنه حجمها يكون صغير وساعات تنتهي في بعض الثواني أو بعض الدقائق. الأعاصير القمعية هي الخطيرة، لأنه في بعض الأحيان تتسبب حتى في يعني في ضحايا بشرية، وحتى في نتفكر إعصار قمعي متاع أميرة الحجاج اللي كنت نحكي عليه اللي عشته في عام 2009 اللي صورته. ما كنتش بعيد برشا منزل فارسي، مش بعيد برشا اللي هي معناتها مدينتي، مش بعيد برشا على أميرة الحجاج. راهو عمل ديديغا كبار معناتها بيوت مكيفة، أشجار اقتلعهم شفتهم يعني بعيني، كنت شاهد عيان يعني مداجن متاع تربية الدواجن كيف كيف يعني دمرت، ثم أبقار ثم حيوانات ثم زاد الناس يعني جروح وكسور يعني كان قوي.
1: ربي يرحمه، ربي بعده علينا هكا ولا
2: بالضبط
1: حتى كان يجي جي فايف كما بتجربة
2: يعني نادرة شوية. الأعصير القمعية الاختيرة اللي بالشكل هذا نادرة شوية، ما نسجلوهاش ديما مرة كل عدة سنوات. الشواهق الترابية لا نسجلوها، أما خفيفة ما تقلقش برش.
1: شكرا على كل هذه المحتويات الأستاذ المبرز في الجغرافيا، الباحث في علم المناخ، الخبير في طقس تونس وصاحب صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ اللي تابعوا فيها كل جديد بخصوص الطقس. احنا موصل معكم مشوارنا، مرحبا، 7:25 على موجاتنا.

0: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى المرغني.
1: مرحبا، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مشوارنا متواصل معكم حتى للتسعة هذه في 60 دقيقه. فما تشكيات جاتنا من عدد من المواطنين، يقول لك الطماطم مش موجوده في الاسواق. فما مواطن يقول لي انا درت 10 خضاره، يقولوا له راه الطماطم ماهيش موجوده في صفاقس. هذا مثلا. في عدد الجهات الاخرى، هل هي نفس الوضعيه والا لا؟ هل تم تجي نقص في الطماطم في الاسواق؟ شنو هي الاسباب؟ بنحكيو على طماطم الفريشك، بنحكوش على طماطم الحكة. شنو هو الموضوع وشنو هي التفاصيل؟ نحكيو فيها توت سويتا.
2: انفو وانتوكس.
1: ضيفنا عضو الجامعة الوطنية للطماطم سيد عادل عنطيت. مرحبا، اهلا وسهلا، مساء النور.
3: مرحبا بكم، مرحبا كل مستمعي دي وانا فاهم.
1: شكرا، يفضلك، اهلا وسهلا. مرحبا سي عادل، فما نقص في الطماطم فترة هذه؟
3: فما نقص.
1: قديش نقص؟ كبير، حاد، مش حاد؟ قل، طلع صوتك شوية باش نسمعوك. اي
3: نقص كبير برشا، مش كبير،
1: نقص كبير برشا. اي
3: سهلة برشا الحكاية، خطر الطماطم هذه الاخر فصلية تزرع في اواخر جوان.
1: اي
3: وعلى امتداد الصيف تلقى الفلاحة تخدم، زرعوا الفلاحة خدموا على رواحهم، لكن ظروف طبيعية غير عادية جات الصيف هذا.
1: اي
3: اللي خلات الشتلات اغلبهم يموتوا في الارض. أنا الفلاحة عمل لي عليها
1: يعني موجات الحر المتعاقبة اللي جت لبلادنا وطولت الفترة اللي فاتت هي اللي قتلت الشتلة متاع الطماطم.
3: بالضبط.
1: هاي
3: حتى الشتلة اللي منعت كمية ضئيلة، مش حاجة كبيرة. لهنا معنا الناس تتفهم، المواطن هو المستهلك يلزم يعرف في ندرة المنتوج، يمشي اللي يمشي يشتري كيلو يشتري طل، والضيوف يعاود يشتري طل، ما يشريش 3 كيلو، خلي تقعد ديما الموجودة على السوق الطماطم، وأزمة تتعدى. خاطر الفلاحة باشروا منه هكا، مش يباشروا زراعة الطماطم في تحت بيوت المحمية.
1: هاي وقتاش تحضر هذي؟
3: تبدأ من ديسمبر إن شاء الله، وإحنا مش
1: معناه باش نعيشوا النقص هذي حتى أكتوبر نوفمبر، باش نعيشوا نفس الوضعية.
3: اي نعيشوه،
1: باش يتواصل معنا.
3: معناها ثم معناها دي بارسال بداوا قاعدين أونكور، قاعدين في طور النمو، يخلقوا إن شاء الله في آخر الشهر هذايا وفي أول أكتوبر. مش يعملوا حاجة كبيرة، مش يعطيهم امباكت كبير للكونسوماتور، لكن الطماطم توقع ديما موجودة الفريشكة في المارشي، لكن مش كمية كبيرة برشا، خاطر ناهيك المناطق اللي مناطق الانتاج تاع الطماطم الآخر فصلية هي جهة سجنان، سكراية، ولاية بنزرت، ولاية القصرين، ولاية قفطة. نفس الشيء اللي صار في ولاية بنزرت ولا في أي ما الجمهورية، الكل كانت صيف غير عادي من الحرارة والمناخ يتقلب، معناها تقلبات مناخية كبيرة برشا، هذا اللي أثر على إنتاج الطماطم، وما فماش حاجة أخرى.
1: فوالا، هذه العوامل الجوية اللي أثرت على إنتاج الطماطم.
3: عوامل مناخية بحتة خلت راهو الشتلات، معناها كي نقولوا زرعنا مليون جذر، معناها راهو في ريال مولي قاعدين ينجزوا ما يقعدوش حتى 250 ألف جذر.
1: وهذا باش يأثر على الأسعار هكا ولا لا؟ معناتها كل ما ينقص المنتوج كل ما يرتفع.
3: عادي جدا. هي عرض وطلب.
1: نعم.
3: الطماطم لقيت هذا مستنسى ب 400 و500 و700 فرنك الخضار يبيعها.
1: نعم.
3: كان معناها وماكسيموم دينار.
1: توا قداش تمشي؟
3: أو وزارة التجارة تعرف بسعرتها بدينار 600 على مستوى الجملة، و 2000 فرانك للوكه للمستهلك.
1: لكن هي ريال مو، فمشكون يقول لي أنا شريتها ب 4000؟
3: التصرفات هذه مهمة وزارة التجارة،
1: الرقابة.
3: معناها كي يحطوها ب 1600 في الكيتونس وتحت الطاولة كما يقولوا ب 2500 و 3000، هنا أخي هنا مهمة وزارة التجارة.
1: وزاد تقول لك انا وزاره التجاره قداش انا عندي من مراقب باش يقعد يراقب، معناتها هكا ولا؟ معناتها السلوكيات هذه ما نعرفش انا وقتاش تجي وتنتهي، معناتها وقتاش
3: الفلاح راهو الفلاح كي وزاره التجاره قالت 1600
1: يبيع ب 1600
3: ما تباعش اكثر من 1600 بس
1: فوالا.
3: وعندك نحيلوا 1400 الفلاح ما يبيعش حتى ب 13 ولا 1350 راهو. معناها هذا الواقع اللي صاير.
1: معناها اللوكال
3: الوسط على السوق هما
1: قاعدين يغليوا في الاسعار كالعاده، والعوايد معناتها فوالا، والمواطن
3: في كل منتوجات داير مش في الطماطم برك،
1: معناتها ديما الفاتوره يدفعها المواطن اللي هو الوكال والفلاح. فوالا
3: بالضبط،
1: فوالا
3: في كل منتوجات فلاحيه. الفلاح يخدم على روحه ينتج، فلاح لا في الحر لا في البرد لا في طقس خايب لا طقس باهي، ديما يخدم على روحه وكل سيزون هو قاعد يحسن ويحاول يجيب مخير. اما الغالب عوال ما نخير غلبت وذاك هو ما نجموش نعملوا حاجه،
1: ما عنده حتى دخل ولا فيها الفلاح
3: ما عنده حتى دخل.
1: واضح. شكرا على كل هذه المعطيات، شكرا على كل هذه التفاصيل، شكرا جزيلا عضو الجامعة الوطنية للطماطم سيد عادل عنتي، شكرا لك. احنا مصلين معكم مشوارنا، مرحبا. 7:34 على موجتنا
2: في 60 دقيقة.

0: Mundo DJing, el mix ou el remix. Par quoi les têtes ou ajoutez des tubes. Durant toute la semaine, à la Diwan FM. Kulila, mettez ça à nos salines, vi night club, ma Mohamed El Karakni. Music non-stop sur Diwan FM. Diwan FM, Soutkom. في 60 دقيقة تعرف الحقيقة تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مشوارنا متوصل معكم حتى للتسعة متاع الليل. مشروع أحداث ولاية ثانية في صفاقس يعود إلى الواجهة من جديد، فما مدى قابليته للتطبيق؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتسويته. النائب البرلمان عن صفاقس عن سقيط الدائر سي طارق المهدي، مساء النور، أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟
2: مرحبا مرحبا مدام داشي، الامور الحمد لله
1: الحمد لله، تفضلك.
2: تحياتي لكم ولكل المستمعين الكرام.
1: شكرا، اهلا وسهلا. مقترح احداث ولايه ثانيه بصفاقس عاده الى الواجهه بعد اتفاق صار بين اعضاء المجلس المحلي بسقيط الدير والمجلس المحلي بسقيط الزيت خلال جلسه عمل مشتركه عقدت نهار الجمعه 18 سبتمبر للنظر بجديه في هذا المقترح. مقترح نذكر انتم زاد عدد من النواب أمضيتوا على هذا الطلب في فترة معينة، هكا ولا سي طارق؟
2: والله هو مش نبدأ واضح، ولا العدد من النواب، نواب الكل براتيكمو أمضوا، أمضوا على تحويل السكة على مستوى سقيط الزيت. جيست نذكر الناس الكل باش نعرفوا، خاطر يلزمنا نرجع شوي للتاريخ. صفاقس اليوم مدينة مليونية، وكانت ولا زالت وستكون وستظل إن شاء الله العاصمة رقم 2 معناها في الجمهورية التونسية والعاصمة الاقتصادية. اليوم يجبنا نفهموا أنه فكرة تقسيم صفاقس لولايتين هما فكرة قديمة، هيش فكرة جديدة، لذا نعتبرها فكرة القديمة الجديدة. يجبنا نعرفوا أنه ولاية صفاقس كانت الفكرة هذه قبل حتى الثورة، قبل 2010 كانت برنامج كان موجود، وكنت نتابع بيها قبل معناها نسمع بيها الحكاية هذه، ونتابعها شوية معناها من الأوساط السياسية معناها المقربة آنذاك. يلزمنا نفهموا حاجة، أنه قبل ما يكون معناها المسألة هذه تكون رأي، كما قلنا رأي كانت موجودة وكانت مطروحة على على على على الطاولة السياسية في تقسيم صفاقس على ولايتين. نعرف مليح أنه المجلس الجهوي بصفاقس سنة 25 زاد كان عنده فكرة كبيرة في تقسيم الولايتين، وذلك معناه اتساع الولاية جغرافيا والكبر متاع عدد السكان والرغبة في تقريب الخدمات الإدارية. معناها هذا صار تقريبا في سبتمبر 2025، والمشروع هذا باش نبدا واضحه راه لم يدرج ضمن مخطط مجلس الاقليم الرابع، معناها 26-30، معناها البرنامج التنموي 26-30. لكن هو مقترح الحقيقه جاد، ومقترح انا اعتبره معناها بعيدا على كل الشعارات والمزايدات، اعتبره معناها برنامج وفكرة ممتازة جدا. احنا يلزم الناس اللي تسمع اليوم المسألة هذه راهي صفاقس كنقولوا راهي ولايتين، هذا لا يعني البتة هو تقسيم معناها صفاقسية، احنا نفس المكان ونفس الجغرافيا ونفس المواطنين، فقط احنا نمشيو للمزايا نتاع المسألة هذه قبل ما نتحدثوا على لي ديكونفينيون. المزايا لي ديكونفينيون الحقيقة انا جو با انه فما مساوئ للحكاية هذه. بالنسبة لنا احنا المزايا نتاع صفاقس، المواطنين اللي هما في صفاقس عندهم إشكال كبير إداري، عندهم نقص كبير في الخدمات وفي البنية التحتية وفي غيرها. معناها بالنسبة لنا احنا المزايا المحتملة معناها للبرنامج بتاع تقسيم الولاية إلى اثنين، معناها صفاقس الشمالية وصفاقس الجنوبية، هي مثلا تقريب الإدارة من المواطن، معناها خطر المواطن فما معتمديات بعاد، معناها راي صفاقس راي الامتداد الجغرافي نتاعها كما نقولوا احنا الناس اللي تسمع فينا، راي صفاقس تبدا من جبنيانه والحنشه وقداش من كيلومتر بعدها في اتجاه ولايه المهديه، ثم تمتد معناها من الجهه الجنوبيه الى حتى الصغيره معناها 90 كيلومتر على السونتر فيل، وبعدها بعض كيلومترات باش تدخل معناها لولايه جابس. نفس الشيء بالنسبه معناها للعمق، معناها في اتجاه العمق الخريطه التونسيه، نعرفوا احنا عندنا رانا منزل شاكر اللي هي تقريبا 70 كيلومتر، عندنا عقارب، عندنا
1: بير علي،
2: عندنا بجربوع، عندنا بير علي بن خليفه، معناها هذوما معتمديات جايين في الـ في الـ في, الـ في الاطراف معناها في حدود الولايه ولايه فاقس. والمساله هذه الحقيقه اليوم ما فمش اداره اليوم قائمه بواجبتها 100%. علاش؟ على خاطر الامتداد الجغرافي الكبير لولايه فاقس، الانفجار الديموغرافي اللي اليوم في التعداد العام للسكان

0: يعني تونس تقسمت ما تقسمتش تونس العاصمة، معناها قاعدة تونس العاصمة كما نعرفوها، راهو الناس تشد تتعشى في في في الضاحية الشمالية وتسكن في في في المروج وتمشي تخدم في من عشنو، معناتها قاعدة نفس الجغرافيا مي
1: على تقريب الخدمات من من المواطنين
0: معناتها الجغرافي كبر والعدد الكبير معناها الانفجار الديموغرافي خلى انه يكونوا فما مؤسسات من الدولة اللي هي معناها يتقسموا يقسموا
1: قابل للتطبيق هذا التقسيم؟
0: قابل أكيد جدا قابل للتطبيق، ما فهم شيء
1: هو بقرار سياسي معناتها لازم قرار سياسي في الموضوع.
0: أي فكر لصالح المواطن وصالح هذا الوطن هو قابل للتطبيق. اليوم قلت لك بعيدا عن المزايدات وبعيدا عن الشعبوية فما مزايا كبيرة اللي هي تقريب الإدارة من المواطن، معناها تكون إدارة ولي إدارتين، تسريع الخدمات والقرارات. اليوم المواطنين كم هائل على إدارة جهوية واحدة، اليوم معناها ظلت تظل معناها مطالبهم على الـ على الـ على الرفوف وفمدة في وفي وسط القجورة متاع المكاتب مدة طويلة جدا على خطر ما يقدرش المصلحة هذيك بركة الجهوية تقوم بالعدد الكبير متاع هذوما. تسريع الخدمات كما قلنا والقرارات، تنمية معناها أكثر توازن، معناها فمسة معناها كي تكون شمالية وجنوبية معناها يكون فما حتى كونكورنس، معناها نحكي على المستوى الإداري
1: معناها
0: فرد مكان راه فما كونكورنس، خاطر ما يجيش اليوم الشماليه تغزر تلقى كياسات مثلا منظمين والا العكس، وتلقى من الجهه الاخرى معناها مش مريقلين، ما تنجمش تلقى بنيه تحتيه مهترئه من هنا وبنيه تحتيه معناها
1: وكذا. خلينا نكونوا عمليين شويه سيد طارق المهدي، هذا المطلب اللي قلت من قبل 2010 هو مطروح، شو لازم اليوم بشير النور؟ يعني قرار سياسي من رئاسه الحكومه في هذا التقسيم الاداري ولا شنو بالضبط؟
0: انا قبل ما نكمل نواصل نحب نقول نحب نعدد هكا، انا تو كي سالتوني معناها المزايا خذيتها انا في بوت بابي معناها باش نتبعها المساله هذه، معناتها خدمنا عليها ونخموا فيها، معناها كما قلنا المزايا المحتمله تقريب الاداره من المواطن، تسريع الخدمات والقرارات، تنميه اكثر توازن، تسريع الاستثمار، تحسين الامن زاد والخدمات الاساسيه، فانت اعطاء وزن اكبر للمناطق الداخليه بين الشمال نتاع صفاقس وجنوبها، ومناطق زاده مثل جبنيانه العامره الحنشه مازال شاكر عقارب بير علي بن خليفه والصخيره زاده كيتقسموا جغرافيا معناه ينتميوا الى الى الى, إلى كما نقولوا صفاقس الشماليه والاخرى والبقيه تنتمي الى صفاقس الجنوبيه، زاده يكون عندهم معناها اهتمام اداري وتنموي اكثر ومباشر، فانت معناها بحسب معناها بطبيعه رسم الحدود الجديده تخفيف الضغط على ولايه صفاقس. اليوم الوالي يخدم في صفاقس وما ما يشوفوا حد ناس فرحانة بيه وناس ماهيش فرحانة بيه، خاطر العدد الكبير من المطالب والعدد الكبير من الطلبات كبيرة، احنا نواب ما احناش متفقين يا سيدي، احنا عباد فرحانة وعباد مش فرحان. انا الوالي اليوم نكلمه ما الناس مش تحصل عليه، معناها عديد المرات الناس تحصل عليه، هو زاد نفس الشيء، الولاية تبعث لنا مثلا مراسلات، معناها نلقاو مسائل معناها كبيرة الحقيقة. ألوغ لو تم تقسيم صفاقس على على على على زوج ولايات يكون فما زوج ولايات، يكون فما زوج إدارات جهوية في التجهيز في الإسكان في التربية هاكا موجود في الصحة، راهو صفاقس بلاد كبيرة راهي عاصمة كبيرة فهمت، وهذا يخفض الضغط على ولاية صفاقس الحالية، خاطر نعرف ولاية صفاقس راهي مساحتها راهي 7545 كيلومتر مربع معناها وتمثل معناها جزء كبير من من من من مساحه تونس وجزء اكبر من عشر لا بوبولاسيون تونيزيان، معناها تقريبا معناها احنا لا نحكيو على 1,200,000 بيتون، نحكيو على 1,200,000، رانا نحكيو على في وسط الجمهوريه التونسيه اللي هي في حدود 12 مليون، معناها رانا نحكيو على عشر التعداد نتاع سكان تونس، فهمتني؟
1: واضح.
0: والتقسيم معناها مش بالضروره راهو الحل الوحيد، اما الفكره نتاع التقسيم نغزروا لها من الباب الباهي ومن الجهه
1: الايجابيه، معناتها
0: ايجابيه وما فماش علاش معناها نتزايدوا على بعضنا، معناها ما فماش واحد يحب، لست اي واحد مش يقول عكس الكلام هذا، غني له اغنيه لست وحدك حبيبها، معناتها راهو رانا الكل نحبوا البلاد هذه والكل نسعوا باش نطوروها وكل واحد وفكره وكل واحد اجتهاده، ما احنا نغزروا للجهه الاداريه ونغزروا للميزانيه. انا بالنسبه لي انا اتمنى نعطي انا ميزانيتين لصفاقس ونعطي زوج ادارات جهويه لصفاقس ونعطي اكثر بلديه لصفاقس ونعطي زوج ادارات للصحه لصفاقس فهمت، ويكون فما زاد مستشفى جامعي في صفاقس الجنوبيه كما تو موجود، خاطر المستشفى الجامعي التقسيم الجغرافي نتاعو مثلا الحبيب بورقيبه
1: والهادي شاكر
0: الجامعي الثاني الهادي شاكر هم موجودين في الجهة الجنوبية، والجهة الشمالية تعطى برشا معناها امتداد جغرافي كبير،

0: انفجار ديموغرافي كبير وعدد كبير من السكان وسقط الدير وسقط الزيت. سقط الدير راي ثاني اكبر كثافه سكانيه مقارنه بالكيلومتر المربع في كامل انحاء الجمهوريه. هنا رانا نحكيو كما قلنا بدون ما يزايد علينا حتى واحد، راهو الفكره فكره ممتازه جدا. واليوم المواطن نصر في صفاقس يلقى عنده جوج ادارات، مش اداره واحده تلم صفاقس من شمالها الى جنوبها، راهو هذا مش يسهل الحياه اليوميه على المواطن في صفاقس، وماشي يعطي دفع استثماري اكبر، وماشي يخلي معناها اريحيه للادارات الجهويه في معناها الايفاء بوعودها او القيام باستثماراتها في كي تبدا معناها جزء من شطر الصفاقس الشمالي ولا شطر الصفاقس الجنوبي، خاطر اليوم الحقيقه كبرت وضاعت وتفرعت وخرجت من بين ايديهم، والشيء هذا احنا اليوم نشوفه فيه. واليوم ما هي الحلول؟ هذه اظن انها حل من الحلول التي يمكن ان ترتقي بصفاقس نحو معناها بعد اخر، معناها على مستوى الاداره وعلى مستوى الاستثمارات وغيرها. صفاقس تستاهل زوج ميزانيات، الميزانيه نتاعها راهي ديما ولو احنا الحقيقه صفاقس خذت 12000 مليار مثلا في الـ في في الـ كـ كـ كميزانيه لدفع الاستثمارات نتاعها، والبرنامج التنموي 26-30 ويعتبر من اكبر معناها الاستثمارات، لكن تظل
1: غير كافيه مع العدد الكبير نتاع البارح
0: الكبير للمواطنين في صفاقس، مع العدد الكبير للمعتمديات في صفاقس. كما قلنا صفاقس تحتوي على اكبر معناها مجمعات سكنيه في الجمهوريه التونسيه، وتحتوي على ثاني اكثر معناها كثافه سكانيه في بعض المعتمديات نتاعها في الجمهوريه التونسيه، تحتوي على عدد كبير من المصانع ومن المؤسسات. اليوم للحق ثم سفرانس كبيره، واليوم اصحاب المؤسسات يسمعوا اش قاعد نحكي ويعرفوا انه اليوم معناها في المركز الوحيد في صفاقس اللي يرعى معناها مصالحهم ورخصهم وغيرهم ومطالبهم وكذا، معناها في دين شخص واحد او في دين جهه بركه تعبت وما عادش نجم تلبي العدد الكبير من المطالب في صفاقس. اظن انه كيكون ادارتين معناها جهويتين في صفاقس ماهي مش ضر حد شيء، ما احناش مش نعملوا خالص حط برلين راهو بين الصغر الشمالية والجنوبية، سيظل طارق مهدي ابن الصغر الشمالية ويشتغلوا في صدر فيلا التابعة الجنوبية، ويعدي فهمتني كي يخرج يحوس يخرج للأحواز مثلا فهمت العقارب ولا الصخيرة ولا كذا ولا كذا ولا البحر فهمت كالكسوة من الجهة الشمالية ومن الجهة الجنوبية، سنظل هكذا ولم يتغير شيء، فقط نحن نريد إدارة أكثر، خدمة أكثر، ميزانية أكثر، وتقريب للخدمات للمواطن في صفاقس.
1: شكرا يفضلك نائب البرلمان سي طارق المهدي، شكرا على كل هذه التوضيحات. 7:48 على موجاتنا.

0: كيفك عفرائي؟ فضل شاكر 57 دقيقة مشوارة متواصلة معكم حتى لتسعة متاع الليل. هذه في 60 دقيقة
1: تعرف الحقيقة.
0: نمشيو إلى الزركين، واحد من معتمدي تمارث من ولاية جابس، وين قام أهالي المنطقة هذا اليوم بغلق الطريق الوطنية رقم واحد احتجاجا على عدم توفر حافلة تقل أبنائهم إلى المدرسة العددية والمعهد الثانوي وإلى الجامعات. مطلب متاع الأهالي هذا متواصل عنده 3 سنوات، وفما برشا وعود كانت في الموضوع لكن وعود هذيا لم ترى النور. شو اللي صار بالضبط؟ شنية الحكاية؟ شنية التفاصيل؟ نرجع عليها تتشويتا.
1: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
0: إيبوكس النائب عن المجلس المحلي بمارث عن عمادة الزركين واحد، وهو نائب المجلس الجهوي أيضا، هيثم الحنيشي. مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
2: مرحبا، مساء النور اختي هدى.
0: مساء الخير، مرحبا. شنو اللي صار بالضبط وشنو اللي قاعد يصير في الزركين؟ نذكر اخر مره فما زياره لولي جابس الى الزركين والتقى عدد من الاهالي ووعدهم انه ان شاء الله باش تكون فما كار. شنو اللي ما صارش وشنو اللي تغير وشنو هي الوضعيه من اساسه؟
2: كلامك صحيح، هذا هو اللي صار ديرنيرمون. بصفتي نوب الاهالي اولا كما ذكرتي انت، محليا نوب عمادة الزركين وجهويا نوب معتمدية مارت كاملة. كنا تناولنا الموضوع كما قلتي 3 سنوات، مراسلات من السلطات المحلية حتى المركزية، معنا بالتسلسل الإداري وكذا، ما سوى حتى مجلس النواب. كانت ثم وعود 3 سنين، معناها 3 سنين كل عام يعدوا في المواطنين. اليوم دارنيرمون في زيارة السيد الوالي في معينة البئر السقوية مزرعة يوسف، جوا مجموعة مواطنين الأكثرية معناها نساء واحد، حكوا معاه على أساس أنهم قال لهم شغلنا الشاغر راهي للكار الزركين وراهي كذا ورانا ندرسوا فيه، وبقدرة الله باش يصير خير ان شاء الله.
0: هي كانت فما كار هكا ولا لا تجي؟
2: كانت فما كار العماده تم اقصائها من نحكي لك 3 سنين التالي. شنو واللي صار الاقصاء؟ شنو انك قرابه 5 سفارات كانت عايشه في رفاهيه المنطقه. احنا ما قلناش معناها رجعونا ل4 سفارات، رجعونا كار نصف نهار كلام ذا يروحوا من مارس سواء في العددية ولا في المعاهد الثانوية، يفطروا كل عباد كلها كما كانوا قبل ديرون معناها ديزون
0: سنوات
2: فهمتي. مطلبين حتى شيء، عملنا برشا محاولات وكذا ما صارت تجاوب
0: معناها صغيرات. اليوم وقتاش يمشيوا للمعهد؟ وقتاش يمشيوا للمدرسة العددية؟
2: يمشيوا ديمارو 6:30 يروحوا
0: 6:30 للستة ونص متاع العشية،
2: وفما كيرانا توصلوا حتى 5:30، معناها انت وقتاش تخرج التلميذ فهمتي. حاولنا مرارا وتكرارا،
0: يعني المطلب هو ترجع كار نص النهار اللي تروح بالصغيرات يفطروا وترجعهم يقراوا، معناتها هذا هو الطلب.
2: وزيد معناها اليوم بنو معناها كان يتفائلوا خيرا معناها بعد الوعود السيد الوالي انه باش حسب ما ذكر مع حرص مش يحرص في الموضوع على قاعدة على قاعدة ما فماش دا جاوب مشوا سكروا الكياس فهمتي.
0: الطريق الوطنية رقم واحد من مارس في اتجاه جيبس،
2: حاولنا معاهم
0: جاء المعتمد
2: وكذا وخذوا بخاطرة واحد ومشوا بشي على اساس بشي تفاوض 3 أو 4 من الناس. ما صارش، ما تفهموش في المفاوضات على اساس قال لهم واحد جام في 2027 يصير تزويد المنطقة بكار وكذا وغدوة يدخل نصف إقامة وكذا، معناها قالوا لا، قالوا نحن كل عام نفس الحديث ونفس الموال، معناها ما فمش تجاوب. هذه هي جست حاجات معناها كالمون واحد لنش مستعدين. بعد تالي رجعوا سكروا، جيت نحكي معهم أني بحكم كنت في اجتماع في المجلس الجهوي، وجيت نحكي معهم وقال لك احني يا أخوي احني أمننا الوحيد في
0: معناتها الوالي، يعني الوعد اللي عطاه لنا يطبخوا معناتها.
2: يعطيك الصح، ولا يجينا يا خويا معاش عندنا ثقه في حتى شخص غيره مثال. وكان الامر هكاك، انا هداهم ربي معناها دنيا الموم على اخر وقت على اساس فهم. وبالمناسبه تحيه شكر وتقدير للعوان الامن بكل معناها الرتب كانوا متفاعلين ويرحم والديهم، وكان تجاوب صحيح من أهالينا في الزركين، معناها ناس معناها بتربية، ناس محترمة، ناس كذا يأخذوا الكلام واحد على أساس قال لك أنا فما يخدموا على الموضوع حاليا.
0: هاي
2: كان هو فما تجاوب مذهبين احنا الناس كلها وتجاوب إيجابي إن شاء الله من هنا الصباح، سينو قال لك راهو مش نعودوا سكروا ودوا معنا ونين إن شاء الله إن شاء الله نداء السلطة المعنية بالتسلسل الإداري بتاعها، حتى كان ديجا وصلت مركزية الموضوع وصل مركزية يتفاعلوا على المطلب وتطبيق المشروع سيادة الرئيس، تكافؤ الفرص والتكافؤ الاجتماعي في كل معناها كل معناها راي، حتى نفسية التلميذ راهي
0: عندنا التلميذ من 6:30 ل6:30 معناتها شكون ينجم يتحمل هكا معناتها يقعد
2: وردوا بالله معناها ولات تروى معناها في التريبل ولا تقريب معناها حتى النتائج نفسيتها معناها تعرفي انت تلميذ يمشي يشح غير مروح وهو شنو كل عام نفس الموال نفس الموال نفس الموال.
0: صافون كو معناتها المناطق الاخرى ولا العمادات الاخرى نتاع معتمدي تمارث الصغيرات يروحوا نص نهار هكا معناتها يعني ماهوش ماهيش افضليه للزركين هذايا.
2: انا طلبت منهم حتى دانيال موم في السيمانه اللي فاتت مشيت نهار الاربعاء قابلت مسؤول في الاداره الجهويه يا سيد مسؤول نجتهدوا مع بعضنا نبنوا معناها برنامجنا على حاجه صحيحه لا للمغالطات معناها نمشي نعملوا كوتا انا هي المنطقه المضروره اكثر انا هي الصبرت اكثر عمل لي كان حتى تجي زركين واحد نمر ثلاثة يقول لك اصبر ثلاثة شهور مستعدين يصبروا. اما ديجا ذكرتها مرارا انها معناها التقارير المغالطة تقول لي ها باش يجوا مثال كيران المارس ونجي المارس نلقاهم ما فهمش منهم كيران، فهمتي التقارير المغالطة رانا مش باش نقدموا به
0: فوالا الشفافية معناتها تطالبوا بالشفافية في الموضوع وتكافؤ الفرص بين جميع المناطق. خويا حطني معناتها كما غيري أنا مستعد نصبر معك، ما فقط معناتها وريني الترتيب متاعي وريني حقي في الموضوع هذا. شكرا إن شاء الله صوتكم يكون وصل إلى وادي الجهة وإلى وزير النقل في هذا الموضوع. شكرا نورتنا نائب المجلس المحلي بمارث على عمادة زركين واحد والنائب عن مارث في المجلس الجهوي سيد هيثم الحنيشي، شكرا على كل هذه المعطيات. الأخبار مع حمدي، الأخبار الرياضية مشوارنا بتوصل معكم حتى للتسعة
1: في 60 دقيقة.

0: الأهوان، القيروان، باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز الثامنة مساء، ديوان فام، عسلامة. وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد وبصفته رئيس اللجنة الوطنية للطاقة الذرية وقع اليوم مع نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعاصمة النمساوية فيينا البرنامج الوطني الإطاري للتعاون بين تونس والوكالة للفترة الممتدة بين 2026 إلى 2030. وأكد وزير التعليم العالي التزام تونس الراسخ بالاستخدامات السلمية والآمنة والمسؤولة للتكنولوجيات النووية ودعمها لتعزيز منظومة عدم الانتشار والأمن النووي. كما أشار إلى أهمية التعاون الدولي لتوظيف التطبيقات النووية في مجالات الصحة والغذاء والمياه والبيئة والطاقة والتنمية المستدامة، بما يساهم في تعزيز دور تونس الإقليمي في مجال التكنولوجيا النووية. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي ونظيره المصري بدر عبد العاطي يشددان خلال لقاء جمعهما اليوم في نيويورك على ضرورة تكثيف التشاور والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في المنطقة العربية وفي منطقة الساحل والصحراء وفي إفريقيا، إضافة إلى المسائل المتصلة بمستقبل منظمة الأمم المتحدة. كما أكد الوزيران الرغبة الصادقة والدائمة لقيادتي البلدين في الارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية خدمة للمصالح المشتركة بين البلدين والشعبين، فضلا عن الترفيع في حجم المبادلات التجارية. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابرية تشدد على ضرورة أن تشمل الخطط القطاعية لخطة العمل الوطنية الثانية لتنفيذ القرار الأممي حول المرأة والأمن والسلم، يجب أن تشمل جميع الفئات مع منح أولوية خاصة للنساء الأكثر هشاشة في المناطق الداخلية وذات الكثافة السكانية العالية، داعية إلى إطلاق حملات وطنية لتوعية النساء بحقوقهن وتعزيز دورهن في الحياة العامة بالتوازي مع إرساء آليات واضحة للحوكمة والمتابعة والتقييم جهويا ومركزيا. فريق مراقبة اقتصادية تابع للإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة تمكن صباح اليوم بالتنسيق مع أعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالجرجانية، تمكنوا من حجز 47 طنا من الأعلاف من أجل ارتكاب مخالفة مسك مخزونات لغرض بيعها أو المضاربة فيها دون توفر شروط ممارسة التجارة، وذلك إثر تنفيذ عملية تفقد لمخزن غير مصرح به لخزن وبيع الأعلاف الاستراتيجية والمركبة بدوار هيشر. وسيتم وفق ذات المعطيات استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها المتعلقة بإعادة بيع المحجوز بالمسالك القانونية وتضمين محصوله المالي بالخزينة العامة. في الأخبار العالمية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن الصراع في أوكرانيا يجب أن ينتهي في أقرب الآجال الممكنة، معتبرا أن العالم بأسره يعاني من تداعياتها خاصة الاقتصادية منها.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
3: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات معنا، ما يفوتك شيء. تيران، فيسيير وحتى الكوليس. ديوان فام، صوتكم. فلاش سبور، فلاش سبور.
4: مساء النور لنسكل، مرحبا بكم في الفلاسبور. البداية بشكون بالمنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة، ترشح منذ قليل لنصف نهائي بطولة إفريقيا المقامة بقبة المنزة بانتصاره أمام المنتخب الرواندي 3-0. تفاصيل الأشواط والمنافس القادم للمنتخب الوطني ناخذهم في المباشر مع مهيب بن حسين مباشرة من قبة المنزة. مهيب مساء النور.
5: مساء الخير قدور، مرحبا لكل مستمعين على راديو ديوانا فيها. ألف مبروك للمنتخب الوطني تأهل للدور النصف النهائي من أمم إفريقيا لكرة الطائرة لتقام بتونس بعد انتصاره على المنتخب الرواندي 3-0 بمجموع 25-13 25-18 و25-18، مقابلة شهادة حضور جماهيري محترم العدد، زي العدد يرتفع مع كثير من شاء الله مباراة للدور النهائي. المنتخب التونسي قدور بشي واجه المتأهل من مباراة نيجيريا والمغرب اللي بيشتنطلق في تماما الساعة 9 هنا في قصر الرياضة بالمنزة. نذكر فقط قدور أنه اليوم تقريبا نصف مفاجأة أولى صارت في مباراة الكاميرون وغانا، انتهت 3-2 بتأهل الكاميرون إلى الدورة النصف النهائي اللي بشيوازه المنتخب المفاجئ اليوم
4: الجزائري
5: الجزائر الذي أقصى المنتخب المصري بالفوز عليه 3-2. أكيد
4: قدور 3 أشواط بيتوه تقصى
5: 3 أشواط مقابل شوطين، مقابل شوطة حتى لحظاتها الأخيرة وحظات حتى متابعة جماهيرية في قصر الرياضة في المنطقة. الدور أكيد كل التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا الوطني للتعرف على المنافس. نذكره
4: إن شاء الله تونس تزير في الفينال وتونس المغرب لملأ
5: إن شاء الله ديربي مغاربي.
4: بون المغرب بش نلعبوا له في الدمي فينال إن شاء الله في صورة ترشح ضد نيجيري.
5: ممكن بتبيع ذاك الماتش 9 تاع الليل. الدور النصف النهائي بعد غدوة بيكون بين المنتخب الجزائري والمنتخب الكاميروني، دور النصف النهائي تونس إما نيجيريا أو المنتخب المغربي. فقط قدور دعوة لجماهيرنا للحضور بأعداد غفيرة إن شاء الله لمتنازل على السنة الوطنية في الدور النصف النهائي، وإن شاء الله في النهائي ولقب إن شاء الله يكون تونسي.
4: شكرا لك مهيب بن حسين، كنت معنا في المباشر من قبة المنزة. انطلاق ترأس المنتخب الوطني التونسي كرة القدم بالعاصمة قبل مواجهتي أوغندا بوتسوانا في تصفية الكان يومي 24 و 28 سبتمبر. بالنسبة للملاعبية دخلوا في ستاج الحدرين، نحكي على 15 جوار، وصلوا عيسى العيدوني، محمد معتزل نفاتي، صابري بن حسين، فرجاني ساسي، محمد علي بن رمضان، سيفال الطيف. بالنسبة لآدم عروس، علي معلول، أيمن دحمان، خليل العياري، محمد أمين بن حميدة، وانصار الطالبي، صادق قديدة، ريان اللومي، والبقية بش يكونوا تباعا بين اليوم العشية وغدوة. الصباح يكتمل النصاب بوصول العاشوري و9 ملاعبية متبقين في استاج لكيب ناسيونال. بالنسبة لتدريبات المنتخب الوطني التونسي كانت 7 تاع الليل في أنيكس رادس، وغدوة حصة تدريبية ثانية لعناصرنا الوطنية. الدوري التونسي، اسماعيل الغربي تم اختياره ضمن التشكيلة المثالية للجولة 7 في دوري درجة ثانية الإسبانية بعد تألق اللافت مع فريق ليغانس ضد غرناطة البارح. فوز ليغانس 3-2. الغربي كان اعطى لاسيست على البونتو الأول، وكان سجل هدف الانتصار في الدقيقة 90 لفريق ليغانس. مالك نادي شتيوا بوخارست الروماني في تصريح جديد اليوم يؤكد أن المدرب لاورينسيو ريجي كامف باش يوصل نهار الأربعاء لرومانيا من أجل الإشراف على الفريق. من جهة أخرى نذكر أن إدارة الترجي في اجتماع مع ريجي كامف من أجل تقرير مصيره مع فريق ليسبيرانس. وفد المنتخب التونسي لأقل من 20 عام يسافر غدوة لمصر للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا. بالنسبة للبروغرام ماتشوات عناصرنا الوطنية، نهار الخميس 24 سبتمبر نواجه الجزائر 4:30 تاع العشية، نهار الأحد 27 سبتمبر مباراة أمام المنتخب المغربي، نهار الأربعاء 30 سبتمبر نواجه المنتخب المصري 8 تاع الليل، ونهار الأحد 3 أكتوبر نواجه المنتخب الليبي 4:30 تاع العشية. الماتشوات منقولة على أون تايم سبورتس المصرية. الختام باش يكون بالسبور انترناسيونال، نجم بي اس جي الفرنسي واين زاير امري لن يلتحق بمعسكر منتخب فرنسا بسبب الإصابة. الفريق الباريزي اعلن اصابته في الفخذ ومدة الراحة بين 2 أسابيع و3 أسابيع. الإصابة ذكر البارح في مباراة بي اس جي ضد لوام اولمبيك دو مارسي اللي فاز فيها الفريق الباريزي 2-2.

ويعيون عند الناس ما خلت وعي حكيت معي من غير ما تحكي معي

0: الشهوان، القيروان، باجة وسريانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام موندو دي جيينغ الميكس والغميكس أقوى الهيتات وأجدد لتوب ديوان توت لسمان على ديوان فام كل ليلة من 9:30 في نايت كلوب مع محمد القرقني ميوزيك نون ستوب

0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة. تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مشوارنا متصل معكم حتى للتسعة متاع الليل. شكرا على اختياركم لي فريكونس متاعنا. لجنة المالية بالبرلمان قبل انتهاء العطلة البرلمانية تنظر في التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027. شنية تفاصيلها؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله يلا تتشويتا. رئيس لجنة المالية والميزانية بالبرلمان سيد ماهر الكتاري، مرحبا، أهلا وسهلا، مساء النور.
2: مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة.
1: شكرا، أهلا وسهلا. هو لقاء على غير العادة ولا متعودين قبل العطلة البرلمانية تقعدوا معناتها وتناقشوا وتشوفوا التوجهات الكبرى؟
2: لا والله هو على غير العادة، لكن تعرفوا الظروف اللي تتعدى منها البلاد والصيف اللي تعدى علينا وارتفاع سعر البترول وتنفيذ الميزانية اللي ما جاش، دونك برشا أمور صارت استوجبت أنه ولو أنه راهو اللجان ما عندناش عطلة اللجان. العطلة البرلمانية كان للجلسات العامة والمصادقة على القوانين، لكن اللجان تخدم. احنا الحقيقة في لجنة المالية نخدمه على تواصل بين بعضنا، حتى كي ما نقابلوش في مجلس النواب نتناقشوا كل ما يتعلق بالميزانية وبالتطورات على الساحة التونسية والساحة الدولية، لأنه تعرف كل ما هو ارتفاع مثال سعر البترول باش يكون عنده تداعيات على التوازنات المالية. عنا كيف الـ الـ الـ الـ الأموال اللي خذيتها التسهيلات نتاع البنك المركزي التونسي اللي فات الخزينة العامة مليار و7 مليار و7 مليار، هذا كيف ما تقعدنا نحكيه. ولكن اليوم عملنا جلسة
1: هي جلسة استباقية ولا عندكم نسخة من المشروع متاع الميزانية؟
2: لا ما عندناش نسخة من المشروع متاع الميزانية، هي جلسة استباقية. أو باش نقول لك علاش، من أهم النقاط في جدول الأعمال هو أنه مش نطلبه من غدوة إن شاء الله مش نبعثه مراسلة كتابية إلى وزارة المالية، مش جينا وزير المالية مش نشوفه علاش ما جاش التقرير على مدى تنفيذ الميزانية إلى 30/6/2026 اللي هو القانون لازم يجي قبل آخر جويلية 2026 لتو ما جاش. وبش نسأله على تأثير ارتفاع سعر البترول على التوازن المالية،
1: معناتها هل نستحق ميزانية تكميلية ولا لا على ضوء هذا؟
2: لا هو على ضوء هذا باش يكون فيها ميزانية تكميلية ولا لا. وعديد المسائل الأخرى كما ما نعرفش انتم تعرفوا، لأن دخلت في عديد المنصات والإذاعات أنه ماذا بين العام الجاي ما يكونش فما ارتفاع في الأداء سواء كان على الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين.
1: شو معناها ما يكونش فما ارتفاع؟ معناتها ما نزيدوش شنو؟
2: ما نزيدوش أداءات أخرين، سواء كان ظرفية ولا موجودة، ولا نزيدوا في الليتو، هذا الكل موجود. وكيف فما حاجة أخرى اللي حكينا فيها، أنه كما الدولة تطلب من المواطن أنه يتقشف في استعمال الكهرباء مثل استعمال الطاقة، مش ما نزيدوش في الثاقب العجز نتاعنا، كما الدولة تطالب المواطن باش
1: يرشد الاستهلاك،
2: سواء كان في الطاقة سواء كان في الماء سواء كان في المواد الأساسية وكل شيء. كيف احنا باش نطالبه، وهذا كان في جدول الأعمال نتاعنا، باش نطالبه كيف أن السلطة التنفيذية باش ترشد، باش يكون فما ترشيد الميزانية نتاعها.
1: معناتها تطالبوا الحكومة بالتقشف في الميزانية.
2: تقشف بالطبيعة، إذا كان الحكومة تطالب المواطن باش يتقشف، لازم الحكومة تعطي المثال، لازم حتى هي تتقشف. وإحنا شفنا المهام اللي معناها هو الميزانية نتاع كل وزارة العوام الأخرى كل عام قاعدة تزيد 3-4-5-6% كل عام. إحنا باش نطلبوا أنه سنة ما يكونش فما زيادات، كما الدولة تطلب من المواطن باش يتقشف، المواطن زادا يطلب من الدولة باش تقشف زادا كيف وتعطي هي المثال.
1: معناتها تطالبوا الوزارات أنه ما يكونش فما ترفيع في الميزانيات خلال سنة 2027.
2: وإحنا قاعدين نشوفوا كيفاش باش يكون فما ضغط ايجابي. راهو ديما نقول ضغط ايجابي ونقد ايجابي باش نخرجوا من من هالسيكل هذا اللي محب شوفه نتاع الازمات. الازمه في جرة الازمه مفتعله او غير مفتعله هذه امور اخرى، لكن نحب نخرج من السيكل نتاع الازمات هذه، لانه الكلنا تعبنا. يظهر لي ما فما حد في تونس ما تعبش في هذه من الشمال الى الجنوب، من الناس الكل تعبت في كامل انحاء الجمهوريه. نحب نقصوا هذا، وباش نقصوا هذا ترشيد الاستهلاك للمواطن وترشيد النفقات بالنسبه للدوله والسلطه التنفيذيه وجميع السلطات جميع مكونات الدوله. معناتها هذا شيء مهم ومهم جدا. وايضا باش وقع اقرارا وباش نطالبوا وزاره الماليه باش تعطينا كيفاش صرفوا 7000 مليار الاولانيين، 7000 مليار الثانيين، 11000 مليار التسهيلات نتاع البنك المركزي للخزينه التونسيه، كيفاش صرفوا مازال منهم ولا ما عادش. هذا الكل أسئلة
1: مش فقط سؤال معناتها سيد ماهر الكتاري، انت قلت لي غدوة ان شاء الله تخرج مراسلة من البرلمان الى الحكومة للمطالبة بحضور وزيرة المالية والاستماع اليها والنقاش حول معناتها كيف تم صرف الميزانية حتى 30 جوان 2026، كيفاش معناتها كل المعطيات، نستحق ميزانية تكميلية والا لا،
2: تداعيات ارتفاع سعر النفط على التوازنات المالية.
1: ماذا لو تأجلت زيارة وزيرة المالية؟ هل يمر البرلمان لمناقشة ميزانية 2027 وإلا لا باش تقعدوا تستناوا حتى تجي وزيرة المالية حتى نعرفوا الميزانية بتاع 26 وين مشيت بعد نمشيوا 27؟
2: واضح وواضح جدا معك. إذا كان ما جاتناش مدى تنفيذ ميزانية 2026 ما نجموش ننظروا في ميزانية 2027. واضح. مش ننظروا خاطر شوف ما حتى من ناحيه المنطقه، مش من ناحيه حاجه اخرى، حتى من ناحيه المنطقه. انا تحبني نخدم على ميزانيه نتاع 2027 وما نعرفش شنو سعر 2026، لانه راهو كل شيء مربوط ببعضه. راه لازمني نعرف المشاريع اللي تنفذت واللي ما تنفذتش، وعلاش ما تنفذتش، باش ناخذ قرارات صحيحه، باش ناخذ قرارات صحيحه في 2027 باش المشاريع تتنفذ. شنو هما القوانين اللي كانوا موجودين 24 و25 و26، شنو هو التداعيات نتاعهم على الاقتصاد التونسي؟ فما مثال مشاريع يمكن لازم فما يقع تنقيحهم، يمكن لازم هذا الكل باش يجي في التقرير نتاع 2026، وهذا مهم جدا. دونك ما نجمش انا نبدا نحكي في 2027 اذا كان ما عنديش تقرير مفصل على كل ما حدث في 2026. وهذاك علاش نقول لك اذا كان ما جيناش مدى تنفيذ على الاقل السداسي الاول من 2026 ما نجمش ننظر انا في ميزانيه 2027.
1: واضح. شكرا على كل هذه التفاصيل. رئيس لجنة المالية والميزانية بالبرلمان سيد ماهر الكتاري، شكرا لك. احنا واصلين معكم مشوارنا، مرحبا. 8:25 على موجاتنا.

0: الزهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. نحكي على نجاح تونسي لطبيب شاب تونسي، وكان ضيفنا قبل هو نذكر وقت اللي نجح في العملية هذية اللي على إثرها توج هالخذاء التتويج هذية، تتويج طبيب تونسي ضمن قائمة أكثر الشبان تأثيرا في العالم. نحكي على هذا التتويج تودشويتا. الأخصائي في طب العيون دكتور ياسين بلغيث، مرحبا، أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟
3: السلامة، مرحبا وشكرا على الاستضافة.
2: شكرا، مرحبا. دكتور ياسين بلغيث تخدم في المستشفى الجامعي بجانبس، هكا ولا؟
3: نعم.
2: هاي صارت عمليا نجم نقول وإحنا إنجاز طبي، هات نرجع ونحكي عليها بأكثر تفاصيل وبعد نمشي للتتويج.
3: دونك صحيح، هو هي الحقيقة رحلة في جراحة العيون في جابس، يعني كانت رحلة طويلة انطلقنا فيها كفريق كامل عمل، يعني منذ عامين ونصف حسب التقريب اللي مشينا المستشفى جامعي في جابس، كان يفتقر معناها للعمليات المتطورة في طب وجراحة العيون، ودخلنا التقنيات الحديثة بالوحدة بالوحدة، دينا مع جراحة العدسات بتقنية الفيكو، ومن بعد دخلنا جراحات شبكية، تقطعات شبكية والنزيف وكل دونك جراحة فيتريكتومي، ثم حتى زراعة القرنية ولات تصير بصفة دورية وصفة عادية في مستشفى جابس، وتندرج العملية اللي حكيت عليها في هذا المسار، يعني ما نجموش نجسوها من هذا المسار، وهي عملية دقيقة اللي يعني شيخ فقد البصر منذ 5 سنوات فيت ان اكسيدون، معناها حادث مرور، والحمد لله تمكننا من نعملوا له عمليه دقيقه شويه، العدسه متحركه من بلاصتها، ويعني فيها تكنيكمون سي حاجه صعيبه شويه
2: دقيقه جدا معناتها. هاي ورجع ورجع يشوف الحمد لله،
3: اي رجع الحمد لله البصر، عم تتويجت بالنجاح الحمد لله.
2: بي على اثر العمليه هذيا وقتها وحنا حكينا فيها، وكان ضيفنا حتى الشيخ ديجا وحكى على التفاصيل، وتقدم بالشكر اللي كنتي كطبيب ولكل الطاقم اللي موجود معك. كيفاش وصل الدكتور ياسين بلغيث انه يكون اكثر ولا يتوج ضمن قائمه اكثر شبان تاثيرا في العالم؟ يصير فوت، شنو يصير بالضبط؟
3: هو الحقيقه مشكورين جي سي انيغ جابس،
2: يعني
3: جون شامبر انترناسيونال بتاع مدرسة المهندسين في جيبس كونتاكتيتني وقالت لي نحب نرشحوك ممثل على الولاية في المسابقة هذه اللي هي التويب 10 outstanding young persons، يعني أكثر 10 أشخاص مؤثرين في العالم تحت سن 40 سنة. دونك عجبتني الفكرة. البروسيسوس الحقيقة راهو معناتها صعيب شوية، مع الأول نعطيه لي سي في متاعنا وكل الشهيد اللي عنا وعند التكوين الأكاديمي وحتى الكوميونيكاسيون، يعني التدخلات الإعلامية وكل نعطيهم الكل في يعني ان سي في تبعث، وثم لجنة هي اللي تقرأ لي سي في هذوما، واختارت 10 أكثر أشخاص من تونس مؤثرين تحت السن الـ40 سنة. بعد على المستوى الإفريقي، بعد على المستوى العالمي كيف كيف لازمة اختارت التوب 30 الأولين، وبعد التوب 20، وبعد بالنسبة للعشرة الأولين كان ثم حاجتين فوت وفما لجنة كيف كيف على مستوى العالمي، ولا تعطي نوت وبخلي فما الفوت.
2: معناتها تونس الصغيرونة والعدد السكان الصغير في تصويت عالمي، لقيت روحك دكتور.
3: وي، وهذه حاجة تخليني نشكر العباد الكل اللي ساندتني واللي وقفت معايا واللي صوتت لي، وبرشة معناها الحقيقة من في تونس عاونوني ياسر.
2: صار تسويت معناتها كان كبير من التوانسة معناتها في البش... انت كنت ونتصور مش كان توانسة فقط معناتها كنت العربي الوحيد ولا فما عرب اخرين معك؟
3: فما زوز في بالي اخرين
2: زوز عرب اخرين
3: اي
2: وفي التوب تين بعد في التتويج كنت العربي الوحيد ولا فمش كنت اوجه معك؟
3: لا لا فما تتويج
2: فما تتويج عربي
3: اي
2: فعلا وإفريقيا زاد فما متوجين ولا
3: من نيجيريا أي.
2: من نيجيريا
3: من نيجيريا أي.
2: أي. أعتقد معك نيجيري في التوبتين في الـ في الـ في النهاية
3: أي
2: لكن تونسي في الأخر في التوبتين عالميا حاجة مش سهلة هكا ولا
3: صحيح صحيح
2: شو يزيدك طبيب اليوم شو يزيدك
3: والله هو فخر كبير أول حاجة أن نرفع علم بلادي في محفل دولي خاطر باش يصير محفل دولي للكونغرين تاع جي سي العالمي
2: راهي وقتاش هذايا وين؟
3: العشرة الأولين
2: وقتاش وين هذايا؟
3: في الفلبين
2: أي
3: في الفلبين في كلارك
2: أي
3: ما بين 11 و 15 نوفمبر
2: فوالا عالم تونس سيرفرف في هذا في هذا التتويج إن شاء الله
3: بالطبيعة إن شاء الله دونك هذا الحاجة الأولى
2: وهذا
3: هو فخر كبير بالنسبة لي والحقيقة حاجة أخرى يعني في في في الشامبر انترناسيونال أنه اسم جابس يولي موجود واسم تونس يولي موجود زادا ولا بريمير فوا حاجة باهية راهي
2: فرح إن شاء الله بمزيد من النجاحات والتألق وإن شاء الله ديما نشوفوك متوج عالميا ليك ولكل الأطباء الشبان متاعنا شكرا دكتور ياسين بلغيث الأخصائي في طب العيون ألف ألف مبروك هذا التتويج مرة أخرى 8:32 دقيقة على موجاتنا مشوارنا متواصل معكم حتى للتسعة شكرا لكل زانترنوت اللي قاعدين يتواصلوا معنا شكرا بالون ديور سامي الهواري مرحبا سلوى سلوى تولي مرحبا نصف الدهش أهلا وسهلا زهرة زهيرة فارس العياري مرحبا أهلا وسهلا حمدي مرحبا بك أهلا وسهلا مساء النور حسين السيالة مرحبا حافظ هجدي مرحبا أهلا وسهلا معز المنوبي مرحبا أهلا وسهلا ياسين مرحبا هاجر مرحبا هجورة شكرا لليكم الناس كل يعطيكم ألف صحة زهرة زهيرة مرحبا أهلا وسهلا شكرا للجميع إن شاء الله ما نسيت حدا حد لأنه مبكر نقول شوف اللي زانت الرنت يقول برب سلم علينا سلم علينا فوالا يعني سلمت إن شاء الله ما نسيت حتى حد فيكم ياسين مرة أخرى مرحبا فوالا إن شاء الله ما نسيت حتى حد واللي نسيت برب يقول لي راني جو سوي لا شكرا لكم الناس كله مرحبا وشكرا على التفاعل خاصة مع تتويج دكتور دكتور ياسين بلغيث يقول لك مع تبارك الله مازال صغير وألف مبروك دكتورنا وإن شاء الله يا ربي مزيد من النجاحات ومزيد من التألق سيدة يحيى مرحبا أهلا وسهلا أمي عبد الله مرحبا أهلا وسهلا شكرا لكم الناس كله مرحبا بصير معكم مشوارنا 8:33 دقيقة على موجاتنا
0: في 60 دقيقة

0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة. تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 للتسعة مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مشوارنا مازال متواصل معاكم حتى للتسعة. الحقيقة موضوع أنا كشفت الفيديو قاعد يدور على مواقع التواصل الاجتماعي شكيت في البداية، قلت لا مستحيل وما تصيرش ومش حكاية صحة وفيديو عندوش علاقة بالموضوع. تصوروا انتوما عريس ليلة العرس متاعو، يروح من فرحه هو ومرته باش يمشي لداره، يلقى داره اتحرقت، دارو تحرقت. شو اللي صار؟ شنية التفاصيل؟ دارو معناتها ما تعرفوا دار عرس واحد يخسر دم قلبه باش يعمل دار عرس هكا ولا؟ نشوفوا شنو اللي صار والتفاصيل يلا توتشويتا. فيسبوك سي محمد ابراهيمي من سيدي بوزيت، مرحبا بك، اهلا وسهلا
2: بك،
1: مبروك العرس، ربي يهنيك ان شاء الله وربي يعوض عليك.
2: يعيشك يرحم والديك.
1: الفيديو اللي شفناه يدور على مواقع التواصل الاجتماعي اللي فيه تقريبا الكوجينة تحرقت بالكامل،

0: معناتها الحريق بفعل فاعل.
1: اي فاعل. اي
0: اي
1: صابين ليسونس مكسرين الشباك وصابين ليسونس وحارقين.
0: تحرقت الكل هالكوجينة؟
1: تحرقت الكل ما قعدش فيها شيء.
0: وين وصلت الاضرار الاخرى؟ نشوف حتى في الفريجيدير معناتها محروق الحروقه.
1: الفريجيدير والغساله والبيت الفطور والفور والغاز
0: كل شيء
1: ما قعد فيها شيء.
0: فما دبوزة غاز؟ ما ترشقتش دبوزة الغاز؟
1: لا استر ربي دبوزة غاز في الدار.
0: فلا مايش الغادي معناتها. كل شيء تحرق.
1: كل شيء
0: معناتها جهاز جديد متاع عرس.
1: جهاز كامل جديد. اي
0: هلا نشوفه في الغساله الطنبور الباب متاع الطنبور محروقه.
1: أيه.
0: الغساله اسمه الفريجيدير كلها تحرقت. الباب زاد محروق.
1: كل شيء كل شيء البيبان الزوز الداخلاني والبراني تحرقوا.
0: كان الكوجينه تحرقت ولا حتى حاجه
1: اخرى؟ لا حتى الدار الاخرى تضرت ماك الدخان والواحد كان عودنا معناها قشرناه كله وعاود باش ندهنا من اول جديد.
0: والافات الاخر تضرر ولا لا؟ مثلا بيت النوم والصاله والحاجات الاخرى؟
1: لا البيت النوم لا خاطر بابها مسكر ما تضرتش ياسر، اما بيت القعاد والبيت الصاله والتلافز وكل مشو
0: فزدوا معناتها والدار تحرقت حتى هي.
1: اي اما نحن لا اساس ركزت كان على الكوجينه هذاك علاش خاطر هذيك اكثر واحده.
0: الكوجينه قلت هي المدخل معناتها نتاع الحريق صار من غادي.
1: اي صار من غادي.
0: جاء الامن في الليل معناتها الوقت هذاك؟
1: جاء الامن في الليل وجو جوني يرحم والديهم مع ماضي ساعه ونص تقريبا.
0: اي
1: وجوني ام تغدو الصباح وزيد جاب لي ثناك الفرق نتاع البصمات.
0: اي باش يشوفوا معناتها شكون اللي هاللي قام. بعد الابحاث متواصله في الموضوع هذا.
1: اصلا ما فهم قلت بالكش معناها ماهيش معناها حارقينها بشنو شوي حكي حلينا اللافابو نلقوا فصلوا ليسونس لوط.
0: معناتها فوالا قلت لي حتى الشباك ده مكسر هكا ولا؟
1: اي مكسر الشباك مكسر كله. اي مكسر ومطيش والداخل باش معناه يتحرق ما تحرقش.
0: هلا معناتها حاولوا يطمسوا الجريمه.
1: صحيت.
0: شوي
1: وكبش بتاع الابحاث وان شاء الله ربي يظهر حقك.
0: لا ما دام الموضوع عند القضاء اكيد جدا ان شاء الله تاخذ حقك والناس اللي قامت بالموضوع هذايا تاخذ جزاها وتكون عبره لغيرها. انا فقط خممت معناتها شنو اللي صار فيك بعد ليله عرسك وعروسه مسكنا داخله لدارها بالوضعيه هذيا وتلقى دار محروقه. عودتوا الدار ولا شو عملتوا ولا شنو صار؟ وقفوش معاكم اهل الخير؟
1: لا والله يرحم والديهم فما شكون وقف معانا وانا قاعدين نرجلوا فيه
0: بشويه معناتها قاعدين نجددوا في الدار
1: بشويه.
0: ان شاء الله ربي يعوض عليكم
1: ان شاء الله. يعيشك ويرحم والدي.
0: واكيد جدا نتبعوا مسار القضيه هذيا وان شاء الله القضاء يقول كلمته في الموضوع هذيا وناخذوا كل المعطيات. ربي يعوض عليك
1: ان شاء الله.
0: ربي يهنيك ان شاء الله
1: مجهودك. يعيشك ويرحم والدي.
0: يعيشك شكرا لك لفضلك يعطيك الف صحه. 8:44 دقيقه على موجاتنا. الحقيقه فما حاجات حتى باش تعلق ما تلقى ما تعلق فوالا ما دون تعليق دون تعليق فقط ربي يعوض عليه وربي يهنيه هذاك هو. يلا موصل معكم مشوارنا 8:45 دقيقه على موجاتنا
2: في 60 دقيقة.

0: Mundo DJing, El Mix ou El Remix. Par quoi les têtes ou HDD Tube. Durant toute la semaine, à la Diwan FM. Kulila, met tesra nosselil, fin nightclub, ma Mohamed El Karakni. Musique non-stop sur Diwan FM. Diwan FM, Soudkom. في 60 دقيقة تعرف الحقيقة.
1: مرحبا موصلين معكم مشوارنا، مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. شكرا شكرا شكرا لكل الناس اللي قاعدة تتفاعل معنا. خبر دار على مواقع التواصل الاجتماعي، شكرا للصفحة، ذكرني هيفا بالصفحة اللي هبطت اللافيش والخبر sfaxian.in هكا ولا .net، فوالا شكرا لهم، يعطيهم ألف صحة، هما اللي دوروا لافيش هذا. شفنا الخبر حقيقة تسجيل صفاقس لعشر جلطات دماغية يوميا، فوالا هذا تصريح للدكتور شكون حاضر معنا في المباشر. ناس معناتها تفجعت كي شفنا الرقم هذا، هل هو بعيد عن الرقم الوطني وشنو هو الرقم الوطني؟ هات نحكيو في الموضوع وتفاصيله توت سويت.
0: لانفيتي دو جور
1: ضيفنا في المباشر رئيس جمعية طب الأعصاب بال

0: القطاع الخاص دكتور أمير بوخريس. مرحبا، أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟
1: مرحبا بك ومرحبا بمستمعيك الكل.
0: شكرا جزيلا. صرحت لسفاكسيان بونيت، قلت تسجيل 10 حالات جلطة دماغية يوميا في سفاكس. الرقم هذا صحيح مش صحيح؟ المعدل الوطني معناتها قديش؟ هل هذا معناتها يشعل اللمبوبة الحمراء باش نردوا بينا ولا شنو بالضبط دكتور؟
1: هو يمكن الرقم فجع العداد، لكن هذيك الحقيقة وهي معدلات مش كان وطنية، خاطر في تونس ما عندناش احصائيات واضحة 100%، لكن احنا بتجربتنا وبحكم معرفتنا بالمرض وباللي يصير في المستشفيات وفي القطاع الخاص نعرفوا تقريبا الارقام. هو المعدل على المستوى العالمي وعلى المستوى الوطني كيف كيف، تونس قريبة جدا من المعدلات الموجودة في اوروبا. يقول لك تقريبا بين 150 الى 200 حالة جلطة دماغية سنوية لكل 100,000 سكن. معناها الرقم هذا يولي تقريبا اذا كان اليوم السنة فيها 365 يوم، تقريبا بين نص حالة وحالة يوميا في 100,000 سكن.
0: احنا عندنا
1: مليون
0: 200
1: مليون
0: فوق المليون
1: تقريبا فوق المليون ساكن، يمكن الاحصائيات الاخيره تقول مليون و150 ولا مليون و200، دونك تقريبا بين الخمسه والعشرة حالات جلطه دماغيه في سفاكس. الرقم سهل يمكن خوف العباد، سي با سا لو بوت، الهدف احنا ديما باش مش باش نشعلوا ناقوس الخطر ولا نشعلوا اللمبوبه الحمراء، لا، هو باش نفهموا العباد كيفية الوقاية من الجلطة الدماغية باش الناس ما تخوش الأمور بين قوسين باستهتار.
0: فوالا هات نرجو شنية الأسباب اللي خلتنا نسجل
1: نعديوها بسرعة.
0: أي كيفاش فضل. احنا فوالا علاش شنية الأسباب اللي خلتنا نوصلوا لهذا المعدل وهذه الأرقام؟
1: هو الأسباب معروفة، التدخين أول حاجة،
0: أي
1: قلة النشاط البدني، الماكلة ولينا ناكله في اللي فاست فود وناكله في البيتزاوات وناكله في الساندويتشات، بعدنا على الأكل السليم، بعدنا على الصحة السليمة، الضغط مش قاعدين نداويو فيه كما يلزم، السكري محناش قاعدين نداويو فيه كما يلزم، الكوليسترول الناس ما بعد 65 سنة ما تعرفش عندها كوليسترول ولا ما عندهاش وما تداويش في الكوليسترول. هذو مع عوامل الخطر. السمنة اللي ولت منتشرة في مجتمعنا كما تعرفوا الناس الكل، دونك هذا هم عوامل الخطر اللي هي من الأسباب المباشرة لانسداد الشرايين وبطبيعة الحال جلطة القلب وجلطة الدماغ.
0: هذا هم معناتها الأسباب،
1: هذا هم الأسباب الرئيسية. وأنا ديما نحب في كل مداخلة ولا وين من نكون موجود باش نعملوا التوعية الصحية ديما نعرف أسباب الجلطة الدماغية، ومنكم مدة سنوات عملنا حملة سميناها حملة فيتا على المستوى الوطني باش نعرفوا أعراض الجلطة الدماغية. فيتا عشني هي تتكون من أربع حروف، الفا واليا والسا والعاء. فا فم معوج أو وجاج في الفم، يا يد رزينة ولا ساق رزينة ولا فيها تنميل، ثلاثة الكلام ولا ثلاثة اللسان فردير انه تم صعوبات في الكلام في النطق. عجل امشي اجري الاقرب مستشفى ولا اقرب استعجالي باش يمكن عندك جلطة دماغية يشوفك الدكتور متاع الاستعجالي ولا الدكتور العصاب باش يقيم الحالة.
0: لازم ثلاثة اعراض هذوما مع بعضهم دكتور ولا فقط عرض
1: لا
0: واحد؟
1: لا يجب يكون عرض واحد.
0: معناتها فمك تعوج لازمك تجري في ساعة، عجل يدك رزينة ولا ساقي كرزينة كيف كيف، ولا اذا كان صار لك معناتها نقول احنا تلكوينة في لسان وما تنجمش تتكلم،
1: تلكوينة في لسان نفس الشيء، هذوما الاعراض الاساسية نتاع الجلطة الدماغية.
0: لازمك أقرب طبيب تمشي له باش تنقذ بكري روحك بكري، وتذكروا أنه معناتها الاكتشاف نتاع الجلطة على بكري نجم يحمينا ونجم ينقذنا، هكا ولا؟
1: يجب ينقذنا من الموت وينقذنا من العجز، خاصة نعرف الجلطة الدماغية هي من ثاني سبب العجز في العالم. دونك العجز اللي هو نحكيه الشلل النصفي، الشلل اللي ما يتحسنش. وثم وثم بالمناسبة بنقول إنه ثم أدوية مش جديدة، هي موجودة عندها عدة سنوات. إذا كان نجمو نعطيوها في الأربع سوايع ونص من بداية الجلطة، تجم الجلطة تتحسن بسرعة وما تخليش لك الشلل وما تخليش لك العجز اللي يجي بعد الجلطة.
0: واضح. دكتور، فما شكون يقول انت عديت معناتها الاسباب واهم الاسباب تقريبا تاع الجلطات، فما شكون يقول لك معناتها دكتور هل انه ستريس والعصب وغيره نجم يوصلنا الجلطة الدماغية ولا لا؟
1: هو الستريس يوصل من طريقة غير مباشرة.
0: يطلع ضغط الدم مثلا،
1: صحيح، يطلع ضغط الدم، يطلع في نسبة الدهون في الدم، ويطلع في السكري، وهذا ما ويخلي الناس تدخن أكثر، ويخلي الناس تأكل أكثر وتسمن، ويخلي الناس تبعد على الرياضة. دونك كما قلنا ساعة، هذوما الأسباب اللي فاكتور دو ريسك نسميهم، الأسباب نتاع الجلطات بمختلف أنواعها، سواء في القلب ولا في الدماغ هي نفسها.
0: واضح. إن شاء الله بالعافية والصحة للجميع. شكرا دكتور أمير بخري، رئيس جمعية طب الأعصاب القطاع الخاص. شكرا على كل هذه التوضيحات وعلى كل هذه المعطيات. مواصلين معكم مشوارنا. مرحبا، أهلا وسهلا. نحكي بعد شوية على البون بلون، قبل هذين نمشي للسويس، لكن قبل هذين حبيت نقول لزميلتنا العزيزة فوفة وفاة، إن شاء الله كل عام وأنت حية بألف ألف خير. وفاة جابر، إن شاء الله ربي يعطيك كل ما تتمنى، إن شاء الله بيفرحك بولدك، وإن شاء الله يا ربي مزيد من النجاحات والتألق. وفاء فلا من الأصوات الجميلة جدا، سيناريست قوية عندنا في الديوان فام، نتمنى لها إن شاء الله كل التوفيق، إن شاء الله ربي يفرحك بقصي يا فوفا، وبالصحة والعافية أهم حاجة إن شاء الله يا ربي، والسعادة زادة. يلا أنتم زادة تحتفلوا بعيد ميلادكم اليوم، إن شاء الله كل عام أنتم حيين بألف ألف خير.
2: أنتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى المرغني.
0: مرحبا، اهلا وسهلا. ذكروا ديما لسويس وقرى لسويس، حاجه ما ننسوهاش بالكل. في قرى الاطفال لسويس نؤمنوا انه كل طفل، انه كل طفل يستحق انه يكبر في بيئه امنه ويحظى بفرص حقيقيه للتعلم والرعايه وبناء مستقبل يكون افضل. مساهمتكم كالعاده عبر الاقتطاع الشهري الالي الباب، حتى وان كانت تكون بسيطه، راهي تساهم في توفير ظروف معيشيه، تساهم في توفير الرعايه، دعم يومي ليحفظ المصلحة الفضلة لكل صغيراتنا. كل شهر وبخطوة بسيطة تنجم تساهم في كفالة طفل صغير، ما عليك كانت عمر الباب من المبلغ اللي تقدر عليه على الموقع www.sosv.in، ولا تكلموا ديريكتومون لسويس، تاخذوا من عندهم المعطيات الكل على 58 371 0002. ادعم طفل، اكفل عائلة.
2: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة، تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 مع هدى الورغمي.
0: نختم بكتاب العادات السبعة للأطفال السعداء.
3: بون بلان
0: مع العودة المدرسية، نرجع نحكيه على الكرتابلة، على الكراسات، على الأقلام، وعلى شنو يلزم صغيرنا باش يبدأ عامه دراسي بطريقة مختلفة. أما في مكتب ينجم يكون مفيد للصغير والأولياء وبعضهم، اسمه العادات السبع للأطفال السعداء. الكتاب مش جديد، صدر عام 2008. كنا قبل حكينا على كتاب العادات السبع للناس الأكثر فاعلية. الكتاب هذا عمله الكاتب ستيفن كوفي، اللي حب ولده يخلد اللي تعلمه منه يعمل كتاب العادات السبع للأطفال السعداء للكاتب شين كوفي، اللي فيه عادات بسطها شين، هكا لو هكا اسمه شين للصغار، وحولها إلى قصص ومواقف قريبة من عالمهم باش الطفل يفهم الفكرة من خلال الحكاية مش من خلال النصائح الثقيلة. يعني في بلاصة ما نقوله للصغير، يلزمك تكون مسؤول ومنظم وتعرف ترتب أولوياتك، نحطه في موقف عنده واجبات وعنده وقت للعب وعنده حاجة يحب يحققها، ونسأله شنو هو باش تعمل الأول وكيفاش باش توصل للهدف متاعك. من هنا تبدأ العادات السبع، أنه الطفل يبادر وما يستناش، ديما غيره ويقرر بلاصته، يعرف وين يحب يوصل، يرتب أولوياته، يتعلم كيفاش يتعامل مع الناس ويتعاون معهم. الكتاب يركز زاد على فكرة مهمة برشا، النجاح مش كان في عدد 18 ولا 19 في الكراس ولا في الامتحان. النجاح زاد انك تتعلم تسمع، تحترم غيرك، تتحمل مسؤوليتك، تعرف تخدم مع المجموعة. وبمناسبة العودة المدرسة، يمكن أحلى حاجة نعلموها لصغارنا مش كان كيفاش يراجعوا أكثر، ما كيفاش يبنيوا زادة عادات صغيرة تنفعهم طول حياتهم. خطر السنة الدراسية تتعدى، أما العادة اللي تعلمها الطفل الصغير نجم تكبر معها سنين. كتاب العادات السبعة لأطفال السعداء هو اقتراح هايفة لكم الليلة في بون بلان.
3: بون بلان.
0: شكرا محمد زعبار، هيفا بن يوسف، أشرف رباحي، أجمل تحية هدى الورغمي، الأخبار مع حمدي السويسي، نايت كلوب مع محمد القرقني. لتكم زينة، تصبح على خير ناس كلها.
2: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة.
3: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7. سويي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت.
4: رجعت الشتوية
3: من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

كل خميس وجمعة. تبع دتفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. Old Gold Music Nostalgic تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات. حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.

الماتش ما يوفيش في دقيقة 90 ديما فما الإكسترا تايم تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب 2-3-4 من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان اف ام السبورغرام.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز التاسعة مساء ديوان فام عسلمة. عضو الجامعة الوطنية للطماطم عادل عنتيته يرجح أن يستمر النقص الحاد في إمدادات الطماطم الطازجة بالأسواق التونسية إلى غاية شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين، موضحا خلال تدخله في برنامج في 60 دقيقة على ديوان فام، أوضح أن موجات الحرارة غير العادية والتقلبات المناخية التي شهدتها البلاد خلال الصائف الماضية أدت إلى إتلاف مساحات واسعة من الشتلات في مناطق الإنتاج على غرار جهات سجنان وبنزرت والقصرين وقفصة. كما أكد عضو الجامعة أن الدخلاء والوسطاء في القطاع الفلاحي ساهموا بدورهم في ارتفاع أسعار الطماطم، مشددا على ضرورة تدخل مصالح المراقبة بوزارة التجارة للتصدي لهذه الممارسات الاحتكارية. وزير الصحة مصطفى الفرجاني ونظيره الإيطالي بحثا اليوم سبل تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي وتنسيق تبادل الخبرات بين البلدين، وذلك خلال جلسة عمل انعقدت بمقر الوزارة الإيطالية، وركزت على ضرورة دفع الشراكة وتطويرها وتحديدا في مجالي صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات بين المؤسسات الاستشفائية وتطوير الكفاءات الطبية إلى جانب دعم العمل المشترك في قطاع الصحة الرقمية وتكريس نهج الصحة الواحدة. وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تفيد بأنه بإمكان الشبان أصحاب المشاريع الناشطين في ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين بإمكانهم الاستفادة من شباك تمويل مخصص للنهوض بالمشاريع الفلاحية والخدمات المرتبطة بالفلاحة وأنشطة التحويل الأولية المندمج. ودعت الوكالة الشبان حاملي أفكار المشاريع إلى تقديم ترشحاتهم في أجل أقصاه 30 سبتمبر الجارية للاستفادة على أفضل وجه من هذه المبادرة التي تندرج في إطار مشروع تثمين المناطق السقوية وتطوير سلاسل القيمة والممول من قبل البنك الإفريقي للتنمية. في الأخبار العالمية، المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تعلن تسجيل انخفاض كبير في إنتاج حقل الشرارة إثر إقدام مجموعة عسكرية مسلحة اليوم على إغلاق الصمام السابع لخط نقل الخام نحو ميناء الزاوية، محذرة من إمكانية اضطرارها لإعلان حالة القوة القاهرة في حال تواصل هذا الوضع.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. ديوان فام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام صوتكم.

بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديو ان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.dionfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رانديفو اللي يكون معاكم من الاثنين للجمعه من 9 حتى للنص الليل. السلام عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، نقولكم سعدتكم ان شاء الله تكونوا معنا حلوه، وان شاء الله تسمعوا برشا موسيقى كيما العاده ثلاثة سوايع، ان شاء الله يتعدوا معاكم كم يلفون نسيكم شويه زاده في بدايه الاسبوع. ان شاء الله مطره الخير اللي كانت في الويكاند يمكن نقصد شويه اليوم هكا بارابور النهارين اللي فاتوا، ولكن مطره باهيه كمان في بعض الولايات وبعض الجهات. ان شاء الله تكون مطره الخير ومطره النفع يا ربي، ان شاء الله تكون زاده دواء وشفاء للارض وللزيتون والجو هذاك الكل. على كل ان شاء الله زادة تعملوا معنا بوكيفة كما قلت من توا حتى للنص الليل. سلام عليك محمد الزعبار سيد المخرج، هيفا بن يوسف العديد، هذا محمد القرقني من وراء الميكرو وانا قاعد نخدم هكا وحاطين لجماعة التلفزة الوطنية ونتفرج على الحفلة متاع المهرجان التلفزيون العربي جو بونس، كان لسه مش غالط أزبي انتوكا في الدورة 26 متاعه، ودونك عسهرة اللي قالوا لي اسمها رحمة محسن ولا رحمة رياض ما منعش اسكو هذه ولا هذه، هيفا انت تعرف أكثر مني، ما ننتبعش موزيكا. وكيف كيف نسيف زيتون هما مش يكونوا موجودين دونك في السهرية هذية. انا اقول لكم سيد الموزيكا كيما العادة معنا، وسيد الزعبار محضرنا برشا موزيكا. ايه داير مش نرجع بيكم البرشا اغاني قديم، هما نسيف زيتون هما رحمة هما ليلة، مش نعطيكم بعد شوية رامي عياش.

0: هذا بالنسبة للكاسيت. بعد شوية ميسينو تسويت نمشيو مع برشا موسيقى, والبداية متاعنا تكون مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شوية بش اسمه لباس في الشمع.

لكل إجالة دونك الموسيقى ذي القديمة برشا دايرك تعرفوها يمكن الجيل متاع الثمانينات يعرفوها ببليستي متاع أمريكا متاع جازوز على كل أنا نقول لكم هذي رميس باش تسمعوه موسيقى باش ترجعنا لحاجات قديمة كفوم جيفونيسكا أجيني باش تسمعوه ميلي سايروس أحمد سعد من بعد شوية إتو سويت باش خليكم شنو هي الموسيقى ذي متاع شكون تبع شكون هذي مش تبعتني على كل نوتوكا رفاقة تو سويت من توريز من تيروزا فوالا هذه الموسيقى اللي باش تكون معاكم تو سويت عملوا بون كيف بون ايكوت انتم تسمعوا فينا تكلوب

0: كفان الله يرحمه ديما زاهي كان وخلينا موسيقى تخلينا ديما زاهين وإن شاء الله تكونوا ديما زاهين يا ربي. هذه الموسيقى اللي ترجعنا معكم جديد في نايت كلوب
1: موندو دي جيين الميكس والغوبيكس أقوى الهيتات وأجدد لتوب كل ليلة من 9:30 الليل في نايت كلوب مع محمد القرقين.
0: الموسيقى متاعنا مازالت متواصلة معكم حتى للنص الليل. ديجا مازلنا في ساعتنا الأولى يا ديريكتومون باش نرجع بكم الأغاني قديمة وقديمة برشا الأغاني اللي تحبهم هيفا سيدة المعدة بعد شوية. دونك هيفا حضر روحك ديريكتومون نمشي معكم الكاسيتة.

0: للموسيقى الشرقية القديمة تسمعها في كاسيت.
1: كيما قلت لكم قبيلة رامي عايش مش يغني لعيونك بدي غني عبد المجيد عبد الله يا طيب القلب. هذه الموسيقى أنا نذكر حتى معناها هكا سوفنير وأنا صغير معناها نذكر تلمون كانت ناجحة وقتها العباد يلوج على اللي بارول في الجرائد متاحة وفما اللي شكون كيما حالتي أنا قبل يسمع الغناء ويبدأ في الكاسيت بوز عاود رجع بوز بلاي رجع كذا باش تبدأ تقيد.

الكلمات نتاعها كانت من اروع الاغاني اللي وقتها خرجت. نتذكر جو بونس وقتها على ار تي معناها كانت من الاول من احسن من احلى الاغاني اللي كانت اغاني خليجيه وقتها بدات التوندونس ديجا توصلنا نتاع الاغاني الخليجيه. على كل هذه باش نسمعوها بعد شويه. زيد اصلا نصري قلبي بيرتاح لك مصطفى امر السود عيون وزيد هي نعم موسيقى قديمه وقديمه برشا. ما تنسوش باش نخليكم مع نانسي عجرم شيل عيونك عني. هذه موسيقتنا شويه خير تكون معكم يكون معكم الاخبار مع حمدي واحنا راجعين معاكم في ساعتنا الثانية. ما تبدلوش الموجة أولديز والبيلبورد متاع عام 2004 في ساعتنا الثانية. خليكم معنا برانشين انتم تسمعوا في نايت كلوب.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز العاشرة مساء ديوان فام عسلامة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بحث اليوم بنيويورك مع المكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا الطاهر سالم البعور آليات تسوية المسائل الثنائية العالقة وتذليل صعوبات المعابر الحدودية. وأكد الجانبان خلال هذا اللقاء الذي انعقد على هامش مشاركتهما في أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد ضرورة مزيد تطوير التعاون الثنائي واتفق على أهمية الإعداد الجيد للاستحقاقات القادمة وفي مقدمتها الإسراع بانعقاد اللجنة الكبرى المشتركة. كما بين الطرفان أهمية أحكام التنسيق بهدف تسوية ملف الديون المستحقة لفائدة المؤسسات الصحية التونسية وتدارسا سبل الكفيلة بتجاوز الصعوبات التي تعيق انسياب السلع والبضائع وتؤثر على مرونة تنقل الأشخاص عبر المعابر الحدودية بين البلدين. وزارة الشؤون الثقافية تعلن إحداث فضاء للتربية الوالدية وآخر للمطالعة الرقمية بالمكتبة العمومية بمدينة السند من ولاية قفصة لتنفيذ البرنامج الوطني للاستثمار في ثقافة الأطفال واليافعين. وأوضحت الوزارة أن تجهيز هذين الفضاءين رفع إجمالي الفضاءات النموذجية المحدثة بالمكتبات العمومية التونسية إلى أكثر من 70 فضاء. وبينت أن هذه الفضاءات النموذجية تتوزع بين فضاءات التربية الوالدية والمكتبات الصوتية وأقسام المطالعة الرقمية وتتيح خدمات مجانية وجاذبة للأطفال منذ سنواتهم الأولى. جلسة عمل موسعة ناقشت اليوم بمقر ولاية تطاوين مشروع إنجاز محطة لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 120 ميجاوات بمنطقة رمادة الغربية. وتمتد مكونات المشروع على مساحة 200 هكتار وبكلفة تناهز 80 مليون أورو. وكشفت الجهات المعنية أن أشغال الإنشاء ستنطلق خلال الثلاثية الثاني من السنة القادمة على أن تتراوح مدة الإنجاز بين 15 و 18 شهرا. كما تمت الإشارة إلى أن الإنتاج السنوي للمحطة سيبلغ 260 جيجاوات ساعة من الكهرباء وهو ما يعادل استهلاك 200 ألف نسمة. منطقة رادس مليان وحي الطيب المهيري بمعتمدية رادس من ولاية بن عروس تسجل بداية من الساعة 8 صباحا من يوم الغد اضطرابا وانقطاعا في توزيع الماء الصالح للشراب وفق ما أفادت به الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، والتي أرجعت هذا الاضطراب إلى عطب فجئي طرأ مساء اليوم على قناة التوزيع قطر 400 مليمتر برادس الشاطئ. ورجحت الشركة استئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة 2 بعد الزوال من نفس اليوم، وذلك بعد الانتهاء من الأشغال التي ستتواصل دون انقطاع على مدار الساعة. في الأخبار العالمية، مكتب رئيس الوزراء الدنماركية يعلن أن جرينلاند والدنمارك والولايات المتحدة الأمريكية ستوقع الاتفاق بشأن الإقليم الواقع في القطب الشمالي غدا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وبحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
2: كل ما يهم سبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات معنا، ما يفوتك شيء. تيران، فيسيير وحتى الكوليس. ديوان فام صوتكم. فلاش سبور.
3: مساء النور للناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية بالمنتخب الوطني التونسي اللي أجرى اليوم أول حصة تدريبية في النيكس رادس بحضور 15 ملاعبي بين الليلة وغدوة اكتمال نصاب الملاعبين. ذكر المنتخب نمشي واجه نهار 24 سبتمبر أوغندا ونهار 28 سبتمبر بوتسوانا في تصفية الكنز. زوز ماتشوات باش يكونوا في استاد حمد العقربي برادس وتصريحات الملاعبية ووصول الملاعبية موجودين على صفحتنا سبور باي دي وان اف ام. مالك نادي استوا بوخارست الروماني في تصريح جديد اليوم أكد أن المدرب لوريسيو ريجي كانف باش يوصل نهار الأربعاء لرومانيا من أجل الإشراف على الفريق بعد ما أكد البارح أنه تم الاتفاق رسميا مع ريجي كانف. من جهة أخرى ذكر أنه إدارة الترجي أكدت في وقت سابق أنه ريجي كانف على ذمة الفريق، لكن ثم اجتماع اليوم بين ريجي كانف وهيئة الترجي من أجل تقرير مصيره مع الفريق. وفد المنتخب التونسي أقل من 20 سنة يسافر غدوة لمصر للمشاركة في بطولة اتحاد شمال إفريقيا بروغرام ماتشوات تونس. نهار الخميس باش يكون مباراتنا الأولى 4:30 تاع العشية ضد المنتخب الجزائري. نهار الأحد 27 سبتمبر نواجه المغرب 8 تاع الليل. نهار الأربعاء 30 سبتمبر ضد مصر 8 تاع الليل. ونهار الأحد 3 أكتوبر نواجه منتخب ليبيا 4:30 تاع العشية. هيئة القوافل الرياضية بقفصة في بلاغ رسمي لها اليوم أعلنت عن التركيبة الرسمية لقائمة الهيئة التسييرية لقيادة الفريق خلال المرحلة القادمة. بالنسبة لتركيبة الهيئة، رئيس الهيئة محمد فوزي الكتاري، نائب الرئيس عبد العزيز بالطيب، عبد الرحمن سويد نائب ثاني، الأعضاء ناظم تاج، منور مليل، عبد المجيد نصيب، نعمان سلطان، رامي الوناسي، عادل مراد، علي حفيظ وعلاء بالرابح. وتقوم الهيئة هذه بتسيير الدواليب اليومية للفريق والتحضير لعقد جلسة عامة انتخابية. المنتخب التونسي لكرة طائرة ترشح النصف نهائي بطولة إفريقيا المقامة بتونس. منتخبنا التونسي فاز اليوم ضد رواندا 3 أشواط نظيفة بواقع 25-13 25-18 و25-18. نذكر منتخب الجزائر يترشح ضد مصر بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين. 25-26 سبتمبر تجرى مباريات الجولة الافتتاحية من بطولة الأكابر لكرة السلة. بالنسبة للبروغرام الماتشوات نهار الجمعة 25 سبتمبر نادي حمام سوسة ضد الدالية الرياضية بجرومبيريا 16:00. نهار السبت 26 سبتمبر نجم الساحلي الملعب النابلي 6:00. شبيبة القيروان الاتحاد المونستيري 5:30. النجم الرياضي بحلق الواد والنادي الافريقي 5:00. اتحاد الانصار شبيبة المنازة 5:00 و4:00. النادي الرياضي الصفاقسي ضد النجم الرياضي الراسي.
2: احنا صوتكم في صفاقس
0: على 91.2 ديوان FM.

0: الهوين القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل, وما زلنا متواصلين معاكم حتى للنص الليل. ديجا تسمعوا في ساعتنا الثانيه, عفوا تسمعوا في ساعتنا الثانيه من نايت كلوب.
1: أقوى الهيتات وأجدد لتيوب كل ليلة من 9 لنص الليل في نايت كلوب مع محمد القرقني.

0: L'émission référence de la musique.
1: نعتذر منكم على الشرق هذايا فينالمون ان توكا ان شاء الله تسامحوني وندريكتومون نمشيو للموسيقى ونرجع بكم البيلبورد العام 2004 في اولديز.
2: اولديز
1: في اولديز الليلة نبدا معكم بالمرتبة 50 ونرجع بكم 2003 جيسيكا سيمسون كانت معروفة كبوب ستار وصوتها قوي اما مع ويذ يو شفنا جيسيكا مختلفة شوية اكثر عفوية اكثر بساطة واكثر واقرب للحياة اليومية. ويذ يو كانت من البومها الثالث ان ذيس سكين وخرجت كسينجول في 2003 والغنية تحكي على حاجة بسيطة برشا كي تلقى الشخص اللي تحبه ما بقاش يهمك تكون بيرفكت ما عادش يهمك راي الناس المهم انك تكون معاه ولهنا جاي الهوك نتاع الموسيقى With You. الغنية عندها pop sound خفيف درامز جيتار اكوستيك بسات وصوت جيسيكا اللي خليها اقرب الغنية متاع Love هكا عفوية أكثر من البرودكشن الضخم. الميوزك فيديو زادة كان يخدم الفكرة ذي بطريقة واضحة جيسيكا تظهر بعيدة على العالم متاع الهكا الأجواء متاع الشهرة وكل شيء تظهر في دار طيب تعمل في شوبينج بساطة متاع إنسان ولا مواطنة عادية يعني الفكرة أنه الحب الحقيقي مش لازم يكون هكا سبكتاكل ينجم يكون في التفاصيل الصغيرة والغنية كانت نجحة برشا خاصة في أستراليا وين وصلت للمرتبة الأولى ودخلت للتوب 10 في بريطانيا وعدت أسواق أخرى وزادت شهرة الغنية بفضل ظهورها في برنامج الواقع اسمه نيولي ويدز نيك أند جيسيكا اللي كان وقتها يعطي للجمهور لمحة على حياتها الشخصية مع نيك ليتشي وهذا زاد اللي قرب الغنية للناس خاطر ويديو كان تقريبا الساوند تراك متاع الصورة العفوية اللي كان جيسيكا تقدم فيها في الوقت ذاك.

في المرتبة 49 وفي بداية الألفينات أتلانتا كانت قاعدة تصنع في ساوند جديد في الهيبوب اسمه الكرانك، حكيت لكم عليه نهار الجمعة. باز ثقيل، درامز قوية وصوت عالي خليك تدخل في البارتي من أول سكوند. ومن أشهر الأسماء في وقت ذاك لي جون يينغ يانغ توينز، وفي 2003 جمعوا طاقتهم في واحدة من أشهر أغاني الكرانك سالت شيكر، الغنية اللي كانت من ألبوم مي أند ماي ماذر ماي براذر سامحوني يانغ يينغ يانغ توينز، وخرجت كسينجل في 2003. والفيتشرينج كان مع ليل جون و إيست سايد بويز، كان مناسب جدا للتراك من أول بيت. تسمع الفورميلا متاع الكرانك، نحكيه على باز، نحكيه على ديشان، صوت ليل جون اللي يعمل في اللي فيه متاع يه، كانوا فينالمون هم اللي خليوا التامبر متاع موزيكا تكون ناجحة. نحكيه على موزيكا مفيش برشة فلسفة كبيرة، الفكرة متاعها ارفع الصوت اتحرك وخلي الكرانك هو اللي يخدم. الغنية حقت نجاح مهم، وصلت للتوب 10 في البيلبورد، وخليت يينغ يانغ توينز يثبتوا حضورهم في موجة الديرتي ساوث. والحاجة اللي تخليها ميمورابل هي البرودكشن، البيت بتاعها الاجريسيف، الباز اللي حاضر بقوة، والهوك اللي معمول باش الجمهور يعاودوا مع الارتيست. وهذا كل كان سير الكرانك في الفترة هذيك. الغنية ما تسمحهاش كهو وما تسمحهاش وحدك ديجا تعيشها مع الناس في الكلوب في الايكار في البارتي، واتلانتا في عز الكرانك ايرا.

في 2004 بريتني سبيرز كانت بالفعل واحدة من أكبر نجوم البوب في العالم، ومع توكسيك عملت حاجة مختلفة تماما من أول سيكوند. نحكيو على دسترينجز، نحكيو على بيت إلكترونيك والصوت اللي يخليك تقول شنو هذا بريتني سبيرز في توكسيك، الغناء اللي كانت من ألبومها الرابع إن ذا زون، وخرجت كسينجول في 2004، والساوند بتاعها كان ميلانج ذكي بين الدانس البوب والإلكترو بوب مع تأثيرات بتاع بوليود وإلكترونيك ميوزيك، والبرودكشن كان من فريق عالمي. نحكيو على بلوتشاي أند أفانت مع كاتي دينيس في كتابة الغنية. الغنية كانت في الأصل معروضة على كيلي مينونغ، أما كيلي ما سجلتهاش ومن بعدها وصلت لبريتني. وبالنسبة للقصة، توكسيك تستعمل كلمة توكسيك كاستعارة لعلاقة جذابة برشا، أما في نفس الوقت تخطيرة ومدمرة، يعني تعرف اللي الشخص هذا مش بالضرورة good for you، أما ما تنجمش تبعد عليه، وهذا بالضبط اللي يخلي ليركس فيها تنسيون هكا شوية، فما اتراكشن وفما خوف زادا. الموسيقى لهنا فيها سحر حقاني، سترينجز سريعة، الإلكترونيك في إفكت موجودين، كل شيء تقريبا يوحي بموزيكا حام جاية من المستقبل فريمون. هذاك اللي خلى زادا الناس تتعلق بالموسيقى ذي. الموسيقى وصلت للتوب 10 في برشا بلدان، وفازت لبريتني بأول جرامي أورد في مسيرتها على البيست دانس ريكوردينج.

0: الفن ساعة ستاند
1: في المرتبة 47 نلقاو كاني ويست وموسيقى اسمها وبيان سور معها سيلينا جونسون. الموسيقى اسمها All Falls Down. في 2004 كاني ويست ما كانش فقط رابور جديد, كان فنان يحب يحكي على حاجات الناس تعيشها كل يوم. وبعد ثرو ذا واير جات غنية أخرى أثبتت إنه كاين عنده حاجات مختلفة. All Falls Down الغنية كانت من ألبومه الأول The College Dropout, وخرجت كسينجل في 2004 بمشاركة مغنية كما قول سيلينا جونسون. المهم لهنا كان ما يحكيش على الغانغاستر لايف ولا على الكارز والماني والجو ذيك, بالعكس يبدا يسال يقول علاش الانسان ديما يحاول يثبت قيمته بالحاجات اللي يشريهم, اللكشري البراندز الكارز الفلوس وحتى طريقه اللي الناس تشوف بها بعضها. عنوان الغنيه يقول برشا حاجات, يعني في الاخر المنظومه الكل تنجم تطيح خاطر الناس ساعات تحاول انها تغطي على الانسكيورتي نتاعها بالمظاهر. ولا البرودكشن زاد مميز, كان يستعمل سامبل من غنيه ميستري في انكويتي نتاع لورين هيل بصوت سيلينا جونسون اللي يعطي الكورس نتاع يعطي في الكورس الاحساس نتاع هكا حاجه سولفول. لهنا تلقى كاني في افضل حالته, نحكيو على راب نحكيو على ساون نحكيو على دي سامبل وموسيقى حلوه برشا. يقول احنا الكل داخلين في اللعبه هذيا. الغنيه نجحت ووصلت للتوب 10 في البيلبورد, ولات واحده من اكثر الاغاني المعروفه

كانوا قاعدين يكتشفوا في طريقه جديده باش يعملوا الميلانج مع الراب وبين الراب سامحوني مع الفايب لاتان. ومن الاغاني اللي جات التلفزيون هذيا هي تشوغا تشوغا نتاع بيبي باش وفرانكي جي الموسيقى.

اتموسفير هيك رومانتيك، نحكيو على كاليفورنيا سانشاين كرهب، يعني كي تسمع تشوغا تشوغا اليوم صعيب ما ترجعش لبدايه الالفينات. نحكيو على السي دي بلاير، نحكيو على سامر، نحكيو على الراديو وعلى الفايب هذيك نتاع لي ران بي ونتاع بدايه الالفينات.

اولديز اولديز بالنسبه لليلى وفات ديريكتومون لو رانديفو نتاعنا يكون مع الاغاني الترابيه في ساعه سلطنه. دونك في ساعة سلطنة ليلى اختارت اني نسمعكم سيرة الحب. سيرة الحب اللي هي غنية الكلمات مرسي جميل الحان بليغ حمدي وغناء ام كلثوم بطبيعة. داير البارح نتفرج على فيديو بتاع انترفيو يبقى نسيت سامحوني الاعلامي اللبناني هو معروف برشا اللي يعمل بالخط الاحمر كان تعرفوا البرنامج فينالمون عنده بودكاست حلو برشا يبقى يحكي على جيب كلكان اللي هو خبير في علم الاعصاب والحاجات هذيك الكل يحكي على ام كلثوم وفي الفيديو يحكي على انه ام كلثوم سر متاع الاغاني متاعها واللي خلينا انه ديما نحبوها كبار ولا صغار ولا نرتبطوا بالاغاني متاعها السر مش في اللحن ولا الكلمات ولا لا لا السر في انه أم كلثوم صوتها يمشي على ترددات دي فريكونس معينين اللي يخليه المخ يوصل للنشوة يوصل للأمبيونس معناها الترددات اللي في صوتها والطلعات متاحها اللي موجودين يخدموا على فريكونس والله نسيت قداش اكزاكتومون ولكن هما دي فريكونس اللي يخدموا ولا كيما نقولوا احنا يطلعوا دوبامين يطلعوا فما هرمون اللي هو معناها يطلع في المخ اللي يخلي الانسان شيخ هذيك علاش ام كلثوم مهما نسمعوها صغار ولا كبار فانه نبقاو ديما نحبوا الموسيقى بتاعها حتى ولو نسمعوها كل ليله معناها حتى لو كان تسمع الموسيقى ذي كل ليله ماكش متفد منها على خاطر

الفريكونس هذوما هما اللي أثروا على الشيخة في مخك بالموزيكا نتاع صوت أم كلثوم. فينالمون حاجة روعة. أنا عشان نحاول أني نعطيكم معلومة مرجعية أكثر ديتايي ونحاول هكا نعطيكم الفريكونس هذوما وكيفاش تخدم الأمور، لكن هذا مش اللي حاشي بيه بقدر ما أني حاجكم أنكم تعملوا بون كيف. أنا ليلة اخترت أني نسمح لكم أما مش بصوتها هي، خاطر خلي تقول حتى نهات نجيب المعلومة رسمي تو نسمعكم بصوتها هي. خلنا نسمعها بصوت ماجد المهندس. هذه الموسيقى اللي مش يكون معاكم بعد شوية، يكون معاكم حمدي بالأخبار وإحنا

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الأخبار ديوان فام عسلامة. رئيس جمعية طب الأعصاب بالقطاع الخاص الدكتور أمير بخريس يؤكد تسجيل بين 5 و10 حالات جلطة دماغية يوميا بولاية صفاقس بمعدل سنوي يتراوح بين 150 و200 حالة لكل 100,000 ساكن. وأوضح بخريس في تصريح لبرنامج في 60 دقيقة أن هذه المعدلات المسجلة في تونس تعادل نظيراتها في الدول الأوروبية، وأن الهدف من الإعلان عن هذه الإحصائيات ليس تخويف المواطنين بل توعيتهم بضرورة اتخاذ الاحتياطات الوقائية وتفادي العوامل المسببة للجلطة. كما بيّن أن أبرز أسباب الإصابة بالجلطة الدماغية تعود إلى التدخين وقلة النشاط البدني والابتعاد عن الأكل الصحي، بالإضافة إلى عدم معالجة ضغط الدم والسكر والكوليسترول، كما أن التوتر يساهم بشكل غير مباشر في ظهور هذه العوامل وتفاقمها. الإدارة العامة للمصالح البيطرية أكدت خلال اجتماع متابعة انعقد اليوم أهمية تعزيز اليقظة الصحية والاستباق والاستعداد لموسم نشاط البعوض والنواقل، ولا سيما لمتابعة المخاطر المرتبطة بالأمراض المنقولة بالنواقل بالنسبة إلى المشترات، بما يتيح رصد المؤشرات في الوقت المناسب والتدخل المبكر عند الاقتضاء. الديوان الوطني للتطهير يعلن أنه سيتم إيقاف تشغيل محطة الضخ الرئيسية للمياه المستعملة بصفاقس SP5 بداية من مساء اليوم ولمدة 48 ساعة، وذلك في إطار أشغال تجديد وتأهيل تجهيزات المحطة. وأوضح الديوان أنه سيتم خلال فترة الأشغال تحويل جزء من المياه المستعملة إلى محطة الضخ SP6، فيما سيتم تصريف الجزء الآخر عبر قنوات تصريف مياه الأمطار، كما أكد حرص مصالحه المختصة على التسريع في نسق الأشغال واستكمالها في أقصر الآجال بما يسمح بإعادة المحطة إلى نشاطها والعودة إلى الوضع العادي في أقرب وقت. في الأخبار العالمية، رئيس الوزراء البريطاني يعلن موافقته على طلب من السعودية لتقديم خدمات التزود بالوقود جوا لأغراض دفاعية لفترة محدودة، في خطوة وصفها بأنها ستساعد على استقرار المنطقة خاصة مع ارتفاع نسق الهجمات التي يشنها الحوثيون على مناطق سعودية متفرقة.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. ديوان فام،
2: صوتكم.
0: في تونس الكبرى
2: على 93.5.
0: على 93.5.

0: مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومازلنا متواصلين معاكم حتى للنص الليل. إن شاء الله تكونوا عاملين بوكيف ديجا معنا بالموزيكا ومازلت برشا موزيكا وساعة كاملة موزيكا على خاطر توت سويت مجيكم فوفا وين مش ترجع بينا كيما العادة طلعة من طلعاتها والهبلة من هبلتها في الموزيكا. كل مرة تزنا في فواياج, كل مرة تزنا في بلاصة ترجع بينا لغاني خديمة, ترجع بينا لغاني يمكن عندنا مدة ما سمعناهمش ولا نسيناهم شوية. على كل توت سويت نمشي توت سويت مع بيهايند ذا سونغ.
1: نايت كلاب, نايت كلاب معناها موزيكا هيت جو وشو وبرشا انرجي ملا اليزي وقيت نحفلوها في بلاي هيت بيهايند ذا سونغ. بلاي هيت بيهايند ذا سونغ. أكيد أنه راك كل غنية ناجحة فما ناس behind the song, شاعر كتب أحلى الكلمات وملحن صنع أحلى لحن وموزع خرج الغنية في أحلى صورة. وشكون منا ما يعرفش الأغاني هذه اللي كسرت الدنيا.

القصائد والأغاني الراقية هذه الكل جمعها نفس ستيلو قلم الشاعر الراحل المتميز نزار قباني اللي يعتبر واحد من أشهر الشعراء العرب في العصر الحديث. تولد في دمشق عام 1923، تعرف بلقب شاعر المرأة. واللي يميز نزار هو أسلوبه القريب من لغة الشارع والناس العادية البسيطة، وهذا اللي خلى كلامه يدخل القلوب الملايين مش كان من نساء أما زيدا من رجال، وخلى كبار المطربين كيف مع عبد الحليم وحتى كوكب الشرق أم كلثوم وخاصة كاظم الساهر يغنيوا قصايده المتميزة ويختاروا التعامل معاه. البداية باش تكون مع رائعة أيظن النجاة الصغيرة، الغنية اللي صدرت عام 1960، كلمات نزار قباني بالطبيعة وألحان محمد عبد الوهاب، وكانت أول قصيدة لنزار يتم تلحينها وغنائها. وحسب المصادر اللي توثق مسيرته الغنائية، حكاية الغنية هذه ترجع لأنه نزار بعث القصيدة في رسالة النجاة الصغيرة وكان يتمنى إنها تغنيها ويلحنها محمد عبد الوهاب بالذات، وفعلا قدمتها نجاة الأول مرة في حفلة في القاهرة نهار 27 مارس من عام 1960، وجمعتها بنزار قباني من بعد برشا أعمال أخرى كيفما ماذا أقول، واللي خرجت للجمهور عام 1965. كلمات نزار قباني وألحان محمد عبد الوهاب زيدا والثنائي صنعوا برشا نجاحات. نجاة الصغيرة خلينا نسمعوا أيظنوا.

رسالة من تحت الماء، هكا غنى عبد الحليم حافظ قصيدة لنزار قباني، تحولت الوحدة من أشهر أغاني العندليب، وقدمها لأول مرة عام 1973، وكانت أول لقاء لعبد الحليم مع شاعر نزار قباني. ومن بعدها جت برشا نجاحات أخرى، التعاون ما بين الثنائي جمعهم في قارئة الفنجان اللي صدرت عام 1973، ويقولوا إنه القصة متاع القصيدة مستوحاة من موقف حقيقي صار لعبد الحليم مع قارئة فنجان يعرفها سبق، وتكهنت له بأنه باش يصير معاه برشا حاجات ما هيش باهية وأنه باش يموت عن قريب. ويقولوا زيدا أنه كلمة الغنية كتبها نزار قباني على علاقة عبد الحليم حافظ بالسندريلا سعاد حسني. العندليب قدم الغنية هذه لأول مرة قدام الجمهور في أفريل 1976، وكانت آخر ما غنى، ولليوم تعتبر من روائع الخالدة. عبد الحليم حافظ، قارئة الفنجان.

ضحكتها أنغام غور فمها مرسوم كالعنقود ضحكتها

0: تهواها القلب هي الدنيا.
1: زيديني عشقا الكاظم الساهر تعتبر من أشهر القصائد اللي غناها من شاعر نزار قباني، غناها في ألبومه مدرسة الحب في التسعينات، قصيدة لحنها كاظم الساهر بيدو. والمفارقة إنه قبل ما يغنيها القيصر نزار قباني عرض عليه قصيدة أحبيني، لكن وقتها ما عجبتوش واختار زيديني عشقا. ومن بعد النجاح الكبير للغنية هذه زاد رجع طلب منه قصيدته أحبيني، وكانوا من أروع ما غنى القيصر. وتواصل التعاونات الثنائي اللي اكتسحوا العالم العربي بالقصائد المغنات واللي كانت راقية وحلوة برشا، وخرجونا روائع أخرى كيف ما علمني حبك وهل عندك شك. وتوا نخليكم تسمعوا كوكتيل من أحلى القصائد هذه بإمضاء نزار قباني وكاظم الساهر.

أدخلني حبك سيدتي أذن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان. لم أعرف أبدا أن الدمع هو الإنسان، أن الإنسان بلا حزن

كلمات المجد الرومي تعتبر من أشهر قصائد نزار قباني المغنيت وصدرت عام 1991. ألحان إحسان المنذر. كيف كيف النجمة مجد الرومي غنيت لنزار قباني واحدة من روائعه وهي قصيدته الجريدة وبرشة برشة روائع أخرين. نخليكم مع مجد الرومي كلمات والجريدة.

زالت النجاحات والهيتات اللي وراها الشاعر المتميز نزار قباني. لكن كان هذا كل شيء اليوم في بلاي هيتس بيهايند ذا سونغ. تابعوني ديما في نايت كلوب، كل مره تلقاو اقوى بلاي هيتس باي فوفا. بلاي هيتس، اول هيتس، اول ذا تايم. باي باي.

0: www.athletic.com
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: على 93.5. L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز منتصف الليل ديوان فام عسلمة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يهدى اليوم بنيويورك إلى ضرورة تكثيف التحركات الدولية لمكافحة ظواهر الإسلاموفوبيا وتوفير حماية أكبر لحقوق الجاليات المسلمة في الدول الأوروبية. وجاءت هذه الدعوة خلال مشاركة الوزير في أشغال فريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي بشأن مسلمي أوروبا المنعقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وركزت مداخلته على أهمية التصدي للخطابات الشعبوية والمتطرفة التي تستغل قضايا الهجرة والدين لتأجيج الإقصاء والاعتداء على المسلمين ومقدساتهم. وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تفيد بأنه بإمكان الشبان أصحاب المشاريع الناشطين في ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين بإمكانهم الاستفادة من شباك تمويل مخصص للنهوض بالمشاريع الفلاحية والخدمات المرتبطة بالفلاحة وأنشطة التحويل الأولية المندمج. ودعت الوكالة الشبان حاملي أفكار المشاريع إلى تقديم ترشحاتهم في أجل أقصاه 30 سبتمبر الجاري للاستفادة على أفضل وجه من هذه المبادرة التي تندرج في إطار مشروع تثمين المناطق السقوية وتطوير سلاسل القيمة والممول من قبل البنك الإفريقي للتنمية. وزير الصحة مصطفى الفرجاني ونظيره الإيطالي بحثا اليوم سبل تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي وتنسيق تبادل الخبرات بين البلدين، وذلك خلال جلسة عمل انعقدت بمقر الوزارة الإيطالية. وركزت على ضرورة دفع الشراكة وتطويرها وتحديدا في مجالي صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية. في الأخبار العالمية، وسائل إعلام أمريكية تؤكد أن إدارة الرئيس دونالد ترامب اقترحت استثمار 5 مليارات دولار في صندوق جديد مخصص لمساعدة دول الخليج على إعادة بناء البنية التحتية للطاقة التي تضررت جراء الهجمات الإيرانية. وأشارت المصادر الصحفية إلى أن المقترح قيد المناقشة مع عدة دول في الشرق الأوسط بما في ذلك السعودية والإمارات. المكسيك وفرنسا تعلنان في مبادرة تقدمتا بها على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أعلنتا تأييدهما لتعليق استخدام حق النقض الفيتو في الحالات التي تشمل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب واسعة النطاق، فيما شهدت هذه المبادرة إلى غاية اليوم تأييد 128 دولة. ونختم بنشرة المتابعة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي والتي أشار فيها إلى أن الوضع الجوي يكون ملائما لظهور ضباب محلي كثيف بالمناطق الغربية أواخر هذه الليلة وخلال صباح يوم الغد، ويكون كثيفا خاصة بالمنخفضات والمناطق المحاذية للسدود والغابات، وهو ما يساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية إلى ما دون 1000 متر.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. انفو، ميوزيك، سبور، أكتو على ديوان فام. ما يفوتك شيء.
3: أحبابي مستمعي ديوان فام وين ما كنتم، وننبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش الصغار ما يكونوش معاكم أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث ثم ما يفجع ويصدم حتى الكبار. ناجي التريبينال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوخطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. قضية اليوم بدأت أحداثها نهار 15 جويليا 1992 في الجنوب الشرقي متاع لندن، عاصمة أنجلترا، وبالتحديد في الحديقة العمومية متاع ويمبلدون، أحد ملاعب التنس اللي تصير فيهم كل عام دورة شهيرة. أنجلترا كما تعرفوا هي بلاد الضباب وباردة، وسكانها دمهم أبرد، معناها كي يجي نهار ولا أيامات سخونة المواطنين يذوبوا كالفريغولو وإلا كورنو الكريمة. المهم أن راشيل نيكيل عارضة متعازية عمرها 23 سنة خرجت ولدها أليكس تعمل بيه في دورة لعل تلقى شوية برود، وكانت تدز في الكوسات وساعة ساعة تدندن لغناية كيما نني نني جاك النوم بالإنجليزية القحة، مش هكاكة تلاهيه. أما في نفس الوقت ما كانتش فايقة اللي فما حد جاي بجرتها يتبع فيها ويتسلوس كالخيال ما بين الشجر. ولهنا يقول القائل أش باش ينجم يصير فيها كالنهار وعين القائلة. راشيل دخلت في طريق مغموم بالشجر هاك اللي بعيد على عينين ومطرف شوية، هي هكاك ماشية وتدس في الكوسات اللي فيها ولدها، وهز بنطري اللي خرج لها من ورا شجرة ومشالها طول، حط لها سكينة في جنبها، سكر لها فمها وما خليلهاش الوقت باش تسيح. وظاهر أنه السيد هذا ما هيش أول مرة يعتدي فيها على مرأة وعنده خبرة. بالوقت طيح راشيل جابها على ركيبها وبرك عليها وباقي مسكر لها فمها باش ما تسيحش. ومن غير ما نطولوا عليكم ونعملوا مقدمات، اذبح راشيل بهك السكينة اللي في يده، خلالها راسها يدلل شادد في شوية شرايين في رقبتها. مع العلم أن ولدها أليكس اللي موجود في الكوسات مازال مغلقش العامين، المسكين عينيه كانت طايشة وقاعد يتفرج في المشهد وما هو فاهم شيء. ولو كان جا يعرف شنو اللي قاعد يصير راه وقلب الدنيا بالبكاء وخلوذها والناس فزعت. في نفس المشهد الرهيب الدامي هكا الوحش بعد ما ذبح راشيل وولات جثة هامدة تعوم وتغطس في دمها، اغتصبها بكل وحشية وهي في الدنيا الأخرى ميتة. وهكا الوليد الصغير يخزر ما هو فاهم شيء، وبعد ما أشبع فيها غرائز الحيوانية تخلى عليها بالسكينة الطعنة في جرة أختها بطريقة جنونية، وهذم اللي بيش يحسبهم الطبيب الشرعي، شرقلها بدنها الكل 50 دغرة على الأقل، وهذم اللي بيش يحسبهم الطبيب الشرعي من بعد. وبعد ما كمل المهمة متاعه بتفاصيلها قام بكل برود الدم وما تلفتش لهك الوليد اللي شاف كل شيء، وكأنه يستحلى في حكاية أنه قتل امرأة واغتصبها وصغيرها يتفرج. مختصر الحديث هكا المجرم خرج ما بين الشجر ومشى في عقل عقله حتى لين وصل لغدير صغير متاع ما في وسط جنينة، اغسل لي ديه اللي تبلحته بالدم، وحتى كي شاف الناس متعدين وماشيين وجايين لا خاف ولا هرب ولا جرى، بقى يمشي في عقل عقله. في نفس الترابط هاك البيبي اللي عمره عامين تقريبا هبط من البوسات متاعو وفي باله اللي أمه راقدة، مشالها قعد بحذاها وشدها من يدها وعنقها ومنها بدا يخذ فيها ويقول لها فيك ماما، حتى لين الناس شافوا هاك المجزرة وجاوا يجري وتلموا بهاك البيبي وكلموا الشرطة بالوقت. الأمنين دوب ما خلطوا لوجوا على شهود عيان ولقاو مواطن قال لهم اللي هو شاف الشخص من بعيد يغسل في ديه فيها كالغدير، لكن رغم هذا عطاهم الأوصاف متاعه بالتدقيق، والبوليسية بالطبيعة عملوا له بورتري روبو يعني رسم تقريبي ونشروه في الصحافة والجرائد الإنجليزية كما تعرفوا يموتوا على الفضائح والمآسي من نوع هذا. وفي ساعة مخبرها كالفاجعة هبط والناس الكل سمعت به، لكن هذا ما يمنعش أنه البشاعة متاع اللي صار قلب المجتمع البريطاني الكل سافليه على عليه.
4: The young mother was brutally murdered in broad daylight, just a few hundred yards.
5: The savagery of this murder has shocked even the most hardened detective.
4: She was found with her throat slashed. She'd been sexually assaulted.
3: وحد ما كان يتخيل اللي ثم إنسان يقتل امرأة ويغتصبها وهي ميتة ويتلذذ كي ولدها يتفرج فيها. معناها حاجة أشنع ما يمكن باش يتصوره العقل الإنساني. والغريب في الأمر أنه الشرطة كي عاينت مكان الجريمة ما لقاو حتى أثر للمجرم، لا بصمات لا أدلة مادية لا عفسة صبات. معناها كما سبق وقلنا لكم السيد الصناعي بروفيسيونيل. وباش ما نفوتوكمش بالحديث وفي العوام هذوكم مازال كيبدأ يظهر اختصاص جنائي جديد اسمه بروفايلاج، طريقة شبه علمية يحاولوا بيها باش يعرفوا الملامح النفسية متاع المجرم وهكاك ينجموا يتعرفوا عليه بطريقة أسهل. لكن المشكل أنه البروفايلاج هذا ردوه الأمريكان موذا والأنجليز تبعوهم بما فيهم الفرنسيس، وأغلب الأحيان يلقاوا رواحهم في ثنية غالطة تماما وعملوا حسابات بعاد بعاد على الواقع. المهم أنه هالبروفايلر هذا اللي قالوا جابوه قال لك يدو طفي النار وتجمد الماء، وبعد ما خدا المعطيات الكل على الجريمة قال لهم راهو القاتل عمره في 30 سنة وعنده مشكلة مع النساء وزيد عايش منعزل وحده ما يخالط حد وعنده غرام كبير بالساتانيزم، يعني من اللي يعبدوا الشيطان يلعنهم في 2. المهم أنه البوليسية استندوا عليها كالصورة التقريبية وفلاو الجنوب الشرقي متاع لندن فليان فماش ما يتيحوا بحد عنده نفس الملامح. وبالمسلط جاتهم برشا بلاغات من عند مواطنين قالوا اللي هما عقلوا المجرم من هكا البورتري روبو، يعني الرسم التقريبي اللي عملوه له، واعطاو اسمه واللي هو كولين ستاك، عمره 30 سنة ويسكن على بعد 3 كيلومتر من الجنينة متاع وين بيلدون اللي صارت فيها الجريمة. الشرطة بطبيعة الحال هبطوا عليه وهو في الشارع. المهم أنهم سلسلوه وركلوه وعكلوه في الجيول لوحوه في انتظار أنهم يستنطقوه، ومشيوا لداره فركشوها تركينة تركينة ولقاوه داهن البيت متاعه باللكحل من فوق اللوتة ومصور علامات غريبة بالتباشير الأبيض أغلبهم رموز يستعملوهم عبادة الشيطان، يلعنهم الكل. وهكا البروفايلر دوب ما سمع قام يشتح بالمحارم، قالوا لهم ماني قلت لكم. لهنا البوليسية مشاو في الثنية اللي صور هالهم هكا البروفايلر، لكن كيما لقاو حتى دليل إدانة مباشر ومقنع ما عدا التخمينات متاع البروفايلر سايبوا هكا المشبوه في كولين ستاك ولقى روحه حر طليق. وباش ما نطولوش عليكم بحديث الشرطة سيبوه منا وجاتهم فكرة كالتكرة وما يشي قانونية بالكل. اش عملوا؟ طلبوا من واحدة زميلتهم ضابطة باش تلعب دور امرأة عادية وتدور بكولين ستاك اللي مازالوا كي سيبوه وتخليه يتخبط فيها باش تتحصل منه على اعترافات. وفعلا البوليسة هذه نجحت باش تربح الثقة متاع كولين، ومن أول ضربة يحطوا على قلاقم وعلى راسه السيد ولا يحبها، وأكثر من هكا مستعد باش يعترف بأي عملة حتى لو كان ما عملهاش على أساس يدخل في علاقة جنسية معها كالضابطة. ومش لازم نقولوا لهنا أنه المسؤولين متاع سكوتلاند يار كيفاقوا بهاللعبة الخسيسة هذه عاقبوا كل من كان فيها آستة وسبب. وهذا ما منعش أنهم على ضوء الأبحاث اللي صاروا عاودوا شدوا هكا كولين ستاك وبعثوه للحبس في انتظار أنه يكمل ملف الإدانة ويبعثوه للمحاكمة. في تسلسل هالأحداث وفي آخر أوت 1992 زوز مواطنين شافوها كالبورتري روبو، يعني الرسم التقريبي للجاني، أما بطريقة عفوية. شافوه في جريدة قديمة، وبالوقت اتصلوا بالشرطة وقالوا اللي هو مع عقله السيد هذاك وثرانتو جارهم، واسمه روبر نابر، وخلينا نقوله روبر نابر. وأكدوا أنهم ما يستغربوش اللي هو القاتل متاع راشيل، لأنه تصرفاته غريبة ومتاع مجرم. والأمنين المكلفين بالقضية رغم اللي كان عندهم متهم موقوف حبوا يقطعوا الشك، وبعثوا استدعاء لسي روبر نابر، لكن ما مشالهمش بالكل. زادوا بعثوا له مرة ثانية كيف كيف، لا دخل لهم المركز ولا حتى كلمهم، طفيهم. ولهنا البوليسية في الحقيقة ما كانوش مالين يديهم بالبلاغ هذا، يقول لك اللي حاجتنا بيه شديناه، يعني كولين ستاك تحت يدهم وما ينجمش بالنسبة ليهم يكون حد آخر ما عدا هو. وخلف هذا ودونه عنده أوصاف ما تنطبقش على أوصاف القاتل، كما الطول، والشاهد يعتقد أنه ما بين المتر واثنين وسبعين والمتر وخمسة وسبعين، لكن نابر عنده متر وخمسة وثمانين، يعني جبوت. والجزئية هذه فقط خلات المحققين يبعدوا روبير نابر من دائرة الشبهات. ومن شهر أكتوبر 1992 الأمنيين ما عاودوا بحثوا حتى استدعى روبير، والبحث الكل تركز على كولين ستاك. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، يلزمكم تعرفوا أنه في تسعينات القرن الماضي الشرطة اللندنية كانت تستعمل الوسائل القديمة، لا إعلامية ولا تنسيق بين المصالح والفرق متاعها، وزيد عليهم التخاذل وغياب الضمير عن بعض الأعوان باش ما نعموش. ويلزمكم تعرفوا زادة أنه روبير نابر هذا زادوا استدعاوه في شهر جويليا 1993. يقول القائل علاش؟ لأنه شكات بيها مرأة شافته يطل عليها من شباك دارها، وبالتحديد بحذا حديقة بلامسيت كومن، يعني في نفس المنطقة اللي صارت فيها كالجريمة. والمرأة هذه وصفته بالقذال البوليسية وجابوه وفركشوه، والقاو عنده كرني مصور فيه البلونات متاع برشا حوم، وثم ديار مدورهم بستيلو الأحمر مقمرهم يعني. ورغم هالكرني اللي هو معطى مهم، الشرطة اللندنية المكلفة بالقضية ما اعطت حتى أهمية لهك الكرني. وأكثر من هكا، ما قاموا بحتى تتبعات روبير نابر، وبكل بساطة سكروا الدوسي مرة واحدة. ولو كان المحققين تلهاوي شوية بسي روبير نابر هذا وعاملوا على الأقل نظرة على الملف متاعو، راهم ربما راجعوا موقفهم في اللي عملوه في الثنية اللي خذاوها لحد الآن في هالقضية، لأنه السيد يستحق باش يركزوا عليه. ولهنا نعطيكم فكرة على روبير نابر، وهو جايكم الحديث. في نفس السياق من الأحداث يلزمكم تعرفوا أن روبير نابر وقت اللي بدأت أحداث قضيتنا كان عمره 26 سنة، ومن حومة في الجنوب الشرقي متاع لندن اسمها أبي رود. والغريب في الأمر أنها موجودة بحذا الحديقة اللي صارت فيها الجريمة، مع العلم أن نابر كان وعنده زوز أخوات ولاد وطفلة، وهو الكبير فيهم. بوه كان مغطرس عنيف لأبعد الحدود، وكيشد واحد من صغار وحي سيبه ميت، وبالطبيعة أمه كانت ماكل على مرمتها. والوضعية هذه خلات الجيران يشكيوا للحاكم اللي عمل إحاتة نفسية للصغار. لكن من البداية روبير نابر أموره كانت معقدة، أخواته منعوا وكل واحد شد ثنية ولقى طريقه، لكن هو تصرفاته ما كانتش طبيعية بالكل، والطب الشخص عنده شكل من أشكال التوحد، معناها ما كانش قادر على الاندماج مع محيطه الاجتماعي. والأكثر تفاصيل، روبير نابر وقت اللي وصل عمره 12 سنة بوه مطلقه، البو مشى من الدار بشكل نهائي وما عاودش يشاف صغاره بالكل، والأم هي اللي تلهت بيه وفي الحقيقة هملته. وروبير عنده طفولة تعيسة برشا، كان ضحكة ما بين أصحابه في المكتب، والكلهم رافضين ويوميا يضربوا فيه وساعات يدوروا عليه حمية ويدقدقوه الدقديق ويروح يحبي لدارهم. والمأساة اللي باش تخلف له صدمة كبيرة وباش تأثر على حياته تماما صارت في صيف عام 1978، يعني الفترة اللي تعرض فيها للاغتصاب وهو مصيف مع أمه وأخواته في كامبينج، واللي يعتدي عليه صديق للعائلة ماهوش براني. بطبيعة الحال الحادثة هذه خلفت عند روبير نابر بارش عنف، وأول ضحاياه المباشرين هما أخواته وكان مبدع بيهم. وكبدا يدخل للمراهقة ولا يسرق في نظر وقت اللي تبدأ أخته الصغيرة تدوش وإلا تبدل في حوايجها. ومن وقتها روبير ولا قنبلة موقوتة تهدد بالانفجار في كل لحظة، خاصة وأنه خرج من المكتب وهو عمره 16 سنة وما وصلش للمرحلة الثانوية، وبقى يتسكع في الشوارع ومهمش لأنه حتى حد ما كان قابله. في نفس التسلسل من حياة نابر، في وقت من الأوقات القى خدمة ماجازيني، ولهنا ولات عنده صنعة جديدة لأنه ولا يتبع في نساب السرقة حتى اللي نعرفهم فين يسكنوا ويتخبى ورا شباك من شبابك باش يطل عليهم، ويبقى يستنى ويترصد في اللحظة اللي هما باش ينزعوا فيها دبشهم ويبدأ يشلل في عينيه. وفي نهار من نهارات أوت 1989 بعد جنينة اسمها وينز كومن، شاف امرأة تشيح في شعرها في الطاق الفوقاني متاع دارها. وقتها دار لها من تالي، يعني من الباب اللي دخل للكوجينة، وبظاهره لقاها محلول. ادخل يمشي على ثراتش سوابه وتقولش عليه قطوس ما يعمل حتى حس، وإذا بيه يسمع في صغار المرأة يلعبوا في الصالون. وقتها طلع مباشرة في الدروج من غير ما يشوفوه، وغادي فين جاء كف وغرزة مع المرأة وسكر لها فمها ومنقلها باش ما تتحركش. ومن بعد اغتصبها شر اغتصاب، والمرأة المسكينة خافت على أولادها لأنه هددها لو كانت تصيح يعمل فيهم فترية، وعلى هذاك سكرت فمها وخلاته يعمل اللي يحب عليه. وتصوروا روبير بعد ما أشبع غرايز وش قال للمرأة، واش وصلها في وذنها وقال لها المرة الجاية ما عادش تخلي باب دارك محلول. وبالوقت خرج من الدار كيما تخللها، لا حس لا دبك. في تتالي هالأحداث روبير نابر بعدك عملية الاغتصاب روح لدارهم، مع العلم وأنه يخاف من أمه ما يشدش لسانه معاها، وحكي لها على عملية هكا الاغتصاب اللي قام بيها، وهي ما بقاتش تستنى ومشيت شكات بيه للشرطة. والإشكال أنه المرأة اللي اعتدى عليها مش كاتش بيه، غمت الحكاية وبلعت السكينة بدمها، والشرطة ما تبعتوش بالكل. وهذاك هو الشيء اللي خلى روبير نابر يتمادى في الاعتداءات متاعو، ولا يتبع في النساء اللي يحلاو في عينه ويقمر لهم ديارهم في البلون اللي مصوروا على الكارني متاعو، يعني اللي حجزوه له البوليسية وما ركزوش معاه برشا باش يفهموا هكا البلونات والديار اللي مقمرهم بالأحمر. وصير روبير نابر من بعد يرجع للناب متاع النساء اللي قمرهم الكل، ويتركن ويقعد يعس عليهم حتى لين يلقى فرصة باش يدخل لهم ويعتدي عليهم كما اعتدى على اللي قبلهم. من الأول ما كانش يوصل للاغتصاب، وإنما كان يعري ضحاياه، أما هوك كل واحدة شدها يعمل معها ملامسة ويبدأ يمشي ويجيب في شفرة متاع سكين على بدناتهم ويتلذذ، وكأنه الجنس ما يهموش بقدر ما يحب العنف. ورغم هذا الكل الشرطة اللي متكلفة بهالقضية كانت في صبات عميق، أما وقتاش مش تفيق. ما نسبوش الأحداث وابقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهجة تريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فهم.
6: نهج التريبيونال والدريبة.

Binlerce tribünal والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي بدأت أحداثها نهار 15 جويلية 1992 في الجنوب الشرقي متاع لندن، وبالتحديد في الحديقة العمومية متاع وين بيلدن. امرأة عمرها 23 سنة اسمها راشيل نيكال خرجت تحوس بوليدها الصغير أليكس اللي عمره عامين. وعلاش ما تقولش وهي تدس فيها كالبوسات وثم شخص غريب يتبع فيها من غير ما تفيق بيه؟ ودوب ما وصلت البلاصة معزولة وفيها برشا شجر اهجم عليها وذبحها واغتصبها وهي ميتة، ومن بعد تخلى عليها بالسكينة وطعنها 50 طعنة. وهذا الكل صار قدام ولدها كالبيبي اللي عمره تقريبا عامين وموجود في البوسات وقاعد يتفرج ما هو فاهم حتى شيء. الناس كي اكتشفوا هالجريمة هذه بلغوا الشرطة اللي جات وعاينت ساحة الجريمة وما لقاو حتى دليل مادي وصل للمجرم. ما عداش هذا متاع واحد شافوا يغسل في ايديهم الدم في غدير وسطك الحديقة العمومية. والتحريات متاع الأمنيين باش توصلهم الواحد اسمه كولين ستارك، مع العلم وأنه هكا البوليسية فلتوا على رواحهم واحد مهم برشا اسمه روبير نابر عنده سجل إسحاق أحموم كما نقولوا. ولهنا نعطيكم فكرة على إنجازاته الإجرامية. في نفس هالترابط من الأحداث يلزمكم تعرفوا أن روبير نابر اعتدى على برشا نساء قبل ما يقرر أنه يتعدى مرحلة الاغتصاب. وفي شهر ماي 1992 اعتدى على امرأة أو بالأحرى فتاة عمرها 22 سنة وهي تحوس بولدها في بوسات في وسط جنينة. بالوقت باغتها ودهم عليها تحت تهديد السلاح في وسطك الشجر واعتدى عليها جنسيا وبقى يضرب فيها حتى لين فسدلها وجهها، لدرجة أنه كي روحت المسكينة لدارها بعدك الاغتصاب راجلها معقلهاش بالكل. وكيشكاو للبوليسية هالحادثة هذه تقيد الضد مجهول. وملخص حديثنا أنه لو كان البوليسية رجعوا لسجل السوابق متاع روبير نابر وثبتوا مليح وشافوا نوعية الاعتداءات اللي قام بها راهم في ساعة ما ربطوا الخيوط وألقاوا عليه القبض. لكن كما سبق وقلنا لكم الأمور كانت مفرطة عند الأمنيين، وحتى واحد منهم ما قال أنه هالمجرم اللي عنده كيف كي يغتصب النساء ويقتلهم قدام صغارهم ما ينجمش يكون واحد آخر غير روبير نابر، معناها مش كولين ستارك اللي المسكين مطيش في الحبس على خاطر عنده كتابات على حيوط متاعو اللي مدهونة باللكحة ومركزين معاه على الاخر باش يكملولو ملف الإدانة ويبعثوه مباشرة للفينجا. لكن نهار 3 نوفمبر 1992 البوليسية حساباتهم الكل باش تطيح في الماء. وهو جايكم الحديث. في نفس التاريخ اللي ذكرناه يعني 3 نوفمبر 1992، روبير نابر كان عنده أيامات وهو يتبع ويقانس في مرأة اسمها سامانتا بيسات عمرها 27 سنة وعندها بنوتة اسمها جاسمين، وخلينا نقوله ياسمين، عمرها 4 سنين. مع العلم أنه سامانتا هذه من أمهات العازبات وما تعرفش أصلاً بو بنتها شكون، معناها حبلت بها في مغامرة من المغامرات متاعها مع برشا رجال وما تعرفش شكون. على عكس الضحية راشيل اللي كانت معرسة وكي تقتلت راجلها المسكين كان يستنى فيها باش ترجع هي ولده من جنينة، وكي وصلوا الخبر بكى عليها بدموع الدم. مختصر الحديث، في النهار اللي ذكرناه يعني 3 نوفمبر 1992 نابر كان يطل على سامانتا من الشباك وشافها كما قلنا لكم وهي في طنبك علاقة جنسية مع صاحبها وفاقت بيه، وفي ساعة ما قالت لصاحبها راه ثم شكون يطل علينا من الشباك. صاحبها استغرب وقال لها اللي باش يطل علينا يلزم يكون دخل من الباب وتخبى في البركون. هي المسكينة دخلها الشك وقالت بينها وبين روحها بالك شي نستخايل. لكن اللي باش يصير في النهار هذاك باش يعطيها الحق، اللي
لأن وقتها روبير نابر كان كيما الأيامات اللي قبل يتشعبت في ميزاب حتى لين يخلط للدوزيام إيتاج، يهبط للبركون ويطل على سامانتا حتى لين شافها وحدها راسها راس بنيتها جاسمين. صاحبها بعد ما خدا غرضه منها خرج، ووقتها حلك البورت فنيتر وخرج من بيت النوم. ودوب ما حد ساقه في الكلوار جاء كف وغرزة هو وسامانتا، وقبل ما تعمل أي ردة فعل اهجم عليها وتعنى بالسكينة على الأقل 8 مرات وكسر لها العمود الفقري متاعها وخليها مطيشة تعوم وتغطس في دمها. ومن بعد مشي لها كلبيت متاع الطفلة صغيرة ياسمين اللي كانت راقدة ودايرين بها العرايس متاعها ودبوباتها واللي بيلوش بصفة عامة. روبير نابر اخنقها كالملايكة المسكينة بالمخدة متاعها وما سايبها لما ولات جثة هامدة. ومن بعد غطاها بك القوات ورجع لأمها سامانتا اللي دمها ساح في وسطك الكلوار، واللي عملوا فيها هك المسكينة لا يتحكى ولا يتوصف. نابر اغرسلها السكينة في رقبتها وبدأ يجبد حتى لين شقها في 2 بما فيهم القفص الصدري متاعها وأعضاءها الداخلية واللاو باينين، وتخمر وبدأ يضرب فيها بالسكينة ولا كف ولا عف لدرجة أنواك الدار وليت حمام متاع دم والشضايا في الحيوط وفي السقف، وهو باقي يضرب ويتبنن. وفي الأخر اختر له باش يهز معه سوفينير، معناها ذكرى يخلد بها هالجريمة في ذاكرته. ايش عمل؟ نحل سامانتا طرف جلد مصدر متاعها باش يستحفظ به، وما أكثرش من هكا. في نفس الإطار الدامي وبعد ما روبير نابر كمل المجزرة الشنيعة متاعه، هز الجثة متاع سامانتا وهي مشقوقة من البلايس الكل ومصارنها على برا وحتى على الكنبي متاعها، وبعد لها سقيها على بعضهم باش الوضعية متاعها تولي خليعة، وكأنه يحب يعاود اللي شافه كي يطلع عليها من الشباك، يعني وقت اللي هي وصاحبها يمارسوا في الجنس. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، اللي اكتشف الجثة متاع سامانتا هو صاحبها، ما هو عنده دوبل متاع المفتاح. ودوب ما دخل البورتمان وشاف على الكنابي وهي فيها كالحالة، ما حبش يصدق اللي حد عمل فيها الشيء ذاك، لدرجة أنه ولا يتوهم اللي صاحبته سامانتا تفدلك عليه واللي الجثة هذيك اللي قاعد يشوف فيها مالها إلا مانكا عروسة كبيرة ومدهونة بالأحمر باش تظهر كالدم. لكن في ساعة رجع العقل والدارك وفهم أنه الحكاية فيها جريمة قتل شنيعة. بطبيعة الحال طلب الشرطة

في مجريات الأحداث، الشرطة البريطانية في صعمة خلطة تتوعوع وتونون ودخلوا لساحة الجريمة وعاينوا الجثة ولقاوا ضربات متاع سكينة في أعلى سقين الضحية. وترنتو روبير نابر حاول باش يقطع سامانتا تروف تروف، لكن من بعد تراجع، أو ربما بخل والحكاية باش تاخذ له برشا وقت، وإلا خاف يجيش حد. المهم أن وعوان الأمن وقت اللي فرقصوا الدار القاوها كالبنية ياسمين ميتة تحت الخطام تاعها، والصدمة بالنسبة للبوليسية وليت صدمتين. المحققين ما لقاو حتى دليل مادي، البصمات اللي في الدار أغلبهم متاع البنيات الصغار اللي جاوا يحتفلوا بعيد ميلاد ياسمين هذايا من نهارين التالي بل مصير الجريمة. ومش لازم نقولوا لكم أن الشرطة ما شدتش صحيح في البحث، خاصة وأن الصحافة اعتبرت أن سامانتا مومس، وبالتالي ما ثميش علاش باش يضيعوا وقتهم في البحث، وكأن ماشي مواطنة بريطانية وما يلزمش يتم التعامل معها كما الناس الأخرين. وهذا اللي خلى الأمن يهمل القضية تماما ويكلف بها فريق محدود الخبرة. لكن كما يقولوا الخير ما تقطعش بالدنيا، وأكيد راهو ثم شكون بقليبه وما يخليش حق يضيع. والكلام هذا ينطبق على المفتش ألون جاكمان اللي عمل من قضية مقتل سامانتا مسألة شخصية، وعاود جبد المحاضر والملفات وتقارير الشرطة الفنية والأدلة المادية، وثبت فيهم ودقق من الأول ومن جديد، وفطن بأشياء خلاته يفهم التخاذل واللا مبالاة متاع زملائه. ألون جاكمان فاق اللي ثم بصمات أخرين في دار سامانتا، خلف بصماتك البنيات الصغار اللي حضروا في عيد ميلادها، وهالبصمات هذم ما تمش معاينتهم، وبطبيعة الحال هو بعثهم للمعمل الجنائي وطلب باش يفحصوهم ويقارنوهم بالبصمات متاع روبير نابر، وفعلا لقاوهم مطابقين ليه 100%. ومش هذا برك، جاكمان طاح بهاك الكارني وفليه فليان ولقى أنه الأماكن اللي مدورين بستيلو الأحمر مطابقين الضحايا واعتداءات صاروا في هاك المنطقة. وكل هذا كيقارن تصوير نابر اللي كانت موجودة في ملف الأبحاث بما فيهم الرسم التقريبي اللي عملوه بعد ما تم قتل راشيل، القاه مطابق لك البورتري روبو. وهالخدمة هذه والتفاني فيها حتى واحد من زملائه مقام بها قبل، ولو كان بذلوا حتى شوية جهد راهو روبير نابر في الحبس وما قصفش يعمر سامانتا وبنتها ولا غيرها. بطبيعة الحال وعلى هالمعطيات هذه روبير نابر اتحط تحت المراقبة. في تسارع الأحداث والأبحاث والتقصيات، نهار 21 ماي 1993 الشرطة مشاو لدار روبير نابر مع 7 متاع الصباح على أساس باش يوقفوه، لأنه هذاك هو الوقت اللي يمشي فيه للخدمة. أما ما خرجش، والبوليسية فيسع مجال بالهم أنه فاق بيهم يراقبوا فيه وهرب. لكن بكل بساطة السيد ظهر يجبد فيه خميري راقد في 7 نومة، لأنه عارفه مازال كي طردوا من الخدمة ما عندوش لها فين عنده باش يمشي، وعلى هذاك فش غيظه في النوم ومقام لما قريب الشرطة يكسروا عليه الباب. بطبيعة الحال هو حل منه والأعوان تلكمتوا عليه وسلسلوه وهزوه وفركسوا له داره ولقاوا فيه كارني آخر. أما المرة هذه دار سامانتا كانت واضحة ومدورة بالأحمر وفيها تاريخ الاعتداء، يعني 3 نوفمبر 1992. هاش مازال سينبر باش ينكر ويقول لا لانا. وبعد ما تم القبض على نابر يلزمكم تعرفوا انه الموقف اللي ضحك لكنه مؤسف جدا انه زملاي جاكمان اللي كانوا مكلفين بهالقضية ما حبوش يستعرفوا انه نابر هو المجرم، وقعدوا شادين في هيك المغبون كولين ستاغ. اش قال لك اش قال عليك السيد عمل اعترافات لهك البوليسة اللي صلبته على راسه، وبالنسبة لزملاء جاكمان ما ينجمش يكون واحد آخر قاتل غير كولين.
لكن وكيل النيابة الجديد اللي دوب مخذاه بزمام الأمور أثبت البراءة متاع كولين بعد ما عدت 13 شهر هو في الحبس ظلما وعدوانا. أما هاوك أخذ غرامة من عند الحاكم ب700,000 جنيه استرليني، يعني قرابة 3 مليارات بفلوسنا. وخلف هذا الشرطة عملت له اعتذارات رسمية، خاصة وأنهم حبوا يورطوه ويلزوه يعترف بجريمة ما عملهاش. أوكي ما سبق وقلنا لكم هكا اللعبة اللي عملوها له كانت قذرة لأبعد الحدود. فيها التور هدم القضية، وبما أنه أدلة الإدانة في جريمة سامانتا أكثر من الواضحة، روبير نابر منكرش أنه هو اللي قتلها. أما بالنسبة لراشيل نيكيل قال لاريت أو لا نعرفها، لأنه فهم اللي الشرطة ما عندهمش ما يكفي من القرائن باش يورطوه. أما رغم هذا تعدى على المحاكمة نهار 19 أكتوبر 1994 من أجل الزوج جرائم، وفي الأثناء تمت معاينة حالته العقلية من طرف فريق متاع أطباء نفسانيين اللي قالوا أنه روبير نابر صحيح مريض ويلزمه يتعالج، أما هذا ما يمنعش اللي هو مسؤول جنائيا، يعني واعي ويعرف إيش يعمل، وهالمشاكل النفسية اللي عنده ما أثرتش على قدرته على التمييز ما بين الخير والشر. روبير نابر تحكم في نهاية الأمر بالسجن المؤبد، أما جنية حطوه في حبس خاص باللي عندهم أمراض نفسية. وباش ما نفوتكمش بالحديث، الحكم هذا ما عجبش المفتش اللي كان مكلف بالقضية جاكمان، لأنه اقتصر على جريمة سامانتا فقدت بنتها، وبقى شادد صحيح واستنى حتى العام 2004 اللي في هاك الوقت العلم الجنائي تطور، وبفضل عينات تم الاحتفاظ بيهم من جثة راشيل، قاموا باستخراج لاديان متاع روبير نابر، وزادوا عليه حويجة أخرى واللي هما كنت متعدهم لونه أحمر القاوهم في شعر أليكس والدراشيل، وظهروا جايين من الصندوق اللي كان روبير نابر يحط فيه معون الخدمة. ونهارت الجريمة بالذات دهنوا بالأحمر لون الدم. في نهاية القضية الشرطة عاودوا استجواب نابر، لكن ما غيرش موقفه وشد صحيح في الإنكار، وفي 18 ديسمبر 2008 عاود اتعدى على المحكمة، والقاضي عاود سلط عليه عقوبة ثانية بالسجن مدى الحياة في نفس المؤسسة اللي بعثوه لها، يعني السجن الخاص باللي عندهم أمراض نفسانية. وفي أكتوبر 1994، مش لازم نقولولكم أنه روبير نابر ما عاد عنده حتى أمل باش يلقى روحه في نهار من نهارات البرة، ومهبول المسؤول اللي ناوي باش يعطيه صراح شرطي. ولهنا ما بقى كان باش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وكالعادة تسمعوه من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.